0: يا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في لقاء مع قناة CNN الأمريكية إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت.
1: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران. الحصار مفروض على إيران، نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول إلى مشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعبنا وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو لا يكون مفتوحا لأحد. وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. تعد مدينة سيريك الساحلية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين مينيائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز، حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما نتابع.
2: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، إحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان. وإذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
3: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافيا عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
2: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزجان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
4: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
2: التصعيد جمد جزءا لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
5: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
2: تتنامى أهمية سيريك اقتصاديا بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.
0: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوزعية والمضاربة في محافظة لحج جنوبي اليمن. وأشارت القوات الحكومية اليمنية في بيان إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب، مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية يكتسب جبل نمان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة كما جاء في البيان. في المقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نمان في مديرية الوازعية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد محمد العليمي في خطاب مصور إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
6: إن ما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
0: هذا ودعا رشاد العلمي أيضا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
6: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: اجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، واستنكر المشاركون الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك، مؤكدين التزامها بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمها الدفاع عن المملكة وسيادتها وأمن أراضيها. قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه أشاد في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضاف وزير الدفاع السعودي في منشور على موقع إكس إنه بحث مع منير الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وقال الجيش الباكستاني إن الاجتماع في الرياض مع السعودية وتركيا تناول تنسيق القدرات العسكرية واستعرض الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. وأضاف الجيش في بيان أن قادة الدول الثلاث أكدوا التزامهم بالدفاع المشترك وتعهدوا بتحويل بنود اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسلامباد تتضامن بشكل كامل مع السعودية، مشددا على أن اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة.
7: نحن نلتزم التزاما مستمرا بالسلام، وبوسعكم أن تروا ذلك في اتفاق مكة للدفاع المشترك. هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، بل هو عبارة عن التزام مشترك بالدفاع وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وليس أكثر ولا أقل.
0: وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين قرب مقبرة السوارحة غربية نصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربية مدينة خان يونس في قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان أطلق مسيرتين نحو ما يصفها بالأهداف داخل القطاع، وقد وصلت واحدة إلى هدفها فيما عادت الأخرى نحو النقطة العسكرية للجيش وانفجرت داخل الموقع ما أدى لمقتل الجنديين. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلل مستوطنون فجر الجمعة إلى قرية رنتيس شمال غربي رام الله وأحرقوا 3 مركبات، كما خطوا شعارات على جدران عدد من المنازل. وقالت مصادر محلية إن شبانا من القرية رصدوا المستوطنين ولاحقوهم ما حال دون مواصلتهم عمليات الحرق. أدرجت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة. وصنفت المفوضية الأممية الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها. ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني الفلسطينية وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرار وجودها. جدد وزير الدولة بالخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي تأكيد دولة قطر على أن لا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد أن الدوحة لم تتوانى عن جهودها المعروفة لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. ونوه الوزير الخليفي إلى أن أحداث العام المنصرم تمثل تهديدا غير مسبوق يقوض فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، خاصة محاولات الضم والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب المستمرة على غزة. شهدت مدينة مراكش المغربية مظاهرة ليلية حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بالحرب في قطاع غزة ورفضا للتطبيع مع إسرائيل. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مناهضة للتطبيع ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية ومطالبة برفض وجود السفارة الإسرائيلية في المغرب. إلى جنوب لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة زوطر الشرقية وجنوب لبنان وفق المعلومات الأولية. ووثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان في أطراف البلدة جنوبية لبنان جراء القصف الإسرائيلي. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بني حيان في النبطية جنوبية لبنان. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، مشددا على أن الشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه. واعتبر عون أن عناصر الجيش يضحون حتى من أجل من يقفون ضده وضد الدولة بحسب تعبيره.
8: وجيشكن هو وحده المشروع، وسلاحكن هو السلاح الوحيد المشروع.

0: أسرى.
1: ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
0: في السودان قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال سفير السودان لدى واشنطن محمد إدريس للتلفزيون العربي إن جواز سفر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لا يزال في سفارة الولايات المتحدة في مصر حتى الآن، مؤكدا أنه ليس من حق واشنطن منع أي دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
2: نحن فوجئنا يعني في اللحظة حتى الآن، قد تكون المفاجأة أيضا أكبر لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة.
0: وبشأن تطورات الصراع في السودان، أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
2: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لا بد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
0: قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان إن أكثر من 55,000 شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
3: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان الثلاث، دارفور ونيل الأزرق التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55,000 شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
4: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً، هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شاهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55,000 لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
3: إجمالي الفرين منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليوناً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر من

0: لا يتجاوز 18% من أصل 1,600,000,000 دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل. فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة. 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3,000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحذر في آن واحد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
1: تعطلت خدمة الإنترنت في مناطق واسعة من شمال إثيوبيا، مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع في الاتصالات في كامل إقليم تيغراي. وموازاة مع ذلك أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معهم شن هجمات جديدة على مواقع الجيش الإثيوبي في الإقليم وعدد من الولايات المجاورة.
2: عاصمة إقليم تيغراي في يوم جديد من دون اتصالات ولا إنترنت. تؤكد شركة نت بلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت في العالم أن بياناتها أشارت إلى انقطاع إقليمي. يشكو الناس هنا أيضاً من تداعيات المعارك التي تخوضها جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها ضد الجيش الإثيوبي.
3: من دون سلام يصبح كل شيء صعبا للغاية. رغبتنا هي عودة السلام لتهيئة الظروف التي تتيح للجميع العمل وكسب عيشهم.
2: ومع توسع دائرة القتال إلى ولايات خارج إقليم تيغراي، تتعزز القناعة لدى قطاع واسع من سكان المناطق الشمالية لإثيوبيا من أن خط الرجعة بات أبعد من أي وقت مضى، كما يتخوفون من أن تعطل خطوط النقل قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية.
4: البلاد في حالة حرب، والسلام لا يزال بعيد المنال مع توقف خدمات النقل، وطالما استمر هذا الصراع فسيواصل دفع أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع.
2: وبينما أعلنت قوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها شن المزيد من الهجمات في ولايات أخرى خارج إقليم تيغراي، كشف بيان للجيش الإثيوبي عن مقتل عشرات من مقاتلي الجبهة خلال عمليات جديدة لقواته. وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الإثيوبي من احتجاز مقاتلين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم. لكن تقارير إعلامية محلية في تيغراي تحدثت عن توجه عسكري لقوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها نحو التركيز على إقليم أمهرة لبسط الطريق إلى العاصمة أديس أبابا. وتتسق هذه التقارير مع إعلان الجبهة في الآونة الأخيرة عما وصفتها حربا شاملة على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
1: وفي تطورات الحرب الأوكرانية، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إليسكي في إقليم كراسندوار كراي الروسي، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة، فيما أفادت مصادر بأن الهجوم استهدف مصفة نفط. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتصاعد أعمدة من الدخان عقب وقوع انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت مصادر محلية أن طائرة مسيرة سقطت في منطقة بكييف من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر. وكان رئيس بلدية العاصمة أعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى في العاصمة جراء هجوم روسي سابق إلى 7 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين 46 شخصاً. وفي المغرب أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 350 و 395 مقعدا في مجلس النواب. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة لا يملك الحزب أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. خلفت أمطار غزيرة وسيول أضرارا مادية واسعة في بلدتي مزدة ونسمة شمال غربي ليبيا، طاولت منازل ومرافق عامة وشبكات الكهرباء. وفي مزدة توفي شخص وأصيب 5 آخرون جراء السيول، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات الاستجابة وفتح الطرق وسحب المياه. وفي نسمة أعلن المجلس البلدي المنطقة منكوبة مع تضرر الطريق الرابط بينها وبين تينينياي وسقوط عدد من أبراج الضغط العالي. قدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خسائر إغلاق خط نقل الخام حقل الشرارة بأكثر من 75 مليون دولار خلال 4 أيام. وقالت المؤسسة أن الإغلاق أدى إلى فقدان نحو 720 ألف برميل من النفط الخام مع تراجع إنتاج الحقل وتأثر إمدادات مصفاة الزاوية. وحذرت المؤسسة من ارتفاع الخسائر وتوقف وحدات التكرير في حال استمرار الإغلاق، فيما قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة. ختام النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
5: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. نتنياهو معزول في الأمم المتحدة بلا حفاوة وكلمة من دون حضور. ناشطة تدعي أنها فلسطينية سمراء تبين أنها بيضاء من عائلة مستوطنين إسرائيليين أثرياء. أزمة البنزين في أوروبا تدفع برلمانيا في الاتحاد الأوروبي لركوب الحصان.

إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا القول ينطبق حرفياً على صاحب الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي وصل إلى نيويورك على متن طائرة جناح صهيون في رحلة قصيرة ومختصرة دون استقبال رسمي أو حفاوة، يغير مكان الهبوط من مطار جون إف كينيدي ليصبح مطار ستورت الدولي خارج ولاية نيويورك الإدارية، خشية ألا يسمح عمدة نيويورك سهران ممداني للطائرة بالتوقف في المطار حتى عودة نتنياهو. رحلة نتنياهو إلى أمريكا هذه المرة توصف بأنها مشرشحة، وليست كما يذكر دائما في البروتوكولات الدبلوماسية بأنها مثمرة. فهذا الرجل لم يستقبله سوى القنصل الإسرائيلي في نيويورك، لا ترامب، لا هيكسيث، ولا حتى روبيو الذي يسميه ترامب الصغير لم يكن موجودا، حتى إيلون ماسك الذي كان من المقرر لقاؤه ألغى الموعد معه. طيب، ماذا عن شوارع نيويورك؟ ما الذي كان يجري فيها؟ خارج مقر الأمم المتحدة، حضور نتنياهو أشعل الاحتجاجات في المدينة. احتجد المتظاهرون احتجاجاً على زيارة مجرم الحرب نتنياهو للمدينة، هم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ومطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية. ووسط الحماسة والهتافات والطبول والصياح، فدخلت شرطة نيويورك واعتقلت أكثر من 100 شخص خارج مقر الأمم المتحدة بالتزامن مع بدء كلمة نتنياهو، ومنهم الممثلة سوزان ساراندون. لنشاهد.

0: كان هذا في الخارج، أما داخل القاعة، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدخل صاحب الإبادة. وفور إعلان اسمه يتكرر المشهد العام الماضي في الدورة 80 للجمعية العامة، حيث انسحبت عشرات الوفود. هذه المرة وبالتزامن مع اعتلائه منصة الكلمة، قابلت الوفود بالانسحاب الجماعي. وسائل إعلامية أحصت 77 وفدا خرجوا عند دخول نتنياهو. لنشاهد. لم يبقى أحد في القاعة. إذا تصفحت السوشيال ميديا اليوم لابد وأن هذا المشهد قد لاحقك بما يحمله من إهانة لنتنياهو. ولكن نتنياهو وكما قلنا في البداية ينطبق عليه هذا القول: إذا لم تستحي فافعل ما تشاء، وإذا لم تستحي فقل واكذب كما تشاء أيضا. وهذا تحديدا ما فعله نتنياهو، كذب كثيرا وحاول تغطية الشمس بغربال فيما يقرب من 40 دقيقة زعم فيها أن إسرائيل لم ترتكب إبادة بل منعت إبادة. تخيلوا، فقتلت أكثر من 70,000 فلسطيني. إذا ما فعله في غزة تجنب الإبادة وليس ارتكاب الإبادة، فكيف تكون الإبادة إذن؟ إذا كل ما حصل في غزة من دمار وقتل لم يكن إبادة، فماذا كان؟ طبعاً كلمته لم تخلو من سباب وشتائم وغضب واتهامات لهذه الدولة وتلك الدولة، يعني لم يسلم من لسانه أحد. وفي عقر دار الأمم المتحدة بنيويورك أعاد اتهاماته لممداني بأنه يهدد اليهود في نيويورك، وأنه منذ انتخابه كثير من اليهود لم يعودوا يشعرون بالأمان في نيويورك. صحيح أن ممداني رد عليه بأنه يكرر الأكاذيب لتبييض إبادته للفلسطينيين، والرد مش بس من ممداني ولكن جاء أيضا من يهود نيويورك. فهل فعلا يشعر اليهود في نيويورك بالخوف؟ لنشاهد.
1: He said something very dangerous that I, as an American Jew, wanted to comment on. He said that Jews in New York no longer feel safe because of Mamdani. But here I am, a Jew, in New York, literally standing feet away from a free Palestine protest, and I feel very safe. Like, I feel safe. Here I am. Look at me. Oh my God, it's so dangerous. It's so scary. But you know what's dangerous? Is Benjamin Netanyahu conflating Judaism with the actions of the Israeli government.
0: بعد بضع ساعات من وصوله لملم بنيامين نتنياهو أغراضه وذهب إلى المطار مع زوجته سارة، وكان في وداعهما هنا داني دانون في زيارة انتهت ووصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها زيارة خاطفة وتحت حماية مشددة، بلا ترامب وبلا رسائل متفائلة وبلا مبيت. نتنياهو تكلم أمام عالم لم يعد قادرا على الاستماع إليه، ووصل متأخرا وحيدا ضعيفا كما تقول ديعوت أحرانوت. ويعود نتنياهو لدولة معزولة أكثر من أي وقت مضى. إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي شهدت تفاعلاً واسعاً جداً مع المظاهرات التي خرجت ضد وجود نتنياهو ومع انسحاب الوفود من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقرأ بعضاً منها على منصة إكس. هنا كينيث روث وهو حقوقي والمدير التنفيذي السابق لهيومن رايتس واتش يقول: بسبب رفض ترامب اعتقال نتنياهو بناء على مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية، عبر مندوبو الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اشمئزازهم ورفضهم للإبادة الجماعية من خلال الانسحاب عند دخول نتنياهو، ورفضهم الاستماع إلى خطابه الذي يبرر الإبادة. هنا عضوة الكونغرس رشيدة طليب تقول: نتنياهو مهندس الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هو مجرم حرب وهارب متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يمكن ويجب اعتقاله ومقاضاته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ننهي هنا مع الصحفي والمحامي الأمريكي غلين يقول: جزء كبير من الوفود الممثلة لهذا العالم خرجوا عند دخول أحد أكثر الشياطين مكروها بحق على هذا الكوكب نتنياهو، بينما يبقى حفنة من الدول إضافة إلى وفود صغيرة في قاعة شبه فارغة. ما حدث هو رمزية قوية لعزلة إسرائيل العالمية.

0: الاعتراف بالذنب فضيلة، ولكن ممارسة الذنب بادعاء الفضيلة بذات الوقت فهو التباس. قصتنا غريبة عن يهودية تنتمي لعائلة مستوطنين إسرائيليين، والمعروف أن المستوطنين يسرقون أراضي الفلسطينيين جهارا نهارا ويفاقمون معاناتهم. هذه الفتاة تبين كاذب ادعائها أنها فلسطينية وهي تخفي أصولها، والأكثر غرابة أنها تختار أن تقود الحركات المناهضة لإسرائيل سنوات قبل أن يكشف أمرها ويتم فضحها. فهل هي جاسوسة أم محتالة أم أن هناك احتمالات أخرى؟ لنرى. القصة بدأت مع لجنة تنظيم العدالة العرقية إلى جانب منظمة معلمو فيلادلفيا من أجل فلسطين، اللتين كشفتا هوية هانا جان بعد التحقيق معها ومواجهتها، لتعترف في نهاية الأمر بأنها كذبت بشأن هويتها وخلفيتها العائلية، فهي تنتمي لعائلة غنية من المستوطنين الإسرائيليين. جان ليست مجرد ناشطة عادية، بل هي من النشطاء المعروفين والمشهورين بالتضامن مع فلسطين، وكانت من الشخصيات المؤسسة لمنظمة معلمو فيلادلفيا من أجل فلسطين، كما شاركت أيضا في ندوات وفعاليات تثقيفية وقدمت نفسها داخل هذه الأوساط باعتبارها جزءا من المجتمع الفلسطيني. المنظمات والتي كشفت هويتها طالبتها في بيان بالاعتراف علنا بأنها امرأة بيضاء من أصول يهودية ومن عائلة مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين، وقالت إن القضية لا تتعلق فقط بالكذب بشأن الأصل العائلي، بل باستخدام هويات الفلسطينيين والسود والتحدث باسم مجتمعات تتعرض للاضطهاد من أجل تعزيز حضورها داخل النشاط السياسي. الاتهامات الموجهة إليها لم تتوقف عند حد ادعائها أحياناً بأنها فلسطينية وتونسية ذات بشرة سمراء، بل إن هناك روايات تحدثت عن محاولاتها تغيير مظهرها ولون بشرتها لتبدو أكثر سمراء، كما تشاهدون هنا في هذه الصورة. كما اتهمتها زميلة سابقة باستخدام لهجة أمريكية إفريقية والتحدث باسم قضايا مرتبطة بالمجتمع الأسود. طيب، كيف ردت جان بعد فضح أمرها وانكشاف هويتها؟ جان نشرت مقطع فيديو على حسابها في انستغرام أقرت فيه بأنها أخفت الحقيقة أو كذبت بشأن خلفيتها، وقالت: حقيقة أني كذبت بشأن هويتي لا تعني أن أي شخص آخر يدافع عن فلسطين يكذب، ولا تلغي ضرورة الاستماع إلى تلك الأصوات التي تخبرنا بشجاعة عن الإبادة الجماعية المستمرة. يعني قصة في منتهى الغرابة الصراحة. اعتراف جان وطريقة دفاعها عن فلسطين وحتى بعد كشف أمرها أثار تساؤلات عميقة حول أسباب قيامها بذلك. فليس هذا فحسب، فهي تقول إن عائلتها أيضا لم تكن تعلم شيئا عما كانت تفعله، وأنها أخفت الأمر عنهم. فهل يمكن تصديق ذلك؟ وهل خافت من كشف هويتها خشية من أهلها؟ لنشاهد.
1: I hid the truth or outright lied about my background to everyone in my life. There is not a single person on this planet, no friend, no fellow organizer, no one in my family, no professional connection, no secret op or handler who knew what I was doing. I hid my family's background from everyone in Philly and also hid from the people in my own family what I was doing. Maybe one day I'll make a video explaining what was going through my mind, how I allowed half-truths and obfuscations to grow into...
0: مشاهدين، هذه ليست المرة الأولى أو الحادثة الأولى التي يتم فيها انتحال شخصية فلسطينية داخل الحركات المناهضة لإسرائيل. إسبانيا شهدت حادثة مشابهة بعدما كشفت صحيفة السالتو عن استخدام شرطية سرية اسما وهوية عربية، وقدمت نفسها داخل تجمعات وفعاليات مرتبطة بالتضامن مع فلسطين قبل أن تختفي ويكشف ارتباطها بالأجهزة الأمنية. طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. هنا ماريو على منصة إكس يقول: بحسب ائتلاف ناشطين فقد طلبت جان الدعم المالي، وكانت تدعي أنها ترسل الأموال إلى عائلتها في فلسطين. دان هنا دان استذكر تعبير الكابو الذي يعني اليهود الذين تجسسوا على اليهود في معسكرات النازية، وقال: يا إلهي، هل هي إسرائيلية؟ هناك مستويات لسلوك الكابو لم أكن أتصورها. لابد من وجود خلل نفسي لتفسير هذا. إن مقدار كراهية الذات التي تدفعها إلى هذا الفعل مذهلة. يا ترى ما رأي عائلتها في كل هذا؟ أما هنا الدكتور سترينج يقول: يعتقد كثيرون أنها كانت تحاول التسلل إلى الجماعة وربما كانت جاسوسة. نختم هنا مع فالنتينو، والذي يقول متعجبا: يعني كيف مرت الكذب على نشطاء فلسطيني تونسي أسود؟ هل هناك أي شيء آخر في هذا المزيج، مثل القليل من الصيني والكولومبي؟

رجل يمتطي صهوة جواده ويسير في شوارع أوروبا. هذا الرجل ليس فارساً في العصور الوسطى ولا مقاتلاً في معركة، ولكنه عضو بالبرلمان الأوروبي، عضو بالبرلمان يعاني من غلاء أسعار البنزين. فماذا فعل عندما أصبح البنزين أغلى من الراتب؟ امتطى حصاناً. إليكم قصتنا. محطة البنزين استقبلت زبوناً غريباً قليلاً، نائب أوروبي على صهوة حصان لم يكن أبيض كما نشاهد هنا، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي داريو نارديلا. سخر من أزمة ارتفاع أسعار الوقود، وصل على صهوة حصان إلى محطة وقود قرب فلورنسا بإيطاليا وقال: مع هذه الأسعار لم يتبقى أمامنا سوى هذا الخيار. هذه الخطوة التي تبدو أنها احتجاجية جاءت بعد أسابيع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود. معدل سعر الديزل بالاتحاد الأوروبي وصل عند أعلى مستوى. أسعار الديزل في محطات الوقود سجلت مستوىً قياسياً جديداً بلغ 2.23 يورو لللتر مقارنة ب 2.16 يورو في الأسبوع السابق، وسط اضطرابات في إمدادات الطاقة. الأرقام القياسية لأسعار الديزل وصلت في 19 دولة من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتصدرت الدنمارك وفنلندا قائمة الدول الأعلى سعراً. كما أن أسعار الوقود وقود الطائرات ارتفعت إلى نحو ضعف مستوياتها قبل بدء الحرب على إيران في الشرق الأوسط بسبب نقص الإمدادات ومستويات التخزين وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب استهداف منشآت الطاقة ومحطات التكرير في الروسية وصعوبة وصول كميات كافية من الديزل إلى الأسواق. نائب البرلمان الأوروبي هرب من غلاء البنزين بركوب الحصان، ولكنه لم يسلم من الانتقادات. فتكلفة تربية حصان مش رخيصة أيضاً، تتراوح بين 350 إلى 600 يورو شهرياً، يعني إذا نحسبوها حوالي 4500 إلى 7000 يورو سنوياً، ما جعل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون سلوكه باعتبار أنه بعيد عن الواقع. الحصان اقتحم أزمة الوقود الأوروبية في احتجاج غريب، فهل يمكن للسخرية أن تكون أكثر تأثيراً من التصريحات السياسية التقليدية؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. من على منصة إكس هنا جياني يتساءل: كم يكلف الحفاظ على الحصان شهرياً؟ لا أعتقد أن السياسي الإيطالي مهتم حقيقة بأن يقدم حلاً اقتصادياً. هنا ستيفانو يقول: شعبوية وصفر اقتراحات وكثير من الاستعراض. جورجيو يقول: تعبئة الوقود في حصان، أتوقع سياسي يرمي نفسه في مفاعل نووي ليستعرض. أما سامي يقول: زيادة الأسعار في أوروبا مفهومة، هناك بيلاقوا زيادة في الرواتب وفي المعاشات تواكب الأسعار. نختم هنا مع بوزياني يقول: أموال أوروبا تذهب إلى أوكرانيا وإسرائيل.

فلسطين حرة، كلمتان كانتا كافيتين لاستبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من جولة إد شيرن، ولكن الإبعاد دفعه إلى خطوة أكبر. فبعد 10 أيام فقط أعلن المغني المؤيد لفلسطين ماكليمور عن جولة فنية خاصة بعنوان فلسطين حرة، متعهدا بالتبرع بجميع عائداتها للمنظمات الداعمة للفلسطينيين. القصة بدأت بعد مشاركة ماكليمور في حفلات إد شيرن، حيث عبر عن دعمه للقضية الفلسطينية وعرض صورا مؤيدة لها على المسرح. ولكن وبعد ضغوط من مالك فريق نيو إنجلاند باترويتس روبرت كراف وعدد من مالكي فرق دوري كرة القدم الأمريكية، استبعد ماكليمور من بقية الجولة وسط انتقادات لإد شيرن بسبب موقفه من القرار. هل انتهت القصة هنا؟ لا، من هنا بدأت. ماكليمور رد بإعلان 3 حفلات في دبلن، باريس ولندن في هذه التواريخ، في 26، 29، و30 من أكتوبر مع ضيوف لم يعلن عنهم بعد، مؤكدا أن جميع العائدات ستذهب إلى المنظمات التي تساند الشعب الفلسطيني. هذا الإعلان حصد مشاهدين على أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة. الفنان المناهض لإسرائيل قال في منشور الإعلان عبر صفحته في منصة إكس، قال: ما حدث معي يتجاوز حدود فنان واحد أو منصة واحدة، فعندما تتمكن طبقة أصحاب المليارات من تحديد الأصوات المسموح لها بالصعود إلى المسرح، وتلك التي تعتبر خطيرة للغاية بحيث لا ينبغي سماعها، فإن الأمر يستدعي انتباه الجميع، ولهذا السبب سننطلق في جولة فنية وستخصص جميع العائدات لدعم المنظمات التي تساند الشعب الفلسطيني وحركته. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع ماكليمور. محمد عبد على منصة إكس يقول: هددت الملاعب الأمريكية بإلغاء جولة كاملة بسبب كلمتين حرروا فلسطين. بالنسبة لأصحاب الملاعب كان الخطر يكمن في الكلمات وليس في الإبادة الجماعية التي كان ماكليمور يحتج عليها، وقد وضع الآن الكلمتين، نفس الكلمتين، موضوعين على ملصق جولته القادمة. أبو بكر هنا يقول: شكرا لك يا ماكليمور على استمرارك في رفع صوتك، هذا يعني الكثير لي كناجٍ من الإبادة الجماعية ولجميع الفلسطينيين. مع ذلك لن تتمكن بعض المنظمات المذكورة في ملصقك من إيصال المساعدات إلى سكان غزة. أما عدي، نختم مع عدي يقول: الفنانين صوت يصل إلى الملايين، واستخدامه في خدمة القضايا الإنسانية واجب أخلاقي. كل الاحترام لشجاعتكم، وأتطلع بشوق إلى جولتكم في الولايات المتحدة. فلسطين حرة، من النهر إلى البحر.

لو سألتكم كيف يجمع الأثرياء أموالهم، ربما ستقولون من خلال التجارة، الصناعة، النفط، الذهب، وربما تكنولوجيا. كلها طرق وأدوات تدخل صاحبها نادي الأغنياء. طيب، ماذا لو قلت لكم إن هناك أدوات وطرقا للغنى وجمع الثروة متوفرة في منازلنا جميعا؟ ربما ستتعجبون، ولكن قصة ثروة أغنى امرأة بلجيكية ستثبت لكم صحة ما أقول. القصة التي انتشرت في وسائل إعلام غربية تتحدث عن امرأة اقتربت من حاجز 6 مليارات يورو، اسمها غونهيلد فان غول. ولكن السؤال، كيف أصبحت هذه السيدة صاحبة 69 عاماً أغنى امرأة في بلجيكا؟ غونهيلد، مشاهدين، والتي تكره الشهرة، لا مقابلات ولا ظهور إعلامي ولا رغبة في كشف تفاصيل حياتها، تقف الآن على ثروة عائلية ضخمة، ليس من خلال قطاع التكنولوجيا أو المال، بل من خلال جمع نفايات البلاستيك والتي جمعها والدها بعد ساعات عمله وحولها إلى مادة قابلة للبيع. اسمعوا القصة. عام 1963 في بلدة أرند نوك، قرر راف فان غورب، الموظف في مصنع للدخائر، جمع نفايات البلاستيك بعد ساعات عمله. البلاستيك كان في ذلك الوقت مادة لا يعبأ بها أحد، لأن راف حوله إلى حبيبات ومنتجات مصنعة ثم قام ببيعها. فكرة بسيطة ومتواضعة خصوصا في تلك الأيام، ولكنها أثمرت مليارات في زمننا هذا. طيب، كيف تحولت هواية جمع النفايات لثروة في يد عائلة غورب؟ النقلة النوعية للعائلة بدأت في سبعينيات القرن الماضي بسبب أزمة النفط التي ضاعفت أسعار الخام 4 مرات. فجأة أصبح البلاستيك المعاد تدويره ثروة استراتيجية، لا مجرد نفايات يتخلص منه. شركة رافاغو التي أسسها راف توسعت سريعاً في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان وألمانيا، يعني جمع النفايات اللي يتقلوا منها وصلت للعالمية وشكلت مصدر رزق لآلاف العائلات. القصة لم تنتهي هنا. عام 1990 خصصت مجلة ترينتس غلافاً لراف فان غورب بعنوان رجل العشرة مليارات $10 billion man. عام 1979 كانت غونهيلد بنت ضمن 10 طلاب في صف دراسي بمدريد، وجلس إلى جانبها يوناني اسمه ثيو روسس، ابن تاجر زيتون. وثيو هذا كان محظوظ جدا، فبعد ارتباطه بابنة غورب غونهيلد دخل معها مؤسسة العائلة، يعني هيك نسب يا بلاش، جاه ومال. رافاغو اليوم ليست شركة لجمع نفايات، بل واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الخاصة غير المدرجة في بلجيكا، توزع 7.8 مليون طن من بوليمرات سنوياً، وتخدم أكثر من 56 ألف عميل، ولديها 325 موقعاً في أكثر من 60 دولة وأكثر من 10,000 موظف. طيب، كم تبلغ ثروة العائلة أو الشركة التي يملكها غونهيلد؟ في 2023 قرر ثيو روسس زوج غونهيلد إعادة شراء 5.3% من أسهم الشركة بمبلغ 300 مليون يورو. وهنا استطاع الاقتصاديون تقدير القيمة الحقيقية للمجموعة، والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار. هذا هو السعر، 5 مليارات 963 مليون. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. آلي قال على منصة إكس: توقفت عن إعادة تدوير أي شيء باستثناء الورق أو المعدن، إذ أخذ المعادن إلى تاجر الخردة وأحصل على مقابل مادي لها. أما هنا سينور تقول: إن المفارقة في أننا في السبعينيات والثمانيات كنا نعيد تدوير استخدام الزجاج، ونستخدم أكياس ورقية قابلة للتحلل الحيوي ليتم استبدالها بأكياس بلاستيكية غير قابلة للتحلل الحيوي، هي متناقضة في حد ذاتها. نختم مع جون يقول: لقد كنت أحاول إخبار الناس بهذا الأمر لسنوات، جمع النفايات هو مصدر دخل لا يستهان به، ولا تشكو من قلة العمل والبطالة بعد اليوم. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أنا أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع وأن واكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، هذه أبرز العناوين.
1: إيران has conveyed to the United States through Qatar.
0: عراقجي يقول إن بلاده نقلت للولايات المتحدة خطة عبر قطر لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ومسؤولون أمريكيون يقولون إن ترامب يرفض المقترح ويتوقع السن فقصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات اليمنية تعلن السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج وصد هجوم في مأرب. جماعة أنصار الله الحوثيين تتهم السعودية بقصف تعز وعمران ومأرب وصعدة، والعليمي يدعو إلى النفير العام. الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55,000 شخص منذ بداية العام، وسفير السودان لدى واشنطن يقول للتلفزيون العربي إنه لا تجوز مساواة الجيش بالدعم السريع.

0: ونبدأ بما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وقال المسؤولون الأمريكيون أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى 7 أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في لقاء مع قناة CNN الأمريكية إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت.
2: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران. الحصار مفروض على إيران، نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول إلى مشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعبنا وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو لا يكون مفتوحا لأحد. وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى.

0: ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. التحالف دعم الشرعية في اليمن يقول الدفاعات الجوية اعترضت مسيرتين أطلقهما الحوثيين باتجاه الرياض. إذن تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول الدفاعات الجوية اعترضت مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. إذن سنتابع معكم ونبقي عين بكل تأكيد على هذه التطورات في المنطقة. نعود مجددا إلى سياق هذه الأخبار التي لا تنفصل كثيرا عن هذه التطورات والأخبار العاجلة، حيث تعد مدينة سيريك الساحلية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز، حيث تطل على بحر عمان، ما أعطاها دورا محوريا مهما. نتابع هذا التقرير.
1: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، إحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان. إذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
2: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافيا عند مدخل مضيق هرمز، وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
1: رغم صغر مساحة سيريك، لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزجان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
3: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق. هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
1: التصعيد جمد جزءاً لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
4: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
1: تتنامى أهمية سيريك اقتصادياً بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوبي إيران.

0: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوازعية والمضاربة في محافظة لحج جنوبية اليمن. وأشارت القوات الحكومية اليمنية في بيان إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب، مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية، يكتسب جبل نومان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة كما جاء في البيان. بالمقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نومان في مديرية الوازعية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في خطاب مصور إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
1: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة ولحج وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
0: العلمي دعا أيضا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: اجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، واستنكر المشاركون الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك، مؤكدين التزامها بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمها الدفاع عن المملكة وسيادتها وأمن أراضيها. قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه أشاد في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدولة اتفاقية مكة للدفاع المشترك لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضاف وزير الدفاع السعودي في منشور على موقع إكس أنه بحث مع منير الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وقال الجيش الباكستاني إن الاجتماع في الرياض مع السعودية وتركيا تناول تنسيق القدرات العسكرية واستعراض الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. وأضاف الجيش في بيان أن قادة الدول الثلاث أكدوا التزامهم بالدفاع المشترك وتعهدوا بتحويل بنود اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسلام أباد تتضامن بشكل كامل مع السعودية، مشددا على أن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة.
2: نحن نلتزم التزاما مستمرا بالسلام، وبوسعكم أن تروا ذلك في اتفاق مكة للدفاع المشترك. هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، بل هو عبارة عن التزام مشترك بالدفاع وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وليس أكثر ولا أقل.
0: وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين قرب مقبرة السوارحة غربية نصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط جامعة الأقصى غربية مدينة خان يونس بقطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلل مستوطنون فجر الجمعة إلى قرية رنتيس شمال غربي رام الله وأحرقوا 3 مركبات، كما خطوا شعارات على جدران عدد من المنازل. وقالت مصادر محلية أن شبانا من القرية رصدوا المستوطنين ولاحقوهم، ما حال دون مواصلتهم عمليات الحرق. أدرجت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة. وصنفت المفوضية الأممية الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها. ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني الفلسطينية، وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرار وجودها. جدد وزير الدولة بالخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي تأكيد دولة قطر على اللا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد أن الدوحة لم تتوانى عن جهودها المعروفة لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. ونوه الوزير الخليفي إلى أن أحداث العام المنصرم تمثل تهديدا غير مسبوق يقوض فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، خاصة محاولات الضم والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب المستمرة على غزة. شهدت مدينة مراكش المغربية مظاهرة ليلية حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بالحرب في قطاع غزة ورفضا للتطبيع مع إسرائيل. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مناهضة للتطبيع، ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية ومطالبة برفض وجود السفارة الإسرائيلية في المغرب. إلى جنوب لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة زوطر الشرقية وجنوب لبنان وفق المعلومات الأولية. ووثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان في أطراف البلدة جنوبية لبنان جراء القصف الإسرائيلي. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن الطيران.

0: لبنانيين فيكن وسقتكن فيكن سقتهم فيكن وحدكن انتم بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكن ما رح يلاقوا لا منصة ويحكوا منها ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكم.
1: وفي العراق أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن أولوية الحكومة الآن هي استعادة سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها وبيد مؤسساتها العسكرية.
2: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية.
1: في السودان قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال سفير السودان لدى واشنطن محمد إدريس للتلفزيون العربي إن جواز سفر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لا يزال في سفارة الولايات المتحدة بمصر حتى الآن، مؤكدا أنه ليس من حق واشنطن منع أي دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
3: نحن فوجئنا يعني في اللحظة حتى الآن، قد تكون المفاجأة أيضا أكبر، لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة.
1: وبشأن تطورات الصراع في السودان أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
3: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لابد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة، وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
1: قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان إن أكثر من 55 ألف شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي. نتابع.
4: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان الثلاث دارفور ونيل الأزرق التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55 ألف شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
5: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً، هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55 ألف لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.

0: إجمالي الفرينة منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليوناً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر منها لا يتجاوز 18% من أصل 1,600,000,000 دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولاية كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل، فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة، 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3,000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحذر في آن واحد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
1: وفي تطورات الحرب الأوكرانية، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إليسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة، فيما أفادت مصادر بأن الهجوم استهدف مصفاة للنفط. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتصاعد أعمدة من الدخان عقب وقوع انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف، ونقلت مصادر محلية أن طائرة مسيرة سقطت في منطقة بكييف من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر. وكان رئيس بلدية العاصمة أعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى في العاصمة جراء هجوم روسي سابق إلى 7 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين 46 شخصاً. تكشف حالة القطاع الزراعي في فنزويلا عمق الأزمة الاقتصادية التنموية، فرغم توافر الأراضي الخصبة يواجه المزارعون تحديات الحفاظ على وتيرة الإنتاج مع استمرار تراكم العقبات التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد.
2: هنا ريف ولاية غواريكو قلب فنزويلا الزراعي، أراضي ممتدة كانت تنتج نصف احتياجات فنزويلا الغذائية قبل عقد من الزمن، لكن المساحات المزروعة هنا وفي عموم البلاد تراجعت من 2,000,000 هكتار قبل عقد إلى نحو الثلث فقط بحسب اتحاد المنتجين الزراعيين.
3: تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، إنه يتراجع كجسد ينهشه السرطان بكافة النواحي. نفتقر إلى الآلات والمستلزمات وصوامع التخزين، لا يوجد تمويل كاف، ويتأخر المشترون أشهرا لدفع ثمن المنتجات، وهذا يدفعنا إلى الإفلاس.
2: آلات صامتة، غابت قطع الغيار، وتراكمت أزمة الوقود. رغم ذلك تأبى عجلة العمل التوقف. يكافح المزارعون لإنتاج نحو 400,000 طن من الأرز هذا العام، رقم بعيد عن سنوات الازدهار، رغم تأكيد الحكومة أنها تنتج 90% من احتياجاتها.
4: نحن بحاجة إلى سياسات حكومية لدعم الأمن الغذائي للبلاد، سواء من خلال الإعانات أو عن طريق فتح أسواق دولية لتصريف المنتجات، حيث نواجه الآن مشكلة في استيراد الكواشف والجزيئات والأسمدة.
2: ما زاد الطين بلة تضاعف أسعار الأسمدة والمبيدات وتصاعد الاعتماد على الاستيراد، أجور العمال في أدنى مستوياتها، واقع يدفع المزارعين إلى المطالبة بتعديل منظومة القوانين. لاستعادة مستويات الإنتاج التاريخية.
5: تحمل شتلات الأرز هذه إرث أجيال من المزارعين الفنزويليين، وتخبئ هذه الحقول قصص صراع طويل بين البقاء والانكسار، لكنها اليوم تم وسط تحديات مختلفة من تقلبات المناخ إلى صعوبات التمويل والأسعار. ورغم ذلك يواصل المزارعون هنا زراعة أراضيهم في رهان على قطاع زراعي قادر على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ريف ولاية غواريكو.
1: ختام النشرة، تتابعون الآن مهمة صحفية.

0: صبيحة 7 أكتوبر 2023، كان قطاع غزة على موعد مع حدث فارق. أخبار متلاحقة، انفجارات، عمليات عسكرية، ومشهد يتغير لحظة بعد أخرى. وكما في كل حدث استثنائي، كان على الصحفيين أن يخرجوا إلى الميدان. بين هؤلاء كان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد وزميلهما إبراهيم لافي. اتجه الثلاثة إلى منطقة معبر إيرز في بيت حانون. بدأوا عملهم كما يفعل الصحفيون في كل مرة: كاميرا، صور، اتصالات، ومحاولة لتوثيق اللحظة.
1: سبعة أكتوبر 2023، طبعا زينا زي كل الناس في مدينة غزة. تفاجأنا باللي بيصير حوالينا. تقريبا في حدود الساعة 10 كلمنا أخوي همام الأصغر مني، بيسألني عن هيثم، بقول له وين هيثم؟ أنا بغدي ما عارف وين هيثم، يعني أنا بعرف إنه هيثم إنه طلع على شغله، شغل هيثم في المكتب.
2: هو نضال تقريبا له حوالي أكثر من 10 سنوات في الصحافة، بيشتغل في التصوير، يغطي أحداث كثير في الحروب الماضية، كان يغطي والاجتياحات، كان يغطي، كان يغيب عن البيت، يبات برا البيت كمان، كان شغل بالبيت، كان يأخذ أغراضه كله وشنطه برا ويشوفوش لما يخلص الحرب أو الاجتياح لما نشوفه.
1: هيثم طبعا توجه المكتب، أخذ معداته الصحفية التصوير، طبعا كان لابس الدرع الصحفي والخوذة الصحفية، وتوجه على تغطية الأحداث الواقعة قرب معبر إيرز بيت حانون، طبعا بصحبة العديد من رفاقه الصحفيين.

0: شهيد شهيد شهيد شهيد من داخل معبر منير الجلال.
1: بعد دقائق من وصول هيثم ونضال وإبراهيم إلى معبر إيرز، كما تظهر اللقطات التي وثقتها كاميرا الفريق، شن الاحتلال غارات عنيفة على منطقة تواجدهم. استشهد إبراهيم لافي وانقطع الاتصال بنضال وهيثم.
2: صار حزام ناري نواحي إيرز، فهنا يعني في هذه اللحظة ارتبكت أنه صرت أتصل على نضال لا تعرف وين هو. للأمانة صعب صعب يومها اللحظة هذا إنك تتصل عبنك وتلاقيه تفقد الاتصال معه كليا الساعة 9:58 تقريبا بالضبط. أنا ذكر هاللحظة هذه،
3: أنا هذا الدنيا وقفت وأنا خلاص ذهبني شعور إنه أنا كيف يعني ما صار فقط في صوتي، وفجأة عرقت كيف يعني مضبوط كيف يعني مضبوط. وقولي كلمني صاحبي فلان الفلاني وقولي بنص على هيثم، هيثم ما بردش على الجوال، وهيثم آخر تواجد له كان في معبر.
4: انقطعت أخبار تقريبا الساعة 9:10 هيك، ما فيش أي أخبار معاه، كان الكل يتصل عليه ما فيش أخبار. فبعدها شوية اللي يقول استشهد مثلا، يقول الصاوب، يقول أثروا، لكن أخبار ما فيش أي أخبار يعني، لحتى الآن ما وصلناش أي أخبار عنه بالضبط.

0: فتحنا قنوات تواصل مع مؤسسات دولية وحقوقية من أجل الضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، لكن الاحتلال يرفض تقديم أي معلومة عنهم. سنواصل العمل حتى الحصول على معلومات عن مصير هيثم ونضال.
1: طبعا تواصلنا مع المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا، تواصلنا مع هيئة الأسرى والمحررين، وتواصلنا معهم وكذا، وتواصلنا مع المؤسسات المحلية والدولية، وحتى كمان مع منظمة العفو الدولية. طبعا تواصلنا معهم، هم تواصلوا معنا، ولحتى الآن للأسف ما في حدا فادنا ولا في حدا رد علينا برد إيجابي عن مصير هيثم.
0: بلا شك الاحتلال الإسرائيلي جميع حالات الفقدان حدثت في مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو المسؤول الأول والأخير عن جميع حالات الفقدان التي تمت خلال هذه الحرب. هناك العديد من القوانين الدولية والأطر التي تعتبر جريمة الإخفاء القسري جريمة دولية. رغم هذه الأطر والاتفاقيات جميعها، إلا أن الاحتلال يستمر بجرائم الإخفاء القسري ويرفض تقديم أي معلومات عن هؤلاء المفقودين.

0: قصف متواصل وحصار خانق، عدم توفر للمواد الأساسية، المواطنون رسائلهم واضحة أم أغيث غزة؟ من قلب مخيم الشاطئ محمد عرب لصالح تلفزيون العربي.
1: الصحفي محمد عرب الذي ينضم إلينا من محيط مستشفى الشفاء، مرحبا.
2: قصة نضال وهيثم ليست الوحيدة، فخلال حرب الإبادة الإسرائيلية وجد الصحفيون في قطاع غزة أنفسهم أمام واقع لم تعد فيه مهمتهم تقتصر على نقل الحرب، بل أصبحوا هم أنفسهم بين ضحاياها. بين هؤلاء الصحفي محمد عرب.
3: محمد خلال عمله في الصحافة ودراسته لاحظ عليه كتير بحب التصوير، بحب الكتابة، بحب يبتكر شغلات كتير في الموضوع التصوير أكتر إشي والمونتاج والأمور هذه، فأنا لاحظته يعني طول الوقت مهتم في هذه الأمور.
2: كان محمد يغطي الحرب في قطاع غزة مع التلفزيون العربي. نقل عرب ما يحدث من الميدان ووثق قصص عشرات الضحايا.
4: أكثر من 20 غارة استهدفت منازل المواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي، هذه الغارات خلفت عددا كبيرا من الشهداء.
3: قبل ما يعتقلوه كنت أتواصل معه، كان شهر رمضان يعني، فبحكي له كيف بتدبر حالك يعني، وخصوصا إحنا كنا فترة مجاعة وكان ما فيش طحين، وكانت الأزمة تاعت الطحين يعني واصلة أهل غزة أنت عارف يعني، فترة صعبة كانت. فحكى لي والله ما كان في أي إشي يعني ناكله، وكانت خصوصا على الشمال المجاعة، فحكى لي فيش إشي وبندبر بالعافية والأمور هذه. فكان تعبان يعني كتير، وأكلمه يعني بالعافية يقول لي إحنا دبرنا اليوم مثلا وجبة الإفطار.
5: تقدم لقوة خاصة من اتجاه الجنوبي للمستشفى باتجاه مبنى الولادة، حتى اللحظة لم يتوقف إطلاق النار العنيف باتجاه المباني، تم قصف مبنى الجراحات من المنطقة الغربية بشكل مباشر.
2: في مارس 2024 غطى اقتحام مستشفى الشفاء لينتهي به الأمر معتقلاً على يد الجيش الإسرائيلي.
6: محمد عرب كان في يوم اعتقاله في مستشفى الشفاء من أجل أن ينقل للعالم ما هي الأوضاع في قطاع غزة وعن أوضاع اقتحام مستشفى الشفاء. فاعتقاله جاء هو جزء من اعتقال كل الطواقم الطبية والإدارية والمرضى حتى من داخل هذا المستشفى. فإسرائيل قامت باعتقال كل من تواجد في هذا المكان، يعني كانت اللحظة الأخيرة عمليا هو التواصل مع عائلته، ومن ثم تم اعتقاله، ومن هنا فقد الاتصال نهائيا مع أي إنسان في هذا العالم.
2: مرت الشهور ثم السنوات وعائلته في انتظار أي معلومة عنه. بعد أكثر من عامين خرجت أول صورة لمحمد داخل محكمة إسرائيلية، صورة واحدة ليس إلا كانت كافية لتكشف حجم التغير الذي طرأ على الرجل الذي اعتاد الوقوف خلف الكاميرا.
6: لما كنا أعرف محمد عرب يعني بشكل شخصي، لما عرفته من خلال الإعلام يعني، في اليوم عندما سمح لي بزيارة محمد عرب شاهدت صور محمد عرب في وسائل الإعلام وعلى شاشة التلفزيون العربي، ولكن في اللحظة الأولى الذي أدخل فيها محمد إلى غرفة الزيارة، هذا الشخص الذي أدخل لم يشبه محمد الذي أعرفه من خلال وسائل الإعلام، ملامحه مغايرة كليا عن شكله الطبيعي والحقيقي. أدخل محمد منهك متعب بملابس يعني جدا جدا وسخة، وشعره طويل وذقنه طويل، لا يشبه نفسه كليا هذا الشخص اللي اسمه محمد عرب. وجاء مصدوم محمد، رأيت ملامحه مصدوم عندما أدخل إلى غرفة الزيارة، ورأى إنسان من خارج هذا المعسكر عداء الجنود. هو 100 يوم، في اليوم 100 عندما زرته لم يلتقي أي إنسان سوى الجنود والمجندات الإسرائيليين الذين عمليا كانوا يمارسون كل وسائل التعذيب والتنكيل بحقه.
2: وبحسب شهادات نقلها المحامي خالد محاجنة عذب محمد خلال احتجازه، وأسيئت معاملته في أماكن اعتقاله وبينها سجن سيدي تيمان.
7: حصل تلفزيون العربي على معلومات تفيد بوجود الصحفي محمد عرب في معتقل سيدي تيمان الإسرائيلي، وكان عرب يعمل صحفيا متعاونا مع التلفزيون العربي في تغطية الحرب على غزة.
2: سيدي تيمان لم يكن مجرد اسم في قصة محمد، فالمكان أصبح رمزا لشهادات معتقلين فلسطينيين عن ظروف احتجاز قاسية طالبت منظمات حقوقية دولية بالتحقيق فيها.
6: ولكن كان المؤلم هو الأساليب التعذيب والتنكيل التي تعدت الخطوط الحمراء، وهذا كان يعني من الحياة اليومية للأسير الفلسطيني أن يتعرض لها، هو كما وصفها محمد. وكانت هذه الشهادة المغايرة الحقيقة كلياً عما استمعت على مدار 17 عام أعمل في هذا المجال، أن يوصف لي محمد عن روتين الأسرى هناك بأن كل أسير معرض للاغتصاب، أن كل أسير معرض للانتهاك، أن كل أسير معرض أن يتم الاعتداء عليه بواسطة المجندات، بالذات الإناث المجندات داخل هذا المكان، والأسرى يبقوا داخل هذا الحيز على مدار 24 ساعة مقيدي الأيدي والأرجل ومعصبي الأعين. يعني محمد عرب بدون مبالغة 100 يوم وهو في نفس الوضعية، في نفس وضعيات الجلوس، مقيد اليدين، معصوب الأعين ومقيد الرجلين، وفقط يسمح له بإزاحة عصبة العين فقط وقت الطعام أو وقت الاستحمام، أو قاموا بابتكار الجنود المجندات أسلوب آخر لإزاحة عصبة العين وقت ما يعني يشاهد الأسرى حلقة من حلقات الاغتصاب والتنكيل بحق أسير آخر. يعني هذا المجندين يجبرون الأسرى على إزاحة عصبة العين من أجل أن يشاهدوا مشهد من مشاهد الاغتصاب، فلا يسمح للأسير أن يصلي مثلا بشكل طبيعي وحر داخل هذا الحيز.
2: وبينما كان محمد مختفيا، واصل صحفيون آخرون في غزة العمل، نزحوا إلى مكان آخر، ناموا في الخيام والأروقة والمستشفيات، عملوا بلا كهرباء ولا اتصالات ولا إنترنت، وحملوا كاميراتهم في أماكن لا يعرفون إن كانوا سيغادرونها سالمين. خلال الحرب قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 240 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي، وفق تحديث منشور في أغسطس 2026. جرح أيضاً المئات خلال عملهم.
8: الصحفيون كانوا يعملون في مستشفى الشفاء على وجه الخصوص لتوفر، بعد تدمير مقراتهم، لتوفر خلينا نقول سبل العمل وسبل الحياة في نفس الوقت، الماء، الكهرباء، مكان نسبيا فيه نوع من الأمن، في تجمعات للناس في موقع حدث ومكان للمدنيين للإيواء، وفي أيضا شهداء وجرحى. ولذلك كان معظم الصحفيين يتواجدون في مستشفى الشفاء، وفي لحظات وجدنا أنفسنا المكان محاصر في 18 من مارس أذار 2024.
9: كانت الدبابات الإسرائيلية تتواجد يعني مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر من مجمع الشفاء الطبي، وفي في في بعض الأوقات كانت عمليات إطلاق النار مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، وتفجير الآليات المفخخة مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا الإشي يعني خلانا في بعض الأوقات ندخل في صراعات نفسية، إنه هل أنا المطلوب إنه أبقى هان أو إنه أنا أغادر مع عائلتي. في تلك الفترة اخترت إنه عائلتي تغادر إلى جنوب القطاع من أجل سلامتهم، هناك أطفال لدي، زوجتي، ويعني ربما سلامتهم بالنسبة لي أهم. وبقيت هنا، كان العبء كبير، خصوصا نحن بنحكي على أنه عملية عسكرية قائمة على قضم المساحات، لا يوجد أمامك خيارات للفرار من مكان إلى مكان آخر، الجيش الإسرائيلي يوم بعد يوم بتقدم لإلك، وإنت يوم بعد يوم بتسأل نفسك متى رح يجيك الدور في الاستهداف أو في الاعتقال لا قدر الله.
8: وتم اعتقالنا، وبالمناسبة عندما تم اعتقالي من ضمن المفارقات العجيبة أن الجندي الإسرائيلي قال أنا أعرفك. عندما سألني عن اسمي قلت له، قال لي أنا أعرفك. أنا يعني استغرب، قال أنت صحفي؟ قلت له صحيح. قال هو صحفي قديم، أنا أعمل في العمل الصحفي منذ عام 1989. قالوا أنت تعمل في صحيفة القدس؟ قلت له صحيح. ظننت أن الأمر سيكون يعني ربما تشفع لي، انه يعني خلاص يمكن اروح مدام صحفي يعني. فاذ به مع مجموعه من ثلاثه ينهلون علي بالضرب المبرع وتبدا جوله التحقيق والاهانه والتعذيب وال. نحن لا نريد ان نقول ان ما كنا فيه هي سجون مطلقا، هي لم تكن سجون، هي كانت مراكز تعذيب واعدام بالموت البطيء. هذا ما انا مسميه. انا عملت العمل الصحفي كما قلت لك 35 عاما، كتبت مئات ان لم يكن اكثر في موضوع الأسرى والسجون الاسرائيليه. الان الموجود ليست سجون، ما كتبناه سابقا خلال 35 عاما لا يمثل قطره في بحر عميق مما يواجه الان الأسرى في سجون الاحتلال. نحن كنا في جهنم، كنا في غوانتنامو اسرائيل، نحن كنا نصافح الموت صباح مساء. اعدام نفسي بالاهانه والتعذيب، اعدام بيولوجي بمنع كل مستلزمات الحياه الطبيعيه من من من من الطعام واستخدام سلاح التجويع، اعدام نفسي بالتعذيب والتحقيق العنيف، كل هذا كانت ممارسات. كنا نستيقظ نجد احد الاسرى بجانبنا قد قتل، ولذلك كان دعنا نقول إرهاب مستمر بحق الأسرى بصورة عامة، وكان هناك تخصيص في متابعة ومحاولة إلساق أي تهمة بالصحفي الفلسطيني، ولذلك كثير منا لم توجه له تهم، حتى زميلنا الآن محمد عرب لم توجه له تهم مباشرة، هو يمدد بالمحاكم السورية التي محاكم طبعاً عبر الموبايل، وأنت لا تدري ما هي التهمة التي وجهت إليك، مجرد أن تبقى مستمرا في الاعتقال. وهذه المحاكم مجرد حتى لو تم مراجعتهم قانونيا وحقوقيا، إنه إحنا كنا نمدد من خلال المحاكم، وهذه طبعا من المضحك المبكي في هذا العالم. نحن كنا نموت في كل يوم عشرات المرات.
6: سوء الحظ، من يدخل هذا المكان تبقى تفاصيل هذا المكان وتفاصيل هذه الزيارة ورافقه حتى نهاية العمر بدون مبالغة. أنا شخصيا إن هذه الزيارة ما زالت تفاصيلها يعني أعيشها يوميا منذ لحظة دخولي لهذا المكان وحتى الخروج من هذا المكان، ونقل للعالم عما تمارسه إسرائيل وعن طبيعة يعني بطبيعة الحال محمد عرب هو صحفي جريء، يعني صحفي الذي يعني رغم الظروف ورغم التهديد ورغم الوعيد من المجندين وتحدث. وكانت هذه رسالة محمد، وصية محمد، أن أنقل للعالم بالفعل ما يمارس بحق الأسرى الغزيين هناك، وبالفعل ما يمارس هناك هو جدا فظيع، جدا كئيب ومؤلم، ويفوق كل منطق وكل خيال يعني بدون أي مبالغة.
2: يعمل الصحفيون في قطاع غزة في إحدى أكثر البيئات خطرا على عمل الصحفي. القانون الدولي يرسم قواعد واضحة لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. قرار مجلس الأمن 1738 للعام 2006 يؤكد أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المشاركين في مهام مهنية خطرة أثناء النزاعات المسلحة يعاملون كمدنيين، ويجب احترامهم وحمايتهم. والقرار 2222 في 2015 جدد التأكيد على حماية الصحفيين والإعلاميين والعاملين المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.
9: أذكر أنه في إحدى المرات وفي ظل انقطاع الاتصالات يعني ذهبت لكي أحصي أعداد الشهداء الموجودين في قسم المشرحة في مجمع ناصر الطبي، وتفاجأت يومها بوجود زميلنا الصحفي عاصم موسى مسجن في نعشة في تلك الفترة. يومها انفجرت يعني من البكاء، لأنه حقيقة عبء كبير أنه أنت ترى صديقك مستشهد ولا تتمكن من نعيه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى لا تتمكن من إخبار عائلته.
8: كما كنا ندرس في الجامعات ونسمع في هذا العالم أن للصحفيين حصانة، الأمر مطلقا لم يكن كذلك. كان مجرد أن تقول صحفيين في هذه الجريمة وليس فقط التهمة، ولذلك عليك أن تعترف ما الذي فعلته ولماذا تتعامل مع هذه الأطراف وكيف يعني معظم التحقيق المركز كيف تصل إليكم الصور، كيف تتعامل، كيف يرسلون إليكم مقاطع الفيديو، كيف تكتبون الرواية والسردية. ولذلك كان هناك يعني، وهذا طبعا من ضمن الأساس في العمل، عمل الاحتلال، أن دائما يحاول أن تكون روايته هي الوحيدة الموجودة في الميدان وفي الساحة الإعلامية. ولذلك من دعنا نقول ضربه في الصميم وضربه في مقتل الصحفي الفلسطيني. صحيح أننا دفعنا أثمانا بايضة، لكن أنا أقول أن الصحفيين الفلسطينيين بدمائهم بعطائهم بأصوات، وقالوها بالمناسبة في التحقيق، في التحقيق مع ضباط المخابرات، قال أنتم بكاميراتكم بأصواتكم بصوركم أنتم أخطر علينا ممن يحمل السلاح. تماما كما كان قبل ذلك قال شمعون بيرس في انتفاضة الحجارة، قال عندما يتقابل الدبابة والكاميرا فحتما المنتصر هو الكاميرا. ولذلك كان الاستهداف مباشر بالقتل والإرهاب والاعتقال والإصابة والحصار وما إلى ذلك من كل الممارسات والجرائم التي ارتكبت بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين.

كان كلمة مصطلح إنه مختفي هذه بحد ذاتها بديك للمجهول. أنت مش عارف إيش يعني مختفي، يعني أنت بتصل على حد إنه بوضع عليك وبتقعد بتناشد مع بتتواصل وبتناشد مؤسسات ذو علاقة وجهات المختصة، ما حدا قادر بفيدك. طب ماشي، كلمة اختفاء هذه كمصطلح هو مصطلح مرعب. اليوم بحكي كلمة مختفي بتحكي عادي يعني تمام، بس لا، انت في في في في الساعات الاولى واول حدا بنطلق عليه انه مفقود كان هيثم عبد الواحد وزميله الصحفي نضال الوحيد، هذول اول اثنين حق عنهم هذول الاشخاص مفقودين. فهذول صحفيين بيمارسوا مهنتهم الصحفيه، وهم اشخاص يعني لابسين اللي هم الدرع الصحفي ومعهم معداتهم وكل هذه التفاصيل، فاحنا حتى الان مش عارفين ايش مصيرهم.

0: لذلك لازم أعرف عن ابني أي أخبار، يعني لازم، يعني بستحق إني أعرف أي خبر عن ابني، حدا يبحث عنه يجيب لي أي أخبار. كذلك المؤسسات اتصل فيها والده وأخوه، ما فيش لا صليب بلغ ولا أي ولا حقوق إنسان ولا غيره، فيش أي معلومة كانت تصلنا عنه لحتى الآن، يعني مجهول هو مصيره، مجهول نظام.
1: في غزة لم تعد الكاميرا وصوت الصحفي مجرد أداة لتوثيق جرائم الاحتلال، بل أصبحت شاهداً على أصحابها أيضاً. كاميرا إبراهيم لافي توقفت في ذلك الصباح، وكاميرا نضال وهيثم لم تكملا إلى نهايتها القصة التي أرادا نقلها إلى العالم. وصوت محمد عرب غيب في السجون، وعشرات الشهداء الصحفيين ظل قاتلهم بلا حساب.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

το προσδιορίζουμε. المشاهدون الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم معي أنا عبد الله إماسي من العاصمة المغربية الرباط. طوت المملكة المغربية صفحة اقتراع 23 من سبتمبر 2026 وسط نسبة مشاركة بلغت نحو 38% لتعيد صناديق الاقتراع ترتيب البيت البرلماني المكون من 395 مقعدا ويعاد معه تشكيل خارطة سياسية جديدة بمشهدها الحكومي. نتائج تبقى أولية حتى اللحظة، أفرزت صدارة حزب الأصالة والمعاصرة وسط ترقب واسع لطبيعة التحالفات المقبلة والوجوه التي ستدير الشأن العام للخمس سنوات القادمة.

0: في محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة القادمة، يسعدني أن أرحب بضيوف حوارات العربي لهذه الحلقة. الأستاذ مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وزير الاتصال الأسبق والفائز بأحد مقاعد الرباط عن دائرة المحيط التي عرفت إعلاميا بدائرة الموت. كذلك يسعدني أن أستضيف القيادي البارز في حزب الاستقلال الذي حل ثالثا في هذه الانتخابات، السيد عبد القادر الكحل. وينضم إلي في حوارات العربي لتحليل الأبعاد السياسية الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي محمد كريم بوخصاص. أهلا بكم جميعا يا سادة. أبدأ من السيد عبد القادر الكحل وأبدأ من نسبة المشاركة، كيف تقرؤون هذه النسبة التي تبدو متواضعة بالمقارنة مع استحقاقات سابقة؟ استحقاق 2007 مثلا 38%. هل هناك رسالة يحاول أن يوجهها الذين صوتوا بشكل منخفض في هذه الانتخابات؟
1: شكرا جزيلا. هذا موضوع نسبة المشاركة في الانتخابات تتجنب مجموعة من العوامل، من أهم العوامل هو أنه في 2021 كانت انتخابات جماعية وانتخابات تشريعية في نفس الآن، وبالتالي الإقبال على الانتخابات الترابية يكون أكثر من انتخابات التشريعية. بالإضافة أن ظاهرة اليوم العزوف على الصراع هي ظاهرة يعني إقليمية ودولية، ليست ظاهرة محلية، وبالتالي أعتقد أنا شخصيا أن 38 هي نسبة يعني يمكن أن نعتبرها محترمة بالانتظارات التي كنا ننتظر لها، سواء من خلال الحملة الانتخابية واللقاء بالمواطنين وعدم الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية، شيء الذي يمكن أن نقول أنه مقارنة مع ما كنا ننتظر في 38، لكنها تسائلنا جميعا، تسائل الجسم السياسي الانتخابي المغربي، على اعتبار أن هناك فئة كبيرة لا تصوت وفئة أخرى كبيرة غير مسجلة في اللوائح الانتخابية. وهذا هو النقاش الجوهري، هو كيف يمكن أن نصالح المواطن المغربي والناخب المغربي مع صناديق الاقتراع. هذا يرجع إلى الظاهرة الحزبية، إلى الخطاب السياسي، إلى الأداء الحكومي، إلى مجموعة من العوامل التي يجب أن تناقش في جو خارج الحماس والتدافع الانتخابي، وهو كيف نعيد الاعتبار للفعل السياسي والفعل الانتخابي في مواجهة مجموعة من السلوكات التي تسيء إلى العمل والممارسة السياسية والانتخابية، وكذلك في إقناع المواطن بأن الصوت الانتخابي هو دلالة على اختيار البرنامج السياسي ورئيس الحكومة، وهذا حينما يكون هناك نقاش حول البرامج والتصورات في العملية الانتخابية.
0: أستاذ مصطفى الخلفي، عودة قوية وواضحة للعيان لحزب العدالة والتنمية، يحتل حتى هذه اللحظة الرتبة الرابعة، وفي سياق نسب المشاركة كيف تقرؤون كحزب العدالة والتنمية هذه النسبة المتواضعة؟ هل هي رسالة كما قلت للسيد عبد القادر الكحل، هل هي رسالة؟ وكيف يقرأ هذه الرسالة، كيف يقرأها حزب العدالة والتنمية؟
2: هو على مستوى الكتلة الناخبة من حيث العدد تقريبا دائما كنا بين 6-7 مليون هي التي تصوت. النسب تختلف بالنظر إلى أن نسبة المشاركة بالنظر لعدد المسجلين، ولكن النسبة تتبعنا هذه السنوات الانتخابات تلقى أنفسنا 6-7 مليون. في اعتقادي هذا تحدي، نسبة كتبقى معقولة، لكن بالنسبة للعدالة والتنمية كاين تحول، أنه استعاد جزءا أساسيا من قاعدته الانتخابية، تصالح مع قاعدته الانتخابية التي في 2021 لم تذهب لتصوت عليه. هذا كان عامل اليوم، وهذا الأمر شاهدته أنا شخصيا أثناء الحملة الانتخابية، في دائرة الرباط المحيط وشاهده كثيرون يعني في تمارة في طنجة في القنيطرة في أكادير في الدار البيضاء. الدار البيضاء ساعدنا حصلنا هي في اللوائح المحلية 13 مقعد وهي القلب الاقتصادي النابض للبلد.
0: هي الخزان
2: أكادير أكادير طنجة مكناس فاس القنيطرة الناظور مراكش بدوائرها الثلاث أسفي وحققنا مراتب جد متقدمة. هذا إن دل على شيء أن العرض السياسي في علاقته مع الكتلة الناخبة عندما تقدم نقدا ذاتيا عن أمور قمت بها وتبين لك لاحقا أنها غير سليمة، عندما تتفاعل مع المستجدات وتقوم بمعارضة سياسية شرسة أحيانا قوية في البرلمان، ملفات تضارب المصالح التي فضحناها، ملفات إقصاء 7 ملايين مغربي من التغطية الصحية، ملفات الزواجية والفوارق بين مدرسة عمومية ومدرسة عمومية أخرى، يعني قضايا كنا سباقين لطرحها في البرلمان بمعارضة قوية. برز أثر ذلك في قاعدتنا الانتخابية وفي انتقالنا من 13 مقعد إلى 54 مقعد، بمعنى ضاعفنا 4 مرات. أعتقد مثل هذا المجهود المفروض أن يتجه إلى يعني عموم الناخبين، وإلا عندما يرى الناخب أن صوته ليس له أثر لا في البرامج الانتخابية والالتزامات والتعهدات، أن صوته ليس له أثر في العمل الحكومي والتدبير، ليس له أثر في العمل للمعارضة، عندما يرى ذلك ينسحب. ولهذا العزوف، لأنه حاليا من أصل 27 مليون 10 ملايين مغربي غير مسجلة في اللوائح، ومن أصل 15 مليون 800 ألف حوالي 6 ملايين إلى 7 ملايين التي شاركت، بمعنى عندنا تحدي كبير. وهذه مسؤولية، لأن في بناء ديمقراطية هذه مسؤولية، مسؤولية الجميع مع تفاوت، لكن هذه رسالة إنذار للمستقبل.
0: هذا يقودني لسؤالك أستاذ كريم بوخصاص، هل فشلت الدولة في إقناع الناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في ظل هذه النسب المتواضعة؟ ومن جانب آخر، ريثما تصدر أرقام رسمية، هل ظلت هذه الانتخابات وفية لسابقاتها من حيث المشاركة المكثفة على مستوى القرى والبوادي والأرياف، وأيضا المشاركة المميزة على مستوى الأقاليم الجنوبية للبلاد؟
3: هو بكل تأكيد هذه نسبة المشاركة هي متواضعة جدا، وهي تعبير بكل صراحة عن فشل في إقناع جزء من الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع خاصة من لدني الأحزاب. نحن نتحدث اليوم عن نسبة 38% قريبة إلى حد ما من النتائج المسجلة في 2007. منذ انتخابات 2011 بعد دستور 2011 كنا نسجل أكثر من 40%، حتى وصلنا إلى مستوى 50% في 2021. صحيح 2021 كانت انتخابات متزامنة، فيها انتخابات الجماعية والجهوية، وعادة ما ترتفع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، لكن رغم ذلك أن ننزل وأن نفقد، وهذا رقم مهم جدا، فقدنا في هذه الانتخابات 2,800,000 ناخب عزفوا وأحجموا من المسجلين ولم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع مقارنة مع 2021، وفقدنا أيضا 600,000 ناخب أحجمهم الآخرين بالمقارنة مع 2016. بمعنى الأرقام تتحدث، والأرقام يعني واضحة وصريحة تسائل الأحزاب بشكل رئيسي جدا بمدى بنائها لخطاب سياسي مقنع، بمدى تقديمها لعرض انتخابي أو عرض سياسي يستطيع أن ينفذ إلى الناخبين، مع العلم أن جزء من المواطنين المغاربة غير مسجلين وغير مقيدين أصلا في اللوائح الانتخابية، وبالتالي اليوم وصلنا إلى 6 ملايين ناخب صوتوا أو أدلوا بأصواتهم بالمقارنة مع السنوات الماضية. هذه طبعا تحتاج إلى وقفة، وهي تحدي في المرحلة المقبلة على كل الأحزاب في البحث عن سبل لإعادة المواطنين إلى المشاركة السياسية ولو بنسبة لا أقول مكثفة ولكن بنسبة معقولة، وأيضا هي قد تكون تعبير عن غضب اجتماعي من لدن جزء من الناخبين لم يجدوا في هذه الأحزاب ما يرضيهم لكي يذهبوا ويقدموا أصواتهم إليهم. وبالتالي هذا تحدي حقيقي سيكون مطروح في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن يتم إقناع هؤلاء الناخبين أن ترتفع نسبة المشاركة في انتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. وهذا تحدي حقيقي إذا ما نظرنا وإذا ما رأينا كثير من المعطيات التي ترافق هذه الانتخابات، المعطيات الاجتماعية، التعبيرات الاحتجاجية التي كانت في السنة الماضية والسنوات التي مضت. في كل الأحوال هذا تعبير عن فشل للمكون الحزبي في إقناع المواطنين.
0: ننتقل إلى مرحلة هندسة المرحلة السياسية للبلاد الخمس سنوات القادمة، والتي تبدأ اللبنة الأولى هي الدخول في مشاورات بطبيعة الحال بعد تسمية من سيكون رئيس الحكومة. وتوجه بسؤال إلى السيد عبد القادر الكيحل، كيف ينظر حزب الاستقلال إلى موقعه في المشهد السياسي الحكومي والبرلماني القادم؟ هل هناك رغبة في الاستمرار في الحكومة، حكومة الأصالة والمعاصرة إن صح التعبير؟
1: ولن كما قال السي مصطفى، المواطن يريد أن يرى أثر صوته في السياسات العمومية، والدخول إلى غمار انتخابات هو دخول من أجل تحقيق برنامج تعاقد الحزب فيه مع المواطنين. عمليا المرحلة المقبلة تتطلب شيء من المسؤولية والحس الوطني، لأننا مقبلين على أوراش كبيرة، سواء فيما يتعلق بالوحدة الترابية والتنزيل ديال الحكم الذاتي، وهذا موضوع يهم المغاربة أحزابا ومجتمع مدني وكل فاعلين. وبالتالي هذه المرحلة فيها واحد المسؤولية تذكرنا بسنة 1975 في تاريخ المغرب، التي تحتاج إلى وحدة كل القوى الوطنية. لذلك شخصيا أعتقد أن حزب الاستقلال على أتم الاستعداد للتجاوب مع تطلعات الناخبين في تنزيل جزء أساسي ومهم من برنامجه، وتبقى يعني مسؤولية الأجهزة المقررة في اتخاذ القرار سواء في قيادة الحزب أو في المجلس الوطني. لكن من منظوري الشخصي أعتقد أنه أو نتائج الانتخابات هي أعطت يعني من حيث الأرقام الأولوية للأغلبية الحالية، لكن الدلالات الانتخابية تتطلب قراءة جدية وواضحة، حيث أنه صعب أن تستمر الحكومة بنفس الأغلبية السابقة. وجدنا أن حزب الأصالة والمعاصرة أثناء الحملة الانتخابية كان يتحدث عن الخط الأحمر مع التجمع الوطني الأحرار، لكن نتائج انتخابات
0: سرعان ما تغيرت،
1: لكن نتائج انتخابات أنا في رأيي الخاص تقتضي، وهذه دائما تكون باش ما نرجعوش النقاش اللي كان في الفترة السابقة ديال تغول الأغلبية على حساب المعارضة، خص يكون واحد نوع التوازن. هذا التوازن يقتضي اولا التجمع الوطني الاحرار خصو يكون في المعارضه، ده في تحليلي الشخصي، كما يقتضي انه خان السي عبد الله بن كيران والاخوه في العداله والتنميه اعلنوا عن، يقتضي انه العداله والتنميه خصو يكون في الاغلبيه الحكوميه، لانه الشعب صوت عليك عطاك من 13 المقعد الى 54 مقعد باش يحسن من الاوضاع السياسيه، ماشي باش الحكم الاولي على فشل من الآن. احنا بغينا المغرب ينجح، وبغينا الحكومة المغرب تنجح، وبغينا العدالة والتنمية تساهم من موقع المسؤولية مرة أخرى باش يمكن تحارب واحد مجموعة من الممارسات، ولكن من داخلي ومن موقع المسؤولية. لكل حزب له سيادته وقراره السيادي، لكن من باب التحليل لنتائج الاقتراع وما يريده المواطن، فهذه اليوم هذه أحزاب بوأها المواطن المراكز الأربعة الأولى. حزب كان حاكما ما فيها بأس يكون هذا اللي على رأس الحكومة، الأحزاب الأخرى خصها تساهم باش في جزء من يعني تنفيذ جزء من البرنامج الأساسي، خاصة كيف ما قلت المرحلة المقبلة تتطلب يعني واحد المسؤولية جسيمة، واحد الوطنية، واحد نوع من التنازل عن أمور ديال علاقاتنا البينية إلى اعتبار المغرب اولا في كل هذه الاعتبارات، وهذه مسؤوليه سياسيه. وهذا لا يعني انه الاحزاب الاربعه فقط هي المعنيه بتشكيل الاغلبيه، يمكن هناك بعض الهيئات الاخرى التي لها كذلك حضور على المستوى السياسي اكثر مما هو حضور على مستوى المقاعد.
0: استاذ مصطفى الخلفي، أعيد جس نبض حزب العدالة والتنمية، أمينه العام قالها يوم أمس بأن هناك خط أحمر من الدخول إلى التحالف بقيادة حزب الأصلة والمعاصرة. هل هذا الأمر، هل هذا الخط الأحمر لا يزال قائما حتى هذه اللحظة، أم ربما ستتغير القناعات مع تواتر الساعات والأيام القادمة؟
2: أولا قبل الجواب أشكر
0: العرض على العرض
2: لحل تقديره وتسمينه للتطور الوازن. العدالة والتنمية أولا توجه وقرار الأمانة العامة، وليس الأمين العام فقط، الأمانة العامة في بيان صدر اليوم أعلنت بوضوح أنها ستذهب إلى المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد غدا،
0: إلى برلمان الحزب،
2: إلى برلمان الحزب بتوجه وهو اختيار موقع المعارضة المسؤولة والقوية. هذا الأمر لا علاقة له بالأشخاص أو لا، هو نتاج تفكير عميق ليس طارئ بل منذ مدة ومحكوم بأسباب. السبب الأول هو الوضوح السياسي، لأن هناك اختيار

0: يمكن نقول واحد 18 سنة أو 20 سنة، لأنه اليوم الأول الذي أعلن عن تأسيس فيه الحزب تم ربط هذا الحزب مشروعه بمواجهة الإسلامية، الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في شخص حزب العدالة والتنمية، هذه نشأته. ثم مساره الذي ما زال قائما لغاية اليوم. بالنسبة إلينا الحزب الذي تصدر الانتخابات في تدويره لملف المحاماة، ملف المجلس الوطني للصحافة، ملفات كثيرة كشف عن نزعة تحكمية إقصائية، ونحن خطنا السياسي على النقيض من ذلك. المقاربة التشاركية، الحوار، الآن مرفق العدالة معطل عمليا باختلال أحد أركانه اللي هو المحاماة، المحامي الغائب عن حضور، ونحن تبنينا الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة ومن ضمنها استقلالية المحامي. للأسف الشديد تقريبا غادي الآن إلى أزيد من خمسة أشهر في غياب محامين، أعلنوا الآن على العودة يوم 7 أكتوبر، لكن للأسف هذا نموذج تجلي، لا نريد أن يعمم هذا النموذج، ونريد أن نكون في المعارضة لنتصدى له بوضوح. المغاربة يحتاجون صوتا سياسيا قويا يقف في وجه كل نزعة تحكمية إقصائية، ولكن ليس ذلك فقط، هذا السبب الأول اللي عنده بعد سياسي. كاين سبب ثاني بالنسبة إلينا، هو السبب المرتبط بتصورنا لمنظومة الأسرة المغربية. بالنسبة إلينا هذا الحزب في أدبياته، في وثائقه، في ممارساته، في مواقفه لغاية اليوم يعلن عن مقاربة مغايرة، عن النقد على المقاربة التي نتبناها في قضية الأسرة. قاعدتنا الانتخابية، المغاربة الذين صوتوا علينا بكثافة في المدن، لأن 54 مقاعد 43 منها في المدن بشكل أساسي، اللي عندها بعد في التصويت بعد سياسي، وعندنا 11 مقعد في العالم القروي والتصويت فيه أيضا عنده بعد سياسي، ولكن عنده البعد الفردي والعلاقات الفردية حاكمة. لا نبخس ذلك وخصنا نتقدم في العالم القروي، ولكن القاعدة الناخبة التي استرجعناها بناء على دفتر تحملات أحد مكوناته الدفاع عن الهوية والقيم في نظام الأسرة الوطنية، مواجهة ما يتعلق برفع الجريمة على العلاقات الرضائية التي تم طرحها من قبل هذا الحزب بصياغ هنا وهناك. لكن بالنسبة نحن لا نتحدث عن التعديلات الجزئية، لا، هذه توجهات كبرى. قضية الأسرة وقضية التحكم وقضية حماية القدرة الشرائية، نحن مع تسقيف هامش الربح في أسعار المحروقات، هذا واحد الإصلاح بدأ الأستاذ داودي عندما كان وزيرا في 2018-2019 لم يقع إكماله، كان مقترح قانون في البرلمان، تم تصويته في المجلس المستشارين، تم تصويته ضده، وحنا كنعتبره أحد المداخل. السياسة الضريبية أيضا نحن هنالك خلافات عميقة، لأن احنا كنعطيو الأولوية لتخفيض الضرائب على المقاولة الصغرى والمتوسطة ذات الربح المحدود على هذه خلافات. ثم أيضا ما يتعلق بمحاربة الفساد، نحن نعتبر هذا الحزب دافع عن سحب قانون جريم الإثراء الغير المشروع. أنا ذكرت هنا خمس قضايا: تحكم ومحاربة الفساد والأسرة وحماية القدرة الشرائية والسياسة الضريبية، خمس إشكاليات كبرى تضعنا إزاء تناقض. ولهذا البناء الديمقراطي كما هو واضح في الدستور، كما يقتضي حكومة تكون منسجمة، والمغاربة عندما يصوتون عليك على أساس برنامج سياسي ينبغي أن يكون لك وضوح، لأن الهات وراء المناصب والمواقع وكذا. مطلبنا بشكل أساسي أن نفي، كما رأنا المغاربة أثناء الحملة الانتخابية سيرونا بعدها.
1: واضح. قبل أن ننتقل إليك الأستاذ محمد كريم بوخصاص، هذا خبر عاجل، بلاغ أو بيان لوزارة الداخلية المغربية بشأن النتائج النهائية للانتخابات تؤكد النتائج الأولية. أستاذ كريم بوخصاص، هناك يعني نوع من الديناميات بدأت حتى منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج، مشهد سياسي يتحرك، لو نؤطر ذلك سياسيا بلغة العلوم السياسية وبمنطوق الدستور، ما هي سيناريوهات الأيام

0: القادمة.
1: عادة بعد ظهور النتائج يكون النقاش مطروح حول سيناريوهات تشكيل الحكومة أو الأغلبية التي ستقود الحكومة المقبلة. صحيح عنوان الأبرز الآن لهذا النقاش هو مدى حصول التحالف بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. الهوة كبيرة بين هذين الحزبين لأن كلا الحزبين بنى سرديتهما منذ أزيد من 20 سنة على مواجهة الآخر. الأصالة والمعاصرة نشأته وعندما خرج إلى الوجود وخرج لمواجهة المد الإسلامي، مواجهة حزب العدالة والتنمية أساسا. والعدالة والتنمية أصلا أو أيضا منذ البداية وقف وعبر عن موقف صريح في مواجهة هذا الحزب وأعطاه توصيفات كثيرة وعديدة جدا. أنا أفهم أن مثلا حزب الاستقلال بدي المرجعية المحافظة هو قريب على مستوى الأفكار والإيديولوجيا من حزب العدالة والتنمية، سيتمنى أن يكونوا شركاء في هذه الحكومة لأن التجربة التي قضوها وإن كانت لم تدم أكثر من عام ونصف إبان حكومة الأستاذ عبد الإناب الكيلان كان فيها نوع من الانسجام ونوع من التضامن بين هذين الحزبين، وإن كان الاستقلال قد انسحب بظروف معروفة في تلك اللحظة بعد تغيير قيادته. أنا أعتقد أن النقاش اليوم سيكون بعد مباشرة بعد تعيين رئيس الحكومة من حزب الأصالة والمعاصرة وفقا لمنطوق الفصل 47 من الدستور، هو أن يعقد رئيس الحكومة لقاءات مع كل ومشاورات مع كل الأحزاب السياسية بأكيد بما في ذلك حزب العدالة والتنمية. الواضح اليوم أن العدالة والتنمية يسبق هذه المرحلة ويتجه إلى إعلان خط أحمر بعدم التفاوض مع أو عدم المشارك في الحكومة المقبلة. أنا في تقديري بأنه كما نحتاج إلى حكومة قوية ونحتاج إلى حكومة منسجمة ومتضامنة، نحتاج أيضا إلى معارضة قوية، كما نحتاج في المرحلة المقبلة أن تتداعى كل الأحزاب لخدمة الصالح العام ولإنجاح الأوراش التنموية التي تنخرط فيها المملكة ولإنجاح مسار 2030 ما يرتبط بالمونديال وغيره. كما نحتاج إلى أغلبية منسجمة وقوية، نحتاج أيضا إلى معارضة قوية قادرة على أن تمارس دورها الرقابي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تواجد العدالة والتنمية إلى جانب اليسار الجديد الذي حصل أيضا على نتيجة تاريخية سيعطي دينامية وزخما كبيرا للمعارضة. العدالة والتنمية في المرحلة إذا حتى قبل 2011 وأصلا حزب تمرس في المعارضة يعني وخاضها لسنوات طويلة، وحتى عندما سير الحكومة ربما أخذ دربة بتدبيره للملفات وفهمه لها بشكل أكبر وقاد معارضة قوية في المرحلة المقبلة بين 2021 و2025 26 ب13 مقعدا برلمانيا فقط. اليوم 54 اكيد ستكون معارضة اقوى واشرس وبحضور صحيح. ايضا هذه الحزبين او هذا التحالف اليسار المشكل من حزبين اليسار الجديد الغير الحكومي الذي لم ينخرط في الحكومة من قبل، وايضا بكل تأكيد ستصلح حنجره في المعارضة بشكل قوي جدا. والمعارضة لها مسؤوليات كبيرة من داخل البرلمان بالتصدي لاي محاولات او اي يعني مشاريع يمكن أن تكون في غير صالح المواطن وتحدث توازنا في صالح المواطنين في النهاية. وأعتقد أن في هذه المرحلة الأصالة والمعاصرة بعد أن عبر العدالة والتنمية عن عدم تحالفه سيجد حرجا إن صح التعبير في أن يحافظ على الائتلاف الحكومي السابق، لأنه في النهاية النتائج التي خرجت وفقدان التجمع الوطني الأحرار الذي كان يقود الائتلاف الحكومي ل 36 مقعدا برلمانيا ويعبر على أن هناك عقابا شعبيا نوعا ما لهذا الحزب. وإذا استحضرنا أيضا التراشق والتنابز والصراع والسجال الذي حصل بين هذين الحزبين الأولين في المرحلة في المرحلة السابقة وخاصة في عز الحملة الانتخابية، سنجد أن الأصالة والمعاصرة سيجد التجمع الوطني الأحرار كما لو أنه عبء عليه، وبالتالي بكل تأكيد سيحافظ على حزب الاستقلال خصوصا أنه مرن في وله قبول في أن يستمر في الحكومة، وسيكون هناك توجه للبحث عن أحزاب أخرى حصلت على مراتب متأخرة ولكن بإمكانها أن تضمن رقم 198 الذي سيحتاجه رئيس الحكومة المقبل من أجل ضمان تنصيب الحكومة في البرلمان.
0: أستاذ عبد القادر لكيح، الهب أن حزب الاستقلال قرر المواصلة في الائتلاف الحكومي الذي كان قائما الاستمرار في الحكومة لخمس سنوات القادمة، حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي وعلى غرار مجموعة من الأحزاب رفع شعارات الدفاع عن القدرة الشرائية، محاربة التضخم، النهوض بالأوضاع الاجتماعية والحماية الاجتماعية. إلى أي حد سيدافع حزب الاستقلال عن التزاماته أمام مواطني الناخبين الذين منحوه الرتبة الثالثة في هذا الاقتراع؟
2: ولن حزب الاستقلال قبل أن يتحدث عن القدرة الشرائية انطلق من من من منطلق أساسي وهو محور الأسرة والقيم. وبالتالي البرنامج الانتخابي لحزب استقلال في محاوره الخمسة مرتبط بالمحور الأول اللي هو محور الأسرة،
0: في يعني نقاط مشتركة مع حزب العدالة والتنمية.
2: هذا الأصل ديال حزب الاستقلال هو هذا الجانب. وبالتالي حتى داخل الأغلبية السابقة كان نقاش على مجموعة من القضايا، وأنه كان مدونة الأسرة، وكان الموضوع ديال القانون الجنائي، وكانت مجموعة من المواضيع فعلا كان نقاش داخل الحكومة وداخل مكونات الأغلبية. وبالتالي نعتبر هذا موضوع كذلك أساسي وجوهري، لأن مجموعة من الآفات سواء سياسية وانتخابية هي مرتبطة بجانب القيم، بتلاشي الأسرة، بالتفكك العائلي، بارتفاع نسب الطلاق، الإشكالية ديال التربية، المنظومة ديال التعليم في علاقتها بالأسرة. إذا هذه قضايا أساسية وجوهرية ومنطلق. وبالتالي حزب الاستقلال أيا كان موقعه سيعتبر هذا منطلق. الجانب الثاني والمتعلق بالقدرة الشرائية، القدرة الشرائية ستجد في قراءة للبرامج الانتخابية حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة يتوافق في أمر أساسي كان قد طرحه بدءا حزب الاستقلال منذ سنتين، هو موضوع التوزيع، أي الشركات الجهوية للتوزيع لقطع الطريق على تعدد الوسطاء من المنبع إلى المواطن. وبالتالي هذا موضوع جوهري وأساسي. كذلك الموضوع ديال المتقاعدين، كذلك موضوع ديال الدعم الاجتماعي. هناك واحد القضايا عديدة فيها التقاء، وبالتالي تنظن ما غتكونش فيها صعوبة فيما يتعلق به، لأنه كيف ما قلت في البداية إذا كانت لنا أولويات سياسية تهم الجانب الترابي، تهم تنزيل الحكم الذاتي، حزب الاستقلال عنده كذلك رسالة أخرى أنه تصدر نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وتصدر وكذلك كان له دور في رفع نسبة المشاركة إلى حوالي 80% من سكان المناطق الجنوبية، وهذه واحد رسالة لالتحام سكان المناطق الجنوبية بالمغرب وبالوطن، واستعدادهم يعني الكامل للتنزيل. وبالتالي هذه مسؤولية أخرى كذلك متوقع بها حزب الاستقلال في أي موقع كان فيه في المستقبل. لهذا موضوع حماية القدرة الشرائية والموضوع الاجتماعي هو يعتبر من أولويات أي حكومة مقبلة. وبالتالي أعتقد أنه يمكن نختلف مع السي مصطفى في الموضوع هذه، اختيارات عنده أعطى خمسة ديال غير خمسة من 20 ولا من 30 اللي كان يمكن له يقول، ولكن كاين أولوية أخرى. ما يمكنش العدالة والتنمية أنها من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الحكومة، نقاوم تضرح روح تطلع رئاسة الحكومة عاد تساهم في تدبير العام. المغاربه محتاجين لانه باش يمكن نهضروا، لانه غيكون غدا كيف ما غيكون لنا مشكل في تكوين الاغلبيه. هي مثلا دابا اذا غيكون سي اخنوش هو السي شوكي هو السي بن كيران غينقصقوا على الاداء ديال المعارضه وكيفاش خصو يكون، وغنعاودوا التجربه ديال ملتمس الرقابه وديال لجان تقصي الحقائق وهذا، ففي اي موقع. فبالتالي المجلس الوطني سيقرر وكل حزب له كما قلت له استقلاليته، ولكن في من باب التحليل ومن باب هذا نحتاج اليوم في المغرب انه يمكن اذا كانت ضفره الجهود وكانت مكونات ديال الاغلبيه قويه ستوجه العمل الحكومي الى القضايا الجوهريه الاساسيه من حيث الاسره والقيم، سواء من حيث محاربه الفساد وتنازع المصالح، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على القدره الشرائيه. وهذا هو امر من اللي يمكن له يؤدي كيف ما تحالفت العداله والتنميه في 2011 مع التقدم الاشتراكيه بمدارس ومرجعيات ومبادئ مختلفه، واعطت نموذجا في التنسيق المبني على الاخلاق والقيم داخل هذا. فكذلك الان المناقشه ديال المستقبل ديال التحالفات يمكن له بنفس المنطق يكون في هذه المرحله.
0: بناء على عرف يعني جاري به العمل، يرتقب لرئيس او رئيسة الحكومه المكلف من الحزب المتصدر ان يجري جوله على عد على مجمل الأحزاب المتصدرة وضمنها بطبيعة الحال حزب الاستقلال، هل لديكم مثل ما ذكر الأستاذ مصطفى الخلفي دفتر تحملات أو شروط جهزتموها أثناء التشاور من أجل الدخول في
2: حزب الاستقلال؟ كيف ما ماشي مارين بالمنطق اللي قال الأستاذ، حزب الاستقلال واضح الوضع هو أنه عندنا مرجعية وعندنا برنامج انتخابي. أيا كانت موقف الأجهزة الحزبية فتكون ستكون مقيدة بهذا بالأمرين، هو المرجعية ديال الحزب ثم البرنامج اللي تعقد فيه الحزب مع المواطنين. في أي تحالف هذا هو الذي سيكون حاضرا وفي النقاش، ليس منطق المقاعد ولكن منطق ماذا استجابة أي طرف في المفاوضات لمجمل القضايا والأولويات الأساسية اللي في البرنامج الانتخابي. إذا حزب استقلال إلى ما كانش قادر في شي حكومة أنه يدافع على القيم وعلى الأسرة المغربية ويدافع على القدرة الشرائية وعلى محاربة الفساد وعلى تنازع المصالح وعلى السيادة الاستراتيجية وعلى المرفق العام، وهذه محاور ديال البرنامج، لن يكون حاضرا في أي حكومة، ما تمشيش في هذا الاتجاه. وبالتالي لا أعتقد أنه النقاش غيكون عنده شي قضايا من غير هذه القضايا الجوهرية، إضافة إلى مرجعية الحزب ومبادئه. لهذا عمليا استباق العملية ديال اللقاء مع الرئيس الحكومة المعين ستكون عملية يعني غير عادية وغير طبيعية، وثم استباق النقاش حول العرض ديال رئيس الحكومة وشنو هي أولوياته رئيس أو رئيسة الحكومة، شنو هي الأولويات التي يجب أن تناقش انطلاقا من هذا العرض. فغيكون عملية فيها واحد نوع، ودائما جل الأحزاب وفي تاريخ المغرب منذ حكومة السي عبد الإله بن كيران وهو أول رئيس حكومة معين وفق دستور 2011 وحكومة بن كيران التي لم يعني يوفق في جمع الأغلبية وحكومة السي العثماني وحكومة عز أخنوش، فدائما يتم انتظار تعيين صاحب الجلالة لرئيس الحكومة، آنذاك تكون المشاورات، وعلى أساس المشاورات كل حزب يقرر هل اجتماع الهيئات المقررة أم يعني الأجهزة التنفيذية، وآنذاك تكون الأجوبة بناء على عرض واضح المعالم، بإضافة للنقاش اللي تقال ودي العرض السياسي اللي هو قائم منذ تأسيس هذه الأحزاب ومنذ تأسيسنا كفاعلين أساسيين سواء من رحم الشعب أو بشكل من الأشكال الأخرى.
0: أستاذ كريم بوخصاص، هناك الآن اصطفاف سابق لأوانه في المعارضة، هناك احتدام النقاش، هل سيكون ميلاد الحكومة يسيرا أم عسيرا، أم أنه ستتكرر تجربة العرقلة التي شهدها المغرب، البلوك ما عرف بالبلوكاج الحكومي؟
1: لا أعتقد أن يحصل هذا الأمر يعني في هذه المرحلة، لأنه اليوم باستثناء العدالة والتنمية الذي أعلن صراحة عن أنه غير منفتح على أن يكون جزءا من الائتلاف الحكومي السابق، فلا حزب لحد الآن يعني عبر عن انصفافه في المعارضة. فضلا عن ذلك، أنه حتى لما تحدثت عن مرونة حزب الاستقلال فأنا أقصد بها يعني مدى انفتاحه على أن يستمر في الائتلاف الحكومي وإتمام يعني المشاريع أو الأشياء التي كان جزءا منها في المرحلة المقبلة. أنا أتصور أنه رئيس الحكومة المعين لن يجد صعوبة في أن يجمع أغلبية حكومية، لأني شخصيا أفترض أن حزب الاستقلال سيكون له الرغبة الكبيرة في أن يستمر، وإذا جمعنا عدد مقاعد حزب الاستقلال والأصالة المعاصرة سيكون رئيس الحكومة المكلف أو المعين مضطر إلى أن يأتي بحزبين آخرين يجمع من خلالهما 50 مقعدا أو حتى أقل من ذلك، وتكون لديه أغلبية حكومية تتجاوز 200 مقعد يضمن بها عدم سقوط الحكومة في أي لحظة. وبالتالي الذي حصل في 2016 أو ما سميته بالبلوكاج في تلك الفترة كان له سياق معين وكان له أيضا حيثيات، و ربما ليس المجال لكي ندخل فيها، ولكن في تلك المرحلة عدد أكثر من حزب عبر أو شرط عدم يعني الانخراط في الأغلبية الحكومة بقيادة الأستاذ عبد الإله بن كيران، والذي كان يفترض أن يقود الحكومة للمرة الثانية. وذلك البلوكاج الذي حصل ودام على ما أتذكر 6 أشهر، كان فيه هدر للزمن الحكومي بكل صراحة. وأعتقد أنه اليوم المكونات الحزبية لن تكرر نفس التجربة، والتحديات المطروحة على المملكة اليوم والدينامية التي يجب أن تتصارع من أجل أن نصل إلى 2030 لا تحتمل أي تأخير. وبالتالي توقعي الشخصي أن الحكومة لن تأخذ حتى وقتا طويلا في أن تعلن أغلبيتها الحكومية وأن تنصب في البرلمان، وسيكون الأمر شبيه بما حصل في 2021 أو بما حصل في 2017 مع حكومة الدكتور العثماني.
0: أستاذ مصطفى الخلفي، رأيت ما يقول برلمان الحزب كلمته الأخيرة بخصوص الاستفاء في المعارضة أو شكل من أشكال التعاون مع حزب الأصلة والمعاصرة؟ بماذا تعيدون الناخب المغربي الذي جعلكم رابع البرلمان في حال دخلتم إلى المعارضة؟ حتى أنني اليوم بدأت أطالع بعض المصطلحات والمفاهيم السياسية، ملتمس الرقابة مثلا، سحب الثقة. ما هي الآليات التي ستعتمدونها خلال هذه المعارضة؟
3: أولاً، ليس بالضرورة أن ننتظر أن نكون في الحزب الأول حتى نشارك في الحكومة. إذا جاء حزب الاستقلال مثلا، أولا سنكون معه كما كان معنا. وأذكر أنه في 2002 أصدرنا بلاغا مشتركا، وفي 2011 أيضا، أن نعلي للمصلحة الوطنية العليا لنشتغل مع حزب نختلف معه، ينبغي أن تكون لذلك مميزات. والتجربة التي حال عليها الأستاذ سي الكحل مع حزب التقدم والاشتراكية مميزات كانت من 2008-2009 حتى 2011، كان تقريبا تقارب في الخط السياسي، أعطى الأولوية لمواجهة أي تهيمن على الحقل الحزبي. وأثناء الحملة الانتخابية تحدث الأستاذ عبد الإله بن كيران آنذاك وتوجه بالخطاب للأمين العام لحزب التقدم الشراكي سين، قال لي لو كنت معنا ستكون عندك 4 مقاعد في إذا جئنا الأول. وفعلا عندما جئنا الأول وتشكلت الحكومة وفينا ب4 مقاعد. لكن في حالتنا مع الأصل المعاصرة بالعكس، في الحملة الانتخابية كانت يعني كان لا أقول تراشق ومواجهات، لكن كان تعبير عن اختلاف حاد. ونحن اليوم عندما قلت أن يقع انسجام في الخط السياسي ولا يرى فينا المغاربة خطابا أثناء الانتخابات، عندما كنا نعبئ الناس للتصويت علينا، عندما كنا نسعى للتصالح مع قاعدتنا الانتخابية، عندما كنا نطرح القضايا المرتبطة بسجل معارضتنا لهذه الحكومة في قضايا جريمة الإثراء الغير المشروع، في قضايا تعديل مدونة الأسرة، في قضايا رفع جريمة على العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، في قضايا تسقيف هامش ربح أسعار المحروقات، في قضايا سياسة الدعم الموجهة للكبار على حساب الصغار، في قضايا سياسة، يعني تقدمنا في هذه الولاية أزيد من 120 مقترح. طيب، ما هو نهجنا في المعارضة؟ وهذا هو الشيء الذي كنا معارضة شرسة ب 13 البرلمان، ولكنها كانت معارضة مسؤولة وطنية تعلي من شأن المصالح الوطنية. وفي بعض اللحظات الأمانة العامة أصدرت بيانات ساندت فيها بعض القرارات الحكومية وعبرت عن التفاهم ديالها. ولكن في المقابل، هل كنا معارضة سجال وبوليميك أم كنا معارضة اقتراح؟ كنا معارضة اقتراح. في أثناء إعداد البرنامج الانتخابي اعتمدنا على سلسلة وثائق مرجعيات، من بينها وثيقتين، مجموع تعديلاتنا على قوانين المالية ومجموع الاقتراحات التي تقدمنا بها كأمانة عامة. أزيد من حوالي 130 مقترح تقدمنا به. مثلا الحكومة عملت على تسقيف سن الولوج للمباريات في التعليم. نحن كنا وضعنا 45 سنة هي اللي كانت سابقا وعطينا استثناء لمن تجاوز ذلك السن. جاءت الحكومة ووضعت سقف 30 سنة وحرمت عشرات الآلاف من المغاربة. اعترضنا عليه ودعونا إلى مراجعة هذا القرار. بعد ذلك كانت مراجعة جزئية رفعوا 30 سنة إلى 35 سنة. أيضا في قضية أزمة المحاماة تقدمنا بمقترح وقلنا لوزارة العدل نحن مستعدون والفريق ديالنا مع الفرق البرلمانية الأخرى بما فيها الفريق الاستقلالي أن نسعى إلى مبادرة لحل المشكل. في قضايا كثيرة كنا معارضة حق. نعطيك مثال. أحد البرلمان يعني كان واحد المقتضى في الرسوم الجمركية مقتضى ديال العسل معروف مشهور اللي دا إلى تخفيض الرسوم الجمركي على استيراد العسل وكان سيقضي على عشرات الآلاف المناصب التعاونية ديال النحل في الجبال وفي السهول وفي نبهنا الحكومة إليه واستدركته في المجلس ديال المستشارين وألغت ذلك المقتضى. فنحن لا نقول معارضة عدمية أو معارضة يعني هدفها الانتقام أو تسجيل الأهداف، لا، هي معارضة مسؤولة لكنها قوية. وأنا أعطيتك مثال يعني من الأمثلة اللي إحنا بالنسبة لنا حزت في أنفسنا هي قضية مشروع قانون تقدمنا به ووراثته هذه الحكومة من الحكومة السابقة اللي هو التغطية الصحية للوالدين وقامت بسحبه من البرلمان. مشروع قانون كان عندنا إجراء ديال التغطية الصحية للطلبة كان معمم، أي طالب عنده بطاقة طالب كيستافد ومن إصلاح المقاصع عملنا على تمويل ذلك. جاءت الحكومة وألغت صندوق التكافل العائلي اللي هو أحد مقتضيات مدونة الأسرة في 2004 إجماع وطني. جاءت هذه الحكومة في 2023 وألغت صندوق التكافل العائلي ونسخ، وهو صندوق يوفر نفقة في حالة عدم سدادها للمطلقات وللزوجات المهملات وللجدات المتكفلات. نحن أحصينا 30 مكتسب ربحها المغاربة مع حكومتي العدالة والتنمية وتم تضييعها. اليوم معركتنا الأولى وتشرى وضعناه في 100 تعهد في البرنامج الانتخابي اللي فيه 465 إجراء خرجنا منهم 100 تعهد في المحاور في محاور خمس: محور الأسرة والهوية والقيم، محور الحماية الاجتماعية، التعليم والصحة والقدرة الشرائية ومحاربة الفوارق، ومحور الاقتصاد التنمية المستدامة وما يرتبط بهما، ومحور الشغل، ومحور السياسة الخارجية. في هذه المحاور بالنسبة إلينا اللي قدمنا في هذا البرنامج احنا من موقع المعارضة كما اشتغلنا ب 13 برلماني وكانت عدد من مقترحاتنا تجد طريقها. ما نعطي واحد المثال: الدعم ديال الأرامل اللي كان مرتبط بالتغطية الصحية عندما ألغيت من نظام الرميد، عندما ألغيت حرم الناس من دعم الأرامل، تقدم لنا مقترح تمت مناقشته في الحكومة ونحن كمعارضة. ولهذا عندما نقول معارضة شرسة حتى لا يقع تغول بناء أو تراخي، هي معارضة مسؤولة بناءة ناصحة، وهذا يعني سجلنا لأننا نحن الآن العدالة والتنمية ليس لأول مرة غادي يكون في المعارضة أو لأول مرة يكون في الحكومة. طيب، هل هي معارضة ستكتفي فقط بالاقتراح؟ لأن كان عندنا 13 برلماني كانت مقيدين. اليوم الوضع العددي لنا الجديد
4: والزخم
3: السياسي والانتخابي والإمكانيات الآن التي تتيحها في سياسة العالم الرقمي سيدفعنا لاستغلال واستثمار كل الإمكانيات الدستورية. عندما أقول لجان تقص الحقائق ملتمسة رقابة وإن كان من السابق لأواني الحديث على الرغم حتى ينطلقوا ويخدموا، وقبل ذلك لا ينبغي أن السابق التعيين
4: الملكي هذا من باب
3: لكن سنستثمر كل إمكانيات. والآن سأطرح عليك بعض الأفكار الشخصية. النظام الداخلي ينبغي أن يراجع ليتيح إمكانيات في المساءلة في القضايا الآنية، وهذه من القضايا الجوهرية التي حرم منها. نعم هنالك صيغة كذا ولكن ليس مثل الصيغة السابقة التي كانت تتيح نقاش حقيقي أمام المغاربة في القضايا الآنية. المهم عندنا أن المغرب كما يحتاج حكومة قوية منسجمة يحتاج معارضة معارضة قوية منسجمة في الحد الأدنى بأولويات واضحة بالنسبة إلينا.
0: واضح، وهذا يقودنا أيضا إلى سؤالك أستاذ عبد القادر الكيحل، بماذا تعيدون الناخب الذي جعل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة؟ وهل حزب الاستقلال سواء كان في الحكومة وارد جدا أو في المعارضة، هل سيجيب عن تساؤلات المواطنين الحارقة في موضوع العدالة الاجتماعية، في موضوع المساءلة، في موضوع الهشاشة، في موضوع التعليم والصحة، ملفات لا حصر لها يعني انعكست على حياة الشاب المغربي والشيخ المغربي؟
2: إن لم يكن الأمر كذلك فلماذا الانتخابات؟ الانتخابات هي مسؤولية وتعاقد مع الناخبين والناخبات، وحزب الاستقلال سواء كان في الأغلبية فسيسعى من موقع الأغلبية إلى تنزيل أغلب الالتزامات سواء المتقاطعة مع مكونات الأغلبية بعد تشكيلها أو المتفرد بها داخل برنامجه الانتخابي. وإذا كان في المعارضة أولا سيتمنى للحكومة أن تنجح، لأن المعارضة ليس بمعنى أنه أن نتنبأ بفشل الأغلبية، لأنه نحن نريد للمغرب، لأنه ما وصلناش إلى مرحلة ديال تقاطب سياسي انتخابي ديال جوج الأقطاب تيتنافسوا وبالتالي الآخر ينتظر الآخر. حنا عندنا إشكالات بنيوية اجتماعية
0: وتحديات،
2: من أهم التحديات هي التحديات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية و والمرتبطة بالقدرة الشرائية. فبالتالي من أي موقع سنتمنى أن تنجح هذه الحكومة وأن نفشل في معارضتها؟ من موقع الإنجاز، فلن نتصيد يعني إذا كنا في المعارضة لن نتصيد الفشل ديال الحكومة، لأنه المغرب محتاج إلى حكومة قوية. هذه الحكومة القوية لا يمكن أن تكون إلا بمراجعة مجموعة من الأمور سواء في الفعل السياسي في الخطاب السياسي، بناء على تعاقد بين الرئيس المعين والتشكيلة الحكومية، وهذا التعاقد هو الذي يمكن أن يتم اتخاذ القرار من خلاله. فإذا تبين من خلال النقاش أنه لا يمكن أن نطوي صفحة الماضي وأن نتجاوز بعض الأمور المرتبطة بالهوية وبالمرجعية وبالتدبير السياسي، فإذا كانت مصلحة المغرب تقتضي أنه يكون الحزب في الأغلبية سيكون كذلك، وإذا كانت مصلحة المغرب تقتضي أن يكون الحزب في المعارضة سيكون الأمر كذلك، وهذا أمر ستتخذه أجهزة الحزب المقرضة في هذا الإطار. لهذا الأساسي هو أنه كيفما كانت الحكومة مجموعة المكونات ديالها خصنا نتمنى على أنه ما بقاش عندنا الوقت ما نضيعه، نزيد نضيعه 5 سنين أخرى من تاريخ المغرب باش أنه شيء نتمنى ويفشل، لا ماشي منطقي. بغينا ونجح نهنيو الأصالة والمعاصرة على أنها تصدرت الانتخابات، نتمنى لها النجاح وأن نتصدى لها من أي موقع إذا لم يكن هناك التزام بالتعهدات التي تعهدوا فيها مع المغاربة.
0: على ذكر الوقت، الوقت يدركنا سريعا، ما هو الملف الأكثر استعجالا في حال دخولكم الحكومة أو في المعارضة، يعني الذين ترونه في حالة استعجالية من أجل إيجاد الحل؟
2: واضح جل الأحزاب المغربية بترجع للبرامج الانتخابية، الملف الاجتماعي حاضر، الصحة، التعليم، التغطية الاجتماعية،
0: ملفات
2: وليس ملفات من الاجتماعي كله، لأنه مترابط ومتداخل. وهذا الأمر ما عندناش الوقت، عندنا مشكلة تأخرنا في عدد من الملفات لسنوات لا يمكن أن نضيع الوقت، لأنه خصنا كيف ما قلنا هذا التحديات المغرب، هذا المغرب ديال 2030، تنزيل الحكم الذاتي، هذا الشيء كله ما خصوش يوقف العجلة ديال التنمية والعجلة الاجتماعية. القضايا الاجتماعية قضايا حارقة، المغاربة بغاو الشغل، بغاو قدرة شرائية وأنه قادر القفة ديالهم يكونوا تتحكموا فيها ما تكونش غالبهم، بغاو يعني مرفق عمومي في خدمتهم، بغاو مسؤول سياسي وإداري نظيف ونقي غير فاسد، هذه كلها أولويات متداخلة فيما بينها.
0: وماذا عنكم حزب العدالة والتنمية؟ أكبر ملف سترافعون عنه؟
3: أنا يمكن أقول لك نقاط محددة اللي هي إجراءات إلغاء تسقيف سن الولوج إلى المباريات ديال التعليم، هذا إجراء يمكن يتخاذ بسرعة، تسقيف هامش ربح أسعار المحروقات، اتخاذ قرار إرجاع 7 ملايين مغربي كانوا مسجلين في نظام مساعدة الطبية يقعوا إرجاعهم إلى إعادة صندوق التكافل العائلي وإلغاء التمييز بين مدارس الريادة والمدارس الأخرى بإلغاء نظام الريادة وإحداث النظام ديال ريادة فعلية وليس الريادة كما شاهدنا، مدرسة عمومية محددة جودة. هادو 5 إجراءات كنعتبرهم واضحين، وأول ملف غادي يبانوا في هذه الإجراءات حقيقة هو مشروع قانون المالية. هنالك ما يتعلق بالضريبة على الشركات المحروقات تحت أن ترفع إلى 30% وإلغاء الإجراءات الضريبية التي استهدفت المقاولات الصغرى والمقاول الذاتي.
5: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى الخلفي.
0: أمام هذه التحديات كيف ستكون مهمة الحكومة القادمة ل5 سنوات؟ حكومة المونديال كما يطلق عليها
1: في تقديري ستكون مهمة صعبة، ولكنها تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى أن تتداعى كل أحزاب كل من موقعها سواء في الأغلبية والمعارضة إلى استثمار كل وسائل التي يتيحها القانون ويتيحها التشريع من أجل أولا دعم القدرة الشرائية للمواطنين. مبلغ أو رقم 288 مليار درهم المفزع والمخيف والذي كان موضوع سجال في الحملة الانتخابية يجب أن نعرفه ويجب أن يعني أن يصلح ما يجب إصلاحه من أجل أن نتجنب تلك الأرقام المفزعة. هناك أيضا ملف مكافحة الفساد، هناك كثير من الإجراءات التي تم تعطيلها في المرحلة السابقة في الحكومة السابقة يجب أن تعود فيها إلى الواجهة، وهناك شيء آخر ليس له الارتباط بالتدبير ولكن له ارتباط بإعادة المعنى إلى الحياة السياسية، خصوصا أن هناك رقم مخيف في اللوائح المسجلة في الانتخابات، 4% من الشباب الذين يفترض أن يصوتوا لأول مرة بين 18 و 24 هم فقط المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهذا رقم أيضا مفزع ومخيف.
0: الكاتب الصحفي كريم بوخصاص شكرا جزيلا لك، شكرا موصول كذلك للقيادي في حزب الاستقلال السي عبد القادر الكيحل، وأيضا أشكر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية السيد مصطفى الخلفي. حتى حلقة أخرى من حوارات العربي، هذا عبد الله إماسي يحييكم من التلفزيون العربي.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى،
2: عن القصة التي اختفت
1: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ترارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى، وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: مساءكم صباحا مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar.
0: عراقچي يقول إن بلاده نقلت للولايات المتحدة خطة عبر قطر لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ومسؤولون أمريكيون يقولون إن ترامب يرفض المقترح ويتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. تصاعد المواجهات في اليمن، القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع في لحج وصد هجوم في مأرب. أنصار الله يتهمون السعودية بقصف عدة محافظات، والتحالف يعلن اعتراض مسيرات وصواريخ استهدفت الرياض وخميس مشيط. الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55,000 شخص منذ بداية العام. وسفير السودان لدى واشنطن يقول للتلفزيون العربي إنه لا تجوز مساواة الجيش بالدعم السريع.

0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وقال المسؤولون الأمريكيون إن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى 7 أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في لقاء مع قناة CNN الأمريكية إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت.
2: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران. الحصار مفروض على إيران، نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول إلى مشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعبنا وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: ولأن نرحب بضيفي من نيويورك محمد سطوحي، الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، يعني ما هي المبررات الأمريكية في رفض هذا العرض أو هذا المقترح الإيراني الجديد لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن؟
3: أعتقدي أن الأساس في هذا أن واشنطن غير متأكدة من خطواتها القادمة خلال الأسابيع التي تسبق الانتخابات الأمريكية. الرئيس الأمريكي تحكمه عوامل كثيرة الآن. هو يريد التهدئة، لا يريد العودة إلى الحرب، على الأقل إلى أن تنتهي الانتخابات، بحيث لا تؤثر التصاعدات المستمرة في المنطقة في التأثير سلبا. هذا من الممكن أن يدفعه نحو اتفاق مع إيران، لكنه في نفس الوقت لا يريد اتفاقا من هذا النوع في هذا التوقيت، يحمل كثيرا من التنازلات التي لابد منها في حالة العودة إلى مذكرة التفاهم. لأنه العرض الإيراني بالأساس هو يعتمد على فتح مضيق هرمز، إنهاء الحصار، ولكن في نفس الوقت طلب من واشنطن أن تفرج عن الأموال المجمدة، أن توقف كل العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل سواء في غزة أو في لبنان أو غيرها، وأيضا يعني عدم التصعيد بشكل عام والقبول بالمطالب الإيرانية بالنسبة للخطوات القادمة حتى فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. إذن نحن أمام موقف صعب بالنسبة للرئيس الأمريكي. هو لا يريد أن يبدو ضعيفا قبل الانتخابات، وفي نفس الوقت لا يريد
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمد السطوحي الصحفي المختص بالشأن الأمريكي الذي كان يتحدث إلينا من نيويورك حول الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الجديد لاستئناف المفاوضات في غضون أسبوع، والذي يشمل فتح مضيق هرمز. سنحاول العودة إلى الأستاذ محمد السطوحي الذي أشرت لأنه كان يتحدث عن ما أشار له مسؤولون أمريكيون وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وهو المقترح الذي قدم للولايات المتحدة عبر الوسيط القطري. إلى ذلك أو قبل أن نواصل هذه النشرة، أعود إلى ضيفي في نيويورك الأستاذ محمد سطوحة الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بك مجددا أستاذ محمد. كنت تشير إلى الأسباب التي يمكن أن تكون خلف هذا الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني. الإدارة الأمريكية قالت قبل ذلك إنها غير مستعجلة، والرئيس ترامب بنفسه قال إنه غير متعجل بشأن إيجاد حل مع إيران. هل تعتقد الإدارة الأمريكية أن الحصار البحري الآن المضروب على الموانئ الإيرانية وعلى مضيق هرمز يحقق أهدافها بكفاءة، ولا داعي بالتالي للعودة لاستئناف المفاوضات مع إيران؟
3: هذا هو العنصر الثالث فيما كنت أقوله. أنا تحدثت عن العنصر الأول أنه واشنطن لا تريد تصعيدا عسكريا قبل الانتخابات، وهي لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي. الثاني أنه العودة إلى الاتفاق بمذكرة التفاهم كما تطالب إيران من أجل الوصول إلى اتفاق لفتح المضيق، هذا معناه مذكرة تفاهم شروطها صعبة على الرئيس الأمريكي بالقبول. العنصر الثالث هو الذي كنت أريد الإشارة إليه قبل أن ينقطع الخط، هو أنه بالفعل هم يعتقدون أنه إيران الآن تضار أكثر من الولايات المتحدة، وأنه الحصار المفروض على مضيق هرمز يضر ويؤلم الإيرانيين كثيرا أكثر مما يؤلم الولايات المتحدة، وأنه لديهم قدرة على السماح بمرور ناقلات للنفط من المضيق بطريقة أو بأخرى تسمح على الأقل بتهدئة الأسواق العالمية في الوقت الحالي. فمن هنا ربما المعادلة التي وصلت إليها الإدارة الأمريكية لنبقي الحال على ما هو عليه حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية وبعدها نقرر. من الممكن أن يتم استئناف التفاوض للوصول إلى اتفاق يعتقد ترامب أنه قد يكون أفضل مما كان عليه الحال في مذكرة التفاهم، أو العودة لعمليات عسكرية. قد يظنون أنه إذا استقامت واشنطن بضربات هائلة في وقت قصير قد تعجز القيادة الإيرانية بحيث أنها لا تستطيع الرد ولا تستطيع تهديد المناطق المجاورة. هذا هو التفكير، لكن أنا شخصيا لا أعتقد أنه هذا تفكير منطقي، وأنه هناك أضرار كبيرة ستحيق بالمنطقة بدول النفط العربية. هذا معناه خلل هائل في أمن الخليج، ولكن هناك الكثير من التفكير في الإدارة ربما لا يتفق كثيرا مع المنطق منه دخول هذه الحرب من الأساس.
0: طيب كيف سيؤثر رفض هذا المقترح الجديد واحتمالية استئناف القصف بعد الانتخابات النصفية حسب ما يقول مسؤولون أمريكيون على الناخب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي؟
3: سيكون على الجانب الإيراني أن يقرر الآن ماذا يفعل. هل هو يريد الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات باعتبار أن هناك ورقة ضغط على الرئيس الأمريكي يمكن استخدامها للوصول إلى تفاهمات تصب في صالح الجانب الإيراني؟ إذا لم يصل إلى هذا الاتفاق هل يصعد أم يبقي الأمور هادئة بما يعطي الرئيس الأمريكي الفرصة ليحسن وضعه انتخابيا؟ في تصوري أن الخطر الآن أن الجانب الإيراني قد يقرر التصعيد قبل الانتخابات، ليس التصعيد بمعنى العودة إلى الحرب الشاملة، ولكن العودة إلى عناوين الأخبار، بمعنى أن تكون هناك مشاكل، أنه يتم ضرب سفن، أنه يتم تهديد موانئ، أنه يتم رفع أسعار النفط بشكل أو بآخر، بحيث أنه تؤثر على الجانب الجمهوري في الانتخابات القادمة. هل الإيرانيون سيفعلون ذلك؟ هذا ما سوف نراه، لكن في كل الأحوال أنا لا أرى إمكانية الوصول إلى اتفاق حقيقي قبل هذه الانتخابات.
0: طيب المسؤولون الأمريكيون قالوا أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء، ما الذي تريده الولايات المتحدة تحديدا؟ ما هو العرض الأفضل بالنسبة لواشنطن؟ هل القضية تقتصر على فتح مضيق هرمز أم أنها يجب أن تشمل الملف النووي الإيراني، القدرات العسكرية كذلك الإيرانية، وإلى جانب النفوذ الإقليمي الإيراني يمكن أن يكون جزء أساسي من أي اتفاق. هل هذا ما تريده الإدارة الأمريكية؟
3: المسألة النووية هي الأساس، ولكنها تراجعت من حيث الأولوية في الوقت الحالي، بمعنى أنه هناك مضيق هورمز يجب ضمان فتح الملاحة بشكل دائم بحيث لا يكون هناك تهديد للاقتصاد العالمي. المشكلة تضاعفت عندما استولى الحوثيون على جزء كبير من الساحل الغربي في اليمن، بما يجعلهم أكثر قدرة على تهديد الملاحة في مضيق باب المندب. إذن هناك خطر حقيقي على الملاحة التي تهدد ناقلات النفط سواء في البحر الأحمر أو في الخليج العربي، بما يعني أنه في حالة العودة إلى الحرب والعمليات العسكرية هناك إمكانية بالفعل أن يحدث انهيار في أسواق النفط العالمية. وبالتالي الجانب الأمريكي يريد الوصول إلى تهدئة في الوقت الحالي، ثم مفاوضات تمنع إعاقة الملاحة في الخليج، ثم بعدها يكون الانتقال إلى الملف النووي الأساسي، وهو القضية التي جرتنا إلى كل المشكلة القائمة. وأنا أقول جرتنا وإن كنت أتحفظ على جزء أنه إسرائيل كانت تريد استخدام هذا الملف النووي من الأساس من أجل الحرب التي هي بالنسبة لها كانت هدفا في ذاتها، من أجل أهداف استراتيجية تمكنها في تصورهم في حالة القضاء على النظام الإيراني أنهم يهيمنوا على المنطقة سياسيا واستراتيجيا مع تدمير النظام وتفكيك الدولة الإيرانية. إذن نحن أمام وضع مختلف الآن، على واشنطن أن تقرر هل تستجيب للضغوط الإسرائيلية بالعودة إلى الحرب، أم أنها تمشي في طريق يسمح بالوصول إلى تفاهمات على الأقل تضمن عدم تهديد دول الخليج العربية في حالة العودة إلى الحرب.
0: شكرا لك محمد السطوحي، الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، حدثتنا من نيويورك، شكرا لك. حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو ألا يكون مفتوحا لأحد. وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى.

0: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوزعية والمضاربة في محافظة لحج جنوبي اليمن. وأشارت القوات الحكومية اليمنية في بيان لأن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية يكتسب جبل نومان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة كما جاء في البيان. بالمقابل نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نومان في مديرية الوزعية وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. إلى ذلك، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في خطاب مصور إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
1: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
0: ودعا العليمي أيضا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة الرياض. كما أعلن المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه خميس مشيط. اجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية. استنكر المشاركون الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك، مؤكدين التزامها بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمها الدفاع عن المملكة وعن سيادتها وأمنها وأراضيها. هذا وقال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه أشاد في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضاف وزير الدفاع السعودي في منشور على موقع إكس أنه بحث مع منير الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. بدوره قال الجيش الباكستاني إن الاجتماع في الرياض مع السعودية وتركيا تناول تنسيق القدرات العسكرية واستعراض الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. أضاف الجيش في بيان أن قادة الدول الثلاث أكدوا التزامهم بالدفاع المشترك وتعهدوا بتحويل بنود اتفاقية مكة للدفاع المشترك

0: ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني الفلسطينية وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرار وجودها. إلى جنوب لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة زوطر الشرقية وفق المعلومات الأولية. وثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان في أطراف البلدة جنوبية لبنان جراء القصف الإسرائيلي. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بني حيان في النبطية جنوبية لبنان. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك تفجيرا في بلدة دير سريان بالنبطية جنوبية لبنان. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، مشددا على أن الشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه. واعتبر عون أن عناصر الجيش يضحون حتى من أجل من يقفون ضده وضد الدولة بحسب تعبيره.
1: جيشكم هو وحده المشروع، وسلاحكم هو السلاح الوحيد المشروع، مش بالقوة ولا بوصاية من حدا، لكن بفضل ثقة كل اللبنانيين فيكن وثقتكم فيكن، ثقتهم فيكن وحدكن انتو. بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكن ما رح يلاقوا لا منصة يحكوا منها ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكن.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل لضمان إنهاء الحرب واستعادة سيادته. وأضاف في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة واستعادة الأسرى.
2: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقا لاتفاقية الهدنة لعام 1949، كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
0: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن أولوية الحكومة الآن هي استعادة سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها وبيد مؤسساتها الدستورية.
3: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية.
0: في السودان، قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال سفير السودان لدى واشنطن محمد إدريس للتلفزيون العربي إن جواز سفر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لا يزال في سفارة الولايات المتحدة في مصر حتى الآن، مؤكدا أنه ليس من حق واشنطن منع أي دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

0: المتحدة.
1: يعني احنا فوجئنا يعني في اللحظة، حتى الآن قد تكون المفاجأة أيضا أكبر، لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة.
0: وبشأن تطورات الصراع في السودان، أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
1: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لا بد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبر الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة، وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
0: قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان إن أكثر من 55 ألف شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
2: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان الثلاث، دارفور ونيل الأزرق، التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55 ألف شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
3: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً، هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55 ألف لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
2: إجمالي الفرين منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليوناً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر منها لا يتجاوز 18% من أصل 1,600,000,000 دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولاية كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل، فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة، 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3,000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحذر في آن واحد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
0: تعطلت خدمة الإنترنت في مناطق واسعة من شمال إثيوبيا مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع في الاتصالات في كامل إقليم تيغراي، وبموازاة ذلك أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معهم شن هجمات جديدة على مواقع للجيش الإثيوبي في الإقليم وفي عدد من الولايات المجاورة.
4: عاصمة إقليم تيغراي في يوم جديد من دون اتصالات ولا إنترنت. تؤكد شركة نت بلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت في العالم أن بياناتها أشارت إلى انقطاع إقليمي. يشكو الناس هنا أيضاً من تداعيات المعارك التي تخوضها جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها ضد الجيش الإثيوبي.
5: من دون سلام يصبح كل شيء صعبا للغاية. رغبتنا هي عودة السلام لتهيئة الظروف التي تتيح للجميع العمل وكسب عيشهم.
4: ومع توسع دائرة القتال إلى ولايات خارج إقليم تيغراي، تتعزز القناعة لدى قطاع واسع من سكان المناطق الشمالية لإثيوبيا من أن خط الرجعة بات أبعد من أي وقت مضى، كما يتخوفون من أن تعطل خطوط النقل قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية.
6: البلاد في حالة حرب، والسلام لا يزال بعيد المنال مع توقف خدمات النقل، وطالما استمر هذا الصراع فسيواصل دفع أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع.
4: وبينما أعلنت قوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها شن المزيد من الهجمات في ولايات أخرى خارج إقليم تيغراي، كشف بيان للجيش الإثيوبي عن مقتل عشرات من مقاتلي الجبهة خلال عمليات جديدة لقواته. وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الإثيوبي من احتجاز مقاتلين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم. لكن تقارير إعلامية محلية في تيغراي تحدثت عن توجه عسكري لقوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها نحو التركيز على إقليم أمهرة لبسط الطريق إلى العاصمة أديس أبابا. وتتسق هذه التقارير مع إعلان الجبهة في الآونة الأخيرة عما وصفتها حربا شاملة على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
0: في تطورات الحرب الأوكرانية، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إلسكي في إقليم كراسنودار الروسي، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة، في حين أفادت مصادر بأن الهجوم استهدف مصفاة للنفط. إلى ذلك أفاد مراسل التلفزيون العربي بتصاعد أعمدة من الدخان عقب وقوع انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف، ونقلت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة سقطت في منطقة بكييف من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار والخسائر. وكان رئيس بلدية العاصمة أعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى في العاصمة جراء هجوم روسي سابق إلى 7 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين 46 شخصا. وفي وقت سابق تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالمسيرات، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من الأحياء.
7: هجمات مجددا تطاول العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليل، وحتى الآن الساعة 11 صباحا لا تزال تحوم بعض من هذه المسيرات الروسية في عدد من أجواء العاصمة كييف. نحن هنا بطبيعة الحال في أحد الأحياء المتضررة، حي بيتشيرسكي. هناك أحد المباني السكنية التي أصابتها إصابة مباشرة إحدى هذه المسيرات، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الشقق في الطوابق العلوية من هذا المبنى المتعدد الطوابق. لغاية الآن تحدث الإدارة العسكرية وعمدة المدينة عن عدد من الإصابات التي يعني وقعت بعد هذه الضربة بالمسيرة على هذه المنطقة. طبعا لا تزال سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وعناصر الأمن لا يزالون منتشرين في هذه المنطقة، في هذا المكان تحديدا. هناك بطبيعة الحال بحسب ما عرفنا أن أحد المصابين أو المتضررين هو رئيس موقع أوكرانيا اليوم الأستاذ محمد العروقي، هنا نلتقي به. ما الذي حصل أستاذ محمد؟ أولا الحمد لله على سلامة.
8: الله يسلمكم وتحيات أستاذ زياد. يعني حقيقة ماذا أستطيع أن أقول، يعني نايمين في البيت الساعة 8 صباحا، صوت انفجار قوي، وفجأة وجدت الزجاج يتطاير وغرف البيت الأبواب والسرير ودخان كثيف. نظرت إلى أولادي وجدت الدماء، يعني مغرقين في دمائهم وأنا في رجلي، وخرجنا بسرعة من النيران. يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله في الصباح، يعني تمكننا من الخروج في ملابسنا، ملابس البيت. يعني
7: كما قلت لا تزال هنا فرق الدفاع المدني، عدد كبير منتشر في هذه المنطقة، وهناك بعض منهم في هذه الشقق لا يزالون يعملون على إزالة الركام وإزالة هذه الأنقاض من الشقق المتضررة جراء هذا الهجوم. طبيعة الحال السلاح الجوي الأوكراني اليوم تحدث عن طبيعة هذه الهجمات التي طاولت عددا من المقاطعات الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، تحدث عن أكثر من 200 مسيرة من مختلف الأنواع التي ضربت هذه المناطق، وأيضا تحدث عن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات خلال تعامل منظومات الدفاع الجوي مع هذه المسيرة. إياد السيتية، التلفزيون العربي، هايبيتشيرسكي، كييف.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن في منطقة أوديسا، قال إنها كانت تنقل شحنات ذات طبيعة عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك. أعلنت القوات الجوية الفنلندية أن طائرات حربية سويدية وفنلندية اعترضت طائرة حربية روسية يوم الخميس، موضحة بأن الاعتراض جرى بعد تحديد هوية الطائرة وأنه جرى فوق خليج فنلندا. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترحات وقف إطلاق النار لا تزال مطروحة على الطاولة.
9: المبادرات الرامية إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار والمقترحات المتعلقة باستئناف المفاوضات كلها مطروحة على الطاولة، لكن بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر في الخطوات التي ينبغي لنا اتخاذها ردا على ذلك. وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف عمليات التفاوض ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
0: قال الممثل التجاري الأمريكي جيمس غرير إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن تفاصيل ما خلصت إليه المفاوضات التجارية مع الصين يوم الاثنين. وقالت وكالة الأنباء الصينية إن بكين وواشنطن تتفقان على بناء علاقة بناءة للاستقرار الاستراتيجي تقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل. واختتمت القمة الرئاسية الأمريكية الصينية أعمالها واختتمت أعمالها في واشنطن، وجاء على رأس مخرجاتها تمديد الهدنة التجارية بين البلدين حتى يناير القادم.
10: من استقبال مفعم بالكلمات الودية وهدير الطائرات إلى ختام قليل الاتفاقات وكثير الخطوط الحمراء، هكذا مرت القمة الأمريكية الصينية الثالثة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. جاء شي إلى واشنطن بعد غياب 10 سنوات ملوحاً براية أساسية هي إمكانية إدارة التنافس بين الدول العظمى دون تأجيج المواجهة.
11: تعهد الرئيس ترامب بجعل أمريكا عظيمة من جديد وتمكين الشعب الأمريكي من تحقيق خطوات كبيرة إلى الأمام. يتعين على الصين والولايات المتحدة التصرف كدولتين كبيرتين تتحملان المسؤولية.
10: وفي التفاصيل، وضع رجل بكين خطوطه الحمراء فيما يتعلق بتواصل الدعم العسكري لتايوان وضرورة العودة للتفاوض مع إيران لحفظ السلام العالمي والمسؤولية المشتركة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي. ورغم حضور الأسماء الكبرى في هذه الصناعة بقاعة العشاء، اقتصر النقاش على مواصلة التطوير مع التركيز الثنائي على إعلاء الرقابة البشرية بما يخدم الصالح العام والتواصل العاجل في حالات الطوارئ. في المقابل راوح رجل واشنطن بين خطاب الصداقة والتحذير مركزا على دور المضيف.
12: أود أن أرفع التحية للرئيس شي والسيدة بينغ احتفاء بالعلاقة المديدة بين الصين وأمريكا التي قطعت آلاف الأميال وامتدت عبر مئات السنين، ولتكن شعوبنا جميعا على موعد مع مستقبل يسوده الانسجام والسلام والنجاح.
10: الزيارة التي بدأت بالاحتفاء بالقرار الأمريكي بمد الهدنة التجارية شهرين إضافيين لتنتهي يناير القادم ركزت في اليوم الأخير على كثير من الملفات الاقتصادية، أهمها خطورة عدم الوفاء بالتعهدات المبرمة بشأن تصدير بكين المعادن النادرة التي تدخل في صميم صناعة الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية. هي ورقة شي الرابحة في مواجهة رسوم ترامب الجمركية المحتمل عودتها بنسبة تتجاوز 100%. وفي الطريق ما بينهما ملفات واتفاقات أخرى، رهن المرور والتوقيف كشراء الصين طائرات البوينغ وفول الصويا الأمريكي وتعطيلها اتفاقات بنحو 17 مليار دولار. انقضت قمة أخرى إذن، في حين يتهيأ كل من الرجلين لمزيد من الضغوط الداخلية، حيث انتخابات تجديد نصفي للكونغرس الأمريكي على الأبواب واجتماع استراتيجي للحزب الشيوعي الصيني بداية العام لاختيار قادته. وبين هذا وذاك تتواصل حروب عدة تخفت وتزيد درجة حدتها، تتقاطع وإن بدت متوازية وفق رؤى رجلين من فوق هرم دولتين قويتين يرسمان حدودا فاصلة فوق الخريطة العالمية.
0: أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب. وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة، لا يملك الحزب أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.
13: هذوك أبناؤنا وأبناؤنا.
0: خلفت أمطار غزيرة وسيول أضرارا مادية واسعة في بلدتي مزدة ونسمة شمال غربي ليبيا، طاولت منازل ومرافق عامة وشبكات للكهرباء. وفي مزدة لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء هذه السيول، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الاستجابة وفتح الطرق وسحب المياه. وفي نسمة أعلن المجلس البلدي المنطقة منكوبة مع تضرر الطرق الرابط والطريق الرابط بينها وبين تينينياي وسقوط عدد من أبراج الضغط العالي. قدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خسائر إغلاق خط نقل خام حقل شرارة بأكثر من 75 مليون دولار خلال 4 أيام. وقالت المؤسسة إن الإغلاق أدى إلى فقدان نحو 720 ألف برميل من النفط الخام مع تراجع إنتاج الحقل وتأثر إمدادات مصفات الزاوية. وحذرت المؤسسة من ارتفاع الخسائر وتوقف وحدات التكرير في حال استمرار الإغلاق، فيما قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة. دعا بابا الفاتيكان العالم إلى عدم التعامل بلا مبالاة مع المعاناة التي تسببها آفة الحرب، ودعا فرنسا خلال زيارته إلى الدفاع عن السلام والتعددية. وحث البابا ليو الرابع عشر في كلمة ألقاها أمام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العالم على عدم اعتياد الحروب واعتبارها أمرا حتميا. وأكد بابا الفاتيكان موقف الكنيسة الراسخ المعارض للأسلحة النووية والداعي إلى حظرها. كما حث بابا الفاتيكان العالم على إعادة النظر في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أنه قد يخلق مستقبلا تسيطر فيه هذه الآلات على كوكب الأرض.
14: بدا لي أن من الضروري تناول موضوع الذكاء الاصطناعي في رسالة البابوية الأولى، وذلك لوضع الإنسان في صميم كل تأمل وتفكير ولضمان ألا نفقد إنسانيتنا وسط فردوس الآلات التي تغزو حياتنا اليومية وتعيد تشكيلها. بات من الملح تدريب عقولنا على التمييز الأخلاقي حتى نتمكن من إدراك ما هو خير من الناحية الأخلاقية.
0: تكشف حالة القطاع الزراعي في فنزويلا عمق الأزمة الاقتصادية التنموية، فرغم توافر الأراضي الخصبة يواجه المزارعون تحديات للحفاظ على وتيرة الإنتاج مع استمرار تراكم العقبات التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد.
15: هنا ريف ولاية غواريكو قلب فنزويلا الزراعي، أراض ممتدة كانت تنتج نصف احتياجات فنزويلا الغذائية قبل عقد من الزمن، لكن المساحات المزروعة هنا وفي عموم البلاد تراجعت من 2 مليون هكتار قبل عقد إلى نحو الثلث فقط بحسب اتحاد المنتجين الزراعيين.
16: تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، إنه يتراجع كجسد ينهشه السرطان بكافة النواحي. نفتقر إلى الآلات والمستلزمات وصوامع التخزين، لا يوجد تمويل كاف، ويتأخر المشترون أشهرا لدفع ثمن المنتجات، وهذا يدفعنا إلى الإفلاس.
15: آلات صامتة، غابت قطع الغيار، وتراكمت أزمة الوقود. رغم ذلك تأبى عجلة العمل التوقف. يكافح المزارعون لإنتاج نحو 400,000 طن من الأرز هذا العام، رقم بعيد عن سنوات الازدهار، رغم تأكيد الحكومة أنها تنتج 90% من احتياجاتها.
17: نحن بحاجة إلى سياسات حكومية لدعم الأمن الغذائي للبلاد، سواء من خلال الإعانات أو عن طريق فتح أسواق دولية لتصريف المنتجات، حيث نواجه الآن مشكلة في استيراد الكواشف والجزيئات والأسمدة.
15: ما زاد الطين بلة تضاعف أسعار الأسمدة والمبيدات وتصاعد الاعتماد على الاستيراد، أجور العمال في أدنى مستوياتها، واقع يدفع المزارعين إلى المطالبة بتعديل منظومة القوانين لاستعادة مستويات الإنتاج التاريخية. تحمل شتلات الأرز هذه إرث أجيال من المزارعين الفنزويليين، وتخبئ هذه الحقول قصص صراع طويل بين البقاء والانكسار، لكنها اليوم تم وسط تحديات مختلفة، من تقلبات المناخ إلى صعوبات التمويل والأسعار. ورغم ذلك يواصل المزارعون هنا زراعة أراضيهم في رهان على قطاع زراعي قادر على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ريف ولاية غواريكو.
0: في الوقت الذي يشتد فيه التصعيد بين بريطانيا والأرجنتين بخصوص السيادة على جزر الفوكلاند، لا يبدو أن سكان الجزر يعيرون اهتماما للحديث عن الموضوع.
18: هنا في أقصى جنوب المحيط الأطلسي تبدو الحياة هادئة إلى حد يصعب معه تخيل أن هذا المكان كان مسرحا عام 1982 لحرب ضرس بين بريطانيا والأرجنتين. الفوكلاند بالنسبة للبريطانيين ومالفينس بالنسبة للأرجنتينيين، واختلاف الاسم جزء من الصراع على السيادة. لكن في الفوكلاند مالفينس لا يبدو أن أحدا يرغب في الحديث أمام الكاميرا، حتى المتحف الذي يحفظ جانبا كبيرا من تاريخ الجزر لم يكن قادرا على توفير مقابلة لنا. صمت الأحياء، فانتقلنا إلى الأموات بحثا عن القصة. هنا حيث يرقد الجنود الأرجنتينيون الذين قتلوا في حرب عام 1982 لا تحتاج إلى مقابلة كي تفهم أن الحرب لم تنتهي تماما بالنسبة إلى من فقدوا أبناءهم فيها. وفي ستانلي يمكن حتى لمعدة عسكرية تركتها الحرب أن تتحول إلى جزء من الحياة اليومية. دبابة أرجنتينية استولى عليها البريطانيون خلال الحرب، وانتهت بها الرحلة إلى مكان لم يكن أحد يتوقعه. إنها معروضة في أحد المنازل الخصوصية. لكن المفارقة أن الجزر التي تتصدر عناوين السياسة بين لندن وبوينس آيرس لا يبدو سكانها راغبين كثيراً في أن يصبحوا جزءاً من هذا السجال أمام الكاميرات. وهنا ربما تكمن إحدى مفارقات الفوكلاند مالفينس، فالسيادة قضية كبرى بالنسبة إلى العاصمتين، لكن بالنسبة إلى من يعيش هنا تبدو الحياة اليومية أكثر حضوراً من الخطابات السياسية. ومع ذلك فإن كل شيء هنا يذكر بالحرب وبالنزاع الذي لم يحسم سياسياً بعد. جئنا إلى جزر فوكلاند مالفينس بحثاً عن حكاية المكان بأصوات أهله، لكن المفارقة أن السكان لم يتحدثوا إلينا، لذلك تركنا المكان يتحدث. وكانت الرسالة واضحة، أحياناً قد لا يكون الصمت غياباً للقصة بل جزءاً منها. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، ستانلي، فوكلاند مالفينس.
0: تتابعون الآن عرضاً للصحف، وألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
11: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب مايكل هوريتز عن استعدادات إيران المسبقة للحرب، مشيرا إلى أنه عندما بدأت الولايات المتحدة قصف إيران توقعت أن تطيح سريعا بالنظام، لكن بعد مرور أكثر من 6 أشهر أصبح أقوى ورد بقوة على واشنطن وحلفائها، كما أغلق مضيق هرمز وكسب نفوذا سياسيا جديدا. وأضاف أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أولها أن إيران كانت مستعدة منذ فترة طويلة لهجمات أمريكية وإسرائيلية، وجهزت ترسانة ضخمة من المسيرات والصواريخ الرخيصة والدقيقة، ما جعل الهجمات المضادة الإيرانية فاعلة وسمح لها بإغلاق المضيق وردع التصعيد الأمريكي. ورأى أن هذا الصراع بيّن أنه لم يعد باستطاعة الجيش الأمريكي أو أي جيش آخر كسب حرب شاملة بمجرد استخدام أعداد قليلة من الأسلحة المتطورة، حيث تستطيع الدول الأضعف مجاراة الدول الأقوى من خلال وابل من الهجمات والدقة في استخدام الأسلحة. وخلص إلى أن إيران أثبتت أن الدول الأضعف لا يمكن استبعادها من لعبة القوة العسكرية، فيما اكتشفت الولايات المتحدة أن الدول الأقوى لا تضمن التفوق في المعارك الكبرى. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند التطورات في اليمن، مشيرة إلى أنه مع استمرار أنصار الله الحوثيين في الضغط من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي، اشتعلت الحرب من جديد وكارثة إنسانية تلوح في الأفق. وتلفت الصحيفة إلى أن الأحداث الحالية في اليمن مرتبطة مباشرة بالحرب في إيران، إلا أن واشنطن ترفض التدخل وتريد ترك المسألة للسعودية رغم المناشدات المتكررة من الحكومة اليمنية بحسب ما تنقل عن مسؤولين. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الدبلوماسيين الأمريكيين يؤكدون على الدعم الذي تقدمه واشنطن من حيث المعلومات الاستخبارية، لكن اليمن لا يرى سوى القليل من المساعدة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن تبعات الحرب تقع بشكل أكبر على المدنيين اليمنيين الذين يعيشون يوميا التهجير والتهديد وصعوبات بالغة، خاصة بعد تقليص الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لليمن وغيرها. في صحيفة ذا جارديان البريطانية طالبت السكرتيرة التنفيذية لمجموعة لاهاي فارشا جانتيكوتا بوضع حد لإفلات الولايات المتحدة وإسرائيل من العقاب لانتهاكهما النظام القانوني الدولي، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل الأمم المتحدة إيران بالإبادة، وعلى المنصة نفسها وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب كل من يسعون إلى المساءلة بأنهم برابرة، وأشارت إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب لا يقتصر على غزة بل يتجلى في التطهير العرقي المتسارع في الضفة الغربية المحتلة والغارات على لبنان التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص هذا العام وتشريد أكثر من 1,000,000، والقصف الإسرائيلي يطاول أيضا قرى في الجنوب السوري. وبينما ذكرت بأن محكمة العدل الدولية قضت بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وأمرت جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة أو دعم له، أضافت أن ما نحتاجه هو الشجاعة للتحرك، إذ على الدول وقف عمليات نقل الأسلحة ومنع وصول الشحنات العسكرية ومراجعة العقود والاستثمارات العامة المرتبطة بالاحتلال واعتقال المجرمين. في موقع بلومبرج الأمريكي تطرق جيمس ستافريدس إلى قدرة دول الناتو على تحمل الاستفزازات الروسية، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالق في حرب أوكرانيا يحاول ترهيب الدول الأوروبية التي باتت الداعمة الرئيسية للأوكرانيين بعد التخفيضات الكبيرة التي أجراها ترامب في المساعدات المقدمة لكييف. وأضاف أن فكرة روسيا تتمثل في القيام بأعمال تخريب وإحداث اضطرابات في عدد كبير من المدن الأوروبية عبر أعمال لا تصل إلى حد الحرب الفعلية وبطريقة يصعب معها إثبات علاقة موسكو فيها. ورأى الكاتب أن النمط المتصاعد من جانب روسيا قد يدفع نحو تفعيل المادة الرابعة من حلف الناتو، والتي تعطي الحق لأي عضو بدء مشاورات على مستوى الحلف بشأن العمل الدفاعي الجماعي، وخلص إلى أن حلف الناتو مطالب الآن بإثبات قدرته على الرد بشتى السبل على العمليات الروسية الاستفزازية، لأن استمرار غياب الرد الأوروبي سيعطي بوتين الضوء الأخضر لمواصلة حربه الرمادية.
19: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
20: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
21: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
19: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدي.
21: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
19: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
21: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
20: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
22: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
23: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالميا، أن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: أحسنت موقعا، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar.
0: عرقجي يقول إن بلاده نقلت للولايات المتحدة خطة عبر قطر لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ومسؤولون أمريكيون يقولون إن ترامب يرفض المقترح ويتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو إلى التعبئة والانضمام إلى القوات المسلحة، والتحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض مسيرات وصواريخ استهدفت الرياض وخميس مشيط. الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55,000 شخص منذ بداية العام. وسفير السودان لدى واشنطن يقول للتلفزيون العربي إنه لا تجوز مساواة الجيش بالدعم السريع.

0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وقال المسؤولون الأمريكيون إن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى 7 أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في لقاء مع قناة CNN الأمريكية إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت.
2: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران. الحصار مفروض على إيران، نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول إلى مشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعبنا وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: والآن نرحب بضيفي من طهران مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية. صباح الخير أستاذ مصدق. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. بداية، كيف تقرأ رفض ترامب للمقترح الإيراني الجديد؟
3: نعم، شكرا، صباح الخير لكم ولمشاهديكم ولزملائكم. أنا أعتقد يعني ترامب هو رفض هذا الشيء، ربما حاليا هو يريد أن يبقي يعني مستوى أو منسوب المخفي الأمريكي يعني مرتفعا في محاولة للضغط على الجانب الإيراني. ولا أعتقد أنه سيستمر في هذه السياسة، لأنه يعلم أن إيران سوف لن تتجاوب معه مطلقا. إيران مصرة، إيران قدمت هذا الطرح إلى شقيقة قطر وأبلغت به الجانب الأمريكي يعني لمدة 7 أيام، تؤدي الولايات المتحدة الأمريكية كل ما عليها من التزامات فيما يتعلق بإنهاء الحصار البحري على إيران ووقف الحرب على كافة الجبهات، و أيضا تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأيضا إصدار الأذونات لتصدير النفط الإيراني. هذه الشروط التي أعلنتها إيران كانت 7 شروط واختزلت في 3 شروط. هذا ما تصر عليه إيران. الجانب الأمريكي هو طبعا لماذا رفض، وقبل ذلك هو قال بأنه يطالب بفتح أو تفعيل المسار الجنوبي لمضيق هرمز. إيران رفضت ذلك. إيران تقول يجب أن نعتمد التوافق الذي حصل بين سلطنة عمان وإيران ونعتمد الحصار الذي اتفقنا عليه. الجانب الأمريكي هو يطلب يمتنع، يعني إيران تطالب الجانب الأمريكي بأن يؤدي كل ما عليه من التزامات، بعد ذلك إيران ستقوم بفتح المضيق يعني في اليوم السابع. والجانب الأمريكي يرفض ذلك. على حال يعني هناك اختلاف فيما يتعلق بترتيب التزامات، تأدية هذه الالتزامات والملفات هناك. يعني الجانب الأمريكي الجانب الإيراني يقول بأنه يجب عدم حشر البرنامج النووي حاليا في هذه المفاوضات الأمنية المرحلة الأولى، يجب أن ننهي كل الأمور الأمنية بعد ذلك.
0: نعم، إيران تفضل فصل البرنامج النووي أو ملف البرنامج النووي عن ملف مضيق هرمز. الآن هل الرفض، نعم، هل الرفض الأمريكي الآن يمكن أن يغير حسابات إيران وبأي اتجاه؟
3: هذا يعتمد على مدى الضغط الذي تتعرض له إيران. يعني إذا كانت إيران فعلا هي تحت الضغط ربما تتراجع، ولكن أنا لا أعتقد، ما فهمته من كلام توان، يعني من كلام معالي وزير نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، فهمته أن المضيق مغلق، وبالتالي الرواية الأمريكية غير صادقة، أنها تقول المضيق يعني مفتوح وتمر منه شحنات النفط بكثافة. يعني الرواية الإيرانية صادقة، وبالتالي أنا أعتقد يعني إيران إذا كانت مسيطرة على المضيق هي ستستمر في تسلمها،
0: ولكن بالمقابل
3: وسوف لن تتراجع.
0: طيب بالمقابل أستاذ مصدق، كان إيران أيضا متضررة جدا من هذه الأزمة، صحيح أنها تغلق المضيق لكنها تخضع لحصار أمريكي مشدد، الاقتصاد الإيراني في تراجع يعني كبير، والوضع الداخلي اقتصاديا يعني في حالة انهيار حسب التقارير الواردة من إيران.
3: صحيح، يعني هذا الكلام صحيح، ولكن ليس بهذا المستوى من المبالغة. يعني هناك مبالغة أكثر من اللازم. يعني إيران لم تصل بعد إلى حافة الهاوية، يعني هاوية الانهيار الاقتصادي، أو يعني تفعيل الشارع ضدها، يعني أو حالة التذمر والاستياء. صحيح هناك ضغوط شديدة، ولكن حركة الشارع ما زالت طبيعية، وبالتالي إيران تستفيد من هذه الورقة وتستمر. إيران تحتاج إلى شهرين فقط، تحتاج إلى موعد الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أخبرت من قبل، حسب معلوماتي إيران أخبرت من قبل مصادر في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهم من خصوم ترامب، بأن إيران حققت أهدافها فيما يتعلق بالانتخابات وسوف نشهد ذلك. لذلك إيرانية تريد أن تبقي على هذه الحالة حاليا، ولكن أيضا تقاوم وأيضا قد ترد على أي عمل يقوم به الجانب الأمريكي. أنا أعتقد في الداخل الإيراني هناك لدينا الطبقة الوسطى، إذا لم تتحرك الطبقة الوسطى أنا أعتقد الأمور ستبقى هكذا.
0: أود أن أفهم ما قلته أستاذ مصدق.
3: انهيار اقتصادي في الداخل.
0: قلت إن إيران حققت أهدافها من الانتخابات. كنت تشير إلى الانتخابات النصفية الأمريكية، ماذا تقصد بذلك؟
3: أقصد يعني إيران استطاعت أن تترك تداعيات أو توجد تداعيات في يعني في وضع ترامب الانتخابي أو وضع الحزب الجمهوري الانتخابي. يعني اليوم المضيق إيران تسيطر عليه، حركة الملاحة التجارية متوقفة، ترامب هو من استخدم ورقة مضيق هرمز أول مرة وكان هذا المضيق مفتوح، وبالتالي هناك كثير من المبررات.
0: وهل تراهنون على تغيير الحسابات السياسية؟ بمعنى أنكم تراهنون على تغيير الحسابات السياسية بعد الانتخابات؟
3: نعم بالتأكيد. يعني إذا خسر الحزب الجمهوري، صحيح هو ترامب سوف يبقى رئيس، ربما هو سوف يواجه مشاكل، ولكن في نفس الوقت هناك مؤشرات إيجابية. أولا دول المنطقة ودول العالم التي حاليا هي تتماشى مع رغبات ترامب لأسباب عديدة، لأعتبارات عديدة، أنا لا أريد أتهم هذه الدول، لهذه الدول ظروف خاصة وهي أيضا تحت الضغط، وبالتالي إيران يجب أن تأخذ بهذه الأمور في عين الاعتبار. ولكن هذه الدول عندما ترى أن الجمهوري خسر هذه الانتخابات والموقع الرئاسي القادم سوف لن يكون بيد الحزب الجمهوري،
0: نعم،
3: هم أيضا سوف يتشجعون، يبتعدون أكثر من ترامب. هذه نقطة مهمة جدا، يعني إيران تستفيد من ذلك. ولكن كما قلت للانهيار الداخلي إيران ما لم تتحرك الطبقة سوف لن يحدث أي شيء، وهذه الطبقة المتوسطة حاليا لا تتحرك لأنها تعلم بأنه سيكون البديل فوضى، وهذه الفوضى سوف تضر بكل الإيرانيين، لذلك هم حاليا يتحملون. ولكن إذا تحرك هذه الطبقة إما يكون هناك انقلاب عسكري إذا تحالفوا مع العسكر، أو إذا تحالفوا مع الشارع ستكون هناك ثورة. ولكن الطبقة المتوسطة حاليا هي صامدة لأنه تعلم أن الأوضاع ستتدهور أكثر، وبالتالي ننتظر.
0: شكرا لك مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية، كنت معنا من طهران. حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو ألا يكون مفتوحا لأحد، وأكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمات المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. تعد مدينة سريك الساحلية الواقعة جنوبية إيران حلقة الوصل بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز عند مدخل مضيق هرمز، حيث تطل على بحر عمان ما أعطاها دورا محوريا مهما.
4: أكثر العيون الإيرانية رصدا لحركة الملاحة البحرية، وتتمتع ببنية تحتية للمراقبة والدفاع الساحلي. إنها سيريك، إحدى أكثر المدن الإيرانية عرضة للاستهداف الأمريكي. جغرافيا تعد أول منافذ إيران شرقا على بحر عمان، وإذا كانت بندر عباس القلب الاقتصادي لجنوب إيران، فإن ميناء سيريك بات محط تركيز إيراني جديد خلال العقدين الماضيين خارج مياه الخليج.
5: استراتيجيا تعد سيريك الحلقة الرابطة بين مينائي بندر عباس وجاسك، وتتمتع بموقع جغرافي عند مدخل مضيق هرمز وتطل على بحر عمان، موقع أعطى المدينة دورا محوريا في المعادلات الأمنية والعسكرية لجنوب إيران.
4: رغم صغر مساحة سيريك لكنها شكلت بحسب السلطات المحلية منفذا بحريا مهما خلال فترة الحرب، منفذ لعب دورا محوريا في تصدير واستيراد البضائع، وكان الأكثر نشاطا في محافظة هرمزغان. لكن هذا لا يعني أن وضع المدينة كما هو قبل الحرب.
6: العديد من الأماكن المدنية استهدفت، ومن بينها بالقرب من هذا السوق، هذا أثر بشكل كبير علينا، لكن التجارة بحمد الله لم تتوقف في سيريك.
4: التصعيد جمد جزءا لا يستهان به من تبادل التجارة البحرية مع الضفة الأخرى من مياه الخليج، التي تشكل حركة متصاعدة في التعاملات مع الدول العربية.
7: قبل العدوان كانت لدينا تبادلات تجارية واسعة مع دول خليجية عدة، ولكن الآن تراجعت إلى نحو 60% أو أكثر ربما مقارنة بما كانت عليه.
4: تتنامى أهمية سيريك اقتصاديا بالنسبة لإيران، أهمية تتضاعف مع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني الأمريكي، لا سيما بشأن أحكام السيطرة على مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة سيريك جنوب إيران.

0: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوزعية والمضاربة في محافظة لحج جنوبي اليمن. وأشارت القوات الحكومية اليمنية في بيان إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب، مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية يكتسب جبل نومان أهمية استراتيجية لإشرافها على خطوط الإمداد بين الوزعية والمضاربة واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة كما جاء في البيان. بالمقابل نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نومان في مديرية الوزعية وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في خطاب مصور إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
1: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة ولحج وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
0: هذا ودعا العليمي الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم المجيد ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة الرياض. كما أعلن المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه خميس مشيط. اجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، واستنكر المشاركون الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك، مؤكدين التزامها بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمها الدفاع عن المملكة وعن سيادتها وأمنها وأراضيها. قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه أشاد في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضاف وزير الدفاع السعودي في منشور على موقع إكس أنه بحث مع منير الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة

0: تضامنوا بشكل كامل مع السعودية، مشددا على أن اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة.
1: نحن نلتزم التزاما مستمرا بالسلام، وبوسعكم أن تروا ذلك في اتفاق مكة للدفاع المشترك. هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، بل هو عبارة عن التزام مشترك بالدفاع وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وليس أكثر ولا أقل.
0: أدرجت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة. صنفت المفوضية الأممية الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها. ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني الفلسطينية، وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات، وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرار وجودها. جدد وزير الدولة بالخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي تأكيد دولة قطر على ألا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد أن الدوحة لم تتوانى عن جهودها المعروفة لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط. ونوه الوزير الخليفي لأن أحداث العام المنصرم تمثل تهديدا غير مسبوق يقوض فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، خاصة محاولات الضم والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب المستمرة على قطاع غزة. شهدت مدينة مراكش المغربية مظاهرة ليلية حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بالحرب على قطاع غزة ورفضا للتطبيع مع إسرائيل. رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مناهضة للتطبيع، ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية ومطالبة برفض وجود السفارة الإسرائيلية في المغرب. إلى جنوب لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة زوتر الشرقية وفق المعلومات الأولية، ووثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان في أطراف البلدة جنوبية لبنان جراء القصف الإسرائيلي. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بني حيان في النبطية جنوبية لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة دير سريان بالنبطية جنوبية لبنان. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بأن الثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، مشددا على أن الشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه. واعتبر عون أن عناصر الجيش يضحون حتى من أجل من يقفون ضده وضد الدولة حسب تعبيره.
2: جيشكم هو وحده المشروع، وسلاحكم هو السلاح الوحيد المشروع، مش بالقوة ولا بوصاية من حدا، لكن بفضل ثقة كل اللبنانيين فيكم وثقتكم فيكم، ثقتهم فيكم وحدكم انتم. بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكم ما رح يلاقوا لا منصة ويحكوا منها، ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكم.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل لضمان إنهاء الحرب واستعادة سيادته، وأضاف في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانسحاب

0: الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة واستعادة الأسرى.
1: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقا لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
0: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن أولوية الحكومة الآن هي استعادة سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها وبيد مؤسساتها الدستورية.
2: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية.
0: في السودان قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان لها إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. قال سفير السودان لدى واشنطن محمد إدريس للتلفزيون العربي إن جواز سفر رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان لا يزال في سفارة الولايات المتحدة في مصر، مؤكدا أنه ليس من حق واشنطن منع أي دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
3: نحن فوجئنا يعني في اللحظة حتى الآن، قد تكون المفاجأة أيضا أكبر لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة.
0: وبشأن تطورات الصراع في السودان أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
3: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لابد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبر الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
0: قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان إن أكثر من 55,000 شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
4: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان الثلاث، دارفور ونيل الأزرق التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55,000 شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
5: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً. هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شاهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55,000 لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
4: إجمالي الفرينة منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليوناً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر منها لا يتجاوز 18% من أصل 1,600,000,000 دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولاية كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل، فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة، 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3,000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحذر في آن واحد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
0: تعطلت خدمة الإنترنت في مناطق واسعة من شمال إثيوبيا مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع في الاتصالات في كامل إقليم تيغراي. وبموازاة ذلك، أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معهم أعلنوا شن هجمات جديدة على مواقع للجيش الإثيوبي في الإقليم وفي عدد من الولايات المجاورة.
6: عاصمة إقليم تيغراي في يوم جديد من دون اتصالات ولا انترنت. تؤكد شركة نت بلوكس المعنية بمراقبة الانترنت في العالم أن بياناتها أشارت إلى انقطاع إقليمي. يشكو الناس هنا أيضا من تداعيات المعارك التي تخوضها جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها ضد الجيش الإثيوبي.
7: من دون سلام يصبح كل شيء صعبا للغاية. رغبتنا هي عودة السلام لتهيئة الظروف التي تتيح للجميع العمل وكسب عيشهم.
6: ومع توسع دائرة القتال إلى ولايات خارج إقليم تيغراي، تتعزز القناعة لدى قطاع واسع من سكان المناطق الشمالية لإثيوبيا من أن خط الرجعة بات أبعد من أي وقت مضى، كما يتخوفون من أن تعطل خطوط النقل قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية.
8: البلاد في حالة حرب، والسلام لا يزال بعيد المنال مع توقف خدمات النقل، وطالما استمر هذا الصراع فسيواصل دفع أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع.
6: وبينما أعلنت قوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها شن المزيد من الهجمات في ولايات أخرى خارج إقليم تيغراي، كشف بيان للجيش الإثيوبي عن مقتل عشرات من مقاتلي الجبهة خلال عمليات جديدة لقواته. وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الإثيوبي من احتجاز مقاتلين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم. لكن تقارير إعلامية محلية في تيغراي تحدثت عن توجه عسكري لقوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها نحو التركيز على إقليم أمهرة لبسط الطريق إلى العاصمة أديس أبابا. وتتسق هذه التقارير مع إعلان الجبهة في الآونة الأخيرة عما وصفتها حربا شاملة على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
0: في تطورات الحرب الأوكرانية، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إلسكي في إقليم كراسنودار الروسي. أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة، في حين أفادت مصادر بأن الهجوم استهدف مصفاة للنفط. أعلنت إدارة المنطقة العسكرية في زاباروجيا انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تدمر عقب هجوم روسي استهدف المدينة. وتواصل فرق الدفاع المدني محاولات البحث عن مزيد من المفقودين تحت ركام المنزل. وفي ذات السياق تواصل فرق الدفاع العمل على إخماد حريق اندلع في أحد أسواق المدينة عقب الهجوم. إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترحات وقف إطلاق النار لا تزال مطروحة على الطاولة.
9: المبادرات الرامية إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار والمقترحات المتعلقة باستئناف المفاوضات كلها مطروحة على الطاولة، لكن بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر في الخطوات التي ينبغي لنا اتخاذها ردا على ذلك. وعلى أي حال، فإن جميع القرارات بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف عمليات التفاوض ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
0: أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء بحصولها على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة، لا يملك الحزب أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. خلفت أمطار غزيرة وسيول أضرارا مادية واسعة في بلدتي مزدا ونسمة شمال غربي ليبيا، طاولت منازل ومرافق عامة وشبكات للكهرباء. وفي مزدا لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء السيول، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الاستجابة وفتح الطرق وسحب المياه. وفي نسمة، أعلن المجلس البلدي المنطقة منكوبة مع تضرر الطرق الرابطة أو الطريق الرابط بينها وبين تينيناي وسقوط عدد من أبراج الضغط العالي. قدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خسائر إغلاق خط نقل خام حقل الشرارة بأكثر من 75 مليون دولار خلال 4 أيام. وقالت المؤسسة إن الإغلاق أدى إلى فقدان نحو 720,000 برميل من النفط الخام، مع تراجع إنتاج الحقل وتأثر إمدادات مصفاة الزاوية. وحذرت المؤسسة من ارتفاع الخسائر وتوقف وحدات التكرير في حال استمرار الإغلاق، فيما قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة. دعا بابا الفاتيكان العالم إلى عدم التعامل بلا مبالاة مع المعاناة التي تسببها آفة الحرب، ودعا فرنسا خلال زيارته إلى الدفاع عن السلام وعن التعددية. وحث البابا في كلمة ألقاها أمام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العالم على عدم اعتياد الحروب واعتبارها أمرا حتميا. وأكد بابا الفاتيكان موقف الكنيسة الراسخ المعارض للأسلحة النووية والداعي إلى حظرها. كما حث بابا الفاتيكان العالم على إعادة النظر في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أنه قد يخلق مستقبلا تسيطر فيه هذه الآلات على كوكب الأرض.
10: بدا لي أن من الضروري تناول موضوع الذكاء الاصطناعي في رسالة البابوية الأولى، وذلك لوضع الإنسان في صميم كل تأمل وتفكير ولضمان ألا نفقد إنسانيتنا وسط فردوس الآلات التي تغزو حياتنا اليومية وتعيد تشكيلها. بات من الملح تدريب عقولنا على التمييز الأخلاقي حتى نتمكن من إدراك ما هو خير من الناحية الأخلاقية.
0: اختتمت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة المؤقتة والمعارضة. وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد رئيس البرلمان الفنزويلي أن الحكومة ماضية في مسار الحوار والتعايش لصالح بناء فنزويلا جديدة، كاشفا عن جولة ثالثة من الحوار ستعقد منتصف الشهر المقبل. في الوقت الذي يشتد فيه التصعيد بين بريطانيا والأرجنتين بخصوص السيادة على جزر الفوكلاند، لا يبدو أن سكان هذه الجزر يعيرون اهتماما للحديث عن الموضوع، في حين لم تعلق الحكومة من جهتها على الأزمة.
11: هنا في أقصى جنوب المحيط الأطلسي تبدو الحياة هادئة إلى حد يصعب معه تخيل أن هذا المكان كان مسرحاً عام 1982 لحرب ضروس بين بريطانيا والأرجنتين.
12: الفوكلاند بالنسبة للبريطانيين ومالفيناس بالنسبة للأرجنتينيين، واختلاف الاسم جزء من الصراع على السيادة. لكن في الفوكلاند مالفيناس لا يبدو أن أحداً يرغب في الحديث أمام الكاميرا، حتى المتحف الذي يحفظ جانباً كبيراً من تاريخ الجزر لم يكن قادراً على توفير مقابلة لنا. صمت الأحياء، فانتقلنا إلى الأموات بحثاً عن القصة. هنا حيث يرقد الجنود الأرجنتينيون الذين قتلوا في حرب عام 1982 لا تحتاج إلى مقابلة كي تفهم أن الحرب لم تنتهي تماماً بالنسبة إلى من فقدوا أبناءهم فيها. وفي ستانلي يمكن حتى لمعدة عسكرية تركتها الحرب أن تتحول إلى جزء من الحياة اليومية. دبابة أرجنتينية استولى عليها البريطانيون خلال الحرب، وانتهت بها الرحلة إلى مكان لم يكن أحد يتوقعه. إنها معروضة في أحد المنازل الخصوصية. لكن المفارقة أن الجزر التي تتصدر عناوين السياسة بين لندن وبوينس آيرس لا يبدو سكانها راغبين كثيرا في أن يصبحوا جزءا من هذا السجال أمام الكاميرات. وهنا ربما تكمن إحدى مفارقات الفوكلاند مالفيناس، فالسيادة قضية كبرى بالنسبة إلى العاصمتين، لكن بالنسبة إلى من يعيش هنا تبدو الحياة اليومية أكثر حضوراً من الخطابات السياسية. ومع ذلك فإن كل شيء هنا يذكر بالحرب وبالنزاع الذي لم يحسم سياسياً بعد.
11: جئنا إلى جزر فوكلاند مالفيناس بحثاً عن حكاية المكان بأصوات أهله، لكن المفارقة أن السكان لم يتحدثوا إلينا، لذلك تركنا المكان يتحدث. وكانت الرسالة واضحة: أحياناً قد لا يكون الصمت غياباً للقصة بل جزءاً منها. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، ستانلي، فوكلاند مالفيناس.
0: شهدت اليابان تزايداً في درجات حرارة الصيف على مدى السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين إلى تغيير ساعات العمل إلى الليل، وجعلت سكان المدن يغيرون أنماط حياتهم وعملهم.
13: في الثانية والنصف فجراً يقطع أسوب ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءاً من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة، دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
14: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغر حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
13: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر، كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيرا من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاما، تواصل العمل في ظروف قاسية، تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة. لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حاضرة حديثة مجهزة بالكامل.
15: مررنا بطقس حار جدا، حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
13: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة. جراء درجات حرارة قياسية تصل أحيانا إلى 40 مئوية في اليابان، المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم.
16: على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثاً استثنائياً، بل أصبحت واقعاً يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم، ويدفع قطاعات بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاماً بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بنظام لإدارة الرئيس دونالد ترامب يسمح بتوسيع عمليات التحقق من بيانات الناخبين، وتقول إدارة ترامب إن الإجراء يهدف إلى منع تصويت غير المواطنين الأمريكيين، فيما يحذر منتقدون من احتمال استبعاد ناخبين مؤهلين قانونياً. وصدر القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

0: لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم منهم مسؤولان عسكريان بارزان في تحطم طائرة في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال الجيش أن الطائرة كانت في طريق عودتها من مدينة كيكويت إلى العاصمة كينشاسا قبل أن تتعرض لعطل فني وتسقط في منطقة كينجي. أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في موقع الحادث وتصاعد أمدة كثيفة من الدخان في حين تناثر حطام الطائرة وسط تجمع السكان. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد أسباب الحادث فيما أكدت عدم وجود ناجين.
1: Le ministère des Transports.
2: Voilà la menace qui se passe ici à Kenya. Ça ne peut pas se faire quand même.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية امتد إلى منطقتين إضافيتين ما رفع إجمالي عدد المصابين. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس إن الاستجابة للمرض تتأثر بالصراع نظرا لوجود حالات نزوح وصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق.
3: في إطار استجابتنا الحالية ينبغي للمجتمع الدولي مساعدة المجتمعات على تعزيز أنظمتها الصحية. من الصعب للغاية النظر إلى أزمة إيبولا بمعزل عن غيرها، إذ أن استجابتنا للمرض تتأثر بالصراع القائم. لن يتحول إيبولا إلى جائحة، ولكن قد يظهر مسبب مرضي تنفسي قادر على التحول إلى جائحة. لذا وقبل حدوث ذلك يتعين علينا الاستعداد.
0: قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح إن أكثر من 117 مليون شخص ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات حول العالم. وأشار صالح إلى النزاعات لأن النزاعات أصبحت أيضا أطول أمدا دون التوصل إلى حلول سياسية، مضيفا بأن ملايين الأشخاص الذين غادروا منازلهم بسبب أزمات كانوا يأملون بأن تكون مؤقتة يجدون أنفسهم نازحين لسنوات بل وأحيانا لأجيال. وسط ترقب مصير المقترح الأخير الذي قدمته واشنطن لطهران لوقف الحرب، توقفت صحف أجنبية عند التداعيات المتواصلة لهذه الحرب، لا سيما تصاعد القتال في اليمن، محذرة من أنه ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
4: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب مايكل هوريتز عن استعدادات إيران المسبقة للحرب، مشيرا إلى أنه عندما بدأت الولايات المتحدة قصف إيران توقعت أن تطيح سريعا بالنظام، لكن بعد مرور أكثر من 6 أشهر أصبح أقوى ورد بقوة على واشنطن وحلفائها، كما أغلق مضيق هرمز وكسب نفوذا سياسيا جديدا. وأضاف أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أولها أن إيران كانت مستعدة منذ فترة طويلة لهجمات أمريكية وإسرائيلية، وجهزت ترسانة ضخمة من المسيرات والصواريخ الرخيصة والدقيقة، ما جعل الهجمات المضادة الإيرانية فاعلة وسمح لها بإغلاق المضيق وردع التصعيد الأمريكي. ورأى أن هذا الصراع بيّن أنه لم يعد باستطاعة الجيش الأمريكي أو أي جيش آخر كسب حرب شاملة بمجرد استخدام أعداد قليلة من الأسلحة المتطورة، حيث تستطيع الدول الأضعف مجاراة الدول الأقوى من خلال وابل من الهجمات والدقة في استخدام الأسلحة. وخلص إلى أن إيران أثبتت أن الدول الأضعف لا يمكن استبعادها من لعبة القوة العسكرية، فيما اكتشفت الولايات المتحدة أن الدول الأقوى لا تضمن التفوق في المعارك الكبرى. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند التطورات في اليمن، مشيرة إلى أنه مع استمرار أنصار الله الحوثيين في الضغط من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي، اشتعلت الحرب من جديد وكارثة إنسانية تلوح في الأفق. وتلفت الصحيفة إلى أن الأحداث الحالية في اليمن مرتبطة مباشرة بالحرب في إيران، إلا أن واشنطن ترفض التدخل وتريد ترك المسألة للسعودية رغم المناشدات المتكررة من الحكومة اليمنية بحسب ما تنقل عن مسؤولين. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الدبلوماسيين الأمريكيين يؤكدون على الدعم الذي تقدمه واشنطن من حيث المعلومات الاستخبارية، لكن اليمن لا يرى سوى القليل من المساعدة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن تبعات الحرب تقع بشكل أكبر على المدنيين اليمنيين الذين يعيشون يوميا التهجير والتهديد وصعوبات بالغة، خاصة بعد تقليص الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لليمن وغيرها. في صحيفة ذا جارديان البريطانية طالبت السكرتيرة التنفيذية لمجموعة لاهاي فارشا غانتيكوتا بوضع حد لإفلات الولايات المتحدة وإسرائيل من العقاب لانتهاكهما النظام القانوني الدولي، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل الأمم المتحدة إيران بالإبادة. وعلى المنصة نفسها وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب كل من يسعون إلى المساءلة بأنهم برابرة. وأشارت إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب لا يقتصر على غزة، بل يتجلى في التطهير العرقي المتسارع في الضفة الغربية المحتلة والغارات على لبنان التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4,000 شخص هذا العام وتشريد أكثر من 1,000,000. والقصف الإسرائيلي يطاول أيضا قرى في الجنوب السوري. وبينما ذكرت بأن محكمة العدل الدولية قضت بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وأمرت جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة أو دعم له، أضافت أن ما نحتاجه هو الشجاعة للتحرك، إذ على الدول وقف عمليات نقل الأسلحة ومنع وصول الشحنات العسكرية ومراجعة العقود والاستثمارات العامة المرتبطة بالاحتلال واعتقال المجرمين. في موقع بلومبرغ الأمريكي تطرق جيمس ستافريدس إلى قدرة دول الناتو على تحمل الاستفزازات الروسية، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالق في حرب أوكرانيا يحاول ترهيب الدول الأوروبية التي باتت الداعمة الرئيسية للأوكرانيين بعد التخفيضات الكبيرة التي أجراها ترامب في المساعدات المقدمة لكييف. وأضاف أن فكرة روسيا تتمثل في القيام بأعمال تخريب وإحداث اضطرابات في عدد كبير من المدن الأوروبية عبر أعمال لا تصل إلى حد الحرب الفعلية، وبطريقة يصعب معها إثبات علاقة موسكو فيها. ورأى الكاتب أن النمط المتصاعد من جانب روسيا قد يدفع نحو تفعيل المادة الرابعة من حلف الناتو، والتي تعطي الحق لأي عضو بدء مشاورات على مستوى الحلف بشأن العمل الدفاعي الجماعي. وخلص إلى أن حلف الناتو مطالب الآن بإثبات قدرته على الرد بشتى السبل على العمليات الروسية الاستفزازية، لأن استمرار غياب الرد الأوروبي سيعطي بوتين الضوء الأخضر لمواصلة حربه الرمادية.
0: ختام هذه النشرة الإخبارية. على رأس الساعة يلتقيكم جمال عز الدين في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

0: تخضعين في أجواء هذه المضاحة.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عراقجي يقول أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة خططا عبر قطر لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ومسؤولون أمريكيون يقولون أن ترامب يرفض المقترح ويتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو إلى التعبئة والانضمام إلى القوات المسلحة، والتحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض مسيرات وصواريخ استهدفت الرياض وخميس مشيط. الأمم المتحدة تؤكد أن عدد الفارين من السودان إلى تشاد بلغ أكثر من 55,000 شخص منذ بداية العام. وسفير السودان لدى واشنطن يقول للتلفزيون العربي إنه لا تجوز مساواة الجيش بالدعم السريع.

0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وقال المسؤولون الأمريكيون أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى 7 أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: وشدد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أهمية العودة إلى اتفاق إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها. وقال بيزيشكيان في منشور على منصة إكس إن إيران تؤكد أهمية العودة إلى الاتفاق والتزام الطرفين بالتعهدات المتفق عليها، مشددا على ضرورة توفير الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. ووقعت طهران وواشنطن في 17 يونيو الماضي مذكرة تفاهم في إسلام أباد نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في لقاء مع قناة CNN الأمريكية دعا إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت.
2: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران، الحصار مفروض على إيران، نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول إلى مشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعبنا وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: ينضم إلينا الآن سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. لو بدأنا بحسابات التوقيت، ترامب يرفض قرار أو يرفض مقترح أو المقترح الذي تقدمت به إيران. يبدو أن ترامب سيذهب أو ذهب إلى تأجيل القصف على إيران أو استئناف القصف على إيران إلى ما بعد الانتخابات النصفية. ماذا يعني هذا القرار؟ هل هو لتفادي ارتفاع أسعار النفط مثلا لدواعي انتخابية، أم بانتظار أن تؤتي هذه العقوبات وهذا الحصار البحري أكلها، وبالتالي ربما الحصول على تنازلات تفاوضية جديدة من إيران؟
3: بعد التحية لك أستاذ جمال ولكل مشاهدي قناة التلفزيون العربي الكرام. بالطبع الرفض الأمريكي يعود لسببين. السبب الأول هو أن ترامب فسر هذا الطلب الإيراني بتقديم المقترح والاندفاع بأنه نوع من الضعف، وأن بالفعل بدأ يشعر أن الحصار الاقتصادي والعقوبات تؤدي أكلها وتضغط على الجانب الإيراني وتدفعه إلى تقديم هذا المقترح، وبالتالي هو يحاول كما يقول ليس في عجلة من أمري، هو يريد الاستمرار الحصار الاقتصادي وبالتالي الحصول على أكبر قدر من التنازلات من الجانب الإيراني. أما السبب الثاني في اعتقادي في الرفض الأمريكي وحسابات ترامب هو المقترح الإيراني نفسه، بمعنى هناك غموض حول هذا المقترح. يعني العناوين الأساسية هو أن إيران تقول أنها مع استعداد لفتح المضيق بعد 7 أيام بعد أن تستوفي شروط من جانب أمريكا، وأهمها بالطبع رفع الحصار، وقف الحرب على كل الجبهات، رفع العقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة. وبالتالي هذا يعيدنا مرة أخرى إلى بنود مذكرة التفاهم، ولكن لم توضح المقترح طبيعة الفتح الإيراني لمضيق هرمز. هل ستفتح إيران المضيق دون فرض الوصاية أو محاولة السيطرة أو فرض مسارات محددة أو حتى فرض رسوم؟ أنا في اعتقادي هذه نقطة غامضة، لأن الجانب الإيراني هو بالطبع يحاول التمسك بالمضيق، يحاول فرض السيطرة، رسم المسارات. وكان أصلا النقطة التي فجرت مذكرة التفاهم هو استعجال الجانب الإيراني وتفسير المادة الخامسة بمحاولة السيطرة. ولذلك عندما قامت أمريكا بفتح مسار جنوب قرب عمان، قامت إيران باستهداف السفن التجارية في هذا المسار، ثم قامت أمريكا وردت باستهداف إيران وعادة الحصار مرة أخرى. بمعنى آخر، الجانب الإيراني بالفعل يعاني من ضغوط اقتصادية، هو الآن يحاول يعطي أولوية
0: ورغم ذلك هو يرفض تقديم أي تنازلات. أستاذ أحمد، ورغم ذلك الجانب الإيراني يرفض تقديم أي تنازلات، بالتالي هل الرهان على استمرار الحصار البحري كاف لتقديم أي تنازلات أو إظهار أي مرونة من الجانب الإيراني؟ حتى الآن لا يبدو أن الأمر كذلك.
3: المشكلة أولاً أن الحصار يحتاج إلى وقت، يعني ربما يحتاج إلى شهور حتى يؤتي أكله تماماً ويدفع النظام في إيران إلى التنازلات، على الأقل فيما يتعلق بعدم استخدام مضيق هرمز كرهينة أو كسلاح في الحرب، لأن هذا بالطبع يخالف القانون الدولي. واستخدام المضيق في نوع من المفاوضات كأداة هو بالطبع يزيد من عزلة إيران، يعني لا يزيد من التعاطف الدولي معها، بالعكس، لأن ما تقوم به إيران هو سياسة تعميم الألم أو تعميم الضرر، لأنه يضر بالعالم ودول المنطقة. ولذلك نقول هنا أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بالتضارب والانقسام داخل الجانب الإيراني. الحرس الثوري ما زال يرى أن تكلفة التصعيد واستمرار الضغط وإغلاق المضيق أقل من تكلفة أن يقدم تنازلات، بينما الجانب البراغماتي الرئيس بلتشكيان وعراقجي وكليباف يرون أن استمرار هذه السياسة وإغلاق المضيق واستمرار الحصار على المواني الإيرانية سيفجر الأوضاع من الداخل. ولذلك نقول أن ربما سبب تقديم المقترح في هذا التوقيت هو بالفعل أن هناك ضغوطا داخلية من الشارع الإيراني، وبالتالي هذا يدفع إيران
0: بعد رفض هذا المقترح
3: من الاتفاق على المقترح الصادر.
0: تمام، بعد رفض هذا المقترح من طرف الرئيس ترامب، هي خيارات طهران البديلة بتقديرك؟ هل ستتجه إلى التصعيد الميداني سواء في مضيق هرمز أو في الإقليم؟ هل ستتجه ربما أيضا إلى تسريع التخصيب مثلا إن كانت قادرة على ذلك؟ ما هي خيارات طهران؟
3: أولا خيارات إيران محدودة. أولا فيما يتعلق بالخيار الثاني لو يتعلق بتخصيب اليورانيوم، هذا مستبعد تماما. أولا البرنامج النووي الإيراني معطل تماما منذ ضربات يونيو 25، يعني تم استهداف المنشآت في نطنز وفرضو وأصفهان، وفقط اليورانيوم المخصب بنسبة 60% موجود في أنابيب فلزية تحت الأنقاض تحت الجبال، وهذا ما تسعى أمريكا للحصول عليه حتى تضمن تماما أن أمريكا لن تقوم في المستقبل بتخصيب اليورانيوم. ما يحدث في جبل الفأس هو أنها تقوم بتصنيع أجهزة الطرد المركزي الحديثة، وهذا قد يستهدفها ترامب، وبالتالي خيار التخصيب كضغط على أمريكا هو خيار عمليا مستبعد وغير واقعي. أما فيما يتعلق بالخيارات الأخرى، هو الخيار يستمر في نفس الاستراتيجية المتعلقة بتعميم الضرر، بمعنى إغلاق المضيق واستهداف السفن التجارية وإجبارها على المرور من المسار الإيراني بالشمال، والمحاولة أو كان تحت فكرة اعتقاد أن هذا سيضغط على العالم وبدوره يضغط على أمريكا، أيضا الضغط على دول المنطقة من خلال طبعا الاعتداءات ومن خلال طبعا إغلاق عدم تصدير النفط. ثم الجزء الثاني من هذه الاستراتيجية المتعلق بتحريك الأزرق، خاصة ميليشيا الحوثي في الجنوب، وكما حدث مع استهداف النفط السعودي سواء السفن أو منشآت النفطية المدنية، وتحت في إطار نظرية إيران بأنها لأنها لا تصدر نفطا لن تسمح بأحد بأن يصدر برميل واحد من النفط، وهذه الاستراتيجية. لكن الاستراتيجية الإيرانية لا تضغط على الجانب الأمريكي بقدر ما يضغط الحصار الأمريكي على إيران، بمعنى أن عامل الوقت ليس اقتصاديا في صالح إيران، بينما قد يكون سياسيا ليس في صالح الجانب الأمريكي.
0: أشكرك أستاذ أحمد. سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام لدراسات من القاهرة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حذر معاون المرشد الإيراني محمد مخبر من أن المجال الجوي في المنطقة إما أن يكون مفتوحا للجميع أو أن لا يكون مفتوحا لأحد. أكد مخبر أنه في حال منعت إيران من التحليق والحصول على خدمة المطارات فلن تحصل عليها أي دولة أخرى. ومع انطلاق الموسم الدراسي في إيران، تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبي البلاد، تستعيد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
4: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى، تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
5: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
4: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عدداً من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
6: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
4: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناب برمتها جنوبية إيران.
7: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب جنوبي إيران.
0: إلى التصعيد المتواصل في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي الوازعية والمضاربة في محافظة لحج الجنوبية البلاد. وأشارت القوات الحكومية اليمنية في بيان إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي عقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، ما أجبر عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين على الانسحاب مخلفين وراءهم خسائر بشرية وأسلحة وفق ما جاء في البيان الحكومي. وبحسب القوات الحكومية يكتسب جبل نومان أهمية استراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة واستخدامه من الجماعة في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة كما جاء في البيان. بالمقابل نقلت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن مصدر عسكري أنه تم طرد حشود حاولت استهداف جبل نومان في مديرية الوازعية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإسقاط 3 طائرات مسيرة. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قال في خطاب مصور إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
8: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
0: العليمي دعا أيضا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
8: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: نرصد تطورات الميدان في اليمن مع مراسلينا من عدن عمر المقرمي ومن صنعاء خليل القاهر. وأبدأ معك خليل بما تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين على مختلف جبهات المواجهة في اليمن، لا سيما في جبل نومان وما حدث في جبل نومان في مديرية الوزعية.
9: مرحبا جمال، صباح الخير. يعني الروايات هنا في صنعاء تقول أنه وبعد ساعات من إعلان قوات الحكومة في عدن أنها سيطرت على جبل نومان وما جاوره والسيطرة على التلال الجبلية في هذه المنطقة وإعلانها التقدم وإحراز تقدم أيضا وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين خلال هذه المواجهات، قوات حكومة صنعاء قالت إنها تمكنت من طرد القوات التي قوات حكومة عدن، وقالت إنها طردت تحشيدات مدعومة من السعودية من جبل نومان وما جاوره واستعادت السيطرة على هذا الجبل الاستراتيجي الذي أيضا يطلع على مديرية الوازعية. وبالتالي هذا يعد نفيا من قبل قوات حكومة صنعاء بأن الطرف الآخر سيطر على جبل نومان، وبالتالي الروايات متضادة ومتضاربة بهذا الشأن، كما هو الحال في مناطق كهبوب وما جاورها. يعني هناك روايات متعددة، طرف الحكومة في عدن يقول إنه أحرز تقدما كبيرا في هذه المنطقة وأصبح يسيطر على كثير من المواقع الاستراتيجية وتمكن من صد هجمات لقوات حكومة صنعاء في هذه المناطق، والتي بدورها تقول بأنها ما تزال أيضا تحكم سيطرتها على عدد من المواقع في منطقة يعني محيط كهبوب وما جاوره، وإنها تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية في هذا الاتجاه لإحراز تقدم. ولكن اللافت هو ما يتعلق بالغارات التي تنفذ على اليمن، تقول قوات الحكومة إنها الحكومة في عدن إنها تنفذها على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء. قبل قليل هناك وفقا للإعلام هنا في صنعاء فإن غارات استهدفت جسر منطقة الدليل التابع لمحافظة إب وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن أن 14 غارة سعودية نفذت على مواقع بطائرات F-15 وتايفون وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري. وهذه الغارات تقول قوات الحكومة في عدن إنها هي التي تنفذها، بينما تقول صنعاء بأنها سترد بهذه الغارات بمزيد من التصعيد ضد السعودية على اعتبار أنها هي التي تنفذ هذه الغارة. وبالتالي نحن أمام مشهد متضارب حتى فيما يتعلق بتطورات الميدان بأيضا شأن العمليات والغارات العسكرية الغارات الجوية التي تنفذ، وحتى في المواقف السياسية والتصعيد الكلامي بين قوسين إن صح التعبير خلال الساعات الماضية. يعني رئيس مجلس القيادة كان قد دعا أيضا يعني أعلن ما سماه العفو العام وأعلن اليمنيين إلى

0: تسميه مبدأ التصعيد بالتصعيد ضد السعودية.
1: شكرا لك خليل القاهري من صنعاء. إلى عمر من عدن. كما أشار خليل عمر معلومات وبيانات متضاربة من هذا الطرف وذاك بخصوص المواجهات في جبل نمان في مديرية الوازعية, ونرصد معك أيضا آخر تطورات الميدان والبيانات من جانب الحكومة اليمنية.
2: صباح الخير جمال. بالفعل هناك معارك كر وفر حول موقع أو جبل نمان الاستراتيجي وكذلك المواقع المحيطة بهذا الجبل, لكن القوات الحكومية وقوات درع الوطن استقبل بإسناد القوات العمالقة بقوات القبائل الصبيحة أكدت أنها تمكنت من إحكام السيطرة على جبل البازلة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج, إضافة إلى إحكام سيطرتها على المواقع أيضا المحيطة بهذه المنطقة, ما يمكنها أيضا من فتح جبهة جديدة مع الوازعية من تلك المنطقة بعد أن كان أغلقها الحوثيون, أغلق هذه الخطوط المؤدية بين الجبهتين خلال المواجهات الأيام الماضية. لكن والقوات الحكومية أيضا استعادت أو تمكنت من السيطرة على مواقع في جبهة راسن على مديرية الشمايتين, وهي جبهة ممتدة من مديرية المضاربة والوازعية غربي تعز إلى منطقة إلى مديرية الشمايتين على الشمال على الجنوب الغربي. أكدت القوات الحكومية هناك أنها تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة البندح وسط قصف جوي ومدفعي مكثف للقوات الحكومية, وأكدت كذلك سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. كذلك محور تعز العسكري أعلن عن مقتل وإصابة أكثر من 20 حوثيا خلال مواجهات الساعات الأخيرة, وأكد أن الطيران الحربي والمسير استهدف مواقع ومرابض دفاعية للحوثيين في جبهتي الكدحة وتبة السريح في جبهة الصلو. قال إن الطيران الحربي وبمغارات مسيرة استهدفت تبتي الصفراء والخزان بموقع بجبهة الكدحة الرابطة بين مدينتي تعز والمخا, إضافة إلى استهداف الطيران الحربي مواقع عسكرية للحوثيين في منطقة الوازعية غربي تعز. أما ما ورد على في خطاب الرئيس اليمني جمال, يعني تتويجا لهذه العملية العسكرية الدائرة في اليمن, وبمناسبة كذلك ذكرى 26 سبتمبر, أهم ما ورد في البيان وفقا للشارع اليمني بأنه أغلق مرحلة الإعلان مرحلة الرهان على السلام المؤقت والانتقال لمرحلة المواجهة العسكرية أو المواجهة الشاملة والحسم العسكري وفق ما جاء في البيان, وذلك من خلال الدعوة إلى التعبئة العامة النفير الوطني وفق ما جاء في البيان, وكذلك الالتفاف حول القوات المسلحة والأمن, وفتح الدعوة وفتح باب العودة الآمنة لكل من يتوقف القتال في صفوف الحوثيين والانضمام إلى القوات المسلحة والأمن. وكذلك الانتقاء وكذا. أما ميدانيا على مرحلة تعريج بسيط, تحرير المواجهات الدائرة في هذه اللحظات في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب, قوات العمالقة تقول إنها قتلت 7 من قيادات الحوثيين في تلك المنطقة خلال الساعات الأخيرة.
1: شكرا لك عمر المقرمي من عدن. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة الرياض. كما أعلن المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه خميس مشيط. واجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية. واستنكر المشاركون الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة, وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك, مؤكدين التزامها بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمها الدفاع عن المملكة وسيادتها وأمن أراضيها. هذا فيما قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه أشاد في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأضاف وزير الدفاع السعودي في منشور على موقع إكس إنه بحث مع منير الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك.

0: المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أرحب معي الآن بضيفي في الاستوديو الأستاذ أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أهلا بك معنا كما تابعنا في مجموعة الأخبار. أستاذ أنور، خطاب تحشيدي سواء من الحوثيين أو من الحكومة اليمنية ومن السيد العليمي الذي دعا إلى النفير العام وإلى التعبئة، كيف أو ماذا نفهم من هذه الدعوات ومن خطاب التعبئة العامة؟ هل يعكس تحذيرا ربما لعملية عسكرية كبيرة في الفترة المقبلة أم ماذا؟
1: لا شك أستاذ جمال أنه الموجهة مستعرة بشكل غير مسبوق على كل الجبهات وحتى على الصعيد السياسي والإعلامي. فيما يتعلق بما يجري على الأرض، أستطيع أن أقول أننا لا يمكن أن نتابع ونراقب كل ما يحصل في هذه الجبهة أو تلك عن كثب، وخصوصا في ظل الادعاءات المتبادلة من قبل طرفي الصراع بتحقيق إنجازات وإلى آخر ذلك. في كل الصراعات كما تعلم تغيب الحقيقة وتختفي في دخان الحروب وتحضر الادعاءات والمزاعم والشائعات، ولا بد من الانتظار ريثما نتأكد من نتائج حقيقية. فيما يتعلق بإعلانات أو ما صدر يوم أمس عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أهم ما فيه من وجهة نظري أنه عاد التأكيد بشكل قاطع على أن استعادة الدولة اليمنية وبسط سيادتها على كامل أراضيها بما فيها العاصمة صنعاء لا يزال هو الهدف المركزي والخيار الذي لا رجعة عنه، كما أن إعلانه عن فتح باب العودة الآمنة لبعض المنخرطين في صفوف الحوثيين يعني أن خيار الحوار مع الحوثيين مستبعد في هذه الفترة التي تشن فيها الجماعة حربا شعواء على الداخل اليمني واعتداءات متكررة على الجار السعودي، وكذلك تهديدات واردة ومحتملة في أي لحظة في باب المندب أو حتى في البحار المحيطة في اليمن. طبعا هناك نقاط كثيرة في خطاب العليمي مهمة ولافتة، ولكن أيضا كان في كثير من الملاحظات التي استرعت انتباهي في ردود فعل غالبية اليمنيين الذين استمعوا إلى خطاب العليمي. الكثير منهم كان يتمنى أن يصدر هذا الخطاب من الأراضي اليمنية، أي أن يصدر من أي من عدن أو غيرها من المناطق المحررة، كما يقول بعضهم أنه من الصعب أن تدير الصراع عن بعد بالريموت كنترول. كما أن البعض أيضا يرى أن توقيت إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني جاء متأخرا بعض الشيء، وبعد أشهر من إعلان مشابه للحوثيين عن نفير عام وتعبئة وإلى آخر ذلك. ومن حيث الشكل كثير من اليمنيين الذين تابعت ردود فعلهم كانوا يتمنون أن يرون الرئيس العليمي ومساعديه في مجلس القيادة الرئاسي ببذاتهم العسكرية في يتفقدون جبهات القتال ويشدون من أزر المقاتلي الحكومة الشرعية والتشكيلات العسكرية الموالية لها.
0: طيب، كيف يؤثر ذلك على موقف الحكومة وموقف القوات الحكومية وموقف الحاضنة الشعبية أيضا المؤيدة للقوات الحكومية؟
1: طبعا لدى الحوثيين حاضنة شعبية في مناطقهم، ولكن ليس في كل مناطق اليمن، وحتى في مناطقهم هناك من لا يوافقهم على سياساتهم سواء مع الداخل أو مع الخارج أو حتى مع العالم. الحوثيون كما تعلم لديهم أجندة مرتبطة بإيران وبسياسات إيران وبمحاولاتها لتوسيع دائرة الصراع بل وإلى تشييع المنطقة وعسكرتها. هذا أمر معلوم ومحسوم للقاصي والداني داخل اليمن وخارجه، ولكن ما أعنيه في الوقت الحاضر هو الثمن الذي يدفعه اليمنيون لهذا الصراع، ثمن كبير يا عزيزي، جوع وقتل ونزوح ومعاناة لا حدود لها يعني مستمرة منذ أكثر من 12 عاما، وزادت الآن حدة وتعقيدا بفعل التصعيد الذي أشعله الحوثيون في الآونة الأخيرة،
0: وتجاوزت حتى حدود الوطن، تجاوزت حدود اليمن إلى نازحين ومهجرين إلى خارج اليمن إلى جيبوتي تحديدا. الحوثيون يقولون بأنهم سيردون بالتصعيد أكثر ضد السعودية، استهداف خميس مشيط بالصواريخ والمسيرات وغيرها من المناطق والمواقع السعودية. كيف تفهم أيضا هذا التصعيد وهذا التهديد بالتصعيد أكثر من جانب الحوثيون؟
1: كل تصعيد يقوم به الحوثيون ضد السعودية مرتبط أيضا بحسابات إيران وأجنداتها وبالضغوط العسكرية والحصار الاقتصادي الذي تعانيه بسبب موقف الأمريكي منها ورفضه آخر مقترح من قبل إيران لهدنة أو لتوقف إطلاق نار لسبعة أيام يبدأ بعده التفاوض حول الملف النووي. ميؤوس إلى حد كبير حتى اللحظة من أي توافق أو تفاهم أمريكي إيراني، وهذا بينعكس طبعا على الوضع في اليمن، حيث يصعد الحوثيون ضد السعودية لأسباب في نظر كثيرين ليست مبررة، وأنها يعني بعد أن كانت جماعة الحوثيين انخرطت في الصراع ضد إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية غزة، الآن جماعة الحوثيين تقول إنها لن تعترض السفن الأمريكية ولا الإسرائيلية في باب المندب، وأن هدفها هو محاصرة السفن،
0: أي أن التصعيد ضد السعودية من طرف الحوثيين لم يعد يقتصر على اليمن أو على المصلحة اليمنية.
1: يا عزيزي، طبعا السعودية تفهم ولديها خبرة بإيران وكذلك بالجانب اليمني، تعلم أن الهدف هو استدراجها إلى صراع أوسع مع الحوثيين وفي المنطقة نيابة عن إيران، ولهذا السعودية كل ما تريده الآن من المجتمع الدولي هو درجة عالية من الإسناد والدعم السياسي من أجل إعطاء أو إضفاء صراعها مع الحوثيين بمشروعية قانونية وفقا للقرارات الأممية التي فوضت السعودية
0: التدخل، ولكن قبل المجتمع الدولي والقرارات الأممية يوجد اتفاق مكة.
1: نعم،
0: هذا اتفاق مكة واجتماع لرؤساء هيئة أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات الحوثية للسعودية، ويبدو أن هناك مساعا لترجمة الاتفاق إلى عمل ميداني ربما. برأيك إلى أين يمكن أن يذهب هذا التنسيق الثلاثي في للدول
1: حتى الآن؟ من غير المتوقع أستاذ جمال أن تتدخل باكستان أو تركيا بشكل مباشر في الصراع الدائر الآن مع الحوثيين، لأنه حتى السعودية نفسها لا تريد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع السعوديين، وتريد أن تترك الأمر لحلفائها اليمنيين الذين تدعمهم وتقف وراءهم بكل ثقلها السياسي والمالي وحتى العسكري ربما. السعودية تصر على أن المعركة حتى الآن هي يمنية يمنية،
0: نعم،
1: بيد أن الواضح جدا أنها ليست يمنية يمنية بل مواجهة إقليمية، من الوارد جدا أن تتسع أكثر يعني تتورط فيها السعودية، نعم، وحلفاء السعودية.
0: ولكن عندما يقول رؤساء هيئة الأركان بأنهم عازمون على البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال، ماذا يعني ذلك؟
1: هم لابد أن يقولوا هذا الكلام وهم يجتمعون في الأراضي السعودية، ولكن المزاج السياسي أو الجيوسياسي الآن في المنطقة لا يرجح تدخلا مباشرا وفعالا من قبل هذا التحالف الثلاثي، إنما إذا تجاوز الحوثيون الخطوط الحمر بالنسبة للمسلمين السنة في تركيا وفي باكستان وفي السعودية باتجاه يعني مكة المكرمة مثلا أو المدينة أو غيرهما، هنا لابد أن تتدخل كل هذه الأطراف في وضع حد لمثل هذه الهجمات.
0: الحوثيون يقولون بأنهم لم يستهدفوا مكة.
1: كيف؟
0: الحوثيون يقولون بأنهم لم يستهدفوا مكة بشكل واضح.
1: يعني أنا لا أعتقد أن السعوديين يكذبون عندما يتحدثون عن هذه النقطة، بالتأكيد لديهم أدلة وضعوها أمام حلفائهم أن الحوثيين لا توجد أمامهم حدود ولا قيود في الوصول إلى أي مكان يريدون، طالما ولديهم قوة صاروخية وطائرات مسيرة يستطيعون توجيهها إلى أي مكان يريدون، إذا كانوا يذهبون إلى ينبع وهي أبعد بكثير من مكة. من المتوقع أن لا يقصفوا مكة بشكل مباشر، ولكن في محيطها أو حتى تسقط صواريخ بين الحدود اليمنية ومكة.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني، شكرا لك. إلى لبنان الآن، حيث أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، مشددا على أن الشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه. واعتبر عون أن عناصر الجيش يضحون حتى من أجل من يقفون ضده وضد الدولة بحسب تعبيره.
2: جيشكن هو وحده المشروع، وسلاحكن هو السلاح الوحيد المشروع، مش بالقوة ولا بوصاية من حدا، لكن بفضل ثقة كل اللبنانيين فيكن وثقتكن فيكن، ثقتهم فيكن وحدكن انتم، بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكن ما رح يلاقوا لا منصة يحكوا منها ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكن.
0: وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل لضمان إنهاء الحرب واستعادة سيادته. أضاف سلام في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة واستعادة الأسرى.
3: نريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949، كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
0: وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن أولوية الحكومة الآن هي استعادة سيادة الدولة بما يشمل حصر السلاح بيدها وبيد مؤسساتها الدستورية.
4: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية.
0: في السودان قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. وقالت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان إن الهجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مواقع مدنية شمالية ووسط مدينة الأبيض عاصمة الولاية. وقال سفير السودان لدى واشنطن محمد إدريس للتلفزيون العربي أن جواز سفر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لا يزال في سفارة الولايات المتحدة بمصر حتى الآن، مؤكدا أنه ليس من حق واشنطن منع أي دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
5: نحن فوجئنا يعني في اللحظة حتى الآن، قد تكون المفاجأة أيضا أكبر، لأنه حتى الآن جواز سفر السيد رئيس مجلس السيادة السوداني لا يزال لدى السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تصدر له تأشيرة الدخول. وكما يعلم الجميع أن لدولة المقر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف مقر الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمانة العامة.
0: وبشأن تطورات الصراع في السودان، أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
5: أنت لا تطلق يعني حديث عن الهدنة دون ضمانات، يعني هذه الهدنة لا بد أن تضمن حماية المواطنين السودانيين على الأرض، لابد أن تضمن عودة النازحين إلى مزارعهم، إلى مساكنهم، إلى بيوتهم، إلى مراعيهم، عودة اللاجئين الذين عبر الحدود إلى دول أخرى تحتاج لآلية للمراقبة إن تجاوز هذا الطرف أو ذاك أو انتهك شيئا من ما يتم الاتفاق عليه في هذه الهدنة، أن تكون هنالك لجنة للمتابعة وللمراقبة وأن تسمي الأشياء بأسمائها.
0: قال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان، قال إن أكثر من 55,000 شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
6: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان الثلاث، دارفور ونيل الأزرق، التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55,000 شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
7: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً، هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شاهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55,000 لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من مليون شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
6: إجمالي الفرين منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليوناً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر منها لا يتجاوز 18% من أصل 1,600,000,000 دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولاية كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل، فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة، 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3,000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحذر في آن واحد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
0: في إثيوبيا تعطلت خدمة الإنترنت في مناطق واسعة من شمال البلاد بعد تقارير تفيد بحدوث انقطاع في الاتصالات في كامل إقليم تيغراي. وموازاة مع ذلك أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معهم شن هجمات جديدة على مواقع الجيش الإثيوبي في الإقليم وفي عدد من الولايات المجاورة.
8: عاصمة إقليم تيغراي في يوم جديد من دون اتصالات ولا إنترنت. تؤكد شركة نت بلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت في العالم أن بياناتها أشارت إلى انقطاع إقليمي. يشكو الناس هنا أيضاً من تداعيات المعارك التي تخوضها جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها ضد الجيش الإثيوبي.
9: من دون سلام يصبح كل شيء صعبا للغاية، رغبتنا هي عودة السلام لتهيئة الظروف التي تتيح للجميع العمل وكسب عيشهم.
8: ومع توسع دائرة القتال إلى ولايات خارج إقليم تيغراي، تتعزز القناعة لدى قطاع واسع من سكان المناطق الشمالية لإثيوبيا من أن خط الرجعة بات أبعد من أي وقت مضى، كما يتخوفون من أن تعطل خطوط النقل قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية.
10: البلاد في حالة حرب، والسلام لا يزال بعيد المنال مع توقف خدمات النقل. وطالما استمر هذا الصراع فسيواصل دفع أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع.
8: وبينما أعلنت قوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها شن المزيد من الهجمات في ولايات أخرى خارج إقليم تيغراي، كشف بيان للجيش الإثيوبي عن مقتل عشرات من مقاتلي الجبهة خلال عمليات جديدة لقواته. وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الإثيوبي من احتجاز مقاتلين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم. لكن تقارير إعلامية محلية في تيغراي تحدثت عن توجه عسكري لقوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها نحو التركيز على إقليم أمهرة لبسط الطريق إلى العاصمة أديس أبابا. وتتسق هذه التقارير مع إعلان الجبهة في الآونة الأخيرة عما وصفتها حربا شاملة على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
0: وفي تطورات الحرب الأوكرانية، أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجارات قوية في العاصمة كييف، كما أعلنت إدارة المنطقة العسكرية في زابوريجيا انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل دمر عقب هجوم روسي استهدف المدينة. وتواصل فرق الدفاع المدني محاولات البحث عن مزيد من المفقودين تحت ركام المنزل. وفي السياق، تواصل فرق الدفاع العمل على إخماد حريق اندلع في أحد أسواق المدينة عقب الهجوم. كما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إليسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي. وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة، في حين أفادت مصادر أن الهجوم استهدف مصفاة للنفط. ومن كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد ستيتي، نتابع معك آخر تطورات الميدان وفي هذا القصف الأخير على كييف وأيضا على زابوريجيا.
11: نعم جمال، صباح الخير. في هذه الأثناء لا تزال العاصمة الأوكرانية في مرمى النيران، نيران المسيرات الروسية، إذ يعني بدأت صفيرات الانذار تطلق من قبل نحو ساعة ونصف تقريبا هنا في العاصمة بعد رصد عدد من المسيرات التي كانت تحوم في أجواء عدد من أحياء العاصمة كييف وأيضا في محيطها. طبعا سمعنا كنا دوي انفجار قبل نحو 20 دقيقة، كان يعني دوي قوي جدا، ويبدو أن هناك إحدى هذه المسيرات قد ربما أسقطت بواسطة دفاعات أو أنها كانت قد أصابت هدفا. لغاية الآن لا توجد بيانات رسمية حول هذه الضربة الأخيرة، لكن مجموعات المراقبة تشير إلى يعني دخان كان يتصاعد من أحد المناطق القريبة من محطة القطارات الرئيسة أو محطة سكك الحديد الرئيسة في العاصمة كييف. طبعا الهجمات كانت قد بدأت منذ منتصف الليل جمال واستمرت حتى صباح اليوم. نتحدث بالتحديد عن 4 أحياء كانت قد تضررت جراء هذه الهجمات، بالتحديد عن حي أبالونسكي، هناك إحدى هذه المسيرات سقطت بالقرب من أحد المباني السكنية متعددة الطوابق، هناك أضرار لحقت بهذا المبنى دون تسجيل إصابات. الحي الآخر هو حي دارنيتسا، ذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية بأن مسيرات هاجمت مستودعات في هذه المنطقة واندلعت النيران، وتمكنت بعد ذلك فرق الدفاع المدني من إخمادها أيضا دون تسجيل إصابات. صباح اليوم كانت هناك ضربة موجهة لحي سالومينسكي، بالتحديد سقطت إحدى هذه المسيرات بالقرب من مبنى سكني مكون من 5 طوابق، ويعني أدى هذا إلى اندلاع النيران في الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني والتي تحوي عددا من المحلات التجارية. وهناك أعلن عمدة المدينة عن سقوط 4 إصابات جراء هذا الهجوم. وأيضا خلال ساعات الليل كان هناك هجمات على أحد المراكز التجارية في العاصمة كييف، تحديدا في منطقة سفيتوشينسكي بحسب ما ذكرت السلطات الأوكرانية. طبعا يعني عدة مناطق منها مقاطعة زاباريجيا كانت قد تعرضت أيضا لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، نتحدث عن مسيرات وقصف مدفعي وقصف برجمات الصواريخ وأيضا القنابل الجوية الموجهة. كما ذكرت كان هناك يعني دمار قد حل بأحد المنازل الخاصة في المدينة، أو الريفية بعد سقوط بشكل مباشر لأحدى هذه المسيرات الروسية على هذا المنزل. هناك كان قد سجل مقتل امرأتين وإصابة 7 أشخاص آخرين. هناك أيضا أحد المباني السكنية في داخل المدينة كان قد تعرض أيضا لأضرار جراء سقوط حطام لأحدى هذه المسيرات عليه. طبعا في مناطق أخرى نتحدث عن خرسون المقاطعة الواقعة إلى الجنوب من أوكرانيا. الإدارة العسكرية كانت قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء هجمات روسية بمختلف أنواع الأسلحة خلال 24 ساعة الماضية. أيضا في مقاطعة خاركيف الحديث يجري عن إصابة 4 أشخاص خلال الساعات الماضية بعد هجمات روسية بمختلف أنواع الأسلحة تحديدا في داخل المدينة في منطقة أو في حي سالتيفسكي. هناك أحد المباني السكنية التي كانت قد سقطت عليه شظايا أو حطام لمسيرة في هذه المنطقة، ومما أحدث أضرارا مادية بهذا المبنى وأيضا أسفر عن يعني عدد من الإصابات كما ذكرت الإدارة العسكرية. طبيعة هذه الهجمات كان قد تحدث عنها بيان سلاح الجو الأوكراني اليوم، والذي قال بأن القوات الروسية كانت أطلقت خلال ساعات الليل وساعات الصباح على مختلف المناطق الأوكرانية 173 مسيرة، وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 143 منها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إياد السيتية من كييف. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترحات وقف إطلاق النار لا تزال مطروحة على الطاولة.
12: المبادرات الرامية إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار والمقترحات المتعلقة باستئناف المفاوضات كلها مطروحة على الطاولة، لكن بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر في الخطوات التي ينبغي لنا اتخاذها ردا على ذلك. وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف عمليات التفاوض ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
0: أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة لا يملك الحزب أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. خلفت أمطار غزيرة وسيول أضرارا مادية واسعة في بلدتي مزدا ونسمة شمال غربي ليبيا، طولت منازل ومرافق عامة وشبكات الكهرباء. وفي مزدا لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء السيول، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الاستجابة وفتح الطرق وسحب المياه. أما في نسمة فأعلن المجلس البلدي المنطقة منكوبة مع تضرر الطريق الرابط بينها وبين تيني نياي وسقوط عدد من أبراج الضغط العالي. شهدت اليابان تزايدا في درجات حرارة الصيف على مدى السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين إلى تغيير ساعات العمل إلى الليل، وجعلت سكان المدن يغيرون أنماط حياتهم وعملهم.
13: في 2:30 فجرا يقطع أسوب ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءا من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
14: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغر حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
13: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيرا من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاما، تواصل العمل في ظروف قاسية تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة، لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حاضرة حديثة مجهزة بالكامل.
15: مررنا بطقس حار جدا حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
13: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة جراء درجات حرارة قياسية تصل أحيانا إلى 40 مئوية في اليابان. المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم. على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثا استثنائيا، بل أصبحت واقعا يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم، ويدفع قطاعات بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاما بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: ختام هذه النشرة، يلقاكم بعد قليل زميل محمد غملوش في هذا النهار.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: التاسعة بتوقيت القدس، معي أنا محمد غملوش. صباح الخير. هذا النهار لا البر مستقر ولا البحر كان آمناً طوال فترة الحرب، واليوم يصل التهديد إلى السماء. طهران تهدد إن لم نحصل على حرية الطيران فلن يحصل عليها أحد. وضع صعب مستمر في مضيق هرمز. رئيس الوزراء القطري يحذر من خطورة الوضع، بينما تسعى السعودية لرفع صادراتها في واحدة من أكبر أزمات الطاقة في التاريخ الحديث. إلى عناويننا لليوم: جولة دبلوماسية إيرانية في نيويورك وواشنطن تسد أفق الدبلوماسية وتفتح خيارات الحرب. مع تكدس بدائل هرمز بالشاحنات، الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة طاقة، والبيت الأبيض يبحث عن حلول لخفض تكلفة الوقود. مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو إلى التعبئة العامة، وتحالف مكة يدرس وقف الهجمات على السعودية. بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، مانشستر سيتي في قفص الاتهام، عقوبات قد تصل للشطب من الدوري الإنجليزي الممتاز. فهل رحل غوارديولا في الوقت المناسب؟ إلى جولتنا في الصحف، نبدأ من وول ستريت جورنال. ترامب ريجكتس إيران سيسفاير، يرفض ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، ويتوقع تجدد القصف متى؟ بعد انتخابات التجديد النصفي. هذا ما جاء في وول ستريت جورنال. في تفاصيلها أيضا تحدثت الصحيفة عن وداع حار وأمور لم تنجز بعد بين من؟ بين ترامب وشي جين بينغ. أشاد الرئيسان بعلاقاتهما مع وجود عدد قليل من الاختراقات الواضحة بشأن القضايا التي تقسم البلدين، فيما ركز شي بشكل أكبر على العلاقة بين البلدين أكثر من تركيزه على علاقاته الشخصية مع دونالد ترامب. جاء في الصحيفة أيضا هذه تفاصيل ما ورد بخصوص إيران. الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. اقترحت إيران عليه وقفا مؤقتا للقتال 7 أيام، وعرضت فتح مضيق هرمز وبدء محادثات نووية إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار المفروض على موانئها. كذلك جاء في تفاصيل الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن واشنطن لا تنوي رفع الحظر البحري، معتقدة أن الضغط الاقتصادي سيجبر إيران على توقيع الاتفاق. هذا ما كان في وول ستريت جورنال. غيرها من الصحف نذهب إلى تيليغراف، تقول: سأل ترامب ويطلب من شي التوقف عن مساعدة إيران. أوضح الرئيس الأمريكي بشكل قاطع أن أي دعم لطهران غير مقبول على الإطلاق. في المقابل طلب شي من ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران والعودة إلى مذاكرة التفاهم التي أبرمتها الولايات المتحدة مع النظام في يونيو، بحسب وسائل إعلام صينية. في بلومبرغ نقرأ أن البيت الأبيض لن يحظر صادرات الديزل. تدرس الإدارة الأمريكية خيارات لخفض أسعار الديزل وسط ارتفاع تاريخي في تكاليف الوقود. في واشنطن بوست نقرأ عن الذكاء الاصطناعي، قامت برامج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أوبن أي آي، تحديدا ChatGPT، بالوصول بشكل غير مصرح إلى مواقع تابعة لوزارتي التجارة والتعليم في الولايات المتحدة. النموذج حاول اختراق موقعا تابعا لوزارة التعليم لكنه لم ينجح، كما تمكن برنامج أوبن أي آي من الوصول إلى بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي باستخدام معلومات تسجيل دخول جرى العثور عليها على الإنترنت، نسخ معلومات عامة من هيئة الأوراق المالية والبورصات. نبدأ في نيويورك. خلال أيامها الأخيرة في نيويورك تبدو الدبلوماسية الإيرانية وكأنها دخلت مرحلة اختبار جديدة. خطة زمنية من 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي، خطة قدمتها طهران عبر وسطاء منهم قطر، وفق ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. لنستمع إلى ما قال.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: الخطط الإيرانية وفق التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام تشمل وقفاً للأعمال العدائية لمدة 7 أيام، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وتخفيف العقوبات على النفط، إلى جانب بحث ملف الأصول الإيرانية المجمدة. في المقابل تعيد طهران فتح مضيق هرمز وتستأنف المحادثات النووية. وضمن حالة انفتاح دبلوماسي لطهران، رسائل أخرى أرسلها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، محاولاً إزالة المخاوف بشأن واحدة من أكثر نقاط الخلاف حساسية مع واشنطن، إذ نفى في مقابلة مع فوكس نيوز أن تكون إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وقال أن بلاده مستعدة لقبول آليات تحقق دولية وتخفيف مخزون اليورانيوم المخصب. لكن الرد الأمريكي على الخطة وعلى رأس هذا الرجل والرسائل جاء سلبياً. بحسب تقرير حصري لوول ستريت جورنال، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع إمكانية استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ينتظرها الجميع ليعرف إلى ما ستؤول إليه الأمور. وهذه المشهدية في البر والبحر والسماء، لا تزال المؤسسة العسكرية الإيرانية تبعث برسائل مختلفة تماماً. الحرس الثوري يحافظ على رواية تقول إن إيران خرجت من الحرب منتصرة، وبين الدبلوماسية والخطاب العسكري تتزايد الضغوط الاقتصادية على الداخل الإيراني. قطاع الطيران الإيراني يواجه بدوره قيوداً متزايدة بعدما بدأت شركات ودول في المنطقة بتعليق رحلات وخدمات مرتبطة بشركات الطيران الإيرانية بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الجديدة. تصعيد ردت عليه طهران بالتهديد بالمثل. مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر حذر من أن منع إيران من الحصول على خدمات الطيران والمطارات سيقود إلى مواجهة أوسع في المنطقة، وفق تهديده إما أن تكون الرحلات في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد. وسنغوص في تفاصيل كل هذه التطورات مع الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. أهلا بك معنا دكتور هاشمي. سأبدأ بما نقلته وول ستريت جورنال. لا تريد الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران، تزعم أن هرمز بيدها، فما الحاجة إلى اتفاق وهي تخرج ملايين براميل النفط من المضيق يوميا؟
2: تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الأكارم. الواقع نعم، إذا كان المضيق مفتوح وما في أي مشكلة، إذن ما الداعي من أي مفاوضات أو أي كل هذه المعمعة الآن تتعلق بمضيق هرمز لا غير. يعني هناك إصرار أمريكي على هذا الموضوع، وإيران في المقابل أيضا متمسكة بهذه الورقة الردعية التي تتصور أنه لا يمكن الإفساح للمجال في هذا المجال، يعني مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس ترامب. الواقع أن الرئيس ترامب الآن عالق بين داخل أمريكي ضاغط عليه سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا، وبين اتفاق مع إيران لا يريد أن يوقعه أو أنه أن يجريه وأن يكون يعني يفسح لإيران أو يعطي لإيران الشروط التي تطالب بها إيران، لأنه يعتقد أن هذا سيكون بالنسبة له اتفاق سيء، وهذا سيكون يعني أسوأ من الاتفاق الذي حصل مع أوباما سابقا، كما هو يكرر هذا الكلام. باعتقادي أنه عالق بين هاتين، ويعني إيران رغم كل هذا النشاط والزخم التفاوضي والسياسي الذي حصل من خلال وجود وحضور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الأمم المتحدة،
0: ولكن دكتور هاشمي لا ينطق بيزشكيان بما ينطق به رضائي، لا ينطق بزشكيان بما ينطق به محمد مخبر، يعني هناك نوعا ما وكأن التصريحات الإيرانية تختلف باختلاف الجغرافيا وباختلاف المناصب. بزشكيان في حديثه مع فوكس نيوز يعني نوعا ما كان يلمح إلى أمور كانت تعتبر بالنسبة للإيرانيين خطوطا حمراء، كانت لغته دبلوماسية جدا. طيب اليوم إيران محاصرة في البحر، محاصرة في السماء مع خطوط الطيران، ومن يدري لعل المرحلة المقبلة هي حصار بري. كانت إيران تقول إن سياستها المقبلة هي المبادرة والهجوم، فأمام هذا الحصار المطبق ماذا تملك إيران من خيارات؟
2: الواقع أن هذا صحيح، أن الحصار إلى حد كبير مؤثر، ولكن لم يبلغ هذا الحد بحيث أنه إيران مثلا تستسلم أو تتنازل، هذا لم يحصل أبدا. يعني هذا موضوع الملاحة الجوية والطائرات والمبارف، هذه الأمور أيضا هذه حلقة من حلقات هذا الحصار الخانق كما يعبر عنه الأمريكيون. ولذلك إيران كمان ردت على هذا أنه سيكون لديها إجراءات للرد على هذا أيضا، ولكن باعتقادي هذا يعني ما يعني أن هناك شح في انتخاب الحصار والعقوبات على إيران. يعني انتهت، هم حاصروا جوا وبحرا وحتى يعني برا، حاولوا أنه الدول المحيطة بإيران يحذروها من أي تعاون مع إيران، ولكن هذا لم يحصل. يعني الآن أكثر من شهر أو يعني أي أسابيع متعددة مضت وهذا الحصار لم يؤتي أكله، وهم يراهنون على الداخل الإيراني وعلى التضخم في إيران وعلى القضايا الاقتصادية في إيران، ولكن هذا كله دعا إلى انسجام وتلاحم الشعب الإيراني. وشهدت إيران خلال الأيام القليلة الماضية شهدت يعني تظاهر وحشود إيرانية وتعبئة للبسيج داخل إيران بلغت أكثر من 30 مليون إنسان، تظاهروا في كل المحافظات والمدن الإيرانية. وبالأمس أيضا كان هناك عرض عسكري لهذه التعبئة في الشوارع الإيرانية. ولذلك الإيرانيون يعني رغم كل هذا الرهان الأجنبي على داخلهم، هم يقفون إلى جانب النظام الإيراني ويعارضون الموقف الأمريكي.
0: دكتور أنا أريد هنا أن يعني لربما أفكر بصوت عالٍ عندما نستمع لتصريحات ترامب ونتنياهو من خلفه، خصوصا نتنياهو الذي نعلم كلانا أنه لعب دورا كبيرا في دفع ترامب نحو هذه الحرب. لم تتغير لغة إسقاط النظام، ما زال نتنياهو حتى اللحظة يقول أن الهدف هو إسقاط هذا النظام والعمل على إسقاطه، والولايات المتحدة لا تنفي ولا تقف ضد نتنياهو. السؤال دكتور، لماذا إيران تبقي على هامش الدبلوماسية وخيط الدبلوماسية في الوقت الذي من الواضح فيه أن المسعى في من يقابلها هو إسقاط نظامها؟ هذا هو السؤال تحديدا.
2: نعم، هذا سؤال مهم باعتقادي. إيران مصممة على أن يعني هي في الواقع حسمت موقفها اتجاه الإدارة الأمريكية واتجاه إسرائيل في أنه هي جاهزة لهذه المواجهة الكبرى إن صح التعبير، ولكن في نفس الوقت هي لم تترك الدبلوماسية والعمل السياسي، لأنها تريد أن تبدي للعالم أنها هي أهلا للسلام وأهلا للتفاوض وأهلا للحوار، ويعني دفعا للأضرار في الواقع، وفي نفس الوقت تريد خفضا للتصعيد. ولكن كما تفضلت، الجانب الأمريكي الآن مصمم على تصعيد ما مع إيران، والإسرائيليون أيضا يتحدثون عن إسقاط النظام، وباعتقادي أنه قد تنقلب هذه المعادلة تماما وينتهي الأمر إلى إسقاط النظام في يعني إسقاط نتنياهو في إسرائيل عما قريب، وهذا مما يعني تخطط له إيران تماما مع إسرائيل بالذات. ولذلك هناك عمل دبلوماسي إلى جانب عمل يعني جهوزية عسكرية تماما للدفاع عن إيران وعن مصالح إيران، إن كان في الداخل أو على صعيد المنطقة.
0: طيب نقطة أخيرة دكتور هاشمي، فيما يعنى بالعمل العسكري، هل يمكن القول أن إذا ما عادت الحرب في الفترة المقبلة تحديدا ما بعد الانتخابات النصفية إيران لن تكون عسكريا كما كانت قبل أو في المواجهة السابقة، بمعنى أن تتسع الحرب أكثر من ذي قبل، هل هذه رؤية إيرانية مطروحة؟
2: نعم تماما، ولكن بالمناسبة هناك رأي في إيران قد يبدأ هذا التصعيد وهذه الحرب قبل الانتخابات النصفية. هذا يمكن، هذا وارد الآن في الحسابات الإيرانية والإعلام الإيراني أيضا، وحتى الجهات العسكرية تحذر الجميع أنه ينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد خلال هذه الأسابيع القليلة الباقية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: أجنادي إلنا كنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية. باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد، كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة.

تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الآخرين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إنها لم تنجح لأن المعارك ما تزال مستمرة. ننظر إلى الضالع كذلك، هذا المثلث هنا الذي يربط الضالع بلحج وتعز يشهد مواجهات عدة كذلك. القوات الحكومية تشن الهجمات من أجل إبقاء السيطرة على هذه النقاط، والهدف الرئيسي المعلن هو السيطرة على ماذا؟ على الساحل. إذا ما نظرنا إلى هذه النقطة بالتحديد، هذا من أهم النقاط في اليمن لأنه يتحكم بالملاحة في مضيق باب المندب، هذا الممر الاستراتيجي المهم جدا. وصلت قوات جماعة أنصار الله الحوثي إلى الجزر التي تتحكم بالسفن العابرة لمضيق هرمز. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، نناقش معه هذا المشهد. خليل، ماذا يمكن القول عن التصريحات إذا ما قرنت بالميدان؟ الجماعة تتحدث عن انتصارات في مأرب وعن تقدم في لحج وتعز، بينما القوات الحكومية تعلن عن السيطرة على مواقع استراتيجية أيضا في لحج.
4: مرحبا محمد، صباح الخير. المشهد ذاته يعني كما جرت العادة منذ خلال فترات الصراع أو خلال عودة احتدام المواجهات، بلا شك تكتنفه التصريحات ونقيضها إن صح التعبير، وأيضا حتى التصريحات الإعلامية والسياسية ونقيضها في المقابل مثل ما هو الحال في الميدان. بعد ساعات من إعلان قوات الحكومة في عدن أنها سيطرت على سلسلة جبال وما تقدمت في مناطق واقعة بين الوازعية وكهبوب والمضاربة ورأس العارة وتقدمت أحرزت تقدما في هذا الاتجاه، أيضا بعد ذلك بساعات قالت حكومة صنعاء إن قواتها تمكنت من صد هذه الهجمات وطرد التحشيدات كما قالت المدعومة سعوديا، وتقدمت للسيطرة على هذه المناطق خاصة الواقعة بين الوازعية المطلة على الوازعية والشمايتين بطبيعة الحال. وبالتالي هذه الروايات لا تزال متناقضة، لكن المصادر الميدانية تؤكد أن معارك استمرت لفترات طويلة خلال ساعات الليلة الماضية والساعات التي سبقت، ولكن في هذه الأثناء هناك هدوء يعني حذر وفقا للمصادر الميدانية، لكن التركيز يبدو منصبا على المناطق الممتدة بين كهبوب والمضاربة ورأس العارة، باعتبار أن هذه المناطق مناطق ذات يعني أهمية استراتيجية في التحكم بحركة الملاحة، يعني في حال السيطرة على السلسلة الجبلية الكاملة لكهبوب والمناطق المحيطة وحتى المنطقة الوازعية والجبال المطلة عليها، يكون هناك نوع من التقدم الميداني وإن يعني السيطرة النارية العسكرية وإن عن بعد بعض الشيء على يعني ما يمكن أن يقال أنه يعني رقابة على حركة الملاحة في مضيق باب المندب، ولكن وفقا للمصادر الميدانية أيضا فإن هناك تحشيدات للطرفين في هذه المناطق حتى الآن، ما يشير إلى أن المعارك لا تزال محتدمة، مع التأكيد لأن قوات الحكومة في عدن تؤكد أنها تقدمت وأحرزت تقدما في هذا الجانب على الأقل حتى الآن، وتقول بأن أكثر من 20 من قوات حكومة صنعاء سقطوا قتلى، يعني حوالي 23 من منتسبي قوات حكومة صنعاء سقطوا خلال الساعات الماضية خلال التزامن مع هذه المعارك التي دارت في هذه المناطق، وأيضا نتيجة الغارات الجوية التي تقول إنها نفذتها على مواقع قوات حكومة صنعاء في أكثر من اتجاه من تعز وتحديدا في حيفان والاتجاهات الواقعة أيضا بين الوازعية وكهبوب، وغارات مختلفة شملت مناطق متعددة من جبهات القتال تؤكد أن هناك قتلى يعني سقطوا من قوات حكومة صنعاء. وقبل ساعات من الآن وفقا لإعلام صنعاء هنا فإن غارات استهدفت جسر منطقة الدليل التابع لمحافظة إب وسط البلاد، لكن التركيز يبدو منصبا من قبل صنعاء على التصعيد مع الجانب السعودي، باعتبار أن صنعاء تقول بأن هذه الغارات وهذا التصعيد مدعوم سعوديا إلى درجة كبيرة، وأن هذه الغارات تنفذ بطيران سعودي، وتقول حتى في الإعلانات الرسمية والبيانات العسكرية بأن الطيران السعودي نفذ هذه الغارات، وكان هناك 15 غارة خلال 24 ساعة يوم أمس تم الإعلان عنها بشكل رسمي، وتقول بالتالي فإنها ماضية في يعني مزيد من التصعيد ضد الجانب السعودي.
3: نعم.
4: تحقيقا لما تسميه أو تطلق عليه مبدأ التصعيد بالتصعيد.
3: نعم.
4: فيما يخص التصريحات الإعلامية والسياسية، هناك أيضا الخطاب ونقيضه، يعني رشاد العليمي كان قد دعا إلى التعبئة العامة، وأيضا دعا يعني أعلن العفو العام عن كل من قال إنه سيترك القتال إلى جانب قوات حكومة صنعاء. أيضا هناك مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي في صنعاء أعلن العفو العام ودعا كل من قال إنهم تم التغرير بهم العودة.
3: نعم.
4: إلى صف الوطن، وأن الوطن يتسع للجميع. إذن التصريحات ميدانيا، الوضع ميداني وسياسي يكتنفه المشهد ونقيضه إن صح التعبير. محمد
3: خليل القاهري في صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشهد ميداني ليس بعيدا هنا في شمال اليمن، نذهب إلى المملكة العربية السعودية، هذه المرة باتجاه أراضيها. دوت صفارات الإنذار أين؟ في مدن أبها وخميس مشيط، وكذلك أعلنت قوات التحالف اعتراض دفاعاتها الجوية مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض. هنا في هذه المنطقة المسيرات اعترضت في هذه المنطقة، استهدافات إذن تطاول المملكة العربية السعودية. ومن الميدان إلى السياسة، تتوالى وتوالت الشماعات دول اتفاق مكة للدفاع المشترك على المستوى السياسي والعسكري. البداية من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في كلمته تضامن بلاده بشكل كامل مع السعودية، مشددا على أن اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة. لنستمع لتصريحه.
1: نحن نلتزم التزاما مستمرا بالسلام، وبوسعكم أن تروا ذلك في اتفاق مكة للدفاع المشترك. هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، بل هو عبارة عن التزام مشترك بالدفاع وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وليس أكثر ولا أقل.
3: وعلى هامش أعمال الجمعية اجتمع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان، وناقشوا خططا لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لبحث سبل مساعدة المملكة. ومن نيويورك إلى الرياض، اتفق رؤساء هيئات الأركان الدول الثلاث على البدء فورا في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشترك. وأشاد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بمخرجات هذا الاجتماع العسكري، ذلك خلال لقاء جمعه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مؤكدا في منشور على موقع اكس مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ينضم إلينا دكتور محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية من الرياض. دكتور أهلا بك معنا في التلفزيون العربي وفي هذا النهار. ما هي ترجمة هذا الاتفاق؟ عندما نتحدث عن ترجمتها، هل هو عمل عسكري في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: صباح الخير. لا، لم نصل إلى هذه المرحلة حقيقة في مواجهة جماعة إرهابية تحارب بالمفهوم اللا تماثلي اللا تناظري تحوير الأوضاع عن اليمن، واليمن أعلنت النفير العام هي حرب يمنية حوثية بدأت. لم يعلن الرئيس العليمي رئيس الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة حالة النفير العام إلا بعد التأكد من السيطرة على المرتفعات في جنوب وغرب تعز، وحتى المطلة كجبال كهبوب على باب المندب. هذه نقطة مهمة للغاية، وهي معركة الوعي. فيبدو لي أن هناك تقدم في 5 جبهات للجيش اليمني. الحوثي لا يملك زمام المبادرة، جميع ما يطلقه من صواريخ أو مسيرات من قلب صنعاء محتميا من قلب صنعاء بين النساء والأطفال والملاعب والمدارس، أعتقد أنه في المراحل الأخيرة. أما بالنسبة لاجتماع رؤساء هيئة الأركان المشتركة هو اجتماع تنسيقي فعال مهم للغاية لمناقشة جميع الملفات والتنسيق أيضا الأمني والاستخباري. أي نستطيع القول أنه الإسراع في تفعيل هذا الحلف أو حلف مكة.
3: طيب دكتور محمد، يعني لا أريد هنا أن أكون متشائما، ولكن ماذا إن زادت الهجمات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية وكأن الأمر يسير في وتيرة متصاعدة، تتسع رقعة الاستهدافات، يصل الأمر إلى العاصمة الرياض، والدفاعات الجوية ليست معصومة عن الخطأ، من شأنها أن تتعثر في التصدي، ما الذي يحدث حين ذاك؟
2: هو ليس بجديد، يعني شهدنا أحد الضربات أثناء الحرب الأمريكية الإيرانية على منطقتنا على المملكة العربية السعودية، كانت هناك مئة ضربة، تم التصدي إلى 5-98%. فهذا الأمر ليس بجديد، هو مستمر منذ سنوات. الحرس الثوري الإيراني يريد تحويل الأنظار والمعركة من مضيق باب المندب، عفوا من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، ولكن هذا ليس جديد يعني حقيقة. ولكن يعني أنت تواجه ميليشيا ولا أي عصابة تطلق الصواريخ من بين الأعيان المدنية من صنعاء لا تكترث بحياة الإنسان، الآن في الجبهة الجنوبية جنوب البحر الأحمر والجنوب وغرب تعز والمناطق مقطعين من الإمدادات، هم الآن حتى في الهيئات يبدأوا يحاربون بمجموعات متفرقة جدا جدا، حشود حوثية بالعشرات والمئات كلهم يقتلون ولا يعنيهم حياتهم حقيقة. فربما هذه الأوراق الأخيرة التي تلعب بها الميليشيا الحوثية الإرهابية.
3: طيب ولكن في داخل اليمن هناك تقدمات واضحة للجماعة عند منطقة الساحل، أعلنت السيطرة على المناطق المحاذية لمضيق باب المندب. هنا السؤال، ما هي العوامل التي ستذهب بالمملكة نحو الدفع باتجاه الحكومة، حكومة عدن، لاتفاق بالنظر إلى واقع الميدان؟ يعني الآن هناك مواجهات في لحج وتعز وغيرها، ماذا أن تقدمت الجماعة أكثر؟ ستصبح الوصول لاتفاق أصعب.
2: لا يا أستاذ العزيز، ليست واضحة إطلاقا، واضحة قبل أسبوعين تقريبا. الآن هم في صندوق القتل يقتلون بالعشرات، هم لا يملكون أصلا الإمداد والتموين. تقدم للجيش اليمني على المرتفعات والهيئات تقريبا تعز أصبحت الآن شبه محررة كاملا، خاصة جنوبا وغربا. أما عملية القوات والقيادة والسيطرة، أعتقد أن الجيش اليمني قادر على ترميم أو إعادة الانتشار، إعادة الوضع. أما تقدمات، لا، هم يتنفسون كما يكذبون حقيقة يعني، أو
3: هل يمكن التوصل لاتفاق معهم؟ هل يمكن التوصل لاتفاق معهم دون التوصل لاتفاق مع إيران دكتور محمد؟
2: في وجهة نظري لا اتفاق مع إيران ولا اتفاق معهم. قطار المعركة لن يقف إلا في قلب صنعاء، وأنا رجل عسكري أعرف مسرح العمليات كاملة. ولكن الخطاب الكذب والإعلام، وقصفنا مواقع وضربنا المصافي في المملكة العربية السعودية، كلها هراء حقيقة. يطلقون نعم، لكن يتم التصدي،
3: ولكن هذا له كلفة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي واقتصاد دول المنطقة.
2: لا، ليس كلفة على الاقتصاد السعودي فحسب، على الاقتصاد العالمي برمته حقيقة. احنا قادرون ان نتحمل خسائر تكتيكية وقتية، واحنا من اكبر منتجي النفط في العالم، ولكن العالم لا يتحمل الخسائر الاستراتيجية. ان تعثرت المملكة العربية السعودية جزئيا في نفطها أو في نقلها، تأثر العالم برمتي. ولا أحد الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أحد الأسعار في أوروبا، حتى أنه الآن بدأ يعي المجتمع الدولي وأرسل إسبيدس وفعلها وأضاف إليها 10 فرقاطات لتصبح 20 فرقاطة لحماية باب المندب. هي مسؤولية دولية مشتركة تهم اقتصاد وشعوب العالم.
3: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح الحربي الباحث في الدراسات والسياسات والاستراتيجية، كنت معنا من الرياض. إذن كانت أمي دائما عندما أنسى، ولعلها الآن تشاهد، كانت عندما أنسى أمرا في صغري تقول لي هل أصبت بالزهايمر؟ فأقول لها لا ولكنني نسيت. إبطال ضرر مرض الزهايمر على الدماغ ربما يكون ممكنا، بشرى عالمية جديدة، محل تدقيق ومنطلق أمل. أعلن باحثون في كلية آيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك عن توصلهم لفهم جديد عن كيفية عمل جين ABOA4 المصنف كأقوى عامل خطر مسبب لمرض الزهايمر، من ثم العمل على إبطال آثاره. كيف ذلك؟ يعمل هذا الجين المتغير الذي لا يعني حمله بالضرورة الإصابة بالمرض، يعمل على تحفيز تراكم نوع من البروتينات الضارة المعروفة باسم الأميلويدز حول الأوعية الدموية، ما يسبب في إتلافها. وفق الباحثين فإن صور الخلايا المتضررة تشبه الندبات سكارز، تكتسب سماكة واضحة، والأهم يمكن رصدها في وقت مبكر قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة. آلية الإسعاف التي جربت على الفئران تعمل على الاستفادة من هذا الكشف المبكر، ذلك من خلال تثبيط بروتين يحمل اسم TGF-beta يشارك والآخر في عمليات الإتلاف إذا نشط بشكل زائد، لكن ضبطه ومحاولة السيطرة عليه تضعه في خانة إصلاح الأنسجة، ما يساهم في إبطال مسار التدهور. ومن الزهايمر، لا يبدو أن جمهور كرة القدم سينسى هذه القصة التي سنتحدث عنها في أي وقت قريب. لماذا؟ لأن السيتي ليس ناديا عاديا، مانشستر سيتي ناد حقق ألقابا عدة، اكتسح الدوري الإنجليزي مع بيبي غوارديولا. أزمة مانشستر سيتي تشتعل، أندية إنجليزية تتأهب لمقاضاته، القضية التي ظلت معلقة فوق مانشستر سيتي لسنوات تدخل الآن أخطر مراحلها. وفق تقارير بريطانية فإن اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية المخالفات المالية خلصت إلى ثبوت معظم التهم الموجهة إلى النادي، فيما ذكرت دي أتلتيك أن سيتي أدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة موجهة إليه. أما العقوبة فلم تحدد بعد، والنادي يؤكد أن الإجراءات لا تزال مستمرة وسط توقعات بانتقال القضية إلى مرحلة الاستئناف. لكن أزمة سيتي قد لا تتوقف عند العقوبات التي يمكن أن تفرضها عليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فجبهة قانونية أخرى بدأت تتشكل داخل البريمير.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM. باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: بيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامة للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامة للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامة بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: ترشحي للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أرقشي الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من الملفات الإقليمية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأفاد بيان الخارجية العمانية أن الوزيرين بحثا خلال لقاء في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. أشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة بما يراعي مصالح جميع الأطراف. تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم حرية الملاحة وضمان سلامة المرور في مضيق هرمز، ووفقا لما أورده دبلوماسي لدى الأمم المتحدة. وقال المصدر الدبلوماسي إن مشروع القرار المقترح سيؤكد ضرورة احترام أحكام القانون الدولي للبحار ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان حرية وأمن الملاحة في المضيق، والذي يمثل ممرا حيويا لحركة الشاحنات العالمية المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة. مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبي البلاد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 فبراير الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
5: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث ل40 من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
6: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات. أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف. هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم. فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
5: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية. وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
2: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
5: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناء برمتها جنوبية إيران.
3: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناء جنوبي إيران.
4: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريحات الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتي اعتراف بمشاركة أوروبا في الحرب ضد إيران عقب حديثه عن تنفيذ الحلف 5000 طلعة جوية من قواعد في أوروبا منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية فبراير الماضي. أضاف بقائي في منشور له أنه ينبغي دراسة دور الدول الأوروبية في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب. إلى العراق، حيث أعلنت الحكومة إجراء مشاورات مباشرة مع الجانب الأمريكي عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشاورات تشمل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. وأضاف البيان أن الحكومة العراقية تؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيدا، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولا إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة. الآن تنضم لنا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. صباح الخير منى. إذا الحكومة العراقية تبحث مع الجانب الأمريكي استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات الأمريكية بشأن حظر رحلات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة، ماذا في تفاصيل ذلك؟ هل رشح شيء عن هذه المباحثات التي تجريها الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي والتي تأتي في الوقت الذي طالبت فيه حركة النجباء العراقية المواطنين بالاعتصام في المطارات العراقية في حال عدم رفع الحظر عن رحلات الطيران الإيرانية؟
7: صباح الخير يحيى. أبدأ من ما تحدث به مسؤول عراقي رفيع المستوى للتلفزيون العربي قبل قليل، قال إن المشاورات المباشرة التي تجريها الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي هي تشمل المطارات الثانوية الممثلة بمطار النجف وكذلك مطار كركوك ونينوى والبصرة. المطار الرئيسي هو مطار بغداد الدولي، لربما تبقى حركة الطائرات الإيرانية معلقة فيه حتى إشعار آخر، حيث أن هنالك هذه المباحثات تشمل تسيير الرحلات من المطارات الثانوية للمواطنين العراقيين والإيرانيين الذين لديهم مصالح مشتركة بين البلدين. هنالك آلاف من الطلبة العراقيين الدارسين في إيران بمختلف التخصصات الدراسية يحيى قد تضرروا من هذا القرار، ووصلتنا الكثير من المناشدات حول أنهم كيف سيصلون إلى إيران لبدء العام الدراسي الجديد، وكذلك كيف سيستحصلون على أموال الرحلات التي قطعوها ولم يتمكنوا من السفر بعد إيقاف حركة الطائرات في كافة المطارات العراقية، حيث أمس مطار النجف الدولي أوقف الحركة أمام الطائرات الإيرانية سواء كانت القادمة والمغادرة، وحتى مطارات إقليم كردستان قبلها أوقف مطار بغداد الدولي والبصرة الحركة أيضا. هذا المسؤول العراقي قال للتلفزيون العربي بأن هذه المباحثات يجريها رئيس الحكومة العراقية وعلى مستوى عالي مع الجانب الأمريكي. لربما الأيام المقبلة قد تشهد حلحلة لهذا الموضوع. إضافة إلى ذلك أن هنالك الكثير من التحركات لربما من الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي رفضت هذا الإيقاف لحركة الطائرات ودعت إلى اعتصامات داخل المطارات إن استمر ذلك. سرعان هذا ما أول ما وصل رئيس الحكومة العراقية من مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 أصدر بيانا قبل قليل حول المباحثات التي تجري مع المباحثات المباشرة مع الجانب الأمريكي، وحدد هذا البيان الجهات التي تعمل الحكومة العراقية على استثنائها هما الطلبة وكذلك المرضى ومن لديه أعمال تجارية وكذلك الزيارات الدينية. يحيى، هنالك ملايين من الإيرانيين يأتون لزيارة العتبات المقدسة العراقية، وهذا ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي وحركة الفنادق وكذلك التجارة في الأماكن التي والمحافظات التي فيها مراقد دينية. كل هذا قد يتأثر. الحكومة العراقية لا تريد أن تدخل في صدام مع جيرانها وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وإن العراق مقبل على 30 من أيلول سبتمبر الجاري، هو موعد إخراج قوات التحالف الدولي وكذلك العمل على حصر السلاح بيد الدولة. نحن نتابع مع مصادرنا الحكومية العراقية ماذا سيرشح ولا أين ستصل هذه المباحثات المباشرة بشأن عودة الطائرات الإيرانية للتحليق والهبوط في الأجواء العراقية. نعم،
4: شكرا لك منى ظاهر، مراسلة التلفزيون العربي في بغداد. إلى الملف اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصر أمن من جماعة أنصار الله الحوثيين جراء العمليات العسكرية التي نفذتها في مختلف جبهات محور تعز. وأفادت القوات الحكومية أن طيرانا مسيرا تابعا لمحور تعز استهدف تجمعات للجماعة في منطقتي التبة الصفراء والخزان بجبهة الكدح غربي المدينة. أضافت بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن غارات على مواقع لأنصار الله الحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبية تعز. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في خطاب مصور إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
8: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.
4: العليمي دعا أيضا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة عبر القنوات الرسمية والإسهام في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم.
8: انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس
1: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مرحبا يحيى. يعني وفقا لوسائل الإعلام هنا في صنعاء فإن هذه الغارات استهدفت جسر الدليل الواقع في محافظة إب وسط البلاد، وأيضا قبل قليل كان هناك يعني أخبار عن غارتين شنهما الطيران السعودي وفقا للإعلام هنا في صنعاء على مديرية قطابر التابعة لمحافظة صعدة شمال البلاد. بالتالي الغارات خلال الساعات الماضية شملت محافظة صعدة وشملت أيضا جسر الدليل في محافظة إب وسط البلاد، وصعدة طبعا في الاتجاه الشمالي من البلاد. وفي هذا طبعا الإطار تؤكد الحكومة هنا في صنعاء ووفقا للبيانات السياسية والعسكرية أن هذه الغارات هي غارات تشن سعوديا إسنادا لقوات الحكومة في عدن، وبالتالي فإنها تركز على مسألة التصعيد مع الجانب السعودي، وتقول بأنها ستواجه هذا التصعيد المتمثل بشن هذه الغارات بمزيد من التصعيد إحقاقا لما تسميه أو تنفيذا لما تسميه مبدأ التصعيد بالتصعيد. خلال الساعات الماضية وفقا للبيانات العسكرية كانت هناك عدد من الغارات، يعني حوالي 15 غارة قد ترتفع مع هذه الغارات خلال الساعات الماضية إلى ما يقرب من 18 غارة شنت على أكثر من موقع، وشنت بطائرات F-15 وتايفون وفقا لما أعلن من قبل المتحدث العسكري. وبالتالي هذه الغارات وهذا التصعيد المتمثل بهذه الغارات يتزامن مع أيضا مواجهات متقطعة ومتفرقة في مناطق مختلفة في الاتجاهات الغربية والجنوبية الغربية من تعز، وفقا لإعلام الحكومة في عدن فإنها أحرزت تقدما في عدد من الجبهات الواقعة ما بين الوازعية وكهبوب ومناطق الكدحة وأيضا أجزاء من جبل الحبشي بالإضافة إلى رأس العارة والمضاربة. بينما تقول قوات حكومة صنعاء أنه بعد ساعات من سيطرة قوات الحكومة في عدن على هذه المواقع تمكنت من طردها منها والسيطرة عليها مرة أخرى، وبالتالي استعادت زمام المبادرة كما تقول وسيطرت على هذه المناطق. بالتالي أيضا وفقا للمصادر الميدانية فإن جميع جبهات القتال في هذا الاتجاه الجنوبي والغربي من تعز وأيضا المناطق الواقعة ما بين الوازعية وكهبوب ورأس العارة والمضاربة لا تزال تشهد تحشيدات عسكرية لكل طرف، وتخلف هذه المواجهات القتلى والجرحى من الطرفين بطبيعة الحال. ولكن أيضا في اتجاهات أخرى من محافظة مأرب كان كل طرف قد تحدث عن يعني معارك محتدمة وأنه أحرز تقدما في العدد من الجبهات وخاصة الجنوبية والشمالية الغربية من محافظة مأرب. هذه التطورات الميدانية أيضا تتزامن يحيى مع تطورات سياسية أو تصعيد سياسي متمثل بالتصريحات المتضادة لكل طرف، كل طرف يقول بأنه يعني يدعو الطرف الآخر إلى يعني العودة إلى جادة الصواب وفقا لرشاد العليمي في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. قال إنه أعلن العفو العام ودعا يعني إلى النفير العام والقتال ضد قوات حكومة صنعاء التي بدورها أيضا أعلنت العفو العام في خطاب لمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي، وقالت إن الوطن يتسع للجميع داعية كما جاء في الخطاب كل المغرر بهم إلى العودة إلى الوطن، وأيضا فيما يعني أن هذا أيضا عفو عام صدر

0: نعم يحيى، أكثر من 15 جبهة في محيط محور تعز فقط. الطيران الحربي للجيش اليمني استهدف في الساعات الأخيرة تجمعات للحوثيين في جبهة الأحكوم بأربع غارات وفق محور تعز العسكري، إضافة إلى استهداف للطيران الحربي مواقع للحوثيين. واستهدف تبت السريح في جبهة الصلو على الجنوب الغربي لمحافظة تعز، واستهدف ولا وكذلك المحور تعز بمسيراته. قال إنه استهدف تبتي الخزان والصفراء في جبهة الكدحة، إضافة إلى استهدافه تجمعات للحوثيين في الجبهة الشرقية في محيط جولة القصر. نتج عن هذه العمليات العسكرية التي شنها المحور العسكري ضد محور تعز العسكري ضد جماعة الحوثيين في تعز، قال إن هنا إن يعني مكد مقتل وإصابة أكثر من 20 حوثيا من المهاجمين خلال العملية العسكرية الدائرة، ولا تزال المواجهات يحيى مستمرة حتى هذه اللحظة. قال إن طيران المسير والطيران الحربي أيضا استهدف مواقع للحوثيين في جبهة الوازعية على غرب تعز. هذه جبهة الوازعية هي محاذية لجبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، والتي تجري فيه هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين قوات العمالقة مدعومة بقبائل الصبيحة وبين جماعة الحوثيين. مصادر في قوات العمالقة أكدت خلال الساعات الأخيرة وخلال المواجهات مقتل سبعة من القيادات الميدانية للحوثيين. كانوا يقودون هناك تجمعات للحوثيين يريدون أو محاولة منهم للسيطرة على مرتفعات حاكمة في هذه الجبهة، لكن قوات العمالقة هناك تصدت لهم وفعلت وشنت كذلك عملية عسكرية مضادة ضد الحوثيين في تلك المنطقة، أدى إلى مقتل سبعة قادة حوثيين ميدانيين في تلك المنطقة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل أيضا أربعة من قوات العمالقة وإصابة أربعة آخرين خلال المواجهات الدائرة، ولا تزال هذه الاشتباكات حتى هذه اللحظة. القوات الحكومية أكدت سيطرتها على جبل البازلة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، إضافة إلى تقدمها والسيطرة على مناطق محيطة في تلك الجبهة. أما جبل نومان الاستراتيجي لم يتمكن أحد من الطرفين من تثبيت مواقعه والبقاء على هذا الجبل، وبالتالي هناك معارك كر وفر حول هذا الجبل. كلما سيطر عليه طرف حاول الطرف الآخر أن يستهدفه ويعيده حيثما كان، وبالتالي في هذه المنطقة تشهد جبهة يعني معارك كر وفر. أما في جبهة راسم بمديرية الشمايتين تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على موقع أو منطقة البندح في هذه الجبهة بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثيين. التطورات العسكرية في تعز يحيى تزامنت مع تطورات عسكرية في مأرب شرقي اليمن. نعم هذه آخر التطورات حتى هذه الساعة.
1: عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن، شكرا لك. ولمزيد من الإضاءة على ما يجري في اليمن أرحب بضيفي في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أهلا بك أستاذ أنور، صباح الخير. إذن خطاب لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد على فكرة استعادة الدولة اليمنية وبسط سيطرتها على البلاد حتى الوصول إلى صنعاء. هل إعلان العليمي التعبئة العامة ودعوته للشعب اليمني إلى النفير بهدف الوصول إلى صنعاء، هل يعني بالفعل أن الحكومة اليمنية تستعد فعلا لمرحلة عسكرية جديدة والهدف هو السيطرة على صنعاء؟
2: طبعا ما أعلنه الرئيس العليمي مساء أمس في خطابه أو بيانه بمناسبة احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة سبتمبر عام 1962 هو تجديد وتأكيد على موقف ثابت للحكومة اليمنية والجيش والتشكيلات العسكرية الموالية لها وكذلك لمواطنيها الرافضين لهيمنة الحوثيين ومحاولاتهم القضاء على ثورة سبتمبر واستعادة الإمامة التي أسقطها اليمنيون قبل 64 عاما، وهي نظام ثيوقراطي كهنوتي متخلف أوقع اليمن في براثن الفقر والجهل والمرض. هناك تصميم واضح لدى الحكومة الشرعية على استعادة الدولة اليمنية وبسط سيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك العاصمة صنعاء كما أوضح العليمي. ولكن في تقديري أن أمام الطرفين الحكومة الشرعية وكذلك الحوثيين مهام صعبة ومعقدة في تحقيق أي إنجاز عسكري خلال الأيام القليلة القادمة، ولا أتحدث هنا كخبير عسكري

0: ولكن كمحلل سياسي أعرف الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الاجتماعية في المناطق التي يجري فيها القتال سواء في تعز أو مأرب. لن يحدث في المدى المنظور جدا أي إنجاز عسكري حاسم لأي من الطرفين، وما جرى في الساحل الغربي ووصول الحوثيين إلى باب المندب لم يكن نتيجة معركة أو حقيقية أو مواجهة مسلحة بين الطرفين، وإنما حدث ذلك بفعل سوء تقدير من القوات الموالية للحكومة، أدى إلى انسحابها وإتاحة الفرصة أمام الحوثيين الذين هم أيضا مدعومون من قبل الحرس الثوري الإيراني وخبراء طيب. من حزب الله اللبناني لملء الفراغ، وهم الآن يعيشون نشوة ما تحقق ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يتقدموا في اتجاهات مختلفة وأن يلحقوا هزيمة بالقوات الحكومية على كل الجبهات، وهذا أمر مستحيل حتى الآن.
1: إذن واقع الميدان كما تقول يعني يشي بصعوبة الوصول إلى صنعاء في هذه المرحلة. العليم استخدم في خطابه لغة مختلفة ودعا إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، ما الذي تغير في المشهد اليمني حتى نصل إلى هذا الخطاب التصعيدي؟
0: في الواقع الصديحة الشعب اليمني مستنفر منذ 12 عاما بعد إسقاط الحوثيين للدولة واجتياحهم للعاصمة صنعاء. ما يريده العليمي في الوقت الحاضر هو تحفيز قوات الجيش من ناحية، ودعوة المقاومة الشعبية من رجال القبائل والمجتمع اليمني بشكل عام إلى دعم القوات المسلحة في معركتها. العليمي أعلن عن عفو عام لكل من ينسحب من صفوف الحوثيين وليس بالضرورة أن يلتحق بقوة الجيش. وفي ما أسمع،
1: هل هذا يمكن أن يحدث اختراق في جبهة الحوثيين؟
0: ما أعرفه وما أسمعه عنصران مهمان. أولا أن حجم الخسائر البشرية التي يتكبدها الحوثيون كبيرة جدا، وقد قال لي قائد عسكري ممن أثق في كلامهم وقارنت حديثه بمصادر أخرى أنه بمقابل كل جندي يقتل من القوات الحكومية
2: هناك. راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: إسرائيلي إلى هذه المنطقة بحكم أنها منطقة استراتيجية، ولطالما تعرضت من قبل الاحتلال لغارات إسرائيلية وهي لم يصل إليها الاحتلال الإسرائيلي بريا في طوال هذه المرحلة ولا في المرحلة السابقة أي في حرب 23 و24. وبالتالي يعتبر بعض الخبراء في مقابلات سابقة بأن هذه الجبال تشكل واحدة من النقاط الاستراتيجية التي يزعم الاحتلال بأنها تشكل خط دفاع ومعقل أساسي لحزب الله.
1: شكرا لك إدمون ساسين، مراسل التلفزيون العربي في النبطية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع عدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وأظهرت مشاهد اشتعال النيران في مباني سكنية إضافة إلى تضرر عدد من المباني والأحياء السكنية الأخرى عقب الهجوم الروسي بالمسيرات على العاصمة. كما أعلنت إدارة المنطقة العسكرية في زابوروجيا انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تدمر عقب هجوم روسي استهدف المدينة. وتواصل فرق الدفاع المدني محاولة البحث عن مزيد من المفقودين تحت ركام المنزل. وفي السياق، تواصل فرق الدفاع العمل على إخماد حريق اندلع في أحد أسواق المدينة عقب الهجوم. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 4 أشخاص جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة على حي سالفيسكي، كما أسفر الهجوم عن تضرر مبنى سكني واندلاع حريق، في حين أفادت الطوارئ الأوكرانية بتعرض ضواحي خاركيف لهجمات بالمسيرات، وقالت إن الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق وتضرر مبان. ومن حي سالومانسكي في كييف ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. أهلا بك إياد، ما الذي أحدثه القصف الروسي في هذا الحي؟
2: نعم يحيى، صباح الخير. طبعا هجمات روسية مستمرة على العاصمة كييف منذ يوم أمس، ولغاية الساعة هناك لا تزال طبعا صافرات الإنذار كانت قد دوت قبل نحو نصف ساعة من الآن، ونحن لا نزال في فترة التحذير من خطر وجود مسيرات في أجواء العاصمة. طبعا نحن الآن موجودين في أحد أحياء كييف المتضرر، وحي سالومينسكي أحد إحدى هذه المسيرات كانت قد ضربت بشكل مباشر يحيى هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا أضرار كما نشاهد في الطوابق الثاني والثالث اندلع حريق، وأيضا في أحد المتاجر في الطوابق السفلية عدد من محلات تجارية كانت قد لحقت بها أضرار جراء اندلاع حريق إثر سقوط هذه المسيرة في هذا المبنى السكني. طبعا عمدة المدينة صباح اليوم تحدث عن أن 4 إصابات سجلت في هذا الموقع تحديدا في هذا المكان بعد هذه الضربة. بطبيعة الحال هرعت إلى هنا فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إخماد النيران، تمكنت من إخمادها. لا تزال هذه الفرق موجودة في عين المكان تعمل على إزالة الركام في هذه المحلات التجارية وفي الشقق السكنية المتضررة. هناك أيضا انتشار كثيف لعناصر الأمن والدفاع المدني في هذه في هذا الموقع. طبعا يحيى، هجمات كثيرة كانت على العاصمة كييف، وكانت قد يعني استهدفت عددا من الأحياء. نتحدث عن حي أبالونسكي أيضا، وهو يعني إحدى هذه المسيرات خلال ساعات الليل سقطت على أو بالقرب من أحد المباني السكنية لكن دون تسجيل إصابات. أيضا خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات بالمسيرات على منطقة شيفشينكوفسكي، هناك أحد المتاجر أو المراكز التجارية في العاصمة كان قد تضرر جراء سقوط حطام لهذه المسيرات في هذا الموقع. وأيضا في حي دارنسكي تحدثت الإدارة العسكرية في بيانها الصباحي عن أن يعني مسيرة كانت قد ضربت بشكل مباشر منطقة مستودعات. طبعا الهجمات لا تزال مستمرة. صباح اليوم كنا قد سمعنا دويا انفجار قوي تقريبا يعني في بالقرب من منطقة وسط العاصمة. هناك مجموعات المراقبة تقول بأن هناك يعني سقوط لمسيرة أو ضربة مباشرة بالقرب من محطة السكك الحديد الرئيسية. إضافة إلى ذلك تحدث عمدة المدينة كليتشكو وقال بأن هناك أيضا هجمات استهدفت أحد مراكز الأعمال في وسط المدينة. إذن يعني يحيى لا تزال هذه الهجمات مستمرة، لا تزال هناك يعني فرق الدفاع مستنفرة، الدفاع المدني بطبيعة الحال مستنفرة تنتشر حين وقوع هذه الضربات، وأيضا سيارات الإسعاف يسمع دويها من حين لآخر في عدد من أحياء المدينة. سلاح الجو الأوكراني يحيى تحدث عن طبيعة الهجمات التي تمت منذ منتصف الليل وحتى الساعة 7:30 صباحا بتوقيت كييف، وقال بأن القوات الروسية أطلقت 173 مسيرة، 50 منها من مسيرات الشاهد النفاثة أو المحدثة، وأيضا تحدث عن أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 134. في عموم أوكرانيا نتحدث عن مقاطعات أخرى مثل زاباروجيا كما ذكرت، هناك حديث عن مقتل امرأتين بعد أن انتشلت جثتيهما فرق الطوارئ في أحد المنازل الخاصة الريفية في القطاع الريفي في مدينة زاباريجيا بعد أن دمر هذا المنزل ولحق أضرار أيضا بمنازل ريفية أخرى مجاورة. هناك أيضا كان استهداف سجل صباح اليوم على أحد الأسواق التجارية في مدينة زاباريجيا دون تسجيل إصابات. في خاركيف أربع إصابات سجلت بحسب ما ذكره رئيس الإدارة العسكرية في المقاطعة، وذلك في حي سالتيفكي حينما سقط حطام لمسيرة على أحد المباني السكنية، وهناك أضرار لحقت طبعا بعدد من المركبات التي اشتعلت فيها النيران نتيجة الحطام أو شظايا هذه المسيرة. أما في المقاطعات الجنوبية نتحدث تحديدا عن مقاطعة خرسون، الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، وذلك بسبب الهجمات الروسية التي تراوحت ما بين قصف مدفعي وضربات بالمسيرات وأيضا بالقنابل الجوية الموجهة، والتي ذكرت الإدارة العسكرية في بيانها بأنها طاولت عشرات المدن والقرى وأيضا مدينة خرسون مما ألحق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
1: شكرا لك إياد ستيتية مراسل تلفزيون العربي، نقلت لنا جانبا مما أحدثه القصف الروسي على حي سالومانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا لك. في المقابل تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إلسكي في إقليم كراسنودار الروسي، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة في حين أفادت مصادر بأن الهجوم استهدف مصفاة للنفط. هذا أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترحات وقف إطلاق النار لا تزال مطروحة على الطاولة.
3: المبادرات الرامية إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار والمقترحات المتعلقة باستئناف المفاوضات كلها مطروحة على الطاولة، لكن بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر في الخطوات التي ينبغي لنا اتخاذها ردا على ذلك. وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف عمليات التفاوض ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
1: وثق عناصر يتبعون للجيش السوداني مشاهد توضح جانبا من تقدمهم باتجاه منطقة سودري بولاية شمال كردفان. أكد مصدر عسكري في الجيش أن معارك وصفها بالضارية دارت مع قوات الدعم السريع تمكنوا خلالها من أسر عناصر من قواتهم فضلا عن تدمير وإحراق عربات قتالية تابعة لهم. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الأمن المائي لمصر يمثل قضية وجودية، مشددا على احتفاظ بلاده بحقها المشروع في حماية أمنها المائي، وذلك في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ، وتؤمن مصر بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالاً للتعاون والتكامل لا للصراع.
1: قدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خسائر إغلاق خط نقل خام حقل الشرارة بأكثر من 75 مليون دولار خلال 4 أيام. وقالت المؤسسة إن الإغلاق أدى إلى فقدان نحو 720,000 برميل من النفط الخام مع تراجع إنتاج الحقل وتأثر إمدادات مصفات الزاوية. وحذرت المؤسسة من ارتفاع الخسائر وتوقف وحدات التكرير في حال استمرار الإغلاق، فيما قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة. اختتمت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة المؤقتة والمعارضة. في تصريحات لوسائل إعلام أكد رئيس البرلمان الفنزويلي أن الحكومة ماضية في مسار الحوار والتعايش لصالح بناء فنزويلا الجديدة، كاشفا عن جولة ثالثة من الحوار ستعقد منتصف الشهر المقبل. في الوقت الذي يشتد فيه التصعيد بين بريطانيا والأرجنتين بخصوص السيادة على جزر الفوكلاند، لا يبدو أن سكان الجزر يعيرون اهتماما للحديث عن الموضوع، في حين لم تعلق الحكومة من جهتها على الأزمة.
5: هنا في أقصى جنوب المحيط الأطلسي تبدو الحياة هادئة إلى حد يصعب معه تخيل أن هذا المكان كان مسرحاً عام 1982 لحرب ضرس بين بريطانيا والأرجنتين.
6: الفوكلاند بالنسبة للبريطانيين ومالفينس بالنسبة للأرجنتينيين، واختلاف الاسم جزء من الصراع على السيادة. لكن في الفوكلاند مالفينس لا يبدو أن أحدا يرغب في الحديث أمام الكاميرا، حتى المتحف الذي يحفظ جانبا كبيرا من تاريخ الجزر لم يكن قادرا على توفير مقابلة لنا. صمت الأحياء، فانتقلنا إلى الأموات بحثا عن القصة. هنا حيث يرقد الجنود الأرجنتينيون الذين قتلوا في حرب عام 1982 لا تحتاج إلى مقابلة كي تفهم أن الحرب لم تنتهي تماما بالنسبة إلى من فقدوا أبناءهم فيها. وفي ستانلي يمكن حتى لمعدة عسكرية تركتها الحرب أن تتحول إلى جزء من الحياة اليومية. دبابة أرجنتينية استولى عليها البريطانيون خلال الحرب، وانتهت بها الرحلة إلى مكان لم يكن أحد يتوقعه. إنها معروضة في أحد المنازل الخصوصية. لكن المفارقة أن الجزر التي تتصدر عناوين السياسة بين لندن وبوينس آيرس لا يبدو سكانها راغبين كثيرا في أن يصبحوا جزءا من هذا السجال أمام الكاميرات. وهنا ربما تكمن إحدى مفارقات الفوكلاند مالفينس، فالسيادة قضية كبرى بالنسبة إلى العاصمتين، لكن بالنسبة إلى من يعيش هنا تبدو الحياة اليومية أكثر حضوراً من الخطابات السياسية. ومع ذلك فإن كل شيء هنا يذكر بالحرب وبالنزاع الذي لم يحسم سياسياً بعد.
5: جئنا إلى جزر فوكلاند.
7: راديو الحرية
8: من 97.7 FM.
9: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
10: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM.
3: أن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar.
0: عراقجي يقول أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة خطة عبر قطر لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ومسؤولون أمريكيون يقولون أن ترامب يرفض المقترح ويتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. ووسائل أعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفا سعوديا استهدف محافظة إبن. قتل وجرح في قصف روسي على كييف وخاركيف وزابوريجيا. وأوكرانيا تستهدف مصفاة للنفط في إقليم كراسنودار جنوبية روسيا.

0: مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى 7 أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: هذا فيما شدد الرئيس مسعود بيزيشكيان على أهمية العودة إلى اتفاق إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها. وقال بيزيشكيان في منشور على منصة إكس إن إيران تؤكد أهمية العودة إلى الاتفاق والتزام الطرفين بالتعهدات المتفق عليها، مشددا على ضرورة توفير الظروف اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات جادة. ووقعت طهران وواشنطن في 17 من يونيو الماضي مذكرة تفاهم في إسلام أباد نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن ما يجري في مضيق هرمز غير مقبول، ودعا في لقاء مع قناة CNN الأمريكية، دعا إلى تكاتف العالم لمعالجة أزمة المضيق وإنهاء التلاعب بالممرات المائية من قبل أي جهة كانت.
2: المنطقة تقع تحت الضغط نفسه كما إيران. الحصار مفروض على إيران، نعم، لكن هناك أيضا حصار مفروض علينا كدول خليجية وعلى بلدي تحديدا. لا يمكننا إخراج السفن، والأمر صعب ومعقد للغاية. لقد رأيت أن المضيق بات غير آمن، وهذا أمر غير مقبول. فالمضيق لطالما كان ممرا مائيا دوليا، وهذا يتحول لمشكلة عالمية. يحتاج العالم إلى التكاتف لمعالجة هذه القضية، لأنها حاليا مسألة تستغل في هذه الحرب، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ومن أجل حماية شعب وحماية الأجيال القادمة، لابد من وضع حد لهذا التلاعب وهذا الابتزاز في الممرات المائية.
0: هذا فيما بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من الملفات الإقليمية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأفاد بيان للخارجية العمانية أن الوزيرين بحثا خلال لقاء في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة بما يراعي مصالح جميع الأطراف. نذهب إلى مراسلنا حسام دياب، ينضم إلينا الآن من طهران، ونتابع معك الموقف الإيراني بخصوص خطة إعادة فتح مضيق هرمز. حسام، في ظل ما نقل عن رفض أمريكي، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا المقترح الإيراني بخطة بسبعة أيام.
3: صباح الخير جمال. يعني الرفض الأمريكي الذي تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية كان متوقعا، ليس مستبعدا أن يصرح الرئيس الأمريكي أو ينقل عنه مثل هذه التصريحات أو هذه الأفكار وهذه الرؤى للمرحلة المستقبلية. لأن من يريد التوصل إلى اتفاق مع عدوه أو مع منافسه أو رقيبه إن صح التعبير لا يقوم بتشديد العقوبات تباعا. آخر هذه العقوبات كانت تتعلق بقطاع الطيران الإيراني، وقد تابعنا خلال الأيام الثلاثة الماضية عدد من الدول اصطفت للوقوف إلى جانب هذه العقوبات الأمريكية، آخرها العراق عبر إعلان وقف الرحلات من وإلى إيران حتى إشعار آخر، ما دفع الجانب الإيراني أيضا للتعامل بالمثل وإصدار قرار بوقف إصدار التذاكر، تذاكر السفر إلى العراق حتى إشعار آخر. تقول إيران بأن من يريد التوصل إلى اتفاق عليه أن يظهر شيئا من المرونة. إيران من جهة جهتها وعلى المستوى الدبلوماسي مهدت الطريق قبيل تحركها نحو نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 قبل أسبوع تقريبا. ما نقلته رويترز في تلك الفترة عن مسؤولين رفيعي المستوى في إيران عن أن هناك خطة تتضمن عملا مشتركا لمدة 7 أيام إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ خطواتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم خلال هذه الأيام 7، يعني أن إيران ستتحرك لفتح المضيق بشكل مباشر وسريع بعد انتهاء هذه المدة. السؤال هو ليس ما ينقل حاليا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كان حقيقيا أم لا، السؤال هو ما الذي سمعته إيران من مختلف الشخصيات التي التقت بها سواء على مستوى لقاءات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أو حتى وزير الخارجية عباس عراقشي. نتحدث عن طرفان أجريا ما مجموعه 35 لقاء مختلفة المستويات ومع شخصيات رفيعة المستوى. ما الذي قيل للإيرانيين في الخفاء؟ هل لا يوجد نية حالية أمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات ويريد الجانب الأمريكي ترك هذا الموضوع عائما إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية النصفية، أم أن هناك تحرك ما أو مفاجأة ما سيتم الإعلان عنها قبيل هذه الانتخابات سلبا أو إيجابا؟ لكن في المقابل تابعنا أن الجانب كل من عراقشي وبزشكيان أجريا الكثير أيضا من اللقاءات التلفزيونية، لقاءان تلفزيونيان مع قنوات أمريكية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أظهر فيها شيء من المرونة واستعداد لحلحلة الملفات العالقة سواء فيما يتعلق بالملف النووي العالق منذ عقود مع واشنطن وأيضا ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. لكن كل هذا مربوط بالتحركات والإرادة السياسية الأمريكية بالدرجة الأولى. كما قلنا لا أحد يعلم ما الذي قيل في الخفاء للجانب الإيراني. آخر لقاء أجراه عباس عراقشي حتى الآن هو مع نظيره العماني، ولعمان دور كبير ومهم للغاية على مستوى الوساطة وتقريب وجهات النظر وتليين المواقف مع الجانب الأمريكي. نسمع منذ عدة ساعات عن ما ينقل عن كل من نتنياهو وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية جدية للعودة إلى العمل العسكري. إن أظهرت إيران خلال لقاءاتها في الأيام 3 الماضية في نيويورك شيئا من الشدة في المواقف وكانت ما تزال بالنسبة للأمريكيين متمسكة بخطوطها الحمر، هذا قد يدفع الجانب الأمريكي لتوجيه ضربة ما وإن كانت محدودة سواء للسواحل الجنوبية لإيران بشكل يضمن فتح مضيق هرمز ويكف أو يعيد إيران إلى الوراء خطوات فيما يتعلق بالتحكم بهذا المضيق، أو ربما الذهاب نحو السيناريو الأسوأ وضرب منشأة فأس أو ربما توسيع نطاق الضربات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لأن هذه الورقة الوحيدة التي بقيت بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليروجها داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أنها انتصار لإدارته خلال العامين الماضيين.
0: شكرا لك حسام الدياب من طهران. ومع انطلاق الموسم الدراسي في إيران تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقع جنوبي البلاد تستعيد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي، وبينما فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
4: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
5: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
4: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
6: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
4: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناء برمتها جنوبي إيران.
7: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناء جنوبي إيران.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريحات الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا اعتراف بمشاركة أوروبا في الحرب ضد إيران، عقب حديثه عن تنفيذ الحلف 5000 طلعة جوية من قواعد في أوروبا منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية فبراير الماضي. وأضاف بقائي في منشور له أنه ينبغي دراسة دور الدول الأوروبية في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب. في العراق أعلنت الحكومة إجراء مشاورات مباشرة مع الجانب الأمريكي عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشاورات تشمل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. وأضاف البيان أن الحكومة العراقية تؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيدا، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولا إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة.

0: إلى اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين جراء العمليات العسكرية التي نفذتها في مختلف جبهات محور تعز. وأفادت القوات الحكومية أن طيرانا مسيرا تابعا لمحور تعز استهدف تجمعات للجماعة في منطقتي التبة الصفراء والخزان بجبهة الكدحة غربي المدينة. وأضافت أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن غارات على مواقع لأنصار الله الحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبية تعز. هذا فيما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في خطاب مصور، قال إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
1: إنما راديو الحرية 97.7 FM.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: هنا كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
4: هذا فيما أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب دون أن تورد تفاصيل عن سقوط قتلى أو حجم الأضرار جراء الغارة.

0: أعلن أيضا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة الرياض. كما أعلن المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه خميس مشيط. نرصد آخر تطورات الميدانية مع مراسلي التلفزيون العربي عمر المقرمي، ينضم إلينا من عدن، وخليل القاهر من صنعاء. ونبدأ معك عمر بآخر تطورات الميدان، لا سيما في مديرية الوازعية، وما تقول قوات أنصار الله الحوثيين بأنها سيطرت على جبل هناك.
1: نعم جمال، نتحدث عن غارات جوية للطيران الحربي التابع للجيش اليمني استهدفت تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهة الحكوم بمديرية حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز، وكذلك استهدف تبت سريح بجبهة الصلو. نتحدث عن ضربات بالمسيرات استهدفت تبتي الصفراء والخزان في جبهة الكدحة، وكذلك تجمعات وتحصينات للحوثيين في منطقة مقبنة. نتحدث عن ضحايا سقطوا خلال المواجهات الدائرة وخلال الساعات الأخيرة. محور تعز يؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 حوثيا سقطوا خلال المواجهات الدائرة في مواقع متفرقة من تعز. نتحدث عن سماع دوي انفجارات صباح هذا اليوم دون معرفة أو تحديد طبيعة هذا الانفجار. نتحدث عن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في محيط جبل نمان الاستراتيجي الذي يشهد مواجهات كر أو يشهد معارك كر وفر عند هذا الجبل الاستراتيجي بعد أن كانت سيطرت عليه القوات الحكومية. يتحدث كذلك في المقابل بأن الحوثيين شنوا هجمات لاستعادة السيطرة على هذا الجبل منذ أسبوع، وهذا الجبل يعني كلما سيطر عليه طرف ما يعني لم يلبث ساعة إلا وسعده الطرف الآخر. في هذه الأثناء تدور مواجهات شرسة في ذاك المحيط، بالإضافة إلى جبهة إلى عزلة الضريفة في مديرية الوزعية. استهدف الطيران الحربي هناك مواقع للحوثيين وتشهدها تلك المنطقة مواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية، لكن على امتدادها أو على محاذاتها بالقرب منها في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، أكدت القوات الحكومية بمساندة قبائل الصبيحة سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال المرتفعات الحاكمة عند جبال بازلة والمواقع العسكرية المحيطة بها إثر ضربات جوية وبالمسيرات. وكذلك حدثت المواجهات هناك وسط تعزيزات وقصف مستمر للطرفين. وفي جبهة راسن الممتدة كذلك على مديرية الشمايتين، تتحدث القوات الحكومية هناك أنها سيطرت على مواقع عسكرية أبرزها منطقة الكندح القريبة من هذا الجبل. يسعى الحوثيون هناك للارتفاع أو للسيطرة على هذه القمم الجبلية هناك في راسن، لكن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات ثقيلة إلى هناك وصدت تلك المحاولة الحوثية وشنت عملية عسكرية مضادة تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية كان يسيطر عليها الحوثيون. في جبهة كهبوب جمال، تحدثت قوات العمالقة أنها دمرت أنساقا متتالية لجماعة الحوثيين، كما أكدت مصادر عسكرية في هذه القوات مقتل 7 من القادة الميدانيين الحوثيين كانوا يقودون مجاميع حوثية في اتجاه تلك المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب. كما حدثت اشتباكات عنيفة عند محيط جولة القصر على المنفذ الشرقي لمدينة تعز، وكذلك شن الحوثيون هجمة عنيفة عند الجبهة الغربية وتحديدا عند محيط جبل هان الاستراتيجي، لكن القوات الحكومية صدت هذا الهجوم بحسب مصادر عسكرية، وكذلك ألحقت بالحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد وفق ما أكدت هذه المصادر.
0: شكرا لك عمر المقرمي من عدن. نتابع معك أيضا خليل آخر تطورات الميدان وبيانات أنصار الله الحوثيين.
2: مرحبا جمال، المشهد هنا يعني يكاد يكون ثابت وينحصر فقط فيما يتعلق بالتأكيد على التالي. أولا التأكيد على أنه كما ورد في البيانات العسكرية تم يعني طرد مقاتلي أو القوات التابعة لحكومة عدن من جبل نمان وما حوله كما ورد في البيانات العسكرية، وبالتالي

0: إعلان عن أن الطيران السعودي وفقا لما أعلن بشكل رسمي هنا شن غارات على جسر منطقة الدليل الواقع في محافظة إب وسط البلاد، وأيضا قبل ساعات تم الإعلان عن أن الطيران ذاته شن حتى الآن 3 غارات على مديرية قطابر التابعة لمحافظة صعدة الشمالية البلاد على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. في هذا الإطار تقول الحكومة في صنعاء بأن هذه الغارات هي تصعيد سعودي، يعني مع الإشارة إلى أن قوات الحكومة في عدن تقول إنها تقوم بتنفيذ هذه الغارات بشكل يومي على مواقع وثكنات وتجمعات عسكرية لقوات حكومة صنعاء في أكثر من اتجاه. تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن هذه الغارات هي يعني بتنفيذ سعودي، وإنها تمثل تصعيدا، يفرض تصعيدا مقابلا له، في إشارة لما كانت قد أعلنته الحكومة هنا في صنعاء عن أنها يعني تقوم بالتنفيذ أو ستتبع معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار ضد الجانب السعودي. التصعيد بالتصعيد يتمثل بالإعلان عن شن مزيد من العمليات العسكرية بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية في الداخل السعودي كما حصل خلال الأيام الماضية، والتصعيد الحصار بالحصار متمثل باستمرار فرض الحظر البحري على السفن السعودية من العبور في الموانئ وفي البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك ردا على ما تقول الحكومة هنا في صنعاء إنه استمرار للحصار السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية. بالتالي الموقف في صنعاء يركز بشكل أساسي على هذه الجزئية ويقول بأنه لا مجال لي يعني إيقاف هذا التصعيد أو إيقاف هذا الفرض الحظر البحري إلا بإيقاف الحصار وإنهاء الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية من قبل السعودية، أو أيضا بإيقاف هذه الغارات التي تنفذ بشكل شبه يومي على مختلف المحافظات والمناطق اليمنية. نعم. جمال
1: خليل القاهري من صنعاء، شكرا لك خليل. هذا وقالت مصادر عسكرية يمنية إن الدفاعات الحكومية تصدت لطائرة مسيرة مجهولة في محيط مقر الحكومة بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مضطرها للمغادرة. وبثت وسائل أعلام تابعة للقوات الحكومية اليمنية ما قالت إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات وقناصة تابعين لجماعة أنصار للحوثيين في جبال كهبوب المطلة على باب المندب. كما أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم لمقاتلي جماعة أنصار للحوثيين في جبال كهبوب وهجوما آخر في منطقة المحاولة بلحج جنوبي اليمن. وأكدت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على مديرية الوازعية دون أن تنجح في إبطاء هجمات الحوثيين. وأدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين ضد السعودية، والتي طاولت مدنيين ومنشآت وبنية تحتية للطاقة. وفي بيان أعرب المجلس عن قلق بالغ جراء تصعيد الجماعة العسكري في اليمن وما يمثله من تهديد للأمن البحري، فضلا عن تأثيره في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن. وفي السعودية اجتمع رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان في العاصمة الرياض لبحث الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية. واستنكر المشاركون الهجمات على مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات الدفاعية. وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فوراً في ترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال يعزز الردع والدفاع المشتركة، مؤكدين التزامها بالدفاع الجماعي بما يجسد عزمها الدفاع عن المملكة وسيادتها وأمن أراضيها. أدرجت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة. وصنفت المفوضية الأممية الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها. ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن

0: بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني الفلسطينية وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرار وجودها. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. بدورها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت تمسكها بإجراء الانتخابات في كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها والقانون لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة. ونذهب إلى متابعة التطورات في جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطائرات الحربية شنت غارة بثلاثة صواريخ على بلدة سجد في جبل الرفيع في منطقة جبل الريحان، في حين استهدفت سلسلة غارات دوحة كفر رمان قضاء النبطية. وأظهرت مشاهد تحليقا كثيفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان. ومن بلدة الجربق جنوب لبنان ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. نرصد معك آخر هذه التطورات الميدانية وعمل القصف الإسرائيلي الأخيرة بصواريخ على هذه البلدة في جبل الرفيع إدمون في منطقة جبل الريحان.
1: نعم، قبل الحديث عن الغارات الإسرائيلية التي شنتها الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية على جبل الرفيع، لابد من التوقف.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: وفقا لاتفاقية الهدنة لعام 1949، كما عاد وأكد عليه القرار 1901، ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
6: إذا وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وخلال لقاء جمعه بنظيره السنغافوري في نيويورك، أكد رجي أن المرحلة الرهينة دقيقة، وأن الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني صعبة للغاية. إلى السودان، وثق عناصر يتبعون الجيش السوداني مشاهد توضح جانبا من تقدمهم باتجاه منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأكد مصدر عسكري في الجيش أن معارك وصفها بالضارية دارت مع قوات الدعم السريع، تمكنوا خلالها من أسر عناصر من قواتهم، فضلا عن تدمير وإحراق عربات قتالية تابعة له. وأفاد مصدر رسمي سوداني أن قوة تابعة لقوات الدعم السريع انشقت عن صفوفها وانضمت إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أن قرار الانشقاق جاء على خلفية ما وصفه المصدر بمآس شاهدها أفراد القوة داخل صفوف الدعم السريع. ويأتي هذا التطور في ظل تقارير عن تزايد حالات الانشقاق بين قيادات ميدانية وسياسية تتبع قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة. نذهب إلى مراسلنا وائل محمد الحسن، ينضم إلينا الآن من أم درمان، ونتابع معك وائل هذه الأخبار، خصوصا ما أفاد به مصدر عسكري في الجيش السوداني بأسر عدد من عناصر الدعم السريع وتدمير آليات قتالية في سودري.
7: نعم جمال، تابعنا جميعا مقاطع مصورة نشرها جنود يتبعون للجيش والقوة المشتركة، وهم يستولون على مركبات قتالية تابعة للدعم السريع، وأيضا بحودتهم عناصر من قوات الدعم السريع قد وقعوا في الأسر بعد المعارك القوية التي دارت بالأمس، والتي استطاع الجيش والقوة المشتركة من خلالها السيطرة على مدينة سودري. هذه المدينة التي تعتبر مدينة استراتيجية في السيطرة عليها عسكريا وميدانيا وأيضا حتى اقتصاديا، فمدينة سودري تعتبر مركز للتواصل ما بين أقاليم كردفان ودارفور والشمالية، وهي أيضا مركز تجاري كبير. وأيضا من خلال سيطرة الجيش على هذه المدينة أصبح يضغط على طرق إمداد قوات الدعم السريع القادمة من دارفور باتجاه كردفان تحديدا إلى النهود والخوي، أيضا بسيطرة الجيش والقوى المشتركة على مدينة سودري أصبح الطريق أمامه الآن للوصول إلى إقليم دارفور، تحديدا شمال دارفور، وبالتالي المساحات الآن التي يتحرك بها الجيش أصبحت كبيرة، وتأمين مدينة الأبيض الآن أصبح أيضا هنالك تحدث على أن السيطرة على سودري أصبحت هي الموقع الاستراتيجي الأهم، لأن الجيش من خلال سيطرته عليها أصبح يؤمن طريق الصادرات الاستراتيجي المهم، وهو يعتبر الشريان بالنسبة لمدينة الأبيض، وهو الطريق الرابط ما بين مدينة أم درمان ومدينة الأبيض، وبالتالي أصبح الطريق مفتوحا حتى بالنسبة للجيش في المحور الآخر، وهو محور جنوب الأبيض وغرب الأبيض باتجاه غرب كردفان. هذا المحور الذي استعصى على الجيش، والذي من خلاله كانت قوات الدعم السريع تستطيع صد هجمات الجيش المتكررة، آخر وكان الأسبوع الماضي سيطرة الجيش على سودري هي تعتبر الأهم منذ عدة أشهر. هذه المدينة الاستراتيجية التي توافق أهميتها سيطرة الجيش على مدينة بارا. أما بالنسبة للأوضاع الميدانية الأخرى
6: نعم ينقطع الصوت مع الزميل وائل محمد الحسن من السودان، كنا نتابع ونرصد معه هذه التطورات لا سيما في سودري. شكرا للزميل وائل، على كل حال ربما نعود إليه لاحقا لمتابعة تطورات الميدان في السودان، ولكن نذهب الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد مراسل والتلفزيون العربي بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وأثارت مشاهد اشتعال نيران في مبنى سكني، إضافة إلى تضرر عدد من المباني والأحياء السكنية الأخرى عقب الهجوم الروسي بالمسيرات على العاصمة. كما أعلنت إدارة المنطقة العسكرية في زابوريجيا انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تدمر عقب هجوم روسي استهدف المدينة، وتواصل فرق الدفاع المدني محاولات البحث عن مزيد من المفقودين تحت ركام المنزل. وفي السياق، تواصل فرق الدفاع العمل على إخماد حريق اندلع في أحد أسواق المدينة عقب الهجوم. وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 4 أشخاص جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة على حي سالتيفسكي، كما أسفر الهجوم عن تضرر مبنى سكني واندلاع حريق، في حين أفادت الطوارئ الأوكرانية بتعرض ضواحي خاركيف لهجمات بالمسيرات، وقالت إن الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق وتضرر مبانٍ. ومن حي سالومينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد ستيتيا، نرصد معك هذه التطورات لا سيما الغارات الأخيرة على كييف، ويبدو أنها خلفت أضرارا كبيرة في المناطق والمباني المستهدفة.
3: نعم جمال، صباح الخير. طبعا هذه هي السمة الآن في العاصمة كييف، مشهد ويتكرر كل يوم تقريبا منذ بداية هذا الشهر، وضربات وهجمات وغارات روسية بالمسيرات بالأساس تستهدف عددا من الأحياء وتلحق وتخلف دمارا وأضرارا، كما جرى ساعات الصباح اليوم الباكر حيث استهدف جمال هذا المبنى السكني الواقع في حي سالومينسكي، مبنى سكني مكون من 5 طوابق كانت قد اشتعلت فيه النيران في الشقق العلوية منها، إضافة إلى الطابق السفلي والذي يحوي جمال عددا من المحلات التجارية. هذه المحلات التجارية أحدها هذا هذا هذا المحل أمامنا أمام الكاميرا الآن، هو محل للمواد الغذائية كان قد دمر بالكامل جراء اشتعال النيران واندلاع النيران فيه، إضافة إلى بعض المحلات المجاورة وأيضا مكتب لخدمات البريد في هذه المنطقة. في هذا المبنى جمال، تحدث اليوم عمدة المدينة كليتشكو بعد هذه الضربات بالمسيرات، وقال بأن 4 من سكان هذا المبنى أصيبوا جراء هذه الهجمات في عموم المدينة. كانت هناك بطبيعة الحال هجمات على مواقع أخرى، على أحياء أخرى، نتحدث بالتحديد عن أحياء أيضا أبالونسكي، حي دارنيتسكي، في حي دارنيتسكي مثلا الحديث كان يجري عن استهداف لمنطقة مستودعات واندلاع النيران فيها. أما في أبالونسكي فهناك سقوط لمشظايا مسيرة من بالقرب من أحد المباني السكنية، هناك لم تسجل أي إصابات. وأيضا في موقع آخر وهو حي سبيتوشينسكي، هناك مركز لمركز تجاري بالأساس كان قد سقطت فيه أيضا ضربات وإصابات مباشرة، وأيضا سقوط لحطام سيارات في باحة أو في موقف هذا المركز، مما أدى إلى إحداث أضرار أيضا بهذا المركز التجاري. الهجمات لم تتوقف، صباح اليوم كان هناك يعني سماع دوي لعدة انفجارات في العاصمة كييف، منها يعني ما كانت ترجح أو تقول بعض مجموعات المراقبة المهتمة بمتابعة المواقع الجغرافية ربما لهذه للضربات والهجمات، تقول بأن إحدى هذه المسيرات كانت قد ضربت مواقع قريبة من وسط المدينة وقريبة أيضا من محطة السكك الحديد الرئيسية في العاصمة كييف. كنا قد شاهدنا غلق لبعض الشوارع، بعض الطرق من قبل الأجهزة الأمنية، والتي كانت تحول السيارات والمركبات من بعض الطرق إلى طرق أخرى، وذلك بسبب ربما هجمات على مواقع تعدها ربما الأجهزة الأمنية مواقع استراتيجية أو مواقع حيوية. هذا ما كنا قد شهدناه في طريقنا إلى هذا الموقع. أما بيان سلاح الجو الأوكراني فقد تحدث عن هذه الهجمات، وقال بأن القوات الروسية أطلقت خلال ساعات الليل وساعات الصباح 173 مسيرة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 134 منها. الهجمات ممتدة إلى مختلف المقاطعات الأوكرانية، كما تحدثت أو ذكرت جمال عن استهداف على مدينة زاباروجيا جرى بالمسيرات، أحد المنازل الريفية الخاصة كان قد دمر بالكامل، وهناك كانت فرق الإنقاذ انتشلت جثتين لامرأتين بعد هذه الهجمات مع اشتعال النيران في عدد من المباني الريفية الملحقة أو القريبة من منطقة الانفجار. وهناك أيضا تضرر لعدد من المباني السكنية في داخل المدينة. الحديث يجري عن مقتل شخصين في زاباروجيا وأيضا عن إصابة 7 أشخاص آخرين. وفي خاركيف يتكرر ذات الأمر، هجمات بالمسيرات، هجمات بالمدفعية وبالقنابل الجوية الموجهة. هناك استهداف سجل خلال ساعات الليل على حي سالتيفسكي في مدينة خاركيف، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وتضرر أحد المباني السكنية.
6: شكرا جزيلا لك يا دستية من حي سالومينسكي في كييف. على الجانب الآخر، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إليسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي. أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة، في حين أفادت مصادر أن الهجوم استهدف مصفات للنفط. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترحات وقف إطلاق النار لا تزال مطروحة على الطاولة.
4: المبادرات الرامية إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار والمقترحات المتعلقة باستئناف المفاوضات كلها مطروحة على الطاولة، لكن بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر في الخطوات التي ينبغي لنا اتخاذها ردا على ذلك. وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف عمليات التفاوض ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
6: ارتفعت تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين، وتجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 5.5% يوم الجمعة، مع تنامي المخاوف من التضخم الناجم عن استمرار ارتفاع أسعار النفط بفعل انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط. ويبلغ حجم الدين الوطني الأمريكي راهنا 40 تريليون و200 مليون دولار. نضيء أكثر على هذا الموضوع مع ضيفي الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي. ارتفاع كبير ومضطرد لهذا الدين العام الأمريكي، نتحدث عن أكثر من 40 تريليون دولار، ولكن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم. لماذا تلجأ واشنطن إلى سوق السندات لغاية الاقتراض؟
8: هي ببساطة تلجأ لهذه السوق لأن الإيرادات الحكومية أقل من النفقات. هناك نفقات ثابتة مجبرة أن تقوم بها الحكومة الأمريكية المتمثلة في برنامج التأمين الصحي ميديكير، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نفقات المتمثلة في الإدارات البيروقراطية، إن كنا نتحدث عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى يعني ميزانية البنتاغون التي وصلت إلى حوالي تريليون دولار. فبالتالي مع مرور الوقت أصبح هناك نوع من التراكم في حجم المديونية. اليوم نتحدث عن اقترابنا من انتهاء الميزانية السنوية للحكومة الأمريكية التي تنتهي في 30 سبتمبر. العجز المتحقق لغاية نهاية أغسطس نتحدث عن تريليوني دولار، وقد نصل إلى 2,100 مليار دولار بنهاية هذا الشهر. وبالتالي هذه الفجوة المالية، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بطرح سندات بهدف جمع أموال لتغطية هذه الالتزامات الوارد في الميزانية. نعم.
6: ولكن يوجد أيضا ارتفاع للعائد على سندات الخزانة الأمريكية، لماذا يرتفع إلى هذه المستويات القياسية؟
8: نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ارتفعت أسعار النفط، وبالتالي اضطرت بعض البنوك المركزية ومن بينها بنك الاحتياط الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة. هذا الأمر لم ينتهي لغاية هذه النقطة، وإنما أيضا توقعات المستقبلية بأن يكون هنالك ارتفاع في معدلات الفائدة. هذا يدفع المستثمر الراغب في شراء السندات الأمريكية لتوقع بأن هنالك نوع من التضخم. وتعرف بأن الآلية الاستثمارية، أي شخص يريد الاستثمار سواء في عقار أو في أي وجه من أوجه الاستثمار، يريد عائدا يتفوق على معدلات التضخم. اليوم التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 3.4% في آخر قراءة، وبالتالي المستثمر يريد عائدا يتجاوز هذه النسبة، فلذلك وصلت النسبة إلى حوالي 5.5% سنويا لعائد 30 سنة. الإشكالية اليوم لربما يمكن السيطرة عليها، على اعتبار أن حوالي تريليون دولار هي تكلفة خدمة الدين الأمريكية سنويا، وهذا ما يضاهي ميزانية وزارة الحرب الأمريكية. لكن مع مرور الوقت، نعم، ووفقا للدراسات الاكتوارية بأنه بحلول عام 2056 ستصل خدمة الدين الأمريكي إلى حوالي 6.6 تريليون دولار، وبالتالي هذا ما يعطي مؤشرا بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو مزيد من الاقتراض في المستقبل.
6: ونسبة كبيرة من هذا الدين هو دين داخلي، ولكن هناك دين خارجي أيضا ربما على رأسها اليابان. نعم. والصين من أكبر مشترية سندات الأمريكية، ولكن مع ذلك يوجد ارتفاع أو مع ارتفاع هذا العائد على السندات الأمريكية، كيف يؤثر على الميزانية؟ كيف يؤثر على الحسابات المالية للولايات المتحدة؟
8: نعم، الحسابات المالية الأمريكية إذا ما استثنينا عامي 2020-2021 كان هنالك عجزا كبيرا في الميزانية، وصل إلى 3 تريليونات دولار نتيجة توقف القطاع الخاص عن العمل، ونتيجة اضطرار الحكومة إلى بذل أموال إضافية بهدف تحفيز الاقتصاد. هذا العجز المتحقق هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، 2,100 مليار دولار في الميزانية التي تنتهي في سبتمبر. مع مرور الوقت ونتيجة لربما الحرب في الشرق الأوسط وزيادة مخصصات وزارة الدفاع وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية من قبل قطاع الطيران على سبيل المثال، نعم، لأن قطاع الطيران حينما يتأثر يضطر إلى تنخفض إيرادات هذا القطاع، يضطر إلى تسريح عدد من الموظفين، وبالتالي تقل الإيرادات الضريبية المتأتية من أرباح الشركات ومن العاملين في هذا القطاع، وقس على ذلك بقية القطاعات الأخرى. إذا نحن نسير شيئا فشيئا نحو زيادة هذه المديونية. هل نحن نتحدث عن أن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الخطر؟ لم يصل إلى هذه المرحلة، لأن هنالك دول يفوق فيها دين الناتج المحلي الإجمالي عن 123%، وهي النسبة المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن كنا نتحدث عن اليابان، إيطاليا، اليونان وبعض الدول الأخرى. لكن الخارطة تشير بأن هذا العجز قادم لا محالة نحو التزايد في المستقبل. إذا ما زاد هذا العجز عن مستويات محددة، ستلجأ وكالات تصنيف العالمية وعلى رأسها ستاندرد أمبورز، فيتش وكابيتال انتليجنس وغيرها، ستقوم بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي خفض التصنيف يعني أن الولايات المتحدة حينما تقوم بالاقتراض مجددا، نعم، فإن عليها أن تدفع فائدة أعلى للجهات التي تقوم بالاقتراض منها.
6: وهذا يتعارض مع ما وعد به ترامب سابقا، هو وعد بخفض المديونية في حين أنها ترتفع الآن.
8: في حقبته الرئاسية الأولى كان الدين الأمريكي يصل إلى حوالي 20 تريليون دولار، وحينما غادر البيت الأبيض في تلك المرحلة زادت المديونية بواقع 8 تريليونات دولار، جزء منها مرتبط بكورونا، لكن النصيب الأكبر نتيجة السياسات التي تبناها الرئيس الأمريكي، وحين ذاك دخل في حرب تجارية مع الصين بشكل رئيسي. في المرحلة الثانية حينما خاض غمار الحرب في الشرق الأوسط تسارعت المديونية بشكل غير مسبوق. نتحدث أنه منذ 28 من فبراير الماضي لغاية هذه اللحظة ازداد الدين الأمريكي بواقع 1.3 تريليون دولار. لا أقول بأن هذا الدين كله مرتبط بالحرب، وإنما أدى إلى اضطرار الإدارة الأمريكية إلى رفع سقف الإنفاق على البنتاغون، وأدى ذلك إلى ارتفاع المديونية نتيجة الحاجة إلى الاقتراض بهدف تمويل وزارة الحرب الأمريكية، التي وعد أيضا بأنه سيقوم بتخفيض مخصصاتها، ومن ثم عاد عن هذا القرار نحو مزيد من التوسع فيها.
6: الزميل علي القيسي،
0: راديو الحرية،
9: 97.7 FM.
0: راديو الحرية،
9: 97.7 FM.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: نبدأ مشاهدينا هذه النشرة بالتنويه أن التلفزيون العربي يبث الليلة مقابلة خاصة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي. المقابلة هي الأولى للحي منذ توليه منصب رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، وتتضمن موقف قيادة حماس من اتفاق غزة المتعثر والانتخابات الفلسطينية والعلاقة مع واشنطن. المقابلة مع الحي تكشف أيضا جانبا من تفاصيل اجتماعات قيادة حماس بالأمريكيين ودور ملادينوف. الحي يؤكد خلال هذه المقابلة مع التلفزيون العربي يؤكد استعداده للاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويكشف خلال هذه المقابلة مع التلفزيون العربي عن تحرك لحماس على صلة بالوضع في اليمن. إذا نذكر بهذه المقابلة التي تبث الليلة على شاشة التلفزيون العربي، مقابلة خاصة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي، وكما ذكرنا هذه المقابلة هي الأولى للحي منذ توليه منصب رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، تتضمن موقف قيادة حماس من اتفاق غزة المتعثر والانتخابات الفلسطينية والعلاقة أيضا مع واشنطن. كما تتضمن هذه المقابلة أو يكشف فيها الحية جانبا من تفاصيل اجتماعات قيادة حماس بالأمريكيين ودور ملادينوف، ويؤكد فيها أيضا للتلفزيون العربي استعداده للاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. الحية يكشف خلال هذه المقابلة أيضا مع التلفزيون العربي يكشف عن تحرك لحماس على صلة بالوضع في اليمن. نذهب لمتابعة بقية الأخبار، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وقال المسؤولون الأمريكيون أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء، وتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة على مدى 7 أيام يمكن من خلالها إعادة فتح مضيق هرمز أمام المرور البحري.
1: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه، والملاحة الطبيعية يمكن إعادتها في غضون 7 أيام. الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة. إيران لا تقبل التدابير القسرية والتهديد.
0: إلى مراسلنا حسام الدياب ينضم إلينا من طهران، نتابع معك مجمل هذه التصريحات الإيرانية ومقترح 7 أيام حسام، الذي يبدو أنه بحسب وسائل الإعلام وما نقلته بعض التقارير بأنه رفض من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: رفض مبدئيا من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الماضية، وأيضا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية خلال اليومين الماضيين، وما شككت أو محاولات التشكيك التي طرحتها بعد وسائل الإعلام الرسمية حول إمكانية أن يقتنع الجانب الأمريكي هذه المرة بالمقترح الإيراني. أكثر تنظر وسائل الإعلام إلى هذا المقترح على أنه كان محاولة تمهيدية قبيل وصول الوفد الإيراني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. إيران تعلم مسبقا بأن الجانب الأمريكي لن يوافق على هذا المقترح، لأن عين الأمريكيين هي على الصيغة النهائية وما الذي ستتضمنه أي طاولة مفاوضات تجمع الجانبين الإيراني والأمريكي، بينما تركز إيران على الجانب الأول أو النصف الأول من اللوحة إن صح التعبير، وهو ما يتعلق بالإجراءات الأمريكية التي يجب أن تتخذ بشكل مباشر، منها ما يتعلق برفع الحصار عن السواحل الإيرانية، وأيضا فك أموال أو تحرير أموال إيران المجمدة في الخارج ووقف الحرب على مختلف الجبهات. إيران تريد من أمريكا أن تنفذ هذه الخطوات أولا قبل الحديث عن أي مفاوضات محتملة. لكن اللافت في مختلف تصريحات الإيرانيين والأمريكيين هو أنه وإن تم رفض هذا المقترح أو كان هناك تعقيد في المشهد، إلا أن المسار الدبلوماسي ما يزال مفتوحا وهناك تواصل عبر دول الوساطة. في العرف الدبلوماسي طالما أن الطرفان يتحدثان عن أن باب الدبلوماسية مفتوحا يعني أن هناك صيغ مختلفة أو رؤى أو تحركات أو مبادرات كل طرف ينتظرها من الآخر، ما يعني بأن هناك هامش للتحرك وإن كان ضئيلا للغاية بالنسبة لقرب أو قصر المدة التي تفصل الجانبين الإيراني والأمريكي عن موعد الانتخابات النصفية الأمريكية. بدأنا نسمع عن الجانب الأمريكي بأن هناك نوايا للضرب مجددا عسكريا، لم يتم تحديد ما الذي ستقوم أمريكا بضربه هذه المرة، هل ستكون الضربات محدودة عند السواحل الجنوبية لإيران أم أن هناك تحركات نحو العمق أو ربما ضرب البرنامج النووي الإيراني بشكل مكثف هذه المرة. وهناك أيضا تحركات وتصريحات من قبل الجانب الإسرائيلي سبقتها خلال الأسبوع الماضي تحركات استطلاعية لأول مرة منذ مدة طويلة عبر إحدى الطائرات المسيرة التي اقتربت من محافظة هرمزغان قبل أن تتمكن إيران أو الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني من إسقاطها. لكن بالعودة إلى مسألة المبادرة والمقترح الإيراني، 7 شروط واضحة تم الحديث عنها سابقا، قدمت بشكل صيغة جديدة عبر الوسيط القطري والوسيط الباكستاني ولاحقا عبر ملاحقة أو متابعة من قبل الجانب العراقي. العراق دخلت على الخط ربما لتليين المواقف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا أفق على ما يبدو حتى الآن لتحرك أو لين في الموقف الأمريكي. هناك من شبه المشهد التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هنا في طهران بأنه أشبه بمجسم من الصلصال، يقف الطرفان الإيراني والأمريكي أمامه ويقومون بإجراء الكثير من التعديلات عليه، وحتى الآن الطرفان غير مقتنعان بالشكل النهائي الذي وصلت إليه هذه المفاوضات. لكن كما قلنا جمال، طالما أن الطرفان يتحدثان بين الحين والآخر عن استمرار التواصل الدبلوماسي هذا يعني بأن هناك هامش للتحرك على المستوى الدبلوماسي. لكن فيما يتعلق بمخاوف الإيرانيين من تحركات الجانب الأمريكي وما يدور في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كانت هذه التصريحات الأمريكية التي نقلت عنه خلال الساعات الماضية وأنه ينوي ضرب إيران بشكل عسكريا بعد انتهاء الانتخابات النصفية، هذا يؤكد مخاوف وزراء خارجية إيرانيين سابقين حذروا خلال الشهر الماضي الفريق الإيراني المفاوض من التواصل بأي شكل من الأشكال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا التوقيت، وعدم أيضا فتح المجال لدول الوساطة لنقل أي نوع من الرسائل مع الجانب الأمريكي، وكأن هناك تحسب أو رؤية ما لطريقة التعاطي الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، وهذا نابع من حالة عدم الثقة الإيرانية بواشنطن التي أشار إليها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلتين تلفزيونيتين مع وسائل إعلام أمريكية خلال اليومين الماضيين.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا حسام دياب. حملة ضغط إذن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لعزل إيران عن بقية العالم، هكذا جاء عنوان وول ستريت جورنال، مشيرة إلى أن واشنطن بعثت مسؤولا في وزارة الخزانة ومصرفيا سابق في جولة سرية إلى عدد من دول العالم، حيث وجه المسؤول تحذيرات للدول حاثا إياها على ضرورة إنهاء الرحلات الجوية وقطع الخدمات المصرفية مع طهران، وهذا ما شهدته إيران في الآونة الأخيرة مع انقطاع خطوط طيرانها إلى عقوبات على مصارف إيران. الجولة الأمريكية السرية تلك قام بها مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب جوناثان بيرك، وهو مصرفي سابق ويملك خبرة واسعة في مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي والخدمات المالية. عمد بيرك إلى السفر عبر الشرق الأوسط وأوروبا موجها تحذيرات لشركاء بلاده لضرورة وقف الرحلات الجوية وقطع العلاقات المصرفية مع إيران، قائلا نلمس من شركائنا تناميا وتقبلا للمطالب الملحة حيث يأخذون الأمر على محمل الجد. شملت جولة بيرك 50 دولة منها دول في المنطقة مثل سلطنة عمان والإمارات وتركيا، كذلك التقى بيرك مسؤولين من أذربيجان وجورجيا بالإضافة إلى دول أوروبية أبرزها المملكة المتحدة. وعقب هذه التحذيرات حضرت دول من بينها سلطنة عمان وتركيا والإمارات العربية المتحدة حظرت عمل شركات الطيران الإيرانية وقيدت المعاملات مع البنوك الإيرانية، بينما عمدت دول أخرى إلى إغلاق أجوائها أمام الطيران الإيراني. أبرز الخطوط الجوية الإيرانية التي تأثرت بالعقوبات أو خضعت لها طيران إيران وخط طيران مهان. أما إذا جئنا لقطاع المصارف والذي تعرض أيضا لعقوبات، فأبرزها بنك ميلي إيران ومصرف في تي بي وبنك سبه، في وقت ترفض فيه كل من روسيا والصين هذه العقوبات المفروضة على إيران، فما زالت شركة مهان الجوية الإيرانية تسير رحلاتها إلى الصين وروسيا. إيرانيا، أقر الرئيس مسعود بيزشكيان بالمعاناة التي تسببت فيها العقوبات، واصفا المرحلة التي تشهدها بلاده بالحرجة، داعيا الولايات المتحدة إلى العودة للاتفاق والالتزام به. إذن للمزيد نذهب الآن لمتابعة دكتور ولاء بكري المحاضر بجامعة ويستمنستر، يضم إلينا الآن من لندن. أهلا بك معنا، ونتحدث بداية عن الأثر الاقتصادي للحظر الجوي تحديدا، سنذهب للحديث عن المصارف لاحقا، ولكن هذا الحظر الجوي الذي تريد الولايات المتحدة فرضه على إيران ومنع كل الدول التي توجه رحلات وتستقبل رحلات من إيران عن فعل ذلك، ما أثره الاقتصادي المرتقب برأيك على إيران؟
3: صباح الخير لحضرتك ولمشاهدينك الأعزاء، وشكرا على الاستضافة. أولا، بكل تأكيد الضغوط التي تحاول فرضها الولايات المتحدة على الطيران الإيراني في العموم سوف ترفع من تكلفة التجارة بين إيران ودول العالم، وسوف ترفع أيضا على مستوى المواطن الإيراني تكلفة السفر وصعوبة السفر من إيران إلى خارجها أو العكس، من خارج إيران إلى داخلها. قطاع الطيران الإيراني بكل تأكيد سوف يواجه مشاكل أو تكلفة اقتصادية أكبر بكثير مما كان يواجهه بالفعل سابقا. القصة هناك يعني عاملان مؤثران في هذه القصة أو هذه الضغوط. استجابة العديد من الدول لهذه الضغوط، خاصة بعض الدول في الشرق الأوسط مثل دولة الإمارات ودولة عمان، وهذه هي القصة الأكثر ربما تأثيرا على قطاع الطيران الإيراني. كذلك القصة الأخرى هو ما استمرار الطيران الإيراني في الوصول إلى الصين وروسيا، وهذا سوف يزيد من اعتماد إيران على هاتين الدولتين، وسوف ربما بطريقة غير مباشرة سوف يرفع اعتماد أو بطريقة
0: طيب
3: مباشرة.
0: بالنسبة لشركات الطيران وحظر شركات الطيران الإيرانية، بعض الدول استجابت بالفعل لهذا الحظر الأمريكي، دول أخرى لم تستجب إلى حد هذه اللحظة، ربما بعضها قد يقبل بذلك في الأيام والفترة المقبلة، ولكن هل ستنجح الولايات المتحدة في فرض هذا الأمر على كل الدول المتعاملة مع إيران؟ نتحدث على الأقل على حركة أو عن حركة الطيران والحركة الجوية، هذه الدول لديها مصالح أيضا ولديها حسابات اقتصادية وتجارية وغيرها، هل ستنجح واشنطن في فرض هذا الأمر على جميع هذه الدول؟
3: ده سؤال مهم جدا. هناك شقين لمفهوم النجاح، النجاح الاقتصادي والنجاح السياسي. هناك شكوك عديدة حول مدى قدرة هذه القرارات على تحقيق نجاح سياسي أو إرغام إيران على تقديم تنازلات أو جلبها إلى طاولة المفاوضات، والعديد من المحللين يشككون في قدرة هذه العقوبات خاصة في الفترة الحالية وقبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، أن تقدم إيران تنازلات جوهرية في هذه المرحلة مقابل فرض تلك العقوبات. من الناحية الاقتصادية سوف ترفع التكلفة بكل تأكيد على قطاع الطيران الإيراني وعلى الاقتصاد الإيراني عموما. هل ستستجيب في كل الدول؟ هناك استجابات بدرجات متفاوتة، يعني بعض الدول منعت جميع الخطوط الإيرانية من الهبوط في مطارها، بعض الدول منعت خط أو شركة واحدة، بعضها منع شركتين فقط وخلافه. فسوف نجد أن هناك تفاوت بين درجات الاستجابة لهذه العقوبات الإيرانية. هناك شركة أو شركتان تم يعني التركيز عليهم، لأن لما تم مثل شركة ماهان فور اكزامبل، لا على سبيل المثال، لأن تم ذكرها بالفعل في قرار العقوبات
0: نعم
3: الأمريكي، وبالتالي هي التي حظت بأكبر قدر من زي ما نقول الحظر على هبوطها في بعض مطارات الدول. سوف نعرف الأيام القادمة مدى
0: نعم
3: الاستجابة، وهل سوف تستمر الولايات المتحدة من الضغط على هذه الدول أم لا. من الناحية الاقتصادية في العموم، هناك دلائل على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط في المجالات الاقتصادية
0: وتوسع
3: الأخرى،
0: عملية الضغط
3: خاصة
0: أيضا لتشمل مجالات عديدة بما في ذلك المصارف. أشرنا في عرضنا منذ قليل
3: بالضبط.
0: إلى سعي أمريكي لخنق هذه المصارف الإيرانية، ليست المرة الأولى طبعا، ولكن الآن يبدو أن هناك سعي أمريكي لمنع أي تعامل أجنبي مع المصارف الإيرانية. إلى أي حد يمكن أن تنجح في ذلك، خصوصا وأن إيران سبق لها أن تعاملت مع مثل هذه العقوبات وربما لديها بدائل لذلك؟
3: الحقيقة الولايات المتحدة نظريتها في فرض هذه العقوبات هي بتستخدم الدولار كسلاح ضد إيران أو ضد الدول التي تريد أن تفرض عليها عقوبات، والعقوبات هنا هي بالدرجة الأولى عقوبات ثانوية. ولكن في الحقيقة هناك شيئين زي ما أنا قلت يعني مهمين جدا. أولا قطع العلاقات المالية بين دولة الإمارات وإيران، وده كانت بتمثل جزء كبير جدا من هذه المعاملات، وهذا شيء ملحوظ. الجزء الآخر هو استجابة الحكومة البريطانية لهذه الضغوط، وبالفعل أعلنت الحكومة البريطانية يوم 23 سبتمبر، يعني منذ عدة أيام فقط، أنها لن تجدد الإعفاء الممنوح للبنوك الإيرانية في التعامل في بريطانيا، والذي ينتهي يوم لندن هي عاصمة مالية كبرى، وكانت تتيح لبعض البنوك الإيرانية من خلالها. أعتقد أن ده هيكون ليه تأثير مهم على هذه البنوك التي كانت بالفعل لديها إعفاء للتعامل داخل القطاع المصرفي في بريطانيا أو في لندن.
0: طيب
3: ودوت يعودنا برضو إلى السؤال، إلى الناحية الأخرى من الإجابة، وهو أن هذا سوف يضطر إيران إلى الاعتماد على الدولتين التي ذكرتهما قبل ذلك، هما الصين وروسيا، وسوف يزيد اعتمادها على هذه الدول من الناحية ليس فقط السياسية ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية.
0: ولكن هل روسيا والصين
3: ماذا؟
0: يمكنهما بمفردهما سد هذا العجز الكبير الذي ستخلفه بقية البنوك الأخرى في الدول الأخرى أو التعاملات التجارية والاقتصادية لإيران مع بقية الدول؟
3: لن تستطيع بكل حال التعويض الكامل، ولكن سوف زي ما بنقول سوف يعني يقومان بتخفيف الألم، ولكن سوف يقدمون علاجا كاملا بهذا الشكل.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عن تداعيات المشهد الحالي وعدم التوصل إلى اتفاق على الجانب الاقتصادي، على أسعار النفط، على شركات التأمين، على دورة اقتصادية كاملة في المنطقة وفي العالم.
3: بكل تأكيد التكلفة الاقتصادية لا تقف عند إيران فقط، بل ترتفع إلى كل دول الاقتصاد العالمي بكل تأكيد، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واستمرارها حول معدل $100 للبرميل، وده بيؤدي إلى ارتفاع، يعني احنا شفنا ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة في دول أخرى. السياسة الأمريكية تعتمد على الانتظار لفترة أخرى حتى ترى مدى تأثير هذه العقوبات وهذا التشديد الضخم جدا التي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، وهل سوف يكون لهذا التأثير نتيجة ترغب فيها الولايات المتحدة، أو سوف تقدم إيران تنازلات تقبلها الولايات المتحدة أم لا. لا يوجد دليل في الحقيقة أن هذه العقوبات أو أن إيران لديها الاستعداد الآن لتقديم تنازلات في هذه الفترة. نحن الآن في مرحلة انتظار، يعني انتظار قلق الحقيقة، يعني الكل ينتظر إلى ما بعد الانتخابات
2: النصفية في الولايات المتحدة،
3: وفي الحقيقة ليس هناك مؤشر واضح ماذا سوف يقدمه الطرفان لبعضهم. نعم. إذا أردت بعد هذه الانتخابات.
2: شكرا جزيلا لك دكتور ولاء بكري، المحاضر بجامعة ويستمنستر بيزنس سكول والزميل في الجمعية الملكية للاقتصاد، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.

0: نذهب إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين جراء العمليات العسكرية التي نفذتها في مختلف جبهات محور تعز. وأفادت القوات الحكومية أن طيرانا مسيرا تابعا لمحور تعز استهدف تجمعات للجماعة في منطقتي التبة الصفراء والخزان بجبهة الكدحة غربي المدينة. وأضافت أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن غارات على مواقع لأنصار الله الحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبية تعز. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في خطاب مصور، قال إن الخطر الذي تشكله جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقف عند حدود الدولة، مشيرا إلى أنه مشروع يهدف إلى تحويل أرض اليمن وسواحله إلى تهديد مستمر لأمن الدولة والمنطقة بأسرها.
1: إنما تشهده مناطق في تعز ومأرب والجوف والحديدة والأحد وحضرموت والبيضاء وشبوة

0: إطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد. ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
1: وأفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الحوثيين بأن طيران الحربية السعودية استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب دون أن تورد تفاصيل عن سقوط قتلى أو حجم الأضرار جراء الغارة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة الرياض. كما أعلن المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه خميس مشيط. وإلى مراسلنا عمر المجرم ينضم إلينا الآن من عدن، نتابع معك تطورات الميدان لا سيما جبهة تعز وسقوط عدد من القتلى في المعارك هناك. عمر،
2: نعم جمال، ما استطيع أؤكده خلال هذه المشاركة هو استمرار العمليات العسكرية في عدد من محاور القتال الرئيسية في اليمن، لكن جبهة تعز هي الأكثر شدة ومواجهاتها هناك أكثر قسوة. في جبهة الأحكوم استهدف الطيران الحربي لتحصينات وتجمعات للحوثيين بغارات جوية، وكذلك استهدف بجبهة الصلو أيضا تعزيزات للحوثيين في تبت سريح بحسب ما جاء في بيان محور تعز العسكري. أيضا الضحايا الذي أعلن عنهم محور تعز أكثر من 20 قتيلا وجريحا من قوات الحوثيين المهاجمة على أكثر من جبهة في تعز، هذا العدد يفسر حدة المواجهة. جمال، في منطقة الوازعية استهدفت طيران مسير التابعة للجيش اليمني مواقع وآليات عسكرية للحوثيين بالقرب من جبل نمان الاستراتيجي الذي يشهد مواجهات عنيفة ومعارك كر وفر عند هذا المحيط. قوات الجيش اليمني تقصف أو قصفت قبل قليل مواقع للحوثيين في هذا الجبل الاستراتيجي، كذلك عند جبهة المضاربة أو في مديرية المضاربة بمحافظة لحج حيث تدور المواجهات. يريد الحوثيون أن يستعيدوا مواقع عسكرية خسروها خلال الساعات الماضية، لكن القوات الحكومية هناك بمساندة قبائل الصبيحة دفعت بتعزيزات كبيرة إلى تلك المنطقة فاحتدمت المواجهات، وحتى هذه اللحظة هناك مواجهات عنيفة بين الطرفين. القوات المنطقة العسكرية الرابعة أيضا دفعت بتعزيزات عسكرية، وكانت هذا بعد أن تم تشكيل قرار رئاسي تم تشكيل قوة 33 مدرع إضافة 4 ألوية إلى هذه الجبهة وتغيير قيادة أو تعيين قيادة جديدة لها، وهذا يفسر أيضا حجم المواجهة العنيفة بعد إضافة هذه القوة المعززة القوة الحكومية المعززة إلى هذه الجبهة. كذلك عند جبهة راسن الممتدة، هذه الجبهة ممتدة من مديرية المضاربة بلحج إلى غربي إلى الوازعية غربي تعز، ممتدة إلى مديرية الشمايتين على الجنوب الغربي. قوات الحكومة اليمنية تقول إنها سيطرت على مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين. كذلك في جبهة كهبوب، جمال، قوات العمالقة الحكومية تتحدث أنها دمرت عدة أنساق متتالية للحوثيين، وكان الحوثيون قد كثفوا هجماتهم في تلك الجبهة وعززوا فعلا بعشرات المقاتلين إلى تلك الجبهة. جبهة كهبوب المطلة على باب المندب يريدون استعادة أو يريدون السيطرة على مرتفعات حاكمة مطلة على مضيق باب المندب، إلا أن قوات العمالقة فعلا تصدت لهذه القوات وأجبرتهم على التراجع وشنت أيضا عملية عسكرية مضادة قالت إنها ألحقت بالحوثيين العديد من ألحقت بالحوثيين خسارة كبيرة في الأرواح والعتاد، وأكدت أنها قتلت 7 من القيادات الميدانية للحوثيين في هذه الجبهة. كذلك في جبهة الكدحة المحاذية لمنطقة الوازعية أكدت أنها استهدفت المحور تعز أنه استهدف بطيران مسير تبتي الصفراء والخزان، وأوقعت كذلك العديد أو أوقعت خسارة بصفوف الحوثيين. كذلك محور تعز العسكري قبل قليل استهدف بمقذوف بمدفعيته استهدف مواقع للحوثيين في منطقة مقبنة. هذه التطورات العسكرية في تعز جمال تترافق مع العمليات الدائرة في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن، لكن الاشتباكات هناك متقطعة ولم تعد بوتيرة بنفس الوتيرة التي كانت عليها خلال الأيام الماضية. القوات الحكومية تتحدث

0: أنها استهدفت بالطيران المسير مواقع وتحصينات للحوثيين في منطقة صرواح وروضة جهم وكذلك ذنه، بالإضافة إلى منطقتي البلق الشرقي وجبهة العكد جنوبي مأرب. هذه آخر التطورات ما يمكن أن نجملها خلال هذه الساعة جمال.
1: نعم، عمر المقربي من عدن، شكرا لك. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. بدورها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بإجراء الانتخابات في كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها والقانون لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: للجنة من صغري للباء من عمري.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الأمم المتحدة عليها التزامات، هذه الالتزامات واضحة وجلية وبسيطة، أن تسهل مشاركة كل أعضاء الأمم المتحدة في الاجتماعات التي تعقد في هذه في الأمان العام.
7: وبشأن تطورات الصراع في السودان، أكد إدريس أنه لا هدنة دون ضمانات لحماية المدنيين وعودة اللاجئين.
6: أنت لا تطلق يعني حديث بأسمائها.
7: وقال المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في السودان، قال أن أكثر من 55,000 شخص فروا من النزاع إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى تضاعف أعداد النازحين 20 مرة خلال الأسبوع الماضي.
8: تتسع الكارثة الإنسانية في السودان وتزداد حدتها في ولاية كردفان 3، دارفور ونيل الأزرق، التي تشهد التصعيد الأكبر. هناك لا أخبار سوى المزيد من القتال والنزوح والموت والدمار. وآخر تجليات هذه الأزمة ما مجموعه 55,000 شخص لجأوا إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الحالي وفق الأمم المتحدة، والوتيرة الأكبر كانت خلال الأسبوع الماضي.
9: يتوافد الناس بأعداد تصل إلى 400 شخص يومياً. هذا العدد يفوق بعشرين ضعفاً ما شاهدناه قبل بضعة أشهر. منذ بداية العام وصل 55,000 لاجئ جديد إلى تشاد، يضافون إلى ما يقرب من 1,000,000 شخص وصلوا منذ بداية عام 2023.
8: إجمالي الفرين منذ بدء الأزمة تجاوز 11 مليون وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعدد مهدد بالزيادة في ظل قتال لا يتوقف، أمراض تنتشر، وفصل شتاء قادم. كل هذا يترافق مع عجز في الميزانية الأممية المخصصة للاجئين السودانيين، فما توفر منها لا يتجاوز 18% من أصل 1,600,000,000 دولار مطلوبة لتنفيذ خطة الإغاثة. وفي سياق المعاناة الإنسانية أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة من جهتها وفي تصريح سابق قالت إن أكثر من 300 شخص نزحوا من ولاية كردفان 3 شمال وغرب وجنوب خلال أكثر من 10 أشهر. أخبار سلبية بالمجمل، لكنها لا تخلو من بصيص أمل، فها هو ملف الكوليرا يعود من جديد، لكن هذه المرة بتسجيل انخفاض حاد خلال الأسابيع الأخيرة، 8 حالات إصابة فقط دون أي وفيات، مقارنة بذروة بلغت 421 حالة قبل شهرين. انخفاض جاء بعد تسجيل 3,000 حالة إصابة بالمجمل، سقط منها 250 قتيلاً منذ تفشيه في مايو الماضي. تحسن مشجع وحذر في آن واحد، لكنه لربما يأتي شفيعاً يخفف من حدة الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة الأمنية والصحية والإنسانية.
7: أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة، لا يملك الحزب أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. ونتابع التفاصيل مع مراسلنا يوسف البقالي، ينضم إلينا الآن من الرباط، وحاجة إلى حكومة ائتلافية الآن من طرف الأصالة والمعاصرة. يوسف، التفاصيل.
4: بالفعل جمال، وزارة الداخلية أعلنت أمس وأكدت تطابق كامل لنتائج المعلنة أو نتائج أولية المعلنة سابقا. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر المشهد بعدما كان ثانيا في الانتخابات الماضية، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ثم حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 54 مقعدا بعدما سقط في الانتخابات الماضية، سقوط وصف إعلامي بالسقوط المدوي بعدما احتل فقط وحصل على 13 مقعدا. الآن العملية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى طاولة المفاوضات بحسب أو وفق الفصل 47 من الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من حزب المتصدر، بحيث بالتالي فحزب الأصالة والمعاصرة والذي سيقود هذه الحكومة. طبعا يحتاج إلى تحالفات لأن حزب الأصالة والمعاصرة حصل فقط 97 مقعدا، يحتاج إلى 198 مقعدا لتشكيل أغلبية برلمانية مريحة تسمح له بتمرير البرنامج الحكومي المقبل. الآن جمال العين أو الأنظار الآن كلها تتجه إلى الساعات القليلة المقبلة، يرتقب أن يعين الملك رئيس الحكومة في الساعات القليلة المقبلة، ربما اليوم أو غدا. بعد ذلك سنطلق طبعا المشاورات الحكومية لتشكيل الحكومة وطبعا أيضا لتشكيل المعارضة. حزب العدالة والتنمية أعلن موقفه سلفا من المشاركة في الحكومة، أكد أنه سيصطفي المعارضة. الآن حزب الأصالة والمعاصرة سينطلق في مفاوضاته مع الأحزاب، ربما يتكرر سيناريو الحكومة السابقة ويتحالف مع حزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال، وربما نشهد تحالفات جديدة. لكن العنوان الأبرز الآن جمال هو مرحلة جديدة، يعني انتقال من صناديق الاقتراع إلى طاولة المفاوضات، وطبعا المسار الدستوري الذي طبعا يرافق هذه العملية جمال.
7: شكرا لك يوسف البقالي من الرباط. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الأمن المائي لمصر يمثل قضية وجودية، مشددا على احتفاظ بلاده بحقها المشروع في حماية أمنها المائي. جاء ذلك في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ. وتؤمن مصر بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالاً للتعاون والتكامل لا للصراع.
7: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وأظهرت مشاهد اشتعال نيراني في مبنى سكني، إضافة إلى تضرر عدد من المباني والأحياء السكنية الأخرى عقب الهجوم الروسي بالمسيرات على العاصمة. كما أعلنت إدارة المنطقة العسكرية في زابوريجيا انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تدمر عقب هجوم روسي استهدف المدينة. وتواصل فرق الدفاع المدني محاولات البحث عن مزيد من المفقودين تحت ركام المنزل. هذا فيما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 4 أشخاص جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة على حي سالتيفسكي، كما أسفر الهجوم عن تضرر مبنى سكني واندلاع حريق. في حين أفادت الطوارئ الأوكرانية بتعرض ضواحي خاركيف لهجمات بالمسيرات، وقالت إن الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق وتضرر مبانٍ. واستهدف قصف روسي مدينة كراماتورسك الأوكرانية، فيما تظهر هذه المشاهد اشتعال النيران في أحد المباني ومشاهد من الدمار الذي خلفه القصف على المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا. وعلى الجانب الآخر، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة إليسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي، وظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المنطقة، في حين أفادت مصادر أن الهجوم استهدف مصفاة للنفط. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترحات وقف إطلاق النار لا تزال مطروحة على الطاولة.
10: المبادرات الرامية إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار والمقترحات المتعلقة باستئناف المفاوضات كلها مطروحة على الطاولة، لكن بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر في الخطوات التي ينبغي لنا اتخاذها ردا على ذلك. وعلى أي حال، فإن جميع القرارات بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف عمليات التفاوض ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
7: تعطلت خدمة الانترنت في مناطق واسعة من شمال إثيوبيا، مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع في الاتصالات في كامل إقليم تيغراي. وموازاة مع ذلك، أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معهم أعلنوا شن هجمات جديدة على مواقع الجيش الإثيوبي في الإقليم وعدد من الولايات المجاورة.
11: عاصمة إقليم تيغراي في يوم جديد من دون اتصالات ولا انترنت. تؤكد شركة نت بلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت في العالم أن بياناتها أشارت إلى انقطاع إقليمي. يشكو الناس هنا أيضاً من تداعيات المعارك التي تخوضها جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها ضد الجيش الإثيوبي.
12: من دون سلام يصبح كل شيء صعبا للغاية. رغبتنا هي عودة السلام لتهيئة الظروف التي تتيح للجميع العمل وكسب عيشهم.
11: ومع توسع دائرة القتال إلى ولايات خارج إقليم تيغراي، تتعزز القناعة لدى قطاع واسع من سكان المناطق الشمالية لإثيوبيا من أن خط الرجعة بات أبعد من أي وقت مضى، كما يتخوفون من أن تعطل خطوط النقل قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية.
13: البلاد في حالة حرب، والسلام لا يزال بعيد المنال مع توقف خدمات النقل، وطالما استمر هذا الصراع فسيواصل دفع أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع.
11: وبينما أعلنت قوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها شن المزيد من الهجمات في ولايات أخرى خارج إقليم تيغراي، كشف بيان للجيش الإثيوبي عن مقتل عشرات من مقاتلي الجبهة خلال عمليات جديدة لقواته. وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الإثيوبي من احتجاز مقاتلين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم. لكن تقارير إعلامية محلية في تيغراي تحدثت عن توجه عسكري لقوات جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها نحو التركيز على إقليم أمهرة لبسط الطريق إلى العاصمة أديس أبابا. وتتسق هذه التقارير مع إعلان الجبهة في الآونة الأخيرة عما وصفتها حربا شاملة على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
7: خلفت أمطار غزيرة وسيول أضرارا مادية واسعة في بلدتي مزدى ونسمة شمال غربي ليبيا، طاولت منازل ومرافق عامة وشبكات الكهرباء. وفي مزدى لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء السيول، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الاستجابة وفتح الطرق وسحب المياه. وفي نسمة، أعلن المجلس البلدي المنطقة منكوبة مع تضرر الطريق الرابط بينها وبين تينيناي وسقوط عدد من أبراج الضغط العالي. نرصد هذا المشهد مع مراسلنا إبراهيم العبد اللي ينضم إلينا من مزدى، هذه المدينة التي شهدت أضرارا كبيرة جراء هذه السيول. إبراهيم،
14: نعم، نحن الآن وصلنا قبل قليل ونحن الآن في مدخل المدينة. الطقس كما يبدو اليوم جليا، السماء صافية، الشمس مشرقة، ولكن جمال ورغم أننا في مدخل المدينة سأطلب من المصور، مدخل المدينة هو منطقة مرتفعة إلا أن آثار السيول التي شهدتها المدينة على مدى اليومين الماضيين لا تزال واضحة، ونحن وصلنا قبل قليل هنا رفقة إحدى الفرق التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، وتحديدا فرقة الإنقاذ الخاصة أو التابعة لهذا المركز، وسنقوم بجولة في المدينة بعد قليل. ما نشاهده من المدخل هنا، هناك عمليات تجريف حصلت داخل هذه البلدية جراء هذه السيول التي استمرت على مدى يومين تقريبا من مساء الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة تقريبا. كانت هذه الأمطار غزيرة جدا، دخلت إلى منازل وممتلكات المواطنين ودخلت إلى المؤسسات في هذه البلدية، وكذلك أيضا من مشاهداتنا في الطريق كان هناك عدد من الطرق التي يتم فتحها أو الطرق الرئيسية يتم فتحها لتسهيل حركة السير، وخصوصا بعد تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتحرك كافة الجهات وتسخير كافة الإمكانيات للحركة ما بين المدن في جنوب العاصمة طرابلس. ونتحدث عن مدينة مزدة التي تضررت إحدى الطرق أو إحدى الجسور الرابطة بينها وبين منطقة تينيناي. يعني الأضرار تعتبر بشكل أو بآخر كبيرة، على سواء على مستوى المؤسسات الدولة أو على مستوى الطرق في هذه المدينة والمدن المجاورة، وكذلك أيضا على مستوى المؤسسات الموجودة بالداخل. معي هنا مالك مرسيط المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم ليضعنا في صورة الأوضاع وكيف هي الأوضاع الآن في مدينة مزدة. أهلا بك دكتور مالك، ضعنا في صورة الأوضاع الآن في مدينة مزدة بعد تواجدكم منذ الساعات الأولى.
15: نعم، بداية منذ ساعات الأولى مع هذه التقلبات الجوية وزعت فرق الإنقاذ التابع لمركز طب الطوارئ والدعم على عدة مناطق داخل المتضررة من ضمنها منطقة مزدة. ليلة البارحة فقط تم إنقاذ 4 أشخاص نتيجة جراء السيول والأودية والمياه المتراكمة نتيجة هذه السيول. هناك بعض السيارات علقت داخل الطين. تمركزات فرق الإنقاذ موزعة بكامل هذه المدن. هنالك أيضا دوريات متحركة للبحث عن أي مفقود. لا ننسى أيضا الخدمات الإسعافية والطبية التي قام بها مركز طب الطوارئ والدعم للمتضررين، وأيضا نقل الحالات التي تستدعي علاجها في المستشفيات وحتى خارج هذه المناطق.
14: فيما يخص أعداد المفقودين إلى الآن لم يتم حصر إذا كان هناك مفقودين أم لا، لكن بالنسبة للوفيات والإصابات؟
15: وبالنسبة للبلاغات التي وصلتنا، وصلنا بلغ واحد عن مفقود، ولله الحمد الفريق الإنقاذ التابع لمركز طب الطوارئ والدعم تمكن من العثور عليه في محيط 30 كيلومتر، وهو الآن بصحة جيدة، ولكن لم يصلنا أي بلاغ عن أي مفقود آخر.
14: شكرا لك مالك مرسيط المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم. إذن ليس هناك أي مفقودين على الأقل حتى هذه الساعة وبعد اتضاح الرؤية في هذه المنطقة، ولكن وزارة الصحة أو ما تم الإعلان عنه حالة وفاة 147 إصابة تنوعت ما بين الإصابات الخفيفة والمتوسطة والخطيرة جراء هذه السيول في هذه المنطقة، هذا بحسب إحصائيات وزارة الصحة. وسندخل إلى المدينة وكذلك المدن المجاورة في الساعات القادمة.
7: شكرا لك إبراهيم العبدلي من مدينة مزدة في ليبيا. اختتمت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة المؤقتة والمعارضة، وفي تصريحات لوسائل الإعلام أكد رئيس البرلمان الفنزويلي أن الحكومة ماضية في مسار الحوار والتعايش لصالح بناء فنزويلا جديدة، كاشفا عن جولة ثالثة من الحوار ستعقد منتصف الشهر المقبل. استبعد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إجراء انتخابات عامة مبكرة، مشيرا إلى أن تركيز حكومته ينصب حاليا على معالجة تكاليف المعيشة بدلا من الدخول في دورة انتخابية جديدة قد تكون مثيرة للانقسام وفق تعبيره. تصريحات بيرنام جاءت قبيل أول مؤتمر لحزب العمال بقيادته في ليفربول، قال فيه إنه سيلقي خلال المؤتمر خطابا يوضح التوجه الذي يريد أن يقود البلاد نحوه في الفترة المقبلة. ونفى رئيس الوزراء البريطاني ما جاء بعد تقارير تحدثت عن بحث مستشاريه إمكانية إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية امتد إلى منطقتين إضافيتين، ما رفع إجمالي عدد المصابين. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، قال إن الاستجابة للمرض تتأثر بالصراع نظرا إلى وجود حالات نزوح وصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق.
16: في إطار استجابتنا الحالية ينبغي للمجتمع الدولي مساعدة المجتمعات على تعزيز أنظمتها الصحية. من الصعب للغاية النظر إلى أزمة إيبولا بمعزل عن غيرها، إذ أن استجابتنا للمرض تتأثر بالصراع القائم. لن يتحول إيبولا إلى جائحة، ولكن قد يظهر مسبب مرضي تنفسي قادر على التحول إلى جائحة. لذا وقبل حدوث ذلك يتعين علينا الاستعداد.
7: ختام هذه النشرة، بعد قليل تلتقيكم وعد هاشم في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: أدين دعينا في أجواء هذه المباحة.
4: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضاع.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز عناوينها. وول ستريت جورنال تقول إن ترامب رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وطهران تتوعد بالرد على إجراءات حظر الطيران. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من الإجراءات الأمريكية لمنع رحلات شركات طيران الإيرانية وفصائل تلوح بالتصعيد. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل أعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إدلب. قتل وجرحى في قصف روسي على كييف وخاركيف وزابوريجيا، وأوكرانيا تستهدف مصفاة للنفط في إقليم كراسنودار جنوبية روسيا.

0: نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. في الأثناء يواصل الوسطاء التنقل بين واشنطن وطهران بشأن التفاوض بما يشمل الملف النووي وفق ما أكده مسؤولون للصحيفة.
1: كرة تحاول طهران رميها في شباك الملعب الأمريكي، لكن واشنطن تصدها وتعيدها إلى طهران. وبين كر وفر ومقترح وآخر، إيران تطرح خريطة طريق من 7 أيام لفتح هرمز.
2: إيران has conveyed to the United States through Qatar.
3: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه.
1: أما الرئيس الإيراني فيؤكد أهمية العودة إلى التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطرية وباكستانية والالتزام بالتعهدات المتبادلة، لكن الخطة الإيرانية صدها الرئيس الأمريكي برفضه إياها وإبلاغ مساعديه بنيته استئناف جولة جديدة من القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في ظل تشكك ترامب في الجلسات المغلقة حيال احتمالية تلبية إيران لمطالبه بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال. لكن ترامب الذي عرف بتبدل مواقفه من تغريدة إلى أخرى من على منصاته لا يبدو أن موقفه من طهران قد استقر على صيغة نهائية. فبحسب مسؤولين نقلت عنهم الصحيفة فإن حساباته تتبدل مع كر الأيام والأسابيع فيما تلقي انتخابات التجديد النصفي بظلالها على قراراته. الحسابات الأمريكية لا تتعلق بالقرار السياسي وحده، بل تصطدم بالخيار العسكري والذخائر المتناقصة بحسب تقارير لم تخفي قلقاً بشأن استنزاف بعض مخزونات الصواريخ الاعتراضية. ورغم الغيوم السوداء التي تخيم على سماء تفاوض مشحون، قنوات التفاوض لم تغلق بعد، فالوسطاء يواصلون التحرك بين الطرفين والملف النووي لا يزال حاضرا في صلب الاتصالات. بين واشنطن وطهران طلاق لكنه معلق، لا حرب حسمت ولا سلام ولد.
0: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عرقشي الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من الملفات الإقليمية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأفاد بيان للخارجية العمانية أن الوزيرين بحثا خلال لقاء في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة بما يراعي مصالح جميع الأطراف. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اعتراف بمشاركة أوروبا في الحرب ضد إيران عقب حديثه عن تنفيذ الحلف 5000 طلعة جوية من قواعد في أوروبا منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية فبراير الماضي. وأضاف بقائي في منشور له أنه ينبغي دراسة دور الدول الأوروبية في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب. تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم حرية الملاحة وضمان سلامة المرور في مضيق هرمز وفقا لما أورده دبلوماسي لدى الأمم المتحدة. وقال المصدر الدبلوماسي إن مشروع القرار المقترح سيؤكد ضرورة احترام أحكام القانون الدولي للبحار ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان حرية وأمن الملاحة في المضيق الذي يمثل ممرا حيويا لحركة الشحنات العالمية المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة. مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبية إيران أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
4: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. ثماني سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
5: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
4: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنسا سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
6: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
4: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناب برمتها جنوبية إيران.
7: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب جنوبي إيران.
0: قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري إن طهران ستتخذ إجراءات لإحباط الحصار الجوي المفروض في الأونة الأخيرة على إيران، وحذر كوثري من أن استمرار الضغوط ستكون له تبعات على الشعب الإيراني. وأضاف كوثري أن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد بلاده أدت بحسب قوله إلى خيبة أمل لدى من تبقى من مؤيدي واشنطن، معتبراً أن هذه العقوبات لن تستمر طويلاً بسبب عدم فهم الولايات المتحدة لطبيعة المنطقة وإيران بحسب قوله. أعلنت الحكومة العراقية إجراء مشاورات مباشرة مع الجانب الأمريكي عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشاورات تشمل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. وأضاف البيان أن الحكومة العراقية تؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة. الطيران الإيراني.
8: راديو الحرية
9: 92.17 FM.
10: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. في هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. هنا الحديث يدور عن عدة اتجاهات، من بين ذلك ما يجري في قطاع غزة من تطورات لا زالت متواصلة. يوميا يسجل ارتقاء شهداء في مناطق متفرقة ومختلفة في قطاع غزة، هذا يضاف إلى سلسلة من التطورات الأخرى، ومن بينها الجانب الدولي والإقليمي، خاصة وأن اجتماع الأمم المتحدة كان به كثير من الرسائل والتصريحات المختلفة. وما بعد ذلك منطقة باب المندب، إيران، السعودية والحوثيين، عاد الحديث عنهم بقوة في الفترة الأخيرة. أيضا هنا يتم الحديث بكثرة عن التحضيرات واستطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أخبار عديدة سنحاول إطلاعكم عليها في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل.

خلال الأسبوع الماضي 28 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة. فلسطينياً، الآن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم بدء استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026، هذا بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة. بدأت تستقبل الطلبات منذ الساعة 8 صباحاً، وستستمر فترة الترشح لمدة 12 يوماً حتى الساعة 4 من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 من تشرين الأول المقبل. أوضحت اللجنة في بيان لها بأن استقبال الطلبات يتم في مقرها العام بمدينة البيرة ومكتبها في مدينة دير البلح، لافتة إلى تسجيل إقبال من القوائم المترشحة منذ الساعات الأولى لفتح باب الترشح. أوضحت أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا ولا يزيد عن 132 مرشح، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القانون. بيّنت اللجنة بأن طلب الترشح القائمة يقدم من قبل منسقها ومفوضها بعد استكمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكدة أن الطلبات المقدمة تخضع للدراسة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، وأن تقديم الطلب لا يعني قبوله أو اعتماده. في ذات الوقت أكدت اللجنة جاهزية طواقمها في الضفة وقطاع غزة لاستقبال طلبات الترشح وتقديم الإرشاد والمعلومات اللازمة لممثلي القوائم، داعية الراغبين في الترشح إلى الاطلاع مسبقا على النشرات والإجراءات والنماذج المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب. دعت القوائم وممثليها إلى التواصل مع اللجنة ومكاتبها للاستفسار عن الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بعملية الترشح، مؤكدة حرصها على إتاحة المعلومات بصورة متساوية وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات في الضفة والقطاع. تشكل مرحلة الترشح إحدى المراحل الرئيسية في الجدول الزمني للانتخابات التشريعية 2026، فيما من المقرر إجراء الاقتراع العام وذلك يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني المقبل. هنا يذكر بأنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني المقبل وفق الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

بالانتقال إلى قطاع غزة، أعلن اليوم عن استشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في جباليا تحديدا شمال القطاع. مصادر طبية قالت من مستشفى الشفاء بأن مواطن استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار ب 21 أول أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء، والإصابات تجاوزت 4890 إصابة، فيما بلغ عدد إجمالي حالات الانتشار للشهداء من تحت الأنقاض 834 جثمان تم انتشالهم. كذلك سجل إصابة لعدد من المواطنين بجروح مختلفة، كان من بينهم طفلة، هذا كان في قصف طائرة مسيرة لمواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. إجمالا يواصل الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في عديد المناطق، خاصة تلك التي تأوي نازحين في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بقطاع غزة بالإطار العام، فلا زالت الأمور على ما هي عليه، لا تطورات جديدة، والجميع ينتظر انفراجة تسجل لما عرف بخطة السلام والنقاط التي اتفق عليها، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لا زالت تراوح مكانها في مرحلتها.

0: الصفة والشق الثاني هو التوسع الاستيطاني الجديد. وفق البيانات الأخيرة فقد أعلن عن يعني عطاءات لإقامة وحدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. هذا فيما يتعلق بالضفة وقطاع غزة. لكن بالعودة إلى النطاق الإقليمي، التهديدات لا زالت حاضرة، وهنا الحديث يدور عن إيران، أمريكا، دول الخليج واليمن تحديدا. إيران في آخر بياناتها قالت بأنه إذا حرمت من الطيران فلن تحلق أي طائرة في المنطقة. كان مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي وهو محمد مخبر حذر من أن منع إيران من تسيير الرحلات الجوية أو الحصول على خدمات المطارات سيقابله، وفق ما قال، منع دول المنطقة الأخرى من الاستفادة من هذه الحقوق. قال في منشور بأن التماهي مع الولايات المتحدة في تنفيذ السياسات العدائية سيبقى راسخا في ذاكرة الشعب الإيراني، مضيفا أن استراتيجية بلاده في هذا الملف واضحة وتقوم على مبدأ أن حرية الطيران في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد. إجمالا أضاف بأنه إذا حرمت إيران من حق الطيران والحصول على خدمات المطارات فلن تتمتع أي دولة أخرى في المنطقة بهذا الحق أيضا. هذه التصريحات جاءت في أعقاب إجراءات اتخذتها مطارات ودول في المنطقة بحق شركات الطيران الإيرانية على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني. في العراق علق مطار النجف الدولي الرحلات التابعة لشركات الطيران الإيرانية، وفق ما أفاد به مدير المطار لوكالة فرانس بريس، ذلك بعد تعليق الرحلات إجمالا من وإلى المطار. إجمالا كانت مصادر عراقية أفادت لفرانس بريس أيضا في وقت سابق من الأسبوع بأن حكومة رئيس الوزراء علي أزبيدي تعتزم الالتزام بالحظر الأمريكي المفروض على قطاع الطيران الإيراني. دول عدة من بينها الإمارات العربية المتحدة علقت أيضا رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها. بالمقابل تواصل شركات الطيران الإيرانية الصغيرة شركات طيران صغيرة تسيير بعض الرحلات الدولية تحديدا إلى الصين، التي رفضت الاستجابة للضغوط الأمريكية في هذا الملف، إضافة إلى أرمينيا. هذه التطورات تأتي إجمالا في ظل تصاعد القيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني في وقت تواجه فيه طهران تداعيات العقوبات الأمريكية والإجراءات المرتبطة بها في عدد من الدول. هذه التطورات إجمالا لازالت تشهد تصريحات مختلفة. إجمالا ما بعد الأمم المتحدة كان هنالك تصريحات، هذه التصريحات جاءت في أكثر من اتجاه، والحديث الآن يدور حول أن كل عقوبات جديدة ستواجه برد فعل إيراني ربما يطال دول المنطقة أو العالم. المشوار متابعينا الكرام يستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح

0: تفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا. لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة. نتابع التطورات وما يجري من أحداث في المنطقة.

إجمالا كان في تقرير اقتصادي تحدث هذا التقرير عن البطالة التي أصبحت تتفشى في أوساط الشباب وعن أرقام صادمة في سوق العمل في الضفة الغربية. كان مسح أظهر بأن البطالة في الضفة الغربية تتفشى بصورة أكبر بين الفئات العمرية الأصغر تحديدا. المسح أظهر بأن القوى العاملة للربع الثاني 2026 أظهرت أن معدل البطالة بين المشاركين من 15 إلى 19 سنة بلغ 46.3%، هو أعلى معدل مسجل بين الفئات العمرية الواردة في البيانات. الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة جاءت بالمرتبة الثانية بمعدل بطالة 38.8%، ما يعني أنه حوالي 4 من 10 مشاركين في القوى العاملة ضمن هاي الفئة كانوا عاطلين عن العمل. الفئات اللي ابتليها عمريا معدل البطالة 33.6 كان للعمر من 30 ل 34 سنة و 30% للفئة من 25 ل 29 سنة قبل أن يبدأ هذا المعدل بالانخفاض بصورة أوضح مع التقدم في العمر. اللي من 40 ل 44 سنة سجلت 20%. على مستوى الضفة الغربية ككل بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة 27.9% خلال الربع الثاني من 2026، بمعنى أنه أكثر من ربع المشاركين في سوق العمل كانوا عاطلين عن العمل. عدد العاطلين عن العمل وصل ل 284,000 شخص، هذا مقابل حوالي 1,018,000 مشارك في القوى العامله.

الحديث عن الفترة القادمة، هنالك شتاء قادم مع اقتراب فصل الشتاء. إجمالا المخاوف لا زالت قائمة من واقع إنساني أكثر قسوة في قطاع غزة عند النازحين تحديدا، في ظل البرد القارس والأمطار التي تهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة والنقص الحاد حتى في مقومات الحياة الأساسية. للعام الرابع على التوالي النازحون يجدون أنفسهم أمام فصل جديد من المعاناة داخل خيام مهترئة بالية لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار، وسط ظروف أيضا إنسانية تزداد صعوبة يوما بعد يوم. كل نداءات الإغاثة المتكررة والتحذيرات من التدهور الكارثي في مقومات الحياة داخل قطاع غزة، رغم ذلك لا تزال الأوضاع تراوح مكانها. يواصل النازحون مواجهة نقص حاد في المأوى والمواد الأساسية ووسائل التدفئة دون حلول كافية تقيهم قسوة الشتاء، في وقت تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من خيام النازحين أصبحت مهترئة وغير صالحة للاستخدام.

طبعا بالحديث عن الشتاء والفترة القادمة إجمالا، لا تغيرات كبيرة على درجات الحرارة. اليوم أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة بمعظم المناطق دون تغير على درجات الحرارة، التي تبقى إجمالا أدنى من المعادلات السنوية العامة بحوالي درجتين مئويتين. رياح اليوم هي غربية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن تنشط في بعض الأحيان. البحر في غزة هو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بساعات المساء والليل متوقع أن يبقى الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لكن معتدل في بقية المناطق. الرياح أيضا متوقع أن تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وكالعادة تنشط أحيانا، والبحر في غزة يبقى مثل الآن خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بكرة الأحد أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة بمعظم المناطق، ما في تغير على الحرارة، تبقى دون المعدلات بحوالي درجتين. رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر مثل اليوم. بالنسبة ليوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في معظم المناطق، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تبقى إجمالا أقل بدرجة واحدة من المعدل العام. فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هذا بالنسبة ليوم الاثنين. لكن يوم الثلاثة، يوم الثلاثاء إجمالا أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا معتدلة بمعظم المناطق، انخفاض على درجات الحرارة، رح تصير أدنى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية. الأربعاء تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في معظم المناطق، ما في تغير على درجات الحرارة. يوم الخميس كذلك الحال، لا تغير على درجات الحرارة، لكن انخفاض متوقع يوم الجمعة المقبل.

عن الأيام القادمة باختصار ممكن تكون أبرد شوي لسه من اليوم، وخاصة يمكن خلال ساعات الليل. لما نحكي عن درجات حرارة ممكن توصل لحوالي 23 درجة مئوية بعد ما كان إلها فترة طويلة بحوالي 29 أو 30 درجة مئوية، فأنت بتحكي على فرق حوالي 7 درجات. لكن الحديث كمان عن الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل، هون في أكثر من اتجاه. فلسطينيا قطاع غزة والخليل، بالقطاع للأسف لا معلومات إيجابية جديدة عن تحضيرات قائمة. في الخليل ربما يكون الوضع أفضل مع حديث كان بشكل رسمي من قبل كهرباء الخليل بأنه ممكن يكون هذا الشتاء دون انقطاع في التيار الكهربائي. لكن حتى كمان هاي المعاناة ستكون أوروبية وعالمية. كان في رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة صرح بأنه الاتحاد الأوروبي رح يشهد هذا العام أسوأ شتاء منذ عام 2022، هذا حسب كلامه بسبب تخلي البيروقراطيين الأوروبيين عن الطاقة

اليوم سعر برميل النفط عالميا 104 دولار، بمعنى آخر بأنه أسعار النفط عالميا لا زالت مرتفعة. طبعا هذا بالنسبة للنفط. مثلا الذهب 4285 دولار، هذا بالنسبة للعقود الفورية للذهب مقابل الدولار الأمريكي. هذا يعني بأن هنالك ارتفاعا سجل على أسعار الذهب. أما بالنسبة لأسعار العملات، مثلا الدولار مقابل الشيكل كمثال، اليوم حاليا هو 3 شيكل فاصلة 0.4 أجورا.

حاليا تعتبر هاي اللحظات الأولى أو الساعات الأولى ما بعد 3 أيام تقريبا من الحصار المتواصل اللي كان مفروض على منطقة رام الله. تشديدات وإغلاق للحواجز استمر لساعات، ومئات أو آلاف المواطنين ناموا في الطرقات داخل مركباتهم بسبب إغلاق الحواجز. لكن حاليا يعني تعتبر الطرق إلى حد ما سالكة بمعظمها في منطقة رام الله. هذه يمكن يعني أفضل حالة من حوالي 4 أيام.

إذا حاجز مثلا فرش الهواء هو سالك تقريبا, ما في أزمة على منطقة فرش الهواء, رغم أنه كان في حديث أنه في أزمة للداخل, لكن بالإطار العام سالك وما في تواجد للجيش في المنطقة. اليوم الخليل فيها حدثين, هذا أو ثلاث أحداث اليوم. الحدث الأول اللي انطلق في ساعات الصباح كان هو انطلاق أيام العنب في قلب المدينة في البلدة القديمة. هذا الحدث اللي بيصير بالتنسيق بين عدة مؤسسات في المدينة. أما الحدث الثاني فاليوم رح يكون كمان في دورة اللي بتحتضن عرس جماعي جماهيري كبير. والحدث الثالث هو اللي رح يكون في إذاعة منبر الحرية في أي لحظة بعد قليل للإعلان الرسمي والمؤتمر الصحفي الختامي لحملة لبيك يا بسملة. هذا المؤتمر اللي رح يكون بمشاركة عطوفة محافظ محافظة طول كرم اللي هو في طريقه إلى مدينة الخليل إلى مبنى الإذاعة, ومن ثم سيكون هنالك مؤتمر صحفي بمشاركة كل من عمل خلال الفترة الماضية للإعلان عن ختام الحملة بكامل تفاصيلها.

بالنظر إلى الشوارع والكاميرات اللي عم تنقل مباشرة من ميادين الخليل، إجمالا حركة سلسة للسيارات في معظم المناطق. وقت البرنامج متابعينا الكرام هذا اليوم انتهى، لقاء يتجدد بكم في وقت لاحق غدا بمشيئته تعالى. نشكر لكم متابعتكم ونذكركم بأنه لمزيد من الأخبار يمكنكم أيضا متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. نشكر لكم متابعتكم، دمتم في أمان الله.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
0: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا.
5: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
4: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
5: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
4: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
6: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسرارا وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

الظاهرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. نبدأ معكم بأبرز العناوين. وول ستريت جورنال تقول إن ترامب رفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. طهران تتوعد بالرد على إجراءات حظر الطيران. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من الإجراءات الأمريكية لمنع رحلات شركات الطيران الإيرانية وفصائل تلوح بالتصعيد. قوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. وسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة مأرب. قتلى وجرحى في قصف روسي على كييف وخاركيف وزاباروجيا. أوكرانيا تستهدف مصفاة للنفط في إقليم كراسنودار في جنوب روسيا.

0: وأستهل بالترحيب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من واشنطن عماد الرواجدة، من طهران حسام دياب، من بغداد منى ظاهر، من عدن عمر المقرمي، من صنعاء خليل القاهري، من أم درمان وائل محمد الحسن، من كييف إياد ستيتيا، من مدينة مزدا الليبية إبراهيم العبدلي. تحياتي لكم فردا فردا. نبدأ مشاهدينا بما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. في الأثناء يواصل الوسطاء التنقل بين واشنطن وطهران بشأن التفاوض بما يشمل الملف النووي وفق ما أكده مسؤولون للصحيفة.
1: كرة تحاول طهران رميها في شباك الملعب الأمريكي، لكن واشنطن تصدها وتعيدها إلى طهران. وبين كر وفر ومقترح وآخر، إيران تطرح خريطة طريق من 7 أيام لفتح هرمز.
2: إيران has conveyed to the United States through Qatar.
3: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه.
1: أما الرئيس الإيراني فيؤكد أهمية العودة إلى التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطرية وباكستانية والالتزام بالتعهدات المتبادلة، لكن الخطة الإيرانية صدها الرئيس الأمريكي برفضه إياها وإبلاغ مساعديه بنيته استئناف جولة جديدة من القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في ظل تشكك ترامب في الجلسات المغلقة حيال احتمالية تلبية إيران لمطالبه بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال. لكن ترامب الذي عرف بتبدل مواقفه من تغريدة إلى أخرى من على منصته لا يبدو أن موقفه من طهران قد استقر على صيغة نهائية. فبحسب مسؤولين نقلت عنهم الصحيفة فإن حساباته تتبدل مع كر الأيام والأسابيع فيما تلقي انتخابات التجديد النصفي بظلالها على قراراته. الحسابات الأمريكية لا تتعلق بالقرار السياسي وحده، بل تصطدم بالخيار العسكري والذخائر المتناقصة بحسب تقارير لم تخفي قلقاً بشأن استنزاف بعض مخزونات الصواريخ الاعتراضية. ورغم الغيوم السوداء التي تخيم على سماء تفاوض مشحون، قنوات التفاوض لم تغلق بعد، فالوسطاء يواصلون التحرك بين الطرفين والملف النووي لا يزال حاضرا في صلب الاتصالات. بين واشنطن وطهران طلاق لكنه معلق، لا حرب حسمت ولا سلام ولد.
0: قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري إن طهران ستتخذ إجراءات لإحباط الحصار الجوي المفروض في الآونة الأخيرة على إيران. حذر كوثري من أن استمرار الضغوط ستكون له تبعات على الشعب الإيراني، مضيفا أن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد بلاده أدت بحسب قوله إلى خيبة أمل لدى من تبقى من مؤيدي واشنطن، معتبرا أن هذه العقوبات لن تستمر طويلا بسبب عدم فهم الولايات المتحدة لطبيعة المنطقة وإيران بحسب قوله. هذا وأعلنت الحكومة العراقية إجراء مشاورات مباشرة مع الجانب الأمريكي عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشاورات تشمل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. أضاف البيان أن الحكومة العراقية تؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي أن قرار تطبيق إجراءات حظر الطيران المدني الإيراني غير مدروس ومخالف للدستور. أضاف الدليمي أن القرار لا يتماشى ومبدأ الدعوة إلى النأي بالنفس ولا يراعي حسن الجوار المنصوص عليه في الدستور. كما أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي رفض رؤية إيران محاصرة بينما يقف العراق متفرجا، لا سيما مع خصوصية ما يربط العراق والعراقيين من وشائج اجتماعية وثقافية مع إيران. في وقت سابق دعت أيضا كتائب حزب الله العراقية إلى حملة لكسر الحصار المفروض على إيران. كذلك دعا زعيم جماعة النجماء أكرم الكعبي إلى رفع سقف المواقف مهددا بالاعتصام داخل المطارات العراقية. ومع مراسلي شبكة تلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة، من طهران حسام دياب، ومن بغداد منى ظاهر، نتابع آخر التطورات. وسأبدأ معك عماد بالرفض الأمريكي للخطة الإيرانية وما تلا ذلك من مواقف وتوضيحات.
4: نعم، الخطة التي عرضت وفق التسريب الذي نشرته وول ستريت جورنال هو هدنة لمدة 7 أيام بموجبها تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات عن النفط الإيراني، برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، برفع بعض العقوبات عن الموجودات المالية الإيرانية، مقابل أن تقوم إيران بفتح المضيق لحركة الملاح طبعا بدء المفاوضات النووية. يبدو أن الرئيس الأمريكي رفض هذا المقترح، وهو يعتقد بأن الضغط الاقتصادي هو ما سيؤدي في نهاية المطاف لإجبار الإيرانيين على توقيع اتفاق كما نقل عنه. هذا الاتفاق سيكون لصالح الولايات المتحدة وبقية الدول العربية على شواطئ الخليج كما نقل عن الرئيس الأمريكي. يقول أيضا التسريب بأن الرئيس الأمريكي يرى بأنه ربما يعود إلى القصف مجددا، لكن بعد انتهاء الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، يميل إلى هذا الخيار أكثر وأكثر. أيضا المصادر تنقل عن أن الوسطاء يقولون بأن إيران بالفعل قدمت أكثر من مقترح وليس مقترح واحد، وأنها معنية برفع الحصار، وأنها أقرت أيضا بأن هذا الحصار يشكل أزمة اقتصادية كبيرة في الداخل الإيراني، لذلك هي تحاول إيجاد حل، وأن الحرس الثوري يطمح في العودة إلى صيغة الاتفاق الذي توافق عليه الطرفان الأمريكي والإيراني في حزيران الماضي. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يستشعر أكثر وأكثر بفائدة وجدوى العقوبات الاقتصادية، عملية النبذ الاقتصادي، خصوصا بعد آخر إعلان لغلق أو منع حركة الطيران تماما عن إيران. وبالتالي نحن أمام حصارين، حصار جوي وحصار أيضا على الموانئ الإيرانية. يبدو أن الرئيس مقتنع بأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ما يريده، ويتشجع أكثر الرئيس أو يتحمس أكثر لهذه الفكرة كلما رأى أن الإيرانيين يتقدمون بمقترحات، لأنه من وجهة نظره تقدم الإيرانيين أو توسلهم بين مزدوجين كما يقول دائما دليل على أن خطته في النبذ الاقتصادي تنجح، وبالتالي لا داعي للذهاب لاتفاق.
0: شكرا على هذه التفاصيل من واشنطن عماد الرواجدة مراسل تلفزيون العربي. نستكمل معك حسام دياب في طهران، وقد رفض المقترح الإيراني، وكما ذكر لنا عماد الموقف الأمريكي لا يرى جدوى في قبول اتفاق ما دام هناك اقتناع أمريكي بتحقيق الجدوى الاقتصادية للعقوبات. فبالتالي طهران من هذه النقطة كيف تتعاطى مع الموضوع، و هل من ملامح لما تحدثت عنه عن إجراءات تصعيدية؟
5: هناك ما شبه الأمر أو المشهد التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أيام قبيل توجه الوفد الإيراني الرئاسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 بأنه أشبه بتمثال من الصلصال، يقف الطرفان الإيراني والأمريكي ويحاولان التعديل عليها وتدوير زواياه إن صح التعبير للوصول إلى شكل نهائي، والطرفان غير مقتنعان بالشكل الذي يخرج من بين أيديهما بين حين وآخر، ويعطيان مهل زمنية تحت عناوين وحجج ومبررات مختلفة. ظاهريا ونظريا وبناء على تجارب سابقة لن يذهب الجانب الأمريكي لنيويورك ولن يقدم مقترحات إن لم يكن لديه بدائل في الجيب إن صح التعبير. هذه الصيغة الجديدة التي قدمها الإيرانيون للجانب الأمريكي هي صيغة محدثة عن الشروط السبعة التي سلمت قبل نحو شهرين من الآن عبر الوسيط القطري إلى الجانب الأمريكي. مهدت الطريق إيران لدى وصولها للولايات المتحدة عبر طرح مثل هذه السردية، واستبقتها بما نقلته رويترز عن مسؤولين رفيعي المستوى هنا في إيران. هذه الصيغة الجديدة والشروط السبعة واستعداد إيران لفتح مضيق هرمز خلال مدة سبعة أيام إن نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ما عليها من شروط وفقا لبنود مذكرة التفاهم التي ما تزال حتى الآن بحكم شبه الميتة. هذه التصريحات وهذه الصيغة كانت لتسخين المشهد إعلاميا ولجس النبض أمريكيا، كانت متزامنة مع تحركات لدول الوساطة لتناقل الرسائل. افتتح الجانبان الأعمال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحديث عن لقاء مباشر ما بين كل من عراقشي وستيف ويتكوف، قرئ على أنه اجتماع إيجابي بين الطرفين، لكن التصريحات الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية وما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشي بشيء آخر، وهذا ليس غريبا عن المشهد الإيراني الأمريكي التفاوضي. ويمكن أن يكون هذا مبررا لأن الفريق الإيراني يستعد للعودة إلى العاصمة الإيرانية طهران. طالما أن الجانب الأمريكي يرى بأن العقوبات الاقتصادية ما تزال تؤتي ثمارها وأن الأمر وصل إلى جيوب المواطنين بشكل مباشر وبدأ يؤثر على علاقة إيران مع محيطها الحيوي انطلاقا من العراق مرورا بأذربيجان كردستان العراق، لاحقا قد تدخل تركيا وأفغانستان وباكستان على الخط للتماشي مع هذه السياسات الأمريكية، يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تطبيق مثل هذه العقوبات، لأن المشهد التفاوضي يشي بالتالي: إيران تركز على الخطوات الأمريكية المتعلقة بتنفيذ ما عليها وفق مذكرة التفاهم قبل أن تتحرك إيران للعودة إلى أي طاولة مفاوضات. الجانب الأمريكي يركز على صيغة طاولة المفاوضات وما الذي سيقدمه الإيرانيون على هذه الطاولة. إيران ترى بأنها كلما استمرت أكثر في العناد أو الوقوف في الميدان لفترات أطول قادرة على سحب أوراق أكثر من الجانب الأمريكي على طاولة المفاوضات، ما يدفعها لعدم تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالملفات الأخرى. سمعنا عن عودة الملف النووي الإيراني إلى الواجهة خلال الأسبوعين الماضيين وتهديدات جديدة لم نسمعها منذ مدة عن إعادة استهداف منشأة جبل الفأس، استهداف إن جرى بالفعل يستكمل من خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشهد تدميره للبرنامج النووي الإيراني كما يتحدث لوسائل الإعلام بين الحين والآخر. لكن في المقابل هذه التصريحات الأمريكية لا تقرأ بذات الصيغة هنا إيرانيا. أول تصريحات أطلقها محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لدى تعيينه من قبل المرشد قبل أسابيع قليلة، قال بأن أي تصعيد عسكري أمريكي جديد هذه المرة سيكون شرارة لحرب عالمية ثالثة. تصريحات قد تكون مبررة لشخص كمحسن رضائي من أوائل مؤسسي الحرس الثوري في الثمانينيات، لكنها أيضا تشي بما يدور في العقل العسكري الإيراني هذه المرة إن رأى الحرس الثوري الإيراني والنظام نفسه في الزاوية مرة أخرى، ولا بد من المواجهة هذه المرة مع الجانب الأمريكي وأيضا الجانب الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. وإلى بغداد الآن، معك منا بغداد مرة جديدة ما بين طهران وما بين واشنطن. دعينا في
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: حنا

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: وكذلك نينوى، وأن هنالك حالات قد تعمل عليها الحكومة العراقية لاستثنائها من حظر الطيران مثل الطلبة الدارسين. كما تعرفين ديما ويعرف المشاهدين الكرام أن هنالك أكثر من 5000 طالب عراقي في إحدى الجامعات الإيرانية وهي جامعة سمنان، فهذا يتطلب من الحكومة العراقية إنقاذ لهؤلاء الطلبة العراقيين. كذلك هنالك مرضى، إضافة إلى أن هنالك الكثير من ردود الفعل على هذا القرار، منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي الذي قال في بيان أن البرلمان العراقي مستعد لعقد جلسة طارئة إذا استمر هذا الحظر على الطيران الإيراني. وكذلك هنالك ردود فعل لفصائل المقاومة العراقية، وكذلك ردات الفعل متوالية من الأحزاب وكذلك الكتل البرلمانية العراقية. نحن نتابع ما يجري وكذلك ماذا ستنتج عن المباحثات المباشرة بين بغداد والولايات المتحدة الأمريكية. نعم،
4: شكرا جزيلا لك على نقل الصورة من بغداد، مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. أعلنت القوات سيطرتها على قمة جبل نومان ودار الكافر المطيلين على مديريتي الوازعية والمضاربة في محافظة لحج جنوبي اليمن.
5: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري، يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
6: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
5: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
7: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
5: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
4: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي ومن صنعاء خليل القاهري. تحياتي لكم عمر. دعني أبدأ معك بما تورده قوات الحكومية اليمنية عن من معلومات في جبهات القتال.
1: مرحبا ديما، نتحدث عن معارك لا تتوقف في اليمن، لكن هذه المعارك تجري على أشدها في تعز. 25 بين قتيل وجريح من الحوثيين سقطوا خلال المواجهات بحسب ما أكده محور تعز العسكري، الذي قال إنه استهدف بغارات مسيرة مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهتي الكدحة وكذلك في الأقروض، إضافة إلى الطيران الحربي استهدف عددا من المواقع العسكرية للحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان على الجنوب الغربي من محافظة تعز، وكذلك استهدف تبت سريح في جبهة الصل على الجنوب الغربي أيضا. كذلك غارات شنتها المسيرات التابعة للقوات الحكومية استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في منطقتي الراهدة ومقبنة. تأتي ذلك تزامنا مع مواجهات شديدة تجري بين الطرفين على المنفذ الشرقي وتحديدا عند محيط جولة القصر، وكذلك في جبهتي الحطوب والعنين في جبهة في جبل حبشي على الجنوب الشرقي. المواجهات تحتدم في أكثر من جبهة في محيط تعز فقط، يعني فضلا عن المواجهات الدائرة في هذه الأثناء بين القوات الحكومية معززة بقبائل الصبيحة والمقاومة الشعبية وبين جماعة الحوثيين عند محيط جبل نمان الاستراتيجي والمواقع العسكرية والمرتفعات المحيطة به. نشاهد ذلك يوميا، يعني أن هناك صراع عنيف على المرتفعات الجبلية، صراع يجري حول جبل جردة الاستراتيجي الذي سيطر عليه القوات الحكومية، وهناك صراع ومواجهات محتدمة عند جبل جردد أو على مرتفعات جبل راسن الاستراتيجي أيضا، وهناك صراع شديد يجري في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبية اليمن، بالإضافة إلى مواجهات محتدمة على مرتفعات جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. القوات الحكومية تتحدث أنها عززت بآليات عسكرية ثقيلة على خطوط التماس في مواقع متفرقة من تعز، بالإضافة إلى أن هناك عددا من القوات الحكومية سقطوا جراء الألغام التي زرعها الحوثيون في منطقة الكدحة، وهي جبهة تفصل بين مدينة تعز ومدينة المخا. كذلك الحوثيون يواصلون حفر تحصيناتهم وخنادقهم في محيط مضيق باب المندب، وكذلك في

0: عقبة المطلة على مدينة الحزم المركز الحكومي لمحافظة الجوف. أما في مدينة مأرب كذلك اشتباكات متقطعة في جبهتي العكد والبلق الشرقي، لكن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة تؤكد أن قواتها أو طائراتها المسيرة استهدفت آليات عسكرية للحوثيين في جبهتي الكسارة وجبهة الفليحة، واشتباكات متقطعة في جبهتي روضة جهم وذنه. أما في محافظة البيضاء كذلك المواجهات هناك تجري لكنها تراوح مكانها، لم تسجل تلك المواجهات أي تقدما لأي من الطرفين. هذه التفاصيل حتى هذه الساعة ديما.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء عمر المقرمي مراسل تلفزيون العربي. نستكمل المشهد من صنعاء معك خليل. إذن تقدم في جبهات، مراوحة في جبهات أخرى، هكذا حسب معلومات القوات الحكومية، ما الذي يقوله الحوثيون خليل؟
2: الرواية هنا في صنعاء ديمة هي أنه بعد ساعات من إعلان قوات الحكومة في عدن أنها سيطرت على جبل نومان وما حوله الاستراتيجي بطبيعة الحال، تقول الحكومة في صنعاء إنها استعادت السيطرة على هذا الجبل وما حوله، وإنها كبدت الطرف الآخر خسائر كبيرة بعد معارك دامت ساعات وتمكنت من استعادة السيطرة على هذا الجبل ومحوطه وما حوله من المرتفعات، وذلك في إشارة إلى احتدام المعارك والمواجهات في هذه المنطقة ضمن النطاق الذي أيضا تدور فيه معارك الكر والفر ما بين كهبوب والمضاربة ورأس العارة والوازعية وجميع هذه المناطق في الاتجاه الغربي من تعز وما بين تعز ولحج. ولكن في المجمل المشهد هنا في صنعاء عادة يركز
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. هذه المعلومات من أمن المقاومة في غزة للتلفزيون العربي أستاذ إياد. مستشفى ناصر يعني تواتر ذكره مؤخرا إسرائيليا، وهناك إلحاح عليه إسرائيليا، فلنتحدث عن خلفية الأمر ولماذا مستشفى ناصر بداية.
3: أسأل الله أوقاتكم. تحديدا مستشفى ناصر، باعتبار اليوم نحن نتحدث عن أن تقريبا أهم 3 مستشفيات رئيسية تعمل في قطاع غزة، مستشفى ناصر ومستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى وعودة ومستشفى المعمداني للمستشفى الأهلي في غزة. بالعودة أيضا إلى أن مستشفى ناصر تم اقتحامه من الجيش الإسرائيلي في شهر فبراير 2024 تحت نفس المبررات التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي حاليا. خلال الأسابيع الماضية كان هناك حملة خاصة شنها الجيش الإسرائيلي عبر المنسق وعبر الناطق باسم الجيش باتهام لمستشفى ناصر أنه مقر ومركز للقيادة وغيرها من نفس السردية التي تمت اتجاه مستشفى الشفاء أيضا الذي تم اقتحامه على مرتين في عام 2024، وتم إحراقه وتدميره واعتقال الأطباء من داخل المستشفى، وهذا حدث أيضا في مستشفى ناصر. الجديد بتقديري أنه السردية الإسرائيلية تريد أن تؤكد على أنه عمليا ثقافة استهداف المستشفيات والمرافق الصحية بشكل أساسي، ونحن نتحدث عمليا أنه تقريبا هذا المستشفى ناصر هو أو مجمع ناصر الطبي هو المجمع الأكبر الذي يقدم خدمات صحية للمواطنين. تقريبا نتحدث عن ما يقارب 1.5 مليون مواطن، حتى أكثر من ذلك يتلقون العلاج من خلال هذا المستشفى. الذهاب باتجاه الاستعانة بهؤلاء العملاء والميليشيات وغيرها في محاولة إسرائيلية لتأكيد ما تريد تقوله إسرائيل عن هذه المراكز. الجانب الثاني أيضا مرتبط بأنه هذه الميليشيات أيضا العميلة مع الاحتلال الإسرائيلي تعتبر أنه اليوم أي عمل مقاوم أو مضاد بالنسبة لها يعني تحاول من خلاله إثبات وجودها وإثبات حضورها وإثبات طيب. يعني نيتها التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
2: أستاذ إياد،
3: هذه المخططات
2: نفصل الآن في هذا المخطط. يعني أن المقاومة يقول بأن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر ميليشيات بشكل يحاكي استهداف مراكز مدنية وحيوية. يعني كيف يمكن أن يكون شكل هذا المخطط وشكل هذا الهجوم إن حصل؟
3: هو كان بالمناسبة محاولات سابقة من قبل هذه الميليشيات تقوم على فكرة تشكيل مجموعات مسلحة من خلال المتابعة ومراقبة، وفق ما كشف أيضا سابقا من قبل الأجهزة الأمنية في غزة بمحاولة اقتحام هذه المستشفيات. وبتقديري هي أكثر من أنه عملية اقتحام أكثر منها إثارة الفوضى والبلبلة في قطاع غزة، بحيث أنه لا يوجد أي مكان في قطاع غزة مدني بالنسبة لهم ذات وزن، واليوم محط أنظار بالنسبة للخدمات الصحية والطبية في قطاع غزة، وهذا حدث بالنسبة لمستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. ترسيخ هذا الأمر بالنسبة لهم أمر مهم جدا، إثبات حضور على الساحة الداخلية الفلسطينية، إحداث فوضى مهمة، فقدان الأمن بالنسبة للمواطن الفلسطيني هدف رئيسي بالنسبة لإسرائيل، عدم إشعاره بأي شكل من أشكال الأمن حتى أثناء تلقيه العلاج داخل هذه المستشفيات، رغم أنه نحن نعرف جميعا وتعرفين أنه أصلا الواقع الاقتصادي الواقع الصحي في قطاع غزة هو واقع كارثي أصلا، يعني يمكن القول أنه يسير بالحد الأدنى من الخدمات الصحية. لكن كما قلت إسرائيل تريد منها من وراء ذلك بشكل واضح اتهامات سابقة للقطاع الصحي بأنها غرف وأماكن يعني صناعة القرار وسموها غرف تحكم وسيطرة، وهذا تجافيه الحقيقة، لأنه هناك نحن نتحدث عن مكان يعني يتحرك به 100,000 المواطنين يتلقون العلاج في كل أقسام المستشفيات بشكل أو بآخر. أيضا إسرائيل دخلت إلى عمق هذه المستشفيات وحصرت واحرقت وفتشت بشكل كامل واعتقلت الطواقم الطبية ولم تصل فعلا أو تثبت بأي شكل من الأشكال أنه هذه يتم استخدامها كأماكن للتحكم والسيطرة، عوضا عن أنه فكرة أصلا العمل العسكري هي غير حاضرة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. فما بالك حينما تحدث عن المستشفيات التي تعمل فيها أيضا مؤسسات دولية.
2: وهذا ما حصل في أسابيع ماضية عندما يعني تم النفي من المقاومة بعدم وجود أي نية لعملية وإلى ما ذلك بحسب ادعاءات الاحتلال، ولكن في نهاية الأمر أستاذ إياد حتى لو أحبط هذا المخطط هناك تدريب، هناك من يتعاون، هناك إسناد يفترض أن يكون جوي واستخباراتي، فبالتالي هل ترى أنه هناك إن لم ينجح هذا المخطط ستكون هناك معاودة له، ولا هل لدى أمن المقاومة يعني ما يكفي لإحباط هذا المشهد الشاذ؟
3: هذا المخطط هو مخطط إسرائيلي بالكامل. نحن نتحدث عن تحرك، أول حين نتحدث عن الإسناد ونحن نتحدث هنا عن طائرات الاستطلاع التي تتدخل لحماية هذه الميليشيات، وهذا يحدث تقريبا بشكل دائم خاصة بالقرب من المناطق الصفراء وحماية تحرك هذه المجموعات. الجانب الثاني أيضا كما قلت هو محاولة تعزيز دور هذه المجموعات التي فقدت الثقة خلال الفترة الماضية، وهناك أحاديث كثيرة على أنه إمكانية فك يعني هذه العصابات وتفكيكها، وأيضا إسرائيل تتخلى عنها. هناك محاولة خلال الحديث عن المباحثات فيما يتعلق باللجنة الإدارية وما يتعلق بالمناطق الصفراء إعطاء هذه الميليشيات شكل من هذه الأدوار، وهذا يمكن أن نسميه محاولة إعادة الثقة. لكن كما قلت هناك تدريبات وهناك لقاءات تعقد بشكل مباشر وواضح، وهم هذه الميليشيات لا تنكر ذلك وهي تعلن بشكل واضح. كانت خلال الفترات الماضية أحاديث على لسان هؤلاء العملاء والميليشيات بشكل واضح ضد قطاع غزة وضد حركة حماس، وأنه هذا يتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وبإشراف ومتابعة ويتم تنفيذها بشكل واضح من الجيش الإسرائيلي. لكن أيضا ندرك بنفس الوقت هذه الخطوات هي خطوات إحداث فوضى، محاولة الوصول إلى هذه المناطق، هم يدركوا تماما أنه لن يكون فيها نتيجة ولن تحقق أي نتيجة من النتائج بالنسبة لهم، لأن نتحدث عن مركز للخدمات الصحية، هناك مؤسسات دولية، هناك على الأقل 8 مؤسسات دولية في مجمع ناصر تعمل بشكل علني، أماكنها مكاتبها مفتوحة للجمهور، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات للخارج وسفر المرضى واستقبال أيضا الحالات المرضية وتسفيرهم وتقديم الخدمات العلاجية لهؤلاء الأشخاص. لذلك الذهاب إلى حالة الإرباك في هذه المجالات هو مضر بالنسبة للفلسطينيين بشكل أو بآخر، لكن كما قلت الميليشيات والاحتلال الإسرائيلي لا يعني بشكل كامل ولا بشكل من الأشكال أن يكون هناك حالة من الاستقرار، ورغم أننا نتحدث عن كما قلت واقع صحي كارثي تقدم هذه المستشفيات بالحد الأدنى في ظل عدم وجود أدوية، حالة بعد 3 سنوات من الحرب على غزة هناك خدمات يمكن أقرب إلى البدائية في تقديمها للمواطن الفلسطيني، ومع ذلك هي محط أنظار بالنسبة للجيش الإسرائيلي من خلال عمليات التحريض المستمرة والدائمة، ويريد أن يقول للعالم أنه هناك مبررات لاستهداف ذلك. لكن الجديد أنه هو يغير أدواته، بدل استهداف مستشفى ناصر كما حدث في 3 مرات وقتل أطباء وصحفيين فلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي، اليوم يريد أن يستخدم طريقة جديدة وهي من خلال الميليشيات.
2: طيب الخلايا النائمة التي تم الحديث عنها أيضا أستاذ إياد، وإعلان أمن المقاومة اعتقال عدد من العملاء المكلفين بتشكيلها، بتقديرك يعني هذا الخطر ما هو حجمه، ما مساحته في قطاع غزة حاليا؟
3: نحن اليوم في واقع صعب إجمالا، نحن نتحدث عن عملية استغلال لحالة مجتمعية معينة في محاولة تجنيد بعض هذه العناصر، لكن هي بالنتيجة تفشل، هناك فشل متكرر لهذه الميليشيات سواء من خلال محاولات تنفيذ عمليات أو المشاركة في عمليات اغتيال أو عمليات خطف أو غيرها، لكن كما قلت كلها معتمدة بشكل أساسي على الجيش الإسرائيلي. تشكيل مثل هذه الخلايا النائمة هو باعتقادي ترتبط بعلاقات يقيمها بعض هؤلاء الأشخاص مع بعض الأقارب لهم أو بعض الأشخاص الذين يمكن استمالتهم للحصول على بعض الفوائد هنا أو هناك، أو أنهم بالأساس هم مطلوبون للجهات الأمنية بقطاع غزة، بمعنى توافق مصالح بين الجانبين. هذا وارد جدا في ظل حالة الحرب الموجودة، وإسرائيل تساعد بشكل كبير وتقدم إسناد، وأيضا تستخدم التهديد والابتزاز لبعض الشبان في سبيل التعاون مع هذه الميليشيات، وإلا ستعمل على استهدافهم أو استهداف عائلاتهم أو غيرها. لكن أيضا فشلت ذلك، هناك كثير من الأشخاص الذين أدلوا بمعلومات خلال عمليات الاغتيال أو من تم اعتقالهم في محاولات التخطيط لمثل هذه الحالة، وأعطوا معلومات مفصلة عن عمل هذه الميليشيات وتعاونها مع الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر أو أفرادها أو غيرها. لكن هنا يجب أن ننتبه أنه أيضا هذه الحالات يتم كشفها لأن هناك وعي مجتمعي، هناك رفض مجتمعي كامل لهذه الميليشيات على الصعيد العائلي، على الصعيد القبلي، على صعيد السلم المجتمعي. هناك يمكن أن نسميها حالة الاشمئزاز في التعامل مع هذه الميليشيات.
2: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الباحث والكاتب السياسي إياد القرى. قال خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي، قال إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، معتبراً أن الوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءاً من منظمات التحرير.
1: وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
2: وأضاف الحياة للتلفزيون العربي أن حركة حماس طالبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
1: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل الجهد، لكن للأسف الشديد الذي يعيق الاحتلال.
2: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحية في مقابلته مع التلفزيون العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس.
2: وأنوه مشاهدينا بأن هذه المقابلة الخاصة الأولى لخليل الحية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحماس ستعرض الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت القدس على شاشة التلفزيون العربي. وثق عناصر يتبعون للجيش السوداني مشاهد توضح جانبا من تقدمهم باتجاه منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأكد مصدر عسكري في الجيش أن معارك وصفها بالضارية دارت مع قوات الدعم السريع تمكنوا خلالها من أسر عناصر من قواتهم، فضلا عن تدمير وإحراق عربات قتالية تابعة لهم. وهذا وأعلن فصيل مقاتل في قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني في تصريحات مصورة لقائده الطيب الإحيدب. وقال الإحيدب وهو القائد الثاني لمجموعة 231 بمحور كردفان، قال إن قراره جاء بعد ما وصفها بانتهاكات شاهدها في صفوف الدعم السريع بكردفان ودارفور، ودعا مقاتليها إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش. وبحسب مصدر رسمي سوداني، وصلت القوة إلى أم درمان بكامل عتادها وآلياتها، واستقبلها قادة من الجيش وجهاز المخابرات العامة. وللتطورات من أم درمان ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. تحياتي وائل، سواء عن انشقاق الأحايدب وفرقته أو عن التطورات الميدانية، ضعنا في التفاصيل.
4: نعم ديما، نبدأ بالتطورات الميدانية والتقدم الكبير الذي أحرزه الجيش في محور شمال كردفان وسيطرته على مدينة سودري الاستراتيجية بعد معارك عنيفة وشرسة بحسب البيان الصادر عن الجيش، وأن الجيش استطاع تدمير عشرات المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى، بالإضافة على أسر عدد كبير من عناصر قوات الدعم السريع. وبحسب مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المعارك ما تزال جارية بين الجيش والقوى المشتركة وقوات الدعم السريع غرب مدينة سودري، هذه المدينة الاستراتيجية التي تتميز بموقعها الجغرافي، فهي مركز للطرق التجارية التي تجمع ما بين ولاية شمال كردفان وولاية شمال دارفور والولاية الشمالية، بالإضافة إلى أنها البوابة الأولى بالنسبة إلى إقليم دارفور، وأصبح الآن إقليم دارفور على مرمى نيران قوات الجيش والقوى المشتركة. أيضا لمدينة سودري أهمية عسكرية بالنسبة لقوات الدعم السريع، وفقدانها يشكل خسارة كبيرة، خصوصا وأنها كانت تعتبر مركز لعملية الإمداد اللوجستي والعسكري بالنسبة لقوات الدعم السريع الموجودة في النهود وفي غرب كردفان، وبالتالي سيطرة الجيش عليها يعتبر انتصار كبير بالنسبة له في هذا المحور. أما بالنسبة للأبيض وما جاورها خصوصا الخويفة، بحسب غرفة طوارئ دار حمر أن غارة جوية شنها الجيش من خلال المسيرات على عدة مواقع في هذا المحور على عدد من تجمعات قوات الدعم السريع، وأنها حققت أهدافها. أما بالنسبة لتسليم عدد من قوات الدعم السريع وعناصر الدعم السريع للجيش، فهذه ليست المرة الأولى، فقد شهدنا منذ بداية هذا العام استسلام عدد من المكونات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع إلى الجيش، وعدد من قادة قوات الدعم السريع على رأسهم اللواء النور القبة والعقيد السافنا وغيره من قيادات ميدانية كانت تتبع لقوات الدعم السريع سلمت للجيش بكامل عتادها العسكري ومركباتها القتالية. إنسانيا، الأوضاع الإنسانية ما تزال كارثية ديما، خصوصا في شمال دارفور وفي إقليم النيل الأزرق، الأوضاع الإنسانية هناك تنذر بكارثة إنسانية، خصوصا مع عدم تدفق للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية بصورة كافية، وما تزال أعداد النازحين تصل إلى هذه المعسكرات في طويلة وديبة نايرة، وأيضا في إقليم النيل الأزرق تصل إلى ود الماحي وإلى الدمازين وإلى الروسيرس. وبالتالي الآن المطالبات من قبل المنظمات المحلية بالإسراع الفوري في عملية إيصال المساعدات الإنسانية، خصوصا المساعدات الطبية، مع بداية تفشي عدة أمراض على رأسها الكوليرا وحمى الضنك والإسهالات المائية.
2: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. إلى ليبيا، حيث خلفت أمطار غزيرة وسيول أضرارا مادية واسعة في بلدتي مزدة ونسمة شمال غربي ليبيا. طاولت هذه الأضرار منازل ومرافق عامة وشبكات الكهرباء. في مزدة لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء السيول، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الاستجابة وفتح الطرق وسحب المياه. وفي نسمة، أعلن المجلس البلدي المنطقة منكوبة مع تضرر الطريق الرابط بينها وبين تينيناي وسقوط عدد من أبراج الضغط العالي. ولنتابع المشهد من مدينة مزدة الليبية، ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، مزدة ونسمة يعني أضرار كبيرة ومحاولات جارية لاحتواء هذه الأضرار دعنا في الصورة.
5: نعم ديما، نحن الآن تقريبا منذ 3 ساعات وصلنا إلى هذه المنطقة ومررنا ببعض أجزاء مدينة مزدة وشاهدنا أعمال إزالة أو فتح الطرق وإزالة المعيقات في هذه الطرق، ونحن نتواجد هنا في هذا المكان منذ حوالي الساعة. سأترك المجال للكاميرا. هذا أحد الطرق التي تربط أجزاء هذه المنطقة، كون هذه المنطقة هي منطقة جبلية، مياه الأمطار أو السيول التي شهدتها المنطقة على مدى يومين نشاهد هنا بعض آثارها، حيث أزالت أعمدة الإنارة. ومنذ وقوفنا هنا منذ حوالي الساعة شاهدنا انجراف في هذا الطريق، دمر هذا الطريق، أو هناك 5 انجرافات على الأقل شاهدناها خلال ساعة، ولا زال المواطنون أو سكان هذه المنطقة يستخدمون هذه الطريق رغم خطورتها. وربما أيضا كافة الأجهزة الموجودة هنا التابعة سواء لمركز طب الطوارئ والدعم أو جهاز الإسعاف أو الطوارئ أو شركة الخدمات العامة أو حتى قوات الجيش لازالت تحاول فتح المسارات المغلقة، ولم يتم الانتباه إلى هذه الأجزاء يعني. وأيضا منذ وقوفنا تحدث إلينا عدد من المواطنين حول الأضرار التي لحقت بمنزلهم، وكذلك أيضا المنازل التي خلفي هنا هي مهجورة حتى الآن، غادرها سكانها جراء السيول، غمرتها مياه السيول في اليومين الماضيين، ولا تزال هذه المنازل خالية. بالنسبة للأضرار، لم يتم الإعلان أو حصر الأضرار بشكل فعلي. الأضرار لحقت بمنازل المواطنين، بالمؤسسات، بالسيارات وبالشاحنات، وكذلك أيضا بعدد من المؤسسات في المنطقة، ولكن لم يتم حصر الأضرار المادية، إنما الأضرار البشرية. أعلنت بلدية مزدة عن وفاة مواطن جراء هذه السيول، وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 147 إصابة في مناطق مزدة ونسمة، تنوعت هذه الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، وتنتظر البلدية وصول وفد حكومي اليوم إلى هذه المنطقة للوقوف على احتجاجاتها بعد قرار من رئيس الحكومة بتوجيه كافة الجهات ذات العلاقة لتغطية وتوفير كافة احتياجات هذه المناطق. ونتحدث عن مزدة ونسمة التي أعلنها مجلسها البلدي منطقة منكوبة.
2: شكرا جزيلا لك من مزدة الليبية مراسل تلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مركزا لمعالجة البيانات في كييف يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي المقابل استهدف هجوم أوكراني منطقة إليسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي. يأتي هذا التصعيد تزامنا مع استمرار المساعي الأمريكية لإعادة إطلاق مفاوضات وقف إطلاق النار. ونتابع تفاصيل هذا التصعيد من كييف مع مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية. التطورات إياد.
6: نعم ديما، التصعيد هو سيد الموقف، وكييف تتحول إلى مدينة مواجهة على غرار المدن في شرقي أوكرانيا وجنوبها، خاركوف وزاباريجيا ودنيبروبيتروسك وخرسون وأوديسا. بطبيعة الحال كانت هناك هجمات روسية، سلسلة من هذه الهجمات شنتها القوات الروسية على العاصمة كييف خلال ساعات الليل وخلال ساعات النهار. هناك على شكل موجات تدخل هذه المسيرات إلى أجواء العاصمة، يتم استنزاف ربما منظومات أو وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، صافرات الإنذار تدوي في مع تقريبا مع فاصل زمني قصير يبلغ نحو 15 دقيقة أو 20 دقيقة، لكن يعني إحدى هذه الفترات، فترات التحذير، امتدت إلى نحو 3 ساعات تقريبا صباح اليوم. طبعا عن مخلفات أو مخلفات هذه الضربات أو الهجمات الروسية تحديدا في العاصمة كييف تحدث عمدة المدينة في آخر التحديثات التي ذكرها بأن هناك 5 إصابات سجلت في العاصمة كييف جراء هذه الهجمات، 4 من المصابين من سكان أحد المباني السكنية في حي سالومينسكي، والذي كان قد تعرض لضربة مباشرة وإصابة مباشرة بإحدى المسيرات. هذا المبنى كان يحوي في الطوابق السفلية منهم عدد من المحلات التجارية، أحدها يعني محل بيع المواد الغذائية، وقد تدمر بالكامل بعدما اندلعت النيران فيه. طبعا فرق الإنقاذ والطوارئ كانت قد هرعت إلى المكان مع ساعات الصباح الباكر، تمكنت من إخماده، وهي لا تزال يعني لغاية الساعة تعمل على إزالة الركام، إضافة إلى فرق من خدمات البلدية. طبعا مناطق وأحياء أخرى كانت قد تضررت مثل حي سبيتو.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسه على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل الأفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، ننطلق وإياكم بها من الآن وحتى تمام الرابعة. وفي هذه الساعة نتطرق اليوم متابعينا الكرام للعديد من الأخبار الرياضية، لا سيما الحديث عن نتائج أو آخر نتائج مباريات كأس الألف شهيد والتي تابعناها بالأمس، إضافة للتذكير مباريات اليوم. طبعا هذا في الشق الأول أو الجزء الأول من البرنامج. في الملف الثاني اللي راح نحكي فيه، راح نحكي بما حدث مع اللاعب فلسطين الأصل. طبعا بقول فلسطين الأصل إنه هو لاعب مسلم، لكن بكل أسف بكل أسف يلعب للمنتخب الإسرائيلي. في مباراة للمنتخب الإسرائيلي قام اللاعب سيد أبو فرحي باحتفال مستفز كان للحكم برفعه نحكيها احنا في الزاوية، في الكورنر، عصات الزاوية، وبشكل عملية إطلاق نار، يعني على شكل عملية إطلاق نار. طبعا كان هو معاه إنذار أصفر، الحكم رد أعطاه إنذار تاني وبطاقة حمراء طرد للاعب. أنا واحد من الناس اللي استفز في هذا الموضوع، وقلت بما أنه يعني مسلم وأصوله فلسطينية وبيلعب مع منتخب إسرائيلي وبيحتفل بهذا الاحتفال، فيعني كان أنه من, من, من, من المحرمات، مش أنه عيب، من المحرمات أنه يعملها، خصوصا في ظل هاي الإبادة اللي بتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وأنه يجي لاعب مسلم يعمل هاي الحركة، فأعتقد كانت ممنوعة منع بات. لكن لما أنا سألت ورجعت لبعض الأصدقاء في الداخل، تحديدا لأكثر من حد ومن ضمنهم الكابتن بهجت عودة، هو صديق لإله وتعرفوه بكل تأكيد، هو مدرب وطني من الداخل الفلسطيني، سبق ودرب فرق كثيرة عندنا في دوري المحترفين، من ضمنها شباب الخليل، شباب الظهرية، والعديد من الفرق. فحكالي عمار هذا اللاعب معروف بهذه الاحتفالية، لكن ليست عملية إطلاق نار، إنما كيف احنا بنمسك عصات البلياردو أو السنوكر لما نلعب، يعني عصات البلياردو بنفس الطريقة. فأنا بدي أحكي مع أبو دين في هذا الموضوع، بديش أدافع عن اللاعب، أنا بدي أهاجمه عشان يكونوا بصورة، بشكل إن عمار طالع يدافع عن لاعب يلعب في المنتخب الإسرائيلي. هذا اللاعب قبل فترة صار معاه، يعني في الدوري الإسرائيلي صار معاه نفس القصة تماما، واحتفل بنفس الاحتفال، لكن سرعان ما برر إنه لا أنا بدي ألعب بالسنوكر، أو يعني بلعب في عصات بلياردو أو سنوكر، وهذا الاحتفال يعني على هاي الطريقة. الآن بما أنه أنت صار معك هذا الأمر وهي المشكلة في الدوري الإسرائيلي وقامت الدنيا عليك يومها، بترجع بتكرره في مباراة دولية مثل هاي ليش؟ يعني أنت جاي تستفزنا مثلا، ولا أنت خلص يعني مفكر حالك كريستيانو رونالدو أو كيليان مبابي أو نيمار أو اللاعبين المعروفين طبعا باحتفالاتهم المميزة؟ لا، فكان المفروض عشان أنا أحترم شعبي الفلسطيني، كوني أنا فلسطيني، هو للأسف بيلعب على المنتخب الإسرائيلي، يعني هو لاعب مسلم من الداخل، كان المفروض أني أحترم شعبي وما أحتفلش هذا الاحتفال. على كل حال الكابتن باجت عودة رح يكون معنا ويحكي في هذا الموضوع. الملف الثالث اللي بدنا نحكي فيه مع زميلنا محمد عراقي، وهو تحت عنوان زلزال يهز الكرة الإنجليزية. زلزال يهز الكرة الإنجليزية، 114 دعوة من أصل 115 تم إدانة مانشستر سيتي فيهم، وقد يطيح بمانشستر سيتي، أنا قلت يونايتد، لا السيتي عفوا، قد يطيح بمانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي وتجريده من بعض ألقابه. يعني ممكن نشوف السيتي للدرجات الدنيا ويروح منه ثلاث ألقاب دوري، منهم لقبين يروحوا لمانشستر يونايتد ولقب لليفربول. كل حال أبو حاتم راح يحكي معنا بتفاصيل التفاصيل في هذا الموضوع. طبعا هي أبرز الأخبار اللي موجودة معنا اليوم، وإن شاء الله بيكون معنا شوية وقت لنحكي بأخبار ثانية. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربحي أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشي، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر، ويا ميت مرحب.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: قلنا نبلش البرنامج وبداية سريعة عشان بدي أذكر بالنتائج، لكن قبل التذكير بالنتائج خلونا أودي تحية كتير كبيرة لكل حد بيسمعنا على 92.7، لكل حد بيشاهدنا على HR Live، على البث المباشر لشبكة الحرية الإعلامية. تحية لأنس الديك متابع دائم، قاسم سدر أحلى قاسم ملك المدرجات، أنت بلاش يزعل أبو نعيم، بعدين أقول لك قلت عن قاسم ملك المدرجات وما قلتش عني، انت وابو نعيم وابو النادر وكل الشباب الموجوده معك والله يعطيكم الف عافيه، ومشكورين جدا على اللفته اللي عملتوها امبارح في مدرجات شباب الخليل. اللي اعتدنا دائما مدرجات شباب الخليل تكون هي نبض الشارع، وهي الجهه اللي بتمثل الكم الاكبر من الشارع في مش بس في الخليل، في في في يعني في فلسطين، كونه اكبر قاعده جماهيريه. فيسعد مساكم يعطيكم الف عافيه. ابو صالح من القدس صديقنا وحبيبنا نضال القواسمة، يسعد مساك وإلك في القلب معزة. سلم لنا على الحبايب، أنت بتعرف مين الحبايب، بقول لك سلم عليهم دايما، أبو حذيفة وأبو معن إذا روح من السفر أبو معن عاد. خلينا نبلش هلأ البرنامج، خلينا نروح بتذكير لمباريات مبارح اللي تبعناها. كان في عنا مجموعة مباريات عنا بالجنوب وكمان بالشمال وبالوسط، فخلينا نذكركم بالنتائج. نبلش من مباراة العبيدية ونحلين اللي انتهت بسداسية نظيفة للعبيدية. أبو ديس والعاصمة انتهت بهدف لكل فريق. كمان المزرعة الغربية فازت 1-0 على دير بزيع، يمكن هيك وانا مش عارف اقراها، يعني انا اكبر الشاشة. بزيع. النبي صالح فاز 2-1 على اتحاد بني زيد. اتحاد عد خسر من وادي النيس بهدف. بيتا تعادلت مع تلفيت بست اهداف لكل فريق. نادي جنين وبرطعة 9-1 لنادي جنين. هلال القدس على جمعية الرام 11-0. كمان حلحول والرمضين، المباراة اللي شهدت 5 بطاقات حمراء، يعني كانت حلبة مصارعة وقايمة على ما يبدو، انتهت الحلحول بهدفين لهدف. فرعون خسر ب5 أهداف لهدف من نادي عتيل. مركز رقم 1 خسر من مركز بلاطة 3-1. بيت سحور وإسلامي بيت لحم، إسلامي بيت لحم فاز على بيت سحور 2-1. وشباب الخليل فاز على بيت الروش ب11-0، وهي النتيجة هاي اللي تكررت مرتين في مباريات الأمس، مباراة الهلال ومباراة الشباب. والمباراة الأخيرة إسلامي قلقيليا فاز على نادي الزاوية بهدفين لهدف. طبعا هاي بخصوص مباريات الأمس. أما بخصوص مباريات اليوم والتي سنتابعها، عندنا الساعة 4 مزارع النباني مع دير عمار على ملعب صفا، الساعة 4:30 إم طوبة على مراحم علا على ملعب العبيدية، 4:30 كمان أبناء بيت حنينة وعين السلطان على ملعب العزرية، الساعة 5 إسلامي صور باهر وجبع على ملعب أريحة، بنفس التوقيت دومة ومادمة على ملعب بيتا، كمان الساعة 5 بني نعيم والفوار على ملعب يطا، استقلال يطا وبيت عوى على ملعب الحسين الساعة 5، الساعة 6 بيت فجار ولاجئ سلتك على ملعب الخضر، طوباس الساعة 6 مع اليمون على ملعب جنين، مركز تلكرم الساعة 6 على مع كفر اللبد على ملعب تلكرم، سرة وسينيريا على ملعب قلقيليا الساعة 6، الساعة 7 أهلي بلاطة وبرقة على ملعب نابلس، 7:30 إسلامي سلوان وحزمة على ملعب أريحة، الساعة 7:30 كمان مؤسسة البيرو وبيت لقيا على ملعب ماجد أسعد، والساعة 8 المساء أهل الخليل وأكاديمية الشبان على ملعب الحسين. هاي هي أبرز المباريات، أو خلينا نقول المباريات اللي راح تلعب اليوم بكأس الألف شهيد.

0: فكرة بحب أسمعها أنا هذا المقطع. سمعنا يا عادي يعني.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: بكسر من يا بلاش. خلينا أودي تحية كتير كبيرة لنادي قلقيلي.

0: بوصل بوصل ابو صالح، بوصل السلام ان شاء الله يا حبيب، بوصل. نسمع دقات الساعه وبعد هيك نروح للداخل تحديدا للصديق والحبيب ابو دين بعد دقات الساعه.
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: بعد دقات الساعة نروح للموضوع الرئيسي اليوم في البرنامج. أنا اخترت أنه يكون موضوع رئيسي خصوصا لأنه صار كثير كلام حول هذا الموضوع, وتحديدا اللاعب سيد أبو فرحي اللي أثار جدل باحتفال كل مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية سمت الاحتفال احتفال إطلاق النار. هلأ هي قعدته مسكته لعصاية الكورنر أو الزاوية كأنه إطلاق نار, لكن أنا مثل ما فهمت من بعض الأصدقاء ومنهم أبو دين اللي معنا على الهواء حاليا أنه هو بيلعب بلياردو, يعني أنه لا بطريقة مسكة العصاية أو الأستيكة تاعت البلياردو, وهذا الاحتفال هو مشهور فيه. سبق وصار معه نفس الحدث بدور الإسرائيلي وصارت إشكالية يومها وطلع وضح هذا الموضوع. أنا عشان أحكي لكم وجهة نظري خلينا نرحب في أبو دين وصار معنا على خط التليفون. يسعد مساك أبو دين.
3: الله يسعد لي مساك كابتن عمار ويسعد مساء جميع المستمعين.
2: طمنا عنك شو الأخبار؟
3: والله مشتاق لك يا كابتن.
2: صلى الله عليك العافية.
3: سمعين صوتك
2: والله.
3: امبارح لما وديت لي والله انبسطت إن بدنا نحكي اليوم.
2: أنت بتعرف معزتك أبو دين ومحبتك عندي.
3: والله بعرف, والإشي هذا متبادل بيناتنا, وانت بتعرف كمان كديش معزتك عندي.
2: الله يخليك, وان شاء الله يا سيدي الجيات تكون اكتر من الريحات, ترجع الرياضة بالشكل اللي بدنا اياه, ونرجع نشوف كل الوجوه هاي الطيبة والاصدقاء والاحباب اللي يعني الامانة كانت من اكبر مكاسبنا في الرياضة هي العلاقات اللي توسعت بشكل كتير كبير مع الاهل بالداخل, مع الاهل بالشمال بالجنوب بكافة المناطق, والرياضة دايما بتجمع ما بتفرق.
3: صحيح, يا رب يا رب.
2: طيب أبو دين, أنا يعني اخترتك أنت تحديدا لتحكي معي في هذا الموضوع, أولا بحكم العلاقة, ثانيا بحكم المتابعة لكل كبيرة وصغيرة بالرياضة بالداخل الفلسطيني, بالإضافة لاسم معروف ومحبوب عندنا بالساحة الفلسطينية, خصوصا أنه كان لك صولات وجولات عندنا بملعبنا الفلسطينية كمدير فني. القضية أعتقد أنت بتعرفها, ممكن أنا حكيت العنوان بشكل سريع, هي عملية أو طرد لاعب المنتخب الإسرائيلي سيد أبو فرحي اللي أثار جدل كبير للوهلة الأولى أنه مسك عصاية الكورنر وراح احتفل وكأنه عملية إطلاق نار, وأنت بتعرف قديش الأمر حساس جدا جدا جدا في هاي الأوقات, خصوصا مع بدء حرب الإبادة قبل 3 سنوات على كافة أطياف الشعب الفلسطيني. فالحكم نفسه, والحكم شوف يعني حكم أجنبي, اعتبر أنه طريقة الاحتفال عملية إطلاق نار, وهذا ما بيسمح فيه الفيفا والقوانين تاعت الفيفا, فطرد على إثر هذا الاحتفال من الملعب, ليتبين فيما بعد أنه طريقة احتفاله مش عملية إطلاق نار. صح؟
3: مبدئيا اللي أنت وصفته صحيح, ولكن أنا خلينا نقول جوابي راح أقسمه لعدة أقسام وأجزاء. بدنا نبدأ في البداية. من البداية أولا بدي أبدأ معاك من النهاية للبداية. حتى لو كان الاحتفال إطلاق نار, فهذا شو بمعني؟
2: لا إطلاق نار بمعني كثير.
3: خلينا, ما أنا بدي أسمع شو بمعني عشان
2: أنا إذا بدك تسمع مني بسمعك.
3: يلا.
2: إذا كان المقصود إنه عملية إطلاق نار وأنت تمثل المنتخب الإسرائيلي المعروف حاليا, طبعا أنا بقولش كمنتخب, بحكي كدولة أو يعني ككيان عماله بيحتل دولتنا. أنت صحيح. بتمثل هذا الكيان اللي معروف ببطشه وقتله وعماله داخل حرب مع عديد, مش بس مع الفلسطينيين, مع عديد من الجهات العربية واللي خلينا نقول غير العربية, يعني نقول الإسلامية كإيران و حلفائها, اعتقد انك انت هون قللت من احترامك تجاه العرب والمسلمين وتحديدا الشعب الفلسطيني اللي انت منه, يعني اللي انت فلسطيني الاصل وكمان مسلم. فعملية اطلاق النار لا, هي بتمثل كثير لنا كفلسطينيين كعرب كمسلمين.
3: بسمح لي نتبادل الادوار انا وياك, انا بدخذ الميكروفون تعي المذيع, بدي اسالك السؤال وانت تجاوبني عليه, وبالتالي انا اللي جاوبت.
2: اتفضل.
3: هل يا ترى باعتقادك كابتن عمار وباعتقاد جميع المستمعين، هل لو أنه كان إطلاق نار، هل كان قصد سيد أبو فرخي أنه يطلق نار ويمعني بإبادة مثلا الشعب غزي، أو أنه يمثل الشعب الإسرائيلي في إطلاق النار على غزي أو إلى آخره؟ هل يعقل لاعب عربي
2: أنت مسلم؟ بتسألني عشان أنا أجاوب، أنت بتسأل صح؟
3: صحيح، أنا ما بدي أكمل السؤال. هل يعقل لاعب عربي مسلم من عرب 48 من بلدة باقة الغربية المعروفة بنخوتها، هل يعقل إنه الشاب الخلوق هذا اللي بمعنيه في احتفاله؟ مع أني أنا ما قلت، ما زال أنا أجاوب على الشق الثاني إنه هو ما احتفل بإطلاق نار، ولكن نفترض افتراضا إنه طيب. كان إطلاق نار، ومن حق أي لاعب إنه
2: اسألني السؤال، أعطيني السؤال مختصر بلاش أعطيني السؤال مختصر بلاش أنا أتشتت.
3: السؤال المختصر، هل باعتقادك إنه هو معنى بعملية إطلاق النار هاي اللي أنت أحكيته اللي طيب. هو حرب الإبادة
2: أفهم سؤالك
3: وتدخيل السياسي في الرياضة؟
2: الزعل بيجي من وين؟ هلأ أعطيني أي أسم تاني من المنتخب الإسرائيلي أعطيني أي أسم تاني.
3: يهودي عربي؟
2: يهودي
3: إليال بيرتس.
2: بيرتس لو عمل هذا الاحتفال وكان يقصد إطلاق النار، والله ما هز شعر فينا، كونه لاعب عربي ومسلم واعتقدنا للوهلة الأولى إنه بيمثل عملية إطلاق نار، لا هاي بتعني لنا كثير. هلأ لو إنه يهودي هو بيرتس اللي بتحكي لي عنه، ولا على بالي، ما إحنا تعودنا على الإسرائيليين مش بس إطلاق النار، إبادة إحنا عملنا بنحكي إبادة.
3: كابتن عمار بعرفش ليش إحنا أولا ممنوع ندخل السياسي في الرياضة، هذا احنا
2: كل هذا لما نكون عايشين برا يا بودين، لما نكون عايشين برا، مش احنا في بلد السياسه، احنا كل الكون قايم على على على فلسطين يا زلمه.
3: حتى انا وين ما انا بدرب، حتى في الداخل هان وين ما بدرب، دائما شعاري الاول والاخير اولا الاخلاق، ثم الاخلاق، ثم الاخلاق، وبعدين نبدا في الانضباط، وثم ممنوع إن نخلط السياسي في الرياضة، ومن هين بنبلش مسيرتنا الرياضية، كيف نعطي باص وكيف نوقف في الملعب وكيف نجيب الأهداف ونغلب الخصم تاعينا. أوكي؟
2: أوكي.
3: سيد أبو فرحي مستحيل مستحيل كان بمعني اللي أنتوا اليوم قاعدين بتلفقوله التهمة.
2: لا تقولش أنتوا قاعدين بتلفقوله أبو دين. احنا نكون نعم. نكون دقيقين، تقولش اللي انتو قاعدين بتلفقوا له. انا ما بلفق له،
3: انا ما بقول كابتن عمار بده يلفق
2: له. انا شو بحكي، انا للوهله الاولى جيد. انا قلت للوهله الاولى اعتقدنا انه عمليه اطلاق نار، لكن تم توضيح انه الامر مش عمليه اطلاق نار واحتفال بعصات البلياردو. هلا خليني اكمل لك شغله. كونه صار هذا الحدث معه في الدوري الاسرائيلي قبل بفتره، وتم اعتقاد انه عملية اطلاق نار، كان المفروض منه عشان انت ما تعمل اي بلبلة تجاه شعبك وولاد بلدك وولاد اولاد دينك، اتخلى عن هذا الاحتفال واحتفل يا سيدي على اي طريقة تانية.
3: في هاي انا موافق معك 100%. هو فعل هاي الشغلة قبل في سنة 2023 اول ما ارتقى للفريق مكابي تل أبيب مع الكبار، وعمل الاحتفالية هاي، والحكم أشهر له البطاقة الحمراء مباشرة، ولكن بعدها اتضح إنه هاي مش عملية إطلاق نار، إنها احتفالية مثل ما قلت لك عصات البلياردو، وتم إلغاء هذا الكرت. بس أنا كمان مرة موافق مع اللي أنت قلته. أنت يا سيد أبو فرحي، أنت لاعب اليوم في منتخب إسرائيل، أنت بتعرف تماما أنه في وضع حساس، والكل بتطلع عليك في مايكروسكوب كبير جدا، في عدسة مكبرة يعني. أنت ماخذ كرت أصفر قبلها بأربع دقائق،
2: صحيح؟
3: كيف بتسمح لنفسك كلاعب منتخب، كلاعب محترف، أنه أنت تأخذ خطورة ولو 1% أنه ممكن الحكم يشير لك البطاقة الصفراء الثانية؟
2: طيب اسمع، واحد محترف. اسمع مني هالشغلة.
3: نعم.
2: هلا أنا بحترمك، وبحترم إنه أنت أحد المواطنين اللي يعني خلينا نقول بخط الدفاع الأول.

0: وهي الأرض اغتصبت منه اغتصاب مثل ما اغتصبت منا. أعتقد هون يعني مع قلة الاحترام لإله، مع قلة الاحترام أنا ممكن أنظر له بنظرة تانية، إنه مش بنظرة الاحترام وبنظرة إنه أدافع عنه. مجرد إنه مثل المنتخب، منتخب الكيان الإسرائيلي، هون هو نسي أصله، جذره، دينه، دمه، يمكن سيده مستشهد في 48 ولا سته ولا عمه ولا خاله، هو نسي كل هاي الأمور اللي اللي اللي بتربطه بتراب أرضنا، بوجداننا، بعقيدتنا، بتواجدنا هون. أعتقد إنه هون هو خرج عن الصف مع احترامي الشديد، وهذه وجهة نظري الشخصية، أنا ما بعممها على الجميع.
1: أنا هاي وجهة نظرك بحترمها وبعرفها ومش موافق معك، وبشرح ليش. وراح أعطيك أمثلة، راح أعطيك أمثلة. خلينا أول شيء خلينا نكمل بس بالنسبة لموضوع الاحتفالية. سيد أبو فرحي عمل الاحتفالية هاي بعفوية، والمقصود كان منها هو احتفال كجزء من احتفال أو لاعب اللي بيسجل هدف أول مرة في حياته في منتخب. وإحنا كابتن عمار إحنا كنا لاعبين سابقين، وإنت محلل رياضي ودائما موجود في الملاعب. إذا الملعب بدوش يبسطنا كمشاهدين، وبدوش يكون كرنفال واحتفال، واللاعب لما يسجل بدنا نحتفل وننط في المدرجات ونكسر الدنيا في المدرجات من الاحتفالات، إحنا قاعدين بنفقد للذية وطعم
0: إشي. أنا معك كرة أنا طبعا. معك أنا معك أوكي. أنا معك، بس لوين؟ لحد معين لحد معين. انا احذر احكي لك شغله، احكي لك شغله ابو نعم. ابو دين، وهي الشغله نعم. ان شاء الله ما بتنتشر الكلمتين اللي احكي لك اياهم. لو انت بتلعب مع المنتخب الفلسطيني وسجلت هدف وحملت رشاشة واطلقت النار، انا اول واحد بدي اسقف لك، اول واحد بدي اسقف لك. بس انت بتلعب مع منتخب كيان، انت بتلعب مع
1: الفلسطيني ما بحمل رشاش وما بطوق.
0: شوف شوف شوف انا بحكي لك، انا بحكي لك مثل، انا بحكي لك مثل، انا بحكي لك مثل، انا بحكي لك مثل انه قديش احنا مرتبطين أوكي. بارضنا وبعقيدتنا وبعلمنا وبوجداننا وفلسطيننا وضفتنا وغزتنا
1: ودخلنا. انا ترعرعت، انا ترعرعت كلاعب محترف انه السياسي بخليها للسياسيين، حتى لو الاشي بخص وطني. انا برا الملعب بعمل شغلي او بقول رايي او بعمل اللي انا لازم اعمله كوطني اوكي، ولكن داخل المستطيل الاخضر اشي اسمه سياسي برا.
0: بس هاي مش سياسة يا أبو دين. أبو دين، أبو دين ركز. نعم. أبو دين ركز، هاي مش سياسة. نعم. فلسطين وإسرائيل مش سياسة. أنا لما أجي أقول لك اليوم هاي كلارين يا أبو دين، كلار عليه العلم الفلسطيني وكلار عليه العلم الإسرائيلي، أنت أي كلار بتمسك؟
1: أنا بدي أجاوبك
0: على أنت أي كلار بتمسك؟ أنا معلش أعطيني جواب مختصر، ضايل معنا دقيقة، ضايل معنا دقيقة، أنت أي كلار بتمسك؟
1: والله ما راح أهرب من السؤال وراح أجاوبك عليه تحديدا، وأنا اللي راح أذكرك في الإجابة. بس أعطيني أجاوبك وننهي موضوع الاحتفالية كجزء من لعبة البلياردو. وإحنا بنعرف إنه سيد أبو فرحي كان يلعب في مكابي تل أبيب وسجل أهداف غزيرة في في في في الدوري، وكل احتفالية إله كانت بالشكل هذا. ولما الحكام عرفوا إنه هاي لعبة بلياردو، ما حدا كان يشهر بطاقة صفراء، وهو تعود على هذا الشيء وانتقل يلعب في كولورادو في الدوري الأمريكي، وكمان راح يحتفل بنفس الطريقة. وتصديقا لكلامي، وخلينا نعمل مقارنة، كديش في نجوم في العالم بيحتفلوا بعملية إطلاق النار وأولهم نيمار. وإذا بدك هسه بث حي مباشر بودي لك صور على الواتساب تعيك تعرضهن، لأن أنا بعرف إنه البرنامج تعيك برضو بيشاهدوه مش بس بيسمعوه، يشوفوا نيمار كديش بيحتفل في إطلاق نار. ما شفت حدا أعطاه بطاقة صفراء أو إنه قال له إني أنت بت يعني موافق مع الإبادة الجماعية أو أو أو أو خلينا نقول إنهم دخلوا موضوع الاحتفال في إشي وطني أو إشي سياسي. مجرد احتفالي كافاني لما كان يطول الرمح من ظهره ويعمل
0: كوس النشاب. هلا الرمح الرمح الرمح بيختلف يا أبو دين.
1: يعني أبو كابتن عمار القصد إنه في كثير لاعبين، حتى اللاعبين اللي كانوا يحتفلوا لما يأخذوا إصبعهم والحركة هاي إنه ذبح. شو معنى ذبح؟ أو حتى في الدوري الإسرائيلي وفي ملان في الدوري العالمي بيحتفلوا في احتفالية البيو بيو. شو هي البيو بيو؟ اللي بيكون ماسك وكأنه ماسك مسدسين في إيديه وبيتخطخ في الجمهور. هاي ما إنها بتخ لأنه بده يقتل الشهيدين ولا بده يحاي أو حرب في معركة.

0: تنساش
1: أو كل ما في الموضوع
0: تنساش شغلة واحدة. احنا على فكرة تعدينا الوقت بدقيقتين يعني ضايل معنا نص دقيقة. تنساش شغلة واحدة، احنا اولاد هاي الارض المغتصبة المحتلة اللي عدد شهدائها ممكن بعدد دول، بعدد دول عربية كاملة، عدد شهدائنا، عدد أسراها، أسراها ممكن في العالم كله لو جمعنا عدد الأسرى ما بنجمعش عدد أسرانا. أنا بدي تحكي معاي من ناحية حبنا لأرضنا وحبنا لوطننا وحبنا لأقصانا ولكل ذرة من ذرات ترابطنا،
1: حبنا لوطننا ولأرضنا ولشعبنا ولكل الأمور اللي أنت بتقول فيها. هاي أمور اللي هي بخلينا نقول خارج المستطيل الأخضر. واسمح لي أجاوبك، اليوم اللاعبين وكرة القدم يا كابتن عمار اليوم بتختلف عن ما كانت في سنة 90 و70 و80، يوم ما كان انتماء للوطن أولا وانتماء للشعار وانتماء للنادي. اليوم لاعبين كرة القدم بدوروا بس على جيبتهم وعلى فلوسهم ولا إشي غير هيك. وإذا بتقول لي لا بقى مش راح أوافق معك نهائيا.
0: أنا بقول لك الاحتراف فلوس، الاحتراف فلوس من الآخر.
1: الاحتراف فلوس، وهنا في الدوري الإسرائيلي إحنا عرب 48، إحنا انولدنا هان وين ما إحنا انولدنا، واخذنا الهوية الزرقاء من أول يوم انولدنا فيه، وإحنا بنشتغل مع اليهود وإحنا بندفع ضرائب لليهود، وأهالينا أخذونا في سياراتهم من جيل 6 سنين على أقرب نادي كرة قدم على بلادنا. إذا أنا بدي أعطي مثال علي
0: أبو دين،
1: أنا أقرب بلد علي
0: أبو دين. أنا عشان انتهى الوقت، أنا عشان انتهى الوقت بدي أحكي لك شغلة واحدة. أنا لا أقلل، أنا لا أقلل، أنا لا أقلل من وطنيتك ومن حبك لفلسطين ومن علاقتك في هاي الأرض على الإطلاق، ولا أنت ولا أي حدا من الأحباب والإخوة في الداخل الفلسطيني. أنا فقط بسلط الضوء على لاعب عربي مسلم بيمثل المنتخب الإسرائيلي بهاي الطريقة. أنا لا أقلل
1: هذا اللاعب المسلم العربي اللي بيمثل منتخب إسرائيل، هو جزء من عرب 48،
0: ولكنه اختار طريق خطأ، ولكنه اختار طريق خطأ أنه يمثل العلم الإسرائيلي، اختار طريق الخطأ.
1: أوكي بس أنا بدي
0: قبل ما أختم، قبل ما أختم بودولي سؤال كمان مرة على البث.
1: أقول لك الجملة يا كابتن عمار عشان تختم. عرب 48 بيعتبروا أهل الضفة إخواننا،
0: وإحنا بنعتبركوا إخواننا وتاج على روسنا، وإحنا بنعتبر أهل الداخل. أبو دين
1: حملة لبيك يا بسملة،
0: والله العظيم، والله العظيم يمكن خطفت عن، والله خطفت عن لساني. الوقف اللي وقفوها اللي في الداخل
1: 48 نسواننا باعن ذهباتهم عشان يتبرع عن لأهل غزة.
0: أشهد أشهد. أنا لا أقلل، أنا لا أقلل، لا أقلل أبو دين.
1: لك الوطنية خارج الملعب
0: أبو دين، لا أقلل على الإطلاق، لا أقلل على الإطلاق. من قلت لك لا أقلل على من محبتكم ومن احترامكم ومن إنكم جزء أساسي من هاي الأرض على الإطلاق، ما بقلل. أنا قلت على اللاعب فقط، على سيد أبو فرح اللي اختار يمثل العلم الإسرائيلي.
1: وقبل ما أنهي،
0: قبل ما أنهي معك، أنا سألتك سؤال ما جاوبتنيش عليه. كلارين حطيتهم قدامك على الطاولة وأنت في الداخل مش في الضفة، كلار فلسطين وكلر الكيان، بتختار اي كلر
1: اليوم؟ اليوم انا
0: بسألك، انت لاعب كرة قدم الان.
1: انا جيت كابتن عمار، اولا انا جيت ومثلت الدوري الفلسطيني اكثر من 14 سنة
0: صح، وانا قلت لك كلر انت لاعب.
1: هذا ماذا يعني
0: ابو دين؟
1: يعني
0: ابو دين
1: انا جيت على الدوري الفلسطيني معناها انا بديش ارتدي الكلر
0: على الاطلاق.
1: اليوم رجعني
0: على الاطلاق،
1: اليوم رجعني العب من اول وجديد. أوكي بيكون هدفي يختلف عن الهدف اللي كان زمان. اليوم الهدف تعي كل اللعيبي إنهم يحترفوا خارج البلاد، فأنا بدي أختار الطريق الصحيح اللي توصلني ألعب في برشلونة.
0: يعني أصدق
1: أو ريال مدريد لخوف تزعل لأنك أنت
0: يعني أصدق تلعب مع المنتخب الإسرائيلي؟ أصدق تلعب مع المنتخب الإسرائيلي؟
1: لا، اليوم بعد ما إنه صار في منتخب فلسطيني اللي في وسعه إنه يقدر يوصلني لحلمي ممكن، ولكن قبل 30 سنة كابتن عمار ما كان في منتخب فلسطيني.
0: والله لو وصلني على الأمر
1: فلسطيني.
0: والله لو وصلني على الأمر، والله لو على الأمر مش على ريال مدريد، لو على الأمر بوصلني لن أختاره.
1: مين؟
0: ما فيش انت مصير. والله لو وصلني على الأمر مش على ريال مدريد.
1: فلسطين يعني ما نلعبش كرة قدم كابتن عمار.
0: والله لو، والله لو تتحرم علي كرة القدم ليوم الدين، والله والله لو بحرم كرة القدم علي ليوم الدين.
1: بس جملة أثبت لك فيها.
0: يلا 10 ثواني، 10 ثواني، انتهى الوقت.
1: لاعبين 48 بنظرهم بيستخدموا المنتخب الإسرائيلي اليوم كقفزة كسلم يوصلوا فيها هناك، وهي ضياء السبع وصل وين ما بده.
0: إن شاء الله هذا السلم، إن شاء الله هذا السلم بينكسر وبكون في عندنا سلم ثاني.
1: مونس دبور اللي كلت لي أنا وياك حلقة كاملة عنه وصل وين ما بده، بدوش يرجع على منتخب اسرائيل.
0: انا اقول لك انا ضد هذا التوجه على الاطلاق. ابو دين انا بدي اشكرك، انتهى الوقت وعدينا 7 دقائق من وقت الفاصل، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. قبل لانهي والله لو بعتزل كل شيء له علاقه في الرياضه لن اختار اي طريق بهذا النفس بوصلني للأمر للمريخ وبيخليني سيد كوكب المريخ على الاطلاق. احنا في عنا عقيده وفي عنا اشياء اساسيه احنا لازم نضل متمسكين فيها. فلسطين هي فلسطين، فيش حد ممكن يمثلني، بديش رياضة كل هذيك الساعة، بضل قاعد في داري عند مرتي وولادي، وكفى الله المؤمنين شر القتال مثل ما بقوله. يلا فاصل، وبعد الفاصل رجعين.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.
3: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان جاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائماً، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام. نعود لنكمل البرنامج بالجزء الثاني والملف الثاني أو الثالث. ممكن اليوم معنا في البرنامج وتأخر الوقت علينا, بس يلا معلش منعود لك يا أبو حاتم. هو الحديث حول الزلزال الذي يضرب الكرة الإنجليزية. من أصل 115 قضية تم إدانة مانشستر سيتي ب 114 قضية. قد يطيح بالسيتي من الدوري الإنجليزي وتجريده بعض من ألقاب. رحب أبو حاتم اللي صار معنا على خط التليفون. يسعد مساك أبو حاتم.
1: تحياتي خمار.
0: يسعد مساك وأهلا وسهلا بحضرتك. رحب فيك على الهواء, وخلينا نحكي أكثر عن الزلزال الذي يضرب الكرة الإنجليزية.
1: نعم, يعني لا حديث للصحافة الإنجليزية آخر 48 ساعة إلا عن قضية مانشستر سيتي والفساد المالي والإداني, وهاي الزلزال وهذا الزلزال وهذه العاصفة هي الأقوى التي تضرب الكرة الإنجليزية والدوري الممتاز الأقوى والأغنى والأكبر والأشهر في العالم. يمكن على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي ما مر بهيك أمور. خلينا نبدأ بالقضية من أول على أساس الناس تكون, يعني اللي مش متابع يتابع. القضية بدأت على خمار في 2018 مجلة ديش بيجل الألمانية نشرت إيميلات مسربة من مسؤولين, بعض مسؤولين مانشستر سيتي, تدل على فساد المالي وشبهات كبيرة جدا. من هون بدأت رابطة الدوري الإنجليزي تلتقط أول الخيوط, ومن 2018 إلى 2023 خمس سنوات تحقيق مطول وموسع لرابطة الدوري الإنجليزي. بال 2023 تم توجيه اتهام وليس إداني, تم توجيه اتهام من قبل رابطة الدوري الإنجليزي اللي بتسير وبتدير الدوري الإنجليزي, تم توجيه اتهام لمانشستر سيتي بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
0: بس أوضح للناس شو المقصود باللعب المالي النظيف. الآن مانشستر سيتي فلنعتقد أنه عنده 100 مليون يورو في خزينته, ممنوع يتعدى 100 مليون يورو أو في يعني في ميزانيته, ممنوع يتعدى 100 مليون بالأجور بالرواتب وبالصفقات. عشان نوضحها للناس, هو تعدى على يعني تخطى 100 مليون بحكم أنه شركات, هي الشركات اللي كانت من تحت بطن تشتغل هذا الموضوع.
1: احنا مع الشرح راح يبان اكثر ويوضح للناس انه في قواعد ماليه معينه صارمه بحاجه الاتحاد الاوروبي, وفي قواعد ماليه اخرى صارمه مختلفه تماما, بس يعني فيها تشابه تحددها رابطه الدوري الانجليزي. قديش دخلك, قديش انفاقك لازم يكون على الانتقالات, قديش لازم يكون, كله محدد بالنسب, وفي مراجعات ماليه لميزانيات الانديه. و قبل عدة أشهر أو الموسم الماضي لسه تم توجيه تهم لأندية إنجليزية يمكن لقضايا أقل كثيرا, يعني خلينا نقول مخالفات على مدار سنة أو سنتين فقط. إيفرتون تم خصم له 5 نقاط منه مع غرامات, نوتنغهام فورست تم خصم نقاط منه أثناء الموسم, طبعا أثناء سير الموسم الماضي. لكن ليش قضية مانشستر سيتي وتشيلسي؟ طبعا قبل عدة أشهر يمكن 4-5 شهور تم إدانته برضو بقضايا, لكن سيتي تشيلسي برضو مختلف, لأنه تشيلسي الملاك الجدد أول ما استلموا النادي بلغوا عن مخالفات من المالك القديم. المخالفات تختلف عن مانشستر سيتي ومدتها بتختلف, وفي الآخر صار في غرامة كبيرة على تشيلسي. كان في قرار بمنعه من التعاقدات من فترتين لكن تم تجميدها. مانشستر سيتي ليش القضية كبيرة؟
0: يلا خلينا على عجالة يا أبو حاتم.
1: نعم, لأنه القضية تتعلق بتهم من سنة 2009 إلى 2018. أنت بتحكي عن 9 سنوات متتالية مانشستر سيتي متهم فيها بقضايا مختلفة, وصلت ل 115 قضية أو تهمة. زائد أنه مانشستر سيتي كونه أنه البطل الأوحد بالفترة هاي حتى ال 23 آخر بطولة أخذها, سيطر على الكرة الإنجليزية بأموال وبأموال الملاك الإماراتيين, طبعا منصور آل نهيان. إذن هاي كمقدمة للقضية. في فاصل ونكمل خمار.
0: إيش؟
1: في فاصل ونكمل.
0: لا لا لا كمل.
1: تمام. إذن من هون بتيجي أهمية قضايا السيتي باعتباره بطل, باعتباره حصد البطولات, وباعتبار المدة الزمنية. طبعا الأندية الإنجليزية والصحافة الإنجليزية عمار شكلت إنه من 2023 لليوم طالت المدة. طبعا شو صار إحنا بعد 2023 لما تم اتهامهم؟ القضية ذهبت للجنة مستقلة يا عمار، هاي لجنة قضائية.
0: طيب.
1: اتفق عليها مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي حسب لوائح الدوري الإنجليزي، القضية ذهبت للجنة مستقلة قضائية. هاي اللجنة من 2023 لليوم وهي تسمع شهادات. طبعا السيتي وكل 30 40 50 100 محامي زي ما بدك عد، واصدر بيان مانشستر سيتي سابقا وامبارح بيقول انه انا بريء وانه انا معليش وانه انا كذا. لكن بالامس اجت القنبله اللي فجرها الصحفي المشهور ديفيد اورنستين اللي هو ملك اخبار الانتقالات الاول في انجلترا. طبعا تسريب اورنستين او الاخبار انه تم اللجنه المستقله هاي ادانت، يعني كان اتهام اصبح اداني، ادانت مانشستر سيتي ب 114 تهمه من اصل 115 تهمه عليه. طبعا هذا الخبر قنبله، يعني ما حدا توقع يعني يتم ادانتهم 114، بجوز ادانتهم بنص وربع اما تقريبا بكل التهم اللي عليهم. وراح نسرد ابرز التهم اللي عليهم شو هي. سبع تهم.
0: طيب احنا حكينا هيك ديفيد وحكينا الديلي ميل، ما حكيناش الديلي ميل.
1: لا هي الديلي ميل بتاكد على
0: ايوه القرار، لان احنا عشان ننشر الصور بناء على حديثك.
1: يعني بالاخير في غيمه سوداء كبيره تحوم حول الكره الانجليزيه من عده سنوات.
0: أوكي.
1: كل المشتركين في الكره الانجليزيه من اندي من جمهور من اعلام من رابطه الدوري تريد نهايه لهي القصه. لكن القصه طيب. مكمل معنا وراح نشرح ليش مكمل معنا لقدام.
0: خلينا نحكي، يلا نحكي بشكل سريع، نحكي عن شو اسمه
1: التهم،
0: عن التهم اللي هي تمويل عقد الاتحاد المالك النادي، تمرير اموال المالك. انا بدي اعطيك تحكيها انت لان موجوده عندك كمان، انت زودتني فيها عشان
1: أنا
0: احنا
1: انا اللي عندي غير اللي عندك.
0: طب احكي اللي عندك عشان انا احكي اللي عندي.
1: تمام. في عندنا سبع تهم تتعلق بانتهاك قوانين الربحية والاستدامة BSR. هاي القوانين كانت تطبقها رابطة الدوري الانجليزي لجميع الاندية، قديش دخلك قديش بتصرف قديش مسموح لك. وفي عنا 54 تهمة عدم تزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات الصحيحة، لانه مانشستر سيتي لم يتعاون مع جهات التحقيق، واصل انكار التهم ما تعاون. في عنا 54 تهمة عدم تزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات الصحيحة. في 14 تهمة فشل تزويد معلومات صحيحة عن الرواتب. وفي 35 تهمة عدم التعاون مع تحقيقات الدوري الانجليزي. وفي 5 تهم فشل الالتزام بقواعد الاتحاد الاوروبي في اللعب المالي النظيف اللي هي FFB Financial Fair Play، مع التذكير ان الاتحاد الاوروبي قبل كم سنة عاقب مانشستر سيتي بالغرامات الكبيرة، وكان عاقبه اصلا بالايقاف سنتين عن المشاركة الاوروبية، لكن بعد الاستئناف تم رفع شو اسمه هاي التهمة. في عنا 14 تهمة كمان فشل في تزويد معلومات صحيحة عن الدفعات وتفاصيل عقود ولاعبين ومدربين. والتهم اللي عندك كمان بتكمل، يعني احنا بنحكي على 115 تهمة منها طبعا
0: هم 114 تم إدانة
1: بصورة غير قانونية، واذا بدك تعد اللي عندك عد.
0: طيب نبلش فيها إيهاب. تمويل عقد اتحاد من مالك النادي، تمرير أموال المالك عبر شركات الرعاية، صفقة أبار،
1: هاي رعاية برضو
0: ومدفوعات الاتصالات رعاية أبو ظبي توريزم، رعاية أبو ظبي مدفوعات ومكافآت رعاية غير تقليدية، حقوق صور اللاعبين، حقوق أو عقد روبرتو مانشيني مع الجزيرة، حقوق صور اللاعبين كوسيلة لدفع الأموال، وحقوق صور اللاعبين حكيناها، ومعالجة العجز المالي برعاية جديدة. هاي هي التهم الموجودة عندي.
1: طبعا هاي بتحوم كلها أو معظمها أخ عمار حوالين إشي مهم، اللي هي انه مانشستر سيتي مسجلين في الميزانيات اموال مئات الملايين انها اجت من رعايات وشركات تجاريه، لكن ثبت انه ثلاث ارباع هاي الاموال اجت من جيب المالك مباشره، وهذا ممنوع. ممنوع المالك يمنح هبات ملايين مباشره لاي نادي، وبالتالي هناك شبهات مخالفات ماليه بشكل واضح. اذا الامور وين رايحه؟ وبدنا نذكر انه برضه بال2008 الشيخ منصور آل زايد اللي هو حاليا نائب رئيس الدولة في الامارات طبعا امتلك بشكل كامل واشترى نادي مانشستر سيتي. منذكر اخ عمار انه في ناس بيقارنوا بين اللي بيصير وبين ايطاليا، يمكن ايطاليا بال2004 منذكر فضيحة الكالتشيو بولي اللي هي اتهم فيها جوفنتوس اللي كان العملاق وبطل الدوري، لكن اتهامات جوفنتوس لسه بتجيش 2% من اتهامات السيتي. يعني جوفنتوس تم اتهامه برشوة حكام والتلاعب في المباريات وهبطوه من دوري الاضواء. الان بعد التهم هاي كلها شو بده يصير؟ مانشستر سيتي مصمم على الاستئناف، يعني العقوبات طلعت ما طلعتش. هسه بدنا نحكي شو العقوبات المحتمله يا اخ عمار. العقوبات المحتمله اللي القرار اللي راح يطلع قريبا الادانه تمت، الان شو العقوبات؟ اللجنه المستقله القضائيه ستصدر عقوبات اخفها توبيخ غرامات، في ممكن يكون خصم نقاط، ممكن يكون سحب القاب السيتي احرزها اثناء كل سنوات الشبهات والتحقيق والتسجيلات.
0: ثلاث ألقاب دوري
1: عمر، هاي شيء مهم، استبعاد من الدوري اي تهبيط، هاي التهمه خلينا نقول الاقسى اللي موجوده في سجل، كل التهم مطروحه على الطاوله كلها. طبعا بعد ما يصدر القرار السيتي راح يستأنف مباشرة، في هناك مجلس استئناف تابع للجنة القضائية راح يستأنف. وإشي مهم أخ عمار عشان نقض الموضوع برمته ونختمه، إنه العديد من أندية الدوري الإنجليزي بدأت إجراءات قانونية وقضائية من أجل رفع قضايا على مانشستر سيتي تطالب بالتعويض والضرر بمئات ملايين الدولارات، لانها طبعا هاي الانديه اللي ما كانت تنافس خسرت المنافسه وخسرت الالقاب لصالح السيتي. وبالتالي لكن وين انت هاي القضايا اخ عمار راح ترفع؟ وين انت لما استئناف السيتي
0: يفشل
1: يحصل وينتهي؟ يعني لما العقوبه تثبت تطلع العقوبه، السيتي يستأنف، الاستئناف مثلا يرد او ينتهي، وقتها الانديه راح ترفع، لانه الانديه الانجليزيه صلها فتره تستعد لهاي اللحظه، لانه الكل شاعر بالظلم، كل جماهير الأندية الإنجليزية بتقول إنه السيتي أخذ بطولات حرام، سرق بطولات بفعل التجاوزات المالية الكبيرة. إحنا بنحكي عن 114 تهمة من 115 تم إثباتها على مانشستر سيتي. اللي بيصير الآن في إنجلترا يعني زوبعة، عاصفة، زلزال كبير جدا. طبعا هذا له كمان اتجاهات أخرى عمار، لأنه الملاك إماراتيين، وبالتالي الأمور إلها قضايا بالملاك الأجانب وبالملاك الإماراتيين، وقد تمس أصلا استثمارات الإمارات في إنجلترا. وبالأمس رئيس وزراء بريطانيا أندي بورهام حكى بالموضوع وقال أنا بنتظر الإشي الرسمي والقضية مهمة والكل بتابعها. يعني تخيل من أعلى الهرم السياسي في إنجلترا لكل الحركة الرياضية الإنجليزية والإعلام 24 ساعة لا حديث إلهم إلا عن تهم المالية والفساد والتجاوزات لمانشستر سيتي.
0: نعم.
1: ولسه القضية مكملة معنا لفترة، ممكن سنة ممكن سنتين، لأنه الإدانة قريبا، السيتي راح يستأنف. كمان لما يستأنف ويخلص الاستئناف وتثبت الهاي، الأندية الإنجليزية ستطالب برضو بتعويضات على السيتي. لكن من المؤكد أن السيتي أصبح فيه شبهات، هناك غيمة سوداء كبيرة جدا على كل الإنجازات اللي حققها في ال 15 سنة الماضية. وبنذكر انه غوارديولا في اخر سنتين ثلاث سالوه وهو ماسك السيتي قبل ما يخلص عن الامور، قال لهم انا بثق في المسؤولين.
0: طيب.
1: وانا حقول انه
0: يلا ابو حاتم دقيقه،
1: وانه لو اصلا بشك في شيء كان طلعت، فحظه انه طلع العام وخلص قبل ما تيجي المصيبه والطم الكبرى. وعلى فكره انا متوقع انه يسالوا غوارديولا قريبا عن الموضوع، والموضوع ماخذ اهميه، حتى لاعبين السيتي السابقين زي رودري سألوه بالأمس عن القضية والموضوع. أخ عمار هاي أهم موضوع الآن في أوروبا كرويا.
0: يا سيدي احنا ان شاء الله بيتم تجريده من الالقاب، واثنين يروح لمانشستر يونايتد لانه مورينيو راح ياخذ واحد منهم وواحد لليفربول، احنا نتمنى ذلك.
1: حاولت يا حمار يعني نوضح للناس الموضوع كله من اوله لاخره، ان الموضوع يعني واسع. طيب. كبير.
0: الله يعطيك ألف عافية أبو حاتم، مشكور جدا على هذا الجهد الكبير، وموضوع مهم جدا جدا جدا. إحنا راح نحطكم بصورة الوضع أولا بأول، يعني أي تحديث جديد للقضية بكل تأكيد راح نعطيكم تفاصيلها. شكرا جزيلا للزميل محمد عراقي أبو حاتم، حدثنا من تلكرم. شكرا إيهاب، شكرا لربحي، شكرا للمتابعين. انتهى وقت البرنامج، إن ضلينا عايشين من هون ليوم الاثنين بنرجع بحلقة جديدة. تحياتي ولا لقاء. إيش؟ يلا بنرفع أذان العصر وبعدك بنرجع للبث.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: قدمته، ولكن فيما يتعلق برفضه لست متأكدا أي مقترح، حيث أنه أشار نائب الرئيس إلى 3 مقترحات قدمت، والمقترح الأخير كان لوقف إطلاق نار لمدة 7 أيام، والرئيس ليس مهتما بذلك بل مهتم بوقف للعمل العدائية مبني على شروط متفق عليها. لذلك وقف إطلاق نار لسبعة أيام لن يكون مقبولا، يجب أن يكون أطول أمدا وواقعيا.
6: طيب، كما ذكرت سيد ديفيس، هناك 3 مقترحات وهناك يعني ضبابية فيما طرح وما رفض، وفي حال أنه الطريق إلى المفاوضات يعني ممكن وسالك في حال تحققت الشروط، هل تعتبر أن الموقف الأمريكي واضح المعالم؟
5: أعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح منذ أشهر، وكان قد اتسم ببعض الضبابية فيما يتعلق بمضيق هرمز وبعض المسائل التي تتعلق بإزالة القدرات النووية، ووقف الوكلاء، حرب الوكلاء، ووقف القدرات الصاروخية. فهذه المسائل كانت أي منها يعالج فيما يتعلق بمعالجة مضيق هرمز، أما الآن مع الحوثيين والسعوديين فكلها مسائل جانبية. لذلك هذه هي المشكلة، الولايات المتحدة لديها مجال واحد تنظر إليه على عينه كمشكلة، وإيران تحاول إشاحة الأنظار عن ذلك بإبقاء المضيق مغلقا.
6: نأتي الآن إلى الاحتمالات، يعني إن كان يعني رغم جهود الوسطاء وهذا التنقل ما بين طهران وواشنطن لمحاولة يعني خلق أساس ما للعودة إلى المفاوضات وإنهاء حالة التصعيد على مختلف الجبهات، سيد ديفيس، يتحدث سواء ترامب أو من يعد مقربا منه عن احتمال عودة العمليات القتالية بعد الانتخابات النصفية، ما فرص ذلك وما جدوى ذلك برأيك؟
5: إن فرص حصول ذلك تبقى في ملعب طهران إذا ما أرادوا المضي قدما. لقد هددوا بغير مرة المضيق وجيرانهم، وذلك علق أي إمكانية لحل. وبغض النظر عن الانتخابات النصفية ونتائجها، الرئيس سوف يفعل ما يعتقد أنه كان يجب أن يقوم به، والرئيس يعي أنه حتى يكون الجانب السياسي أفضل فيجب أن يقطع دابر النزاع مع إيران، ولكنه لا يرى ذلك خيارا أو احتمالا، لذلك يرى أن إيران إذا لم تمضي قدما فبشكل واقعي وصادق سوف يعود إلى العمل الحركي بعد الانتخابات النصفية.
6: ويعني أيا كانت نتائج الانتخابات النصفية، حيث تميل الكفة والاستطلاعات لناحية خسارة الجمهوريين وخسارة ترامب.
5: هذا صحيح، ولكن حاليا ما ننظر إليه هو أن الديمقراطيين سوف يفوزون على الأقل بمجلس واحد من المجلسين، ولكن سوف نرى إذا ما كان سيحصل في مجلس الشيوخ، ولا أعتقد أن ذلك سوف يحصل. ولكن بصرف النظر عن الانتخابات النصفية، انتخابات الكونغرس، الرئيس ترامب لا يزال القائد القوات العسكرية والرئيس للسنتين المقبلتين، لذلك هذا هو الوضع القائم وهذا هو المجال الذي يجب أن نعيه في المحادثات والنقاشات، لذلك لا يحتاج.
6: أعتذر المقاطعة سيد ديفيس، لأن الوضع الراهن يقول بأن علينا أن نعود مرة جديدة إلى نيويورك. شكرا بول ديفيس ضيفنا من واشنطن، وإلى نيويورك مرة أخرى مشاهدينا. وكلمات النائب الرئيس الصيني، نائب الرئيس الصيني أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
7: الاكتفاء بتقليص الميزانيات والولايات على هذه المبادرة أن تتصدى بفعالية التحديات العالمية بما في ذلك تغير المناخ وأمن الصحة العامة، وأن تحسن قواعد الحوكمة وأن تعمل على زيادة تمثيل الجنوب العالمي وصوته بشكل حقيقي. تحيي الصين بأسمى عبارات التقدير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي سيختتم فترة ولايته قريبا. تدعم الصين انتخاب أمين عام جديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يكون متمسكا بالميثاق، يتمتع بكفاءة استثنائية ويحافظ على النزاهة والإنصاف ويتحلى بالشجاعة والتفاني. سيد الرئيس، السادة الزملاء، في 25 من أكتوبر تشرين الأول 1971، وفي هذه القاعة الموقرة، اعتمدت الجمعية العامة القرار 2758 على 58 بأغلبية ساحقة، قررت بموجبه استعادة جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة والاعتراف بممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية بوصفهم الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة. كان هذا قرار ذو أهمية عميقة وبعيدة المدى بالنسبة للصين والعالم، وعلى مر 55 سنة الماضية، والصين هي عامل استقرار في أوقات التقلبات، الصين ملتزمة التزاما راسخا بالتنمية السلمية، ولها أفضل تاريخا في مجال السلام والأمن ما بين الدول العظمى، وهي أكبر مساهم بقوات حفظ السلام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقد بادرت الصين بالدفع قدما تجاه إصدار أول بيان مشترك لقادة الدول الخمس الحائزة الأسلحة النووية بشأن منع وقوع حرب نووية. تبقى الصين محركا أساسيا للتنمية المشتركة، وقد حققنا معجزتين على الصعيد الداخلي، النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد، وقد أسهمنا على مر السنين بما يقرب من 30% من النمو العالمي. لقد تكاتفت الصين مع أكثر من 3/4 دول العالم لتحقيق تعاون عالي جودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وحاشدت أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ونفذت أكثر من 2000 مشروع في إطار مبادرة التنمية العالمية، منحت إعفاء جمركيا كاملا للدول الأفريقية كافة والدول الأقل نموا التي تقيم معها علاقات دبلوماسية لتمكين دول جنوب الكوكب في تحقيق مساعيها تجاه التحديث. الصين قوة تقدمية في عصر التغيير، ولطالما دافعت الصين عن الجنوب العالمي، ولطالما ناصرت الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية، وعملت وباستمرار لبناء نظام أكثر عدلا وإنصافا للحكومة العالمية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول ستستضيف الصين المنتدى العالمي للحوكمة في منطقة شيونغ كان الجديدة، ونرحب بحضوركم المنتدى والمشاركة في النقاش حول مستقبل الحوكمة العالمية. السيد الرئيس، السادة الزملاء، مهما تطورت المتغيرات العالمية تبقى الصين ثابتة في سعيها للسلام والتنمية وفي تمسكها بصون الإنصاف والعدالة وفي التزامها بالتعددية. ستتكاتف الصين مع كل الدول الأخرى لبناء مجتمع ذو مستقبل مشترك للبشرية ليكون العالم مكانا أفضل لنا جميعا. وشكراً.

0: On behalf of
1: باسم جمعيتي العامة أتوجه بالشكر لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية.
2: إذن كانت هذه كلمة لنائب الرئيس الصيني هانغ تشينغ أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحيث تتواصل هذه الاجتماعات لحد 28 من الشهر الجاري. مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران، تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة منياب الواقعة في جنوب البلاد تسترجع أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير شباط الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
3: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا كما حدث لأربع.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة.
3: أصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنسا سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
4: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
3: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناء برمتها جنوبية إيران.
5: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناء جنوبي إيران.
6: إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
7: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري، يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
8: وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
7: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره،
9: نؤكد ونكرر
1: أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
7: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
6: ونتابع التطورات من صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. علي، القوات الحكومية تتحدث عن تقدم في جبهات عدة ومراوحة في جبهات أخرى، أيضا الحوثيون يتحدثون عن هجوم سعودي، ضعنا في التفاصيل.
9: مرحبا ديما. طبعا أولا بخصوص التطورات في الجبهات الداخلية، هنالك غموض كما يبدو في خريطة السيطرة في جبهة الجنوب الغربي من تعز، أيضا غرب تعز وجنوب تعز، المواجهات حيث تستمر المواجهات في هذه الجبهة منذ أيام، والحديث هنا عن جبهة حيفان مثلا والأحكوم أو الواقع بين محافظتي تعز ولحج، أو جبهة كذلك سلسلة جبال كهبوب امتدادا إلى منطقة تي المضاربة ورأس العارة في الامتداد الساحلي التابع إداريا لمحافظة لحج، أو كذلك في الجبهة الواقعة بين الوازعية والشمايتين، والحديث هنا عن سلسلة جبال جرداد وبني عمر، إضافة إلى أيضا مناطق تماس مشتركة أخرى كالصبيحة أو جبهة راسن وغير هذه من وغير تلك من المناطق التي تستمر فيها المواجهات، غموض في السيطرة، تضارب في الأنباء وتضارب كذلك في الروايات، لكن ما هو مؤكد أن معارك ما زالت تدور في هذه الجبهات، عمليات وهجمات متبادلة. جانب الحكومة في عدن يتحدث ربما أو يلخص أو تلخص البيانات الأخيرة العسكرية الصادرة عن العمليات العسكرية التابعة له في عدة نقاط، أبرزها أنه قصف بمقاتلات وكذلك بطائرات مسيرة تجمعات لما يقول بأنها تابعة لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين أو القدرات التابعة للقوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهات، وأنه أيضا كما يقول تصدى لهجمات تابعة لقوات صنعاء في هذه الجبهات، وأنه كذلك كما يقول استعاد بعض المواقع في هذه الجبهات وأحرز تقدما في هذه الجبهات، وهو أيضا ما يؤكده هنا الجانب العسكري في صنعاء الذي يقول بالمقابل أنه استهدف تحشيدات في هذه الجبهات واستعاد السيطرة أو نفى بشكل مباشر الحديث جانب الحكومة في عدن بشأن السيطرة تحديدا على جبل نومان وبعض المواقع الواقعة في هذه الجبهة. ما سجد أيضا هو شن غارات اليوم على بعض المواقع، رصد شنغارات على مناطق في تعز مثل الأحكوم والأكبوش أو مناطق في شرق تعز مثل مفرق ماوية، قصفت كذلك مواقع في محافظة إب، وقصفت كذلك مواقع في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، إلى جانب أن الجبهات الممتدة في مأرب وفي الجوف شهدت خلال الساعات الأخيرة بعض الهدوء الحذر على امتداد جبهات الاقتتال، طبعا مع معلومات عن دفع الأطراف بتعزيزات تحديدا إلى منطقة الجوبة في جنوب محافظة مأرب، أو أيضا مديرية مدغل الجدعان والجبهات العسكرية أو المناطق الاقتتال ومناطق التماس في الشمال الغربي كذلك من مأرب. ما أعلن عسكريا من صنعاء هو التأكيد المستمر على مسألة استمرار التصعيد ضد الجانب السعودي كما يقولون، سواء من خلال استهداف التحشيدات العسكرية. الإعلام الحربي هنا في صنعاء كان بث قبل قليل مشاهد في هذا الخصوص، يقول بأنه استهداف لتحشيدات عسكرية في الجبهات الداخلية، ويقول بأن هذا الاستهداف تم بطائرات رجوم وفق المعلومات المصاحبة لهذه المشاهد التي يقول بأنها في عدة جبهات، ولم يحدد طبيعة الجبهات بشكل دقيق التي استهدفت، ولكنه يقول في عدد جبهات، ويتحدث بأن هذه الاستهدافات أو أن هذا التصعيد من جانبه سيستمر إذا ما استمرت هذه التحشيدات التي يتهم الجانب السعودي بتمويلها وفقا للسردية الثابتة هنا من صنعاء، إضافة إلى أنه يؤكد على استمرار التصعيد ضد الجانب السعودي بشن عمليات جديدة في العمق السعودي بعد أن كان شن خلال اليومين الأخيرين عمليتين على أرامكو وعلى الرياض لأهداف حساسة كما يقول، ويقول بأن هذه العمليات ردا على الغارات المستمرة التي يتهم

0: لا مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس ودير البلح. قال خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي، قال إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، معتبرا أن الوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير.
1: وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
0: وأضاف الحي للتلفزيون العربي أن حركة حماس طلبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
1: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل الجهد، لكن للأسف الشديد الذي يعيق الاحتلال.
0: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحي في مقابلته مع التلفزيون العربي، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس.
0: هذه المقابلة الخاصة والأولى لخليل الحية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحماس ستعرض الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت القدس على شاشة التلفزيون العربي. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. بدورها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بإجراء الانتخابات في كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العمليات الانتخابية، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها والقانون لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية بصورة متزامنة. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته. أفاد مراسل تلفزيون العربي أن الطائرات الحربية شنت غارة بثلاثة صواريخ على بلدة سجد في جبل الرفيع في منطقة جبل الريحان، في حين استهدفت سلسلة غارات دوحة كفر رمان قضاء النبطي. وأظهرت مشاهد تحليقا كثيفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان. وبعد فتح الجيش اللبناني طريقا يربط بين بلدات جنوبية، رصدت كاميرا التلفزيون العربي الوضع عند آخر ساتر ترابي يفصل بلدة تولين عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في وادي الحجير.
2: حتى يوم الجمعة كان هذا الطريق مقفلاً أمام المواطنين في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. فتح هذا الطريق من قبل الجيش اللبناني وبلدية تولين وتنظيفه من مخلفات الحرب يوفر على المواطنين عناء الوقت والكثير من المال ومن المحروقات. هذا الطريق
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: FM.
4: الساعة الآن 4:30.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 92.7 في مدينة الفاشر والولايات المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وثق عناصر يتبعون للجيش السوداني مشاهد توضح جانبا من تقدمهم باتجاه منطقة سودري بولاية شمال كردفان. أكد مصدر عسكري في الجيش أن معارك وصفها بالضارية دارت مع قوات الدعم السريع، تمكنوا خلالها من أسر عناصر من قواتهم فضلا عن تدمير وإحراق عربات قتالية تابعة لهم. قالت طوارئ دار حمر في السودان إن القوات المسلحة نفذت غارات استهدفت منطقة أم مراحيك وفي ولاية غرب كردفان. وأوضحت طوارئ دار حمر إن القوات نفذت عملية وصفت بالنوعية بطائرات مسيرة استهدفت 6 أهداف استراتيجية دقيقة في المنطقة دون تحديد طبيعتها. هذا وأعلن فصيل مقاتل في قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني في تصريحات مصورة لقائده الطيب الحيدب. وقال الحيدب وهو القائد الثاني لمجموعة 231 بمحور كردفان، قال إن قراره جاء بعدما وصفها بانتهاكات شاهدها في صفوف الدعم السريع بكردفان ودارفور، ودعا مقاتليها إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش. تتسع كلفة الحرب على المدنيين في السودان، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمار، فيما يفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية.
3: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكانا يلجأ إليه الناس طلبا للعدل. على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى إلى مقتل نحو 10 أشخاص. كان صلاح بخيت يعمل قرب المدخل، نجا من الضربة لكن الشظايا والكسور رافقته إلى المستشفى.
4: وأنا من ضمن الناس اللي كنت موجود يعني في المحكمة في استقبال البوابة الرئيسية للمحكمة ومباشر في عملي. يقول حصل لي، حصل إنه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الأرجل برضو تقريبا، في بعض أضرار لسه حتى الآن ما الدكاترة ما فادوني فيها بشيء.
3: في مدينة الأبيض عاد طلاب إلى كليتهم بعد يوم من امتحاناتهم، فوجدوا 8 قاعات متضررة وشظايا مسيرة بين المقاعد. قتل حارس الأمن في الضربة.
5: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية، وحسين نصناتنا أحلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
3: بعيدا عن القصف تلاحق الحرب السودانيين في الأسواق أيضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه، والآن بلغ نحو 7500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
6: حتى اللي بيشتروا دين تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقيت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
3: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
2: وأنوه مشاهدين للعاجل ننقله عن مراسل تلفزيون العربي في قطاع غزة، 3 جرحى منهم طفلة في قصف إسرائيلي على مناطق في القطاع. إذن 3 جرحى منهم طفلة في قصف إسرائيلي على القطاع، نقلا عن مراسل تلفزيون العربي. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مركزا لمعالجة البيانات في كييف يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل استهدف هجوم أوكراني منطقة إليسكي في إقليم كراسنودار الروسي. هذا التصعيد يتزامن مع استمرار المساعي الأمريكية لإعادة إطلاق مفاوضات وقف إطلاق النار.
7: دوي انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، إنذارات جوية متكررة تزامنا مع هجوم روسي بالمسيرات، حرائق وأضرار في عدد من المواقع داخل العاصمة. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مركز كوسمونوفا لمعالجة البيانات في كييف، والذي كان يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. في خاركييف لا يختلف المشهد كثيرا، استهدفت مسيرات روسية مناطق عدة من المدينة بينها حي ستاليفسكي. السلطات المحلية أعلنت عن إصابات في صفوف المدنيين وتضرر مركبات واندلاع حرائق في موقع الهجوم. أما في زاباروجيا فتواصلت عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الضربات الروسية مع انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تعرض للدمار. في المقابل تصعد أوكرانيا هجومها ضد قطاع النفط الروسي. تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في منطقة إليسكي بإقليم كراسنودار بعد هجوم بمسيرات استهدفت مصفاة النفط هناك، كما أعلنت السلطات في المنطقة مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. التصعيد الميداني يتزامن مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المفاوضات بين موسكو وكييف، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكك في إمكانية استئناف المفاوضات بالصيغة والظروف الحالية.
8: بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر بالخطوات التي علينا اتخاذها رداً على ذلك، وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك استئناف المفاوضات ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
7: وفي الوقت نفسه يؤكد بوتين أن مقترحات التسوية لا تزال مطروحة على الطاولة، حيث سبق لواشنطن أن اقترحت استئناف محادثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا دون تقديم مقترح محدد بشأن الموعد الرسمي لعقد هذه الجولة.
2: خلفت الهجمات الروسية بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف إصابات بين السكان وأضرارا في منشآت مدنية. وفي حي سلوموميانسكي طاولت الأضرار مبنى سكني ومحلات تجارية. كاميرا تلفزيون العربي رصدت حجم الأضرار وتداعياتها على السكان في أحد الأماكن المستهدفة.
9: غارات مستمرة، غارات روسية مستمرة بالمسيرات تستهدف العاصمة كييف. هذا هو المشهد الذي يتكرر كل يوم تقريبا منذ مطلع هذا الشهر. طبعا نحن الآن موجودين في أحد المواقع المتضررة في حي سلومينسكي، مبنى سكني تضرر جراء إصابة مباشرة لإحدى المسيرات الروسية في هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا عدد من الشقق السكنية كانت قد تضرر بعد اندلاع النيران فيها، وبطبيعة الحال هناك الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني، وهي يعني مجموعة من المحلات التجارية. هذا هو أحد هذه المحلات التجارية والذي تدمر بشكل كبير بعد اندلاع النيران فيه. حجم الدمار واضح، ولا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذه المنطقة، لا تزال تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة، وأيضا تعمل على إزالة الركام والأنقاض. هذا الحي تعرض بشكل يومي تقريبا للضربات بالمسيرات الروسية. طبعا كما نشاهد لا يزال هناك عدد من رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني، وهناك أيضا انتشار أمني في هذا الموقع. هذه عدد من المحلات المستهدفة أو التي تضررت جراء هذا الاستهداف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث اليوم عن أن الضربات على هذا المبنى كانت قد أدت إلى إصابة 4 أشخاص في عموم كييف بسبب هذه الضربات. تحدثت أيضا عن إصابات عدة في مناطق أو في أحياء العاصمة كييف بسبب الضربات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. سلاح الجو الأوكراني اليوم تحدث عن أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 134 مسيرة من أصل 173 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
2: خلفت أمطار غزيرة وسيول أضرارا مادية واسعة في بلدتي مزدا ونسمة شمال غربي ليبيا، طاولت منازل ومرافق عامة وشبكات الكهرباء. في مزدا لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء السيول، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الاستجابة وفتح الطرق وسحب المياه. وفي نسمة أعلن المجلس البلدي المنطقة منكوبة مع تضرر الطريق الرابط بينها وبين تينيناي وسقوط عدد من أبراج الضغط العالي. إلى المغرب، حيث من المرتقب أن يكلف العاهل المغربي محمد السادس شخصية لتشكيل الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. وقد أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب وفق النتائج النهائية التي أعلنت. فإن الحزب لا يملك أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. ومن أمام البرلمان في الرباط ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي يوسف البقالي. إذن التحالفات مطلوبة يوسف، والترقب لا يزال لتكليف الملك لتشكيل الحكومة، دعنا في التفاصيل.
10: بالفعل ديما، مع الحسم النهائي وإعلان وزارة الداخلية النتائج الرسمية لاقتراع 23 وتأكيد تطابقها بشكل كامل مع النتائج العامة المؤقتة المعلنة سابقا، اتضحت الآن ملامح التركيبة البرلمانية الجديدة، وتبدأ كما أشرت المرحلة الدستورية لتشكيل الحكومة واقتراح أعضائها. فوفق الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب على أساس نتائجها طبعا، ثم يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها بعد ذلك، أي بعد تعيين رئيس الحكومة، والذي يتوقع أن يعلن في وقت قريب. تبدأ حسابات تشكيل الأغلبية الحكومية، لأن الأصالة والمعاصرة المتصدر ب 97 مقعدا لا يملك الأغلبية كما أشرت، أغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا، ما يجعل التحالفات البرلمانية عنوان المرحلة المقبلة لتأمين الأغلبية اللازمة لدعم الحكومة ونيل ثقة مجلس النواب. الفصل 88 من الدستور المغربي ينص على أن يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين المجتمعين، لعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قبل مناقشته والتصويت عليه في مجلس النواب. وبالتالي تنتقل العملية الآن رسميا من مرحلة صناديق الاقتراع إلى طاولة المفاوضات التي ستحسم ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة وقبلها. وهذا هو المنتظر الآن، تعيين الملك لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها واقتراح لائحة الوزراء الذين سيديرون شؤون المغاربة للسنوات الخمس القادمة. طبعا السؤال عند هذه النقطة، هل يحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على تحالفه السابق مع حزبي التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال، أم سنكون أمام خريطة سياسية جديدة وتحالف مختلف عن سابقه ديما؟
2: شكرا جزيلا لك من أمام البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، مراسل تلفزيون العربي يوسف البقالي. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الأمن المائي لمصر يمثل قضية وجودية، مشددا على احتفاظ بلاده بحقها المشروع في حماية أمنها المائي.
11: أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة. فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ. وتؤمن مصر بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالاً للتعاون والتكامل لا للصراع.
2: شهدت اليابان تزايداً في درجات حرارة الصيف على مدى السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين إلى تغيير ساعات العمل في الليل، وجعلت سكان المدن يغيرون أنماط حياتهم وعملهم أيضاً.
12: في 2:30 فجراً يقطع أسوب ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءا من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
13: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغر حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
12: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيراً من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاماً، تواصل العمل في ظروف قاسية تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة، لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حظيرة حديثة مجهزة بالكامل.
14: مررنا بطقس حار جدا، حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
12: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة. جراء درجات حرارة قياسية تصل أحيانا إلى 40 مئوية في اليابان، المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم.
15: على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثا استثنائيا، بل أصبحت واقعا يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم، ويدفع قطاعات بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاما بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
2: أعلنت سلطات مدينة بانكوك حالة الكارثة في جميع أنحاء العاصمة التايلاندية بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، وغمرت مياه عدة مناطق في بانكوك جراء هطل للأمطار المتواصل منذ ظهر الخميس، ما أدى إلى تعطل حركة المرور واضطرار بعض السكان إلى إخلاء منازلهم. والآن إلى جولة في الصحف العالمية التي رصدت رفض ترامب للهدنة وإبقاء القصف خيارا مفتوحا واتساع نفوذ الحوثيين بما يفند رواية واشنطن.
16: في وستري جورنال الأمريكية ناقش تقرير لألكسندر وورد وسمر سعيد بقاء الحرب في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد العسكري، خاصة مع رفض ترامب مقترح طهران لهدنة من 7 أيام وإبلاغه مساعديه بأنه يتوقع استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي، وأن رهان أمريكا على انتزاع تنازلات إيرانية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية يقابله إصرار من الحرس الثوري على رفض الشروط المسبقة والاستعداد لمعركة استنزاف مفتوحة. ومع ذلك فإن ترامب لا يبدو راغباً في العودة فوراً إلى عمليات عسكرية واسعة بسبب تراجع مخزونات الذخائر، ما يفسر إبقاء باب التفاوض مفتوحاً بالتوازي مع الضغط العسكري. لذا فإن الرفض الأمريكي لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي، لكنه كشف أن واشنطن لا تزال تراهن على إضعاف إيران اقتصادياً، بينما يبقى استنزاف القصف احتمالاً مطروحاً. في أتلانتيك الأمريكية ترى ميري روز شاينرمان أن معاودة الحوثيين التصعيد بعد ضربات العام الماضي تفند ادعاءات إدارة ترامب بشأن إضعافهم، إذ استغلت الجماعة فترة الهدوء لإعادة بناء قدراتها وتوسيع نفوذها داخل اليمن وعلى طرق الملاحة الإقليمية، خاصة أن سيطرتهم على مواقع وجزر قرب باب المندب تتيح لهم الضغط على أحد أهم ممرات صادرات الطاقة بالتوازي مع إغلاق إيران لمضيق هرمز. كما أن الحوثيين أظهروا اعتماداً متزايداً على قدراتهم الذاتية دون الانقطاع عن الدعم الإيراني، مع ظهور مؤشرات على تزودهم بمعدات صينية، ختمت بأن إدارة ترامب أمام معضلة بين دعم السعودية وتجنب توسيع حرب استنزفت الذخائر الأمريكية، بينما تحاول إيران والحوثيون استغلال هذا التردد لإضعاف العلاقة بين واشنطن والرياض. في التايمز البريطانية يسلط ريتشارد سبنسر وديفيد تشارتر الضوء على قمة ترامب وشي باعتبارها انعكاسا لتحول واضح في إدارة العلاقة بين واشنطن وبكين، وأنها حملت مظاهر تقارب لافتة من الاستقبال الرسمي الحافل إلى تمديد الهدنة التجارية في تحول كبير عن نهج ترامب السابق الذي اتسم بالرسوم الجمركية والتصعيد. لكن التهدئة لم تنهي الخلافات الأساسية، فتايوان ودعم الصين لروسيا وإيران وأمن التكنولوجيا وأشباه الموصلات بقيت دون تفاهمات معلنة. في المقابل بكين تسعى إلى تثبيت الهدنة التجارية وتوسيع التعاون، فيما يواجه ترامب ضغوطا داخلية من جمهوريين يرون أن احتفاءه يتناقض مع خطاب التشدد تجاه الصين. لذا القمة أقرب إلى إعادة تنظيم العلاقة حول الاستقرار والتعاون المحدود، لا تحولا استراتيجيا، مع بقاء الملفات الحاكمة لمستقبل العلاقات مفتوحة دون حسم. ختاما، في فاينانشال تايمز البريطانية يناقش تقرير لبيتا غفاري وآنو آديوي كيف أن الحملة الأمريكية لعزل إيران اقتصاديا بدأت تضرب إمدادات الأدوية رغم استثنائها رسميا من العقوبات، وأن إيران تنتج معظم أدويتها محليا لكنها تعتمد على استيراد المواد الخام من الهند وشراء أدوية ولقاحات من أوروبا ودول أخرى، وأن إغلاق الموانئ الجنوبية وتعليق رحلات دولية وتشدد البنوك في التعامل مع المؤسسات الإيرانية أدى إلى اختناق سلسلة الإمداد. أوضحت أن النقص لم يعد مقتصراً على الأدوية الحيوية لعلاج أمراض مهددة للحياة، بل امتد للمسكنات والعقاقير النفسية مع ارتفاع أسعار الأدوية بين 150 و500%. ختمت بأن طهران تتحرك لتأمين بدائل للإمدادات المتضررة عبر استخدام المخزونات الاستراتيجية وتوسيع الاستيراد من دول مثل الصين وروسيا وأوروبا.
2: ونواه مشاهدينا لهذا العاجل نقله عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقول بأن الإيرانيين قدموا له عرضا ولكنه رفضه. إذن ترامب رسميا يعلن الرفض الأمريكي لعرض إيران، والذي تم الحديث عنه سابقا، عن هدنة لمدة 7 أيام وفتح مضيق هرمز وإلى ما ذلك. كانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر رفض ترامب لهذا المقترح، والآن ترامب رسميا يعلن الرفض، يقول الإيرانيون قدموا لنا عرضا ولكنه رفضه. أختم الآن هذه الساعة الأخبارية، بعد قليل نشرة جديدة مع وعد هاشم.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة.
1: عبر التلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سوياً مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
3: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
4: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، وطهران تتوعد بالرد على إجراءات حظر الطيران. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من الإجراءات الأمريكية لمنع رحلات شركات الطيران الإيرانية، وفصائل تلوح بالتصعيد. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة أب. لجان المقاومة في مدينة الفاشر تعلن مقتل 18 مدنياً على يد قوات الدعم السريع، والجيش السوداني يعلن تقدمه بولاية شمال كردفان.

0: في بداية هذه النشرة نذكر بالخبر العاجل الذي ورد منذ قليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين قدموا لنا عرضا لكنني رفضته. إذن الرئيس ترامب: الإيرانيون قدموا لنا عرضا لكنني رفضته. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. في الأثناء يواصل الوسطاء التنقل بين واشنطن وطهران بشأن التفاوض بما يشمل الملف النووي وفق ما أكده مسؤولون للصحيفة.
1: كرة تحاول طهران رميها في شباك الملعب الأمريكي، لكن واشنطن تصدها وتعيدها إلى طهران. وبين كر وفر ومقترح وآخر، إيران تطرح خريطة طريق من 7 أيام لفتح هرمز.
2: إيران has conveyed to the United States through Qatar.
3: إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر دولة قطر خطة ملموسة من 7 أيام. إذا استوفت الشروط فإن ممر مضيق هرمز ممكن فتحه.
1: أما الرئيس الإيراني فيؤكد أهمية العودة إلى التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطرية وباكستانية والالتزام بالتعهدات المتبادلة، لكن الخطة الإيرانية صدها الرئيس الأمريكي برفضه إياها وإبلاغ مساعديه بنيته استئناف جولة جديدة من القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في ظل تشكك ترامب في الجلسات المغلقة حيال احتمالية تلبية إيران لمطالبه بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال. لكن ترامب الذي عرف بتبدل مواقفه من تغريدة إلى أخرى من على منصاته لا يبدو أن موقفه من طهران قد استقر على صيغة نهائية. فبحسب مسؤولين نقلت عنهم الصحيفة فإن حساباته تتبدل مع كر الأيام والأسابيع فيما تلقي انتخابات التجديد النصفي بظلالها على قراراته. الحسابات الأمريكية لا تتعلق بالقرار السياسي وحده، بل تصطدم بالخيار العسكري والذخائر المتناقصة بحسب تقارير لم تخفي قلقاً بشأن استنزاف بعض مخزونات الصواريخ الاعتراضية. ورغم الغيوم السوداء التي تخيم على سماء تفاوض مشحون، قنوات التفاوض لم تغلق بعد، فالوسطاء يواصلون التحرك بين الطرفين والملف النووي لا يزال حاضراً في صلب الاتصالات. بين واشنطن وطهران طلاق لكنه معلق، لا حرب حسمت ولا سلام ولد.
0: أما عن الحصار الجوي الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه على إيران، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن تصريحات محسن رضائي الأخيرة بشأن القيود المفروضة على النقل الجوي أخرجت عن سياقها، مؤكدة أن بعض التفسيرات التي نشرت بشأنها لا تعكس الواقع. ونفت الأمانة في بيان صحة ما وصفته بالادعاءات التي تحدثت عن أن إيران سترد عسكرياً على العقوبات الجوية الأخيرة. وأكدت طهران أنها تجري اتصالات جادة مع دول الجوار بهدف إزالة القيود المفروضة على حركة النقل الجوي والتي وصفتها بأنها غير قانونية. وأضافت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أن هناك آليات رد غير عسكرية عديدة يمكن استخدامها في مواجهة هذه العقوبات، مشيرة إلى أنها ستطبق عند الضرورة بحق بعض المطارات. الآن معي من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب ومراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواشتة. أهلا بكما عماد، نبدأ معك بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني القاضي بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ما مبررات هذا الرفض وما المطلوب، ما الذي يطلبه الرئيس ترامب؟
4: نعم، بالفعل الرئيس قبل قليل وهو يغادر البيت الأبيض أشار إلى أنه رفض العرض الإيراني، لكنه لم يوضح لماذا رفض العرض الإيراني. التسريبات تقول بأنه أخبر مستشاريه ومساعديه بأنه يعتقد بأن الضغط الاقتصادي مجدي لوحده وأن لا داعي للذهاب في صفقة ليست تماما في صالح الولايات المتحدة وأن الانتظار أكثر سيؤدي في النهاية إلى إخضاع الإيرانيين. هو أيضا يعتقد بأن مجرد تقديم الإيرانيين لمقترح، بعض التسريبات تقول بأنهم قدموا للوسطاء أكثر من مقترح، هذا مؤشر على أنهم في وضع صعب من الناحية الاقتصادية. بعض التسريبات أشارت إلى أن الإيرانيين أخبروا الوسطاء بأن الوضع الاقتصادي في إيران صعب للغاية بسبب الحصار الأمريكي على الموانئ ومنع دخول وخروج النفط من مضيق هرمز. طبعا الرئيس الإيراني في لقاء مع الصحافة الأمريكية يوم أمس تحديدا في برنامج واجه الأمة على NBC أكد وجود مثل هذا العرض وقال بأنه ينتظر رد الرئيس الأمريكي. طبعا ستذاع اللقاء سيذاع كاملا يوم الأحد، لكن واضح جدا أن هذا العرض رفض من قبل الرئيس الأمريكي. الرئيس الإيراني كان أخبر NBC بأن إيران تطمح بالعودة إلى مذكرة التفاهم لشهر يونيو حزيران الماضي، لكن كما أشرت الرئيس واضح بأنه ليس في هذا الوارد، كما أنه أخبر مستشاريه وفق التسريبات بأنه يفكر بالعودة إلى القصف مرة أخرى لكن بعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل.
0: أشكرك حتى الساعة من واشنطن عماد الرواشتة، وأنتقل إليك حسام. يعني كانت إيران تنتظر الرد الأمريكي والآن جاء بالرفض، وبحسب ما يقول عماد تعتقد واشنطن أن العقوبات الاقتصادية والحصار يعني يجديان نفعا ويؤثران في إيران إلى درجة كبيرة. كيف تستطيع إيران مواجهة العقوبات، خاصة العقوبات الأخيرة التي طالت قطاع الطيران بحسب ما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني منذ قليل؟
5: نظريا وعد وبناء على تجارب سابقة على مستوى التفاوض بين الجانبين، لا يقدم الجانب الإيراني مقترحا إلا إن كان لديه بدائل أخرى في الجيب إن صح التعبير، ما يرجح فرضية أن تقوم إيران بتقديم بدائل أخرى ومقترحات ومبادرات أخرى عبر دول الوساطة خلال المرحلة المقبلة. وهذا له عدة أسباب ومعطيات، منها ما يتعلق بالشق الاقتصادي إن لم يكن الشق الاقتصادي هو الأهم خلال هذه المرحلة. للمرة الثانية يتحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بشيء، وتتحرك الأطراف الأخرى في داخل إيران لتلطيف هذا الخطاب. قبل يومين كان هناك كلام له حول مسألة أن إيران لن تقوم بفتح مضيق هرمز قبل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ما عليها وفق مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط 7 التي سلمت عبر الوسيط القطري لواشنطن خلال الأيام الماضية بالكامل. يتحرك عراقشي مباشرة ليقول بأن هذه المباحثات أو هذه المهلة والمبادرة التي قدمتها إيران لمدة 7 أيام تقوم على مبدأ التعامل بالمثل، على مبدأ خطوة بخطوة بحسب بعض التقارير، وهناك مساحة للتفاوض، بمعنى أن أمريكا تقوم بما عليها في هذه المرحلة من رفع للعقوبات وتحرير جزء من أموال إيران ووقف الحرب على مختلف الجبهات. تقوم إيران في المقابل ببعض الخطوات المتعلقة بتسهيل حركة الملاحة عند مضيق هرمز، تفتح مجالا للتفاوض لبحث بعض الملفات، منها قد يكون الملف النووي بطريقة ما وعند مستوى معين هذه المرة. للمرة الثانية يتحدث أمس محسن رضائي عن أن هناك تحركات للرد بشكل مباشر وقاسي على العقوبات المتعلقة بقطاع النقل الجوي تحديدا ضد الدول التي ستتماشى مع الولايات المتحدة الأمريكية. تخرج أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تقوم بتلطيف هذا الخطاب بشكل ما، وتقول بأن ما فسر خطأ نقلا عن محسن رضائي على أن هناك نية للرد بشكل عسكري، هذا خاطئ تماما وهو تفسير خاطئ لكلام محسن رضائي، لكن هناك بدائل تأمل إيران أن لا تصل لها على مستوى الردود فيما يتعلق بالمطارات التي ستتماشى مع العقوبات الأمريكية. طبعا الردود من الناحية الفنية قد تشمل ربما تعقيدات فيما يتعلق بتقديم الخدمات اللوجستية كتعبئة الوقود والصيانة وغيرها، ربما التأثير على حركة الملاحة لتلك الدول الراغبة بالسفر واستخدام استخدام الأجواء الإيرانية بشكل ما. أتحدث هنا على مستوى فني، وهي قائمة تطول من الخطوات الفنية التي يمكن من خلالها لإيران عرقلة مسار الملاحة الجوية لعدد من الدول. أذكر سريعا بعض هذه الدول التي أوقفت رحلاتها مع الجانب الإيراني حتى الآن، نتحدث عن أذربيجان، جورجيا، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة والعراق. لكن هناك رحلات ما تزال سارية حتى هذه اللحظة دون تقديم أي تفصيل حول إمكانية أن تتوقف هذه الرحلات أم لا. نتحدث عن رحلات مستمرة لكل من الصين وروسيا وتركيا وأفغانستان وباكستان، أرمينيا، بيلاروسيا، طاجكستان وماليزيا. هذه الرحلات ما زالت قائمة حاليا. المستجد فيما يتعلق بهذا الملف أتى على لسان السفير الإيراني في بغداد كاظم آل صادق، وهو يقول بأنه من المحتمل الإعلان قريبا عن قرار جديد بشأن الرحلات الجوية إلى العراق. من المحتمل أن يتم الإعلان قريبا عن هذا الأمر. نحن على تواصل مع المسؤولين العراقيين وقدمنا مقترحات في هذا الصدد. يقول بأن في الحالة العادية هناك 25 رحلة جوية من إيران إلى النجف ونحو 15 رحلة إلى بغداد، يتنقل عبرها حوالي 12 إلى 13 ألف شخص عبر شركات الطيران الإيرانية بين إيران والعراق، وهذا الرقم ليس قليلا، ويجب التحرك بشكل سريع وعاجل لحل هذه المسألة وعدم تركها لتتأزم خلال المرحلة المقبلة. كما قلت وعد في الخبر آلية ضغط جديدة على المستوى الاقتصادي، ستحرم إيران ودول الجوار من الدول المحيط الحيوي بالنسبة لإيران من العديد من الخدمات، وستتصاعد معها الأصوات الشعبية الرافضة لمثل هذا الإجراء والمطالبات الشعبية بإيجاد حل سريع، لأن ما ستتكبده جيوب المواطنين على مستوى إيجاد البدائل سواء الجوية أو حتى البرية ربما ليس في وقته في المرحلة الحالية في ظل الضغوط الاقتصادية الأوسع التي تعيشها إيران منذ إعلان الخزانة.
0: بخصوص مواجهة القيود تحت اسم على حركة النقل الجوي، كانت طهران قالت إنها تجري اتصالات جادة مع دول الجوار. هل تقتصر هذه الاتصالات على العراق أم هناك اتصالات أخرى مع دول أخرى؟
5: بالتأكيد لن تقتصر على الجانب العراقي. المسارعة للتواصل مع الجانب العراقي أتت لأنه كما ذكرنا قبل قليل 13 ألف طالب يستفيدون من حوالي 45 رحلة، وعدد كبير أيضا من المواطنين والزوار. هناك فائدة اقتصادية لكلا البلدين وارتباط أوسع يتعلق بالمستوى التعامل الاقتصادي بين البلدين، على اعتبار أن العراق هي إحدى الشركاء أو أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين خلال العقود الثلاثة الماضية. لكن فيما يتعلق بالإمارات مثلا أو دول كأذربيجان ربما قد نسمع عن تواصل ما فيما يتعلق بهذه الدول، لأنها أيضا على قائمة الدول المهمة بالنسبة للتواصل المستمر على المستوى الشعبي وعلى مستوى حركة النقل، ولوجود جاليات ليست بالقليلة في تلك الدول من المواطنين الإيرانيين الذين يتحركون على مدار العام من وإلى إيران.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. الآن ينضم إلي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الإيرانية سعيد شاوردي من طهران، أهلا بك معنا. يعني كان البيت الأبيض يقول إن هناك مباحثات إيجابية وبناءة كما وصفها مع طهران، ثم جاء هذا الرفض من الرئيس ترامب للمقترح الإيراني. هل الأمران يعني لا يتعارضان برأيك؟ هل المباحثات ما تزال جارية مع واشنطن؟
6: تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. هو للأسف يعني ليست المرة الأولى التي الولايات المتحدة تدعو إلى الحوار والمفاوضات والخيار السياسي، ويعني بعدما تجد شيء من المرونة في الموقف الإيراني تنغلب الولايات المتحدة على مثل هذه الدعوات وتغير رأيها للأسف. أجد حقيقة يعني خلال الأيام الماضية وخاصة بعد اللقاءات أو زيارة الرئيس مسعود بازشكيان إلى نيويورك، يعني وبعدما تكلم أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، حقيقة لمسنا شيء من المرونة في مواقف بازشكيان وعباس عراقشي تجاه العودة من جديد إلى مذكرة التفاهم. وتحدث بازشكيان عن استعداده للقبول بفتح مضيق هرمز طبعا وفق شروط إن وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى حقيقة يعني واجه مسعود بازشكيان انتقادات من قبل جهات معينة داخل إيران لسبب هذه الدعوة، ولكن للأسف يعني بدل أن يستغل ترامب هذه الفرصة رد، ويعني كأنه يريد أن يقول أن إيران في موقف ضعف والولايات المتحدة ليست بحاجة لمثل هذه الاتفاقات، والولايات المتحدة عازمة على اتخاذ قرارات ربما تكون من ضمنها قرارات أو يعني عسكرية. لذلك أنا أتصور يعني نحن كنا أمام فرصة ربما من جديد لأن نعود إلى مذكرة التفاهم وأن نشهد على الأقل فتحا جزئيا إلى مضيق هرمز، ولكن بهذه التصريحات والمواقف الأمريكية للأسف أعتقد يعني عدنا من جديد إلى مواقف ستخلق المزيد من التوتر، وربما حقيقة ستدفع نحو الاصطدام العسكري من جديد. لذلك في إيران الذين ينتقدون المفاوضات مع الأمريكيين سيجدونها فرصة يعني الضغط ربما على الحكومة ووزارة الخارجية الإيرانية.
0: سيد سعيد، هل تسمعني؟ يبدو أننا نواجه مشكلة بالاتصال مع ضيفنا من طهران. إن كنت تسمعني سيد سعيد سنحاول إذن إعادة الاتصال بضيفنا من طهران للتعليق على الرفض الأمريكي، رفض الرئيس دونالد ترامب منذ قليل رسمياً المقترح الإيراني القاضي بفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام دون تقديم تبريرات. إذن نحن في انتظار العودة إلى ضيفنا من طهران للتعليق على الخيارات المتبقية أمام طهران بعد هذا الرفض الأمريكي. إذن نعود إليك سيد سعيد شاورتي من طهران. يعني مصادر غربية كانت وصفت المفاوضات الجارية وحظوظها المتعثرة بأن أي من الطرفين الأمريكي والإيراني يرفض أن يقدم الخطوة الأولى. برأيك هل هذا المقترح الإيراني قدم مرونة وفي أي نقطة؟

0: نعتذر من ضيفنا إذن الكاتب والباحث في شؤون السياسية الإيرانية السيد سعيد شاوردي بسبب صعوبة الاتصالات. نحن إذن في متابعة لتبعات هذا الرد الأمريكي والرفض الأمريكي للمقترح الإيراني بعد حديث عن احتمال تحقيق اختراق بعد الاختراق الأول الذي حصل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما نجح الوسيط القطري في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني أو الطرفين الأمريكي والإيراني لمحاولة العودة إلى المفاوضات وتفادي جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. في الفترة الأخيرة كان البيت الأبيض يتحدث عن أن المباحثات هي بناءة وإيجابية مع إيران، لكن الموقف الأمريكي الرسمي على لسان الرئيس دونالد ترامب خرج ليعلن رفض المقترح الإيراني الذي قدمته طهران، وقال ترامب: إيران قدمت مقترح لكنني رفضته. في الأسباب تحدث مراسلنا في واشنطن عن أن التسريبات تتحدث عن أن واشنطن تراهن في هذه الفترة على الضغوط الاقتصادية القصوى، خاصة مع دخول العقوبات على قطاع النقل الجوي حيز التنفيذ، وهو ما يبدو أنه يزيد الضغط بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. وأيضا في هذه النقطة تحديدا كانت التصريحات الإيرانية تحدثت عن محاولة رد قد يصل إلى مستوى الرد العسكري قبل أن تعود اللجنة الأمن القومي الإيرانية في البرلمان الإيراني لنفي ذلك، والتأكيد على أنه فهم في خارج سياقه. نعود من جديد إلى ضيفنا سعيد شاوردي الكاتب والباحث السياسي في شؤون السياسية من إيران. سيد سعيد، ماذا الآن المطلوب أن يقدم أحد الطرفين تنازل؟ هل إيران في وارد تقديم تنازل لإنقاذ المفاوضات لتحقيق خرق ما وتفادي العودة إلى جولة من التصعيد قد تكون اليوم الأكثر كلفة على إيران التي يعني باتت الضغوط الاقتصادية عليها خانقة؟
1: والله هو حقيقة يعني غير مفهوم التنازل الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لم نسمع ترامب يتحدث بصراحة ماذا يريد. هو يتحدث عن أنه يطالب بفتح مضيق هرمز، ولكن هل ستنتهي القضية بفتح مضيق هرمز، أم أنه إذا ما وافقت إيران على فتح مضيق هرمز من جديد هو سيتوقف يعني عن قضايا أخرى، أم أنه سيعود من جديد ليتحدث عن اليورانيوم؟ يورانيوم الذي خصبته إيران وتمتلكه بنسبة 60%. يعني ربما منذ أيام لم نسمع ترامب يتحدث عن هذا الملف، ولكن حقيقة هنا في إيران يقال إذا ما يعني وافقنا على أي
0: يبدو أن الاتصال مع ضيفنا السيد سعيد يعني نواجه صعوبة في هذا الاتصال، حاولنا عدة مرات. نعتذر إذن منك سيد سعيد شاوردي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، كنت معنا من طهران. ونواصل في باقي الأخبار الآن إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. ومن جهتها أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في محافظة المخادر أو في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
2: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري، يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
3: وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
2: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
4: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
2: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان

0: لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
1: وأضاف الحي للتلفزيون العربي أن حركة حماس طالبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
0: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل الجهد، لكن للأسف الشديد الذي يعيق الاحتلال.
1: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحية في مقابلته مع التلفزيون العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعيات العامة للأمم المتحدة.
0: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول للاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس.
1: وهذه المقابلة الخاصة هي الأولى لخليل الحية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحماس، وستعرض الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت القدس. أعلنت لجان المقاومة في مدينة الفاشر مقتل 18 من المدنيين إثر كمين قالت إن قوات الدعم السريع نصبته في الصحراء الواقعة بين مدينة الدبة وأقليم دارفور. وتأتي الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محيط مدينة الفاشر والولايات المجاورة، وسط استمرار التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وثق عناصر يتبعون للجيش السوداني مشاهد توضح جانبا من تقدمهم باتجاه منطقة سدري بولاية شمال كردفان، وأكد مصدر عسكري في الجيش أن معارك وصفها بالضارية دارت مع قوات الدعم السريع تمكنوا خلالها من أسر عناصر من قواتهم، فضلا عن تدمير وأحراق عربات قتالية تابعة لهم. تتابعون الآن برنامج تواصل مع أماني بن خليفة.
2: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بعد رفعه جهاز بيجر، الأمم المتحدة تدعو نتنياهو إلى احترام قدسية الجمعية العامة. بيل غيتس يحذر من كارثة قد تحصد أرواح مليار إنسان بسبب الذكاء الاصطناعي. مراهق يتذكر تفاصيل حياته منذ أن كان رضيعا ذا 3 أشهر، معجزة أم طفرة جينية؟

قبل 4 أيام افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك دورتها 81. قادة الدول أجروا نقاشات مكثفة بشأن ملفات عدة، ومن أبرز هذه الملفات القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية التي مارستها إسرائيل في غزة، إضافة إلى مواضيع أخرى تشغل العالم في الوقت الراهن مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي وما إلى ذلك. دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت حاضرة في هذه الدورة من خلال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. الاجتماع بحد ذاته يعد حدثا سنويا لا يخرج عن إطاره التقليدي في اعتلاء القادة المنبر لإلقاء كلمات تدور في محور القضايا المطروحة، ولكن دورة هذا العام كانت مختلفة بكل المقاييس، هكذا يقول مراقبون. ما الأسباب؟ لأسباب عدة أبرزها التجاوزات العديدة المرتكبة من الوفد الإسرائيلي والصدمات أو الصدمات التي حدثت بينهم وبين مندوبي الدول الأخرى، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة لاحترام قدسية الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين والأعراف الدبلوماسية.

0: هي المعمول بها خلال الحدث.
1: التجاوزات
0: نبدوها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي رفع بيده البيجر، نموذج من جهاز البيجر، وذكر الحاضرين بالعملية التي قادتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عام 2024 عندما فجرت هذه الأجهزة عن بعد، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين وجرح الآلاف. يعني نتنياهو وكما نرى يتباهى ويتفاخر بالعملية. أثناء إلقاء نتنياهو خطابه، طبعاً كلكم شفتم مشاهدينا كيف أن عشرات الوفود الدبلوماسية انسحبت من القاعة. في الحقيقة هذا حدث لا يقع كثيراً في دورات الجمعية، ولكن مع إسرائيل دائماً يحدث. مراقبون علقوا على المشهد وقالوا أنه ليس مجرد لفتة عابرة، بل هو موقف يعكس اتساع رقعة العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل. هذا فضلاً عن كونه يعبر عن تصاعد الاستياء العالمي من التداعيات المدمرة للهجمات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية. طيب، نرجع إلى عدة التجاوزات الإسرائيلية بعد نتنياهو. داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة. السيد دانون، وبينما كان الحاضرون يستمعون إلى النقاشات الجدية الدائرة بين القادة داخل القاعة، نهض دانون من مكانه وتوجه إلى المقعد الذي يجلس فيه الوفد الإيراني، وكان يحمل معه علبة. عند وصوله إلى أحد أعضاء الوفد الإيراني، وقف دانون وعرض عليه أن يأخذ هذه العلبة، وقال له: هذا جهاز ستارلينك، أود أن تأخذه معك إلى إيران وتشغله هناك كي يستخدمه الإيرانيون بحريتهم بعد أن منعتموهم منها. عضو طبعاً الوفد الإيراني وكما نرى يلتزم الصمت ولا يرد على السفير الإسرائيلي. خلونا نشوف مقطع الفيديو ونعود لنستكمل القصة.
2: I thought it's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
0: هذه المواقف الصادرة من أعضاء الوفد الإسرائيلي أحدثت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وانتقدها مراقبون وناشطون أشاروا إلى أن دولة الاحتلال لا تلتزم بمعايير الدبلوماسية الدولية أينما حلت. هذه الانتقادات خرجت مشاهدينا من دائرة المنصات الرقمية ووصلت إلى داخل مركز الأمم المتحدة. هنا وفي قاعة المؤتمر الصحفي توجه عدد من الصحفيين بالسؤال إلى ستيفن دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالسؤال: ما إذا كانت الأمم المتحدة تسمح بكل هذه التجاوزات التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وباقي أعضاء وفده؟ دوجاريك رد على الصحفيين وقال: نحن في الأمم المتحدة نكفل حرية التعبير لكل قادة العالم، ولا نحد من حريتهم أو حقوقهم، ولكننا نطلب منهم أن يحترموا هيبة القاعة. لنشاهد.
3: We've heard from a number of world leaders. We continue to hear from them today and tomorrow. They are free to say what they want. It is not for us to limit their freedom of speech. We do wish that all world leaders who speak here respect the solemnity of the hall and the occasion.
0: يعني وكأنه يقولها بكل خجل، ولكن مواقع التواصل تحكيها وبكل صراحة. على منصة إكس هنا جو كتب: شاهدتم بأم أعينكم كيف تهدد إسرائيل علناً وفي الأمم المتحدة الدول التي تجرؤ على إدانة الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي. ننتقل لبات. بات يقول: لا أحد يمكنه اعتبار تفجير أجهزة البيجر دفاعاً عن النفس، فتفجير هذه الأجهزة يمثل ذروة الإرهاب. إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يمكنها ممارسة الإرهاب وتسميته دفاعاً عن النفس، إنه أمر مثير للسخرية. ديل هنا، ديل بتساءل: هل تعتقد حقاً أن تلويح نتنياهو بجهاز بيجر على منصة الأمم المتحدة والتي قتلت وأصابت المئات في لبنان يندرج تحت بند حرية التعبير؟ أخيراً جولزار: جولزار كتبت هذا ما يفعله الجبناء.

0: مشاهدينا، إذا دققتم في الصورة جيداً ستعرفون عن أي ملف أتحدث. طبعاً الذكاء الاصطناعي، الموضوع الذي يشغل العالم حالياً قادة وشعوباً. طيب، لماذا كل هذا الانشغال بالذكاء الاصطناعي، ولماذا كل هذه الضجة بخصوصه في وقت أموره يعني ماشية والناس صارت تستخدمه وتتعود عليه؟ نعرف أنه كل واحد فينا ماشي في طريق التعود عليه، ولكن هناك مشكلات كبيرة ترافق هذا المجال. فالضجة مشاهدينا ليست في صميم التقنية، وإنما في تبعاتها المستقبلية والتأثير السلبي على حياتنا. قد يسأل أحدكم قائلاً، ما حجم الخطورة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟ وهل يمكن أن تمس حياته مثلاً؟ نعم مشاهدينا، الذكاء الاصطناعي تطور كثيراً في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يصل قريباً إلى مرحلة يقتل فيها نحو مليار إنسان يعيشون على سطح الكرة الأرضية. هل يعقل هذا الكلام؟ يعني مش حاسين أنه الرقم مبالغ فيه نوعاً ما؟ مشاهدينا، لسنا نحن من يقول هذا، إنه بيل غيتس أحد عمالقة التكنولوجيا في العالم، هو من قالها وأكد عليها في لقاء مع شبكة NBC نيوز الأمريكية. خلال المقابلة أشار غيتس إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقوة كافية للتسبب في عواقب كارثية على نطاق لم يكن يرتبط في السابق بأكثر الأسلحة هتكا في التاريخ، كما شدد على أن قوته بلغت مرحلة بإمكانها قتل مليار شخص. لنشاهد.
1: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
2: To be legislation passed in Washington.
1: Absolutely. You need law enforcement and the politicians to get into the discussion about what safeguards and monitoring look like.
0: طبعا المقابلة طويلة ولم يتسنى لنا سوى عرض هذا المقطع، ولكن ضمن فقرات أخرى تحدث بيل غيتس عن ضرورة تدخل أو إشراك الحكومات في مسيرة هذا التطور، مؤكداً بأن التنظيم الذاتي وحده لا يكفي ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل منفرد. كما عاد وحذر من خطورة استحواذ الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر، وأشار إلى أن الشركات تمضي بسرعة في تطوير هذه التكنولوجيا من دون وجود خطة أوسع للتعامل مع الاضطرابات الهائلة التي ستتسبب فيها. تصريحات بيل غيتس الجديدة جاءت عقب أيام قليلة من قمة أمريكية صينية جرت بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب، والتي هيمن ملف الذكاء الاصطناعي على أبرز جوانبه. الزعيمان أشهد وفقا لما نقلته صحيفة نيوزويك الأمريكية بالأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه التكنولوجيا، ولكنهما أقر في الوقت ذاته بمخاطرها وتأثيرها السلبي على حياة البشر، وتحدث أيضا في ضرورة فرض رقابة نوعية على تطورها. بيل غيتس مشاهدينا ليس الوحيد الذي حذر من خطورة تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. قبله سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي دعا في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف على هذه المشكلة، ودعا العاملين في هذا المجال إلى إبطاء سرعة العمل كي لا تصل إلى مرحلة يفقد فيها الإنسان القدرة على التحكم فيها. سام ألتمان، بيل غيتس، وأيضا داريو الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك شارك بدوره ألتمان الرأي ذاته، وحذر هو الآخر من احتمال سيطرة أدوات الذكاء الاصطناعي على أجزاء واسعة من الإنترنت أو خروجها عن السيطرة ووقوعها في الأيدي الخاطئة. إلى منصات التواصل الاجتماعي، طبعا خافوا الناس من مليار إنسان حيموت. ليف على منصة إكس صرح بيل غيتس بأنه الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في وفاة مليار شخص على وجه الأرض، وقال رجل الأعمال إن الجمع بين أصحاب النيات الخبيثة وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل أقوى سلاح امتلكته البشرية على الإطلاق. باولا تقول بيل غيتس نفسه شر محض وقد فضح نفسه بنفسه، فإذا كان له أي دور في مجال الذكاء الاصطناعي فسيستخدمه في مختبرات الأسلحة البيولوجية الخاصة به لإحداث الموت، كما فعل مع أسلحته البيولوجية المتمثلة في البعوض والقراد واللحوم المستنبتة من خلايا سرطانية ولقاحات شلل الأطفال وغيرها الكثير والكثير. جيم يقول: تربع بيل غيتس على قمة صناعة الموت، فهو لا يفعل سوى برمجتك مسبقاً، وإذا حدث الموت الجماعي الذي يخططون له فلن يكون بسبب الذكاء الاصطناعي، ولكنهم يخبرونك بأنه كذلك. نختم مع دانا تقول: لم نتوقع يوماً أن نتفق مع بيل غيتس، ولكن هذه حالة نادرة نتفق فيها معه، فالأمر لا يقتصر على خسارة المليارات، بل أن البشرية جمعاء ستبات على يد الذكاء الاصطناعي ما لم يتم القضاء على هذا الذكاء الاصطناعي نفسه. للمزيد مشاهدينا وللنقاش ينضم إلينا محمد علي السويسي، خبير في تكنولوجيا المعلومات من باريس. مرحبا بك معنا محمد علي. بعيدا عن التهويل والمبالغة، ولكن الحديث عن وفاة مليار شخص، ومن من؟ من خبير تقني من بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت. هنا يجب أن نقف ونتحدث ونناقش بشكل حقيقي وواعي عن مستقبل البشرية أمام هذا الوحش القادم لنا من المستقبل واللي اسمه الذكاء الاصطناعي.
3: طبعاً عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ونتحدث عن كلام بيل غيتس، نحن نتحدث هنا عن سيناريو ولا نتحدث عن دراسة علمية أو تنبؤ بالاعتماد على معطيات علمية. إلى حد الآن تقنياً الذكاء الاصطناعي غير قادر على بدء عملية أو إنهائها، سواء كان بالنسبة لبحوث علمية في ما يتعلق بالأمن السيبراني أو البيولوجي أو غيرها من المجالات التي أصبح استعمال الذكاء الاصطناعي فيها متقدما بالنسبة للاستعمال دون تدخل البشر. وبالطبع عندما يتحدث بيل غيتس عن الأشرار، هنا نتحدث عن رؤية أو يعني وجهة نظر أمريكية. هذه الوجهة قد تختلف ويختلف الأشرار إذا تحدث عنها الصينيون أو إذا تحدث عنها الأوروبيون. فكلمة مليار شخص، وفاة مليار شخص، يعني تشبه بالنسبة للأرقام يعني إنهاء أكثر من 300 مليون وظيفة عندما بدأنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبيل غيتس نفسه تحدث منذ أسابيع قليلة على أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يقوم بتصميم مرض جديد بسهولة كبيرة. ونحن هنا لسنا في إطار شيطان الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي نستعمله منذ أكثر من 80 سنة، نمر بجيل شديد القوة بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي. له استعمالات قد يعني تتيح للإنسانية جماعة العديد من الحلول، ونشاهد هذه الحلول اليوم. لكن اليوم الكلام عن تسارع الوتيرة بالنسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي، استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجالات تقترب إلى الإجرامية عندما نتحدث عن الأسلحة الكيميائية، عن تطوير الأسلحة عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن الأمن السيبراني. هناك نقاط استفهام كبرى تطرح حول استعمال الذكاء الاصطناعي، وكل هذه النقاط تطرح في حين أن السؤال الأساسي: لماذا تغيب إلى حد الآن حوكمة ومراقبة جدية بالنسبة للذكاء الاصطناعي؟ أظن أن كلام بيل غيتس مهم جدا، من شخصية مؤثرة تكنولوجيا، لكن يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من العديد من الزوايا.
0: يعني فعلا هذا السؤال الذي طرحته، يعني كل قادة هذه الشركات، شركات الاي اي، مايكروسوفت، اوبن اي اي، انثروبيك، كلهم لديهم مواثيق او كما يسمونها دساتير لضبط برامج الاي اي الخاصة بكل شركة فيهم، ولكن هؤلاء القادة بانفسهم يقررون بانه حوكمة الشركات لنفسها اصبحت غير كافية، ولكن يجب ان يكون هناك تدخل قانوني صارم. فما هي آليات المراقبة الدولية المطلوبة؟
3: هذه الشركات فهمت مؤخرا أنها لا تستطيع أن تكون حكما وخصما في نفس الوقت بالنسبة للذكاء الاصطناعي. واليوم المنادات بأن يكون هناك حوكمة هي منادات متأخرة نوعا ما. يعني هناك العديد من المواثيق والإعلانات التي انطلقت منذ سنوات. اليونسكو كانت أعلنت عن ميثاق بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي منذ سنة 2022، سنة قبل صدور تشات جي بي تي. كلام اليونسكو تحدث بشكل واضح في ميثاقه مثلا على ألا يجب على هذا الذكاء الاصطناعي أن يفوق طاقة أو القدرة البشرية. منذ سنة تم إنشاء يعني فريق كامل من الأمم المتحدة، فريق متكون من 40 خبير في الذكاء الاصطناعي، وهذا الفريق يعمل على حوكمة الذكاء الاصطناعي، إيجاد سبل للحوار فيما يخص الذكاء الاصطناعي مقر جنيف، ويصدر تقارير دورية منذ 2025 فيما يخص هذا الموضوع. يعني المبادرات موجودة، حتى المبادرات القانونية، الاتحاد الأوروبي يعتبر النموذج النادر الوحيد مثلا فيما يخص استعمال قانون بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وهذا نعم. القانون دخل حيز التطبيق منذ أسابيع، فهناك مبادرات لكن نعم. السياسات هي التي تطعم هذه المبادرات.
0: طمنتنا نوعا ما يعني بعد فاجعة بيل غيتس إنه مليار شخص سيتوفى. شكرا جزيلا لك محمد علي السويسي، خبير في تكنولوجيا المعلومات، كنت معنا من باريس.

يا كاتب التاريخ، امسح اللي كتبته. هذا المتهم الماثل أمام عدالتكم مدى، وهذا المتهم الماثل أمام عدالتكم هو مانشستر سيتي. الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز أو التجريد من الألقاب أو ربما خصم نقاط تفقده صدارة هذا الموسم، هذه هي العقوبات التي قد يواجهها رفاق هالاند. فما القصة؟ سنوات من الانتصارات تحت المراجعة، مانشستر سيتي أدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة تتعلق بانتهاك اللوائح المالية للدور الإنجليزي الممتاز. يعني تهمة واحدة يتيمة نجا منها، ولكن مدان في كل شيء بعد تحقيق موسع فتحه الدوري الإنجليزي في فبراير من عام 2023. الصحافة هي من كشفت مخالفات مانشستر سيتي. تحقيق الدوري الإنجليزي استند إلى تسريبات نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية عام 2018 قبل أن تمتد القضية لسنوات من التحقيق والإجراءات القانونية. قصتنا عن التهم الموجهة إلى مانشستر سيتي تجاوزات مالية وقعت بين عامي 2009 و2018 وعدم إفصاح عن تفاصيل رواتب اللاعبين والمدربين وانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي وقواعد ربحية الدوري الإنجليزي. على الرغم من ثبوت الإدانة لم تحسم العقوبات النهائية بعد. العقوبات تتراوح بين خصم نقاط من الرصيد الحالي أو تطبيق الخصم بأثر رجعي، وهو ما قد يترتب عليه تجريد النادي من ألقابه السابقة أو فرض غرامات مالية ضخمة. روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا يظهر اسمه ضمن المخالفات المنسوبة إلى مانشستر سيتي، عقد معلن وآخر سري. مانشينو كان مدرباً لنادي مانشستر في الفترة من 2009 إلى 2013، وتتضمن الاتهامات التي نفاها دائماً كل من النادي والمدرب سلسلة من المدفوعات غير المعلنة وعقداً يسمح فعلياً بمضاعفة الراتب. بحسب ما تشير إليه صحيفة لا جازيتا، العقد الإضافي كان مع فريق آخر مقابل عمل استشاري بالحد الأدنى كان يتضمن عملياً 4 أيام عمل في السنة. فهل كان العقد الثاني بوابة لإخفاء جزء من الراتب؟ خصوم مانشستر سيتي طبعاً مش يسكتوا. مانشستر يونايتد يدرس مطالبة السيتي بتعويضات الكثير، والكثير من الألقاب ضائعة والإيرادات مفقودة. يونايتد يجري تحقيقا داخليا لتقييم الأضرار التي تعرض لها نتيجة مخالفات مانشستر سيتي. صحيفة ذا أتلتيك الأمريكية كشفت أن إدارة يونايتد تراجع تأثير نتائج المواسم السابقة على إيرادات النادي، بما في ذلك الجوائز المالية والعوائد المرتبطة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الفترات التي تفوق خلالها مانشستر سيتي. العقوبات مرتقبة، ولكن هناك استئناف وشيك، والمتوقع أن تتقدم إدارة مانشستر سيتي بطعن، وتأتي هذه الأخبار للسيتي في وقت يخوض فيه الفريق انطلاقة مثالية لموسم 2026-2027 تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا. الألقاب مهددة والتعويضات محتملة. طرد مانشستر سيتي من الدور الإنجليزي مطروح على الطاولة، وألقاب الفريق باتت محل نزاع. فماذا سيحدث لترتيب الدوري وألقابه السابقة إذا تقرر خصم نقاط بأثر رجعي؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. على منصة إكس هنا أندي يقول: سير أليكس فيرغسون في 2012 وجوزيه مورينيو 2018 ويورغن كلوب في 2019 و2022 جميعهم أنهوا الدور الإنجليزي في الوصافة بسبب تجاوزات السيتي. هؤلاء المدربون إلى جانب لاعبيهم بحاجة إلى اعتراف بما قدموه. أيضا على منصة إكس هنا يونايتد: تخيل كم وظيفة تأثرت بهذه التجاوزات. كان بإمكان جوزيه مورينيو على سبيل المثال أن يبقى في يونايتد لسنوات لو فاز بالدوري. فيصل يقول: مانشستر سيتي راح يطلع بأقل الأضرار، مثلا خصم نقاط هالموسم، أما سحب الألقاب السابقة والهبوط فتصير النادي ضعيف ما عنده نفوذ ولا قوة مالية.
أما صاحب هذا الحساب يقول موضوع مانشستر سيتي كبير ومستحيل ينتهي على غرامة مالية أو خصم شكلي للنقاط فقط. نختم مع خالد. خالد يقول على الاتحاد الإنجليزي أن يعاقب من صنع مجده بالتجاوزات.

هل تتذكر تفاصيل من حياتك وأنت في عمر 5 سنوات؟ طيب 4 سنوات؟ 3 سنوات؟ لا؟ طيب ماذا لو قلت لك وعمرك 3 أشهر؟ هل تتذكر تفاصيل من هذا العمر؟ مستحيل، صح؟ يعني هل تتخيل أن تمتلك ذاكرة لا تنسى وذكريات تأتيك من تلقاء نفسها؟ هذه الذاكرة أو الهبة أو ربما العبء النفسي يملكها بالفعل مراهق عمره 16 عاماً، يتذكر حياته منذ أن كان رضيعاً، أغانا وروائح تعيده سنوات إلى الوراء. حالة هذا المراهق تفتح باباً علمياً لفهم دماغ الإنسان، ودراسة علمية وثقت حالته. فما التفاصيل؟ إذا كنت تتذكر كل تفاصيل يومك فقد تشترك مع أصحاب أندر ذاكرة في العالم. المراهق مشاهدين يملك ذاكرة فائقة تمكنه من استرجاع تفاصيل أحداث من حياته الشخصية بمستوى يتجاوز أداء 99.9% من بقية البشر. تخيلوا، المراهق هو واحد من أقل من 100 حالة معروفة بهذا النوع النادر من الذاكرة. وفق ما ذكره موقع ساينس أليرت، ففريق بحثي بقيادة الباحث في العلوم المعرفية كريستيان درس حالة مراهق يمتلك ذكريات مبكرة للغاية. الفتى لديه ذكرياته، ذكريات مفصلية وسهلة الاستحضار وتستدعى بشكل لا إرادي عبر محفزات بسيطة مثل رائحة معينة أو أغنية أو حتى جملة أو كلمة عابرة. الباحثون اكتشفوا أن أصحاب الذاكرة الفائقة ليسوا متفوقين معرفياً بشكل عام، ولكن ما يميزهم فعلياً هو طريقة تذكرهم للأحداث الذاتية وسرعة وصولهم إليها. وبحسب الباحثين فإن تفرد هذه الحالات لا يكمن فقط فيما يتذكر، بل في كيفية الوصول إلى تلك الذكريات، وهو ما يضع آليات الاسترجاع في صميم فهم هذه القدرة الاستثنائية. الباحثون منحوا المراهق رمزاً لحماية هويته وضمان سرية المعلومات والذكريات التي أدلى بها أثناء الدراسة. وأنتم، يعني هل تتمنوا أنه تتذكروا كل تفاصيل حياتكم منذ الطفولة، أم أنه النسيان نعمة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ليلى على منصة أكس تقول: هذه الذاكرة إما أن تكون عذاباً لصاحبها أو مصدر فرح وسعادة. أما محمد يقول: البشر بعضهم قادر على منافسة الذكاء الاصطناعي. إبراهيم يقول: دخلت لأعلق فنسيت شو كنت بدي أقول. تمثلنا جميعاً إبراهيم. نختم مع أحمد خالد يقول: أنا حتى عشاي أمس مش متذكره. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة
1: عبر التلفزيون العربي. أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سوياً مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: بعد 8 عقود على تأسيسها، تجتمع الأمم المتحدة على وقع حروب وأزمات إنسانية وتنافس محتدم بين القوى الكبرى. فهل ما زالت تؤدي دوراً مهماً في الشؤون العالمية رغم تراجعها مؤخراً؟ ماذا بقي لديها من أدوات لحل الأزمات المتلاحقة؟ وهل أصبحت مؤسساتها رهينة للقوى الكبرى التي تعرقل الحلول؟ حوارات العربي من نيويورك.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، وطهران تتوعد بالرد على إجراءات حظر الطيران. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من الإجراءات الأمريكية لمنع رحلات شركات الطيران الإيرانية وفصائل تلوح بالتصعيد. قوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. وسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إب. لجان المقاومة في مدينة الفاشر تعلن مقتل 18 مدنياً على يد قوات الدعم السريع، والجيش السوداني يعلن تقدمه بولاية شمال كردفان.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. وأضاف ترامب أن إيران تسعى إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وأنها تريد اتفاقا، لكن المقترح الذي قدمته غير مقبول.
1: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من طهران حسام دياب من واشنطن. عماد الرواجدة، تحياتي لكما. عماد، تحدثنا سابقا ولم يكن الرفض رسميا، الآن وقد أعلنه ترامب بات رسميا، فما الذي يضيفه ترامب؟
2: نعم، تقريبا هو يؤكد التسريبات ديما، لأن التسريبات كانت تتحدث عن أنه رفض المقترح لأنه يعتقد بأن استراتيجيته في معاقبة إيران اقتصاديا تنجح، وبالتالي لا داعي للذهاب في صفقة الآن، ربما الانتظار أفضل حتى تضعف إيران أكثر وأكثر وبالتالي توافق على صفقة في صالح الولايات المتحدة كما قالت التسريبات. هو الآن تقريبا يؤكد ذلك ويقول بأن المضيق مغلق تماما، بأن إيران كانت تحصل على أموالها من خلال هذا المضيق وأنها الآن لا تحصل على أي شيء، وأنها قامت بإغلاق المضيق ظنا منها بأن الولايات المتحدة ستتراجع أو ستقدم تنازلات، لكن استراتيجيته هو كما قال للصحفيين قامت على فرض حصار هو الأعنف في التاريخ كما قال على إيران، وبالتالي عطل الاستراتيجية الإيرانية، والإيرانيون الآن يريدون عقد صفقة لكنه لا يريد في هذه اللحظة. كان أسر لبعض مستشاريه وفق التسريبات بأنه يفكر بالعودة للعمل العسكري بعد انتهاء الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، طبعا من غير المعروف إن كان الرئيس سيلجأ لهذا الخيار في ظل التقارير المتواترة وتحديدا تقرير المفتش العام عن نقص الذخيرة الأمريكية والمشاكل التي تواجه الجيش الأمريكي. لكن حتى الآن واضح أن الرئيس بدأ يستشعر بأن مجرد تقديم الإيرانيين لمقترحات هو في حد ذاته دلالة على ضعفهم، والتسريبات أيضا تقول بأنهم أسروا للوسطاء بأنهم بالفعل يعانون من أزمة اقتصادية بسبب الحصار الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواجدة. وإلى طهران حسام، هل من تعليق إيراني على تأكيد الرفض الأمريكي؟
3: لا يوجد أي تعليق رسمي إيراني حتى هذه اللحظة، لكن إن نظرنا إلى ما تداولت وسائل الإعلام الإيرانية خلال اليومين الماضيين، كان هناك توجس لدى الجانب الإيراني بأن يتعاطى الجانب الأمريكي بذات الطريقة، تحديدا عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو دائما ما يعطي مساحة لوسائل الإعلام وللدبلوماسيين ولفريقه أيضا في البيت الأبيض للحديث وإعطاء إشارات إيجابية بين الحين والآخر، ثم يخرج إلى وسائل الإعلام ويقلب الطاولة رأسا على عقب. لكن من ناحية أخرى، التأثيرات الحالية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية الإيرانيون يعترفون بها. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في خلال لقاءاته التلفزيونية في اليومين الماضيين مع وسائل إعلام أمريكية، وأيضا قبيل وصوله لنيويورك وحتى خلال اجتماعاته المكثفة مع مختلف المسؤولين، تحدث صراحة عن العقوبات وعن أثرها على المواطن الإيراني، معيشة المواطنين الإيرانيين والمشاكل التي تؤثر من خلال هذه العقوبات على طريقة عمل وآلية عمل الحكومة الإيرانية، لأن الحكومة ممثلة بالرئيس الإيراني تجد نفسها حاليا في موقف صعب للغاية. مرور عامين على حكومة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لم يحقق سوى اليسير مما وعد به الشارع الإيراني، وهذا أيضا ساهم بشكل ما في تصاعد الأصوات الرافضة لسياسة الحكومة الإيرانية كما قلنا ممثلة بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. لكن في المقابل تعطي إيران إشارات إلى أنها منفتحة على الدبلوماسية. كلام الجانب الأمريكي عن أن الإيرانيين اشتكوا من الناحية من آثار العقوبات الاقتصادية للوسطاء، تحرك دول الوساطة المكثف خلال الأسبوع الماضي، وما قيل عن نقل رسائل عبر الوسيط الباكستاني والقطري ودخول الجانب العراقي أيضا على خط الوساطة خلال الأيام الثلاثة الماضية بقلة الوقت أو قصر المدة التي تفصل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية عن الانتخابات النصفية الأمريكية وخشية الجانب الإيراني من عودة العمل العسكري مجددا أمريكيا وإسرائيليا رغم حديث إيران من الناحية العسكرية عن أنها مستعدة لحرب طويلة، كل هذا يحتم على الجهاز التنفيذي للسياسة الخارجية الإيرانية ممثلة بعباس عراقشي للتحرك وربما تقديم مقترحات وآراء ومبادرات أخرى، لأنه بحسب ما رشح حتى الآن ديما على ما يبدو وكالة إيرنا نقلت عن أعضاء في الفريق الإيراني المتواجد في نيويورك رفقة عراقشي بأنه سيبقى حتى يوم الأربعاء المقبل رغم عودة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طهران عصر هذا اليوم، سيبقى إلى الأربعاء. قيل بأن هناك أعضاء من الجهاز الفني أو خبراء فنيين إيرانيين انضموا إلى الفريق رفقة عراقشي سيكون إلى يوم الأربعاء المقبل، ما يعني بأن هناك لقاءات مختلفة سواء مع دول الوساطة أو حتى مرة أخرى لا أحد يعلم ذلك مع ستيف ويتكوف وأعضاء من الفريق الأمريكي المفاوض، ما يعني بأن نظرية أن يكون الإيرانيون لديهم في جيوبهم مبادرات ومقترحات أخرى لتليين الموقف مع الجانب الأمريكي في هذا الظرف تحديدا ما تزال حاضرة، الساعات وربما الأيام المقبلة ستكشف الكثير عنها.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أنوه الآن مشاهدينا للعاجل ننقله عن الدفاع المدني في قطاع غزة، شهيد وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. إذن ننقل عن الدفاع المدني في غزة عن شهيد وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. عودة إلى الملف الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن ينضم إلي توم واريك مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، تحياتي لك توم. إذن ترامب يرفض مقترح لفتح مضيق هرمز لسبعة أيام ووقف القتال، في ذات الوقت قد يقول إن إدارته مستمرة بالاتصالات والتواصلات مع إيران. بداية برأيك لماذا رفض هذا المقترح تحديدا وما الذي يريده ترامب ليقبل مقترحا؟
4: مساء الخير لك وللمشاهديك. إذن الرفض لم يكن محط مفاجأة، حيث أن المقترح الإيراني كان لديه شروط مسبقة تم إصرار عليها من قبل جنرالات الحرس الثوري، منها رفع العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة، وبالمنهجية الأمريكية ذلك يعقب اتفاقا حول الملف النووي وليس قبل حتى فتح مضيق هرمز. لذلك كلنا كنا نتوقع أن يرفض الرئيس ترامب هذا المقترح، ولكن كما قلت من المهم أن نعرف في الوقت عينه أن الوسطاء لا يزالون يعملون ويتواصلون، حيث أنه كان ثمة اجتماعات في نيويورك توسط بها عدد من البلدان وكان ثمة جهود مستمرة ولا تزال. ومن بين الأمور التي لطالما جرت في مفاوضات كهذه حينما يقول طرف أن لدي أربع مثلا شروط مسبقة حول المفاوضات فنبدأ بالمفاوضات حول الشروط الأربع المسبقة، لذلك هذا بالضبط ما يجري. والولايات المتحدة على الأرجح نقلت رسالتها ووجهة نظرها حيال الشروط الإيرانية، وسوف يكون ثمة جهود وساطة لتمرير هذه الشروط المسبقة حتى يكون ثمة محادثات موضوعية. لذلك الكل مسرور بأن الإجراء مستمر، ولكن لا أحد مسرور حيال فكرة أن الأطراف متباعدين جدا لدرجة من الصعب تخيل اتفاق.
0: وكما ذكرتم أن الاتصالات جارية سواء مع الوسطاء أو هناك أيضا توقعات باستمرار اللقاءات الأمريكية الإيرانية، ولكن يعني مما يقول ترامب وأيضا تدعم إدارته بأنه هو يبدو بأنه يراهن رهانا قويا على جدوى العقوبات، يقول بأنه الآن في موقع قوي فلماذا يعني يستعجل أي اتفاق؟ ما الذي يجعل إدارة ترامب مقتنعة بأن المزيد من العقوبات الحصار وآثار هذه العقوبات ستدفع الإيرانيين إلى تنازلات أكثر من أنها تدفع المنطقة إلى حرب موسعة.
4: أنت مصيبة تماما. الكل في واشنطن يعرف أنه كان ثمة أوقات حيث العقوبات الاقتصادية أجبرت على النظام الإيراني على المساومة في أزمة الرهائن الأساسية في عام 81 وفي الاتفاق النووي الإيراني الأساسي في 2015 وعدة مناسبات أخرى. أفلحت العقوبات ضد إيران، ولكن غالبا حينما تكون متعددة الأطراف أي حينما دول عديدة تفرض عقوبات على إيران، ذلك يجعل من إيران تستجيب بإيجابية. والشق الثاني هو أن ترامب يتلقى معلومات استخبارية من مختلف مصادر حول العقوبات أو الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران، وعلى الرغم من أنها تصدر النفط الخام فإنها لا تنتج وقودا كافيا لحاجاتها، لذلك أنها تستورد بعض السلع، وهذه الواردات توقفت بغالبيتها، لذلك ذلك يضغط بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. والرئيس ترامب يراهن على فكرة أن الشعب الإيراني في مرحلة ما سوف ينتفض ضد النظام الإيراني الذي يخنقهم اقتصاديا. ولكن المشكلة هو أو هي لا أحد يعرف أين سوف يحصل ذلك، حيث كانت الإدارة سابقا الإدارة الأمريكية متفائلة جدا حول قدرة الشعب الإيراني في الانتفاض ضد نظامهم الذي قتل أكثر من 20,000 من المتظاهرين السلميين بغالبيتهم في ديسمبر ويناير في أول هذا العام. لذلك قد يكون من سوء تقدير لقدرة النظام الإيراني على الصمود، ولكن في مرحلة ما الكل يعي أنه سوف يكون ثمة انهيار، ولكن لا أحد يعرف متى وأين.
0: توم، بالنسبة لما نقلته وول ستريت جورنال من ناحية بأن ترامب لا يستبعد العودة إلى العمل العسكري بعد الانتخابات التجديد النصفي، برأيك هل هذا تهديد يندرج ضمن إطار تفاوضي تحاول الولايات المتحدة يعني وضع العمل العسكري كجزء منه، أم أنه فعلا احتمال قائم للعودة للعمل العسكري؟
4: إنهما السببان معا للمفاوضات وكونه سببا واحتمالا حقيقيا، حيث أن الرئيس ترامب يعتقد أن الدبلوماسية تفلح بشكل أكبر حينما تكون مدعومة بقوة عسكرية، ولقد أظهر رغبته في إظهار القدرة العسكرية ضد إيران. نعم، الرئيس ترامب يفضل حلا دبلوماسيا، ولكنه مستعد للأمر بالتصعيد عسكريا إذا ما إيران لم تعد إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن توم واريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أما عن الحصار الجوي الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه على إيران، فقد أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن تصريحات محسن رضائي الأخيرة بشأن القيود المفروضة على النقل الجوي أخرجت عن سياقها، مؤكدة أن بعض التفسيرات التي نشرت بشأنها لا تعكس الواقع. نفت الأمانة في بيان صحة ما وصفته بالادعاءات التي تحدثت عن أن إيران سترد عسكريا على العقوبات الجوية الأخيرة، وأكدت طهران أنها تجري اتصالات جادة مع دول الجوار بهدف إزالة القيود المفروضة على حركة النقل الجوي والتي وصفتها بأنها غير قانونية. أضافت أيضا أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أن هناك آليات رد غير عسكرية عديدة يمكن استخدامها في مواجهة هذه العقوبات، مشيرة إلى أنها ستطبق عند الضرورة بحق بعض المطارات. أنوه مشاهدينا مرة جديدة للعاجل نقله عن مصادر طبية للتلفزيون العربي، شهيد جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. إذن مصادر طبية للتلفزيون العربي شهيد جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار على مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. وقبل قليل نقلنا عن الدفاع المدني في غزة عن شهيد وجرحى جرى أيضا اعتداء إسرائيلي على غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت الحكومة العراقية إجراء مشاورات مباشرة مع الجانب الأمريكي عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشاورات تشمل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. أضاف البيان أن الحكومة العراقية تؤكد استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة. إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت القوات اليمنية الحكومية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
5: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري. يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
6: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
5: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضا بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
7: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
5: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: وينضم إلي من تعز العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي لقيادة محور تعز. تحياتي عقيد عبد الباسط. تعز، يعني لربما هي الجبهة الأكثر سخونة حاليا في المشهد اليمني، قتال يدور بمعظمه في غرب المحافظة. بتقييمك عقيد عبد الباسط، ما الذي يريد الحوثيون تنفيذه بخصوص تعز من خلال هذه المواجهات؟ الضغط على المدينة أم يعني إيجاد ممر والوصول إلى خطوط تربط أكثر من منطقة ببعضها بما يفيدهم؟ كيف تقيم هدف الحوثيين؟
8: حياكم الله. أولا التهنئة والتحية للقيادة العسكرية والسياسية العليا للشرعية لليمن، والتحية لأبطالنا الثابتين الذين يحققون انتصارات أسطورية في كل الجبهات وكل الميادين من أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية. بمناسبة 26 سبتمبر، عيد الثورة اليمنية ضد الإمامة القديمة، وهي ترفض ولا زالت ترفض الإمامة بنسختها الأشد قتامة، وهي ميليشيا الحوثي المنحرفة والمجرمة الإرهابية التابعة لإيران. الحقيقة هذه الميليشيات طبعا تعتبر كل اليمنيين أعداء لها، يعني وبالذات تعز، لأنه تعز بيئة غير قابلة لأن تموت في حضن الإمامة من جديد. تعز في كل مراحل النضال الوطني، وهي كانت شرارة الثورة وعمود الجمهورية ونداء الحرية، وبالتالي هذه كل المعاني الإنسانية ومعاني المدنية، وترفضها هذه الجماعة الكهنوتية السلالية الأشد انغلاقا وتطرفا. وللعلم هذه الجماعة هي يعني تأتي بأهداف أو تعلن عن توجهات، بينما تمارس نقيض هذه التوجهات تماما، يعني تؤشر لليمين بينما تلف للشمال. يعني الأهداف المعلنة لهذه العمليات تختلف عن حقيقة نوايا العدو.
0: طيب، من خلال الميدان عقيد عبد الباسط، يعني هل يحاول الحوثيون الوصول إلى خطوط تربط الساحل وصولا إلى بالمرتفعات في الساحل وصولا إلى باب المندب من خلال جبهات القتال والالتحام في تعز؟ ما تقييمك العسكري؟
8: أولا نقيم الوضع والتطور العسكري. هذه الميليشيات لن تستمر ولن يكتب لها البقاء فضلا عن أن تنتصر، هي ستندحر، وهي مندحرة الآن وتتقهقر وتستنزف تماما، لأنه هذه المنطقة الساحلية هي منطقة جغرافية مفتوحة يرفضها أبناء المناطق، ولا يوجد لها أي حاضنة أمنية أو اجتماعية في هذه المناطق، ويقاتلها أبناء القرى وأبناء المناطق هذه قبل الجيش والمقاومة والأمن. أيضا المنطقة المفتوحة تسهل على الطيران رصده واستهدافه، طيران يستهدف كل متحرك على مدى 24 الساعة الماضية، هي فقط تحاول أن تبحث عن نصر إعلامي لا أكثر. طيب، شأن السياسة
0: بعيدا عن هذا عقيد عبد الباسط،
8: أعود إلى أهداف الجماعة.
0: تفضل.
8: نعم، الجماعة طبعا حصلت على نصر سهل بلا قتال نتيجة معطيات معينة لا ليس مجالها الآن، فأرادت أن تستثمر هذا وتبني عليه، لكن حينما يعني وصلت إلى المناطق التي توجد فيها القوات المسلحة الشرعية التابعة للحكومة تراجعت وتقهقرت، وهي تخسر كل يوم، تخسر مواقع وتستعيدها هذه القوات الحكومية التي عادت تنظيم صفوفها وترتيب قواتها، وبإسناد فاعل أيضا من طيران سلاح الجو اليمني. وطبعا هذه القوات تشمل محوري طور الباحة وتعز، وأيضا إسناد من قوات العمالقة وقوات درع الوطن تبع القوات المسلحة. الهدف الأساسي لهذه الميليشيات طبعا هو حماية وصول أو تأمين بقائها ووصولها إلى هذا الممر الحيوي الهام بالنسبة للعالم وهو مضيق باب المندب، وهي تريد أن تسيطر على لأن طبعا تقدمت أو تمددت خلال الشريط الساحلي، وتريد أن تسيطر على المرتفعات التي تؤمن أو هي العمق لهذه الجبهة. لكن طبعا القوات الحكومية موجودة في هذه الجبهات، وهدف القوات الحكومية ليس الساحل فقط ولكن تحرير الحديدة والاتجاه إلى صنعاء، وهذا هو ما وأيضا من أهداف هذه الجماعة كان أنه إذا استطاعت أن تسيطر على هذه التلال والجبال والهيئات الحاكمة في غرب تعز أن تتمكن ولو ناريا من قطع خط الإمداد الرئيس الذي يصل تعز بالمحافظات الجنوبية والشرقية وبالعالم أجمع خلال هذا المنفذ الوحيد لتعز. لكن ذكرت لك أن دون ذلك خرط القتاد القوات المسلحة موجودة،
0: والقوات المسلحة
8: تقدم تقدمات كل يوم.
0: كما ذكرت حضرتك يعني أنه الآن في اليوم في تعز تقاتل عدة تشكيلات منها محور تعز إلى جانب

0: تألوية، لكنها تسميتها العامة هي القوات المسلحة اليمنية بقيادة واحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومكتب القائد الأعلى ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة حسب التراتبية العسكرية المتعارف عليها، وهناك غرفة عمليات واحدة. ولعلكم تلاحظون إسناد الطيران والكفاءة القتالية التي يظهرها الطيران بإسناد المعركة البرية ورصد الأهداف مسبقا ثم الاستهداف بدقة وكفاءة عالية. هذا يدل على أن التوجيه ومصدر الأمر ومصدر القرار ومصدر الأمر العملياتي بالذات هو مصدر واحد، وهو من يدير ويخطط ويشرف على هذه المعركة. فاليوم نتحدث عن قوة واحدة، قوات مسلحة يمنية وليس قوات متعددة. صحيح هناك ألوية، هذه تسميات لألوية، ألوية درع الوطن، ألوية، لكن هذه التشكيلات هي المقاومة الشعبية، هي أيضا من أبناء المناطق، هي يعني التفاف من الحاضنة الشعبية التي ليست منخرطة في، وهي رديف للجيش ودعم وسند وإمداد وللجيش اليمني وللقوات المسلحة اليمنية. فهي أيضا يعني ضمن قيادة القوات وضمن قيادة المعركة، هي رديف ومساعد ومعاون، وليست تشكيل قائم بذاته، وإنما رديف مساعد للقوات الموجودة على الأرض. والجميع يحقق تقدمات، لعلكم تلاحظوا وتقريركم أشار أن القوات المسلحة تحقق تقدمات كبيرة وتقدمات استراتيجية إلى هيئات حاكمة اندحر الحوثي منها، واليوم هو يستنزف.
1: أستغل الوقت، باقي لي سؤال مع حضرتك، يعني كما إذا تفيدنا بأنه حدث توحيد القيادة العملياتية، كل هذه التشكيلات تتبع إلى جهة المقاومة الشعبية رديفة لهذه العملية، يعني ولكن بشكل عام يعني خلال الأسابيع الماضية تابعنا حالة من الكر والفر في أكثر من منطقة، الكتحة، مقبنة، جبل حبشي، كان هناك تقدم للقوات الحكومية ثم تراجع وتبادل للسيطرة. ما إعلان التعبئة العامة التي تحدث عنها الإعلامي مع القيادة العملياتية الموحدة؟ هل تعتقد بأن المشهد سيتغير بالنسبة للقوات الحكومية، تثبيت السيطرة على المناطق على سبيل المثال ولربما التقدم إلى المناطق التي ذكرتها؟ هل هذا ما تأملون وما يتم الدفع باتجاهه؟
0: أولاً القوات المسلحة تتقدم في محاور أخرى، يعني في محور مأرب، في محور البيضاء، في محور الجوف، وهناك أيضاً عمليات ونوعية وضربات طيران في صنعاء وفي صعدة وغيرها. فالمعركة على مستوى مسرح العمليات في الجمهورية اليمنية بشكل عام وليست في هذه، لكن حتى هذه الجميع تابع ويعرف كيف استطاع العدو الغادر الجبان ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية، كيف استطاع أن يحدث هذه الثغرة وهذا الاختراق. وهذه تحدث في كل الحروب، يعني ليست الحرب الأولى ولا الأخيرة التي يحدث فيها اختراق جزئي هنا أو هناك، وهذا لا يؤثر على مسار المعركة بشكل عام. يجري معالجة هذا الموقف بحسب يعني التكتيك العسكري، يجري تطويق هذه الثغرة ويجري التعامل معها، وسيتم القضاء على كل العناصر التي وصلت إلى هذه المناطق بغض النظر كيف وصلت أو كيف تم الاستلام والتسليم بدون بلا قتال، لكن ستصل القوات الحكومية وستعالج هذه الثغرة الناشئة والموقف الناشئ، وسيبنى عليه وسيتجه الجميع باتجاه المعركة كما هو مخطط لها بالوصول إلى الحديدة والاتجاه باتجاه صنعاء بإذن الله تعالى، لأنه هدف القوات جميعا الوصول إلى العاصمة صنعاء وتحرير اليمن والقضاء على هذه الميليشيات. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من تعز العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي لقيادة محورية تعز. في قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غرب مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى العودة.

0: هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على مواصي رفح، كما أصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. ونتابع هذه التطورات من مدينة غزة مع مراسل تلفزيون العربي عاصم النبي. تحياتي عاصم. إذن في غربي مخيم النصيرات وفي جنوب القطاع أيضا في مواصي رفح اعتداءات إسرائيلية، ضعنا في التفاصيل.
1: نعم ديما، الحقيقة أن الانتهاكات الإسرائيلية باتت شبه يومية. اليوم هنا عدة استهدافات، هناك شهيد في منطقة النصيرات وصل بالفعل إلى مستشفى العودة وسط القطاع، وأيضا شهيد آخر عمره 12 عاما أصيب بطلقات نارية أطلقتها آليات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في المناطق القريبة من مواصي رفح، وقد تم نقله إلى المستشفى الميداني في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة. أعداد الشهداء يزداد، بحسب وزارة الصحة فقد سقط في داخل القطاع ما يزيد عن 1400 شهيد منذ 10 أكتوبر 2025، وهو التاريخ الذي أعلن فيه بدء سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم فقد رصد الإعلام الحكومي ما يزيد عن 4800 خروقات مختلفة وانتهاكات، ليست فقط في الخروقات المرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية وعمليات إطلاق النيران، وإنما خروقات لكل بنود الاتفاق، سواء ما يتعلق بتحريك والتلاعب بالخط الأصفر وتقديم المكعبات الصفراء باتجاه الغرب، تقييد دخول الكثير من المساعدات، عدم إدخال العدد الذي تم الاتفاق عليه من الشاحنات إلى داخل القطاع، عدم فتح معبر رفح بشكل حر لخروج الحالات الإنسانية وما يزيد عن 20,000 إنسان. وبالتالي بالنسبة للمواطنين داخل القطاع يعتبرون أن الاحتلال يستغل هذا الاتفاق من أجل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، وأن جزءا كبيرا من مشاهد الحرب التي كبدها الناس خلال عامي الإبادة، الاستهدافات والحصار والتجويع والإدارة الخبيثة لإدخال المساعدات للقطاع لا تزال مستمرة، وإن كانت إسرائيل تحاول إقناع العالم بأن الحرب قد توقفت. وبالتالي المواطنون هنا يعتبرون أن الحرب لا تزال مستمرة، وأن توصيف ما يحدث على أرض الواقع بأنه مجرد انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار ليس توصيفا دقيقا، وعلى الأرجح بأن الحرب لا تزال مستمرة. هناك عدة تطورات ميدانية، هناك اكتظام لنحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وإذا تتبعنا الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فهي تقوم بخطوات عملية ومدروسة واستراتيجيات، بدأت عمليا منذ إعلان وقف إطلاق النار وبدأت تستمر حتى قبل أسابيع، كانت تحرك المكعبات الصفراء عدة مترات على طول الخط الموازي لشارع صلاح الدين وأيضا في المناطق الشمالية من قطاع غزة، حتى بات الناس الآن يتكدسون في مساحة لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. أيضا هناك محاولات تطويع للجغرافيا في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك هدم لتلال وبناء لأخرى، هناك مواقع عسكرية تبنى على طول الخط الحدودي تقريبا في شارع صلاح الدين، كل كيلومتر الآن هناك موقع مجهز بالآليات العسكرية والتقنيات والرافعات المجهزة بأجهزة التصنط وأيضا الرافعات التي يمكن أن تطلق النيران ويمكن أن تصل الطلقات إلى عمق القطاع. وبالتالي ما يحدث على أرض الواقع هو استمرار للحرب الإسرائيلية. المناشدات سواء من المؤسسات، مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الأممية والمواطنين، هي فقط بإلزام الاحتلال بما وقع عليه ووافق عليه في 10 أكتوبر 2025.
0: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه، شكرا جزيلا لك. قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة للتلفزيون العربي إن هناك مخططا للاحتلال وعملائه يستهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. أوضح المصدر أن المخطط يستهدف هجوم ميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى بإسناد جوي واستخباري، مشيرا إلى أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر الميليشيات لاستهداف مراكز مدنية وحيوية. وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عملاء مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس ودير البلح. حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة من تفشي مرض الجرب بين الأسرى في سجن النقب الإسرائيلي في ظل ما وصفته بظروف صحية قاسية وحرمان من العلاج. قالت الوزارة في بيان لها إن الاكتظاظ ونقص المياه ومواد التنظيف وتقليص فترات الاستحمام تسهم في انتشار المرض. أضافت أن المصابين يعانون حكة شديدة وتشققات والتهابات جلدية تؤثر في نومهم وصحتهم. وحملت الوزارة إدارة السجون الإسرائيلية ووزير الأمن القومي المسؤولية عن تدهور أوضاع الأسرى، معتبرة أن حرمانهم من الأدوية جزء من سياسة عقوبات جماعية. قال خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، معتبرا أن الوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات بدءا من منظمة التحرير.
2: وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
0: وأضاف الحي للتلفزيون العربي أن حركة حماس طالبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
2: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل جهد، لكن للأسف الشديد الذي يعقل الاحتلال.
0: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحي في مقابلته مع التلفزيون العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول للاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس.
0: وأنوه مشاهدين بأن هذه المقابلة الخاصة والأولى لخليل الحية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحماس ستعرض الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت القدس على شاشة التلفزيون العربي. اقتحم مستوطنون محيط منازل فلسطينية عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأظهرت مشاهد متداولة مستوطنين يهاجمون الأراضي المحيطة بالقرية، كما تظهر آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الطريق المؤدي إلى القرية. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته. وأفاد مراسل تلفزيون العربي أن الطائرات الحربية شنت غارة بثلاثة صواريخ على بلدة سجد في جبل الرفيع في منطقة جبل الريحان، فيما حين استهدفت سلسلة غارات دوحة كفر رمان قضاء النبطي. وأظهرت مشاهد تحليقا كثيفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان. بعد فتح الجيش اللبناني طريقا يربط بين بلدات جنوبية، رصدت كاميرا تلفزيون العربي الوضع عند آخر ساتر ترابي يفصل بلدة تولين عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في وادي الحجير.
3: حتى يوم الجمعة كان هذا الطريق مقفلا أمام المواطنين في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. فتح هذا الطريق من قبل الجيش اللبناني وبلدية تولين
0: أعلنت لجان المقاومة في مدينة الفاشر مقتل 18 من المدنيين إثر كمين قالت إن قوات الدعم السريع نصبته في الصحراء الواقعة بين مدينة الدبة وإقليم دارفور. تأتي الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محيط مدينة الفاشر والولايات المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وثق عناصر يتبعون للجيش السوداني مشاهد توضح جانبا من تقدمهم باتجاه منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأكد مصدر عسكري في الجيش أن معارك وصفتها بالضارية دارت مع قوات الدعم السريع تمكنوا خلالها من أسر عناصر من قواتهم فضلا عن تدمير وإحراق عربات قتالية تابعة لهم. أقالت طوارئ دار حمر في السودان إن القوات المسلحة نفذت غارات استهدفت منطقة أم مراحيك بولاية غرب كردفان. أوضحت طوارئ دار حمر أن القوات نفذت عملية وصفت بالنوعية بطائرات مسيرة استهدفت 6 أهداف استراتيجية دقيقة في المنطقة دون تحديد طبيعتها. تتسع كلفة الحرب على المدنيين في السودان، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمار، فيما يفاقم انهيار الجنية صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية.
4: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكانا يلجأ إليه الناس طلبا للعدل. على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى إلى مقتل نحو 10 أشخاص. كان صلاح بخيت يعمل قرب المدخل، نجا من الضربة لكن الشظايا والكسور رافقته إلى المستشفى.
5: وأنا من ضمن الناس اللي كنت موجود يعني في المحكمة في استقبال البوابة الرئيسية للمحكمة ومباشر في عملي، يقول حصل لي حصل انه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الارجل برضه تقريبا في بعض اضرار لسه حتى الان ما الدكاتره ما فادوني فيها بشيء.
4: في مدينه الابيض عاد طلاب الى كليتهم بعد يوم من امتحاناتهم فوجدوا 8 قاعات متضرره وشظايا مسيره بين المقاعد. قتل حارس الامن في الضربه.
6: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية وحاسين نصناتنا أحلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
4: بعيدا عن القصف تلاحق الحرب السودانيين في الأسواق أيضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه والآن بلغ نحو 7500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
7: حتى اللي بيشتروا ديل تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
4: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مركزاً لمعالجة البيانات في كييف يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل استهدف هجوم أوكراني منطقة إليسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي.
8: دوي انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، انذارات جوية متكررة تزامنا مع هجوم روسي بالمسيرات، حرائق وأضرار في عدد من المواقع داخل العاصمة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مركز كوسمونوفا لمعالجة البيانات في كييف والذي كان يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. في خاركييف لا يختلف المشهد كثيرا. استهدفت مسيرات روسية مناطق عدة من المدينة بينها حي ستاليفسكي. السلطات المحلية أعلنت عن إصابات في صفوف المدنيين وتضرر مركبات واندلاع حرائق في موقع الهجوم. أما في زاباروجيا فتواصلت عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الضربات الروسية مع انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تعرض للدمار. في المقابل تصعد أوكرانيا هجومها ضد قطاع النفط الروسي. تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في منطقة إليسكي بإقليم كراسنودار بعد هجوم بمسيرات استهدفت مصفاة النفط هناك، كما أعلنت السلطات في المنطقة مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. التصعيد الميداني يتزامن مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المفاوضات بين موسكو وكييف، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكك في إمكانية استئناف المفاوضات بالصيغة والظروف الحالية.
9: بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر بالخطوات التي علينا اتخاذها رداً على ذلك، وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك استئناف المفاوضات ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
8: وفي الوقت نفسه يؤكد بوتين أن مقترحات التسوية لا تزال مطروحة على الطاولة، حيث سبق لواشنطن أن اقترحت استئناف محادثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا دون تقديم مقترح محدد بشأن الموعد الرسمي لعقد هذه الجولة.
0: خلفت الهجمات الروسية بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف إصابات بين السكان وأضرار في منشآت مدنية. كاميرا تلفزيون العربي رصدت حجم الأضرار وتداعياتها على السكان في أحد الأماكن المستهدفة.
10: غارات مستمرة، غارات روسية مستمرة بالمسيرات تستهدف العاصمة كييف. هذا هو المشهد الذي يتكرر كل يوم تقريبا منذ مطلع هذا الشهر. طبعا نحن الآن موجودين في أحد المواقع المتضررة في حي سالومينسكي، مبنى سكني تضرر جراء إصابة مباشرة لإحدى المسيرات الروسية في هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا عدد من الشقق السكنية كانت قد تضرر بعد اندلاع النيران فيها، وبطبيعة الحال هناك الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني، وهي يعني مجموعة من المحلات التجارية. هذا هو أحد هذه المحلات التجارية والذي تدمر بشكل كبير بعد اندلاع النيران فيه. حجم الدمار واضح، ولا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذه المنطقة، لا تزال تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة، وأيضا تعمل على إزالة الركام والأنقاض. هذا الحي تعرض بشكل يومي تقريبا للضربات بالمسيرات الروسية. طبعا كما نشاهد لا يزال هناك عدد من رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني، وهناك أيضا انتشار أمني في هذا الموقع. هذه عدد من المحلات المستهدفة أو التي تضررت جراء هذا الاستهداف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث اليوم عن أن الضربات على هذا المبنى كانت قد أدت إلى إصابة 4 أشخاص في عموم كييف بسبب هذه الضربات. تحدثت أيضا عن إصابات عدة في مناطق أو في أحياء العاصمة كييف بسبب الضربات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. سلاح الجو الأوكراني اليوم تحدث عن أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 134 مسيرة من أصل 173 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: والآن إلى جولة بالصحف العالمية، والتي رصدت رفض ترامب للهدنة وإبقاء القصف خيارا مفتوحا واتساع نفوذ الحوثيين بما يفند رواية واشنطن.
11: في وول ستريت جورنال الأمريكية ناقش تقرير لألكسندر وورد وسامر سعيد بقاء الحرب في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد العسكري، خاصة مع رفض ترامب مقترح طهران لهدنة من 7 أيام وإبلاغه مساعديه بأنه يتوقع استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي، وأن رهان أمريكا على انتزاع تنازلات إيرانية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية يقابله إصرار من الحرس الثوري على رفض الشروط المسبقة والاستعداد لمعركة استنزاف مفتوحة. ومع ذلك فإن ترامب لا يبدو راغباً في العودة فوراً إلى عمليات عسكرية واسعة بسبب تراجع مخزونات الذخائر، ما يفسر إبقاء باب التفاوض مفتوحاً بالتوازي مع الضغط العسكري. لذا فإن الرفض الأمريكي لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي، لكنه كشف أن واشنطن لا تزال تراهن على إضعاف إيران اقتصادياً، بينما يبقى استنزاف القصف احتمالاً مطروحاً. في أتلانتيك الأمريكية ترى ميري روز شاينرمان أن معاودة الحوثيين التصعيد بعد ضربات العام الماضي تفند ادعاءات إدارة ترامب بشأن إضعافهم، إذ استغلت الجماعة فترة الهدوء لإعادة بناء قدراتها وتوسيع نفوذها داخل اليمن وعلى طرق الملاحة الإقليمية، خاصة أن سيطرتهم على مواقع وجزر قرب باب المندب تتيح لهم الضغط على أحد أهم ممرات صادرات الطاقة بالتوازي مع إغلاق إيران لمضيق هرمز. كما أن الحوثيين أظهروا اعتماداً متزايداً على قدراتهم الذاتية دون الانقطاع عن الدعم الإيراني، مع ظهور مؤشرات على تزودهم بمعدات صينية. ختمت بأن إدارة ترامب أمام معضلة بين دعم السعودية وتجنب توسيع حرب استنزفت الذخائر الأمريكية، بينما تحاول إيران والحوثيون استغلال هذا التردد لإضعاف العلاقة بين واشنطن والرياض. في التايمز البريطانية يسلط ريتشارد سبنسر وديفيد تشارتر الضوء على قمة ترامب وشي باعتبارها انعكاسا لتحول واضح في إدارة العلاقة بين واشنطن وبكين، وأنها حملت مظاهر تقارب لافتة من الاستقبال الرسمي الحافل إلى تمديد الهدنة التجارية في تحول كبير عن نهج ترامب السابق الذي اتسم بالرسوم الجمركية والتصعيد. لكن التهدئة لم تنهي الخلافات الأساسية، فتايوان ودعم الصين لروسيا وإيران وأمن التكنولوجيا وأشباه الموصلات بقيت دون تفاهمات معلنة. في المقابل بكين تسعى إلى تثبيت الهدنة التجارية وتوسيع التعاون، فيما يواجه ترامب ضغوطا داخلية من جمهوريين يرون أن احتفاءه يتناقض مع خطاب التشدد تجاه الصين. لذا القمة أقرب إلى إعادة تنظيم العلاقة حول الاستقرار والتعاون المحدود، لا تحولا استراتيجيا، مع بقاء الملفات الحاكمة لمستقبل العلاقات مفتوحة دون حسم. ختاما في فاينانشال تايمز البريطانية يناقش تقرير لبيتا غفاري وآنو آديوي كيف أن الحملة الأمريكية لعزل إيران اقتصاديا بدأت تضرب إمدادات الأدوية رغم استثنائها رسميا من العقوبات، وأن إيران تنتج معظم أدويتها محليا لكنها تعتمد على استيراد المواد الخام من الهند وشراء أدوية ولقاحات من أوروبا ودول أخرى، وأن إغلاق الموانئ الجنوبية وتعليق رحلات دولية وتشدد البنوك في التعامل مع المؤسسات الإيرانية أدى إلى اختناق سلسلة الإمداد. أوضحت أن النقص لم يعد مقتصراً على الأدوية الحيوية لعلاج أمراض مهددة للحياة، بل امتد للمسكنات والعقاقير النفسية مع ارتفاع أسعار الأدوية بين 150 و500%. ختمت بأن طهران تتحرك لتأمين بدائل للإمدادات المتضررة عبر استخدام المخزونات الاستراتيجية وتوسيع الاستيراد من دول مثل الصين وروسيا وأوروبا.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تلقاكم معاد هاشم في ساعة جديدة.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة.
1: عبر التلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سوياً مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
0: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
2: قلت له يعني هاي الخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
3: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
2: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
3: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
0: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط، نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، هذه أبرز عناوينها. ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز. أكسيوس تقول إن وسطاء يحاولون أحياء المفاوضات لكن الفجوات واسعة. والجيش الإيراني يقول إنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من الإجراءات الأمريكية لمنع رحلات شركات الطيران الإيرانية، وفصائل تلوح بالتصعيد. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل أعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إدلب. الاحتلال الإسرائيلي يصاعد في قطاع غزة، شهيد برصاص آليات الاحتلال في مواصل رفح وآخر باستهداف مواطنين غربية مخيم النصيرات.

0: ننتقل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ونتابع الآن جزء من كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
1: يدين تمجيد النازية. ألمانيا واليابان تعارضان هذا القرار دائما، وكذلك دول ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن أود أن أؤكد أن نتائج الحرب العالمية الثانية تشكل أساس النظام العالمي لما بعد الحرب، وقد كرست في ميثاق الأمم المتحدة، ودول المحور من خلال تصديقها على هذا الميثاق أقرت بمسؤوليتها التاريخية عن هذه الكوارث التي جلبتها الإيديولوجية والممارسات النازية للعالم. وعندما يتم التغاضي عن مظاهر النازية الأوكرانية اليوم، فإن أسس النظام العالمي القائم على الأمم المتحدة تصبح موضع تهديد. يتم تجاهل مسؤولية ألمانيا النازية عن إبادة الشعب السوفيتي، ومن دون أي حرج يتم تجاهل دور جمهورية ألمانيا الاتحادية كراعي رئيسي للنظام النازي في كييف. هل هذا يعني أنها لم أو أن القائمين على الحكم في برلين لم يفهموا بعض دروس الحرب العالمية الثانية؟ أوكرانيا هي البلد الوحيد الذي يحظر فيها استخدام لغة معينة من قبل القانون، ويعاقب على استخدامها بعقوبة قد تصل إلى السجن. الاتحاد الأوروبي الذي يتباهى بقيامه يلتزم الصمت، ومن الصعب ألا نستنتج أن النازية والانتهاكات الصارخة لحرية التعبير والمعتقد الديني من جانب النظام الأوكراني أصبحت جزءا من هذه القيم الأوروبية ذاتها. منذ أن بدأت روسيا في العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس وأقاليم أخرى من الإبادة على يد نظام كييف، فإنها تواصل النضال من أجل أمنهم وحقوقهم بما يتوافق روح وميثاق الأمم المتحدة. وسنستكمل نضالا من أجل الحقيقة والعدالة حتى النهاية، فستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وستزال التهديدات التي تستهدف أمن روسيا، وستستعاد الحياة السلمية. وسيحدث ذلك مهما كانت الظروف، بما فيها عجز القيادة الحالية لمنظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ موقف موحد بشأن أوكرانيا، وهو موقف المدافع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نأمل أن الأمين العام المقبل سيحترم الولاية الموكلة إليه، وكذلك مبادئ الحياد والاستقلال المتساوي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يمثل المجتمع الدولي بأسره وليس فقط مصالح دول بعينها. الأمين العام المقبل لا يجب أن يقود من الطبيعة الحكومية الدولية للأمم المتحدة أو ينتقص من صلاحية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين. موقفنا المبدئي واضح، إصلاح مجلس الأمن لا ينبغي أن يتضمن منح مقاعد إضافية لدول الغربية، ولا سيما ألمانيا واليابان اللتان تسيران في طريق التسلح والنزعة الانتقامية. نحن نود دعم زيادة تمثيل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ونؤيد ترشيح البرازيل والهند لمقاعد دائمة، وذلك بالتزامن مع تلبية مصالح القارة الأفريقية وفقا لتوافق إيزلويني وإعلان سيرت. السيدات والسادة، روسيا تنتهج سياسة خارجية مسؤولة وتعمل على تحسين الأوضاع في العالم، وذلك بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا الاستراتيجيين، بما في ذلك في إطار مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك رابطة الدول المستقلة. نحن قدمنا جدول أعمال واضح به مشاريع عملية وأفكار مشتركة. ففي الوقت الراهن تبرز موضوعات الأمن الدولي للمعلومات بصفتها موضوعا له أولوية قصوى، والأمم المتحدة عليها أن تطلع بدور مركزي في هذا المجال. في أكتوبر الماضي في هانوي تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية التي قدمتها أو اقترحتها روسيا. نرحب بإطلاق الآلية العالمية للأمم المتحدة التي أنشئت لتنفيذ هذه الاتفاقية التي ستكون أول إطار في هذا المجال. الأمم المتحدة تقع على اعتقها مسؤولية خاصة فيما يتعلق بتطور تقنية الذكاء الاصطناعي. لا يمكن صياغة قواعد مقبولة عالميا لاستخدام هذه التقنيات إلا على أساس المساواة بمشاركة كل الدول. لا يمكن أن نشكك في هذه الأسس. لقد بدأ الحوار العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، والمجموعة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي شرعت في خطوات في الاتجاه الصحيح وفي الاتجاه نفسه. المبادرة الصينية المدعومة لروسيا تعمل على إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. في منتصف القرن الماضي، الاتحاد السوفيتي ساعد شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على التحرر من التبعية الاستعمارية، ولا يمكن تحقيق الديمقراطية في الحياة الدولية دون القضاء على الممارسات الاستعمارية الجديدة والتي نشهدها في كل مكان ومن كل حدب وصوب. إن اعتماد قرار الجمعية العامة بإعلان يوم 14 ديسمبر يوما دوليا لمناهضة الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره هو محطة مهمة، ونحن يسرنا أن نعمل إلى كل من يكافحون هذه الممارسات الاستعمارية الجديدة والدول من أو ذلك في إطار أول جمعية عالمية الحركة الدولية من أجل حرية الأمم. أيها الزملاء، لضمان سلام دائم علينا أن نضع حدا للمواجهات الخطيرة بين القوى العالمية الكبرى، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وكذلك مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة. هذا المبدأ لا غنى عنها، ويعني رفض ضمان أمن دولة على حساب أمن دول أخرى. ما من بلد أو منظمة أو مجموعة من الدول بإمكانها أن تهيمن في المجال الأمني، وهذا ينطبق على حلف شمال الأطلسي الذي يحاول توسيع نفوذه إلى أبعد من حدود منطقته الجغرافية. إن التعاون تجلى من خلال مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين الذي أطلق شراكة أوروآسيوية وبنية للأمن في القارة الأوروآسيوية. روسيا وبيلاروس وبلدان أخرى اتفقت معنا أمس هنا في نيويورك على اعتماد إعلان بشأن إعداد ميثاق أوروآسيوي للتنوع والتعددية في القرن 21، وندعو كل من يريدون المشاركة في هذه المبادرة أن يدعموها، لأن الهدف منها هو تعزيز عمل الآلية القائمة بما يتوافق والحقائق الجيوسياسية للعالم المتعدد الأقطاب الذي سنشهده. شكرا.
0: إذن تابعنا كلمة روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ألقاها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. قال فيها: أطلقنا مبادرة لتسوية الأزمة في مضيق هرمز وإرساء السلام في منطقة الخليج. إذن سيرجي لافروف تطرق إلى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والحرب في غزة، أيضا كذلك تطرق إلى التهديدات التي يشكلها التصعيد العسكري في المنطقة في مضيق هرمز على الملاحة والتجارة العالميتين، وأيضا بطبيعة الحال تطرق إلى الحرب في أوكرانيا مكررا الاتهام الروسي لدول الاتحاد الأوروبي الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح. سنكون في تفصيل أكثر حول هذه الكلمة والرسائل منها في سياق نشراتنا. الآن إلى الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. وأضاف ترامب أن إيران تسعى إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وأنها تريد اتفاقا، لكن المقترح الذي قدمته غير مقبول.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
0: قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية. وأضاف الموقع أن إيران تريد تركيز أي محادثات على مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي، بينما تطالب إدارة ترامب الإيرانيين بالموافقة على تنازلات بشأن البرنامج النووي. في المقابل، هدد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أبو الفضل شاكارتشي الأمريكيين من ارتكاب أي خطأ، مهددا بضربات ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا حسب تعبيره. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إنه جرى تجهيز كل الاحتياجات التي تتطلبها القوات المسلحة لمواجهة أي عدوان محتمل. الآن معي من واشنطن عماد الرواشدة وحسام دياب من طهران، أهلا بكما. عماد، نبدأ معك بتفاصيل أكثر عن كلمة الرئيس ترامب وأيضا عما كشفه موقع أكسيوس الأمريكي بشأن رفض المقترح وأسبابه.
3: نعم، الرئيس وعد أكد التسريبات التي نشرت في وول ستريت جورنال عن أنه رفض هذا المقترح، قال علانية بأنه رفضه، وقال بأنه رفضه لأن الإيرانيين يريدون فتحه لأنهم يتأذون اقتصاديا بشكل كبير بسبب الحصار الأمريكي. قال بأنهم أجروا بعض الحسابات الخاطئة، اعتقدوا بأن إغلاق المضيق سيضر الولايات المتحدة، لكن ما فعلته واشنطن هي أنها فرضت حصارا مقابلا، بالتالي تأذى الإيرانيون. يقول بأن هذا المضيق هو مصدر دخلهم والآن انتفى هذا المصدر. يبدو أنه يعول كثيرا على الخطة الاقتصادية، هذا ما يقوله بعض مستشاريه الذين يسربون لوسائل الإعلام الأمريكية، أنه يخبرهم بأنه ليس مضطرا للصفقة، أن العقوبات الاقتصادية تؤتي وكلها، بالتالي عليه الانتظار حتى يأتي الإيرانيون ويوافقوا على شروطه هو وليس العكس. الإيرانيون أبلغوا العرب وفق التسريبات أيضا بأن الوسطاء العرب أبلغوهم بالرغبة للعودة لمذكرة التفاهم في يونيو حزيران الماضي، أن تقوم الولايات المتحدة بوقف لإطلاق النار لمدة أسبوع خلاله تقوم إيران بفتح المضيق، لكن على الولايات المتحدة أن ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وأن ترفع الحصار أيضا عن بعض الموجودات الإيرانية أو العقوبات عن بعض الموجودات الإيرانية. طبعا الأمريكيون رفضوا ذلك. ستيف ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن هذا مرفوض وأنه ينطلق من اعتقاد خاطئ لدى الإيرانيين، هو أنهم يتحكمون في المضيق. هو يرفض ذلك تماما ويقول المضيق لا يتحكم فيه الإيرانيون، بالتالي ليس بوسعهم أن يفرضوا شروطا على واشنطن، من يتحكم في المضيق هو الولايات المتحدة. طبعا بإزاء تصريحات ستيف ويتكوف لدينا تصريحات أيضا من القيادة المركزية الوسطى في الأيام الماضية، تقول بأن حوالي 60 مليون برميل نفط مرت خلال 72 ساعة الماضية، وهذا رقم كبير وعد، لأن قبل الحرب كان يمر من المضيق 20 مليون برميل، بالتالي أن يمر 60 مليون برميل خلال 72 ساعة هذا يعني أننا عدنا إلى مستويات ما قبل الحرب وكأن شيئا لم يكن، هذا يعني بأن المضيق تقريبا مفتوح بالمعنى الواقعي. لكن طبعا كثير من المصادر الأمريكية تشكك في مثل هذه الأرقام.
0: شكرا لك عماد الرواشدة، كنت معنا من واشنطن. حسام، موقع أكسيوس تحدث عن أن إيران تركز في أي محادثات أو تريد التركيز بشكل أساسي على مضيق هرمز وعلى الحصار البحري الأمريكي، هل يمكن تأكيد ذلك؟ ومع كل هذه التطورات من إعلان ترامب رفض المقترح والحديث عن اتساع أو أن الفجوة ما تزال واسعة بين الطرفين، هل ازدادت بالنسبة لإيران احتمالات التصعيد حتى يخرج متحدث باسم هيئة الأركان وبهذه التهديدات الجديدة؟
4: ليس فقط قيادة هيئة الأركان ممثلة بالمتحدث باسمها، أيضا العديد من الشخصيات العسكرية استخدمت لهجة تهديدية وأعلنت جهوزية القوات المسلحة الإيرانية سواء على مستوى الدفاع أو مستوى الهجوم، وهذا مبرر لأنها ليست المرة الأولى التي تتحدث بها شخصيات عسكرية بمثل هذه الصيغة. هي وظيفة هذه الشخصيات أن تبدي جهوزية واستعداد تام، لأن هذا أيضا يتم استخدامه وفق السردية الإعلامية وأيضا السياسية، وما تزال إيران تعتبر بأنها حققت الكثير من المكاسب على المستوى الميداني والعسكري، تجعل يدها أو قبضتها أقوى فيما يتعلق سواء في التحكم بمضيق هرمز ويوزع أو يكثر من خياراتها على أي طاولة مفاوضات محتملة. لماذا تتمسك إيران بمضيق هرمز؟ لأنها الورقة التي لعبتها إيران بوقت متأخر للغاية، باعترافها هي شخصيا تتحدث عن أننا أهملنا هذه الورقة لسنوات طويلة الطويلة كنا نسمح لحركة الملاحة بالعبور بشكل طبيعي، تضررنا لاحقا بعد أن قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باستغلال هذا المضيق لتهريب معدات وتجهيزات حديثة، ولاحقا تعزيز موقع القواعد الأمريكية على الضفة الأخرى من الخليج لاستخدامها لاحقا في أي عمل عسكري ضد الجانب الإيراني، وهذا ما شهدناه خلال عام منذ الحرب الماضية، الحرب الأولى، حرب 12 يوما. من خلال هذه الورقة تحاول إيران رفع التكلفة على الجميع، صحيح بأنها تتضرر اقتصاديا لكن الجميع من حولها أيضا منزعج من هذه الطريقة من التعامل على مستوى العالم أيضا، وعد نرى بارتفاع الأسعار سواء على مستوى المواد الغذائية وأيضا فيما يتعلق بالطاقة، النفط والغاز وغيرها من البتروكيماويات وأيضا الكثير من البضائع والسلع الرئيسية. ترى إيران بأنها كلما تمسكت بهذه الورقة كلما رفعت التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية ودفعتها إلى خفض مطالبها المتعلقة بالملفات الأخرى، وهذا ما يشدد عليه الجانب الأمريكي. أمريكا تركز على النصف الآخر من المفاوضات المتعلق بالصيغة التي ستأتي من خلالها إيران إلى طاولة المفاوضات، هل ستبحث ورقة مضيق هرمز فقط أم أنها ستطرح ملفات أخرى كملف دورها الإقليمي وأيضا الملف الصاروخي والملف النووي الإيراني. إيران تحاول لعب هذه الورقة مضيق هرمز بأكثر من طريقة واستعمال أكثر من أسلوب وأكثر من تكتيك وأكثر من تحرك عسكري وميداني عبر إشغال الجانب الأمريكي بتحركات عسكرية عند السواحل الجنوبية لإيران وفرض مناطق حظر وغيرها من المسائل التي ترفع التكلفة وتدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التململ ربما والدفع باتجاه أي مفاوضات مقبلة. المؤشرات من نيويورك إيجابية وراء الكواليس وعلى لسان مختلف الشخصيات في الإدارة الأمريكية وحتى عبر الفريق الإيراني المتواجد هناك رفقة عراقشي، والذي بالمناسبة سيبقى إلى يوم الأربعاء المقبل بعد أن انضم إليه شخصيات ذات خبرة فنية على ما يبدو، وهذا يرجح أن يكون هناك لقاء آخر على مستوى الوفدين الإيراني والأمريكي بوجود الوساطات.
0: أشكرك حسام جاب، كنت معنا من طهران. مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران تستعد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوب البلاد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي، وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
5: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
6: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
5: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
7: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
5: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناء برمتها جنوبية إيران.
8: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكانا تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناء جنوبي إيران.
0: أعلنت الحكومة العراقية إجراء مشاورات مباشرة مع الجانب الأمريكي عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشاورات تشمل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. وأضاف البيان أن الحكومة العراقية تؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة. الآن نذهب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهذه الكلمة لوزير الخارجية السعودي.
9: غوتيريش على جهوده في خدمة مقاصد الأمم المتحدة. سيد الرئيس، تأتي أعمال هذه الدورة في مرحلة يشهد فيها العالم ومنظومة العمل متعدد الأطراف تحديات متسارعة وغير مسبوقة، فبينما تتواصل الأزمات والتنازعات في العديد من مناطق العالم تتزايد الحاجة للتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وتعزيز فاعلية المؤسسات الدولية في حفظ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة. سيد الرئيس، إن الأزمات لا تنتج عن غياب الموارد أو الفرص بقدر ما تنتج عن غياب الالتزام بالمبادئ التي توافق عليها المجتمع الدولي، ولقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمية واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. سيد الرئيس، أن جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات مستدامة بين دولها لا يمكن أن تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ أو استغلال الأزمات، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام السيادة الدول والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان والدول الشقيقة والصديقة بمسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتهيئة الظروف للحوار والدبلوماسية. وتشدد على أهمية أن تكون أي ترتيبات تتصل بأمن المنطقة شاملة وفعالة ومستدامة، وأن تتعامل بصورة واضحة مع مصادر التهديد وعدم الاستقرار، وضرورة جعل المنطقة خالية بالكامل من أسلحة الدمار الشامل، وأن تخضع البرامج النووية السلمية للرقابة والتحقق والضمانات الدولية بما يعزز الثقة ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي. إن استمرار المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية ومحاولات التهجير القسري واستمرار التوسع الاستيطاني الغير القانوني تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد المملكة رفضها جميع محاولات التهجير أو تغيير واقع الأرض الفلسطينية، كما تشدد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤكد المملكة أهمية دعم الجهود الرامية التي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن ودعم اقتصاده وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبه الشقيق. وقدمت المملكة مساعدات إنسانية وتنموية للجمهورية اليمنية بأكثر من 29 مليار دولار أمريكي، وتبوت المملكة المركز الأول وأعلى جهة مانحة المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية في عام 2025. وترحب المملكة في هذا الإطار بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة والسفن التجارية. كما تدعو المملكة المجتمع الدولي لرفض وإدانة كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من عدوان واعتداءات إجرامية وسعيها لتهديد أمن المناحة في البحر الأحمر ومضيق بم المندب. وفي السودان تؤكد المملكة أهمية استقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته ومؤسساته الوطنية، وأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم سيادة وحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويخفف من معاناته الإنسانية ويعزز أمنه.

لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للعراق وشعبه الشقيق. وتتضرع المملكة لما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة في سبيل ترسيخ حالة الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد على سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره، وأن لا تكون الأراضي العراقية مصدراً للاعتداءات على الدول المجاورة للعراق. سيد الرئيس، إنما تحقق من إنجازات من خلال رؤية المملكة 2030 بعد 10 أعوام من اطلاقها، يمثل نموذجاً للتحول الوطني الشامل القائم على التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإنسان وتعزيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة وتنمية القطاع الخاص وترسيخ الاستدامة. فقد أسهمت الرؤية في تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال والاستثمار والسياحة والصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية. وفي هذا الإطار بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 55%، وشهدت معدلات البطالة بين السعوديين انخفاضاً لتصل اليوم إلى 6.4% في عام 2026 بمقارنة مع 12.3% في عام 2016. سيد الرئيس، يرتكز أمن الطاقة على متانة ومرونة منظومة الطاقة وقدرتها على مواجهة الاضطرابات والتكيف معها، كما أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية البنية التحتية الحيوية وتنويع مسارات الإمداد وحماية حرية الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا مستمرا. وجسدت المملكة هذا الالتزام عمليا خلال الاضطرابات التي شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، حيث حافظت على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة بفضل استثماراتها طويلة الأمد في البنية التحتية. كما أسهم خط أنابيب شرق غرب إلى جانب مخزوناتها البترولية خارج المنطقة في الحد من آثار تلك الاضطرابات وتعزيز موثوقية الإمدادات للأسواق العالمية. وتؤكد المملكة أن أمن الطاقة والعمل المناخي هدفان متكاملان. وانطلاقا من هذا النهج، تشدد المملكة على أهمية عدم إقصاء أي مصدر من مصادر الطاقة واتباع مسارات انتقالية واقعية وشاملة تحقق أمن الطاقة وحماية المناخ وتدعم التنمية الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في جعل المملكة من الدول الأقل عالميا في كثافة انبعاثات الكربون والميثان من عملية إنتاج الموارد الهيدروكربونية. وتواصل المملكة تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة من خلال تطبيق تقنيات إدارة خفض الانبعاثات، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالته، والتوسع في الطاقة المتجددة وتوظيف الابتكار وإنتاج الوقود المستدام بما فيه الهيدروجين النظيف، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويساهم في تحقيق الاستدامة. سيد الرئيس، في ظل ما شهدته منطقتنا من ظروف استثنائية وتوترات متسارعة، فقد تمكنت المملكة من المساهمة في استقرار حركة التجارة الإقليمية والدولية وضمان استمرارية تدفقات التجارة العالمية ونقل حركة الاستيراد والتصدير بسلاسة من سواحلها الشرقية إلى الغربية، ليس لخدمة المملكة فحسب بل لدعم دول المنطقة والعالم أيضا. كما قدمت المملكة دعما لوجستيا لدول الجوار خلال الأزمة الحالية من خلال فتح مطاراتها ومنافذها لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، بما يعكس التزامها بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية والدولية. وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، تؤكد المملكة أهمية تسخير هذه التقنيات لخدمة الإنسان والتنمية وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن الاستخدام المسؤول لها. وقد كانت المملكة رائدا في إنشاء الشبكة الدولية لمراكز بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أحد التوصيات المنبثقة عن ميثاق المستقبل. وتستضيف المملكة المركز الدولي للأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض تحت رعاية اليونسكو، بما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال ويسهم في ترسيخ المبادئ الإخلاقية لتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ختاما، إن عالمنا اليوم بحاجة إلى أكبر قدر من الحكمة والمسؤولية والتعاون، فالتحديات التي تواجهنا لا يمكن لأي دولة أن تتعامل معها منفردة، ولا يترسخ الأمن ويستديم إلا بالتزام بالمبادئ التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي. وستواصل المملكة العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لتعزيز التنمية المستدامة والحلول السلمية للأزمات، ودعم كل مسار يرسخ الاستقرار ويعزز الثقة ويقوم على الاحترام المتبادل لبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للمنطقة والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طبعا الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، والتي تطرق خلالها إلى التطورات في المنطقة، وركز بشكل أساسي على الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، كذلك على الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية. وبالعودة لتطورات ملف حظر الطيران الإيراني في مطارات عراقية، معنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام. العراق التزم ونفذ العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران النقل الجوي الإيراني، ما هي المطارات التي أغلقت فعليا في وجه الطيران الإيراني، وما المطارات التي ستطلب الحكومة العراقية استثناء لها؟
1: ديما، جميع مطارات العراق حاليا هي مغلقة أمام حركة الطيران من إيران إلى العراق، وبالعكس هذه المطارات بدأت ابتداء من مطارات بغداد والبصرة، ثم توسعت إلى مطار النجف الدولي، ثم توسعت أكثر نحو إقليم كردستان لتشمل مطاري السليمانية وأربيل. الجديد في هذا الملف ديما هو ما كشفته مصادر حكومية أو مصدر حكومي عراقي رفيع للتلفزيون العربي، بأن وزير الخارجية العراقي سيجري نقاشات وحوارات مباشرة مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات بين العراق وإيران، خاصة بعد بيان الحكومة العراقية صباحا الذي أكد أن الحكومة العراقية تسعى إلى للحصول على استثناءات للحالات الإنسانية والزيارات الدينية. المصدر العراقي أكد للتلفزيون العربي بأن العراق لديه مقترحان، الأول يقضي بفتح مطار النجف الدولي بشكل كلي أمام الرحلات ما بين العراق وإيران، سواء للهبوط والإقلاع، لكن على أن يقتصر هذا الأمر على أن تقتصر حركة المسافرين على الحالات الإنسانية، من بينها الحالات الطبية وكذلك الطلبة. بين العراق وإيران هناك عدد كبير من الطلاب العراقيين في إيران ويحتاجون إلى التنقل بشكل مباشر بحسب المصادر الحكومية العراقية، وكذلك للزيارات الدينية، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين تقصد العراق يوميا وشهريا لزيارة العتبات الدينية في النجف وكذلك كربلاء. المقترح الثاني بحسب المصدر الحكومة العراقية ينص على أن تكون الرحلات لمطار النجف محدودة وبعدد محدود يوميا. أيضا بحسب المصدر، مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسة بعد قليل يناقش فيها عدة ملفات، من بينها هذا الملف، ملف تعليق الرحلات بين العراق وإيران، وأيضا المقترحات العراقية الموجودة على طاولة الحوار. هذا الملف بحسب المصدر الحكومي العراقي يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء العراقي، وبالتنسيق مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة ديما.
0: وعد معك، أشكرك حسام محمد علي، كنت معنا من بغداد. إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة تعز. ومن جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب.
2: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق، عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري. يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضارب في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
3: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
2: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط، وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليمي، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
4: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
2: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية للتلفزيون العربي إن الحركة عرضت الوساطة بين الأطراف المتنازعة في اليمن، معربا عن أمله في أن يحظى هذا المقترح بالقبول.
5: إحنا نقوم اليوم وعرضنا الوساطة بين المتنازعين والمتصارعين في اليمن، وأمل أنه أن تجد قبولا في ذلك. حماس وفية للأمة، حماس وفية لهذه الشعوب التي هي حاضنتنا، وأمل إن شاء الله تعالى أن يسمع هذا الصوت وأن يتجد وساطتنا يعني قبولا.
0: الحي قال للتلفزيون العربي إن الحركة معنية بالمحافظة على الهدوء والاستقرار ومقدرات منطقة الخليج والبحر الأحمر.
5: نحن معنيون بأن نحافظ على مقدراتنا في الأمة، نحافظ على مقدرات الشعوب، محافظ على الهدوء في منطقة الخليج، في منطقة البحر الأحمر، في منطقة الشرق الأوسط، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في هذه منطقتنا، هذه أمتنا التي ننتمي إليها. نحن مدعوون، مأمورون، بل نسعد ونريد هذا الأمر.
0: معي من القاهرة حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بقطاع غزة، أهلا بك معنا. بداية، كيف تقرأ هذه التصريحات لرئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية التي يقول فيها إن الحركة عرضت الوساطة في بين الأطراف المتنازعة في اليمن، وما الأوراق الفعلية التي تملكها حماس للعب هكذا دور؟
6: المساء الخير في البداية لك ولكافة المشاهدين، وأعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تدفعنا لأن نبحر ما هي أوراق القوة التي تمتلكها حركة حماس للتأثير على الأطراف. الأطراف المتنازعة باليمن هي أطراف داخلية متمثلة بالحكومة الشرعية أو بجماعة أنصار الله الحوثي الجبيين اليمني السعودية. في تقديري حماس تمتلك علاقة جيدة مع جماعة أنصار الله، وتمتلك علاقة أيضا من خلال التجمع اليمني للإصلاح مع الحكومة الشرعية، بمعنى أنها تستطيع أن تلعب دور بين الأطراف الداخلية في اليمن. ولكن على المستوى الخارجي في تقديري هناك عقبة لم تستطع حماس تجاوزها، وهو علاقتها بالمملكة العربية السعودية علاقة سيئة، وإن كانت السعودية مع معنية بأن ينتهي الملف في اليمن بغض النظر كان على يد حماس أو على يد أطراف عديدة. لكن في تقديري المسألة معقدة، على أي أساس ممكن أن تنجح حماس في ترميم هذا النزاع الممتد؟ لأن الأطراف ربما رؤيتها تختلف من حيث الأهداف منذ أن بدأ هذا القتال. أنصار الله تريد لها مكانة ودور، والحكومة الشرعية تريد بسط سيطرة بشكل كامل. هذا ليس تعجيزيا أن يكون هناك تسوية إذا غلب صالح اليمن العام على أي حسابات أو أجندات داخلية أو خارجية على المستوى الخاص، لأن الكل يخسر في اليمن في ظل هذه الحرب المستعرة. وكما قال الدكتور خليل الحية، أيضا الإقليم كله يخسر في إطار إغلاق المضيق وفي إطار ما يحدث من صراعات تؤثر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي، وبذلك يتأثر المواطن الفلسطيني. لكن السؤال أيضا الآخر هو، هل حماس تمتلك من الترف أو من الوقت من أجل أن تلعب مثل هذه الوسطات في ظل ما تعانيه من انقسام داخلي فلسطيني لم تستطع لا هي ولا حركة فتح من تجاوزه رغم سقوط 74 ألف شهيد فلسطيني؟ هذا سؤال محوري، ولكن لا يمنع عندما تكون هناك حركة مؤسساتية لديها إدارات يعني متعلقة بالعلاقات العربية أو العلاقات الخارجية أن تلعب هذه الأدوار، وقد تحقق نتائج في ذلك، وهذا يعزز من مكانة حماس الإقليمية.
0: على كل حال، العلاقات شيء وقبول الأطراف بها وسيطا شيء آخر. وهنا أسأل، عندما يقول أيضا الدكتور خليل الحية أن حماس معنية بالهدوء والاستقرار ومقدرات دول الخليج تحديدا، أي رسالة سياسية تحمل هذه الكلمة إلى دول الخليج خاصة السعودية؟
6: في تقديري هذا أيضا يعكس موقف إيجابي من قبل حركة حماس تجاه السعودية وتجاه الدول والخليج. هناك يعني محطتين، المحطة الأولى هناك بيان لهيئة علماء فلسطين، وهذه الهيئة معروف عليها فلسطينيا أنها قريبة من حركة حماس، وهذا البيان حمل أنصار الله مسؤولية التصعيد. وعندما يتحدث الدكتور خليل الحية حول ما يتعلق بدول الخليج وأمن وسلام الدول الخليج، هذا يعني أن إدراك حماس بأهمية الاحتضان، أن يكون هناك علاقة جيدة مع هذا المحور ومع هذا المحور الاعتدال بشكل الكبير، وهذا ربما يسهل الطريق على توطيد وتطوير العلاقة مع المملكة العربية السعودية إن قبل سمو الأمير محمد بن سلمان أن يلتقط هذه الرسالة من حركة حماس، سواء المتمثلة ببيان هيئة علماء فلسطين أو المتمثلة برسالة الوساطة التي بالتأكيد تخدم بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية التي تتأثر نتيجة ما يحدث من توترات في هذه المنطقة سواء في اليمن أو من خلال البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
0: كل الشكر لك من القاهرة حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بقطاع غزة، شكرا جزيلا. ننوه مشاهدينا بأن المقابلة الخاصة الأولى لخليل الحية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحماس ستعرض الليلة على شاشتنا، شاشة التلفزيون العربي، عند الساعة 9 مساء بتوقيت القدس. إذن هذه الليلة على شاشة العربي عند الساعة 9 مساء بتوقيت القدس. وفي قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غرب مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى

0: هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على مواصي رفح، كما وأصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كوادكابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
1: صلاح الدين منشية؟
0: الآن معي من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، نقف معك على آخر التطورات. عاصم،
2: نعم، وعد طفل أخير 12 عاما تم قتله قبل ساعات برصاص آليات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في رفح، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة إلى 1415 شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في فترات ما يسمى وقف إطلاق النار أو الهدنة المفترضة داخل القطاع. عمليا الانتهاكات الإسرائيلية باتت الآن جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الناس. بحسب الإعلام الحكومي تم رصد ما يزيد عن 4800 خرق وانتهاك إسرائيلي لهذا الاتفاق. هناك خروقات ليست فقط للبند الأول والأساسي المرتبط بوقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، وإنما لكل البنود الأخرى، سواء ما يتعلق بتحديد المساحات التي يعيش فيها الفلسطينيون وما بات يعرف بالمنطقة الصفراء والخط الأصفر، إضافة إلى المساعدات وكمية ونوعية المساعدات التي كان يفترض أن تدخل إلى القطاع، إضافة إلى فتح معبر رفح، الانسحابات الإسرائيلية، الانتقال للمرحلة الثانية وكل البنود، حتى الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي في نهاية يوليو 2026 قبل شهرين تقريبا، ووصفه بأنه اتفاق تاريخي مع حركة حماس. عمليا رفضته إسرائيل مباشرة. الرفض ليس فقط بالتصريحات الإعلامية، وإنما رفض على أرض الواقع بمزيد من القتل والاستهداف للفلسطينيين داخل قطاع غزة. هناك تطورات ميدانية هي بالأصل عبارة عن سياسة إسرائيلية مرتبطة بتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش، لأن استمرار شلال الدم وتقييد دخول المساعدات وتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس وعدم فتح معبر رفح، كل هذه السياسات الإسرائيلية المخادعة بالنهاية تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش، لأن خطة التهجير لا تزال تعشش عمليا في عقلية هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. أمر آخر هو أن غزة باتت الآن عبارة عن ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية. غزة الاستهدافات فيها والتضييق فيها والقتل المستمر فيها وعمليا جزء من الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليين من أجل إقناع المجتمع الإسرائيلي بانتخابهم، وبالتالي الظروف التي يكابدها الناس هنا من وجهة نظر المواطنين وأيضا بحسب تقارير وتصريحات من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأممية تفيد بأن الحرب لا تزال مستمرة، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. هناك مناشدات مستمرة على كل الأصعدة من المواطنين، من المؤسسات الأممية والمجتمع المحلي، وحتى من البلديات والأجهزة مزودة الخدمة كالدفاع المدني وغيرها. هناك مناشدات بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بما وافق عليه ووقع عليه أصلا في أكتوبر 2025، وضرورة أيضا التدخل العاجل من أجل إدخال الاحتياجات المنقذة للحياة، خاصة ما يتعلق بإعادة بناء وإعمار البنية التحتية كشبكات المياه، حتى لدرجة أن الناس هنا لا يطالبون بالكثير أو أصلا بأي من الرفاهيات، عمليا مطالباتهم فقط مرتبطة بوقف شلال الدم، وقف الاستهدافات الإسرائيلية، إدخال الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات المنقذة للحياة، والبدء بعمليات تعافي حقيقية ومستدامة، لأن كل ما تقوم به المؤسسات داخل القطاع عمليا هي مجرد إجراءات إسعافية مؤقتة غير مستدامة لا تلبي الاحتياجات التي يريدها الناس. وهناك نحن الآن المواطنون داخل القطاع مقبلون على فصل الشتاء ويستخدمون خياما مهترئة وبالية والمناشدات بأن لا يتم التدخل بعد أن تحدث الكارثة، ولكن أن تكون هناك تدخلات حقيقية الآن. لكن يبدو بأن الذي يمنع كل هذه التدخلات وأن يكون هناك تدخل حقيقي داخل القطاع من أجل إنقاذ المواطنين وتخفيف معاناتهم هو الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية المتعمدة لتعقيد الحياة الإنسانية والواقع الإنساني داخل القطاع.
0: شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. شكرا. قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة للتلفزيون العربي إن هناك مخططا للاحتلال وعملائه يستهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وأوضح المصدر أن المخطط يستهدف هجوم ميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى بإسناد جوي واستخباري، مشيرا إلى أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر الميليشيات لاستهداف مراكز مدنية وحيوية. وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عملاء مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس ودير البلح. أعلنت لجان المقاومة في مدينة الفاشر مقتل 18 من المدنيين إثر كمين. قالت إن قوات الدعم السريع نصبته في الصحراء الواقعة بين ميناء الدبة وأقليم دارفور. وتأتي الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محيط مدينة الفاشر والولايات المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

0: إلى هذه المشاهد المباشرة التي تصلنا من العاصمة الإسبانية مدريد، وفيها نرى مسيرة أخرى تنظم احتجاجا على إخلاء امرأة مسنة من منزلها، الأمر الذي أشعل غضبا واسعا في عموم إسبانيا. المسيرة من المفترض أن تتوجه نحو البرلمان للمطالبة بسن قوانين تمنع إخلاء من لا يمتلكون منازل بديلة أو مكاناً آخر للسكن. إذن الصور هي لهذه الاحتجاجات في شوارع مدريد، يطلعنا على أجوائها وتفاصيل أكثر حولها مراسلنا في مدريد معاذ حامد. تفضل معاذ.
1: نعم معاذ، في الحقيقة هنا كما نشاهدون هنالك عشرات الآلاف الآن متواجدون وسط العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجا على عملية إخلاء ماري كارمن المسنة الإسبانية التي يبلغ عمرها 87 عاما من منزلها الذي كانت تعيش فيه منذ نحو 50 عاما. هذه المشكلة تفجرت في عموم إسبانيا، حيث عمليات الإخلاء للمواطنين الذين يسكنون منازلهم والذين لم يستطيعوا تحمل ارتفاع أسعار الإيجارات، بالتالي ذلك ارتفاع يصل إلى 100% خلال السنوات الخمس الماضية، وهؤلاء يعني يعيشون على رواتب 200 و1300 يورو، لكن الأسعار وصلت إلى 1700 و1800. هذه المسيرة التي نشاهدها الآن في الحقيقة وعد هي من كبريات المسيرات التي نشاهدها خلال السنوات القليلة الماضية. القوى اليسارية والاشتراكية تجندت للدفاع عن أصحاب المنازل الذين يستأجرون هذه المنازل منذ فترة طويلة بسبب عدم التحكم الحكومة بالأسعار التي ترتفع بشكل جنوني. أيضا المشكلة الكبيرة هي أن هنالك شركات كبرى تقوم بشراء مئات المنازل من المواطنين، ومن ثم تقوم برفع هذه الأسعار بشكل كبير ومبالغ به. هؤلاء يطالبون الحكومة بالتدخل أولاً لمنع هذه الشركات من شراء هذه المنازل، إضافة إلى التحكم بالأسعار ووضع حد للأسعار التي يمكن رفعها على المواطنين. هذه المسيرة دعينا نقول أن هنالك حالة من التجند، اليمين نعم. الإسباني يحشد في منطقة ضد المهاجرين، أما اليسار يحشد لهؤلاء الذين يعيشون في هذه السكنات. وعد إليك.
0: شكرا جزيلا لك معاذ حامد من مدريد. ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تلتقيكم سهام بابا في العربي اليوم. إلى اللقاء.

0: لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.
1: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي:
2: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
1: مستقبل اتفاق غزة.
2: عبر التلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سوياً مباشرة.
1: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
2: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
1: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: بعد 8 عقود على تأسيسها، تجتمع الأمم المتحدة على وقع حروب وأزمات إنسانية وتنافس محتدم بين القوى الكبرى، فهل ما زالت تؤدي دوراً مهماً في الشؤون العالمية رغم تراجعها مؤخراً؟ ماذا بقي لديها من أدوات لحل الأزمات المتلاحقة؟ وهل أصبحت مؤسساتها رهينة للقوى الكبرى التي تعرقل الحلول؟ حوارات العربي من نيويورك.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بالعالم. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا مشروطا بفتح مضيق هرمز، وطهران تهدد بالتصدي لأي عمل عدواني ضدها. اشتعال خطوط التماس على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. الجيش السوداني يتقدم في ولاية شمال كردفان، وانشقاق جديد في قوات الدعم السريع. في العربي اليوم أيضا، سيول بعدة مناطق في ليبيا تخلف ضحايا بشرية وتتسبب في شلل حركة المرور وانقطاع الكهرباء.

0: حراك دبلوماسي استمر أياما بشأن إيران تزامن وانعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تمخض هذا الحراك عن مقترح الأيام السبعة الإيرانية المشروط بفتح مضيق هرمز. ساعات بعد ذلك يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض المقترح، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. يقول إن هذا المقترح غير مقبول. الرفض الأمريكي يزيد من احتمال عودة التصعيد، وهذا ما يفكر به الجانب الإيراني. فالجيش يعلن أنه على أهبة الاستعداد مع كافة التجهيزات لأي عدوان محتمل.
1: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
0: ودائما ما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم غير مسبوق على إيران، كثيرا ما هدد بما وصفه بسحق إيران بشكل سريع وفوري إذا لم تبرم طهران اتفاقا مع واشنطن. نلاحظ نشاطا في جبل الفأس، وأنصح إيران بألا تتذاكى لأننا سنضربهم بشدة. تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى بداية الشهر الجاري، أعاد احتمال الضربة الأمريكية إلى الواجهة. هل تضرب الولايات المتحدة من جديد؟ سؤال لا نستطيع الإجابة عنه، لكن إذا ضربت واشنطن فأين؟ وما الأهداف المحتملة في الجولة المقبلة؟ نبدأ من هنا إذن مشاهدينا على بعد كيلومترين جنوبا من منشأة ناتانز، حيث يقع جبل الفأس وداخله أنفاق عدة محفورة في كتلة جبلية من الجرانيت، تقدر أجزاء منها على عمق يتراوح بين 80 و 100 متر، فيما أظهرت صور أقمار صناعية نشاطا متزايد وتحصينات جديدة عند مداخله. ما يوجد في الداخل غير مؤكد، والفرضيات تتراوح بين أجهزة الطرد المركزي ومنشأة للتخصيب أو نقل أنشطة نووية من مواقع أخرى. المعضلة تكمن في العمق، فقنبلة جي بي يو 57 الأمريكية الخارقة للتحصينات تقدر قدرتها على الاختراق بنحو 60 مترا فقط كما كان في فوردو، وهو ما ليس ممكنا نظريا هنا، ما يجعل استهداف مداخل الأنفاق وإغلاقها احتمالا أكثر واقعية من محاولة الوصول إلى قلب هذا الجبل. جبل الفأس ليس الهدف النووي الوحيد، ففي أصفهان صمد مجمع للأنفاق أمام الضربات السابقة. تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود معظم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل هذه المنشأة. إذا لم يكن مشاهدينا النووي هو الوجهة المقبلة، فقد تكون الكهرباء في المسار الثاني، إذ لم تستهدف محطاتها الكبرى بعد، من بندر عباس وبوشهر في الجنوب الإيراني إلى رمين وخوزستان ونكا وشهيد رجاء شمالا، تظهر 5 عقد رئيسية في هذه الشبكة. ضرب محطة واحدة يمكن تعويضها جزئيا عبر شبكة تضم نحو 130 محطة حرارية، لكن الخطر الأكبر في استهداف عدة محطات وعقد نقل متباعدة بالتزامن، ما قد يرهق الكهرباء ويطاول الصناعة والخدمات، كما يضاف إلى ما سبق مصافي النفط ومحطات الغاز. أما المسار الثالث فيتعلق بما يمكن قطعه في إيران. في يوليو الماضي استهدفت في محافظة هرمزغان جسور وأنفاق وسكك على عدة محاور، أهميتها أنها تربط المحافظة الساحلية حيث مضيق هرمز بفارس، ومنها تمتد الحركة نحو وسط إيران بما في ذلك أصفهان وصولا إلى العاصمة الإيرانية طهران. كذلك من هرمزغان إلى فارس بوابة عبور نحو الغرب حتى بوشهر وخوزستان، أي أن الهدف قد يكون باستهداف ما تبقى من جسور رابطة لفصل هذا الجزء من الساحل عن عمق البلاد. 3 مسارات مفترضة إذن، النووي والطاقة وشبكات النقل، يضاف إليها ما تبقى من بنى عسكرية لم تستهدف أو أعيد إنشاؤها. لكن أيا ما ستختاره واشنطن لن يحدد مكان بدء الجولة المقبلة فقط، بل إلى أي مدى قد تمتد هذه الجولة. الآن معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة ومن طهران حسام دياب، أهلا بكما. ونبدأ من واشنطن برفض الولايات المتحدة الأمريكية للمقترح الإيراني والبدائل المطروحة أمريكيا للتعامل مع هرمز والنووي.
2: نعم سهام، الرئيس طبعا أكد التسريبات التي تقول بأنه رفض هذا المقترح لأنه يعتقد بأن الحصار ناجح، بالتالي لا داعي للجلوس مع الإيرانيين الآن. يقول في التسريبات لمستشاريه بأنه يفضل التريث حتى يأتي الإيرانيون ويوافقوا على صفقة لصالح الولايات المتحدة والدول العربية على الخليج العربي، هذا ما قالته التسريبات. طبعا هو أكدها اليوم وقال بأن الإيرانيين أخطأوا الحسابات، اعتقدوا بأن إغلاق المضيق سيؤدي في النهاية لإرضاخ الولايات المتحدة، لكن ما حصل هو أن الولايات المتحدة فرضت حصارا مقابلا ومنعت أهم مصادر الدخل كما يقول دونالد ترامب لإيران، وبالتالي إيران بدأت تضعف اقتصاديا. بعض التسريبات تشير إلى أنهم أقروا في واقع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد للوسطاء العرب، وأنهم لم يتقدموا بمقترح واحد بل بعدد من المقترحات، وأن ستيف ويتكوف أخبر الوسطاء بأن إيران تنطلق في مقترحاتها من قناعة بأنها تدير المضيق أو تتحكم فيه، وأن هذا غير صحيح وأن الولايات المتحدة هي من تتحكم في المضيق. طبعا القيادة المركزية الوسطى قالت في آخر تصريحات لها أنها مررت حوالي 60 مليون برميل خلال 72 ساعة، وهو رقم كبير طبعا لأننا نعرف بأن مستويات ما قبل الحرب هي حوالي 20 مليون برميل يوميا، بالتالي إن مرت بالفعل 60 مليون برميل نحن نتحدث عن مستويات ما قبل الحرب، هذا تطور كبير طبعا في حركة المرور عبر المضيق. لكن بعض المصادر الأمريكية والخبراء يقولون بأن هذا ليس دقيقا تماما، العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وأنما يمر أقل من ذلك بكثير.
0: شكرا لك عماد رواش، تحدثنا من واشنطن. حسام، ردود الفعل الإيرانية نتابعها معك، وما الاحتمال الأخطر أو السيناريو الأخطر بالنسبة للقيادة الإيرانية؟
3: أن تفشل الدبلوماسية في عقد صفقة مع الجانب الأمريكي، هذا هو أخطر سيناريو، لأنه سيقود البلاد إما لحصار اقتصادي طويل، وهذا أيضا يعتمد على ما يجول في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى أي حد هو قادر على الذهاب والمضي قدما في تطبيق مثل هذه العقوبات. وإن كان لدى إيران قدرة بالفعل على مجابهة هذه العقوبات والالتفاف عليها أكثر، هناك من يقول بأنه لم يبقى أسلوب من أساليب الالتفاف على العقوبات إلا وجربته إيران، وصل بها الأمر إلى الذهاب بشكل مباشر والابتعاد تدريجيا عن مسألة الالتفاف على العقوبات لفتح قنوات اتصال مع كل من الصين وروسيا والاندماج أكثر في منظومات ذات طابع اقتصادي كبريكس وشنغهاي وغيرها. وهذا أيضا قد انعكس من خلال خطابات كل من بيزشكيان وعراقشي خلال لقاءاتهما وجولتهما الماراثونية في نيويورك خلال الأيام الأربعة الماضية، وكلامهما أمام مختلف المسؤولين والشخصيات المتواجدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. نذكر بأن عراقشي سيبقى في نيويورك حتى يوم الأربعاء المقبل. قيل بحسب وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بأن أعضاء أو خبراء فنيين من الفريق الإيراني المفاوض لم يتواجدوا خلال الفترة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، انضموا حديثا إلى الفريق المرافق لعراقشي، ما يعني بأن هناك مساحة أو هامش للتفاوض انطلاقا من المؤشرات الإيجابية التي بدأت منذ اليوم الأول لاجتماعات نيويورك بعد لقاء لم يكن مخطط له بين كل من عراقشي وويتكوف. على الجانب الآخر نرى بأن التصريحات العسكرية باتت أكثر حدية خلال الأيام الثلاثة الماضية. صحيح بأن وسائل الإعلام الإيرانية وحتى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي حاول التخفيف وتليين التصريحات التي أطلقها محسن رضا ليومين متتاليين، سواء فيما يتعلق بشروط إيران السبعة وما تريده إيران من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ما يتعلق بطريقة الرد الإيراني على حملة العقوبات الجديدة التي تتعلق بقطاع النقل الجوي الإيراني. قال رضائي يوم أمس بأن هناك ردود قد تكون قاسية قرئت عبر بعض وسائل الإعلام وتحديدا المعارضة على أنها نية إيرانية للرد بشكل عسكري. نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم هذه المعلومات وقال بأن هناك تفسير خاطئ لتصريحات محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لكن يوجد أساليب وطرق مختلفة يمكن لإيران من خلالها الضغط على الدول المجاورة وعلى المطارات التي تريد التماشي مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية القاضية بفرض عقوبات ومنع الرحلات من وإلى الجانب الإيراني حتى إشعار آخر. على المستوى العسكري والأمني تقول إيران بأنها تتحضر للسيناريو الأسوأ، تقوم باستعراضات على المستوى الشعبي، منها ما سيجري يوم غد في محافظة هرمزغان وهي عقدة التحكم بمضيق هرمز. 110,000 مواطن إيراني ومتطوع من حملة فدائي إيران التي بدأ العمل عليها عبر الحكومة والحرس الثوري الإيراني والبسيج خلال الأشهر الستة الماضية. هذا الاستعراض يبرز استعدادا من الناحية الشعبية للرد على أي عمل عسكري أو إنزال بري، لا أحد يعلم ما الذي يجول برأس الأمريكيين من الناحية العسكرية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ما تم الحديث عنه مؤخرا عن إسقاط أعداد كبيرة من مسيرات حديثة أمريكية وحتى إسرائيلية، أو حتى ما يتعلق بتوقيف لمرتين أو ثلاث مرات لغواصات مسيرة أمريكية متطورة للغاية. وصل الأمر بالسردية الإعلامية الإيرانية لنشر بوسترات في الطرق والساحات الرئيسية تظهر الجنود الإيرانيين وهم يقفون على متن هذه الغواصة الأمريكية دايف إل دي، ويعنونون هذه البوسترات بالعبارة التالية: إن كان هناك سوق وزبائن فلدينا صيد ثمين لبيعه. إضافة إلى إعلان إيران خلال الأيام القليلة الماضية عن أنها بدأت بتنفيذ عمليات الهندسة العكسية لهذه الغواصة، وكل هذا يقرأ أو لدى الحسابات الأمريكية يؤخذ بعين الاعتبار لأنه يدفع الجانب الأمريكي للتريث أكثر فيما يتعلق بتوجيه أي ضربة عسكرية سواء كانت شاملة أو محدودة.
0: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. عقوبات أيضا مشاهدين تستهدف إيران وأزمة تتفجر داخل العراق. الإجراءات الأمريكية الجديدة على حركة الطيران الإيراني وضعت بغداد أمام قرار تتجاوز كلفته مسألة الرحلات الجوية إلى علاقتها بكل من واشنطن وطهران والتوازن الحساس بينهما. بغداد تحاول فصل حركة آلاف المسافرين عن سياسة الضغط الأمريكية وتبحث عن صيغة تسمح باستئناف جزء من الرحلات مع طهران من دون الاصطدام بالإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. مكتب رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أن تخفيف القيود على شركات الطيران الإيرانية سيسمح للعراق باستئناف الرحلات لتلبية الاحتياجات الإنسانية. تطبيق القيود الجديدة تحول إلى قضية سيادة ونفوذ في الداخل العراقي، حيث انقسمت المواقف بين الالتزام بالإجراءات لتجنب العقوبات ورفض تحويل العراق إلى جزء من سياسة الضغط على طهران. وإذا مشاهدينا، بين طلب الاستثناء وانتظار الرد الأمريكي تتسع تداعيات القرار في الداخل العراقي، فالمسألة لم تعد مرتبطة بمصير الرحلات وحدها، بل بما أحدثه وقفها من اصطفاف سياسي وتصعيد ميداني محتمل. الأزمة بدأت من بغداد، مطار العاصمة أوقف الرحلات مع شركة الطيران الإيرانية، وبعد نحو 48 ساعة اتخذ مطار النجف القرار نفسه قبل أن يتوقف الطيران مع إيران أيضا من مطاري إربيل وسليمانية. كتائب حزب الله العراقية دعت إلى كسر ما تصفه بالحصار المفروض على إيران بكل وسيلة ممكنة، داعية في بيانها إلى الدعم منتجات طهران وتشجيع التبادل معها والامتناع عن المشاركة في أي نشاط يفاقم معاناة شعبها. أما زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي فرفع سقف التصعيد مهددا بالدعوة إلى اعتصامات داخل المطارات العراقية إذا لم تعد حركة طيران مع إيران. المواقف الرافضة امتدت إلى شخصيات رسمية وقوى سياسية أخرى. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان وصف تطبيق الإجراءات بأنه غير مدروس ومخالف للدستور، فيما أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي رفضه أن تبقى إيران تحت الحصار بينما يقف العراق متفرجا. الاعتراض سرعان ما انتقل من المواقف السياسية إلى الشارع العراقي. في البصرة جنوبي العراق شهدت المحافظة احتجاجات وتجمعات شعبية ونيابية رفضاً لتعليق الرحلات الجوية مع إيران. يأتي ذلك وسط مساعي حكومية لاحتواء الأزمة من مسارين دبلوماسي عبر مشاورات مباشرة مع واشنطن للحصول على استثناءات لبعض المطارات تسمح باستئناف رحلات مرتبطة بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وأمني بتوجيهات احترازية لتأمين المطارات ومنع أي احتجاجات أو تجمعات تؤثر في عملها وحركة المسافرين. الآن معنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي للاطلاع على حقيقة الموقف الرسمي العراقي مع كل هذه المعارضة الداخلية سواء شعبية أو حتى من أطراف سياسية فاعلة بالإضافة للفصائل العراقية. طبعا هناك البحث مع الجانب الأمريكي في تخفيف موضوع حظر الطيران على الجانب الإيراني، أين وصلت هذه المساعي؟
4: سهام الحوارات العراقية الأمريكية مستمرة وسترتقي لمستوى الحوار المباشر بحسب معلومات حصل عليها التلفزيون العربي من مصدر حكومي عراقي رفيع، فإن وزير الخارجية العراقي يعتزم لقاء وزارة إجراء لقاءات مع مسؤولين رفيعين مستوى في وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن. حسين يتواجد حاليا في الولايات المتحدة ومن المؤمل أن يجري حوار مباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قرار تعليق الرحلات الذي شمل به العراق وطبقه العراق أيضا. الحكومة العراقية بحسب المصدر الحكومي العراقي ستعرض خلال لقاء حسين مع وزارة الخزانة مقترحين، الأول يقضي باستثناء مطار النجف الدولي من إجراءات أو من العقوبات الأمريكية والسماح بتسيير الرحلات الدينية والإنسانية التي تشمل الحالات العلاجية وكذلك عمليات تنقل الطلبة، خاصة وأن السفارة الإيرانية في العراق تشير إلى أن ما بين 12 إلى 13 ألف عراقي وإيراني يتنقلون بين البلدين عبر الطيران وأن إيقاف الرحلات سيؤثر كثيرا. أيضا هناك مقترح عراقي ثان يقضي بأن أيضا يتم فتح مطار النجف الدولي أمام الرحلات لكن بنحو محدود وعدد رحلات محدود تطبيق للعقوبات الأمريكية أو عدم أو تجنب إثارة حفيظة واشنطن من احتمالية إعادة فتح هذا المطار لكن بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي. المهم أيضا سهام أن مجلس الوزراء العراقي يفترض أن يعقد بعد ربع ساعة أو 20 دقيقة من الآن جلسة ستتناول عدة ملفات من بينها هذا الملف ملف تعليق الرحلات بين العراق وإيران وأيضا المقترحات العراقية بهذا الشأن، ومن المؤمل أيضا أن نصدر موقف جديد من الحكومة العراقية خلال هذه الجلسة بحسب المصدر الحكومي العراقي الرفيع، أو يجري انتظار ما ستؤول إليه الحوارات بين وزير الخارجية العراقي مع المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية. أيضا كان هناك تصريحات للسفير العراقي أو السفير العراقي في إيران أشار إلى أن الحكومة العراقية تجري حوار متواصل مع الجانب الأمريكي، وأيضا هناك حوار بشأن مقترحات يجري مناقشتها مع الجانب الإيراني بهدف تقليل آثار إغلاق المجال الجوي العراقي أمام الرحلات القادمة من إيران. أيضا السفير الإيراني أشار أيضا إلى أنه ربما يكون هناك قرار مرتقب لرفع جزئي عن قرار تعليق العقوبات، لكن حتى الآن لم يصدر قرار عراقي. أيضا الملفت أيضا سهام أن الحدود العراقية البرية بين مع إيران لم تغلق، وأن عمليات دخول وخروج المسافرين من الجانبين مستمرة، وأنه فقط الحكومة العراقية تشير إلى أن تعليق الرحلات هو جوي ويستهدف 9 شركات إيرانية وأيضا يستهدف الشركات العراقية التي كانت تسير رحلات إلى إيران. سيارة.
0: شكرا لك حسام محمد علي، حدثنا من بغداد. التصعيد يتسع في اليمن والحرب تستعيد زخمها على أكثر من مسار. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات أنصار الله الحوثيين على السعودية، كما يحذر من تصعيد عسكري يهدد المدنيين وأمن الملاحة ويقوض جهود الاستقرار في اليمن. إقليميا، إدانة مماثلة من مجلس التعاون الخليجي وتحرك عسكري بين السعودية وتركيا وباكستان تحت مظلة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أما داخل اليمن فتشهد المواجهات على الأرض مع محاولة القوات الحكومية استعادة زمام المبادرة. مشهد يعيد الحرب اليمنية إلى الواجهة بجبهات تتحرك في الداخل وهجمات تمتد خارج حدود اليمن. أما على الأرض فخريطة المواجهة تشهد تحولات متسارعة مع انتقال القوات الحكومية إلى الهجوم في عدد من المحاور. تعز ولحج تحديدا تكشفان أين تتركز المعركة الآن وما الذي يحاول كل طرف تحقيقه. بعد تقدم الخاطف الذي حققته الجماعة في الأيام الأولى من التصعيد، تقول القوات الحكومية إنها استعادت توازنها وأعادت ترتيب صفوفها وأعلنت مقتل وإصابة أكثر من 20 من عناصر الجماعة في جبهات تعز. أما جنوبا فتقول القوات الحكومية إنها سيطرت على قمة جبل نمان ودار الكافر المطلين على مديرية الوزاعية في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة تعز ومديرية المضاربة في محافظة لحج، تقدم تضعه القوات في إطار محاولة تأمين هذه المحاور والإشراف على خطوط الإمداد بين المديريتين. في موازاة التحرك الميداني يرفع مجلس القيادة الرئاسي مستوى التعبئة. رشاد العليمي يدعو اليمنيين إلى النفير الوطني والالتحاق بالقوات المسلحة عبر القنوات الرسمية، ويحدد الهدف باستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وصولا إلى صنعاء. أما جماعة أنصار الله فتقدم رواية مغايرة تماما لما يحدث على الأرض. الجماعة تقول إنها تصدت لهجوم القوات الحكومية وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. وسائل إعلام تابعة لها تقول إن الهجمات على الحشود العسكرية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، وإن الجماعة أسقطت 3 طائرات مسيرة. تصعيد الجماعة لم يتوقف عند جبهات الداخل. جماعة أنصار الله الحوثيين وسعت هجماتها باتجاه السعودية، فيما أعلن التحالف اعتراض صاروخين باليستيين كانا متجهين إلى خميس مشيط، هذا بالإضافة مشاهدينا إلى طائرتين مسيرتين باتجاه منطقة الرياض. الآن معنا من صنعاء لمزيد من المتابعة مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. طبعا نتابع تطورات الميدانية وآخر البيانات الصادرة عن الحوثيين فيما يتعلق سواء بالمواجهات العسكرية التي تجري في الجنوب أو حتى ما يوجه للسعودية من ضربات سواء عبر الطائرات أو الصواريخ طائرات المسيرة.
5: مرحبا سهام. ما استجد أو ما أعلن عسكريا خلال الساعات الأخيرة من قبل الجانب العسكري هنا في صنعاء هو حديث بشأن أن سلسلة من الغارات شنت اليوم، يتهمون طبعا الطيران السعودي بشأن هذه الغارات، ويتحدثون أن 24 ساعة الأخيرة شنت نحو 27 غارة وصاروخ على عدة محافظات منها تعز وصعدة وعمران وحجة ومأرب، ويقولون بأن حصيلة الغارات وصلت منذ بدء التصعيد وحتى اليوم نحو 60 غارة وصاروخ، هذه وفقا للإحصائية. إلى جانب أن الإعلام الحربي هنا قبل ساعات كان نشر مشاهد يقول بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية في عدة جبهات بمسيرات من نوع رجوم، بأنها استهدفت تحشيدات، يقول بأنها تابعة للجانب السعودي كما يقول، في إشارة إلى القوات التابعة لطرف الحكومة في عدن طبعا، ويقول بأن هذه الاستهدافات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف هذه القوات والعناصر التي تم استهدافها في عدد من الجبهات. إلى جانب أن أيضا هنالك مواجهات ما زالت تدور ميدانيا في جبهات تعز تحديدا الجنوب الغربي، تحديدا جبهات كهبوب وحيفان، وكذلك جبهة الوازعية. هذه الجبهات أيضا جانب الحكومة في عدن يقول بأنه خلال الساعات الأخيرة شن سلسلة من الغارات استهدفت رتلا عسكريا منها في شارع 60 بتعز، أو كذلك تجمعات وقدرات لحكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين كما يقول في كل من منطقة حيفان، حيث تدور المواجهات ما بين لحج وتعز وكذلك في منطقة الوازعية وعدد وأماكن متفرقة من هذه الجبهات. إلى جانب أن المعلومات بشأن طبيعة السيطرة خلال الساعات الأخيرة، هنالك غموض يبدو أو يخيم الغموض على طبيعة خريطة السيطرة في هذه المناطق تحديدا في الجنوب الغربي من تعز، مع تبادل مع تضارب الأنباء والروايات بشأن من يسيطر في جبهة تبدو معقدة وصعبة طبعا، وربما بحاجة لنفس طويل في إدارتها عسكريا من قبل كل الأطراف. لكن جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه أحرز تقدما خلال هذه الساعات، من خلال أولا يقول بأنه تصدى لعدد من الهجمات التابعة لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهات وأسقط مسيرات، وكذلك شن عدد من الغارات، وأنه أيضا استعاد السيطرة على بعض المواقع.
0: شكرا لك علي الذهب، حدثنا من صنعاء. الآن نرحب بضيفنا العميد الركن عبد مجلي الخبير العسكري والناطق الرسمي السابق باسم القوات المسلحة اليمنية. أهلا بك معنا. كان يتحدث الآن زميلنا عن تضارب في الروايات. قبل أن نشير وندقق أكثر ونفصل أكثر في هذه النقطة التي تبدو مستغربة، نتحدث بداية عن ما يجري ميدانيا في الجنوب اليمني. القوات الحكومية تقول بأنها تستعيد مجموعة من المناطق والمواقع المهمة. هل استعادت زمام المبادرة في تقديرك أم لم نصل بعد لتلك اللحظة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أختي العزيزة، ونشكر أيضا الطاقم الإعلامي في قناة العربية الفضائية وطاقمها الإعلامي ودورها أيضا الإعلامي. وننتهز هذه الفرصة. نحن اليوم عيد وطني 26 سبتمبر، نهني الشعب اليمني وقيادته السياسية والعسكرية وفي مقدمتهم فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وكافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب، كما نهني أبطال قواتنا المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. أما عن سؤالك أختي العزيزة، فهناك تصعيد خطير قامت به الميليشيات الانقلاب الحوثية وهي التي بدأت الحرب في الماضي وفي الحاضر. التصعيد الخطير المتسارع التي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وسياستها التوسعية في المنطقة، وهو تهديد الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية والملاحية الدولية سواء في الساحل الغربي أو في غيره من المحافظات اليمنية، واستهدفت باب المندب وكذلك الجزر المحيطة بذلك. وقامت قوات المسلحة خلال الأيام الماضية وخلال حتى هذه اللحظة معارك هجومية كبيرة واستعادت زمام المبادرة وبالأخص جبهات الوازعية التي استطاع أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تنفيذ عمليات هجومية تم من خلالها تقدم القوات والسيطرة على العديد من التباب والهضاب في مديرية الوازعية، وأهم السيطرة على جبل قرفان ونمان ودار الكافر المطل على مديرية الوازعية والمضاربة. طيب. وتكمن أهمية السيطرة على تلك الجبال العالية أنها تسيطر على مفرق المضاربة وقطع خطوط امداد الميليشيات بين الوازعية والمضاربة، وأيضا تأمين تلك القرى الواقعة في إطار تلك المناطق وأطراف الموازعية. وتدور المعارك حاليا في منطقة شريرة وكذلك وسط انهيار متسارع لميليشيات الحوثية الإرهابية، وهناك أيضا
0: انهيار أم توجد مقاومة العميد مجلي؟ هل توجد بالفعل مقاومة؟ يعني نحن لا نتحدث عن قوات دخلت بذلك الحجم، قوات التابعة للحوثيين ومن ثم اندثرت هكذا، يعني هل هناك جيوب؟ هل ما زالت هناك مقاومة بالفعل تجري؟ وإلى أي درجة يمكن اعتبار ما حدث من تقدم هو بالفعل إنجاز نوعي، يعني إنجاز استراتيجي وليس فقط تكتيكي، يمكن أن يحدث هناك تراجع؟
6: الميليشيات الإنقلابية الحوثية نحن الآن في صدد السيطرة على التباب والأماكن الهامة وقطع خطوط الإمداد على الميليشيات الإنقلاب الحوثية. قواتنا اليوم في أعلى درجات الجاهزية، وخاصة بعد ما أعلن الأخ الرئيس القائد النفير

0: الحرب المسيرة المفخخة أيضا للنيل من مضيق باب المندب وتنفيذ الأجندة الإيرانية، وأن يكون مضيق باب المندب كمضيق هرمز من أجل تنفيذ الأجندة
1: عميد مجلي الإيرانية. لأن الوقت يداهمنا، أود أن أستفيد من وجودك معنا لأسأل عن موضوع النفير الذي تحدثت عنه والتعبئة من ناحية عسكرية، كيف تقرأ هذه الدعوة؟ وأيضا حديث عن استعادة مؤسسات الدولة حتى صنعاء، هل تبدو القوات الحكومية الآن جاهزة لذلك، مستعدة؟
0: الحقيقة أختي العزيزة القوات المسلحة منذ وقت كبير كان هناك جاهزية قتالية، ولديها أيضا مختلف الأسلحة المتنوعة وبالأخص الطيران، القوات الجوية التي دك أوكار وتعزيزات، ومواقع الميليشيات الانقلابية الحوثية في مختلف المحافظات وأيضا في مختلف الجبهات القتالية، وكبدت تلك الميليشيات الخسائر الكبيرة. أيضا هناك أسلحة نوعية لدى القوات المسلحة وبالأخص الطيران المسير الذي استطاع الوصول إلى مواقع وتحصينات ومخابئ وملاجئ تلك الميليشيات الحوثية الإرهابية. وعن سؤالك، فعلا سؤال وجيه وهام. الأخ الرئيس القائد أعلن التعبئة العامة والنفير الوطني والالتحاق بصفوف القوات المسلحة والأمن عبر القنوات الرسمية. الهدف من ذلك من أجل استعادة مؤسسة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني وصولا إلى عاصمة صنعاء، وهذا هو الهدف المعلن، وهذا سيتم من خلال تقدم القوات المسلحة وتحقيق مسار المعركة، وأيضا سيكون هناك أيضا فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية لمن يترك الميليشيات الحوثية الإرهابية. أيضا تم إصدار أيضا القرار العفو الشامل لمن يتوقف عن القتال أو العمل لصالح الميليشيات الحوثية الإرهابية وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية. وأيضا سيتم تسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن العائدين بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة. وأيضا رسالة مباشرة كانت من الأخ الرئيس القائد لأبناء مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأنهم يكونوا مع الدولة، يكونوا مع الشرعية. ودعا أيضا الأسر إلى إنقاذ أبنائها وعدم الزق بهم في معارك خاسرة مع الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية.
1: شكرا لك العميد الركن عبد مجلي، خبير عسكري والناطق الرسمي السابق باسم القوات المسلحة اليمنية. في السودان لا تتوقف الأخبار الواردة عن وصف فظاعة ما يتعرض له المدنيون، فالأوضاع الإنسانية هي فصل من فصول الحرب الدائرة هناك، بينما يحاول الجيش السوداني بسط سيطرته على إقليم كردفان بولاياته الثلاث لتكون فاتحة إلى إقليم دارفور. 18 مدنياً مشاهدين قتلوا إثر كمين لقوات الدعم السريع نصبته في صحراء الواقعة بين مدينة الدبة وإقليم دارفور، وفق ما أعلنت عنه لجان المقاومة في مدينة الفاشر. ليس بعيداً عن سير المعارك في دارفور، سيطر الجيش السوداني على منطقة سودري في ولاية شمال كردفان. تعد سودري نقطة استراتيجية على طريق الرابط بين إقليمي كردفان ودارفور، وظلت تحت سيطرة الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023. هذه الخطوة قد تمهد لتقدم الجيش نحو إقليم دارفور، حيث باتت المعارك قاب قوسين أو أدنى من تخوم الإقليم، إذ لا تبعد المسافة عن الفاشر أكثر من 180 كيلومترا. يقول الجيش السوداني إن الهدف هو إعلان إقليم كردفان خاليا من عناصر قوة الدعم. ففي ولاية غربي كردفان نفذ الجيش غارات استهدفت منطقة أم رحيك، ووصفت مجموعة توثق العمليات العسكرية في المنطقة الاستهداف بالنوعي لمناطق استراتيجية استخدمت فيها المسيرات دون تفاصيل عن طبيعة هذا الهجوم. على ما يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على قوة الدعم السريع، حيث أعلن قائد مجموعة ينضوي تحت رايته من شقاقه وانضمامه إلى مجموعته القتالية أو مع مجموعته القتالية إلى الجيش السوداني بسبب انتهاكات شاهدها في صفوف الدعم السريع في كل من كردفان ودارفور. وأكد مصدر رسمي سوداني أن القوة وصلت إلى أمدرمان بكامل عتادها وآلياتها. الآن معنا لمناقشة هذه التطورات في السودان محمد الأصباط، الصحفي السوداني ورئيس تحرير منصة مشاوير من باريس. أهلا بك معنا. دعنا نتحدث عن ما يوصف بتقدم للجيش السوداني في شمال كردفان وأهمية المناطق التي سيطر عليها في الساعات الماضية.
2: حتى الآن يعني باستثناء سودري لا توجد منطقة مهمة ومنطقة ذات

0: سير. كل هذه المناطق عبارة عن نقاط صغيرة أغلبها هجرها سكانها بسبب المعارك التي دارت خلال الفترات الماضية، وبالتالي يصعب أن نقول أن هنالك تقدم في منطقة استراتيجية. حتى الآن لم يصل إلى النهود، حتى الآن لم يصل إلى الخوي، إلى جبلة الشيخ، إلى المناطق، إلى المزروب. ما زالت هذه المناطق حتى الآن تشهد معارك.
1: لكن ما أهمية سودري؟ لأن البعض يصفها بأنها نقطة تمركز استراتيجي لقوات الدعم السريع سابقا، هل يبدو لك الوضع كذلك؟
0: صحيح سودري منطقة استراتيجية، هي كما ذكرت لك في بداية حديثي أنها من ضمن المناطق التي يعني استرداها الجيش الأكثر أهمية، هي منطقة سودري.
1: وكيف يمكن للتقدم الذي أحرزه الجيش في شمال كردفان أن يؤمن المناطق الأخرى والمدن الأخرى في باقي أقاليم كردفان كالأبيض مثلا أو بارا؟
0: لا طبعا، هي هذه المنطقة في غرب كردفان.
1: صحيح.
0: يعني في غرب، على غرب يعني
1: هو الهدف بحسب البيان الذي صدر عن الجيش السوداني تحرير كردفان بأقاليمه الثلاث، هل يبدو هذا الهدف واقعيا في تقديرك؟
0: حتى الآن وفقا للمعطيات الميدانية هذا الهدف بعيد جدا.
1: لماذا؟
0: لأن هنالك مناطق مهمة ووازنة في غرب كردفان مثل النهود وبزبد والفولة وغيرها من المناطق، البابانوسة، ومناطق بعض مناطق كثيرة جدا في جنوب كردفان ما زالت بعيدة جدا جغرافيا، وما زالت وهي مناطق كثيرة ومناطق واسعة جدا.
1: شكرا لك محمد الأصباط، صحفي السوداني ورئيس تحرير منصة مشاوير، حدثنا من باريس. تتسع كلفة الحرب على المدنيين في السودان، ويفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين احتياجات المواطنين اليومية. هذا التراجع الحاد في الجنيه أدى إلى قفزات جنونية في أسعار السلع الأساسية وتآكل كامل للقدرة الشرائية وسط انقطاع الرواتب وتوقف الأعمال، مما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية وجعل تأمين القوت اليومي تحدياً أمام المواطنين.
2: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكاناً يلجأ إليه الناس طلباً للعدل. على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة، يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى إلى مقتل نحو 10 أشخاص. كان صلاح بخيت يعمل قرب المدخل، نجا من الضربة، لكن الشظايا والكسور رافقته إلى المستشفى.
3: وأنا من ضمن الناس اللي كنت موجود يعني في المحكمة، في استقبال البوابة الرئيسية للمحكمة، ومباشر في عملي، يقول حصل لي، حصل إنه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الأرجل برضو تقريبا، في بعض أضرار لسه حتى الآن ما الدكاترة ما فادوني فيها بشيء.
2: في مدينة الأبيض عاد طلاب إلى كليتهم بعد يوم من امتحاناتهم، فوجدوا 8 قاعات متضررة وشظايا مسيرة بين المقاعد. قتل حارس الأمن في الضربة.
4: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية، وحاسين ان صناعتنا احلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
2: بعيدا عن القصف، تلاحق الحرب السودانيين في الاسواق ايضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه، والان بلغ نحو 7500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
5: حتى اللي بيشتروا دين تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
2: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
1: الآن إلى غزة، شهدان فلسطينيان وجرحى في استهداف إسرائيلي جديد وسط القطاع. الاحتلال صادف مجموعة من المواطنين غرب مخيم من نصيرات للاجئين لتتحرك سيارات الإسعاف إلى المكان وتنقل المصابين إلى مستشفى العودة غربي المخيم. استهداف يعيد نصيرات إلى واجهة التصعيد ويضيف ضحايا جدد إلى مشهد يتكرر في مناطق القطاع، حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية ويواصل المدنيون دفع الكلفة الأكبر. عن آخر الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة وتأثيرها على أهل القطاع، معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. تفضل عاصم.
6: حقيقة فقدت كلمة اتفاق وقف اطلاق النار معناها، إذ لا معنى لها أصلا داخل القطاع، بخاصة أن هناك استمرار للانتهاكات الإسرائيلية. بحسب وزارة الصحة هناك 1415 شهيدا سقطوا في فترات ما يسمى وقف اطلاق النار. الإعلام الحكومي رصد ما يزيد عن 4800 خرق، وبالتالي هذه الانتهاكات أو الخروقات الإسرائيلية من وجهة نظر المواطنين استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية، وليست مجرد انتهاكات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتخالف بها اتفاق وافقت عليه أصلا في أكتوبر 2025. هنا اليوم كان هنا في القطاع شهيدان، أحدهما طفل عمره 12 عاما أصابته رصاصات قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح، وتم نقله بالفعل إلى المستشفى الميداني في المواصي تحديدا في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. هذه العمليات، عمليات اطلاق النيران، هي عمليات مستمرة وباتت جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده المواطنون داخل قطاع غزة. في كل المناطق تحديدا الموازية للخط الأصفر والقريبة من الخط الأصفر تتعرض لعمليات تمشيط يومية تصيب المواطنين نيران هذه العمليات، عمليات التمشيط تحديدا من آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، وأيضا من الرافعات التي باتت الآن موجودة تقريبا كل كيلومتر الآن في الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأيضا في المناطق الشمالية تقريبا هناك موقع عسكري مجهز بالآليات العسكرية والمعدات كذلك، وأيضا هناك رافعات مزودة بأجهزة التصنت والمراقبة، وأيضا فيها إمكانية لإطلاق النيران، وتصيب هذه النيران بسبب ارتفاعها الشديد عمق المدن الفلسطينية في قطاع غزة. المواطنون داخل القطاع يعتبرون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يستغل الاتفاق من أجل غطاء، من أجل استمرار الحرب الإسرائيلية ضد المواطنين داخل القطاع. المناشدات التي نسمعها من المواطنين ومن مؤسسات المجتمع المحلي وحتى من التقارير الأممية هي مطالبات واضحة جدا بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بما وافقت ووقعت عليه في أكتوبر الماضي، والاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي في 30 يوليو 2026 قبل شهرين تقريبا، والذي وصفه بأنه اتفاق تاريخي بعد موافقة حركة حماس على كل البنود ومن ضمنها البند المتعلق بتسليم السلاح. الرفض الإسرائيلي لم يكن فقط بالتصريحات الإعلامية، وإنما كان رفضا أيضا على أرض الواقع بالمزيد من الاستهدافات ومزيد من القتل ومزيد من التضييق على الفلسطينيين. ولذلك المناشدات واضحة جدا هي إلزام الاحتلال بهذا الاتفاق الذي وافق ووقع عليه، وأيضا إلزامه بباقي البنود، لأن المخالفات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات واستمرار القتل وشلال الدم، وإنما مخالفات لكل بنود الاتفاق، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يسمح للمواطنين العيش فيها. مع إعلان وقف إطلاق النار كان يسمح للفلسطينيين التواجد في نحو 50%، أي منتصف المساحة الفعلية لقطاع غزة، لكن الآن بعد تحريك المكعبات الصفراء والتلاعب بالخط الأصفر وتحريك المكعبات باتجاه الغرب، بات الناس الآن يتكدسون في مساحة أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وهذا أجبر الناس ويضطر المواطنون للعودة إلى منازل أهلها للسقوط. والكل شاهد قبل أسابيع عندما سقطت عمارة السعادة وانهارت فوق العائلات، وكان هناك 21 ضحية من الشهداء الذين قتلوا بعد انهيار هذا المبنى، وهناك 2000 مبنى معرض للانهيار بحسب الدفاع المدني والبلديات، ولا يستطيع المواطنون أو لا يمتلك أصلا المواطنون خيارات بديلة من أجل الانتقال. المساحات تقريبا شبه ممتلئة، المواطنون اضطروا لنصب خيامهم في الشوارع حرفيا لا مجازا، مخيمات النزوح الآن ممتلئة، حتى المدارس الآن باتت ممتلئة ومتكدسة، بعض الصفوف فيها 3 عائلات أو 4 عائلات، الشقق التي أو ما تبقى من الشقق الآن داخل القطاع،
1: نعم شكرا
6: بالتالي لك. الظروف فعلا صعبة للغاية، المواطنون يعانون بشكل كبير جدا، وكل التحديات هذه التحديات لا يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بأي من التدخلات، ولا يحاول حتى تقديم أبسط التدخلات اللازمة من أجل تخفيف معاناة المواطنين.
1: شكرا لك عاصم النبيه، حدثنا من غزة. السيول تضرب شمال غربي ليبيا، هذه المرة من مزة إلى نسمة في منطقة الجبل الغربي جنوب العاصمة طرابلس. أمطار غزيرة حولت الطرق إلى مجار للمياه وأحقت أضرارا بالمنازل والمرافق وشبكات الكهرباء، بينما سجلت مزدا حالة وفاة وإصابات وأعلنت نسمة منطقة منكوبة. فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لفتح الطرق وسحب المياه وسط أضرار في خطوط الكهرباء وطرق الرابطة بين نسمة وتنيناي. مشهد يعيد إلى الواجهة مجدداً هشاشة البنية التحتية أمام موجات الطقس القاسية في ليبيا. الآن من مزدا شمال غربي ليبيا معنا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. كيف يتم التعامل مع أضرار هذه السيول إبراهيم حتى الآن؟
7: نعم سهام، اليوم ومع تحسن أحوال الطقس وانحسار منسوب المياه في أغلب أجزاء المدينة، ربما هذا الجزء خلفي على الطريق الرئيسي داخل المدينة، هذه إحدى آخر النقاط التي لا تزال تغمرها المياه، ولكن بشكل عام فإن أغلب أجزاء المنطقة تم التعامل معها من قبل فرق الطوارئ من الأجهزة المختصة مختلفة. البلدية هنا بلدية مزدا شكلت لجنة طوارئ لحصر الأضرار. تعاني المدينة بحسب ما رصدناه اليوم انجراف لعدد من الطرق والجسور الصغيرة التي تربط أجزاء هذه المدينة الجبلية. هناك أضرار بالبنية التحتية واضحة جدا في بلدية مزدا، وكذلك أيضا رصدنا المياه التي غمرت عدد من المنازل وسببت خسائر كبيرة للمواطنين، اختلفت ما بين السيارات والشاحنات والمحاصيل الزراعية، وحتى هناك من خسر كثير من الحيوانات التي يربيها، وبالتالي حجم الخسائر غير واضح حتى الآن، ولكن يبدو جليا أن الخسائر واضحة سواء في بلدية مزدا أو بلدية نسمة. فرق الطوارئ سواء الدفاع المدني أو الفرق التابعة للشركة العامة للكهرباء، كما نشاهد الكهرباء عادت إلى المنطقة التي تم قطع الكهرباء عنها احترازيا أثناء السيول، وعادت الآن الكهرباء، ولازالت الفرق تعمل على صيانة الأجزاء المتضررة، وكذلك أيضا الفرق التابعة لشركة المياه والصرف الصحي تعمل على إصلاح الأعطال التي نتجت عن هذه السيول، وكذلك أيضا هناك وفد طب أو قافلة طبية من وزارة الصحة وصلت إلى مستشفى مزدا العام هنا، ورصدنا هذه التغطية وزرنا مستشفى مزدا العام. الحقيقة هنا الوضع الصحي في البلدية حتى بعيدا عن هذه الأزمة هو وضع مؤسف حقيقة. وقفنا على المستشفى اليوم والتقينا إدارة المستشفى والعاملين به، المستشفى يفتقر إلى أبسط الأساسيات بدون أي مبالغة في ذلك، كذلك أيضا المياه لازالت حتى قبل ساعة من الآن تقريبا لازالت المياه تغمر غرف العمليات داخل هذا المستشفى وتغمر عدد من ممراته. أسقف المستشفى تعتبر متهالكة، المياه لازالت تنزل في ممرات المستشفى وفي غرف العمليات وفي غرف الإيواء. الوضع الصحي في المدينة حتى بعيدا عن هذه الأزمة هو وضع مؤسف جدا، ولكن هذه الأزمة تفاقمت من الوضع الصحي في بلدية مزدة. كذلك أيضا هناك مساعدات وصلت من وزارتي الحكم المحلي ووزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة في بلدية مزدة.
1: شكرا لك إبراهيم العبدلي، حدثنا من مزدة شمال غربي ليبيا. ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينما تحاول واشنطن إعادة طرفين إلى طاولة المفاوضات. موسكو تعلن استهداف مركز لمعالجة البيانات في كييف، تقول إنه يوفر خدمات الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. بينما تصل الضربات الأوكرانية إلى إقليم كراسنودار داخل الأراضي الروسية. وفي العاصمة الأوكرانية خلفت هجمات المسيرات إصابات وأضرارا في مبان ومنشآت مدنية، بينها مبنى سكني ومحلات تجارية. تصعيد جديد على الأرض يأتي في توقيت تتحرك فيه المساعي الأمريكية مجددا بحثا عن طريق لوقف إطلاق النار.
8: غارات مستمرة، غارات روسية مستمرة بالمسيرات تستهدف العاصمة كييف. هذا هو المشهد الذي يتكرر كل يوم تقريبا منذ مطلع هذا الشهر. طبعا نحن الآن موجودين في أحد المواقع المتضررة في حي سالومينسكي، مبنى سكني تضرر جراء إصابة مباشرة لإحدى المسيرات الروسية في هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا عدد من الشقق السكنية كانت قد تضرر بعد اندلاع النيران فيها، وبطبيعة الحال هناك الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني، وهي يعني مجموعة من المحلات التجارية. هذا هو أحد هذه المحلات التجارية والذي تدمر بشكل كبير بعد اندلاع النيران فيه. حجم الدمار واضح، ولا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذه المنطقة، لا تزال تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة، وأيضا تعمل على إزالة الركام والأنقاض. هذا الحي تعرض بشكل يومي تقريبا للضربات بالمسيرات الروسية. طبعا كما نشاهد لا يزال هناك عدد من رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني، وهناك أيضا انتشار أمني في هذا الموقع. هذه عدد من المحلات المستهدفة أو التي تضررت جراء هذا الاستهداف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث اليوم عن أن الضربات على هذا المبنى كانت قد أدت إلى إصابة 4 أشخاص في عموم كييف بسبب هذه الضربات. تحدثت أيضا عن إصابات عدة في مناطق أو في أحياء العاصمة كييف بسبب الضربات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. سلاح الجو الأوكراني اليوم تحدث عن أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 134 مسيرة من أصل 173 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: تظاهر الآلاف في عدد من المدن الألمانية احتجاجا على حزمة إصلاحات قوانين الحماية الاجتماعية التي تقول الحكومة إن هدفها تخفيف عن كاهل المواطنين حاليا ومستقبلا، بينما ترى فيها النقابات المنظمة لهذه الاحتجاجات تقويضا لمنجزاتها وتحميلا للمواطنين فاتورة الإصلاحات.
9: عملك، صحتك، تقاعدك، 3 كلمات ترفعها النقابات الألمانية في يوم احتجاج وطني على ما تخشاه من تقليص للحماية الاجتماعية. في برلين و14 مدينة أخرى تخرج المسيرات لتقول للحكومة إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا يبدأ من جيوب العاملين والمتقاعدين. هنا في العاصمة تسير المظاهرة من مقر نقابة عمال المعادن نحو مبنى بلدية المدينة. مطالب المشاركين تتجاوز الرواتب إلى الرعاية الصحية وتكاليفها ومستقبل المعاشات التقاعدية.
10: كنت أعمل معلمة وألاحظ منذ نحو 10 سنوات تقليصات في نظام التعليم، وهذا مرتبط طبعا بنفقة الدولة على التسليح والعسكرة. نحن نطالب بالمزيد من الإنفاق على التعليم.
9: حزمة الإصلاحات الحكومية الألمانية تشمل رفع سن التقاعد وتخفيض دعم صناديق رعاية المسنين، إضافة إلى تقليص فترات عقود العمل. الحكومة في برلين تقول إن هنالك الكثير مما أسيء فهمه أو إيصاله للمواطن، لكن النخابات ترى أن الحكومة تخاطر بنقل أعباء الأزمات للعاملين والمتقاعدين.
11: الوثائق والمقترحات التي اطلعنا عليها تتضمن تقليصات سواء في المعاشات أو في الرعاية الصحية أو في مخصصات البطالة، إضافة إلى تشديد شروط العمل. لم يسأ فهم إصلاحات الحكومة، إنها خطط واضحة وحقيقية، ولذلك نتظاهر ضدها في برلين وفي 14 مدينة أخرى.
9: لذلك تراهن النقابات من خلال المظاهرات وحشد الشارع على إيصال صوتها إلى طاولة القرار. لا يدور الخلاف في هذه المظاهرة حول الحاجة إلى إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، بل حول من يتحمل كلفته. النقابات تقول إن من عملوا ومولوا هذه الأنظمة لا ينبغي أن يفقدوا ضماناتها. أما الحكومة فتواجه اختباراً في إقناعهم بأن التغيير لا يعني تراجعاً عن حقوقهم. ياسر معلك، التلفزيون العربي، برلين.
1: فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية تعلن وصول التفشي إلى منطقتين إضافيتين وارتفاع عدد الإصابات، في وقت تواجه فيه فرق الاستجابة تحدياً يتجاوز المرض نفسه. النزوح المستمر وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الصداع يعقدان عمليات رصد المصابين وعزل الحالات وتقديم الرعاية. وبين فيروس ينتشر وسكان يتحركون هربا من القتال، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة التفشي وصعوبة السيطرة عليه.
12: في إطار استجابتنا الحالية، ينبغي للمجتمع الدولي مساعدة المجتمعات على تعزيز أنظمتها الصحية. من الصعب للغاية النظر إلى أزمة إيبولا بمعزل عن غيرها، إذ أن استجابتنا للمرض تتأثر بالصراع القائم. لن يتحول إيبولا إلى جائحة، ولكن قد يظهر مسبب مرضي تنفسي قادر على التحول إلى جائحة. لذا وقبل حدوث ذلك يتعين علينا الاستعداد.
1: الارتفاع المتواصل في درجات حرارة الصيف في اليابان خلال السنوات الأخيرة بدأ يغير تفاصيل الحياة اليومية. مزارعون ينقلون ساعات عملهم إلى ما بعد غروب الشمس هربا من الحر، وسكان يعيدون تنظيم مواعيد العمل والنشاطات اليومية لتجنب الساعات الأكثر سخونة. تغير المناخ لم يعد مجرد أرقام تسجلها محطات الأرصاد، بل واقع يعيد رسم إيقاع الحياة في اليابان.
13: في 2:30 فجرا يقطع أسوب ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءا من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
14: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغر حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
13: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيرا من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاما، تواصل العمل في ظروف قاسية تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة، لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حظيرة حديثة مجهزة بالكامل.
15: مررنا بطقس حار جدا، حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
13: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة. جراء درجات حرارة قياسية تصل أحياناً إلى 40 مئوية في اليابان. المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم.
16: على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثاً استثنائياً، بل أصبحت واقعاً يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم، ويدفع قطاعات بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاماً بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
1: قال شريك المؤسس لمايكروسوفت بيل غيتس إن الذكاء الاصطناعي قد يكون في نهاية المطاف مسؤولاً عن مليار حالة وفاة. أضاف بيل غيتس خلال مقابلة تلفزيونية أنه يجب تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه التكنولوجيا قوية بما يكفي لتحريك الأحداث في العالم وبالتالي التسبب بمليار حالة وفاة. تابع بيل غيتس أنه يجب وجود جهات إنفاذ قانون لبحث كيفية تحديد آليات الحماية والمراقبة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. نهاية العربية اليوم، ننتقل الآن إلى مقابلة خاصة أجرها زميل أحمد خير الدين مع خليل الحياة، هي الأولى له منذ توليه منصبه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس.
17: أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجريه التلفزيون العربي مع دكتور خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة هي الأولى منذ توليه المسؤولية. أهلاً ومرحباً بك معنا دكتور خليل.
18: أهلاً وسهلاً.
17: توليت هذه المهمة في لحظة غير مسبوقة، ما الذي مثله ذلك في حجم التحديات والتعامل مع أولويات هذه المهمة؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أستاذ أحمد، اسمح لي في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بكل اعتزاز من شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في القدس، في الضفة، في غزة وفي الشتات، هذا الشعب العظيم الذي يكابد ويعاني من الاحتلال منذ عشرات السنين، كل التقدير والتحية لأهلنا الصابرين الصامدين في كل أماكن تواجدهم، ونخص بالذكر على العائلات المكلومة من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، كل التقدير والتحية لهم الذين نستحضرهم اليوم ونحن نعيش لخدمتهم في ظلال البحث والسعي الحثيث للوصول إلى أهدافنا المشروعة للشعب الفلسطيني. أما بلا شك الفترة التي نعيشها ويعيشها شعب الفلسطيني مع كل المهتمين بالقضية الفلسطينية، فالتحديات أمامنا كثيرة. التحدي الأول والأكبر هو وقف العدوان. هذا التحدي العدوان المتكرر أو المستمر الذي وصل إلى حد الإبادة اللي شعب الفلسطيني في غزة، لا يقل عن ذلك سوء ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وحرق البيوت والمنازل والمطاردة، وصولا إلى استهداف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذا يعني هذه التحديات الكبيرة في الضفة وفي غزة. وفي التحدي الأكبر، القضية الفلسطينية التي تمر بها في حالة كمون وسكون وتراجع، بل في حالة نسيان، حتى يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول للاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس. لكن هذه الظروف التي تمر بها قضيتنا، بالإضافة إلى المنطقة وما فيها من حروب وصراعات وعدوان إسرائيلي، إن كان في غزة والضفة ولبنان وسوريا والمنطقة وفي كل منطقة، هذا كله يشكل تحدي كبير لأي مسؤول ولأي قائد يأتي في هذه الظروف الصعبة بالغة التعقيد، إن كان في شق الحركة الداخلي أو هموم شعبنا أو القضية الفلسطينية العامة. بلا شك نحن نستحضر هذه التحديات، وهي تملأ اهتماماتنا الكبيرة للسعي نحو تجاوزها بما يفضي إلى رحابة أوسع وأفضل لتحقيق طموح شعبنا الفلسطيني.
17: سنتوسع في هذه التحديات وما أشرت إليه، خصوصا ما يتعلق بالوضع الإقليمي، لكن في جزء مما أشرت إليه في هذه الإجابة عن أوضاع العائلات المكلومة وما أصاب أهالي فلسطين في غزة وفي الضفة وفي القدس، لكن تجربة الاستهداف والفقد كانت لديكم أيضا، كيف أثرت على تعاملكم مع هذه المهمة وعلى الفترة الماضية؟
18: أنا وأبنائي وعائلتي جزء من هذا الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات عبر عشرات السنين وليست هذه الواحدة. أبنائي الشهداء الأربعة رحمهم الله اختاروا طريقهم خدمة لشعبهم وقضيتهم ومقدساتهم طواعية وبرغبتهم، وأنا اليوم بلا شك هذه التضحيات وهذه الآلام، نحن بشر، أنا إنسان أب وجد، فقدت أبنائي وأحفادي وإخوتي وأقاربي على مدار سنوات طويلة، ربع قرن من الزمان، والعائلة تجود بأبنائها مثل باقي العائلات الشعب الفلسطيني. لكن أنا كواحد من الشعب الفلسطيني فقدت أبنائي حقيقة وأنا إنسان، ولكن هذا الفقد وهذه التضحيات لا تزيدني إلا إصرارا وعزيمة للمواصلة لتحقيق أهداف شعبنا، لأننا قدمنا هذه التضحيات من أجل هدف إنساني، وهو هذا أهداف الشعب الفلسطيني الكبرى، ولذلك آلامنا على ألمها وعلى يعني تأثيرها على الإنسان في العائلة، لكن بلا شك يتحول إلى مزيد من الصلابة والصمود، وهذا ليس في لحف حسب، إنما نشهده في جموع أبناء شعبنا الفلسطيني الذين فقدوا أحبابهم وأعزائهم.
17: أشرت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، غزة كانت حاضرة سواء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن الوضع هناك وكأنه انتهى وليس عدوان مستمر كما أشرت، ما رأيك في ذلك؟
18: نحن نطالب بشكل واضح بأن ما قدمناه وما وافقنا عليه من خارطة الطريق التي قدمنا موافقتنا عليها في نهاية شهر يوليو الماضي أول أغسطس، المطلوب اليوم هو تطبيق هذه الخارطة وإلزام الاحتلال بتطبيقها بغض النظر عن التصريحات هنا وهناك. لذلك حتى نذهب إلى خطوة عملية، نحن نريد من هذه من كل الجهات من كل الدول من كل المسؤولين من كل المهتمين نذهب نحو الخطوة التالية وهي تطبيق خارطة الطريق التي قدمها لنا الوسطاء وقدمها لنا الضامنون وقدمها لنا مجلس السلام. لذلك نحن ندعو الآخرين إلى تطبيق هذه الخارطة، وهو الحل الأمثل، لأننا ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني القتل والتجويع والتشريد، والتصور أن الإنسان يبحث عن الماء، لذلك ما زالت غزة تعاني آلامها وأحزانها بفقد أبنائها في كل يوم. في كل يوم غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد والبيت تلو البيت والخيمة تلو الخيمة، والناس الآن تبحث عن خيام، ولذلك ما يحل هذا الإشكال هو الذهاب نحو تطبيق هذه خارطة الطريق التي وافقنا عليه.
17: هذا تقول الحركة والمسؤولون في القطاع ويرصده الصحفيون مما يحدث بشكل يومي ويوجه للوسطاء وللولايات المتحدة، لكنكم التقيتم بالمبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر، ما الذي قالوه حين سألتمهم عن هذه الالتزامات؟
18: يعني احنا انا شخصيا التقيت يعني الأمريكان في خلال العام الماضي وهذا العام اكثر من 4 مرات مع شخصيات مختلفة، وفي كل مرة كنا نقدم القضية الفلسطينية كما هي، نحن شعب تحت الاحتلال، نحن شعب يرنو إلى تحقيق أهدافه، نحن مطلبنا الواضح أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق حقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع والقوانين والقرارات الدولية، وهذا هو مطلبنا، وهو البوابة الحقيقية والمفتاح السحري لاستقرار المنطقة، ولذلك هذا ما كنا نقدمه. أيضا كنا نتحدث أنه يعني على سلوك الاحتلال وما قدمته الحركة طوال الفترة الماضية من التزام لما قدم لها ووافقت عليه، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يلتزم. لذلك كنا دائما نضع أمامهم بالوقائع والحقائق والأرقام ما سلوك الاحتلال الإسرائيلي، لذلك هذا هو كان الدور، وكنا نجد يعني تقدير لهذا الروح وهذا الفهم للقضية الفلسطينية والواقع، لكن إلا أنت تعلم الظروف والمعطيات، لكن نحن أمام لنا اليوم نحن نطالبهم ونقول المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن، بوابة استقرارها الشعب الفلسطيني يأخذ حقوقه، والشعب الفلسطيني تقام له دولته، والشعب الفلسطيني يحتضن من كل مؤسسات العالم الدولية وغيره.
17: إلى أي مدى أثرت هذه اللقاءات مع المبعوثين الأمريكيين على نظرتهم للحركة وعلى الوضع في غزة وعلى ما يراه البعض تبنيا منهم بشكل كامل للرؤية الإسرائيلية؟
18: أولا احنا كنا واضحين وصادقين، إن كان في مطالبنا التي تخص غزة أو مطالبنا العامة للشعب الفلسطيني في حقوقه السياسية المشروعة، كنا نلمس حالة التفهم والبعد الإنساني والبعد السياسي. وحتى هم قالوا بعد اللقاءات، أثنوا على هذه اللقاءات ووصفوها بالإيجابية، وصفوها بأننا كنا صرحاء وكنا صادقين وكل هذا الأمر. ولذلك هم مطالبون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الذي هو محور الشر ومحور عدم الاستقرار في المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي هو بوابة الشرور، وهو بوابة الآلام، وهو بوابة عدم استقرار المنطقة. وهذا هو مطلوب من الأسرة الدولية بالكامل حتى تقوم بمسؤولياتها الكاملة، وليس فقط مجرد الكلمات والحديث وربما حتى تصل إلى درجة البكائيات. العالم اليوم مطالب بشكل كبير لأن ينحى هذا المنحى. سمعنا تفهما وثناء وفي السر والعلن، هذا ما يريده شعبنا، وما نريده هو بشكل واضح هو أفعال عملية حقيقية للأمام.
17: يكرر المسؤولون الإسرائيليون في الأيام والشهور الأخيرة مسألة أن الاحتلال مستمر وبأن هناك مخططات للتهجير ولتوسيع ما يعرف بالمناطق الآمنة التي هي مناطق يحتلونها داخل القطاع، كيف تتعاملون مع ذلك؟
18: شوف أخ أحمد، إحنا الشعب الفلسطيني ليس طارئا على أرضه، الشعب الفلسطيني هو أصيل، نحن شعب نعيش مئات وآلاف السنين على هذه الأرض قبل أن يصل إليها الغرباء والمحتلون. ولذلك شعب الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال، ونحن كحركة فلسطينية جزء من هذا الشعب الذي يقاوم الاحتلال ومن قبله الانتداب البريطاني على مدار عشرات السنين تقترب من 100 عام. ولذلك شعب الفلسطيني موجود، وحركة التحرر الوطني تواجه هذا الاحتلال على مدار التاريخ. لذلك هذا الاحتلال طبيعته آماله وطموحه أن ينفي الشعب الذي يحتله، ولكن شعبنا الفلسطيني متجذر في أرضه، ثابت على أرضه، ثابت على حقوقه الوطنية. الاحتلال يدعي أشياء كثيرة، والاحتلال يتمنى أشياء كثيرة، لكن لو نظرنا إلى التاريخ في كل حركات الاحتلال والتحرر الوطني، حركات التحرر الوطني والشعوب انقشع عنها الاحتلال وزال الاحتلال وبقي الشعب الذي ناضل وكافح وجاهد، ونحن مثل هذه الشعوب. لذلك نحن ثابتون على أرضنا، نتحمل الآلام والصعاب، نجود بخيرة ما نملكه، لكننا ثابتون على أرضنا، لن نقبل وسنبقى نواجه كل محاولة التهجير والإبادة والطرد والاستيطان والقتل. هذا الشعب الفلسطيني الذي عشرات السنين وهو يعاني ذلك، نحن ثابتون. هذا العالم يا أستاذ أحمد الذي شاهد الشعب الفلسطيني أمام الإعلام 3 سنوات من 7 أكتوبر حتى اليوم، العالم هذا لم يحتمل آلام الشعب الفلسطيني، ولذلك نشأت حالة التضامن ورفض سلوك الاحتلال. فما بال هذا العالم لو عاد إلى الوراء ليرى أن الشعب الفلسطيني عاش الآلام 78 سنة واشتدت الآلام بعد نكبة 67، الآلام التي يعيشها شعبنا والآن يعيشها شعبنا في غزة والضفة ولحقته في الشتات. لذلك هذا العالم اليوم الذي يشاهد هذا السلوك الصهيوني وهذا السلوك الإسرائيلي الاحتلالي عليه أن يقوم. لم تتحمل إسرائيل وعدوانها 3 سنوات، فكيف بنا ونحن نتحمل هذا العدوان عشرات السنين؟ أما آن الأوان حقيقة لأن يتوقف هذا الاحتلال عن جرائمه وسلوكه. من يوقفه؟ إذا لم توقفه نحن كشعب سنبقى ندافع ونقوم بواجبنا ونقاوم الاحتلال بكل أدواتنا وبكل وسائلنا.
19: المشروعة التي شرعها لنا المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والسماوية، سنبقى نقاوم وسنبقى نواجه الاحتلال بكل أدواتنا، بكل ما نملكه ويشرعه لنا القانون الدولي والشرائع السماوية والأعراف القانونية. لذلك ليدع الاحتلال يحلم ويفعل ما يشاء، لكن سنبقى ثابتين على أرضنا رغم الآلام ورغم التضحيات التي يعانيها شعبنا، التي بكت لها الرجال قبل النساء في كل أصقاع الدنيا، لكن هذا الشعب سيبقى والاحتلال سيزول بإذن الله.
17: أشرت إلى 7 أكتوبر، تقترب ذكرى الثالثة، لها أثر على هؤلاء المنتظرين للخطوة التالية وهم في خيام القطاع، ولهؤلاء الذين احتجوا في شوارع نيويورك أمام وصول بنيامين نتنياهو للحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنتم في حركة حماس كيف ترون؟
19: 7 أكتوبر لم ينشئ حالة. 7 أكتوبر جاء مواصلة شعب يواجه الاحتلال. 7 أكتوبر جاء رد على سلوك الاحتلال الإجرامي الذي أفصح وكشف اللثام عن حقيقته التي كان يخفيها عبر عشرات السنين. 7 أكتوبر هو لم يولد الاحتلال ولم يأتي بالاحتلال ولا بالاستيطان. 7 أكتوبر صنعه شعب يقول لكل العالم كفى الاحتلال وكفى للظلم وكفى للطغيان، وآن الأوان لأن يتحرك العالم بكل جدية. 7 أكتوبر جاء والقضية الفلسطينية في أسوأ ظروفها، عندما نسيها العالم وضع في أدراج النسيان، حتى بات لا يوجد أحد في الشارع الصهيوني يؤمن بأن الشعب الفلسطيني له حق. 7 أكتوبر جاء ليرد على محاولة طمس القضية الفلسطينية، محاولة استهداف وبناء الكنيسة الصهيوني داخل المسجد الأقصى، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لطموحه في الضفة الغربية. بالأمس كان نتنياهو يتكلم عن الضفة الغربية وكأنها هي الاحتلال وهي الدولة الصهيونية هناك، لا يعترفون بالحق الفلسطيني. لذلك 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي من قبل وفي هذه الأثناء. أما ما نشأ بعد 7 أكتوبر فنشأ تقريبا 3 أشياء، أو تولدت 3 أشياء، أو ظهرت 3 أشياء. الأمر الأول أن هناك شعب يناضل ويقاتل ويجاهد من أجل حقوقه، ورغم البلاء والآلام لكنه صامد كباقي السنوات. نحن حركة تحرر وطني من هذا الشعب الفلسطيني، على مدار السنين مارسنا ذلك من 20ينيات و30ينيات و40ينيات إلى يومنا الحالي. والحركة الوطنية التي قادتها الفصائل الفلسطينية عبر تلك القرون تلك السنوات ما زالت حاضرة والتاريخ شاهد. الأمر الثاني أن الاحتلال الصهيوني أفصح عن طبيعته الإجرامية والاحتلالية بأبشع صوره. هذا الاحتلال قال للعالم ها هو، اكتشف العالم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي. القضية الثالثة، ظهر أن الاحتلال الصهيوني رفضه العالم، والشعب الفلسطيني وجد نفسه في بيئة دولية تتعاضد معه، رافض للاحتلال ومتضامن مع الشعب الفلسطيني. وظهر ذلك واضحا بالأمس في الجمعية العامة، وظهر ذلك واضحا في كل حركة التضامن، الطلاب والشوارع في أوروبا في أمريكا في آسيا في كل الأماكن، في حركة التضامن حتى من كل الفئات، الرياضيين والإعلاميين والسياسيين والفنيين، كل هؤلاء هي حالة دولية تقول للاحتلال الإسرائيلي كفى ولا، حتى من اليهود. لذلك إحنا في هذا الوقت نقول هذه الحالة الدولية الرسمية والشعبية. بالأمس عشرات الدول التي قاطعت كلمة نتنياهو، بالأمس كان نتنياهو بشكل واضح وهو يصف هؤلاء الذين يقاطعونه بأوصاف نابية. لذلك هذه حقيقة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك ما نريده وما نطلبه من العالم أن حركة التضامن الصادقة التي نزدي لها كل التقدير وكل الاحترام، هؤلاء الذين ركبوا الصعب والذلول في البحر وفي البر، هنا هؤلاء الذين ذهبوا هناك وقدموا دماءهم، الشاب الأردني ماهر الجازي والشاب التركي حسن هناك، الذين ذهبوا هناك ولم يجدوا لأنفسهم ليقولوا لا للاحتلال، والشاب القطري الذي استشهد مع أبنائنا في العدوان علينا في قطر. هذه الحالة التضامنية في العالم هي ما أفرزه بعد 7 أكتوبر. لذلك نقول هذه الأشياء الثلاثة وضعت العالم ووضعت القضية الفلسطينية ووضعتنا أمام واقع جديد. يمكن أن يمكن حقيقة أن نقول هناك واقع جديد ينتظر القضية الفلسطينية، وواقع جديد يقول الاحتلال كفى ويجب أن ينتهي الاحتلال.
17: لكن دكتور كابن للقطاع، تعرف أن استمرار الصمود الذي استحق هذا الاحتفاء به في العالم كله يحتاج لأدوات لكي يستكمل. قلتم إنكم ترفعون أن تقضون على الذرائع التي يتمسك بها نتنياهو وحكومته فيما يخص السلاح وإدارة شؤون القطاع وكذلك القوة الدولية. إلى أين وصلت هذه الملفات بعدما قدمتم؟
19: إحنا في كل حراكنا نحن ننظر إلى مصلحة الشعب. ما نقدمه حتى من وقتنا ومن آلامنا، النظرة الوحيدة هي شعبنا. على مدار 3 سنوات وأنا أقود الفريق المفاوض الفلسطيني، وأنا أعتز بأن الفصائل كلها وضعت ثقتها فينا، وكاننا دائما في تواصل معهم، كانت دائما ما البوصل أمامنا مصلحة هذا الشعب الفلسطيني وكيف نضمد جراح الشعب وكيف نوقف آلام الشعب الفلسطيني. لذلك هذا الشعب العظيم الذي ننتمي إليه هو هدفنا، هو بوصلتنا لتحقيق طموحه وتخفيف آلامه ووقف مسلسل التهجير والإبادة في الشعب الفلسطيني. بلا شك إحنا قضينا وقت طويل للوصول إلى هذا الاتفاق، وأنا أقول مستذكرا كان هناك فرص متعددة. كان للأسف الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الصهيونية هذه برئاسة نتنياهو هي التي كانت يعني تضيع الفرص، بل وبالعكس تقتل من يفاوض، وليس المفاوض فحسب، بل أيضا كانت عدم الاستجابة وعدم الوصول لاتفاق على مدار 3 سنوات تسبب ذلك في قتل بعض الأسرى الإسرائيليين بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو. هذا في هناك محطات متعددة. كان هناك فرصة في 6 مايو/24 عندما وافقنا ودخل الاحتلال إلى رفح. كان هناك فرصة عندما وافقنا في 24 يوليو وكان رد الاحتلال أن قتل قائد الحركة الأستاذ إسماعيل الهنية رحمه الله في إيران. وكان هناك فرص أخرى حتى العام الماضي في 25. تصور أنه إحنا عندما كنا ذاهبين لدراسة المقترح الأمريكي وكان نظرتنا له إيجابية وهو يعلم أننا ندرس المقترح الأمريكي، بينما تسلمنا المقترح وبين قصفنا في الدوحة في يوم 9/9 العام الماضي كان لا يزيد عن أقل من 20 ساعة بينما تسلمنا المقترح ونحن ندرسه، علم وبالطبيعة احنا كنا في مكان مكشوف. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي كان في كل الأوقات الشعب الفصائل الفلسطينية وحماس توافق والاحتلال الصهيوني يرفض ويتلكأ بل ويقتل وتسبب في قتل أسرى. ما وصلنا إليه في أغسطس الماضي ووافقنا عليه بعد حوارات ونقاشات متعددة استغرقت حوالي ما يزيد عن 3 شهور من إبريل حتى نهاية يوليو، أخذ مالنا وقت ونحن نتحدث ونتفاوض. نحن وافقنا بشكل وضع على رزمة اتفاق سمي خارطة الطريق الذي قدمه لنا ميلادينوف والوسطاء. نحن وافقنا على هذه خارطة الطريق ونحن جاهزون لتطبيقها وهي تحتاج إلى تطبيق. هذه خارطة الطريق هي رزمة متكاملة تبدأ باستكمال وتطبيق المرحلة الأولى وتنتهي بتحقيق الحق الفلسطيني إقامة الدولة وتقرير المصير. بين هذا وذاك جاءت كل الحديث حول تفاصيل هذا الموضوع، ما يخص السلاح، ما يخص الحكومة الفلسطينية، ما يخص قوات الدولية، ما يخص الانسحاب الإسرائيلي، ما يخص كل هذه الأشياء، ما يخص السلم الأهلي الداخلي. هي رزمة متكاملة كما قلت بدأت باستكمال المرحلة الأولى التي اتفقنا عليها في شرم الشيخ أكتوبر الماضي وتنتهي بتحقيق الهدف الفلسطيني المنشود وهو إقامة دولة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
17: ما مدى قدرة ملادينوف على ألا يسمح لإسرائيل بأن تكرر ما رأيتموه طوال الفترة الماضية؟
19: ملادينوف يبذل جهد، لكن إسرائيل تحتاج إلى جهد دولي الإلزامي، وهذا الجهد الدولي نحن وعدنا به قبل الاتفاق وبعد الاتفاق. ولكن ميلادينوف هو شخص يمثل مجلس السلام، بلا شك نلوم عليه في بعض الأحيان ونتفهم بعض المواقف، ولكن من موقعه يجب أن يقوم بالدور الكامل في تطبيق الاتفاق بدء في كل الاتفاق رزمة واحد، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأخذ منه جزءا ويترك الآخر. هو اتفاق الرزمة، نحن جاهزون للاستمرار في تطبيقه لأننا وافقنا آخر الطريق، وجاهزون للدخول في وضع التفاصيل ورزنامة الاتفاق التفصيلية في ذلك.
17: بموازاة ذلك تنتظر الانتخابات التشريعية الفلسطينية. في حوار مع تلفزيون العربي استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أن تجرى في موعدها. كيف تترقبون سيناريو التأجيل أو أن تتم في موعده؟
19: إحنا التحديات التي تحدثت عنها في بداية اللقاء، نحن وشخصيا يعني ذهبت وتحدثت مرارا مع قيادات دول عديدة أننا كشعب فلسطيني محتاجون لأن نواجه التحديات اللي تواجهنا جميعا بوحدة صف ووحدة موقف، وطرحنا حلولا متعددة وما وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا. ولذلك جاءت الانتخابات الفلسطينية والدعوة لها من قبل السيد محمود عباس أبو مازن في هذا السياق. طبعا كالعادة لم نشاور فيها، ولكن استجابة لنا أملا في الوصول لوحدة وطنية حقيقية، نحن وافقنا للدخول في هذه الانتخابات بشكل كبير، وفتحنا المجال وأفسحنا المجال لحوارات، والتقيت مرات عديدة مع فصائل وشخصيات وطنية، شخصيات وفصائل لتحقيق هذا الهدف، لحتى وصلنا إلى وأعلننا الوصول إلى ائتلاف وطني انتخاب للانتخابات، التحالف الوطني للدخول للانتخابات، وتقريبا في عديد من الفصائل الفلسطينية وأيضا الشخصيات الوطنية التي وافقت عليه. ونحن اليوم نجهز لإعداد القوائم لهذا التحالف الذي سندخل فيه الانتخابات، وكان من طموحنا وما زال أن يكون هذه الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والمجلس الوطني بوابة لتركيز وتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كوحدة سياسية وجغرافية. هذا ما كنا نريده. أما الآن الحديث عن التأجيل وعدم التأجيل، نحن نقول بعيدا عن التأجيل وعدم، نحن جاهزون بالمناسبة بالائتلاف التحالف الوطني بشكل كامل، وهذا التحالف مفتوح لكل القوى، بل احنا طرحنا أكثر من ذلك، نحن طرحنا ائتلاف وطني لكل الفصائل، حماس وفتح والجهاد وكل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، والشخصيات الوطنية والفعاليات الوطنية قائمة واحدة، ونذهب لاستفتاء للشعب الفلسطيني عليها بلا استثناء، لكن يعني بعض القوى والفصائل الفلسطينية لا ترى ذلك. ومن هنا أنا أقول اليوم ومن عبر تلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن من موقعه، يا أخ أبو مازن أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة لوضع أسس لبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية نواجه فيها التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. يعقب ذلك مباشرة أن نجلس كل الفصائل الفلسطينية والأمناء العامون لوضع الترتيبات الكاملة لإعادة بناء المنظومة الوطنية والمؤسسات الوطنية ومنظومة البرنامج الوطني المتكامل الذي يعني يفي بحقوق شعبنا الفلسطيني. هذه دعوة الأخ أبو مازن ودعوة لكل الفصائل، هذا ما ينتظره شعبنا منا. الآن نحن نعيش في أجواء لنا شهور ذاهبون لهذا الأمر، نحن نريد أن نصل لترتيب بيتنا الفلسطيني، تؤجل لا تؤجل نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات، لكن إذا لم تؤجل فنحن ذاهبون ونمد أيدينا لكل المكونات الفلسطينية، والتحالف الذي اتفقنا عليه مفتوح للجميع. إذا أجلت الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون تأجيلها مدخلا واضحا لترتيب البيت الفلسطيني من الغد، وليس فقط أشغلنا حالنا سنة شهور ثم تؤجل لسبب أو لآخر وتنتهي الحالة الفلسطينية إلى ما هي عليه. شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآلام ويعاني حالة من هدر وإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني والاستيطان الذي يعصف بالقضية بالضفة ومحاولة التهجير واللي بدأ في غزة والشتات، هذا الشعب يريد قيادة واضحة تحمله وتواجه التحديات.
17: لو تأجلت ما مصير هذا الائتلاف، وإلى أي مدى هو شكل من أشكال إعادة

0: ليس هذا التحالف فحسب، بل الحالة الوطنية والحركة الوطنية مدعوة لهذا الوقت.
1: في إجابتك الأولى أشرت إلى مسألة التحديات الإقليمية والتطورات التي جرت، كيف تنظرون لما يحدث في هذه اللحظة؟
0: بلا شك أن التحديات كبيرة، وأنا أشرت لها مسبقا، سواء التحديات في كل المشهد الفلسطيني والقضية الفلسطينية حتى يصل البرلمان الصهيوني أنه بشبه إجماع يرفض وجود دولة فلسطينية. وللأسف الشديد المنظومة الدولية القائمة أصبحت هكذا يبدو عاجزة عن إلزام المتمردين عن الإرادة الدولية، والاحتلال الإسرائيلي هو أكبر متمرد اليوم، وهو الذي يعلن بشكل واضح أنه أنا أريد أن أضم إلى الكيان الصهيوني أراضي من 7 دول عربية وإسلامية محيطة به. هذا التهديد بلا شك هو أول ما يهدد الشعب الفلسطيني وقضيته، ويهدد المنطقة، ثم الآلام الشعب الفلسطيني والضفة الغربية والشتات. لذلك هذه التحديات أول ما سأعمل عليها، واتفقت مع إخواني في قيادة الحركة، وهي ليس سرا أن نقوله، نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل جهد. لكن للأسف الشديد الذي يعقل الاحتلال، الدول العربية والإسلامية والمنظمات الشعبية جاهزة لإغاثة شعب الفلسطيني، الاحتلال هو الذي يعيق وهو بوابة السماح والمنع، لكن لن نستسلم لذلك. نحن نقوم بجهود كبيرة من أجل ذلك لتوضيح الصورة. احنا أرسلنا عشرات الرسائل لأغلب دول العالم نتحدث فيها عن خروقات الاحتلال في غزة، وأرسلت رسائل متعددة لعديد من الدول العربية والإسلامية التي شاركت في جامعة في الأمم المتحدة، تحدثنا فيها عن الواقع وما هو المطلوب. وأنا أقدر هذه الدول عاليا، وأقدر المواقف التي استمعنا من هذه الدول، وهي تجسد الواقع وتحقق بشكل واضح، وأفرزت حالة واضحة تقول الاحتلال هو المعطل في كل الشأن الفلسطيني والمهدد للمنطقة. أيضا نحن نريد استنهاض أمتنا والعمل معها لمد يد العون، وأن تكون هذه القضية التي عاش عليها الأجيال ومدت الأمة يدها لها، وليس الأمة العربية والإسلامية بل العالم، هذا العالم الذي تضامن معنا في كل الأصقاع هو مدعو اليوم لأن يكون معنا لمواجهة هذه التحديات. لذلك هذه يعني قضايا نذهب بها ونعمل عليها، وعملت عليها مباشرة إن كان في رسائل أو في مقابلات أو في لقاءات أو في مراسلات أو اتصالات، وآمل إن شاء الله تعالى أن ننجح في ذلك. أيضا من التحديات التي نعيشها في المنطقة هذه الخلافات وهذه الحروب. للحق نحن كفلسطينيين، ومن موقعي في هذا الموقع أنا أقول أن كل الحروب التي في المنطقة والخلافات والآلام والدماء التي تسيل إنما يستفيد منها أعداؤنا، إنما يستفيد منها قوى أخرى خارج المنطقة، وبالتالي الحرب في الخليج وهنا وهناك، من الذي يستفيد؟ هم يعلنون اليوم، من الذي يستفيد من وقف الإمداد العالم بالطاقة والبترول من دول الخليج؟ الذي يستفيد من يكسب ويربح ويتحرك؟ لذلك اليوم بكل صدق وبكل إنسانية وبكل مسؤولية أنادي إخواننا وأشقائنا العرب والمسلمون، إن قضيتنا ومنطقتنا تتعرض لمحاولة التصفية ومحاولة تذويب المنطقة وذهاب ريحها وعدم قدرتها على الفعل. لذلك ما نناشده من موقعنا كفلسطينيين ومن موقعنا كأبناء لهذه الأمة العمل بشكل مباشر وحثيث للم الجراح وتضميدها ولم الشمل والجلوس على طاولة واحدة. الأعداء يجلسون، أنتم لستم أعداء، أنتم إخوة، أنتم أشقاء، لماذا لا نضع مقدرات يعني مصالحنا كدول

0: ومصالحنا كشعوب لننهض بهذه الحالة. الذي يستفيد هو خصومكم، هم أعداؤكم، نحن مطالبون اليوم أن نزيل هذه الأشياء. وأنا لا أقول ذلك اليوم أمام الإعلام، إنما قمت به فعلا، وذهبنا إلى أبعد من مدى، ذهبنا حتى للوساطة في هذه الحروب المشتعلة، حتى لا أقول يعني قلت حتى فيما يحدث في اليمن اليوم.
1: كيف قمتم بذلك؟
0: احنا نقوم اليوم وعرضنا الوساطة بين المتنازعين والمتصارعين في اليمن، وامل انه ان تجد قبولا في ذلك. حماس وفية للأمة، حماس وفية لهذه الشعوب التي هي حاضنتنا، ومن موقعي هذا ايضا انا وفي لهذه الأمة، انا وفي لهذه الشعوب، انا وفي للأمة التي انتمي اليها، الأمة العربية والإسلامية حتى والإنسانية. نحن يزعجنا كما يقتل ابناؤنا ان يقتل اخواننا في هنا وهناك بسلاحنا وبدمنا. فهي رسالتنا اليوم يا أمة العرب والإسلام، انتم مدعوون لتضميد الجراح والوحدة لما يحقق مصالحنا العربية والإسلامية، لننهض لنكون جسدا واحدا فيما نملك من مقدرات وما نملك من قدرات وما نملك من مكانة في كل القدرات. وآمل إن شاء الله تعالى أن يسمع هذا الصوت وأن يتجد وساطتنا يعني قبولا. نحن لا نبحث عن دور، إنما نبحث عن نتيجة.
1: هذا كيف يسير؟ كيف يسير دور الوساطة هذا حتى هذه اللحظة؟
0: يعني لندع العمل في خلف الكواليس يثمر. أما نحن أقول نحن ما زلنا حتى هذه الأثناء نبذل جهد مع مجموعة من الدول لتقوم بدور الوساطة، ونحن أيضا بهذا الأمر، وإن شاء الله تعالى تجد هذه تجد قبولا. لذلك نحن معنيون بأن نحافظ على مقدراتنا في الأمة، نحافظ على مقدرات الشعوب، نحافظ على الهدوء في منطقة الخليج، في منطقة البحر الأحمر، في منطقة الشرق الأوسط، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في هذه منطقتنا، هذه أمتنا التي ننتمي إليها. نحن مدعوون، مأمورون، بل نسعد ونريد هذا الأمر. لذلك هذه التحديات التي أمامنا كشعب فلسطيني إنما نواجهها بوحدة الشعب ووحدة الأمة والحفاظ على مقدراتها والوقوف أمام التحديات. وغزة الجريحة نريد أن نضمن جراحها، ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لاستنهاض ما تستطيعه الدول والكيانات والمؤسسات، ونحن نقول اذهبوا إلى غزة وانقذوها، واذهبوا هنا وهناك أيضا. ونحن نجدي كل التقدير لحركة التضامن الدولية، هؤلاء الذين يذهبوا كرسميين وغير رسميين إلى الضفة الغربية ليشاهدوا ما تعانيه الضفة الغربية من عدوان المستوطنين، من عدوان لقطعان المستوطنين الذين يحرقون البيوت ويدمرون المنازل والمقدرات. هؤلاء مقدرون. نحن كما قلنا تعالوا ليتحول هذا الفعل التضامني إلى فعل حقيقي بإذن الله.
1: أعود مرة أخرى إلى التركيز على مسألة ما طرحته. الحركة تقوم الآن بدور وساطة في التطورات الخاصة بملف اليمن وفيما يخص حرية الملاحة. إلى أي مدى ينسحب ذلك أيضا على علاقاتكم بسوريا ولبنان والبلدان اللذان شهدان تطورات وتغييرات خلال الفترة الماضية؟
0: إحنا علاقات الحركة السياسية هي يعني علاقات متوازنة، حرصون على تطويرها، حرصون على اتساعها، وحرصون ولكن الحرص على اتساع والتطور بما يخدم قضيتنا الفلسطينية. ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، إن لم نكن مساعدين ونحن نحرص أن نكون مساعدين وإيجابيين. لذلك علاقاتنا ما زالت قائمة مع هذه الدول، مع لبنان. نتمنى لسوريا الاستقرار والتطور والازدهار طورا بعد طور. سوريا تعنينا، ولبنان تعنينا، والأردن يعنينا، والخليج يعنينا، واليمن والسعودية تعنينا، وكل والعراق وكل منطقتنا العربية، هذه منطقتنا العربية. لذلك ما نفعله وما نتمناه في علاقاتنا أن تعود بالنفع على القضية الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني بشكل عام. ونحن متواصلون إن كان في الاتصالات أو المراسلات أو اللقاءات المباشرة، كل ذلك ينصب لمصلحة شعبنا بشكل عام في غزة والقدس والضفة الغربية والشتات، لأننا أصحاب قضية واحدة هي قضية شعب تحت الاحتلال يريد أن ينعتق من الاحتلال ويحقق طموحه ويحقق أهدافه. لذلك هذه العلاقات التي تتطور واللقاءات المتعددة مع العديد من الدول الرسمية وغير الرسمية والشعبية والنخبوية كلها تصب في هذا الهدف الكبير، ونحن على يقين أن بمواصلة هذا العمل مع هذه الدول ومع الآخرين، لأننا للحق يعني كلما التقينا مع فريق أو مع ممثلين لدولة ما إن كانت عربية أو إسلامية أو دولية نجد حضور القضية الفلسطينية وتفهم الحالة الوطنية، بل كمان ثناء كبير في الموقف الذي أخذته الحركة وفي الموقف الذي قمنا به في مسلسل المفاوضات على مدار الثلاث سنوات متكاملة. لذلك اليوم احنا في موقع مهم في ظل ظروف صعبة، ولكن بالإصرار والعزيمة واليقين بأننا هذا الشعب كباقي الشعوب سيحقق أهدافه وطموحه إن شاء الله تعالى، نسعى لتطوير هذه العلاقات على قاعدة التوازن وعلى قاعدة الاستقرار وعلى قاعدة القضية الفلسطينية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
1: كل هذا متأثر بما يحدث في الانتخابات الإسرائيلية، كيف تراقبونها؟
0: الانتخابات الإسرائيلية متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عن ما يحقق حقوقه، وإحنا بالمناسبة يعني إن جاء فلان أو جاء الله أو جاء هذا الحزب أو جاء غيره، شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ والعشرات السنين، وكله كما يقال تآجر في دمنا، ونحن لا نقبل بحال من الأحوال أن يكون الشعب الفلسطيني دمه وآلامه هو قود الانتخابات الإسرائيلية. للأسف الشديد هم يختلفون، ومطلوب أنه إحنا كشعب فلسطيني دمنا وآلامنا وقضيتنا تكون وقود هذه الانتخابات. نحن ما نريده وما نعنيه وما يعنينا أن شعبنا الفلسطيني يصل إلى أهدافه وإلى مبتغاه ويصل إلى حقوقه المشروعة. أما هذه الانتخابات بلا شك كما يراقبها الجميع، هؤلاء جميعا ولغوا في دمائنا وولغوا في تضحياتنا، ولا نقبل بحال من الأحوال، وهذه رسالة للعالم، لا نقبل، نقول لكل العالم لا نقبل أبدا أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية. وأنت ترى أن الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما هي وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، يتصارعون من يهضم ومن يقدم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان.
1: أشكرك دكتور خليل الحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على هذه المقابلة الخاصة على شاشة التلفزيون العربي والأولى لك منذ توليك هذه المهمة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: وشكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة لهذا اللقاء الخاص، وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لحديث السيد خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع التلفزيون العربي، والذي يأتي قبل أيام من الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى 7 أكتوبر. وللمزيد من النقاش والقراءة في هذا الحديث أرحب بضيفي من رام الله السيد خليل شاهين الكاتب والباحث السياسي، ومن مدينة غزة السيد وسام عفيفة الكاتب والباحث السياسي أيضا. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد خليل شاهين، يعني إذا ما بدأنا بانطباعات سريعة، ما أبرز ما توقفت عنده في حديث السيد خليل الحية، ولأي حد قدم أجوبة حول الواقع الفلسطيني اليوم؟
1: مساء الخير وتحياتي لك وللأخ وسام. في الحقيقة أن الانطباع الأول هو أن حركة حماس تتغير، وأنها على ما يبدو مقبلة أمام تحولات مهمة خلال الفترة المقبلة. ظهرت بعض مؤشراتها خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع حديث الانتخابات في الحالة الفلسطينية، أي أن هذه المؤشرات تعزز الانطباع بأن حركة حماس تسعى من أجل تقديم نفسها باعتبارها حركة سياسية وأنها شريك أساسي في النظام السياسي يعني الفلسطيني، دون أن نسمع خطاب مرفق باستخدام لغة القوة كما كان الحال يعني قبل فترة في كل خطابات حركة حماس. الآن حركة حماس تتحدث عن المجتمع الدولي، عن القانون الدولي، عن ضرورة الاستمرار في المفاوضات من أجل إنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. لا يتحدث الحية عن يعني انتقادات للرئيس الفلسطيني ولا لحركة فتح، إن هناك انفتاح على سيناريوين، سيناريو إجراء الانتخابات وسيناريو تأجيل الانتخابات، التأكيد على التوافق الوطني، وكل ذلك ترافق مع العمل من أجل يعني القبول حركة حماس كشريك في النظام السياسي الفلسطيني، وأعني هنا القبول يعني من قبل المجتمع الدولي وبشكل خاص من الولايات المتحدة في ظل موقف حتى الآن لا يزال يضع اشتراطات على حركة حماس، وخاصة فيما يتعلق بضرورة قبولها بنزع سلاحها وسلاح كل قطاع غزة، وكذلك تخليها الكامل عن الحكم. لذلك يبدو أن الحلقة الأبرز التي تحاول حركة حماس أن تمسك بها في هذه المرحلة هي دخول نطاق ما يسمى الشرعية الفلسطينية، وهذه الشرعية غير متاحة إلا بتوافق وطني وبإجراء يعني انتخابات. ما غاب عن الخطاب في واقع الحال هو المراجعة النقدية للتجربة الماضية، وأعني هنا بالمراجعة ليس فقط المراجعة من قبل حركة حماس بما في ذلك مراجعة النتائج التي ترتبت على 7 أكتوبر، بل وكذلك مراجعة مسار المفاوضات الذي عمق المأزق الفلسطيني دون تحقيق أي نتائج. مجمل الحالة الفلسطينية بحاجة إلى حوار وطني يتضمن عنصرا أساسيا وهو مراجعة التجربة يعني السابقة، ومن ثم الانطلاق بوضع استراتيجية فلسطينية جديدة. في كل الأحوال أعتقد أن ما كنا نريد أن نسمعه هو ملامح الاستراتيجية الفلسطينية القادمة، أشكال النضال، ولكن انطباعي العام هو أن حركة حماس تتغير بالفعل.
0: نعم، وهذا كما يبدو لصالح ربما التوافق الوطني الفلسطيني، وسأعود إلى هذه النقطة. سيد وسام عفيفة، في قطاع غزة الكثير من النقاط مر عليها سيد خليل الحية في حديثه للتلفزيون العربي، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وسنحاول أن نمر على هذه النقاط سريعا من خلال هذا الحوار. لنبدأ بموضوع خطة السلام في غزة ومجلس السلام، الذي قال أو فهمنا من حديث خليل الحية أنه لا يستطيع فعل الكثير بسبب التعنت الإسرائيلي. هل ما يزال بإمكان هذه الخطة بالفعل أن تغير الوضع في قطاع غزة، أم ستظل تشكل غطاء بالفعل لممارسات الاحتلال؟
2: نعم، بداية مساء الخير لك والأستاذ خليل. لا شك أن هذه النقطة هي المحطة الأهم التي وصلت لها حركة حماس بعد 3 سنوات من الحرب، باعتبار أنها كما أدارت الحرب، وهنا تحدث الدكتور خليل عن تحديات كبيرة واجهتها الحركة من ضمنها إدارة الحرب، لكنه أيضا الآن يدير المسار السياسي المرتبط بعدة اتجاهات، سواء اتجاه وقف العدوان والنزيف الحاصل في غزة أو تجاه المسار السياسي الفلسطيني الداخلي. هنا تتضح مسألتين مهمتين. أولا هو تقدير الواقع والمتغيرات الحاصلة في المشهد الفلسطيني والإقليمي، وبناء عليه اتخذت الحركة قرارها بشكل واضح بالموافقة على خارطة الطريق، اللي بالمناسبة هي جاءت نتاج محطات ومراحل من المفاوضات. هو يعني انتقل لبعضها، حاولت من خلال الحركة أن تقدم مرونة في عدة محطات، ولكنها فيما يبدو أخفقت، لأن الاحتلال في كل هذه المحطات حرص على أن يعطل ويفشل كل مسار التفاوض. محطة ميلودنوف يبدو أنها كمان أعطت مؤشر أن الحركة حاولت أن تختبر المسار الأمريكي، والحديث الأمريكي مع الأمريكي مباشرة، ونتحدث عن حوارات ربما عددها 4 مرات كانت لقاءات مباشرة مع الأمريكان، وأشار إلى أن الحركة حصلت على الأقل بهذه المحطات على تفهم أمريكي لموقف الحركة، وإشادة في السر والعلن، ولكنه كان واضحا أن هذا التفهم الأمريكي لم يترجم إلى واقع لتنفيذ خارطة الطريق. ويبدو أن الحركة حتى اللحظة تعول وترى أن هذا هو المسار المتاح فيما يتعلق بإنهاء الحرب، ولهذا كان الحديث حول انتظار والترقب والدعوة للأطراف الفاعلة هنا، والحديث عن الوسطاء وطبعا الإدارة الأمريكية بشكل أساسي، ويوجه نداء دائما للمجتمع الدولي والعربي للتضامن والدعم والإسناد للحالة الفلسطينية. إذن المحطة هنا مهمة، أن اللحظة الفاصلة والفارقة والتي يأتي أيضا هذا الحوار بالمناسبة في توقيتها كما أشرتم في مناسبة الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، ومرور عام أيضا على توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر، وبالتالي هو يقدم رؤية حركة حماس للمرحلة القادمة، وهي أيضا هذه المقابلة تأتي في ظل الحديث أو للترقب للنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي سوف يكون لها أيضا تداعياتها وتأثيراتها المباشرة على هذا المسار، وبالتالي قد حاول يقدم رؤية للمرحلة المقبلة. نعم
0: سأعود إليك سيد خليل شاهين. فيما يتعلق بالوفاق الوطني، قال السيد خليل الحية إنه البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية. هذا الواقع الفلسطيني اليوم يعني يدخل أجواء انتخابات كما ترى، حتى الآن أعلن الجدول ولم يعلم ما إذا كان ستؤجل أم لا. هل سيكون من المفيد تأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التوافق الوطني الفلسطيني، أم المضي بها إلى نهاياتها واختبار هذا التوافق من خلال العملية الانتخابية؟
1: يعني مع الأسف أجواء تأجيل الانتخابات هي التي تخيم على مجمل الحالة الفلسطينية، وخصوصا في أوساط حركة فتح، ولكن لأسباب مختلفة، أي ليس من أجل يعني الذهاب إلى وفاق وطني. ثم من يدعو إلى ضرورة القبول بالذهاب إلى القاهرة إذا ما دعت القاهرة إلى حوار وطني شامل، من أجل استخدام هذا الحوار ولو لجلسة واحدة فقط كغطاء من أجل تأجيل الانتخابات. في كل الأحوال أنا أعتقد أن الأساس في كل هذا المسار هو ضرورة التوافق الوطني الفلسطيني حتى في حالة التأجيل، ولكن التأجيل المنضبط والتأجيل المحدد بسقف زمني واضح، وخاصة أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد أبلغت القيادة الفلسطينية بأن التأجيل ممكن ولكن لمدة 2 شهر، لأنها إذا طالت المدة عن ذلك فهي ستكون مضطرة لإعادة تحديث سجل الانتخابات. في مثل هذه الحالة أعتقد أن الأولوية يجب أن تعطى للبرنامج السياسي الفلسطيني للتوافق على أسس الشراكة السياسية في إطار نظام سياسي فلسطيني موحد، ومن ثم يمكن أن تأتي الانتخابات كتتويج لعملية إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية. هناك مبادرات وأفكار طرحت في هذا يعني السياق تدفع باتجاه إمكانية التأجيل. نحن لم نسمع من الحية هذا المساء حديثا عما يجري بشكل أساسي يعني من عملية تعيين مقنع لأعضاء المجلس الوطني في الشتات، وخاصة أن هذه العملية أيضا في حالة الذهاب إلى توافق وطني يجب أن تتوقف لصالح التوافق الوطني. نعم. على إجراء الانتخابات حيث أمكن لأعضاء المجلس الوطني في الشتات، وأن يتم التوافق على معايير يعني التعيين في الأماكن التي لا. نعم. يتعذر. طيب. فيها إجراء
0: المعطى الذي لدينا الآن
1: هو شرط. نعم. إعادة بناء نظام سياسي فلسطيني. أحد.
0: نعم السيد وسام عفيفة، في غزة المعطى المتوفر الآن أن الجدول الزمني لهذه الانتخابات قد أعلن بالفعل في الضفة وفي القدس وفي غزة كذلك، يعني هل الوضع في غزة يحتمل إجراء هذه العملية إذا ما أقرت وأجريت هذه الانتخابات، وهل هي أولوية بالنسبة للغزيين في هذا الوقت؟
2: على الصعيد الميداني الوضع في غزة صعب، ويعني من الصعب كمان أنه نتحدث إلى أي مدى يمكن أن تنجح العملية الانتخابية بشكل كامل في قطاع غزة، خصوصاً الأمر متعلق أيضاً بكثير من الجوانب الأمنية واللوجستية اللي عملياً يفترض أنه يقدمها كضمانات الاحتلال، وهذا غائب على الأقل حتى اللحظة. وهناك إشارة كانت حتى في بيان أمس للجنة التنفيذية المنظمة التحرير وضع شروط من ضمنها أن تكون قدرة مثلا على أن تكون متزامنة بين غزة والقدس والضفة الغربية، والسماح لمراقبين دوليين، وهذه مسائل يبدو أنها سوف تكون من ضمن الأفخاخ التي سوف تواجه الانتخابات. لكن غزة واضحة صعب. رغم ذلك حركة حماس وحديث السيد خليل الحي أشار إلى مسألتين. أولا مضي حركة حماس في مسار الاستعداد للانتخابات وكأنها سوف تجري غدا، وذلك بالإشارة إلى أنه
0: وقال حماس مستعدة لهذه الانتخابات
2: مشتركة، وقال أنه الجهد بالضبط هو من حيث المبدأ مجرد ما تم الإعلان عن الانتخابات رغم التحفظات، وكانت هناك يعني العديد من الإشارات المتعلقة باختيار الموعد وعدم التشاور مع القوى والفصائل أو لم يسبق حوار وطني والقوانين والمراسيم الرئاسية كلها تمت من طرف واحد. رغم ذلك كان واضح أنه عند حماس حرص ألا تبدو وكأنها متحفظة أو معطلة، بل على العكس أبدت كثير من الحماسة إذا جاز التعبير في هذا الجانب، وذهبت في مسار الاستعداد للقائمة المشتركة. وكما تفضلت للسيد خليل تحدث أيضا عن مسألة تتعلق بالسيناريوهين، إنه حماس مستعدة أن تتعامل مع كافة السيناريوهات سواء ذهبنا إلى انتخابات ولكنها ليس كهدف،
0: وإذا أجل ستكون فرصة لمزيد من التوافق الوطني. السيد عفيفة لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، السيد خليل شاهين
2: يفترض نعم. أو حتى الحوار
0: السيد خليل حي قال إنه مستعد للقاء الرئيس عباس، يعني مسألة هذه اللقاءات لوضع أسس برنامج وطني هي في حد ذاتها ليست جديدة كما تعلم، تم التوصل إلى اتفاقات في السابق سواء في القاهرة أو في الجزائر أو في الصين أو في غيرها. هل تحتاج المرحلة الحالية إلى صيغة جديدة ربما تتجاوز هذا الشكل لتخاطب التحديات الماثلة أمام الفلسطينيين؟
1: يعني أنا برأيي المشكلة ليست في مدى استعداد حركة حماس للقاء مع الرئيس الفلسطيني، فهي طلبت أكثر من مرة أن يعقد حوار شامل بما في ذلك حوار ثنائي يعني مع حركة فتح في القاهرة، والمصريين عرضوا يعني مبادرات من أجل مثل هذا الحوار، لكن حركة فتح كانت دائما تتراجع عن مثل هذه يعني المبادرات. المشكلة إذا ما كان الرئيس بشكل أساسي مستعد للذهاب لحوار مع حركة حماس في هذه المرحلة قبل أن يرى إلى أي مدى سوف تتقدم خطة مجلس السلام في قطاع غزة، وخاصة أن هناك يعني معلومات تشير إلى أن الموقف الأمريكي وموقف مجلس السلام بشكل أساسي يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات بشكل غير معلن حتى نهاية العام 2027، أي حتى نهاية فترة العامين التي يعني التي فوضت لمجلس السلام من قبل مجلس الأمن الدولي، رغم أن هذه صلاحية العامين قابلة للتمديد من قبل قرار آخر من مجلس الأمن. لكن في كل الأحوال يبدو أن يعني الموقف الأمريكي لا يريد إجراء انتخابات، يعني يمكن أن تفرز مجلسا تشريعيا مسؤول عن الرقابة والمساءلة والتشريع في قطاع غزة أيضا، في وبالتالي هو مسؤول عن لجنة التكنوقراط من حيث الرقابة والتشريع، في وقت يريد مجلس السلام أن يكون هو الوصي على قطاع غزة. وأنا متشكك إذا ما كان الرئيس بشكل أساسي مستعد للذهاب إلى خيار الحوار الوطني الشامل.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد خليل شاهين الكاتب والباحث السياسي من رام الله، كما أشكر السيد وسام عفيفة الكاتب الصحفي أيضا من قطاع غزة، وستكون لدينا وقفات أخرى في التحليل والقراءة لهذا الحديث في خدماتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا جزيلا لكما، كما أشكر مشاهدينا على متابعة هذا الحوار القصير الذي قدم قراءة سريعة في حديث خليل الحي للتلفزيون العربي. شكرا لكم، وبعد قليل حوارات العربي من نيويورك. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قال له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترمبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
10: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
9: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
11: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
12: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
13: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
14: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة،
15: ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
16: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
15: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين. متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
17: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا. البداية من التطورات في ملف إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. أضاف ترامب أن إيران تسعى إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وأنها تريد اتفاقا، لكن المقترح الذي قدمته غير مقبول.
18: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
17: مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران، تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبي البلاد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف، تعود ذكريات ذلك اليوم.
19: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى، تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
20: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
19: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنسا سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
21: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
19: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناء برمتها جنوبية إيران.
0: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكانا تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناء جنوبي إيران.
17: أعلنت الحكومة العراقية إجراء مشاورات مباشرة مع الجانب الأمريكي عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بشأن رحلات شركة طيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشاورات تشمل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. أضاف البيان أن الحكومة العراقية تؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان دليمي أن قرار تطبيق إجراءات حظر الطيران المدني الإيراني غير مدروس ومخالف للدستور. أضاف أن القرار لا يتماشى ومبدأ الدعوة إلى النائب النفس ولا يراعي حسن الجوار المنصوص عليه في الدستور. كما أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي رفض رؤية إيران محاصرة بينما يقف العراق متفرجاً، لا سيما مع خصوصية ما يربط العراق والعراقيين من شرائح اجتماعية وثقافية مع إيران. وفي وقت سابق دعت كتائب حزب الله العراقية إلى حملة لكسر الحصار المفروض على إيران. كذلك دعا زعيم جماعة النجباء أكرم الكعبي إلى رفع سقف المواقف مهددا بالاعتصام داخل المطارات العراقية. إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن طيران الحربي السعودي استهدف جسر دليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
2: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري. يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
22: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
2: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليمي جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب وفق تعبيره.
3: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
2: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
17: الآن مشاهدينا ننتقل لمتابعة حوارات العربي مع زميلنا محمد بالدين في نيويورك.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا محمد بالدين من الأمم المتحدة من نيويورك. 8 عقود مضت على ولادة عصبة الأمم، كانت في البدء كيانا لاستيعاب سياسة الدولية وتركة حربين عالميتين لتنشأ مع الحرب الباردة وتتسع الأمم المتحدة وتلتحق بها عشرات من الدول الوليدة التي فرت من خرائط الاستعمار. 80 عاما وما تزال أكبر منظمة على وجه الأرض رهينة قرار سياسي تحكمه 5 دول في مجلس الأمن، إن اتفقت تمرر القرارات حتى لو لم تنفذ، وإن اختلفت فلا قرار. فهل ما تزال الأمم المتحدة صالحة بشكلها الحالي لعلاج أزمات عالم اليوم؟ وهل بيدها الأدوات الكفيلة واللازمة للتعامل مع الحروب والأخطار؟ أم أن الثقة بها تراجعت إلى درجة فقدان الأمل، خاصة من شعوب واقعة تحت الظلم لم تستطع الأمم المتحدة تيسير حلول ترفع الظلم عنها؟

0: في محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة المقبلة، أرحب بضيوف حوارات العربي لهذه الحلقة. عبد الحميد صيام، الخبير في شؤون الأمم المتحدة والمتحدث السابق باسم الأمم المتحدة. بتول يوروك، وهي مديرة شبكة CNBC التركية في الولايات المتحدة. وكذلك نبيلة بصعب، مراسل التلفزيون العربي في الأمم المتحدة والزميل في التلفزيون العربي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عبد الحميد. الآن تحديدا نسمع مزيدا من النقد المستمر لهذه المنظمة الأممية، والقول بأنها لم تعد عمليا بتلك الكفاءة التي كان أو التي العالم اليوم يتوقعها منها. هل هو لأن الأمم المتحدة لم تعد تعمل كما يجب، أم لأنها عجزت أمام الآلية نفسها المنظومة؟
1: شكرا أخي محمد، تحية لك وللمشاركين الكرام وللمشاهدين أيضا. يجب أن نفرق بين نوعين من الأمم المتحدة، الآلية والفاعلون. الفاعلون هم الذين يأخذون القرارات، أما الآلية فهي التي تنفذ. الأمم المتحدة تستطيع أن تعمل المعجزات إذا سمح لها أن تعمل، إذا كان هناك اتفاق داخل مجلس الأمن وخاصة بين الدول الخمس دائمة العضوية. لذلك أحيانا يكون الفشل لأنهم يختلفون فيما بينهم ثم يرمون اللوم على الأمم المتحدة كجهاز، ولذلك يجب أن نفرق بين صانع القرار وبين منفذ القرار، بين المسرح وبين الممثلين. نحن الأمم المتحدة هناك مسرح، نستطيع أن نعمل العجائب إذا سمح لنا، وعندما سمح للأمم المتحدة أن تأخذ قرارات بالإجماع ويكون هناك توافق كان هناك حلول. كان هناك حل في كمبوديا وفي التيمور الشرقية وفي جنوب أفريقيا وفي ناميبيا وفي سيراليون وفي ليبيريا وفي نيكاراغوا والسلفادور، كثير من القضايا حلتها الأمم المتحدة عندما يكون هناك توافق. لكن عندما يكون هناك خلافات وتكون دولة دائمة العضوية تحمي أحد المعتدين، تستمر المشكلة، كما يحدث في فلسطين وكما يحدث في قبرص وكما حدث في كشمير وفي قضايا أخرى كثيرة. لذلك يجب أن نفهم أن الآن مع كثرة المشاكل وكثرة الحروب وكثرة الضغط على الأمم المتحدة أن تعمل شيئا لما يجري الآن سواء في الخليج أو في فلسطين أو في لبنان أو في السودان، لأن الأزمات الإنسانية تفاقمت. ولذلك هناك فعلا دعوات كبرى داخل الأمم المتحدة أن يعاد صياغة هذه التركيبة. يجب أن يتم إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن، وهو across the board، يعني كل الذين تحدثوا داخل الأمم المتحدة تقريبا طالبوا بإعادة النظر في قضية تركيبة مجلس الأمن وقضية الفيتو. لو سمح للأمم المتحدة أو تقبل الأعضاء الدائمون عملية توسيع مجلس الأمن وتحجيم استخدام الفيتو وإلى الحد الأدنى ولكن بتوافق أكثر من دولة، ممكن أن يكون هناك دور جديد للأمم المتحدة، وهذا ما نأمله في السنوات القادمة.
0: إذن هناك كثير من السعي سيدة بتول، عندما نتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة، سعي من دول عديدة ومن بينها كانت تركيا، لعل رئيس تركيا حتى تزعم هذه الجهود في فترة ما من أجل إدخال أعضاء دائمين آخرين، من أجل الحد من استخدام الفيتو. هذه دعوات إصلاح. حتى غوتيريش الآن في ختام مأموريته ومغادرته يعود للتأكيد عليها. هل هذا وحده هو الحل؟ لأننا نتذكر حتى في قرارات مررت واتفق عليها الأعضاء الكبار وبقيت حبرا على ورق.
2: تركيا بالفعل رفعت عقيرتها بشأن إصلاح الأمم المتحدة، وفي كل سنة الرئيس التركي السيد أردوغان يأتي إلى الأمم المتحدة ولديه مقولة بطبيعة الحال مشهورة: العالم أكبر من 5 دول، نحن نعيش في عالم جديد، والأمم المتحدة ليست ذات صلة كما كان عليه الحال في السابق، الأزمات مختلفة. ودعونا نتذكر خلال الحرب العالمية الثانية الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كانت حلفاء وأصبحوا متنافسين. العالم مختلف، مشاكلنا مختلفة، وهذه الدول تتنافس فيما بينها ولديهم أوليات مختلفة. وعندما تتحدث الأمم المتحدة وننتقد هذه المؤسسة. يجب علينا نظرة في الأجهزة، أي المجلس، مجلس الأمن الذي يعنى بالسلم والأمن، ويجب أن نبدأ بمجلس الأمن لإصلاحه. ولا أعتقد أن الدول الخمسة دائمة العضوية في المجلس راغبة بإحداث تغيير بغض النظر عما تقول هذه الدول، لأن لديها القوة، لديها حق أن نقض الفيتو. وتحدثنا عن الإصلاح على مدى 30 عاما، وسمعنا هذا من زعماء مختلفين بما في ذلك رئيس تركيا الذي تحدث بملء الفيه عن هذا الأمر، وهو يؤمن إيمانا راسخا بأن العالم يجب أن يتغير، وإذا لم يتغير الأمم المتحدة فلن تنجو بنفسها، لن تبقى ولن تستدام. وبالتالي يجب علينا أن نضمن بأن بقية أرجاء العالم يلتئم، ويمكن أن يمارس ضغوطات على هذه الدول الخمسة دائمة العضوية، روسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. وإذا ما تغيرت فإن المؤسسة سوف تتغير، وإذا لم يكن هناك الرغبة فإن الأمر سيكون صعب ويكون محال. وأعتقد أنه إذا لم يكن هناك إصلاح فإن الأمم المتحدة لن تكون مستدامة ولن تجدي نفعا.
0: من خلال رصدك حتى من داخل المنظمة الأممية في التعاطي الإخباري، في متابعة النقد الذي وجه إلى الأمم المتحدة، هل هو أكثر شدة من حقيقة ما تقوم به الأمم المتحدة من أدوار؟
3: في الواقع يعني الأمم المتحدة كتركيبة، كبنية، هي بنية متقادمة. أعتقد أن هناك الكثير من الآراء التي تتفق على أن الأمم المتحدة ولدت لزمن مضى، وبالتالي الصراعات الحالية، تركيبة العالم الحالية، التحديات المعاصرة تتطلب أمم متحدة أكثر حداثة. هذا على مستوى البنية نفسها، ولكن علينا أيضا أن ننظر إلى الأمم المتحدة كمنبر، كساحة لقاء وساحة خصومة بشكل أكثر حضارية من الخصومات التي يمكن أن تنشب خارج الحقل الدبلوماسي. لا تزال الأمم المتحدة حاجة فعلية في هذا الإطار بالتحديد. يعني إذا أردنا أن نعطي أمثلة، حتى الولايات المتحدة في أقصى تفردها بالسياسات الأحادية سوف تحتاج غطاء الأمم المتحدة عاجلا أم آجلا في اتفاق مع إيران، في اتفاق حول أي قضية كبرى تواجه العالم حاليا. وهذا الأمر يعني يضعنا أمام حقيقة أن الأمم المتحدة لا تزال حاجة للتسويات، حاجة لتكون مساحة حوار وخصومة بشكل أكثر حضارية من أي خصومة يمكن أن تنشب خارج الإطار الدبلوماسي. ولكن في الوقت نفسه الدول الكبرى الآن لديها سياسات أحادية، وعلينا أيضا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. بعد الحرب الثانية كان هناك نزوع لتشكيل كتل كبرى في العالم، كتلتان تشكلتا بعد الحرب، وكان هناك سباق على المثل، على الأفكار، من يطرح النموذج الأكثر قبولا وإنسانية. الآن الصراعات مختلفة، الآن بكل يعني صلافة يمكن لدولة أحادية أن تجاهر بأنها لا تأبه بالأمم المتحدة برمتها، وبالتالي التكيف يجب أن يتم هنا. ولا تزال الأمم المتحدة تقدم المساحة التي يمكن من خلالها جسر هذه الهوار.
0: هل انطلقت سيد عبد الحميد الأمم المتحدة في كل الصراعات، الأزمات، الحروب التي يعاني منها العالم من مبدأ واحد، أم أنها حملت أيضا في جيبها على حسب من لديه التأثير والقوة، على حسب الفترة، ازدواجية في المعايير في التعاطي مع الأحداث الكبرى من حول العالم؟
1: يعني هناك ميثاق للأمم المتحدة، وهذا الميثاق واحد، لا يوجد ميثاقان، لذلك المرجعية هي واحدة. تطبيق الميثاق وتطبيق القرارات شيء مختلف. نعم هناك ازدواجية معايير فاضحة، يعني مثلا عندما يكون هناك مصلحة لإحدى الدول الكبرى دائمة العضوية في أن تفرض عقوبات، تفرضها بسرعة ويتم تنفيذه في خلال أيام. يعني عندما احتل العراق الكويت اعتمد قرار مجلس الأمن 660 الساعة 6:00 صباحا، يعني بعد ساعات من احتلال الكويت، واعتمد قرار فرض العقوبات على العراق 661 بعد 4 أيام.
0: بينما غزة احتاجت 3 سنوات من أجل قرار لوقف إطلاق النار أو حتى
1: تخيل ماذا جرى في غزة وما جرى في أفغانستان من قبل. وما جرى في أوكرانيا، عندما تمنع الأمم المتحدة ويمنع مجلس الأمن من اعتماد قرار 16 فيتو اعتمدت لتعطيل أي عمل في سوريا أثناء الحروب الأهلية. هذه المشكلة. ولذلك كما قال الأخ نبيل، يعني أحيانا حتى هذه الدول تحتاج الأمم وتركض إليها. عندما تقوم كوريا الشمالية مثلا بتجربة نووية أو صواريخ بعيدة المدى أو قصيرة، تهرع الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن وتحذرهم وتطلب مزيدا من العقوبات على كوريا. وكذلك نفس الشيء في إيران. ولكن عندما تنتهك إسرائيل كل القوانين الدولية في العالم، يتم تعطيل مجلس الأمن. هذه هي المشكلة التي نواجهها، وهذا لا يمكن حله إلا بإعادة تشكيلة تركيبة مجلس الأمن والعضوية وتقييد استخدام الفيتو. عندئذ ممكن أن نقول إن ازدواجية المعايير قد تنتهي عندئذ.
0: سيدة بتول، حتى الدول التي تريد، يعني عندما نسمع عن دول تقول نحن يجب أن نعدد الأصوات لأن تكون فقط 5 أصوات لديها حق النقد في مجلس الأمن، فهذه دول تسعى إلى أن تنضم إلى نادي أصحاب النفوذ. قد لا يكون بضرورة الحال لأنها تريد أن يصبح العالم ورديا وجميلا، أو أن تصبح الأمم المتحدة فعالة، وإنما لكي يصبح لديها أيضا هي الصوت وورقة القوة والنفوذ في العالم. أليس في جعبة المجتمع الدولي نفسه أفكار كما وصفها غوتيريش نفسه، أفكار إبداعية لا تجعل لعبة النفوذ لعبة تنازع والكل يحاول أن يلتحق بهذا النادي، نادي القلة الخمسة حتى الآن؟
4: Well, yes, we have more countries who
2: نعم
4: want to be
2: لدينا دول تريد أن تصبح أعضاء دائمة لتحصل على حق النقد الفيتو. هناك اقتراحات مختلفة. اليابان تريد أن تكون في مجلس الأمن وتريد أن يكون لديها حق النقد الفيتو، وألمانيا إحدى تلك الدول. نظرنا إلى بنية مجلس الأمن، ليس لدينا أي دولة من إفريقيا. هناك اقتراحات مختلفة، والمتحدة تحدثت عن هذا الأمر على مدى ربما 30 أو 40 عاما، ولكن لا يكون الأمر سهلا. ووجود دول أخرى في مجلس الأمن لن يغير أي شيء، لأنه كلما ازدادت الأصوات يصبح الأمر أفضل، ولكن وجود حق النقد الفيتو من قبل الدول المتعددة لا يفضي إلى شيء. يجب علينا أن نوسع مجلس الأمن ولكن نتأكد من عدم وجود حق النقد الفيتو لأي دولة، ولكن هذا طبعا صعب للغاية، صعب التغيير، لأن الدول الخمسة دائمة الأعضاء، الدول العظمى روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لن تتفق على التسليم والتخلي عن حق نقد الفيتو. طبعا هذا هو الحل الوحيد، التوسيع من حلقة مجلس الأمن، ولكن وجود ربما حل لكي يكون هناك حقوق للدول جميعها، ربما عن حين مختلف، كل 5 سنوات وكل سنتين يمكن أن تتبدل الدول. الوصول إلى حل سيكون صعبا للغاية، ولا أتوقع أي تغييرات سوف تطرأ على مجلس الأمن على الأمد القصير، سيما
0: تحت قبة مجلس الأمن. نعم. المعادلة وهو الجمعية العامة نفسها، أي أصوات هذه الدول الحقيقية بما فيها التصويتات التي بالطبع تكون على في الأغلب على مشاريع قرارات غير ملزمة لها رمزية أكبر مما هي قرارات فعلية.

0: الكبرى في أمريكا اللاتينية وقبلت بهذا الأمر. هذا يدل على أن الجمعية العامة، قرار تقسيم صدر عن الجمعية العامة إذا لم أكن مخطئا، وبالتالي الجمعية العامة كان لها وزن. هذا الوزن تآكل فعليا إلى ما وصلنا إليه اليوم. مجلس الأمن هو الجهة التنفيذية، هو الجهة التي عمليا تسمي الأمين العام، والجمعية العامة تقبل بالتزكية. لم يحدث أي يعني سابقة في هذا الإطار. الكثير من القرارات الأخرى الجمعية العامة تتخذ قرارات، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن الرمزية مهمة، لأن إصرار 150 دولة مثلا كل عام على تبني القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، أبقى هذه القرارات حية، أبقى مرجعية دولية مثلا لحق العودة، لحق الشعب الفلسطيني، كل ما يتعلق بالحقوق أبقاها على الطاولة. أعتقد أن القضية الفلسطينية هي يعني فيها إشحاف كبير في كثير من النواحي، ولكن إذا نظرنا إلى موقعها في الأمم المتحدة،
1: لولا الأمم المتحدة لما بقيت في الأذهان كلها
0: المرجعيات لكانت اندثرت.
1: دعني أسأل هنا سيد أبو الحميد، هنالك ناقدون ومنها قضايا يعني تحدثت عنها، من بينها القضية الفلسطينية. قبل أن تكون هنالك إنترنت وشبكات تواصل اجتماعي ومفهوم وعقلية جديدة للإعلام في العالم، لو لم تكن الأمم المتحدة لما بقيت القضية الفلسطينية في الأذهان محاضرة تحت الضوء طوال 8 عقود، أليس كذلك؟ بغض النظر عما إذا كانت القرارات قد نفذت أم لا، الولايات المتحدة حمت أو وفرت غطاء لإسرائيل إضافة إلى دول أخرى، ليس فقط الولايات المتحدة على اختلاف الفترات، لكن بجميع الأحوال هذه المنظمة، هذه البناية هي التي أبقت القضية الفلسطينية في الضوء.
2: يعني أختلف معك أخي محمد، لكن أريد فقط أن أقدم ملاحظة سريعة حول ما قالته السيدة بتول. حتى يتم تغيير تركيبة مجلس الأمن يجب أن يتغير الميثاق، والميثاق وضع بطريقة خبيثة ولئيمة، حيث صعب أن يتم تغيير الميثاق إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، ومنها الدول الخمسة دائمة العضوية، وليس هنا في مجلس الأمن، بل يجب أن يتم تصديق برلمانات تلك الدول على التغيير. ولذلك هذه الصعوبة قد حدثت مرة واحدة عندما تم توسيع مجلس الأمن من 11 دولة إلى 15 دولة. هذا حصل، التصويت كان يعني التصويت 64 وبدأت عام 65 ب 15 عضوا. أعود إلى سؤالك، الحقيقة أن القضية الفلسطينية مرت في مرحلة غياب في الأمم المتحدة منذ 1951 و 1952، غابت تماما عن الأمم المتحدة ما عدا اللجنة الرابعة، لجنة في قضية اللاجئين، يتم تكرار قضية حق العودة ومساعدة الأنروا، وكانت قضية لاجئين. حتى قرار 242 الذي اعتمد بعد حرب حزيران يتحدث عن لاجئين ولم يتحدث عن قضية فلسطين. الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة شيئان، هو وقوف الشعب الفلسطيني وعودته من الغياب وحمله إلى قضيته والنضال من أجل إعادة القضية الفلسطينية، والتفاف الأمة العربية حوله، وخاصة بعد حرب أكتوبر عادت القضية.
1: إذن القضية ليست الأمم المتحدة، وإنما هؤلاء الفاعلون الذين كانوا يجب أن يستغلوا الأمم المتحدة وأن يعيدوا إحياء هذه القضية لم يكونوا قائمين بهذا الدور. سيد عبد الحميد، يعني هنا نحن كأننا نضغط على الأمم المتحدة أكثر من اللازم. يعني أنا أريد فقط أن أطرح لك ما يقال من الطرف الآخر
2: مرة أخرى. نحن نتحدث عن الفاعلين وليس عن الآلية. الأمم المتحدة جاهزة. عندما عاد العرب بقوتهم بعد حرب أكتوبر فرضت قرارات تاريخية من أجل فلسطين، وأهمها قرار وسم الصهيونية بأنها حركة عنصرية وشكل من أشكال التمييز العنصري الذي أثار حفيظة كل المؤيدين للكيان الصهيوني. أخذ قرار 32-36 عام 1974، وهو قرار تاريخي حدد بالتحديد ما هي حقوق الشعب الفلسطيني، وفي نقطته الخامسة، النقطة الخامسة في ذلك القرار، أعطى الشعب الفلسطيني حق النضال بالطرق التي يسمح بها الميثاق، بما في ذلك الكفاح المسلح مثل ناميبيا، وكان منقولا عن ما جرى في ناميبيا. ولذلك وعادت القضية لتتعرض للتشظي والتغييب والتهميش بعد انقسامات العرب.

0: هذا الذي حصل. طيب. وخاصة بعد كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة والحرب حرب العراق على الكويت، هذا الذي أضعف القضية طيب. الفلسطينية.
1: هل الأمم المتحدة سيدة بتول آلية من الممكن رغم صعوبة ما تعرضتم له جميعا في النقاش، رغم صعوبة الدخول في مراحل الإصلاح إجرائيا نظرا لأنها عقدت منذ البداية، عقدت على مدى تاريخ الأمم المتحدة، وأيضا الكبار أرادوا أن يحتفظوا بهذه الحظوة لصالحهم، لكن هل في عالم اليوم المتغير ذي الأدوات المختلفة تماما عما كنا عليه قبل عقود قليلة حتى وليس فقط منذ بداية الأمم المتحدة، هل هذا سيشكل آلة الضغط الكافية على القوى الكبرى وعلى منظومة الأمم المتحدة وهي ستنتخب أمينا عاما وعلى الأرجح قد يكون أمينة عامة حتى الآن للنظر في إعادة الإصلاح بطريقة أخرى؟
2: Absolutely yes, because
3: بلا شك نعم. دعونا ننظر إلى المسألة كالتالي، منذ عقد من الزمن ولكي أوضح، عبد الحميد طبعا تحدث عن قضية فلسطين وغزة في الأمم المتحدة، كان من المستحيل توجيه النقد لإسرائيل ولم يكن هنالك قرار تتفق معه الأمم المتحدة الأمريكية، ولكن دعونا نتذكر الرئيس أوباما قبل أن تنتهي مدة رئاسته وفر ضوءا أخضر وتم التصويت لصالح قرار لصالح غزة وفلسطين. ودعونا ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى شوارع واشنطن ونيويورك، هناك الكثير من الاحتجاجات والمحتجين ليس فقط في الأمم المتحدة ولكن في مدن الولايات المتحدة الأمريكية. الأمور تتغير، وعندما أتحدث عن أن التغيير صعب هذا لا يعني أنه مستحيل، طالما ثمة ضغوطات وأدوات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي، إذا وصلت الضغوطات حدها وإذا ما كان هنالك رغبة بالتغيير فهذا يمكن أن يحصل. دعونا نتذكر ما قاله الرئيس ماكرون لأنه تحدث بملء الفيه عن غزة وطلب من الدول الأخرى أن تتخذ إجراءات وطالب دول أخرى أن تعترف بفلسطين، وتركيا إحدى تلك الدول، وقال الدول إذا لم تعترف بفلسطين كدولة فينبغي أن تفعل ذلك. وبالتالي الكثير من الأمور بالفعل تغيرت، ولكن الإصلاح ربما صعب، ولكن طالما ثمة ضغوطات سيكون الأمر صعبا ولكن لم يكون مستحيلا.
1: نبيل، عندما نتحدث عن منظومة أممية بهذا الشكل، نعم لها عيوبها، لها ما ينتقد عليها، لكن أيضا أصبحت في خاصة في الجزء المتعلق بمقر هذه الهيئة وموسمها السنوي الأهم، ولعلهم إن لم يكن أهم موسم سياسي من حول العالم في أي مكان في العالم فهو من بين الأهم، نجد أنها كمنظومة بالكامل تكتفي بالشعارات أو بعبارات الاستهجان في مقابل انتهاك صريح وواضح من قبل دولة المقر واتفاقية استضافة هذه الدولة. نجد تحكما في التأشيرات كان ليس فقط هذه السنة وإنما السنة الماضية وهذه السنة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكثر من مجرد بيان لا إجراء في الواقع. أي منظمة تمثل العالم والأمم تلك التي تبقى رهينة قرار سياسي وسياسة دبلوماسية لدولة المقر؟
4: يعني إذا أخذنا قرارات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، من الواضح أن الإدارة الأمريكية لديها مساحة تحرك أوسع بكثير فيما يتعلق بالوفد الفلسطيني، لأن ردود الأفعال على قرارها يعني لا أعلم، لم أرى أي رد فعلي قبل الكلمات التي ألقيت على منبر الجمعية العامة. أما بالنسبة للوفود الأخرى، الوفد الإيراني حضر وشارك رغم كل إمكانيات عدم استخدام طائرات أو إلى ما سبق وصول الوفد،
1: وصفر إعلام وصفر مرافقين،
4: على وفود أخرى كما سمعت من دبلوماسيين هنا، ولكن ليس على حضور الوفد وإنما على عدد أعضاء الوفد أو ربما عدد إعلاميين مرافقين للوفد إلى آخره. وبالتالي هذا يعتمد على الوزن السياسي المتعلق بكل حالة على حدة. طبعا هناك
1: السودان، على سبيل المثال؟
4: يعني طبعا سألنا الأمم المتحدة وأعتقد الزملاء سألوا أيضا في هذه النقطة بالتحديد. الأمم المتحدة قامت بما يجب أن تقوم به، راجعت الولايات المتحدة في هذه القرارات، ويبدو أن هذه الجهود لم تثمر، ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول قدر الإمكان أن تستخدم ما لديها من صلاحيات في هذا الإطار. طبعا هناك تعارض بين اتفاقية المقر وبعض هذه القرارات، هذا أمر واضح ليس فيه نقاش، وهذا لا علاقة للأمم المتحدة به. الأمم المتحدة ليس لديها يعني لبرج، ليس لديها
1: أفضلية السلطة على
4: ممارسة الضغط سوى الضغط المعنوي. وأعتقد أن الأمين العام يعني تدرج في مواقف واجه فيها روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، وتطرق إلى قضايا حساسة بالفعل، وصولا إلى المرحلة التي يتحدث فيها الآن. أعتقد أنه يتحدث بلغة شديدة الوضوح، عندما لا يعجبه شيء، عندما لا يعتبر أن الإجراءات تتعارض مع الاتفاقيات فهو يجاهر بهذه المواقف. وبالتالي الأمم المتحدة لا أعتقد أنها تتحمل المسؤولية في هذه القضايا بالتحديد.
1: موقف عالمي أو موقف إقليمي على الأقل كان هنالك، أو كانت هنالك حاجة واضحة إليه سيد عبد الحميد، سواء فيما يتعلق بالسياسات التي تتخذها الإدارة الأمريكية وتريد فرضها على الأمم المتحدة. دعنا لا نتحدث فقط عن مسألة التأشيرات، وإنما استهداف المؤسسات ذات الصبغة الدولية والتي كانت موقرة حتى وإن لم تكن موقعة على اتفاقية روما، لكنها استهدفت محكمة الجنايات الدولية، ذهبت خلف القضاة، وإلى غير ذلك من الأفعال بما فيها وقف تمويل الأونروا على سبيل المثال، والانسجام مع الرواية الإسرائيلية فيها. ما حد كل هذه الخطوات الأقصى، وما أدوات الأمم المتحدة كمنظومة في مواجهتها؟
0: يعني هذه الأمثلة التي ضربتها، وهناك أمثلة كثيرة على تدخل الولايات المتحدة ومحاولة فرض سياساتها على المنظومة الدولية، سواء مجلس حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية أو المقررين الخاصين لحقوق الإنسان أو اليونسكو، وكلها كانت الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على هذه الدول لسبب واحد على فكرة. هو ليس هناك خلافات بين هذه الدول والولايات المتحدة، الخلافات فقط حول إسرائيل. يعني الولايات المتحدة تدعم إسرائيل حتى أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، وهذه يعني من مساوئ هذا الوضع، وجود دولة عظمى لا تحترم القانون الدولي، وهذا لا تستطيع الأمم المتحدة أن تواجهه. يعني الولايات المتحدة قامت بحرب على العراق دون أن يكون هناك تفويض من مجلس الأمن عام 2003، وروسيا أيضا قامت بحرب على أوكرانيا دون أن يكون هناك تأييد أو موافقة من مجلس الأمن. هذه عنجهية الدول العظمى، كيف ممكن مواجهتها؟ المؤسف أن هناك تجمعات إقليمية كبرى تستطيع أن تضغط، تستطيع أن تؤثر، تستطيع أن تتحدى. مجموعة 77 زائد الصين وعددهم حوالي 138 دولة، مجموعة دول عدم الانحياز، مجموعة مؤتمر التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، مجموعة الدول الآسيوية، هذه مجتمعة لو تأخذ مواقف مشتركة حول ما يهم المجتمع الدولي وليس فقط الأقلية في شمال القارة، القارات يعني الدول الشمال الغنية، ممكن أن تؤثر، ممكن أن تضغط، ولذلك أحياناً تصطدم مع مصالحها. أنا أذكر أن نيكي هيلي السفيرة الأمريكية السابقة قدمت مشروعاً للجمعية العامة لإدانة حماس واعتبارها حركة إرهابية، وقالت بالحرف نحن سنأخذ ملاحظات على كيفية التصويت، أي أننا سنعاقب. ومع هذا مع كل الضغط فشل مشروع القرار ولم ينجح. ولذلك هذه الدولة تستعمل كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية لتفرض رؤيتها على المجتمع الدولي، وهذه أزمة لا تحل بين يوم و...
1: لديك تعليق قبل أن ننتقل إلى بتول؟
4: أعتقد مثلا في هذا الإطار أن الاتحاد الأفريقي يقدم نموذج جيد
0: جدا
4: في الأمم المتحدة والديناميكيات التي تتم فيها اتخاذ القرارات هنا. والمبدأ الأفريقي أن الأزمات أو المشاكل الأفريقية تحل أفريقيا، هذا مبدأ مكرر
0: جدا
4: من خلال قرارات مجلس الأمن، الجمعية العامة، وأي دينامية أخرى ترتبط بالشأن الأفريقي. طبعا هذا لم يؤدي إلى حل الأزمات الكبرى في القارة الأفريقية، ولكن كآلية عمل.
1: وأعطى حتى يعني مظلة إفريقية، الآن قوات حفظ السلام الإفريقية تأتي أولا قبل أن يلجأ إلى الحل الأممي وقوات حفظ السلام الأممية إلى غير ذلك. لكن دعني فقط نبيل قبل أن أعود إليك، وهذه نقطة مهمة أريد أن أسألك سيدة بتول، هل عندما ننظر الآن إلى الطريقة التي توازن بها الأمم المتحدة كمنظومة ما بين النفوذ الموجودة ومراكز الثقل الموجودة فيها بما فيها الدول الخمس الكبار إضافة إلى دول أخرى ذات ثقل في الأمم المتحدة، وننظر إلى النتائج الصادرة على حسب المصالح المتوخاة لدى هذه الدول، وضرب أستاذ عبد الحميد مثالا بقرار مجلس الأمن في 6 صباحا عندما حدث غزو الكويت، في المقابل تعجز عن الوصول إلى قرارات بالحد الأدنى، هل تراجعت الدول التي يفترض أنها تسعى إلى الانضمام إلى الخمسة الكبار عن دورها، عن الدبلوماسية المستمرة الضاغطة القوية؟ لو قاطع أردوغان على سبيل المثال الجمعية العامة لأن الرئيس السوداني لم يحصل على تأشيرة، ألم يكن ذلك ليكون موقف أقوى وأبلغ؟
2: I don't think boycotting would work.
3: لا أعتقد أن المقاطعة سوف تجدي نفعا. أعتقد أنه يتعين على المرأة أن يأتي ليصل أرضية مشتركة لكي يتحدث ويتفاوض. أما بالنسبة لمجلس الأمن وعبد الحميد تحدث عن تكتلات مختلفة وتحالفات مختلفة، طبعا الاتحاد الأفريقي ودول البريكس وأيضا جمع الدول العربية، إذا ما كانت هذه قوية يمكنها أن تمارس ضغوطات على مجلس الأمن. هذه التكتل، دعونا ننظر إلى إفريقيا، بسنوات عديدة إفريقيا حاولت أن تحصل على المساعدة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولم يجدي ذلك نفعا، فأردت إفريقيا أن تحل مشاكلها بنفسها، وبالتالي وجود هذه التكتلات القوية سوف يشكل عاملا مساعدا. وبالإضافة إلى ذلك ربما هذا سيبدو غير واقعي أو مثال متطرف بعد شيء، ولكن أقول إن هذا المثال سيكون جيدا، سيما عندما نتحدث عن محمود عباس وعدم توفير تأشيرة له مرتين في السنة هذه والسنة الماضية. ربما يتعين علينا أن ننقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى، إلى دولة فيها أزمة، لأننا في بعض الأحيان نحن نجلس هنا ليس فقط الصحافيين، نحن طبعا نسافر ولكن الدبلوماسيون يتحدثون عن هذه القضايا، ولكنهم بطبيعة الحال لا يستشعرون ما يجري في بلدان الأزمات. ربما يجب علينا أن نكون قريبين من الأزمات لكي يساعدنا ذلك. ربما مقر الأمم المتحدة يجب أن ينتقل إلى جزء آخر من العالم، ربما هذه الفكرة قد تبدو غير واقعية، ولكن أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ الإصلاح عندها.
0: لدي تعليق سريع، أن حصل في الماضي عام 1988 وبعد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني والاعتراف بحل الدولتين وبقبول قرار 242 وبحق الدول في المنطقة أن تعيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها، طلب ياسر عرفات أن يأتي إلى الأمم المتحدة ليلقي كلمة في عندما يناقش بند فلسطين ليس في المناقشة العامة، وحرم من الفيزا، لم تعطيه الولايات المتحدة تأشيرة حتى يأتي يخاطب الجمعية العامة في بند فلسطين. فانتقلت الجمعية العامة إلى جنيف عام 1988 وجاء ياسر عرفات وخاطب الجمعية العامة آنذاك حول هذا البديل.
1: إذن الأمم المتحدة إن أرادت فلديها حلول بديلة لمواجهة آلة الضغط أو السياسة الخاصة بالولايات المتحدة.
0: الجمعية
1: لماذا لا تستخدمها الآن؟
0: الجمعية العامة سيدت نفسها في هذه المواضيع، لها الحق أن تأخذ مثل هذا القرار، لكن لا تأخذ حق مثلا قرارات تتعلق بالسلم والأمن الدوليين التي هي من اختصاص مجلس الأمن، وهناك بند في الميثاق. إذا كان مجلس الأمن يبحث قضية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين لا يجوز للجمعية العامة أن تبحث هذا الموضوع. بس للعلم
1: نبيل، أشرت إلى هذه الكيانات القارية والإقليمية والمنظمات البديلة، وضربنا مثلا بالاتحاد الأفريقي، ضربت مثلا بالاتحاد الأفريقي وهو مثال جيد، لأن الاتحاد الأفريقي حتى في بعض قضايا القارة كان أكثر قوة وأكثر إنفاذا للقرارات وصرامة من الأمم المتحدة نفسها، لدرجة أنها اعتمدت على قراراته. لكن أيضا هنالك محاولات لإنشاء كيانات بديلة في ملفات بعينها، منها مجلس السلام على سبيل المثال الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهم في البداية على أنه محاولة لخلق كيان بديل، وإن كان في الأخير اعتمد على مجلس الأمن. هل هذه الكيانات قادرة فعلا على أن تكون بديلة للأمم المتحدة ولو في ملفات؟
4: يعني ربما علينا أن ننتظر لنرى، لأن هذا النموذج أعتقد أنه جديد في هايتي أو ربما في غزة. سنرى أن كان هناك سيناريو مماثل يرسم لجنوب لبنان مع سحب اليونيفيل نهاية العام الحالي ونشر قوة ذات طابع دولي أو متعدد مكان اليونيفيل. قد يكون هناك حاجة لمرونة ما، يعني قد تفتح هذه النماذج نافذة ما، لأن يعني لنكن أيضا واقعيين، انقسام مجلس الأمن بهذه الطريقة أيضا له يعني تبعات على الأرض، يعطل عمل مثلا قوات حفظ السلام أو بعثة للأمم المتحدة بسبب انقسام مجلس الأمن. يعني الآن هناك انقسامات عميقة في مجلس الأمن مثلا حول توسيع العقوبات في السودان من دارفور لتشمل كل السودان، هناك انقسام في المجلس، بالتالي الأمر لا يتحرك قدما. هناك انقسام أيضا حول مستقبل جنوب لبنان ما بعد اليونيفيل، وبالتالي أعتقد أننا في بداية هذه النماذج من الانتشار الدولي البديل، وأن على نطاقات إقليمية محددة. هناك عملية أوروبية في المتوسط مثلا كان لها نجاحات، ولكن لا أعتقد أنها تمكنت من التعامل مع أزمة الهجرة أو التهريب أحيانا في ليبيا في مرحلة سابقة. وبالتالي أعتقد أننا في بداية تشكل هذه النماذج، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لنرى أن كانت ستنجح.
1: هل كانت منظمات الرديفة أستاذ عبد الحميد أكثر نجاحاً في بعض الملفات من الأمانة العامة نفسها أو الإطار السياسي الذي تعمل فيه الأمم المتحدة؟ عندما نتحدث عن منظمة الصحة العالمية، نتحدث عن محكمة العدل الدولية، نتحدث عن المنظمات الرديفة بشكل عام، في بعض الأحيان يبدو وكأنها تنجز في إطارها ما لا تستطيع الأمم المتحدة أن توفر مناخه السياسي.
0: حيث لا يوجد الفيتو يمكن أن يكون هناك إنجازات، يعني هذه قاعدة ذهبية، لأن التصويت داخل مجلس حقوق الإنسان وداخل المنظمات الأخرى كما تقول لا يوجد فيتو، ولذلك تستطيع أن
1: وتكون تنجز. فنية أحيانا نعم. حتى
0: يعني خذ مثلا منظمة الصحة العالمية في بداية وباء الكوفيد انسحبت الولايات المتحدة وأوقفت تمويل
1: انسحبت ترامب
0: انسحبت نعم ما هي الإدارة الأمريكية وأوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، لم تتأثر. قامت الصين بتغطية هذا العجز، كذلك مجلس حقوق الإنسان تنسحب الولايات المتحدة ويبقى مستمرة، وقد حاولت أن تمنع قيام فريق مستقل للتحقيق في انتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة والقدس وغزة وحتى داخل إسرائيل، ولكنها لم تنجح. كذلك اليونسكو والتي أقرت أن هناك وقف إسلامي فقط، القدس وحول المسجد الأقصى هو وقف إسلامي محض، وكذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل، وحاولت الولايات المتحدة انسحبت الولايات المتحدة لكنها لم تتأثر، بقيت هذه الأمور مستمرة. ونجحت هذه المنظمات الرديفة كما قلت حيث فشلت الأمم المتحدة هنا.
1: هل هناك حاجة إلى منظمات رديفة أخرى في عصر الذكاء الاصطناعي، في عكس عصر تحديات الأمن وعقليات الأجيال الجديدة التي تكفر حتى بالسياسة الدولية بشكلها القديم أو إطارها التقليدي؟ سيدة بتول،
3: الشباب لا يثق بالأمم المتحدة لأنه خلال العقد الماضي، أعتقد أن هذا بدأ مع الأزمة السورية، الأمم المتحدة بدأت بالفشل، ولكن لا يجب أن نلقي باللائمة على الأمم المتحدة، ولكن يجب أن نلقي باللائمة على مجلس الأمن. هذه الدول التي تضع القواعد ولكن تنتهكها، انظروا إلى روسيا الفاعل الشرير، وأوكرانيا وإسرائيل وفلسطين وميانمار وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإلى ما هنالك إذا ما كان هنالك مؤسسات رديفة يمكن أن تبلي بلان حسنا. وهذه الأجهزة الأممية يمكن أن لا يكون لها محل من الإعراب، يجب ربما أن نتخلى عنها. ولكن ماذا عن منظمة الصحة العالمية؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية سحبت من عدد من الأجهزة الأممية، ولكن منظمة الصحة العالمية التي ساعدت العالم على قطع دابر الإيبوما. كان يمكن أن يكون لدينا وباء جديد إذا لم يكن هناك منظمة صحة عالمية.
1: لدي نصف دقيقة، هل تستشعر داخل المنظمة أن هنالك تغييرا مقبلا، هنالك أصلا انخراطا واستعدادا للذهاب نحو تغيير الآليات والأدوات في الأمم المتحدة؟
4: الأمم المتحدة مضطرة للتغيير الآن مع ترشيد الإنفاق، مع خفض التمويل، وبالتالي عليها أن تجد طريقة لتبقى فاعلة. أقترح في أيضا يعني في مجال طريقة عمل الأمم المتحدة في المستقبل شراكة أوسع مع القطاع الخاص في مجال الفضاء، في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذه الكيانات الجديدة أقوى من الدول في الواقع في مجالات لم تكن مطروحة سابقا.
1: أشكركم جميعا جزيل الشكر. عبد الحميد صيام، الخبير في شؤون الأمم المتحدة المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة، وأيضا بتول يوروك وصحفية في CNBC تركيا في الولايات المتحدة، وكذلك نبيل ويصعب الزميل في التلفزيون العربي. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من حوارات العربي. المزيد من المتابعة والأخبار والتغطية تابعوها على شاشاتنا وشبكاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. للقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
4: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
5: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
6: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
7: حالة حرب حقيقية.
2: دائما نتابع.
8: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
9: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي، وهذه ملفات الليلة. ترامب يرفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز، وأكسيوس تنقل اصطدام الوسطاء بفجوات واسعة. نناقش أسباب الرفض والمتوقع من ترامب لإدارة هذا الملف. أزمة في العراق بسبب تداعيات عقوبات واشنطن على قطاع الطيران الإيراني. نسأل عن حدود تصعيد الفصائل العراقية وفرص وصول الحكومة لحل مع الولايات المتحدة. وفي ملفنا الثالث نسلط الضوء على بداية استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية. هل ينجح الاستحقاق في إعادة بناء المؤسسات أم يعيد إنتاج الانقسام؟

0: تعثر جديد يواجه مساعي فتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي لإنهاء حالة الحرب الأمريكية الإيرانية. ففي وقت طرحت طهران مخرجاً للأزمة، تقول واشنطن إن المقترح غير مقبول. وبينما تتواصل الاتصالات والجهود عبر الوسطاء، تبدو الفجوة واسعة بين الطرفين. رفض إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار لسبعة أيام، وقال إن طهران تريد استئناف حركة التجارة سريعاً بسبب خسائر تتكبدها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز كما قال. فلنستمع.
1: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعاً لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
0: لكن الرفض الأمريكي هذا يبدو أوسع من مجرد خلاف بشأن فتح المضيق. فصحيفة وستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه بتوقعه استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الشهر المقبل. بحسب الصحيفة، يشكك ترامب في استعداد طهران لتلبية مطالبه، ويرى أن العودة إلى حملة قصف تظل احتمالاً قائماً، وإن كان لا يرغب حالياً في عمليات قتالية واسعة لأسباب عدة، منها ما يتعلق بالحفاظ على مخزون الذخائر لمواجهة أزمات محتملة. في المقابل، تقول الصحيفة إن موقف ترامب قد يتغير خلال الأسابيع المقبلة، كما قد يتأثر بنتائج انتخابات الكونغرس، وهو ما يضيف بعداً جديداً إلى المفاوضات التي لا تزال تدور حول شروط وقف القتال ومستقبل الملاحة في المضيق. في الوقت نفسه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضين أبلغوا إيران بأنها لا تسيطر على المضيق، وبالتالي لا يحق لها أصلاً وضع شروط بشأنه رغم استمرار المحادثات بين الجانبين عبر وسطاء. أما في طهران فتبدو الرواية مختلفة، إذ يقول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن الخطة الجديدة لإعادة فتح المضيق جرى تنسيقها مع المرشد مجتبى خامنئي، وقال إن بلاده مستعدة لتنفيذها إذا وافقت الولايات المتحدة على التزاماتها. ومن هنا انتقل الملف إلى تفاصيل الخطة نفسها التي كشف عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، واضعا أمام واشنطن جدولا زمنيا لإعادة فتح المضيق. عرقشي قال إن إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة الأيام السبعة، وبحسب التصور الإيراني تبدأ واشنطن بتنفيذ إجراءات محددة خلال أربعة أو خمسة أيام على أن يبدأ فتح المضيق في اليوم السادس، ثم تنطلق في اليوم التالي مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي. وأضاف عرقشي أن كل شيء جاهز إذا كان الجانب الأمريكي جاداً في التوصل إلى صفقة، لكنه شدد على أن إيران لا تقبل بالضغط أو التهديد ولا بالتخلي عن حقوقها السيادية تحت الضغط بحسب تعبيره. لكن الطرح الإيراني يواجه موقفاً أكثر تشدداً من داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية نفسها، إذ قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن قواتي ستواصل ما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تحقيق الشروط الإيرانية، مضيفاً أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وأن صواريخها قادرة وفق قوله على استهداف الدفاعات الأمريكية متعددة الطبقات. هكذا إذن تبدو الأزمة أمام مسارين متوازيين، مسار تفاوضي تقترح فيه طهران فتح المضيق ضمن اتفاق مشروط، ومسار عسكري ترفع فيه تصريحات الحرس الثوري ترفع سقف المواجهة مع رفض الولايات المتحدة لكل شروط إيران.

0: معنا الآن من طهران الدكتور حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن دلاور بالولايات المتحدة روب أرلت، المدير السابق لحملة ترامب في ولاية دلاور. سيد أرلت، ألم يستعجل الرئيس ترامب في رفض المقترح الإيراني بهذه الصورة؟
1: Well, it's an honor to be with you and your audience.
2: يطيب لي وجودي معكم. شكرا لهذه الفرصة. تحياتي لكم وتحياتي لجمهوركم. هذه المرة الأولى على قناتكم، وهذا شرف. لهذا ليس رفضا للسلام، ولكنه رفض للتسلسل. الأمر مرتبط بالتوقيت، وأعتقد أن رئيس ترامب يعلم أنه في خضم الضغوطات على النظام اقتصاديا، أخذ من الاعتبار العقوبات التي فرضت على إيران ضمن حدودها، وأيضا العقوبات الأخرى والضغوطات التي فرضها ترامب على الدول الجارة والشركات الأخرى التي تستمر في دعم النظام. لذلك يؤمن الرئيس ترامب أن هنالك بطبيعة الحال تضييق للخناق على النظام اقتصادي بينما نتحدث. ولماذا يستسلم ويتخلى عن ذلك عندما يقول هذا النظام هذا أو ذاك؟ نحن نعلم أن الطرفان لا يثق ببعضهما البعض، وهنالك شفافية في حد الأدنى وأيضا مساءلة، وبالتالي الأمر مرتبط بالشفافية والثقة. في المرحلة الآنية رئيس ترامب يؤمن بمسار يفضي إلى الحل دبلوماسيا، ولكنه يؤمن أن هذا النظام لا يمكن الوثوق به، لأنه في كل مرة هناك مذكرة تفاهم أو ربما هدنة فيما يخص التصعيد العسكري. ما هو الشيء الذي يحصل؟ ما يحصل هو أن النظام وعلم النموذجي يرسل صواريخ أو مسيرات يقصف السفن، والجيش الأمريكي يرد. في نهاية المطاف رئيس ترامب يركز على مسار سلمي، ولكن النظام يجب أن يتحلى بالجدية لكي يدلو بدلوه قبل أن يقوم ترامب بما يجب القيام به.
0: ولكن سيد أرلت، ألم تقدم إيران في مقترحها الجديد ما يسهل فعلا الوصول إلى حل وفتح مضيق هرمز؟ يعني ما النقطة أو ما النقاط المرفوضة في العرض الإيراني التي جعلت الرئيس ترامب يرد بهذه الطريقة؟
2: التوقيت ورفع العقوبات، هذا ما رفضها ترامب. النظام يريد من ترامب أن يرفع العقوبات أولا قبل أن يفتح مضيق ترامب، ولكن ترامب يريد العكس، افتحوا مضيق هرمز وبعد ذلك سوف نرفع العقوبات ونقدم لكم هذه الجائزة، هذا ما صح التعبير. إذن الأمر مرتبط بالتسلسل. هذا سؤال الدجاجة والبيضة، من يأتي أولا؟ الأمر مرتبط بالتسلسل الزمني والتوقيت. ولكن في نهاية المطاف الرئيس ترامب لم يستسلم ولم يتنازل عن خطوطه الحمراء، والخطوط الحمراء لا ترتبط بالرئيس فحسب ولكن بالعالم. الأمر لا يرتبط بالنظام الإيراني فحسب، ولكن أعني بذلك أنه ما من دولة تدعم النظام لكي يحوز على السلاح النووي. هنا الأمر أبيض وأسود، وفي ذات الوقت مضيق هرمز يعتبر من قبل جميع الدول ممرا دوليا، وبالتالي النظام يؤمن بأنه يمكنه أن يسيطر على هذا الممر المائي ويديره، بخلاف السواد الأعظم من الدول التي تؤمن بأنه ممر دولي يجب أن يكون متاحا للسفن المدني على وجه الخصوص، ويجب أن تمضي حرية الملاحة على قدم وساق. النظام لن يتنازل وترامب لن يتنازل أيضا.
0: دكتور رويوران، يقول متحدثون أمريكيون لموقع أكسس أن إيران ليست أبدا في وضع يسمح لها بفرض الشروط متى تفتح المضيق أو متى لا تفتحه، وما هي طلباتها و12 مليار دولار من الأموال المجمدة. إيران اليوم في وضع ضعيف لا يحق لها ولا يسمح لها أصلا بوضع أي شرط.
3: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا كلام أمريكا التي تقول أن إيران في موقف ضعيف وأنه من غير المسموح أن تفرض شروط، ولكن يجب أن لا ننسى أن أمريكا فرضت عقوبات ضد إيران من 2018، عقوبات قصوى، وفشلت في ذلك وذهبت إلى الحرب، وهذا دليل على أن العقوبات فشلت. ذهب إلى الحرب، فشل في الحرب، عاد إلى العقوبات، والعودة إلى العقوبات ويكشف أن الحرب التي عادة ما تحسب الأمور هي فشلت أمريكا في الحسم وفشلت في تحقيق أهداف الحرب. من هنا وكما يقول يعني علماء الاستراتيجية أنه من يبدأ الحرب ولا ينتصر فهو مهزوم، وأمريكا لم تستطع، هي بدأت الحرب مع الكيان الصهيوني ولم تستطع أن تحقق أهدافها لا في إسقاط النظام ولا في تحقيق ما أرادت تحقيقه. من هنا إيران في موقع قوة ليست في موقع ضعف، هذا أولا. ثانيا ترامب يقول أنه المضيق مسيطر عليه أمريكيا، إذا كان هذا الكلام وكل يوم هناك عشرات السفن، يعني هناك مؤسسات ملاحية دولية، الموضوع لا يحتاج إلى يعني نقاش، أنه مؤسسة كابلر تقول لا يعبر المضيق خلال الأيام الماضية إلا سفينتين أو ثلاثة كل يوم، وهذا يكذب ادعاءات ترامب. الموضوع الثالث أسعار النفط $108 لا تؤكد أن المضيق مفتوح. من هنا في تصوري يعني ترامب يحاول أن يكذب ليس فقط على الشعب الأمريكي، يكذب على العالم بأجمعه، في حين أن أمريكا فشلت في هذه الحرب، وإيران عندما تقول هذه شروطها، هذه الشروط لا تأتي من فراغ، تأتي من موقع قوة. إيران صمدت أمام أكبر قوة عسكرية في العالم، وفي تصوري أن هذا هو يعطي لإيران القوة في طرح هذه المواضيع في الجانب الدبلوماسي.
0: ولكن سيد رويران، إيران اليوم تعاني من حصار بحري وتعاني منذ يومين من حصار جوي، كما تعرف لم تعد أي دولة في العالم تستقبل طائراتها، ولهذا تقدم هذه المبادرة بفتح المضيق خلال أسبوع. ثم هناك بيانات تتحدث عن عبور 60 مليون برميل من النفط خلال 72 ساعة. إيران تخسر أوراقها يوما بعد يوم وعليها أن تقدم تنازلات. ما المشكلة دكتور رويران إذا أعلنت إيران اليوم أمام العالم أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي بشأن الملف النووي؟ ما المشكلة في ذلك؟
3: يعني أولا أن تصور أن إيران انقطعت عن العالم جويا هذا غير صحيح. هناك 6 دول يعني منعت الطائرات الإيرانية، والطائرات الإيرانية ومطار الإمام الخميني في طهران، كل الرحلات إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى الهند، إلى جنوب شرق آسيا، إلى الصين، إلى روسيا، إلى آسيا الوسطى، كلها موجودة، وهذه الدول رفضت رفضا تاما العقوبات الأحادية الأمريكية غير القانونية، هذا أولا. نعم أمريكا تطبل وتقول حتى موضوع العراق الآن بدأ الحراك الشعبي في رفض هذا يعني القرار الحكومي. الموضوع الآخر أنه إيران ليست في موقع ضعف، نعم هناك عقوبات، إيران تعايشت معها، إيران الآن تقول أنها غير مستعجلة على التفاوض، وهذا لا يأتي من فراغ، يأتي من أن الأزمة الاقتصادية التي خلقتها أمريكا هي تحت السيطرة، وليس كما تصور أمريكا أنها منفلتة وأن هناك إمكانية أن يكون هناك انقلاب في الشارع الإيراني، لا، هذا لحد الآن الرهان الأمريكي فاشل بامتياز ولم يحقق هذا الهدف في الداخل الإيراني. من هنا إيران ليست في موقع ضعف حتى تتنازل أمام أمريكا.
0: سيد أرلت في الدلاور، الموقف الإيراني لم يتزحزح تقريبا قيد أنملة منذ أن بدأت هذه الحرب قبل أكثر من 6 أشهر، وبعد القصف المتواصل الأمريكي والإسرائيلي والحصار البحري والآن نوع من الحظر الجوي، الموقف الإيراني السياسي ما زال على حاله، وبالتالي الخيارات الأمريكية تبدو هي في الواقع محدودة جدا. الرئيس ترامب عنده انتخابات نصفية قد يخسر فيها الجمهوريون مجلس النواب على الأقل، وهو في الواقع من يحتاج إلى اتفاق مثل الإيرانيين أو حتى أكثر منهم.
2: بدأ ببدء أختلف مع القول بأن أمريكا تحتاج إلى إنهاء الحرب أكثر مما تحتاجها إيران أو المفاوضات. طبعا ترامب يريد أن يستخدم الانتخابات النصفية، وإذا ما خسر الجمهوريون وإذا ما فاز الديمقراطيون واستلموا الغرفتين في الكونغرس في نوفمبر في الأول من يناير في عام 2027، فإن ترامب ربما سيمثل لمحاكمة نيابية، وهو يعرف ذلك، ولكنه لا ينتابه قلق إزاء ما يجري. هو طبعا زعم بأن هذه الحرب سوف تبتدئ لأسابيع، ولكنها استمرت لأشهر، وفي ذات الوقت لا يريد أن تستمر الحرب لسنوات، ولكنه يؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الحرب خليقة بفقدان مقاعد للجمهوريين وخسر الانتخابات. ولكن أعود إلى ما قلته وأنا أصحح ما قاله السيد من طهران، أمريكا لم تبدأ هذه الحرب، أنا أضاف على ذلك منذ 40 عاما من خلال قتل آلاف من الأمريكيين نحن مباشر وغير مباشر من خلال الوكلاء، وبالتالي هذه الحرب لم تبدأها أمريكا، ولكن النظام هو الذي بدأها، وترامب يريد أن ينهي الحرب في نهاية المطاف، لأن نحن في أمريكا نعلم ونشاهد أن ما يقوله الإيرانيون هو الموت لأمريكا. هل تعتقدون أن هذا لا يزعجنا؟ إنه بالفعل يزعجنا، وترامب هو الرئيس الوحيد الذي تحلى بالشجاعة خلال 40 عاما لكي يقوم بفعل ما. طبعا المسار ليس عسكري وجهة نظره، هو يحبذ الحالة الدبلوماسية، ولكن النظام الإيراني يجب أن يكون جاهزا لفتح مضيق هرمز، يجب أن يكون جديا، ويجب أن لا يكون لديه طموحات نووية. نحن يعرف أن النظام كذب لجهة الطموحات النووية، هناك مستوى إثراء بواقع 60%، والجميع يعرف أن النظام كان يكذب بشأن نيته للوصول إلى السلاح النووي، لأن النظام أراد الوصول إلى السلاح النووي. ترامب أمسك بزم الأمور،
0: ولكن سيد آرلت عفوا، يعني النظام الإيراني على كل ما وصفته به لم تنجح الولايات المتحدة الآن لا في إسقاطه ولا في تحريك الشارع ضده ولا في التأثير على موقفه السياسي عبر الحصار والتهديدات. ما الحل المتبقي لديكم؟
2: هناك الكثير من الخيارات، يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار الجهود العسكرية، ولكن مجددا أعتقد أن رئيس ترامب، وطبعا العقوبات الحالية مختلفة عن العقوبات السابقة، دعونا نكون واضحين، أنا أثمن ما قاله السيد من طهران ويقولون أن الإيرانيين تعودوا على العقوبات على مدى السنوات، هذا صحيح، ولكن هناك مستوى آخر من العقوبات في مرحلتها الأخيرة، ووزارة الخزانة تتعقب المال وتتعقب أولئك الذين يدعمون النظام على نحو مباشر وغير مباشر من خلال طرائق مختلفة. إذا العقوبات مختلفة عن سابقاتها، وزارة الخزانة تتعقب الأصول الرقمية بحوزة النظام والدول الأخرى التي تتعامل مع إيران أو الشركات التي تدعم النظام، وبالتالي الرئيس ترامب يوسع من رقعة الضغوطات، ولذا أعتقد أن الصعوبات التي يعاني منها النظام هو تحمل الضغوطات الاقتصادية. نحن نسمع قصص من أمريكا، ولكن السيد من طهران يمكن أن يصحح ما أقوله، يقال أن هناك رواتب مقطوعة، ليس هناك رواتب تدفع، هناك مشاكل بالفعل في إيران أكثر مما هي مشاكل أمريكا. اقتصاديا أعتقد أن النظام يعاني ولديه فرصة للانهيار، وهذا طبعا ربما سيحصل.
0: خليني أوجه سؤالك إلى ضيفنا في طهران سيد رويران، هل صحيح أن الرواتب مقطوعة؟ هل يتمكن النظام من دفع الرواتب للناس؟ وألا يبدو أنه مع الحصار الاقتصادي البحري الجوي حتى التهديد بالعودة إلى الحرب، النظام فعلا لا يمتلك أسباب البقاء أو الاستمرار؟
3: يعني أنا أستغرب أنه ما يقوله الضيف، ولكن عندما يكون ترامب هو الكاذب الأول والذي يكرر الأكاذيب، فأتصور أن هذا يعم أمريكا، أنه أولاً أنا موظف حكومي وأستلم راتبي، ليس هناك أي تأخير في هذا الموضوع. ثانياً أنه الحكومة الآن يعني لدعم المواطنين تدفع دعماً شهرياً لكل 90 مليون إيراني، هذا أيضاً لم يتأخر يوماً، وهذا يعكس أن الحكومة تبذل كل جهدها لمواجهة الأزمة التي خلقتها أمريكا. ولكن المضحك الذي يعني أضحكني كثيرا أن يقول أن إيران بدأت الحرب، وترامب هو ذاته يقول أنا بدأت الحرب.
0: لا، هو يقول إن النظام الإيراني بدأ الحرب قبل أكثر من 40 سنة ضد الولايات المتحدة منذ حادثة السفارة يعني في 79.
3: يعني هذه أيضا كذبة كبيرة. إيران خرجت من الدوامة الأمريكية عام 1979 وأمريكا فرضت عليها الحرب منذ تلك اللحظة. لماذا دخل الطلاب إلى السفارة الأمريكية؟ لأن أمريكا التي قامت بإسقاط نظام ديمقراطي في 1953 برئاسة الدكتور مصدق، CIA قامت بذلك، أنه أرادوا تكرار هذا الموضوع. ومن هنا الطلاب دخلوا إلى السفارة لمنع القيام بانقلاب عسكري جديد من قبل أمريكا على الديمقراطية وعلى ثورة الشعب الإيراني. يعني هذا مضحك أن نقول الأمور بشكل معكوس وبشكل مجافي للواقع بشكل كبير.
0: طيب، إذا عدنا الآن إلى الوضع الحالي دكتور رويران، هل يمتلك النظام أسباب الصمود؟ وهل هناك تخوف من أن تعود الحرب طالما أن المفاوضات فاشلة حتى الآن؟ على الأقل يبدو مسار عودة الحرب واردا.
3: يعني أولا إيران لحد الآن صمدت وستصمد، هذا أولا. وإيران الآن تقول أن هناك أسلحة جديدة أدخلتها إلى الخدمة ستكون مؤلمة لأمريكا، وأن جغرافية الحرب ستتوسع فيما إذا ذهبت أمريكا إلى الحرب مجددا. ويعني موضوع أن أمريكا تتصور أن إيران تستسلم، إيران هي الحضارة الأقدم في العالم، أكثر من 7000 سنة. لا ترامب ولا أبو ترامب يستطيع أن يبيد هذه الحضارة كما ادعى في من على منبر الأمم المتحدة. هذا التصور تصور إنسان يعيش يعني الوهم. إيران صمدت وستصمد بشكل كبير، والشعب الإيراني يدعم النظام بشكل كبير. هناك هاشتاج فداء روحي فداء لإيران. لحد الآن هناك 30 مليون متطوع للدفاع عن إيران. تمام. هذا يعكس حقيقة ما يجري في الداخل الإيراني.
0: تمام.
3: وهناك أسبوعين لحد الآن كانت هناك مناورات لهذه يعني لهؤلاء الناس.
0: الفكرة واضحة. سيد أرلت يقول لك ضيفنا في طهران لن يتراجع النظام ولن يتنازل ولن يسقط. ما الخيارات المتبقية هنا أمام الرئيس ترامب؟ العودة إلى الحرب؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب لديه خيارات متعددة، ومجددا هو يركز على المسار الدبلوماسي. ولكن إذا لم يكن النظام الإيراني جاد بشأن المسار الدبلوماسي، وربما ترامب سيعود إلى استئناف العمليات العسكرية. دعونا نكون واضحين، إن ترامب يريد لإيران لا تحوز السلاح النووي، وبالتالي الشرق الأوسط سوف يكون مكانا آمنا. أمريكا لديها حلفاء في الشرق الأوسط أكثر مما هو الحال لدى إيران. في واقع الأمر إيران حشرت في الزاوية، هذا ما صح التعبير، وهي تهاجم حلفاء في المنطقة. وبالتالي ترامب يقارع هذا النظام ويقارع هذه الدكتاتورية والدولة الأولى الإرهابية في العالم. وإذا محصل ذلك فإن الشرق الأوسط سيكون آمنا، ولا يمكن لإيران أن تتنمر على جارتها كما فعلت منذ سنوات. ذكر رئيس ترامب لن يذهب إلى أي مكان بغض النظر عما سيحصل في نوفمبر. سيبقى رئيس الولايات الأمريكية وسوف يستمر في جهوده لكي يتأكد من أن النظام لن يصل السلاح النووي، وأن يتم التركيز على مضيق هرمز لكي يكون ممرا آمنا دوليا للسفن، ولا يسمح للنظام بالاستمرار في رمي العصي في الدولي وترهيب السفن المدنية. إذن ترامب سيكون موجودا والخطوط الحمراء سوف تكون كما هي. إذن دعونا نتريض ونرى ما سيجري. الأمر منوط بالنظام، هل يريدون السلام أو يريدون العمليات العسكرية؟
0: روب أرلت المدير السابق لحملة ترامب في ولاية دالاور الأمريكية، ودكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران.

0: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف عنوانه حظر المطارات على الطائرات الإيرانية التزاماً بالعقوبات الأمريكية على طهران. الملف يضع الحكومة أمام ضغوط متباينة بين التزاماتها الرسمية وتداعياتها السياسية من جهة، ومواقف قوى وفصائل عراقية مؤثرة من جهة أخرى. وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود ملف الطيران لتلامس مسألة أوسع تتعلق بقدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ قراراتها وإدارة الخلافات ضمن الأطر القانونية والدستورية. فصائل مسلحة عراقية إذن وأطراف سياسية مؤثرة أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات، منها الاعتصامات للتعبير عن رفضها لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات العراق التزاماً بالحظر الأمريكي على حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم. أبرز الفصائل التي دعت إلى ما وصفته بكسر الحظر على الطيران الإيراني هي كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء، بالإضافة إلى أطراف سياسية تنضوي ضمن الإطار التنسيقي أبرزها منظمة بدر. قالت هذه الفصائل إن حظر المطارات العراقية على الطيران الإيراني يتعارض مع مبدأ السيادة وفيه خضوع للقرارات الأمريكية الجائرة وفق تعبيرها، وهددت الجهات المعنية بالتراجع عن القرار وإلا فإنها ستبدأ بتنظيم الاحتجاجات حتى كسر الحصار. فلنستمع إلى ما قاله الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.
1: نهي بالحكومة العراقية المؤقتة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026.
0: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حواراً مباشراً مع الولايات المتحدة لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الإجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية إلى إيران لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. كما دعت الحكومة جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة بما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة وفق بيانها. بموازاة ذلك صدرت توجيهات احترازية بتأمين المطارات ومنع أي محاولات للتأثير في عملها تحسبا لتصعيد الفصائل والأطراف الداعمة لتحركاتها. مسؤول أمني مطلع قال في تصريحات لصحيفة العربي الجديد إن التوجيهات احترازية وقد نصت على ضبط أي تجمعات أو احتجاجات أو محاولات التأثير بعمل المطارات وحركة المسافرين. مقابل ذلك قال السفير الأمريكي لدى العراق محمد كاظم آل صادق إن طهران قدمت مقترحات للمسؤولين العراقيين بشأن هذا الملف وهي على تواصل معهم، وأشار إلى أن ما بين 12 و13 ألف مسافر يتنقلون يوميا عبر شركات الطيران الإيرانية بين إيران والعراق. مصدر عراقي قال للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث في واشنطن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، وأضاف أن بغداد ستقدم مقترحين، الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي على أن يقتصر تسيير الرحلات من إيران للعراق وبالعكس على الزيارات الدينية والحالات الإنسانية، ويتضمن المقترح الثاني منح مطار النجف الدولي استثناء محدودا وليس كليا وبعدد يومي محدود من الرحلات. إذن مرة أخرى تدخل الحكومة العراقية اختبارا جديدا عنوانه سيادة الدولة

0: مسلحة على مبدأ تسليم السلاح من جهة وآليات التنفيذ من جهة أخرى. في هذا السياق تتزايد وفق سياسيين عراقيين أهمية قدرة الحكومة على الموازنة بين الالتزامات الخارجية ومصالح الداخلية دون أن تتحول الضغوط السياسية أو الميدانية إلى عائق أمام قرارات مؤسسات الدولة، ويبقى مدى احترام هذه القرارات وتنفيذها مؤشرا مهما على قدرة الدولة أي دولة على ترسيخ مرجعيتها وإدارة الخلافات ضمن أطرها الدستورية والمؤسساتية. معنا الآن من بغداد فاضل أبو رغيف الخبير الأمني والاستخباراتي. سيد أبو رغيف، هل هي صدفة أن الفصائل نفسها تقريبا التي تعارض الحظر على الطيران الإيراني هي نفسها الفصائل التي تعارض تسليم السلاح إلى الدولة العراقية؟
1: نعم، بدنا تحية طيبة لك وائل ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني أولا الحكومة العراقية تحاول جاهدة مع الجانب الأمريكي لغرض استثناء العراق حتى تخرج من ربقة الحرج الذي هي عليه الآن. شأنها شأن سبع دول أخرى بالمنطقة حصلت على استثناء أو أنها أحجمت عن تنفيذ القرار الأمريكي. الوضع المشهد في العراق
0: من هي عفوا هذه الدول السبع؟
1: يختلف كثيرا عن المشهد في
0: من
1: باقي
0: هي
1: الدول
0: السبع التي رفضت القرار الأمريكي؟
1: أعتقد الصين وباكستان وطاجكستان.
0: لا، لأنك قلت في المنطقة سيد أبو رغيف.
1: أفغانستان. لا، أقصد المنطقة. ليش تركيا منين؟ أليست من المنطقة؟
0: لا، يعني طاجكستان والصين ليست من المنطقة.
1: منطقة حدودية ومتاخمة.
0: نعم.
1: للعراق.
0: نعم، تمام. إذن العراق
1: أنا لا أقول. نعم. أنا لا تركيا. نعم. من المنطقة. يعني العراق شأنه شأن باقي الدول، بالإمكان أن يستحصل على استثناء ويخلص نفسه من هذه من من من ربقة الحرج الذي هو فيه الآن. لذلك أعتقد يعني هناك مماحكة، هناك احتكاك نوعا ما قد ينشأ نتيجة ذلك، لأن اليوم البيانات بدأت تترى على يعني نائب رئيس البرلمان العراقي اليوم نزل بيان، وكتل سياسية نزلت بيانات متتابعة ومتتالية، كتل مشتركة مشكلة في الإطار التنسيقي، يعني كتل تكاد تكون 80% من الكتل المشكلة للإطار التنسيقي التي خرجت من خاصرتها الحكومة قدمت احتجاجات، ومن بينها كانت بيانات ناعمة ومن بينها كانت بيانات مباشرة. أعتقد أن المشهد الأمني في العراق مشهد رغم اقترابه من 30 سبتمبر لكن لا زال يتعكز على مزيد من الحرج ومزيد من.
0: لكن سيد أبو رغيف، لماذا لماذا يعني لماذا عفوا لماذا دائما عندما يتعلق الأمر بمصالح إيرانية وأهداف إيرانية واستراتيجية إيرانية على العراق أن يشعر بالحرج؟ لماذا؟ هناك دولة عراقية وحكومة عراقية منتخبة وتحظى بثقة البرلمان، رأت أن مصلحة العراق أن تتجنب أو مصلحة العراق أن يتجنب العقوبات الأمريكية. لماذا دائما هناك من داخل العراق فصائل وكأنها تقدم المصلحة العراق الإيرانية على المصلحة الوطنية العراقية؟
1: وبالمقابل إيران قادرة على معاقبة العراق. إيران النفط، الغاز المسال للتزويد بالطاقة تزوده إيران. إيران قادرة.
0: إيران تمنع
1: على
0: العراق من تصدير نفطه وغازه قبل قصة الطيران، تمنعه عبر إغلاق مضيق هرمز.
1: لكنها سمحت عبر وزير خارجيتها بتصريح سابق من أنها سمحت لمرور البواخر، وتصريح وزير النفط العراقي حينما قال صدرنا 30 مليون. كيف يصدر؟ من أي
0: يصدر؟ عبر سوريا وعبر تركيا.
1: لا يكفي لذلك، هل يصدر عن طريق البري؟ لا يكفي، لا يستطيع أن يكفي. نحن نتحدث عن 3 مليون برميل يوميا الطريق البري، مهما تكون والأنابيب النقل مهما تكون لا تستطيع أن تضارع وتساوي من حيث الكمية والقدرة نفس الكمية التي تصدرها عن طريق البواخر وعن طريق الموانئ. لذلك يعني فضلا عن ذلك العراق يكاد يشكل الرئة الثانية من بعد رئة أحد الدول في عملية يعني استيراد المواد الغذائية ومواد السبير بارت. لذلك العراق محاط بدول في المنطقة، يعني محاط بتركيا، محاط بالجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية، محاط بالأردن، محاط بالكويت، محاط بإيران. لذلك يعني قارئ السياسة الأمريكية عليه أن يدرك الحرج الذي تعصف به الجانب الحكومي. الحكومة العراقية السيد الزيدي يحاول جاهدا أن يخلص العراق من سطوة الأسلحة، سطوة الفصائل، سطوة التخلص من ما يعتقده البعض من أنه تبعية.

0: هذه كلها أمور تجري العادة من يعني لرئيس الوزراء العراقي السيد الزيدي بكل ما أوتي من بأس ومن قوة لغرض يعني الاستبراء من هذه المتعلقات. لكن ينبغي علينا أن نعي مليا أن الخطورة تكمن بالمشهد الداخلي، المشهد السياسي الداخلي مشهد يتداخل وفيه جزء من الاحتكاك. الجانب الكردي والجانب السني هما جانبان ينظران بشيء من الحيطة والحذر، والجانب الشيعي هو الجانب المنغمس في هذه في عمليات الاحتكاك التي تتولد نتيجة ممانعة وإحجام.
1: أعيد طرح السؤال بطريقة أخرى سيد أبو رغيف، وكأن هناك فصائل نفسها، نتحدث عن النجبة، عن حزب الله وفصائل أخرى، وكأنها تقدم مصلحة إيران على مصلحة العراق. اليوم تهدد باقتحام المطارات وبالاعتصام بها، وقبل أيام رفضت فكرة تسليم السلاح. ولذلك كثير من العراقيين نقرأ ما يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي، يسأل هؤلاء مصلحة العراق أين في حسابات هذه الفصائل؟ هل تتقدم مصلحة إيران على المصلحة الوطنية العراقية؟ في أكثر من ملف، موضوع الطيران، موضوع النفط، موضوع قصف دول الجوار، وموضوع تسليم السلاح.
0: يعني أولا السؤال سؤال متداخل وسؤال دسم وسؤال متراكم أستاذ وائل، يعني حتى نفككه نحتاج إلى ساعات. أولا قصف الدول، العراق لن يرضى أن تصبح أرضا منطلقة للعدوان على أي دولة، وأي دولة هي دولة شقيقة للعراق لا يمكن لأي فصيل ولأي جهة أن تعتدي عليها، لأن قرار الحرب والسلم هو منوط بالبرلمان العراقي. هذا أولا. ثانيا كانت هناك مفاهيم متصلبة من قبل يعني الخطابات الأولى التي زامنت عملية يعني رحيل فيلق المستشارين وعملية التسليم، تحولت المفردة من نزع وحصر إلى تنظيم السلاح، ووافقت بعض يعني وافقت جميع الفصائل المحجمة والممانعة لهذا التصلب، كانت متصلبة ووافقت أن تسلمها بعد مرور 9 أشهر. ستجري عمليات مفاوضات معمقة مع قيادات هذه الفصائل ومن جانب الحكومة، وأعتقد أن حزيران 27 القادم أعتقد أن العراق سيشهد عملية تخلص تام من أي سلاح خارج إطار الدولة. الدولة يجب أن تبقى محتكرة لأي سلاح، وبدليل أنها وافقت ومانعت هي احتاجت إلى مدة أكثر، لأن كل فصيل لديه كذا معسكر ولديه كذا قطعة سلاح ولديه أسلحة ثقيلة وأسلحة متوسطة، أما الأسلحة الخفيفة نحن لسنا في صددها بالمرحلة الحالية. الوضع في العراق وضع شائك أستاذ وائل، لا يمكن ترقيقه ولا يمكن تبسيطه بهذه السطحية. لدينا في العراق أجهزة استخبارية تستطيع أن تنهض بأعباء كل جميع الثغرات التي قد حدثها فراغ رحيل فيلق المستشارين. لدينا وكالة الاستخبارات العراقية التابعة لوزارة الداخلية، هي تعي مليا خطورة الإرهاب وخطورة السلاح المنتشر وخطورة الجريمة المنظمة وخطورة الطرق الوعرة. لذلك وكالة الاستخبارات هي تضارع من حيث المكنة والقوة والقدرة كل استخبارات المنطقة، والمنطقة هنا أقصد بها دول المنطقة، الدول المجاورة، لأنها تشكل ريفرنس، تشكل داتابيس كبيرة جدا. لذلك العراق الآن يمر بأعقد مراحله، وهي مراحل مفصلية، مرحلة رحيل فيلق المستشارين، مرحلة تنظيم السلاح، مرحلة إعادة تموضع القطاعات الأمنية، مرحلة بسط القطاعات العسكرية والألوية وقيادات العمليات طرة أخرى. لدينا حدود يعني خطيرة نوعا ما لكنها مؤمنة، بالغة 630 كيلومتر الفاصلة بين العراق وسوريا. لدينا حدود مترامية الأطراف مع إيران، تبدأ من رأس البيشة وتنتهي بالسليمانية بواقع أكثر من 1470 كيلومتر. لذلك هذه كلها تحديات. طيب، فضلا عن التحدي الأكبر هو تحدي ملف مكافحة الفساد.
1: طيب سيد أبو رغيف، هل تعتقد أن موضوع سلاح الفصائل وسيطرة الدولة وضمن الأطر القانونية والدستورية، هل يمكن لهذا القرار أن يتم دون إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية؟
0: يعني وائل، يعني أنت قبل قليل أنا شاهدتك وأنت تحاور ضيفان من إيران ومن واشنطن، أنت تعي مليا وبصورة يومية أنت متداخل جدا في كبد هذه المماحكات، وتعلم مليا أن العراق دولة متاخمة إلى إيران، ودائما العراق هو في عين العاصفة، والعراق يتأثر بمحيطه الإقليمي، والعراق ليس بدعا عن باقي الدول التي تأثرت من مضيق هرمز، والطامة الكبرى لا سامح الله لو لحق بمضيق هرمز مضيق باب المندب ستصبح المصيبة أكبر وأشد. لذلك جميع الدول يعني أقصد فيها الدول العربية هنا، دول الخليج، العراق من بينها، يشهد عملية مشاكل، يشهد عملية انسدادات، هذه تحتاج إلى تفكيك. لذلك العراق يتأثر بهذه الحرب الدائرة قطعا يتأثر. أنا لا أقول لك أن المشهد وردي، يتأثر لأنه دولة يعني كما تتأثر الشقيقة قطر يتأثر العراق، كما تتأثر الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية يتأثر العراق، وهكذا دواليك. تبقى جزيلا. المشكلة وتبقى الأزمة هي منوطة بجميع تلك الدول.
1: شكرا جزيلا السيد فاضل أبو رغيف، الخبير الأمني والاستخباري في بغداد.

0: في فلسطين لجنة الانتخابات تفتح الباب والواقع الميداني يضع القيود. حركة حماس تتحدث عن الوحدة ومنظمة التحرير تتمسك بانتخابات شاملة. فهل تستطيع صناديق الاقتراع توحيد الجغرافيا الفلسطينية؟ وهل تنجح الانتخابات في إعادة بناء المؤسسات أم تعيد إنتاج الانقسام بصيغة جديدة؟ تدخل إذن الانتخابات التشريعية الفلسطينية مرحلة جديدة مع فتح باب الترشح في مسار حددت لجنة الانتخابات موعد اقتراعه في 28 من نوفمبر المقبل. الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات بدءا من منظمة التحرير تأتي في مقدمة أهداف المشاركين فيها، وهكذا بالفعل يحدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي في حديثه للتلفزيون العربي هدف حماس من المشاركة في الانتخابات. دعونا نستمع إليه.
1: ومن هنا أنا أقول اليوم ومن عبر تلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن من موقعه، يا أخ أبو مازن أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة لوضع أسس لبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية نواجه فيها التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. يعقب ذلك مباشرة أن نجلس كل الفصائل الفلسطينية والأمناء العامون لوضع الترتيبات الكاملة لإعادة بناء المنظومة الوطنية والمؤسسات الوطنية ومنظومة البرنامج الوطني المتكامل الذي يعني يفي بحقوق شعبنا الفلسطيني. تؤجل لا تؤجل، نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات، لكن إذا لم تؤجل فنحن ذاهبون ونمد أيدينا لكل المكونات الفلسطينية، والتحالف الذي اتفقنا عليه مفتوح للجميع.
0: بالتوازي مع ذلك فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتمسك بإجراء الانتخابات بصورة متزامنة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وتطالب برقابة دولية وبإزالة الإجراءات التي تعيق العملية الانتخابية. على صعيد الترتيبات تقول لجنة الانتخابات إنها تسلمت في اليوم الأول طلبات 6 قوائم، مع التأكيد أن تقديم الطلب لا يعني اعتماده نهائيا، إذ تخضع القوائم للمراجعة والتدقيق القانوني. لكن المسار الإجرائي للانتخابات يواجه واقعا سياسيا وميدانيا بالغ التعقيد، فاللجنة تتحدث عن تحديات في قطاع غزة تتصل بالأمن والوصول إلى المناطق وإدخال المستلزمات الانتخابية، بينما تؤكد استعدادها للعمل حيثما تسمح الظروف. وهنا تبدو المسألة أبعد من مجرد صناديق الاقتراع، فثمة خطاب فلسطيني متقاطع حول الانتخابات والوحدة، لكن الاختلافات بشأن مرجعية المؤسسات ودور منظمة التحرير وشروط ممارسة السلطة لا تزال قائمة. فهل تستطيع الانتخابات أن تكون مدخلا فعليا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم ستبقى مسارا انتخابيا منفصلا عن واقع الانقسام؟ والأهم، هل ستنتج الانتخابات توافقا على مؤسسات فلسطينية موحدة، أم تكشف مجددا عمق الخلاف حول من يملك القرار السياسي وكيف تبنى الشرعية؟

0: معنا هنا في استوديو الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور، هل تملك الانتخابات الفلسطينية وفق الظروف الحالية إمكانية لبناء أو بداية بناء النظام السياسي الفلسطيني الجديد؟
1: يعني أولا، النظام السياسي الفلسطيني القائم هو النظام عفى عليه الزمن، وهذا النظام ليس له شرعية حقيقية من قبل المواطن الفلسطيني. آخر انتخابات فلسطينية عامة تمت قبل 20 سنة تماما في 2006، وبالتالي هناك حاجة ماسة للعودة إلى المواطن الفلسطيني. هذا المواطن الذي يكدح ويعيش تحت الحصار والحرب والعدوان الإسرائيلي لم يعد لديه أي إمكانية للتصويت في أي انتخابات، وبالتالي لابد من العودة للمواطن الفلسطيني حتى يقول كلمته. هذه نقطة أساسية في نظام السياسة الفلسطيني.
0: نعم.
1: من حيث المبدأ، بالنسبة للمؤسسات الفلسطينية هناك مؤسستين: مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهي كمؤسسة تم تشكيلها في العام 1994 وجاء ضمن اتفاقية أوسلو، وهذه المؤسسة الفلسطينية التي تعمل داخل غزة والضفة والقدس، تعمل بحيث كان هناك انتخابات فلسطينية هي التي من خلالها تقوم على أساس العمل السياسي والميداني والخدماتي. وبالتالي هذه المؤسسات التي تعمل ضمن السلطة الفلسطينية لم يكن لها تجديد شرعية منذ العام 2006. لابد أن يكون هناك إمكانية للوصول إلى نظام فلسطيني كامل متكامل يحكم الحالة السياسية والخدماتية والحالة الاقتصادية بكل معنى الكلمة، ويكون على أساس العودة للمجتمع الفلسطيني وليس محاصصة ما بين الفصائل. هناك مسألتين، هناك بعدين. البعد الأول متعلق بالتوافق الوطني الفلسطيني ما بين الفصائل الفلسطينية، وهذه المسألة هناك فيها محاولات كثيرة منذ 20 سنة، وحتى الآن هناك انقسام داخلي فلسطيني، وبالتالي من الصعب جدا القول أن الوحدة الوطنية وإعادة تأسيس المؤسسة الفلسطينية بشكل أفضل قد يكون من خلال الوحدة الوطنية والتوافق، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك انتخابات فلسطينية. هذا الوقت قد لا يكون هو الأفضل، لكن لابد أن تكون هناك انتخابات فلسطينية تستعيد المؤسسة شرعيتها.
0: نعم، ولكن هل الظروف الحالية خصوصا في غزة تسمح بإجراء هذه الانتخابات؟ طبعا القدس الشرقية إسرائيل دائما منعت إجراء انتخابات هناك. هنا المشكلة، بحاجة لتجديد شرعية لإعادة بناء النظام الفلسطيني، لكن الواقع صعب جدا في غزة وغيرها.
1: أولا، المواطن الفلسطيني يتوق إلى الانتخابات حتى يقول كلمته فيما يتعلق بمن يحكم، من يتحكم في الميدان، سواء في غزة وفي الضفة وفي القدس، لأن المؤسسات الفلسطينية كما قلت منتهية الصلاحية أصلا، وبالتالي حق الناس أن تقول أنه يجب أن ننتخب. هل الواقع الحالي مواتي أو غير مواتي؟ هذه مسألة تقنية، وأعتقد من الممكن التغلب عليها. سواء في غزة وفي القدس هناك إشكاليات إنسانية، هناك حالة مأساوية، ولكن هذا لا يمنع بتاتا أنه بعد 3 سنوات من هذه الحرب والحصار والقتل في قطاع غزة، على الأقل أن نعطي الناس كلمة في صندوق الانتخابات حتى يستطيعوا القول من يحكمهم، سواء حماس أو فتح أو الجبهة أو المستقلين أو توليفة جديدة سياسية. من حق المواطن الفلسطيني أن يقرر من الذي يحكم، من الذي يتحكم، من يقدم الخدمات، من يتفاوض، من يتعامل مع المجتمع الدولي. ولكن كما قلت إنه هذه الانتخابات يعني جاءت بعد 20 سنة من الانتخابات الماضية، لابد أن يكون هناك تصويت وإعطاء الحق.
0: نعم.
1: للناس.
0: تعتقد أنها ستجرى؟ لأنه كما تعرف هناك دعوات للتأجيل الآن.
1: أعتقد أنه يعني هناك تحديات كبيرة في هذا السياق فيما يتعلق بغزة والقدس، ولكن هذه التحديات من الممكن أن يتم معالجتها من الناحية الفنية والتقنية ممكنا، ولكن أعتقد من الناحية السياسية قد يكون هناك إشكالية في هذا السياق. يعني سمعنا كلمة خليل الحية رئيس حماس، وهو يقول أنه حماس جاهز لهذه الانتخابات، وكذلك فتح تقول أنه هي جاهزة، وهذين أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية، ناهيك عن الأحزاب والفصائل والمستقلين. وبالتالي أعتقد أنه العملية تسير حتى الآن بشكل جيد، ولكن التحديات موجودة، وقد نكون أمام انتخابات فعلية في 28 نوفمبر المقبل، ولكن هذا لا يعني أنه الاحتمال الثاني بتعطيل الانتخابات قائم، وهذا من خلال الاحتلال الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بغزة وأوضاعها وعملية القصف والقتل، أو حتى في القدس ومنع الانتخابات. لكن كما قلت أن هناك مسائل تقنية من الممكن جدا حلها ومن الممكن التعامل معها بكل سهولة فيما يتعلق بكيفية الانتخابات. دعني أعطي مثالا بسيطا: المواطن في قطاع غزة كل المعاملات المالية حاليا تسير من خلال تطبيقات مالية بسيطة، حتى من يدفع بمبالغ مالية بسيطة جدا كل من خلال تطبيقات ذكية معرفة وعندها شفرات محددة، وبالتالي من السهولة بمكان أن نقول أن التحديات التقنية سيتم التغلب عليها إذا ما كان هناك إرادة سياسية.
0: نعم. ماذا عن دعوة خليل حياء إلى حوار مع كل الفصائل خصوصا مع فتح للتوافق على رؤية للنظام الفلسطيني الجديد؟
1: دعوة جميلة وتحتاج التمعن، ولكن هذه الدعوات كانت وما زالت منذ العام 2006 وحتى الآن. هذه الخلافات عمرها 20 سنة بين حماس وفتح والانقسام الفلسطيني، حماس وفتح وحتى باقي الفصائل المنقسمة واللي قد تكون مستقطبة حتى داخل المجتمع الفلسطيني. لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك إمكانية في الانتخابات لأن تكون البديل.
0: ألا يمكن أن تعزز الانتخابات هذا الانقسام وتكرسه؟
1: الانقسام موجود أصلا داخل المؤسسات الفلسطينية، داخل الفصائل،
0: لا أنا أقصد ما قد يصور دكتور من يصور الانتخابات وكأنها حل، ألا يمكن أن تكون مسمار آخر في الانقسام الفلسطيني تعززه أكثر فأكثر؟
1: أنا شخصيا لا أعتقد.
0: لا تعتقد؟
1: لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن الانتخابات كما قلت على كل الصعد مطلوبة فيما يتعلق حتى بالانتخابات العامة والانتخابات البلدية والرئاسية.
0: كنت سأسألك عن الانتخابات الرئاسية.
1: يعني حق المواطن الفلسطيني أن يدلي بصوته. الانتخابات الرئاسية الماضية كانت في العام 2005 قبل 21 سنة، وحسب النظام الفلسطيني مدة الصلاحية والشرعية للرئيس الفلسطيني هي 4 سنوات وكذلك المجلس التشريعي. ومن هنا لما أقول إنه هذه المؤسسات الفلسطينية كلها منتهية الصلاحية، لا تمثل أي نوع من الشرعية. من حق الناس أن تقول الآن قبل فوات الأوان أنه من حقنا أن ننتخب ونصوت في هذه الانتخابات، لأنه كما قلت التأجيل هذا يعطل حياة الناس ويعطل حتى مبدأ المسؤولية الجماعية والفردية والعمل المؤسساتي، لأنه تاهت المسؤولية في سياق العمل السياسي والعمل الخدماتي والكل يلقي باللوم على الآخر، وهناك انقسام وهناك تشابك سيء وسلبي للغاية على القضية الفلسطينية، هناك اتهامات دولية دائما ما تقول أن الانقسام الفلسطيني يعطل الحالة الفلسطينية. نعم. وبالتالي لابد أن يكون هناك على الأقل خطوة متقدمة في سياق توحيد الصف الفلسطيني من خلال الانتخابات وغيرها من خلال وسائل الحوار، لكن لا يمكن أن نستبعد الانتخابات. بعد 20 سنة هناك جيل من الشباب
0: لم ينتخب أحدا،
1: وبالتالي لابد أن يعني نصر كفلسطينيين أن يكون هناك انتخابات فلسطينية جامعة شاملة، انتخابات عامة وانتخابات بلدية وانتخابات رئاسية، على وعسى أن تكون هي البداية الحقيقية. قد لا تكون هي الحل السحري بالتأكيد، ولكن قد تكون خطوة للأمام على سبيل إمكانية الوصول إلى إصلاح المؤسسات العامة.
0: ما برأيك قد يكون تأثير هذه الانتخابات الفلسطينية إذا جرت على مسار الحال في غزة والتسوية هناك؟ يعني هل هذا مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية أيضا؟
1: يعني أولا السلطة الفلسطينية تقول أنه إمكانية التدخل في قضاء غزة في وجود حكومة حماس والتي ما زالت موجودة في 30% من قضاء غزة لتتحكم بالحكم وبالحالة العامة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية. هذه إذا تمت الانتخابات ونجح فصيل جديد أو جهة معينة فلسطينية من الممكن أن تتولى زمام المبادرة، جهة تتعامل مع المجتمع الدولي والدول الإقليمية، قد يخفف معاناة الناس. هذا قد يكون أحد الأبعاد. أيضا فيما يتعلق بالحوار مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة والحل السياسي، قد نكون أمام إمكانية لوجود وجوه جديدة قد تكون مقبولة محليا
0: وعندها الشرعية الشعبية.
1: الشرعية هذه جدا مهمة. يعني حماس وفتح كلاهما لم يعد يتمتع بأي شرعية ولا صلاحية سياسية بعد حوالي 20 سنة من الانتخابات الماضية.
0: كيف ترى حل إشكاليات انتخابات القدس؟
1: التصويت الإلكتروني قائم وموجود في كل دول العالم. هناك دول أصلا بدلت موضوع التصويت الوجاهي بالتصويت الإلكتروني عن بعد،
0: عن بعد
1: وهذا موجود. عملية تعليمية التي كنا خلال البانديميك الكوفيد 19 كانت عملية تعليمية متكاملة
0: حتى الناس تقوم بأعمالها من البيت.
1: بالضبط. الآن هناك كثير من الأعمال التي من الممكن أن تنجز عن بعد ومن البيت، وبالتالي عملية التصويت هي عملية سهلة جدا إذا كان هناك توافقات سياسية.
0: شكرا جزيلا الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. بعد قليل ساعة إخبارية مع حامد الناظر، فكونوا بخير.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة أوضح.
7: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
8: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
9: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: تقرير المراسل
1: التلفزيون
0: العربي اسمه
1: سيسيل. ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه عناوينها. ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز. أكسيوس تقول إن وسطاء يحاولون إحياء المفاوضات لكن الفجوات واسعة، والجيش الإيراني يقول إنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من الإجراءات الأمريكية لمنع رحلات شركات الطيران الإيرانية وفصائل تلوح بالتصعيد. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفا سعوديا استهدف محافظة إبدا. الاحتلال الإسرائيلي يصعد في قطاع غزة، شهيد برصاص آليات الاحتلال في مواصي رفح وآخر باستهداف مواطنين غربي مخيم المساعدة.

0: أهلا بكم. ونبدأ بالشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إداها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: وللمزيد من النقاش أرحب الآن من واشنطن بالسيد باتريك مارا، عضو الحزب الجمهوري. سيد مارا أهلا بك. يعني لماذا رفض الرئيس ترامب هذا العرض من إيران؟ هل هذا الرفض يبدو موقفا نهائيا ربما، أم تفاوضيا لتحسين الشروط والحصول على صيغة أفضل؟
5: أعتقد أن الاقتراح الإيراني ينحي جانب الأدوات الفاعلة الأمريكية، لأنه منذ هذه العملية العزل الاقتصادي والحصار البحري والعقوبات، فإن ذلك أثر تأثيرا بالغا على إيران، وهنا طبعا أثر على النظام. ولكن الرئيس بطبيعة الحال الإيراني منذ بداية عملية العزل الاقتصادي قال دعونا نعود إلى مذكرة التفاهم، أما الآن فيوفر لرئيس ترامب صفقات واقتراحات، ولكن إذا نظرنا إلى إطار الأفكار التي قدمتها إيران نتحدث عن 12 مليار دولار ك جزء من الأصول المجمدة، ولكن إذا ما أراد ترامب أن يفرج عن هذه الأصول المجمدة فإنها يتعين أن تذهب إلى الشعب الإيراني، ولكن ربما سيعاد بناء الجيش الإيراني ودفع رواتب الحرس الثوري والشرطة وأعضاء النظام. لذلك قبل الدخول إلى مذكرة التفاهم وإبرامها، ترامب لم يكن لديه وقتا كافيا لإنهاء النزاع، ولكن بعد مذكرة التفاهم قال وعده متكرر: أريد أن أصحح الأمور وأنهي المسألة. وقال أيضا أنه سوف يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، وتحدث عن جبل الفأس حيث أجهزة الطرد المركزي وغيرها من الأنشطة. لذلك القضية النووية يجب التصدي لها، ولكن في الأثناء أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في استخدام الضغوطات الاقتصادية، بفذلك العقوبات والحصار البحري والضغط العسكري ربما كما قال ترامب، لأنه ينظر إلى ما سيجري بعد الانتخابات النصفية، ويقينا هذه سوف تكون فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تستهدف القدرات العسكرية للحرس الثوري التي هي وفقا لأي اتفاق تشكل مشكلة، وعلاقة ذلك أيضا بفتح مضيق هرمز.
0: يعني هل يعني ذلك أنه غير معني في الوقت الحالي يعني في للوصول لاتفاق مع إيران مهما قدمت من تنازلات أو من صيغ أو مقترحات، لا يريد إزاحة الضغط عليها في هذه المرحلة على الرغم من أنه أيضا يواجه ضغوط بسبب الانتخابات النصفية؟
5: هناك نهج بعيد الأمد، وجزء من ذلك هو العقوبات الاقتصادية والضغوطات الاقتصادية والحصار البحري. مجددا قبل ما ذكرت التفاهم أراد ترامب أن ينهي المسألة، أراد في فترة ما أن ينهي المسألة مع الاحتفاء بذكرى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية في 1950 بعد 200، وأراد أن يسدل الستار على هذه الحرب ربما مع نهاية الصيف بداية سبتمبر قبل شهرين من الانتخابات النصفية. ولكن الآن بغض النظر عما يجري في إيران ربما لن يهتم الرئيس ولا يربط ذلك بالانتخابات النصفية. هذه هي بطاقة ليست بحوزتي الإيراني، لأنه بغض النظر عما يجري في إيران وما حصل في السابق ارتبط بالانتخابات النصفية. ولكن ترامب قال مكررا بعد المذكرة: أريد أن أصحح المسألة ولكن سوف أتمهل لهذا. العقوبات الاقتصادية أخذت حيز
0: يريد أن ينهي المسألة. يعني اسمح لي بالمقاطعة، يعني حتى الآن لا يقدم ترامب بديلا واضحا، وإنما جملا فضفاضة على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا، أنه يريد أن ينهي المسألة، عليها أن تفتح مضيق هرمز أو أن يصل الأمر بمحو إيران. يعني لماذا لا يقدم بديلا واضحا إذا كان يرغب بالفعل في إنهاء هذه المسألة، سواء باتفاق مع إيران أو بالاستجابة لتدخلات الوسطاء الآن في الولايات المتحدة؟
5: لأن إيران إذا ما تذكرون خلال فترة مذكرة التفاهم الحرس الثوري بدأ بإطلاق صواريخ ومسيرات تستهدف السفن المدنية، وإذا ما تم الإيفاء بالبنود السبعة وفقا لمذكرة التفاهم أو البنود السبعة وفقا لاقتراح الرئيس الإيراني، من سيقول أنه وبعد أسبوع لن يقصف الحرس الثوري السفن ولن يطلق المسيرات وإلى ما هنالك؟ وبالتالي من الواضح أنه إذا ما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية حصارها، الولايات المتحدة الأمريكية تريد للسفن أن تمر من خلال المضيق، وكما تعرفون مرت السفن تحت جنح الظلام من خلال المسار الجنوبي على الساحل العماني، ولكن إذا ما تخلت عن المضيق، أعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرت إيران على المضيق، فسيكون لدينا مشكلة أكبر مما هي عليه الحال الآن.
0: طيب، يعني سيظل الوضع يعني يراوح مكانه، والوسطاء الآن يتحدثون عن فجوات واسعة بين الموقفين الأمريكي والإيراني. يعني ما المطلوب من تنازلات من قبل الطرفين سواء الأمريكي أو الطرف الإيراني للوصول إلى حل وسط، سواء الآن أو حتى بعد الانتخابات النصفية؟ يعني لأن الانتخابات النصفية أيضا على بعد شهر تقريبا.
5: نعم، يبدو وكأن الرئيس ترامب أشار إلى الأنشطة العسكرية في العديد من المرات، وعادة كان يتحدث عن الملف النووي في عدد من المرات في كل يوم، وتحدث أيضا عن جبل الفأس. وبالتالي أعتقد أنه من المرجح أن نعود إلى التصعيد العسكري إلا إذا ما كان هنالك تنازلات يقدمها الإيرانيون. ومن غير المرجح أن توفر أمريكا أي أصول مجمدة أو تفرج عنها إلا إذا ما كان هنالك خطوات قائمة على الأداء حسب المذكر، لأن هذه الأصول كما قلت يمكن أن تستغل لدفع رواتب الحرس الثوري وبناء الجيش مجددا كما قلت. يبدو وكأننا بالفعل نواجه استعصاء، لذلك فإن الضغوطات الاقتصادية والحصار البحري، وإذا ما كان هناك ضغوطات عسكرية إضافية ربما سوف تتلو، لأن ترامب أشار إلى جبل الفأس مرارا وتكرارا، وهذا يمكن أن يفضي إلى بعض التحرك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن نحن لا نعرف ما يجري في داخل إيران. الحرس الثوري يتوقع أنه مقسم إلى أربعة أقسام، ورئيس بازكيان المدني في الكثير من الأحيان يبدو أنه بعيد تماما عن قراراته وقيادة الحرس الثوري، وبعيد أيضا عن المرشد الأعلى القائد أعلى القوات المسلحة، وبالتالي هنالك التباس في إيران لجهة ما يجري. ولأن ترامب ليس في عجلة من أمره، أعتقد أن هذه العقوبات الاقتصادية سوف تستمر والعسكرية حسب الاقتضاء. ربما يمكن أن نشهد تصعيدا عسكريا قبل أو بعد الانتخابات.
0: يعني الضغط الاقتصادي هو الخيار الأول بالنسبة للرئيس ترامب، وبالتالي مسألة العودة إلى العمل العسكري قد تكون مستبعدة في هذه المرحلة. سيد بدري،
5: كلا، أعتقد أن العمل العسكري يمكن أن يأخذ حيز التنفيذ. طبعا القطريون والباكستانيون وآخرون يعملون بدأب دبلوماسيا من خلال جهودهم، والقنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، وقد شهدنا طبعا مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، ولكن بينما هذه القنوات مفتوحة، انظر القضية النووية هي أم الأولويات بالنسبة لترامب، وإذا ما وصلنا إلى ذلك المبتغى يتعين ربما القيام بفعل عسكري حسب الاقتضاء.
0: نعم، شكرك جزيل الشكر سيد باتريك مارا، عضو الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. وفي السياق، في سياق الأخبار العاجلة الآن، وزير الخارجية الإيراني يقول أنهم ينتظرون جوابا من الوسطاء على العرض الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وستتخذ بعد ذلك إيران القرار المناسب. نبقى في الشأن الإيراني، فمع انطلاق الموسم الدراسي في إيران تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبي البلاد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي، وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
6: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. ثمان سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
7: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
6: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
8: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
6: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناب برمتها جنوبية إيران.
4: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب جنوبي إيران.
0: وننوه الآن بهذه الأخبار العاجلة التي ترد على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يقول بشأن رد ترامب على مقترح إيران: ننتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إلينا وسنتخذ قراراً بناء عليها. عراقجي يقول بشأن رد ترامب على مقترح إيران: ننتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إلينا وسنتخذ قرارا بناء عليها. عراقجي يقول كذلك: شروطنا واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز رهينة بتلبية هذه الشروط. عراقجي يقول: شروطنا واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز رهينة بتلبية هذه الشروط. قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة سيجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران في خضم العقوبات الأمريكية على طهران. وأضاف المصدر أن العراق سيقدم مقترحين للجانب الأمريكي: الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي من العقوبات الأمريكية على أن يقتصر تسير الرحلات من إيران للعراق وبالعكس على الزيارات الدينية والحالات الإنسانية، في حين يتضمن المقترح الثاني منح مطار النجف الدولي استثناء محدودا وليس كليا وبعدد يومي محدود من الرحلات بين العراق وإيران. هذا ودعا الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري الحكومة العراقية إلى عدم الاستجابة للقرار الأمريكي بفرض حصار دولي على الطيران الإيراني. وعبر العامري عن رفضه لما وصفه بالحصار الأمريكي الظالم على إيران، لا سيما الحصار الأخير على رحلات الطيران.
9: نهي بالحكومة العراقية الموقرة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026.
0: شهدت محافظة البصرة جنوبي العراق احتجاجات وتجمعات شعبية ونيابية رافضة لقرار تعليق الرحلات الجوية مع إيران. وجاءت هذه التحركات بعد امتثال سلطة الطيران المدني العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، ما أدى إلى وقف استقبالها في المطارات المحلية ومنها مطار البصرة الدولي.
10: تمثلون هذا الشعب وأنتم صوت الشعب، والشعب حينما يقول عليكم أن تنفذوا فأنتم دائما تقولون باسم الشعب نعكم وباسم الشعب.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن شحنة جديدة من عملة الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. وأضاف العبودي أن هذه الخطوة جاءت بعد تفاهم توصل إليه رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته للولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي للعراق. إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
11: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري. يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
12: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
11: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب وفق تعبيره.
13: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
11: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: في العرض التالي يقدم الزميل براء لمحمد عرضا لتطورات جبهات القتال في اليمن.
14: يتواصل مشهد القتال في اليمن على محاور عدة تختلف وحدة المعارك فيها. نتحدث عن اشتباكات متقطعة في الجوف فمنذ أيام تثبت فيها مساحات السيطرة، فيما يسود القصف والاستهداف المتبادل على المشهد. في مأرب نشير إلى استمرار الغارات على مواقع الحوثيين من جهة، ومن جهة أخرى محاولات منهم للتسلل باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، لكن حدة الاشتباكات تتركز في تعز والمناطق الفاصلة ما بينها وما بين لحج. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى تعز نشير إلى هذا المثلث، هذا المثلث الذي يمتد ما بين مناطق الوازعية وجبل كهبوب حتى رأس العارة وكذلك المضاربة وصولا إلى جبل نمان. يمثل هذا المثلث رقعة الاشتباكات الأعنف، حيث تتداخل عدة محاور ببعضها البعض، أبرزها محور جبل كهبوب. هذا المحور الاستراتيجي والمهم حيث تتواصل مساعي جماعة أنصار الله للسيطرة عليه بعد سيطرتهم على الساحل الغربي، لكن هذه المحاولات لم تثمر عن ذلك بسبب تصدي القوات الحكومية التي هي الأخرى تحاول إحكام السيطرة عليه. الهدف يختلف لكل منهما، فالحكومة تريد جعل هذا المحور نقطة انطلاق لاستعادة الساحل، بينما يريد الحوثيون تأمين الساحل من هذا المحور والتحكم الناري باتجاه المضاربة وباتجاه رأس العارة في لحج من أجل إحكام السيطرة على المضيق ومساحات سيطرتهم على هذه المنطقة. ثاني المحاور المهمة نشير فيها إلى الوازعية، وكان آخرها إعلان السيطرة على جبل نمان من قبل القوات الحكومية قبل أن تعلن جماعة أنصار الله استعادة السيطرة عليه. يعد جبل نمان من المواقع الاستراتيجية الحاكمة لإشرافه على خطوط الإمداد ما بين الوازعية وما بين المضاربة، لذا لو سيطرت عليه الحكومة فذلك يعني قطع الإمدادات عن الحوثيين، وفي المقابل يؤمن ظهر الحوثيين ويعطيهم قدرة نارية باتجاه المضاربة. إذا ما اقتربنا أكثر إلى المحور الجنوبي من تعز فإن التطورات فيه ترجح لصالح القوات الحكومية، فبعدما كان مقاتلو جماعة أنصار الله الحوثيين يريدون التقدم باتجاه جبل جردد وصولا إلى جبل راسن وكذلك باتجاه مناطق دبع، نجحت القوات الحكومية بدفع القتال إلى مناطق سيطرة الحوثيين حيث جبل نمان على سبيل المثال، حيث منطقة الظريفة وتخوم الوازعية وكذلك تخوم منطقة غيل بني عمر، لتؤمن مبدئيا بهذا الشكل مديرية الشميتين وتبعد التقدم عن الجبال الحاكمة والاستراتيجية فيها. نتجه الآن إلى المحور الغربي من تعز حيث تتواصل المعارك ويستمر القتال عند تخوم الكتحة وكذلك في مناطق عدة في ولاية أو مديرية جبل حبشي. فبعدما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على بني بوكاري واستعادتها تتواصل المعارك بشدة في جبهة جبل نعمان. هذه الجبهة تعتبر من أهم الجبهات في هذا المحور لأن السيطرة على جبل عمان ستعني سيطرة نارية باتجاهات عدة، نتحدث باتجاه الكتحة شمالا، باتجاه مقبنة وكذلك باتجاه المناطق والأطراف الأخرى من جبل حبشي، وأبعد من ذلك باتجاه المعافر. إلى هنا آخر التطورات.
0: قال خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، معتبرا أن الوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير.
15: وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
0: في قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غربية مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى

0: أصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. اقتحم مستوطنون محيط منازل فلسطينية عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرقي رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت مشاهد متداولة مستوطنين يهاجمون الأراضي المحيطة بالقرية، كما تظهر آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الطريق المؤدي إلى القرية. شهدت مدينة ليفربول البريطانية مظاهرات داعمة لفلسطين، رفع خلالها المشاركون مطالب بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية. وأظهرت مشاهد مصورة جانبا من المظاهرات التي جاءت عشية انعقاد مؤتمر حزب العمال البريطاني المقرر يوم الأحد، وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ إجراءات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إلى جانب فرض عقوبات عليها في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطائرات الحربية شنت غارة بثلاثة صواريخ على بلدة سجد في جبل الرفيع في منطقة جبل الريحان، في حين استهدفت سلسلة غارات دوحة كفر رمان قضاء النبطية. بعد فتح الجيش اللبناني طريقا يربط بين بلدات جنوبية، رصدت كاميرا التلفزيون العربي الوضع عند آخر ساتر ترابي يفصل بلدة تولين عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في وادي الحجير.
1: حتى يوم الجمعة كان هذا الطريق مقفلا أمام المواطنين في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. فتح هذا الطريق من قبل الجيش اللبناني وبلدية تولين وتنظيفه من مخلفات الحرب يوفر على المواطنين عناء الوقت والكثير من المال ومن المحروقات. هذا الطريق هنا كان مليئا بمخلفات الحرب، وهو يربط بين بلدات عدة. قام الجيش اللبناني وبلدية تولين بعملية تنظيفه، وهو ما سمح للمواطنين بالانتقال عليه. ومنذ نهاية الحرب كان المواطنون يلفون لوقت طويل من أجل الوصول إلى بلدتهم. رئيس بلدية تولين، شو أهمية فتح هذا الطريق؟
2: أهلا وسهلا فيكم بتولين. هذا الطريق هو أهميته أنه كانت العالم تعمل برمي طويلة عريضة لحتى توصل على ضيعة تولين، يعني بيوفر على الناس ما لا يقل عن نص ساعة تقريبا وقت أقل شيء. هذا الطريق بيستغرق مونت دقيقتين أو ثلاثة دقائق بس ليوصلوا على ضيعتهم، لأنه المسافة كتير قريبة ووفر علينا كتير من العناء والتعب صراحة. ومنتشكر الجيش اللبناني على تعاونه معنا لفتح هذا الطريق.
1: نعم، شكرا. هنا في هذا المكان ترك الجيش اللبناني هذا الساتر الترابي، وخلفه طبعا لوحة تولين ووادي الحجير. لماذا؟ لأن المرور من هذا المكان سوف يؤدي إلى الوصول إلى نقاط للاحتلال الإسرائيلي، فهذه المنطقة هنا المواجهة فوق وادي الحجير، وفي وادي الحجير هي منطقة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تشكل خطرا أمنيا على من يدخل ويجتاز هذا الساتر. هذه الطريق هنا تعرض عليها المواطنون لاعتداءات منذ نهاية الحرب، وحتى أن الاحتلال الإسرائيلي قد وصل إلى هنا بدباباته وآلياته وقام ببعض التجريف داخل هذه النقطة وهذا الطريق. من تولين، إدموس سين، التلفزيون العربي.
0: إلى السودان، حيث أعلنت لجان المقاومة في مدينة الفاشر مقتل 18 من المدنيين إثر كمين قالت إن قوات الدعم السريع نصبته في الصحراء الواقعة بين مدينة الدبة وإقليم دارفور. وتأتي الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محيط مدينة الفاشر والولايات المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. تتسع كلفة الحرب على المدنيين في

0: السودان، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمارا، فيما يفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية.
1: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكانا يلجأ إليه الناس طلبا للعدل. على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى إلى مقتل نحو 10 أشخاص. كان صلاح بخيت يعمل قرب المدخل، نجا من الضربة، لكن الشظايا والكسور رافقته إلى المستشفى.
2: وأنا من ضمن الناس اللي كنت موجود يعني في المحكمة، في استقبال البوابة الرئيسية للمحكمة، ومباشر في عملي. يقول حصل لي، حصل انه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الارجل برضه، تقريبا في بعض اضرار لسه حتى الان ما الدكاتره ما فادوني فيها بشيء.
1: في مدينه الابيض عاد طلاب الى كليتهم بعد يوم من امتحاناتهم، فوجدوا 8 قاعات متضرره وشظايا مسيره بين المقاعد. قتل حارس الامن في الضربه.
3: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية، وحاسين ان صناعتنا احلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
1: بعيدا عن القصف، تلاحق الحرب السودانيين في الاسواق ايضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه، والان بلغ نحو 7500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضاً، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
4: حتى اللي بيشتروا ديل تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقيت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتيجي حيقول لها ب30.
1: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مركزاً لمعالجة البيانات في كييف يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل استهدف هجوم أوكراني منطقة إلسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي.
5: دوي انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، انذارات جوية متكررة تزامنا مع هجوم روسي بالمسيرات، حرائق وأضرار في عدد من المواقع داخل العاصمة. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مركز كوسمونوفا لمعالجة البيانات في كييف، والذي كان يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. في خاركييف لا يختلف المشهد كثيرا، استهدفت مسيرات روسية مناطق عدة من المدينة بينها حي ستاليفسكي. السلطات المحلية أعلنت عن إصابات في صفوف المدنيين وتضرر مركبات واندلاع حرائق في موقع الهجوم. أما في زاباروجيا فتواصلت عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الضربات الروسية، مع انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تعرض للدمار. في المقابل تصعد أوكرانيا هجومها ضد قطاع النفط الروسي. تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في منطقة إليسكي بإقليم كراسنودار بعد هجوم بمسيرات استهدفت مصفات النفط هناك، كما أعلنت السلطات في المنطقة مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. التصعيد الميداني يتزامن مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المفاوضات بين موسكو وكييف، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكك في إمكانية استئناف المفاوضات بالصيغة وظروف الحالية.
6: بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر بالخطوات التي علينا اتخاذها رداً على ذلك، وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك استئناف المفاوضات ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
5: وفي الوقت نفسه يؤكد بوتين أن مقترحات التسوية لا تزال مطروحة على الطاولة، حيث سبق لواشنطن أن اقترحت استئناف محادثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا دون تقديم مقترح محدد بشأن الموعد الرسمي لعقد هذه الجولة.
0: خلفت الهجمات الروسية بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف إصابات بين السكان وأضرارا في منشآت مدنية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الأضرار وتداعياتها على السكان في أحد الأماكن المستهدفة.
7: غارات مستمرة، غارات روسية مستمرة بالمسيرات تستهدف العاصمة كييف. هذا هو المشهد الذي يتكرر كل يوم تقريبا منذ مطلع هذا الشهر. طبعا نحن الآن موجودين في أحد المواقع المتضررة في حي سالومينسكي، مبنى سكني تضرر جراء إصابة مباشرة لإحدى المسيرات الروسية في هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا عدد من الشقق السكنية كانت قد تضرر بعد اندلاع النيران فيها، وبطبيعة الحال هناك الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني، وهي يعني مجموعة من المحلات التجارية. هذا هو أحد هذه المحلات التجارية والذي تدمر بشكل كبير بعد اندلاع النيران فيه. حجم الدمار واضح، ولا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذه المنطقة، لا تزال تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة، وأيضا تعمل على إزالة الركام والأنقاض. هذا الحي تعرض بشكل يومي تقريبا للضربات بالمسيرات الروسية. طبعا كما نشاهد لا يزال هناك عدد من رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني، وهناك أيضا انتشار أمني في هذا الموقع. هذه عدد من المحلات المستهدفة أو التي تضررت جراء هذا الاستهداف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث اليوم عن أن الضربات على هذا المبنى كانت قد أدت إلى إصابة 4 أشخاص في عموم كييف بسبب هذه الضربات. تحدثت أيضا عن إصابات عدة في مناطق أو في أحياء العاصمة كييف بسبب الضربات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. سلاح الجو الأوكراني اليوم تحدث عن أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 134 مسيرة من أصل 173 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: إلى ليبيا، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي أضرارا واسعة في البنية التحتية في بلدتي مزدة ونسمة شمال غربي ليبيا بعد يومين من السيول والفيضانات.
8: انخفض منسوب المياه وظهرت ملامح بلدية مزدة بشكل مختلف، طرق جرفتها السيول ومنازل غمرتها المياه وخسائر مادية واسعة ما بين السيارات والشاحنات والمحاصيل والحيوانات، و147 إصابة تفاوتت ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة بحسب وزارة الصحة. آثار هذه السيول لا تزال واضحة. هذا الطريق مثلا لم يعد صالحا للاستعمال، لا يزال يتهاوى حتى ونحن نصور في هذه الأثناء، إلا أن المواطنين لا يزالون يستعملونه لأنه يربط بين أجزاء من البلدية. وهذا الواقع هو واقع بلدية نسمة المجاورة أيضا التي أعلنها مجلسها البلدي بلدية منكوبة. ويناشد المواطنون في مزدة ونسمة الحكومة بترميم ما دمر من البنية التحتية وتحسينها لمواجهة التقلبات الجوية مستقبلا، إضافة إلى تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي، من بلدية مزدة شمال غربي ليبيا.
0: تظاهر الألاف في عدد من المدن الألمانية احتجاجا على حزمة إصلاحات قوانين الحماية الاجتماعية، والتي تقول الحكومة إن هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين حاليا ومستقبلا، بينما ترى فيها النقابات المنظمة للاحتجاجات تقويضا لمنجزاتها وتحميلا للمواطنين لفاتورة الإصلاحات.
9: عملك، صحتك، تقاعدك، 3 كلمات ترفعها النقابات الألمانية في يوم احتجاج وطني على ما تخشاه من تقليص الحماية الاجتماعية. في برلين و14 مدينة أخرى تخرج المسيرات لتقول للحكومة إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا يبدأ من جيوب العاملين والمتقاعدين. هنا في العاصمة تسير المظاهرة من مقر نقابة عمال المعادن نحو مبنى بلدية المدينة. مطالب المشاركين تتجاوز الرواتب إلى الرعاية الصحية وتكاليفها ومستقبل المعاشات التقاعدية.
10: كنت أعمل معلمة وألاحظ منذ نحو 10 سنوات تقليصات في نظام التعليم، وهذا مرتبط طبعا بنفقة الدولة على التسليح والعسكرة. نحن نطالب بالمزيد من الإنفاق على التعليم.
9: حزمة الإصلاحات الحكومية الألمانية تشمل رفع سن التقاعد وتخفيض دعم صناديق رعاية المسنين، إضافة إلى تقليص فترات عقود العمل. الحكومة في برلين تقول إن هنالك الكثير مما أسيء فهمه أو إيصاله للمواطن، لكن النقابات ترى أن الحكومة تخاطر بنقل أعباء الأزمات للعاملين والمتقاعدين.
11: الوثائق والمقترحات التي اطلعنا عليها تتضمن تقليصات سواء في المعاشات أو في الرعاية الصحية أو في مخصصات البطالة، إضافة إلى تشديد شروط العمل. لم يسأ فهم إصلاحات الحكومة، إنها خطط واضحة وحقيقية، ولذلك نتظاهر ضدها في برلين وفي 14 مدينة أخرى.
9: لذلك تراهن النقابات من خلال المظاهرات وحشد الشارع على إيصال صوتها إلى طاولة القرار. لا يدور الخلاف في هذه المظاهرة حول الحاجة إلى إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، بل حول من يتحمل كلفته. النقابات تقول إن من عملوا ومولوا هذه الأنظمة لا ينبغي أن يفقدوا ضماناتها. أما الحكومة فتواجه اختباراً في إقناعهم بأن التغيير لا يعني تراجعاً عن حقوقهم. ياسر معلك، التلفزيون العربي، برلين.
0: شهدت اليابان تزايداً في درجات حرارة الصيف على مدى السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين إلى تغيير ساعات العمل إلى الليل، وجعلت سكان المدن يغيرون أنماط حياتهم وعملهم.
12: في 2:30 فجراً يقطع أسوب ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءاً من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة، دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
13: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغر حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
12: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيراً من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاماً، تواصل العمل في ظروف قاسية، تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة، لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حظيرة حديثة مجهزة بالكامل.
14: مررنا بطقس حار جدا، حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
12: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة. جراء درجات حرارة قياسية تصل أحيانا إلى 40 مئوية في اليابان، المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم.
15: على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثا استثنائيا، بل أصبحت واقعا يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم، ويدفع قطاعات بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاماً بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: الصحف العالمية تناولت حملة عزل إيران عن العالم وتوقفت عند مخرجات قمة ترامب وتشي.
13: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يناقش تقرير لينوافوكو تصعيد إدارة ترامب حملة الضغط على شركاء إيران التجاريين بهدف قطع ما تبقى من روابطها بالعالم عبر تحذيرات مباشرة من وزارة الخزانة للدول بضرورة الاختيار بين التعامل مع طهران أو واشنطن. ويقول الكاتب إن مسؤولا سابقا في القطاع المصرفي يعمل حاليا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة غير معلنة على عدد من الدول حذر خلالها من مواصلة التعامل مع إيران وضغط لوقف الرحلات الجوية وتقييد العلاقات المصرفية معها. ويشير إلى أن الحملة بدأت تؤتي نتائج ملموسة بعدما أوقفت دول خليجية وتركيا رحلات شركات الطيران الإيرانية وقيدت الإمارات وتركيا تعاملات مصرفية مع مؤسسات إيرانية بالتزامن مع العقوبات الأمريكية والحصار البحري المستمر. ويوضح الكاتب في الختام أن واشنطن تحاول توسيع الحملة لتشمل أكثر من 50 دولة بينما لا تزال أمام إيران منافذ عبر الصين وروسيا. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يقول ديفيد هالفينجر وناتان أودنهايمر إن المستشار القضائي الإسرائيلي غالي بهاراف مايارا تحولت إلى العقبة الأبرز أمام مساعي حكومة نتنياهو لتوسيع صلاحيتها وتقليص القيود القضائية والقانونية على عملها. وقال إنها ومع توليها المنصب عام 2022 عارضت إصلاحات قضائية هدفت إلى تقليص سلطة المحكمة العليا ورفضت تعيينات حكومية مثيرة للجدل، كما قاومت محاولات إضعاف دور المستشارين القانونيين والسيطرة على الشرطة والإعلام، وأدى صدامها مع الحكومة إلى محاولة إقالتها، لكن المحكمة العليا أوقفت القرار. ومع اقتراب الانتخابات يتوقع أن تتصاعد المواجهة، خصوصا في ظل مخاوف من تدخل الشرطة في العملية الانتخابية أو تجاهل الحكومة أحكام المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه لا تحظى بهاراف بتأييد مطلق من المعسكر المعارضين للحكومة، إذ ينتقدها يساريون بسبب ضعف مواقفها الأخلاقية والقانونية من الحرب على غزة ومعاملة الفلسطينيين. وختمت الكاتبة بأن بهاراف تقع في قلب صراع أوسع حول حدود سلطة الحكومة واستخلال القضاء والشرطة، وقد تجعل الانتخابات المواجهة معها ومع المؤسسات القضائية أكثر حدة. افتتاحية الغاردين البريطانية رأت أن قمة واشنطن انتهت بعرض من الود الشخصي بين شي جين بينغ وترامب من دون أن تحقق تقدما ملموسا في القضايا التي تعمق التوتر بين البلدين، إذ لم ينتج من القمة سوى تمديد هدنة الحرب التجارية شهرين إلى جانب إشارات محدودة بشأن إيران وتايوان. واعتبرت الصحيفة أن حفوة الترحيب بشي جين بينغ وتنحية القضايا الخلافية عن جدول اللقاء عكس رغبة ترامب في إبقاء العلاقة مستقرة أكثر من معالجة الخلافات الجوهرية، كما أن القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة حدت من اندفاع ترامب نحو تصعيد اقتصادي، بينما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات تدفع بكين أيضا إلى تجنب المواجهة. ومع ذلك فإن البلدين يواصلان التنافس على التفوق في الذكاء الاصطناعي مع رفض واشنطن تقييد تطويره وتمسك بكين بمخاوفها من استخدام القيود لمنعها من اللحاق بالولايات المتحدة. وختمت الكاتبة بأن غياب الاتفاقات الحقيقية أخطر من مجرد فشل القمة في تحقيق اختراق، لأنه يعكس انجرافا تدريجيا للعلاقة نحو مزيد من التنافس. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي وتقرير لكايل تشيني يرى فيه أن إدارة ترامب باتت تربط عددا من سياستها ومشروعاتها بدءا من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح بمبررات تتعلق بالأمن القومي وسلامة الرئيس، وهي مبررات تمنح السلطة التنفيذية عادة هامشا واسعا أمام القضاء. ومع ذلك فإن هذا التوظيف يوجه تشكيكا متزايدا من القضاة الذين يرون أن الأمن القومي لا يمكن أن يكون مبررا تلقائيا لتجاوز المتطلبات القانونية، ويستشهد بالحكم القضائي بإعادة صحفيين للبيت الأبيض أو رفض محكمة استئناف اتحادية حجة الإدارة بأن المكونات الأمنية لقاعة الاحتفالات تجعل المشروع بأكمله مرتبطا بالأمن القومي. ويقول تشيني إن ترامب نقل المنطقة نفسه سريعا إلى مشروع قوس النصر، معلنا أن تحويله إلى مجمع عسكري يضم طائرات مسيرة وقناصة جاء بناء على طلب الجيش ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأن الطعون القضائية على المشروع لا تزال قائمة بما يعكس استمرار النزاع بشأن مدى اتساع صلاحية الرئيس في استخدام مبررات الأمن القومي. ختاما في مجلة ناشونال انترست الأمريكية، علق ليسيا بيدوتشكو وآدم يور على انتخابات مجلس الدوما الروسي الأخيرة باعتبارها أظهرت قدرة الكريملين على إدارة النظام السياسي وفق النتائج التي يريدها، لكنها لا تعكس بالضرورة استقرارا أو رضا شعبيا. وقال إن الانتخابات أدت وظائف سياسية تتجاوز اختيار النواب، من بينها ضبط تنافس النخب وإظهار قدرة الكريملين على احتواء المعارضة ودمج قدام المحاربين في قاعدة سياسية موالية، إذ دخل 49 منهم مجلس الدوما الجديد، كما استخدمت موسكو الانتخابات لترسيخ ادعاء ضم أراضي أوكرانية عبر إنشاء دوائر انتخابية روسية في مناطق لا تسيطر عليها بالكامل. وختم الكاتب بأن هذه النتائج تخفي فجوة متنامية بين القيادة والمجتمع في ظل الحرب وتدهور الاقتصاد وتزايد القلق الشعبي.
0: وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ألتقيكم بعد قليل الزميل وائل التميمي، إلى اللقاء.
16: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
17: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
18: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح،
17: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
18: نتحرك خارج هذه المنطقة،
17: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
19: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
20: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
21: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، عرقجي يقول إن طهران تنتظر رداً نهائياً من الوسطاء، والجيش الإيراني يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من الإجراءات الأمريكية لمنع رحلات الطيران الإيرانية، وفصائل تلوح بالتصعيد. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إب. الاحتلال الإسرائيلي يصعد في قطاع غزة، شهيد برصاص آلية الاحتلال في مواصي رفح، وآخر باستهداف مواطنين غربي مخيم النصيرات.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي، وأضاف أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، وأشار إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، وأفاد بأن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، وقال إنه في حال اختيار طريق آخر سيقف الجيش الإيراني ضدهم بحزم على حد تعبيره. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، واعتبر أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاقه. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تجدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران، تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 من فبراير شباط الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجحوا، تعود ذكريات ذلك اليوم.
5: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى، تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
6: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات. أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف. هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
5: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عدداً من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
7: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
5: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناء برمتها جنوبية إيران.
8: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناء جنوبي إيران.
0: قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يوجد حاليا في الولايات المتحدة سيجري حوارات مع الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران ضمن العقوبات الأمريكية على حركة الملاحة الإيرانية. وكانت فصائل عراقية قد هددت بالتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع الطيران الإيراني إلى العراق.
9: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف جديد عنوانه حظر المطارات على الطيران الإيراني. فصائل مسلحة عراقية وأطراف سياسية مؤثرة أخرى أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات رفضاً لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات البلاد، التزاماً بالحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه حيال حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم.
10: نهي بالحكومة العراقية المحترمة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026. ورفض هذا القرار الجائر وإلا لا معنى للسيادة.
9: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حواراً مباشراً مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات. في سياق ذلك قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة يجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الملف. المصدر أضاف أن العراق طرح مقترحين للجانب الأمريكي. الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي من العقوبات الأمريكية، في حين يتضمن المقترح الثاني منح المطار استثناء محدودا وبعدد يومي محدد من الرحلات بين العراق وإيران. السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق أكد أيضاً وجود حوار مع بغداد بشأن ذلك، وقال إن طهران قدمت مقترحات للمسؤولين العراقيين وهي على تواصل مستمر معهم. بالتوازي مع ذلك، أصدرت السلطات العراقية توجيهات احترازية بتأمين المطارات ومنع أي محاولات للتأثير في عملها تحسباً لتصعيد الفصائل والأطراف الداعمة لتحركاتها. تطورات جاءت على وقع نقاش لم ينتهي بعد بشأن ملف سحب سلاح الفصائل، فقد أجلت الحكومة الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة حتى شهر يونيو من العام المقبل بعد تجاذبات كبيرة رفضت في خضمها بعض الفصائل مبدأ سحب السلاح، في حين اعترضت أخرى على الآليات.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن الخطوة جاءت بعد تفاهم توصل إليه رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار إلى العراق.

0: أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. وأفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بأن الطائرات الحربية السعودية استهدفت جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب.
1: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري. يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
2: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
1: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط، وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليمي، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
3: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
1: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: هذا الآن عرض حول تطورات جبهات القتال في اليمن مع براء المحمد.
4: يتواصل مشهد القتال في اليمن على محاور عدة تختلف وحدة المعارك فيها. نتحدث عن اشتباكات متقطعة في الجوف، فمنذ أيام تثبت فيها مساحات السيطرة، فيما يسود القصف والاستهداف المتبادل على المشهد. في مأرب نشير إلى استمرار الغارات على مواقع الحوثيين من جهة، ومن جهة أخرى محاولات منهم للتسلل باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، لكن حدة الاشتباكات تتركز في تعز والمناطق الفاصلة ما بينها وما بين لحج. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى تعز، نشير إلى هذا المثلث، هذا المثلث الذي يمتد ما بين مناطق الوازعية وجبل كهبوب حتى رأس العارة، وكذلك المضاربة وصولا إلى جبل نومان. يمثل هذا المثلث رقعة الاشتباكات الأعنف، حيث تتداخل عدة محاور ببعضها البعض. أبرزها محور جبل كهبوب، هذا المحور الاستراتيجي والمهم، حيث تتواصل مساعي جماعة أنصار الله للسيطرة عليه بعد سيطرتهم على الساحل الغربي، لكن هذه المحاولات لم تثمر عن ذلك بسبب تصدي القوات الحكومية التي هي الأخرى تحاول إحكام السيطرة عليه. الهدف يختلف لكل منهما. فالحكومة تريد جعل هذا المحور نقطة انطلاق لاستعادة الساحل، بينما يريد الحوثيون تأمين الساحل من هذا المحور والتحكم الناري باتجاه المضاربة وباتجاه رأس العارة في لحج من أجل إحكام السيطرة على المضيق ومساحات سيطرتهم على هذه المنطقة. ثاني المحاور المهمة نشير فيها إلى الوازعية، وكان آخرها إعلان السيطرة على جبل نمان من قبل القوات الحكومية قبل أن تعلن جماعة أنصار الله استعادة السيطرة عليه. يعد جبل نمان من المواقع الاستراتيجية الحاكمة لإشرافه على خطوط الإمداد ما بين الوازعية وما بين المضاربة، لذا لو سيطرت عليه الحكومة فذلك يعني قطع الإمدادات عن الحوثيين، وفي المقابل يؤمن ظهر الحوثيين ويعطيهم قدرة نارية باتجاه المضاربة. إذا ما اقتربنا أكثر إلى المحور الجنوبي من تعز فإن التطورات فيه ترجح لصالح القوات الحكومية، فبعدما كان مقاتلو جماعة أنصار الله الحوثيين يريدون التقدم باتجاه جبل جردد وصولا إلى جبل راسن وكذلك باتجاه مناطق دبع، نجحت القوات الحكومية بدفع القتال إلى مناطق سيطرة الحوثيين حيث جبل نمان على سبيل المثال، حيث منطقة الظريفة وتخوم الوازعية وكذلك تخوم منطقة غيل بني عمر، لتؤمن مبدئيا بهذا الشكل مديرية الشميتين وتبعد التقدم عن الجبال الحاكمة والاستراتيجية فيها. نتجه الآن إلى المحور الغربي من تعز حيث تتواصل المعارك ويستمر القتال عند تخوم الكتحة وكذلك في مناطق عدة في ولاية أو مديرية جبل حبشي. فبعدما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على بني بوكاري واستعادتها تتواصل المعارك بشدة في جبهة جبل نعمان. هذه الجبهة تعتبر من أهم الجبهات في هذا المحور لأن السيطرة على جبل عمان ستعني على جبل نعمان ستعني سيطرة نارية باتجاهات عدة، نتحدث باتجاه الكتحة شمالا، باتجاه مقبنة وكذلك باتجاه المناطق والأطراف الأخرى من جبل حبشي، وأبعد من ذلك باتجاه المعافر. إلى هنا آخر التطورات.
0: قال خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع تلفزيون العربي إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، واعتبر الوفاق الوطني البوابة لإعادة بناء المؤسسات بدءا من منظمة التحرير.
5: وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
0: وأضاف الحي للتلفزيون العربي أن حماس طالبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
5: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل جهد، لكن للأسف الشديد الذي يعقل الاحتلال.
0: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحي في مقابلته مع تلفزيون العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس.
0: وفي قطاع غزة أفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين غربي النصيرات وسط القطاع، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى العودة غير الحكومي غربي النخيل. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الطفل محمد الشخريتي جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في مواصي رفح جنوب القطاع. ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر جثمان الشهيد إلى مستشفى الهلال الميداني. وأصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط القطاع. قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة للتلفزيون العربي إن هناك مخططاً للاحتلال وعملائه يستهدف مستشفى ناصر في خان يونس. وأوضح المصدر أن المخطط يستهدف هجوم ميليشيات متعاونة مع الاحتلال على المستشفى بإسناد جوي واستخباري، مشيراً إلى أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر الميليشيات لاستهداف مراكز مدنية وحيوية. وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عملاء مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس ودير البلح. حذر قسم الحضانة في مستشفى ناصر الحكومي بخان يونس من كارثة وشيكة بعد بلوغ نسبة الإشغال في القسم 200% وحدوث اكتظاظ شديد في ظل الإمكانات الضعيفة التي يعاني منها القسم. وأضاف رئيس القسم حاتم ظهير في تصريح صحفي أن القسم يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، داعيا المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل. حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة من تفشي مرض الجرب بين الأسرى في سجن النقب الإسرائيلي في ظل ما وصفته بظروف صحية قاسية وحرمان من العلاج. وقالت الوزارة إن الاكتظاظ ونقص المياه ومواد التنظيف وتقليص فترات الاستحمام تسهم في انتشار الأمراض. وأضافت أن المصابين يعانون حكة شديدة وتشققات والتهابات جلدية. وحملت الوزارة إدارة السجون الإسرائيلية ووزير الأمن القومي المسؤولية عن تدهور أوضاع الأسرى، واعتبرت أن حرمانهم من الأدوية جزء من سياسة عقوبات جماعية. اقتحم مستوطنون محيط منازل فلسطينية عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال. وأظهرت المشاهد مستوطنين يهاجمون الأراضي المحيطة بالقرية، كما تظهر آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الطريق المؤدي إليها. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر. بدورها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تمسكها بإجراء الانتخابات في كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق الانتخابات وتوفير رقابة دولية تشمل جميع المراحل. ودعت لجنة الانتخابات المركزية أو دعتها إلى اتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية بصورة متزامنة. شهدت مدينة ليفربول البريطانية مظاهرات داعمة للفلسطينيين، رفع خلالها المشاركون مطالب بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية. جاءت المظاهرات عشية انعقاد مؤتمر حزب العمال البريطاني الحاكم المقرر الأحد، وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ إجراءات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إلى جانب فرض عقوبات عليها مع استمرار الحرب في قطاع غزة. رصدت كاميرا التلفزيون العربي الوضع عند آخر ساتر ترابي يفصل بلدة تولين عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في وادي الحجير بجنوب لبنان، وذلك بعد فتح الجيش اللبناني طريقا يربط بين بلدات في تلك المنطقة.
6: حتى يوم الجمعة كان هذا الطريق مقفلا أمام المواطنين في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. فتح هذا الطريق من قبل الجيش اللبناني وبلدية تولين وتنظيفه من مخلفات الحرب يوفر على المواطنين عناء الوقت والكثير من المال ومن المحروقات. هذا الطريق هنا كان مليئا بمخلفات الحرب وهو يربط بين بلدات عدة. قام الجيش اللبناني وبلدية تولين بعملية تنظيفه، وهو ما سمح للمواطنين بالانتقال عليه. ومنذ نهاية الحرب كان المواطنون يلفون لوقت طويل من أجل الوصول إلى بلدتهم. رئيس بلدية تولين، شو أهمية فتح هذا الطريق؟
7: أهلا وسهلا فيكم بتولين. هذا الطريق هو أهميته أنه كانت العالم تعمل برمي طويلة عريضة لحتى توصل على ضيعتها تولين، يعني بيوفر على الناس ما لا يقل عن نص ساعة تقريبا وقت أقل شيء. هذا الطريق بيستغرق منت دقيقتين أو ثلاث دقائق بس ليوصلوا على ضيعتهم، لأنه المسافة كتير قريبة ووفر علينا كتير من العناء والتعب صراحة. ومنتشكر الجيش اللبناني على تعاونه معنا لفتح هذا الطريق.
6: نعم شكرا. هنا في هذا المكان ترك الجيش اللبناني هذا الساتر الترابي، وخلفه طبعا لوحة تولين ووادي الحجير. لماذا؟ لأن المرور من هذا المكان سوف يؤدي إلى الوصول إلى نقاط للاحتلال الإسرائيلي. فهذه المنطقة هنا المواجهة فوق وادي الحجير، وفي وادي الحجير هي منطقة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تشكل خطرا أمنيا على من يدخل ويجتاز هذا الساتر. هذه الطريق هنا تعرض عليها المواطنون لاعتداءات منذ نهاية الحرب، وحتى أن الاحتلال الإسرائيلي قد وصل إلى هنا بدباباته وآلياته وقام ببعض التجريف داخل هذه النقطة وهذا الطريق. من تولين، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلنت لجان المقاومة في مدينة الفاشر السودانية مقتل 18 من المدنيين إثر كمين قالت إن قوات الدعم السريع نصبته في الصحراء الواقعة بين مدينة الدبة وأقليم دارفور. تأتي الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محيط الفاشر والمناطق المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية. وثق عناصر تابعون للجيش السوداني مشاهد توضح جانبا من تقدمهم باتجاه منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأكد مصدر عسكري في الجيش أن معارك وصفها بالضارية دارت مع الدعم السريع تمكنوا خلالها من أسر عناصر من قواتها، فضلا عن تدمير وإحراق عربات قتالية تابعة لهم. قالت طوارئ دار حمر في السودان إن القوات المسلحة نفذت غارات استهدفت منطقة أم راحيك بولاية غرب كردفان. وأوضحت الطوارئ أن القوات نفذت عملية وصفت بالنوعية بطائرات مسيرة كانت على 6 أهداف استراتيجية دقيقة في المنطقة دون تحديد طبيعتها. أعلن فصيل مقاتل في قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني في تصريحات مصورة لقائده الطيب الأحيدب. وقال الأحيدب وهو القائد الثاني للمجموعة 231 بمحور كردفان إن قراره جاء بعدما وصفها بانتهاكات شاهدها في صفوف الدعم السريع بكردفان ودارفور، ودعا مقاتليها إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش. وتتسع كلفة الحرب على المدنيين في السودان، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمارا، بينما يفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية.

0: مباشر في عملي. بيقول حصل ليه؟ حصل انه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الارجل برضو تقريبا في بعض اضرار لسه حتى الان ما الدكاترة ما فادوني فيها بشي.
1: في مدينة الأبيض عاد طلاب إلى كليتهم بعد يوم من امتحاناتهم، فوجدوا 8 قاعات متضررة وشظايا مسيرة بين المقاعد. قتل حارس الأمن في الضربة.
2: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية، وحسين نصناتنا أحلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
1: بعيدا عن القصف تلاحق الحرب السودانيين في الأسواق أيضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه، والآن بلغ نحو 7500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
3: حتى اللي بيشتروا دين تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقيت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
1: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
4: قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مركزا لمعالجة البيانات في كييف يقدم خدمة الإنترنت للقوات الأوكرانية. في المقابل استهدف هجوم أوكراني منطقة إيلسكي في إقليم كراسنودار كراي الروسي.
5: دوي انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، إنذارات جوية متكررة تزامنا مع هجوم روسي بالمسيرات، حرائق وأضرار في عدد من المواقع داخل العاصمة. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مركز كوسمونوفا لمعالجة البيانات في كييف، والذي كان يقدم خدمة الإنترنت للقوات المسلحة الأوكرانية. في خاركييف لا يختلف المشهد كثيرا، استهدفت مسيرات روسية مناطق عدة من المدينة بينها حي ستاليفسكي. السلطات المحلية أعلنت عن إصابات في صفوف المدنيين وتضرر مركبات واندلاع حرائق في موقع الهجوم. أما في زاباروجيا فتواصلت عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الضربات الروسية مع انتشال جثماني امرأتين من تحت أنقاض منزل تعرض للدمار. في المقابل تصعد أوكرانيا هجومها ضد قطاع النفط الروسي. تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في منطقة إيلسكي بإقليم كراسنودار بعد هجوم بمسيرات استهدفت مصفات النفط هناك، كما أعلنت السلطات في المنطقة مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. التصعيد الميداني يتزامن مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المفاوضات بين موسكو وكييف، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكك في إمكانية استئناف المفاوضات بالصيغة وظروف الحالية.
6: بعد كل ما قاموا به سيتعين علينا أن نفكر بالخطوات التي علينا اتخاذها رداً على ذلك، وعلى أي حال فإن جميع القرارات بما في ذلك استئناف المفاوضات ستتخذ بناء على مصالح الاتحاد الروسي.
5: وفي الوقت نفسه يؤكد بوتين أن مقترحات التسوية لا تزال مطروحة على الطاولة، حيث سبق لواشنطن أن اقترحت استئناف محادثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا دون تقديم مقترح محدد بشأن الموعد الرسمي لعقد هذه الجولة.
4: وخلفت الهجمات الروسية بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف إصابات بين السكان وأضرارا في منشآت مدنية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الأضرار وتداعياتها على السكان في أحد الأماكن المستهدفة.
7: غارات مستمرة، غارات روسية مستمرة بالمسيرات تستهدف العاصمة كييف. هذا هو المشهد الذي يتكرر كل يوم تقريبا منذ مطلع هذا الشهر. طبعا نحن الآن موجودين في أحد المواقع المتضررة في حي سالومينسكي، مبنى سكني تضرر جراء إصابة مباشرة لإحدى المسيرات الروسية في هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا عدد من الشقق السكنية كانت قد تضرر بعد اندلاع النيران فيها، وبطبيعة الحال هناك

0: الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني، وهي يعني مجموعة من المحلات التجارية. هذا هو أحد هذه المحلات التجارية، والذي تدمر بشكل كبير بعد اندلاع النيران فيه. حجم الدمار واضح، ولا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذه المنطقة، لا تزال تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة، وأيضا تعمل على إزالة الركام والأنقاض. هذا الحي تعرض بشكل يومي تقريبا للضربات بالمسيرات الروسية. طبعا كما نشاهد لا يزال هناك عدد من رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني، وهناك أيضا انتشار أمني في هذا الموقع. هذه عدد من المحلات المستهدفة أو التي تضررت جراء هذا الاستهداف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث اليوم عن أن الضربات على هذا المبنى كانت قد أدت إلى إصابة 4 أشخاص في عموم كييف بسبب هذه الضربات. تحدثت أيضا عن إصابات عدة في مناطق أو في أحياء العاصمة كييف بسبب الضربات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. سلاح الجو الأوكراني اليوم تحدث عن أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 134 مسيرة من أصل 173 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الأوروبية تفعل كل ما في وسعها لعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن روسيا ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الظروف.
2: من أجل تحقيق الهدف الطوباوي المتمثل في احتواء روسيا، دمر الغرب نظام الأمن الأوروبي وعمل على ترسيخ نظام معادل لروسيا في كييف. وإدراكا منها لعبثية جهودها، تفعل أوروبا كل ما بوسعها لعرقلة التوصل إلى حل سلمي وإفشال آفاق المفاوضات التي يهتم بها كثيرون بمن فيهم إدارة ترامب.
1: يناشد المواطنون في بلدية مازدا الليبية الجهات المسؤولة توفير احتياجاتهم العاجلة عقب السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة، بينما يشهد مستشفى المدينة وضعا صعبا ونقصا في جميع الاحتياجات والمعدات.
3: اضطر صاحب هذا المنزل الواقع في منطقة مازدا شمال غربي ليبيا إلى إخلائه بعدما تجاوز مستوى السيول ارتفاع منزله، فلم تعد الجدران قادرة على حمايته مع أسرته. لم تتوقف الخسائر عند حد الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل هنا، إذ جرفت السيول المحاصيل الزراعية وأدت إلى نفوق الماشية.
4: ناشدوا الحكومة وناشدوا الدولة أنها تجينا وتشوف ترعى ظروف الناس وتقدر ظروف الناس، والناس لها اليوم 3 أيام والله ما في واحد يشبح فيهم.
5: ها الصورة احنا عندنا طاح، والمواشينا تموتوا دجاجنا وحمامنا طيورنا، احنا ناس هنا تاعو العرض قدامك ما نادم ما يعرفش حتى يقول.
3: منذ الساعات الاولى للسيول والفيضانات توجهت فرق الانقاذ والطوارئ الى المناطق المتضرره لاجلاء العائلات وانقاذ العالقين، الى جانب فتح بعض الطرق والمسارات المغلقه.
6: مهمتنا هذه تم فتح المسارات بتنظيف مهبط طيران الإسعاف الطائري، وكذلك مستشفى مازدا الإسعاف، وكذلك محكمة مازدا، وكذلك أتينا لآخر مرحلة هي محطة الوقود بمدينة مازدا الرئيسية.
3: تداعيات السيول امتدت إلى القطاع الصحي، فمياه الأمطار غمرت المستشفى الحكومي الوحيد بممراته وغرف العمليات فيه، وألحقت أضراراً بعدد من الأجهزة الطبية.
7: طبعاً الأجهزة الطبية أجهزة قديمة جداً وتحتاج إلى طبعاً عمرها أكثر من 20 و15 سنة، وهذه الأجهزة منها محاليل معاش فيه ومنها قطع غيار معاش فيه وقديمة. يعني إحنا كيف نقول بالليبيين دوف كباها، كيف المواطن ما توقفش خدمات المستلزمات الطبية والأدوية المواطن طبعاً مش لقاها في المستشفى، مش محصلها، متوفرش من الجهات المختصة.
3: ومع انحسار المياه أصبحت بعض الطرق خطرة على مستخدميها ومسارات تحتاج إلى تدخل عاجل في منطقة كانت البنية التحتية متهالكة فيها منذ سنوات.
8: تعكس التقلبات الجوية التي تشهدها ليبيا كل عام هشاشة البنية التحتية في مناطق عدة من البلاد في ظل غياب استراتيجية واضحة ومستدامة للتعامل مع الكوارث والاعتماد بشكل كبير على الاستجابة الآنية عند وقوع السيول والفيضانات. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي، بلدية مزدة، شمال غربي ليبيا.
1: أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها حيال استمرار إغلاق خط أنابيب النفط الرابط بين حقلي الشرارة والزاوية، وحذرت من خسائر كبيرة في إنتاج النفط إلى جانب تأثيرات محتملة على الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية، ودعت السلطات إلى التحرك العاجل لتسوية النزاعات المرتبطة بالإغلاق بالوسائل السلمية وإبقاء البنية التحتية للطاقة بعيدة عن النزاعات. من المرتقب أن يكلف العاهل المغربي محمد السادس شخصية لتشكيل الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وأعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب. وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة فإن الحزب لا يملك أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. وقد صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإجماع على قرار الانضمام إلى صفوف المعارضة. جاء ذلك خلال دورة استثنائية للحزب في مدينة بوزنيقة ليحسم بذلك موقفه من المرحلة السياسية المقبلة، وحصل الحزب على 54 مقعدا مقابل 13 في انتخابات 2021 ليحل بذلك في المركز الرابع. أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة شمالي المغرب عن توقيف 5 أشخاص على خلفية شبهة تزوير في الانتخابات، وذلك بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بعد أيام من فتح بحث قضائي في الواقعة. وأوضح الوكيل العام للملك لدى المحكمة أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما إلى جانب شخص خامس، وجرى تقديم 4 مشتبه بهم أمام النيابة العامة. تظاهر الآلاف في عدد من المدن الألمانية احتجاجا على حزمة إصلاحات قوانين الحماية الاجتماعية التي تقول الحكومة إن هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين حاليا ومستقبلا، بينما ترى فيها النقابات المنظمة للاحتجاجات تقويضا لمنجزاتها وتحويلا وتحميلا للمواطنين لفاتورة الإصلاحات.
9: عملك، صحتك، تقاعدك، 3 كلمات ترفعها النقابات الألمانية في يوم احتجاج وطني على ما تخشاه من تقليص للحماية الاجتماعية. في برلين و14 مدينة أخرى تخرج المسيرات لتقول للحكومة إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا يبدأ من جيوب العاملين والمتقاعدين. هنا في العاصمة تسير المظاهرة من مقر نقابة عمال المعادن نحو مبنى بلدية المدينة. مطالب المشاركين تتجاوز الرواتب إلى الرعاية الصحية وتكاليفها ومستقبل المعاشات التقاعدية.
10: كنت أعمل معلمة وألاحظ منذ نحو 10 سنوات تقليصات في نظام التعليم، وهذا مرتبط طبعا بنفقة الدولة على التسليح والعسكرة. نحن نطالب بالمزيد من الإنفاق على التعليم.
9: حزمة الإصلاحات الحكومية الألمانية تشمل رفع سن التقاعد وتخفيض دعم صناديق رعاية المسنين، إضافة إلى تقليص فترات عقود العمل. الحكومة في برلين تقول إن هنالك الكثير مما أسيء فهمه أو إيصاله للمواطن، لكن النقابات ترى أن الحكومة تخاطر بنقل أعباء الأزمات للعاملين والمتقاعدين.
11: الوثائق والمقترحات التي اطلعنا عليها تتضمن تقليصات سواء في المعاشات أو في الرعاية الصحية أو في مخصصات البطالة، إضافة إلى تشديد شروط العمل. لم يسأ فهم إصلاحات الحكومة، إنها خطط واضحة وحقيقية، ولذلك نتظاهر ضدها في برلين وفي 14 مدينة أخرى.
9: لذلك تراهن النقابات من خلال المظاهرات وحشد الشارع على إيصال صوتها إلى طاولة القرار. لا يدور الخلاف في هذه المظاهرة حول الحاجة إلى إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، بل حول من يتحمل كلفته. النقابات تقول إن من عملوا ومولوا هذه الأنظمة لا ينبغي أن يفقدوا ضماناتها. أما الحكومة فتواجه اختباراً في إقناعهم بأن التغيير لا يعني تراجعاً عن حقوقهم. ياسر معلك، التلفزيون العربي، برلين.
1: شهدت اليابان تزايداً في درجات حرارة الصيف على مدى السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين إلى تغيير ساعات العمل إلى الليل، وجعلت سكان المدن يغيرون أيضاً أنماط حياتهم وعملهم.
12: في الثانية والنصف فجراً يقطع أسوبة ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءاً من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة، دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
2: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغر حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
12: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيراً من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاماً، تواصل العمل في ظروف قاسية، تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة، لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حظيرة حديثة مجهزة بالكامل.
13: مررنا بطقس حار جدا، حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
12: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة. جراء درجات حرارة قياسية تصل أحيانا إلى 40 مئوية في اليابان، المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم.
14: على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثاً استثنائياً، بل أصبحت واقعاً يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم، ويدفع قطاعات بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاماً بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
1: تناولت الصحف العالمية حملة عزل إيران عن العالم وتوقفت عند مخرجات قمة ترامب وشي، كما تناولت صدام حكومة نتنياهو مع المستشارة القضائية للحكومة، بينما يثير توظيف الأمن القومي الأمريكي جدلا وتكشف انتخابات الدوما قبضة الكريملين. نتابع.
2: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يناقش تقرير لينوافوكو تصعيد إدارة ترامب حملة الضغط على شركاء إيران التجاريين بهدف قطع ما تبقى من روابطها بالعالم، عبر تحذيرات مباشرة من وزارة الخزانة للدول بضرورة الاختيار بين التعامل مع طهران أو واشنطن. ويقول الكاتب إن مسؤولا سابقا في القطاع المصرفي يعمل حاليا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة غير معلنة على عدد من الدول، حذر خلالها من مواصلة التعامل مع إيران وضغط لوقف الرحلات الجوية وتقييد العلاقات المصرفية معها. ويشير إلى أن الحملة بدأت تؤتي نتائج ملموسة بعدما أوقفت دول خليجية وتركيا رحلات شركات الطيران الإيرانية، وقيدت الإمارات وتركيا تعاملات مصرفية مع مؤسسات إيرانية بالتزامن مع العقوبات الأمريكية والحصار البحري المستمر. ويوضح الكاتب في الختام أن واشنطن تحاول توسيع الحملة لتشمل أكثر من 50 دولة، بينما لا تزال أمام إيران منافذ عبر الصين وروسيا. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يقول ديفيد هالفينجر وناتان أودنهايمر إن المستشار القضائي الإسرائيلي غالي بهاراف مايارا تحولت إلى العقبة الأبرز أمام مساعي حكومة نتنياهو لتوسيع صلاحياتها وتقليص القيود القضائية والقانونية على عملها. وقال إنها ومع توليها المنصب عام 2022 عارضت إصلاحات قضائية هدفت إلى تقليص سلطة المحكمة العليا، ورفضت تعيينات حكومية مثيرة للجدل، كما قاومت محاولات إضعاف دور المستشارين القانونيين والسيطرة على الشرطة والإعلام. وأدى صدامها مع الحكومة إلى محاولة إقالتها، لكن المحكمة العليا أوقفت القرار. ومع اقتراب الانتخابات يتوقع أن تتصاعد المواجهة، خصوصا في ظل مخاوف من تدخل الشرطة في العملية الانتخابية أو تجاهل الحكومة أحكام المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه لا تحظى بهاراف بتأييد مطلق من المعسكر المعارضين للحكومة، إذ ينتقدها يساريون بسبب ضعف مواقفها الأخلاقية والقانونية من الحرب على غزة ومعاملة الفلسطينيين. وختمت الكاتبة بأن بهاراف تقع في قلب صراع أوسع حول حدود سلطة الحكومة واستقلال القضاء والشرطة، وقد تجعل الانتخابات المواجهة معها ومع المؤسسات القضائية أكثر حدة. افتتاحية الغارديان البريطانية رأت أن قمة واشنطن انتهت بعرض من الود الشخصي بين شي جين بينغ وترامب من دون أن تحقق تقدما ملموسا في القضايا التي تعمق التوتر بين البلدين، إذ لم ينتج من القمة سوى تمديد هدنة الحرب التجارية شهرين إلى جانب إشارات محدودة بشأن إيران وتايوان. واعتبرت الصحيفة أن حفاوة الترحيب بشي جين بينغ وتنحية القضايا الخلافية عن جدول اللقاء عكس رغبة ترامب في إبقاء العلاقة مستقرة أكثر من معالجة الخلافات الجوهرية، كما أن القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة حدت من اندفاع ترامب نحو تصعيد اقتصادي، بينما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات تدفع بكين أيضا إلى تجنب المواجهة. ومع ذلك فإن البلدين يواصلان التنافس على التفوق في الذكاء الاصطناعي، مع رفض واشنطن تقييد تطويره وتمسك بكين بمخاوفها من استخدام القيود لمنعها من اللحاق بالولايات المتحدة. وختمت الكاتبة بأن غياب الاتفاقات الحقيقية أخطر من مجرد فشل القمة في تحقيق اختراق، لأنه يعكس انجرافا تدريجيا للعلاقة نحو مزيد من التنافس. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي وتقرير لكايل تشيني، يرى فيه أن إدارة ترامب باتت تربط عددا من سياستها ومشروعاتها بدءا من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح بمبررات تتعلق بالأمن القومي وسلامة الرئيس، وهي مبررات تمنح السلطة التنفيذية عادة هامشا واسعا أمام القضاء. ومع ذلك فإن هذا التوظيف يوجه تشكيكا متزايدا من القضاة الذين يرون أن الأمن القومي لا يمكن أن يكون مبررا تلقائيا لتجاوز المتطلبات القانونية، ويستشهد بالحكم القضائي بإعادة صحفيين للبيت الأبيض أو رفض محكمة استئناف اتحادية حجة الإدارة بأن المكونات الأمنية لقاعة الاحتفالات تجعل المشروع بأكمله مرتبطا بالأمن القومي. ويقول تشيني إن ترامب نقل المنطقة نفسه سريعا إلى مشروع قوس النصر، معلنا أن تحويله إلى مجمع عسكري يضم طائرات مسيرة وقناصة جاء بناء على طلب الجيش ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأن الطعون القضائية على المشروع لا تزال قائمة، بما يعكس استمرار النزاع بشأن مدى اتساع صلاحية الرئيس في استخدام مبررات الأمن القومي. ختاما، في مجلة ناشونال انترست الأمريكية علق ليسيا بيدوتشكو وآدم يور على انتخابات مجلس الدوما الروسي الأخيرة باعتبارها أظهرت قدرة الكريملين على إدارة النظام السياسي وفق النتائج التي يريدها، لكنها لا تعكس بالضرورة استقرارا أو رضا شعبيا. وقال إن الانتخابات أدت وظائف سياسية تتجاوز اختيار النواب، من بينها ضبط تنافس النخب وإظهار قدرة الكريملين على احتواء المعارضة ودمج قدام المحاربين في قاعدة سياسية موالية، إذ دخل 49 منهم مجلس الدوما الجديد، كما استخدمت موسكو الانتخابات لترسيخ ادعاء ضم أراضٍ أوكرانية عبر إنشاء دوائر انتخابية روسية في مناطق لا تسيطر عليها بالكامل. وختم الكاتب بأن هذه النتائج تخفي فجوة متنامية بين القيادة والمجتمع في ظل الحرب وتدهور الاقتصاد وتزايد القلق الشعبي.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، بعد قليل نشرة جديدة مع انتصار فتح. كونوا بخير.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك:
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، عراقجي يقول إن طهران تنتظر الرد النهائي من الوسطاء، والجيش الإيراني يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إب. والاحتلال الإسرائيلي يصاعد في قطاع غزة، شهيد برصاص آليات الاحتلال في مواصي رفح، وآخر باستهداف مواطنين غربي مخيم النصيرات.

0: نبدأ بتصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث قال إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي. وأضاف عراقجي أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، مشيرا إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق. كما أفاد أن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، مؤكدا أنه في حال اختيار طريق آخر سيقف الجيش الإيراني ضدهم بحزم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يوجد حاليا في الولايات المتحدة سيجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة الجوية الإيرانية. وكانت فصائل عراقية قد هددت بالتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع حركة الطيران الإيراني في العراق.
5: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف جديد عنوانه حظر المطارات على الطيران الإيراني. فصائل مسلحة عراقية وأطراف سياسية مؤثرة أخرى أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات رفضا لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات البلاد، التزاما بالحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه حيال حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم.
6: نهيئ بالحكومة العراقية المؤقتة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026. ورفض هذا القرار الجائر وإلا لا معنى للسيادة.
5: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات. في سياق ذلك قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة يجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الملف. المصدر أضاف أن العراق طرح مقترحين للجانب الأمريكي، الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي من العقوبات الأمريكية، في حين يتضمن المقترح الثاني منح المطار استثناء محدودا وبعدد يومي محدد من الرحلات بين العراق وإيران. السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق أكد أيضا وجود حوار مع بغداد بشأن ذلك، وقال إن طهران قدمت مقترحات للمسؤولين العراقيين وهي على تواصل مستمر معهم. بالتوازي مع ذلك أصدرت السلطات العراقية توجيهات احترازية بتأمين المطارات ومنع أي محاولات للتأثير في عملها تحسبا لتصعيد الفصائل والأطراف الداعمة لتحركاتها. تطورات جاءت على وقع نقاش لم ينتهي بعد بشأن ملف سحب سلاح الفصائل، فقد أجلت الحكومة الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة حتى شهر يونيو من العام المقبل بعد تجاذبات كبيرة رفضت في خضمها بعض الفصائل مبدأ سحب السلاح، في حين اعترضت أخرى على الآليات.
0: إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
7: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات. بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري، يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضارب في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
8: وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
7: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط، وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
9: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
7: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غربية مخيم صيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى العودة غير الحكومي غربي المخيم. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الطفل محمد الشخيريتي جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى الهلال الميداني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما وأصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط القطاع. قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة للتلفزيون العربي إن هناك مخططاً للاحتلال وعملائه يستهدف مستشفى ناصرة بمدينة خان يونس. وأوضح المصدر أن المخطط يستهدف هجوم ميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى بإسناد جوي واستخباراتي، مشيراً إلى أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر الميليشيات لاستهداف مراكز مدنية وحيوية. وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عملاء مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس ودير البلح. حذر قسم الحضانة في مستشفى ناصر الحكومي في خان يونس من كارثة وشيكة بعد بلوغ نسبة الإشغال في القسم نسبة 200% وحدوث اكتظاظ شديد في ظل الإمكانات الضعيفة التي يعاني منها القسم. وأضاف رئيس قسم الحضانة بالمستشفى حاتم ظهير في تصريح صحفي أن القسم يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، داعياً المؤسسات الدولية للتدخل العاجل. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن مقابلة خاصة للتلفزيون العربي مع خالد الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
10: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجريه التلفزيون العربي مع دكتور خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة هي الأولى منذ توليه المسؤولية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور خليل.
11: أهلا وسهلا.
10: توليت هذه المهمة في لحظة غير مسبوقة، ما الذي مثله ذلك في حجم التحديات والتعامل مع أولويات هذه المهمة؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أستاذ أحمد، اسمح لي في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بكل اعتزاز من شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في القدس، في الضفة، في غزة وفي الشتات. هذا الشعب العظيم الذي يكابد ويعاني من الاحتلال منذ عشرات السنين، كل التقدير والتحية لأهلنا الصابرين الصامدين في كل أماكن تواجدهم ونخص بالذكر على العائلات المكلومة من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، كل التقدير والتحية لهم الذين نستحضرهم اليوم ونحن نعيش لخدمتهم في ظلال البحث والسعي الحثيث للوصول إلى أهدافنا المشروعة للشعب الفلسطيني. أما بلا شك الفترة التي نعيشها ويعيشها شعب الفلسطيني مع كل المهتمين بالقضية الفلسطينية، فالتحديات أمامنا كثيرة. التحدي الأول والأكبر هو وقف العدوان. هذا التحدي العدوان المتكرر أو المستمر الذي وصل إلى حد الإبادة اللي شعب الفلسطيني في غزة، لا يقل عن ذلك سوء ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وحرق البيوت والمنازل والمطاردة، وصولا إلى استهداف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذا يعني هذه التحديات الكبيرة في الضفة وفي غزة. وفي التحدي الأكبر القضية الفلسطينية التي تمر بها في حالة كمون وسكون وتراجع، بل في حالة نسيان، حتى يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول للاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس. لكن هذه الظروف التي تمر بها قضيتنا، بالإضافة إلى المنطقة وما فيها من حروب وصراعات وعدوان إسرائيلي، إن كان في غزة والضفة ولبنان وسوريا والمنطقة وفي كل منطقة، هذا كله يشكل تحدي كبير لأي مسؤول ولأي قائد يأتي في هذه الظروف الصعبة بالغة التعقيد، إن كان في شق الحركة الداخلي أو هموم شعبنا أو القضية الفلسطينية العامة. بلا شك نحن نستحضر هذه التحديات وهي تملأ اهتماماتنا الكبيرة للسعي نحو تجاوزها بما يفضي إلى رحابة أوسع وأفضل لتحقيق طموح شعبنا الفلسطيني.
10: سنتوسع في هذه التحديات وما أشرت إليه، خصوصا ما يتعلق بالوضع الإقليمي، لكن في جزء مما أشرت إليه في هذه الإجابة عن أوضاع العائلات المكلومة وما أصاب أهالي فلسطين في غزة وفي الضفة وفي القدس، لكن تجربة الاستهداف والفقد كانت لديكم أيضا، كيف أثرت على تعاملكم مع هذه المهمة وعلى الفترة الماضية؟
11: أنا وأبنائي وعائلتي جزء من هذا الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات عبر عشرات السنين وليست هذه الواحدة. أبنائي الشهداء الأربعة رحمهم الله اختاروا طريقهم خدمة لشعبهم وقضيتهم ومقدساتهم طواعية وبرغبتهم، وأنا اليوم بلا شك هذه التضحيات وهذه الآلام، نحن بشر، أنا إنسان أب وجد، فقدت أبنائي وأحفادي وإخوتي وأقاربي على مدار سنوات طويلة، ربع قرن من الزمان، والعائلة تجود بأبنائها مثل باقي العائلات الشعب الفلسطيني. لكن أنا كواحد من الشعب الفلسطيني فقدت أبنائي حقيقة وأنا إنسان، ولكن هذا الفقد وهذه التضحيات لا تزيدني إلا إصرارا وعزيمة للمواصلة لتحقيق أهداف شعبنا، لأننا قدمنا هذه التضحيات من أجل هدف إنساني وهو هذا أهداف الشعب الفلسطيني الكبرى. ولذلك آلامنا على ألمها وعلى يعني تأثيرها على الإنسان في العائلة، لكن بلا شك يتحول إلى مزيد من الصلابة والصمود، وهذا ليس في لحف حسب، إنما نشهده في جموع أبناء شعب الفلسطيني الذين فقدوا أحبابهم وأعزائهم.
10: أشرت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، غزة كانت حاضرة سواء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن الوضع هناك وكأنه انتهى وليس عدوان مستمر كما أشرت، ما رأيك في ذلك؟
11: نحن نطالب بشكل واضح بأن ما قدمناه وما وافقنا عليه من خارطة الطريق التي قدمنا موافقتنا عليها في نهاية شهر يوليو الماضي أول أغسطس، المطلوب اليوم هو تطبيق هذه الخارطة وإلزام الاحتلال بتطبيقها بغض النظر عن التصريحات هنا وهناك. لذلك
12: حتى نذهب إلى خطوة عملية. نحن نريد من هذه من كل الجهات، من كل الدول، من كل المسؤولين، من كل المهتمين، نذهب نحو الخطوة التالية وهي تطبيق خارطة الطريق التي قدمها لنا الوسطاء وقدمها لنا الضامنون وقدمها لنا مجلس السلام. لذلك نحن ندعو الآخرين إلى تطبيق هذه الخارطة وهو الحل الأمثل، لأننا ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني القتل والتجويع والتشريد، تصور الإنسان يبحث عن الماء. لذلك ما زالت غزة تعاني آلامها وأحزانها بفقد أبنائها في كل يوم. في كل يوم غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد والبيت تلو البيت والخيمة تلو الخيمة، والناس الآن تبحث عن خيام. ولذلك ما يحل هذا الإشكال هو الذهاب نحو تطبيق هذه خارطة الطريق التي وافقنا عليه.
10: هذا تقول الحركة والمسؤولون في القطاع، ويرصد الصحفيون مما يحدث بشكل يومي ويوجه للوسطاء وللولايات المتحدة، لكنكم التقيتم بالمبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر. ما الذي قالوه حين سألتمهم عن هذه الالتزامات؟
12: يعني أنا شخصيا التقيت يعني الأمريكان في خلال العام الماضي وهذا العام أكثر من 4 مرات مع شخصيات مختلفة، وفي كل مرة كنا نقدم القضية الفلسطينية كما هي. نحن شعب تحت الاحتلال، نحن شعب يرنو إلى تحقيق أهدافه، نحن مطلبنا الواضح أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق حقوق المشروع التي كفلتها له الشرائع والقوانين والقرارات الدولية، وهذا هو مطلبنا، وهو البوابة الحقيقية والمفتاح السحري لاستقرار المنطقة. ولذلك هذا ما كنا نقدمه. أيضا كنا نتحدث أنه يعني على سلوك الاحتلال وما قدمته الحركة طوال الفترة الماضية من التزام لما قدم لها ووافقت عليه، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يلتزم. لذلك كنا دائما نضع أمامهم بالوقائع والحقائق والأرقام ما سلوك الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذا هو كان الدور، وكنا نجد يعني تقدير لهذا الروح وهذا الفهم للقضية الفلسطينية والواقع. لكن إلا أنت تعلم الظروف والمعطيات، لكن نحن أمام لنا اليوم نحن نطالبهم ونقول المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن، بوابة استقرارها، الشعب الفلسطيني يأخذ حقوقه، والشعب الفلسطيني تقام له دولته، والشعب الفلسطيني يحتضن من كل مؤسسات العالم الدولية وغيره.
10: إلى أي مدى أثرت هذه اللقاءات مع المبعوثين الأمريكيين على نظرتهم للحركة وعلى الوضع في غزة وعلى ما يراه البعض تبنيا منهم بشكل كامل للرؤية الإسرائيلية؟
12: أولا احنا كنا واضحين وصادقين، إن كان في مطالبنا التي تخص غزة أو مطالبنا العامة للشعب الفلسطيني في حقوقه السياسية المشروعة. كنا نلمس حالة التفهم والبعد الإنساني والبعد السياسي، وحتى هم قالوا بعد اللقاءات، أثنوا على هذه اللقاءات ووصفوها بالإيجابية، وصفوها بأننا كنا صرحاء وكنا صادقين وكل هذا الأمر. ولذلك هم مطالبون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الذي هو محور الشر ومحور عدم الاستقرار في المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي هو بوابة الشرور، وهو بوابة الآلام، وهو بوابة عدم استقرار المنطقة. وهذا هو مطلوب من الأسرة الدولية بالكامل حتى تقوم بمسؤولياتها الكاملة، وليس فقط مجرد الكلمات والحديث وربما حتى تصل إلى درجة البكائيات. العالم اليوم مطالب بشكل كبير لأن ينحى هذا المنحى. سمعنا تفهما وثناء وفي السر والعلن، هذا ما يريده شعبنا، وما نريده هو بشكل واضح هو أفعال عملية حقيقية للأمام.
10: يكرر المسؤولون الإسرائيليون في الأيام والشهور الأخيرة مسألة أن الاحتلال مستمر وبأن هناك مخططات للتهجير ولتوسيع ما يعرف بالمناطق الآمنة التي هي مناطق يحتلونها داخل القطاع. كيف تتعاملون مع ذلك؟
12: شوف أخ أحمد، إحنا الشعب الفلسطيني ليس طارئا على أرضه، الشعب الفلسطيني هو أصيل. نحن شعب نعيش مئات وآلاف السنين على هذه الأرض قبل أن يصل إليها الغرباء والمحتلون. ولذلك شعب الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال، ونحن كحركة فلسطينية جزء من هذا الشعب الذي يقاوم الاحتلال ومن قبله الانتداب البريطاني على مدار عشرات السنين تقترب من 100 عام. ولذلك شعب الفلسطيني موجود، وحركة التحرر الوطني تواجه هذا الاحتلال على مدار التاريخ. لذلك هذا الاحتلال طبيعته آماله وطموحه أن ينفي الشعب الذي يحتله، ولكن شعب الفلسطيني متجذر في أرضه، ثابت على أرضه، ثابت على حقوقه الوطنية. الاحتلال يدعي أشياء كثيرة، والاحتلال يتمنى أشياء كثيرة، لكن لو نظرنا إلى التاريخ في كل حركات الاحتلال والتحرر الوطني، حركات التحرر الوطني والشعوب انقشع عنها الاحتلال وزال الاحتلال وبقي الشعب الذي ناضل وكافح وجاهد، ونحن مثل هذه الشعوب. لذلك نحن ثابتون على أرضنا، نتحمل الآلام والصعاب، نجود بخيرة ما نملكه، لكننا ثابتون على أرضنا، لن نقبل وسنبقى نواجه كل محاولة التهجير والإبادة والطرد والاستيطان والقتل. هذا الشعب الفلسطيني الذي عشرات السنين وهو يعاني ذلك، نحن ثابتون. هذا العالم يا أستاذ أحمد الذي شاهد الشعب الفلسطيني أمام الإعلام 3 سنوات من 7 أكتوبر حتى اليوم، العالم هذا لم يحتمل آلام الشعب الفلسطيني، ولذلك نشأت حالة التضامن ورفض سلوك الاحتلال. فما بال هذا العالم لو عاد إلى الوراء ليرى أن الشعب الفلسطيني عاش الآلام 78 سنة، واشتدت الآلام بعد نكبة 67، الآلام التي يعيش شعبنا والآن يعيشها شعبنا في غزة والضفة ولحقته في الشتات. لذلك هذا العالم اليوم الذي يشاهد هذا السلوك الصهيوني وهذا السلوك الإسرائيلي الاحتلالي عليه أن يقوم. لم تتحمل إسرائيل وعدوانها 3 سنوات، فكيف بنا ونحن نتحمل هذا العدوان عشرات السنين؟ أما آن الأوان حقيقة لأن يتوقف هذا الاحتلال عن جرائمه وسلوكه. من يوقفه؟ إذا لم توقفه نحن كشعب سنبقى ندافع ونقوم بواجبنا ونقاوم الاحتلال بكل أدواتنا وبكل وسائلنا المشروعة التي شرعها لنا المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والسماوية. سنبقى نقاوم وسنبقى نواجه الاحتلال بكل أدواتنا، بكل ما نملكه ويشرعه لنا القانون الدولي والشرائع السماوية والأعراف القانونية. لذلك ليدع الاحتلال يحلم ويفعل ما يشاء، لكن سنبقى ثابتين على أرضنا رغم الآلام ورغم التضحيات التي يعانيها شعبنا، التي بكت لها الرجال قبل النساء في كل أصقاع الدنيا. لكن هذا الشعب سيبقى والاحتلال سيزول بإذن الله.
10: شرط إلى 7 أكتوبر تقترب الذكرى 3 لها أثر على هؤلاء المنتظرين للخطوة التالية وهم في خيام القطاع، ولهؤلاء الذين احتجوا في شوارع نيويورك أمام وصول بنيامين نتنياهو للحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنتم في حركة حماس كيف ترون؟
12: 7 أكتوبر لم ينشئ حالة. 7 أكتوبر جاء مواصلة شعب يواجه الاحتلال. 7 أكتوبر جاء رد على سلوك الاحتلال الإجرامي الذي أفصح وكشف اللثام عن حقيقته التي كان يخفيها عبر عشرات السنين. 7 أكتوبر هو لم يولد الاحتلال ولم يأتي بالاحتلال ولا بالاستيطان. 7 أكتوبر صنعه شعب يقول لكل العالم كفى الاحتلال وكفى للظلم وكفى للطغيان، وآن الأوان لأن يتحرك العالم بكل جدية. 7 أكتوبر جاء والقضية الفلسطينية في أسوأ ظروفها عندما نسيها العالم وضع في أدراج النسيان، حتى بات لا يوجد أحد في الشارع الصهيوني يؤمن بأن الشعب الفلسطيني له حق. 7 أكتوبر جاء ليرد على محاولة طمس القضية الفلسطينية، محاولة استهداف وبناء الكنيسة الصهيوني داخل المسجد الأقصى، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لطموحه في الضفة الغربية. بالأمس كان نتنياهو يتكلم عن الضفة الغربية وكأنها هي الاحتلال وهي الدولة الصهيونية هناك، لا يعترفون بالحق الفلسطيني. لذلك 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي من قبل وفي هذه الأثناء. أما ما نشأ بعد 7 أكتوبر فنشأ تقريبا 3 أشياء أو تولدت ثلاث أشياء أو ظهرت ثلاث أشياء. الأمر الأول أن هناك شعب يناضل ويقاتل ويجاهد من أجل حقوقه، ورغم البلاء والآلام لكنه صامد كباقي السنوات. نحن حركة تحرر وطني من هذا الشعب الفلسطيني على مدار السنين مارسنا ذلك من العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات إلى يومنا الحالي، والحركة الوطنية التي قادتها الفصائل الفلسطينية عبر تلك القرون تلك السنوات ما زالت حاضرة والتاريخ شاهد. الأمر الثاني أن الاحتلال الصهيوني أفصح عن طبيعته الإجرامية والاحتلالية بأبشع صوره. هذا الاحتلال قال للعالم ها هو، اكتشف العالم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي. القضية الثالثة، ظهر أن الاحتلال الصهيوني رفضه العالم، والشعب الفلسطيني وجد نفسه في بيئة دولية تتعاضد معه، رافض للاحتلال ومتضامن مع الشعب الفلسطيني. وظهر ذلك واضحا بالأمس في الجمعية العامة، وظهر ذلك واضحا في كل حركة التضامن، الطلاب والشوارع في أوروبا في أمريكا في آسيا في كل الأماكن في حركة التضامن، حتى من كل الفئات، الرياضيين والإعلاميين والسياسيين والفنيين، كل هؤلاء هي حالة دولية تقول للاحتلال الإسرائيلي كفى ولا، حتى من اليهود، حتى من اليهود. لذلك إحنا في هذا الوقت نقول هذه الحالة الدولية الرسمية والشعبية. بالأمس عشرات الدول

0: القطري الذي استشهد مع أبنائنا في العدوان علينا في قطر. هذه الحالة التضامنية في العالم هي ما أفرزه بعد 7 أكتوبر. لذلك نقول هذه الأشياء الثلاثة وضعت العالم ووضعت القضية الفلسطينية ووضعتنا أمام واقع جديد. يمكن أن يمكن حقيقة أن نقول هناك واقع جديد ينتظر القضية الفلسطينية، وواقع جديد يقول الاحتلال كفى ويجب أن ينتهي الاحتلال.
1: لكن دكتور كابن للقطاع، تعرف أن استمرار الصمود الذي استحق هذا الاحتفاء به في العالم كله يحتاج لأدوات لكي يستكمل. قلتم إنكم ترفعون أن تقضون على الذرائع التي يتمسك بها نتنياهو وحكومته فيما يخص السلاح وإدارة شؤون القطاع وكذلك القوة الدولية. إلى أين وصلت هذه الملفات بعدما قدمتم؟
0: إحنا في كل حراكنا نحن ننظر إلى مصلحة الشعب. ما نقدمه حتى من وقتنا ومن آلامنا، النظرة الوحيدة هي شعب. على مدار 3 سنوات وأنا أقود الفريق المفاوض الفلسطيني، وأنا أعتز بأن الفصائل كلها وضعت ثقتها فينا، وكاننا دائما في تواصل معهم، كانت دائما ما البوصل أمامنا مصلحة هذا الشعب الفلسطيني وكيف نضمد جراح الشعب وكيف نوقف آلام الشعب الفلسطيني. لذلك هذا الشعب العظيم الذي ننتمي إليه هو هدفنا، هو بوصلتنا لتحقيق طموحه وتخفيف آلامه ووقف مسلسل التهجير والإبادة في الشعب الفلسطيني. بلا شك احنا قضينا وقت طويل للوصول إلى هذا الاتفاق، وأنا أقول مستذكرا كان هناك فرص متعددة. كان للأسف الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الصهيونية هذه برئاسة نتنياهو هي التي كانت يعني تضيع الفرص، بل وبالعكس تقتل من يفاوض، وليس المفاوض فحسب، بل أيضا كانت عدم الاستجابة وعدم الوصول لاتفاق على مدار 3 سنوات تسبب ذلك في قتل بعض الأسرى الإسرائيليين بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو. هذا في هناك محطات متعددة. كان هناك فرصة في 6 مايو/24 عندما وافقنا ودخل الاحتلال إلى رفح. كان هناك فرصة عندما وافقنا في 24 يوليو وكان رد الاحتلال أن قتل قائد الحركة الأستاذ إسماعيل هنية رحمه الله في إيران. وكان هناك فرص أخرى حتى العام الماضي في 25. تصور أنه إحنا عندما كنا ذاهبين لدراسة المقترح الأمريكي وكان نظرتنا له إيجابية وهو يعلم أننا ندرس المقترح الأمريكي، بينما تسلمنا المقترح وبين قصفنا في الدوحة في يوم 9/9 العام الماضي كان لا يزيد عن أقل من 20 ساعة بينما تسلمنا المقترح ونحن ندرسه، علم وبالطبيعة احنا كنا في مكان مكشوف. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي كان في كل الأوقات الشعب الفصائل الفلسطينية وحماس توافق والاحتلال الصهيوني يرفض ويتلكأ بل ويقتل وتسبب في قتل أسرى. ما وصلنا إليه في أغسطس الماضي ووافقنا عليه بعد حوارات ونقاشات متعددة استغرقت حوالي ما يزيد عن 3 شهور من إبريل حتى نهاية يوليو، أخذ مالنا وقت ونحن نتحدث ونتفاوض. نحن وافقنا بشكل وضع على رزمة اتفاق سمي خارطة الطريق الذي قدمه لنا ميلادونوف والوسطاء. نحن وافقنا على هذه خارطة الطريق ونحن جاهزون لتطبيقها وهي تحتاج إلى تطبيق. هذه خارطة الطريق هي رزمة متكاملة تبدأ باستكمال وتطبيق المرحلة الأولى وتنتهي بتحقيق الحق الفلسطيني إقامة الدولة وتقرير المصير. بين هذا وذاك جاءت كل الحديث حول تفاصيل هذا الموضوع، ما يخص السلاح، ما يخص الحكومة الفلسطينية، ما يخص قوات الدولية، ما يخص الانسحاب الإسرائيلي، ما يخص كل هذه الأشياء، ما يخص السلم الأهلي الداخلي. هي رزمة متكاملة كما قلت بدأت باستكمال المرحلة الأولى التي اتفقنا عليها في شرم الشيخ أكتوبر الماضي وتنتهي بتحقيق الهدف الفلسطيني.

0: منشود وهو إقامة دولة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
1: ما مدى قدرة مولادي نوف على ألا يسمح لإسرائيل بأن تكرر ما رأيتموه طوال الفترة الماضية؟
0: مولادي نوف يبذل جهد، لكن إسرائيل تحتاج إلى جهد دولي الإلزامي، وهذا الجهد الدولي نحن وعدنا به، وعدنا به قبل الاتفاق وبعد الاتفاق. ولكن مولادي نوف هو شخص يمثل مجلس السلام، بلا شك نلوم عليه في بعض الأحيان ونتفهم بعض المواقف، ولكن من موقعه يجب أن يقوم بالدور الكامل في تطبيق الاتفاق في كل الاتفاق رزمة واحد، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأخذ منه جزءا ويترك الآخر. هو اتفاق رزمة، نحن جاهزون للاستمرار في تطبيقه لأننا وافقنا آخر الطريق، وجاهزون للدخول في وضع التفاصيل ورزنامة الاتفاق التفصيلية في ذلك.
1: بموازاة ذلك تنتظر الانتخابات التشريعية الفلسطينية. في حوار مع تلفزيون العربي استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أن تجرى في موعدها. كيف تترقبون سيناريو التأجيل أو أن تتم في موعده؟
0: إحنا التحديات التي تحدثت عنها في بداية اللقاء، نحن وشخصيا يعني ذهبت وتحدثت مرارا مع قيادات دول عديدة، أننا كشعب فلسطيني محتاجون لأن نواجه التحديات اللي تواجهنا جميعا بوحدة صف ووحدة موقف. وطرحنا حلولا متعددة، وما وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا. ولذلك جاءت الانتخابات الفلسطينية والدعوة لها من قبل السيد محمود عباس أبو مازن في هذا السياق. طبعا كالعادة لم نشاور فيها، ولكن استجابة لنا أملا في الوصول لوحدة وطنية حقيقية، نحن وافقنا للدخول في هذه الانتخابات بشكل كبير، وفتحنا المجال وأفسحنا المجال لحوارات، والتقيت مرات عديدة مع فصائل وشخصيات وطنية، شخصيات وفصائل لتحقيق هذا الهدف، لحتى وصلنا إلى وأعلننا الوصول إلى ائتلاف وطني انتخاب للانتخابات، التحالف الوطني للدخول للانتخابات، وتقريبا في عديد من الفصائل الفلسطينية وأيضا الشخصيات الوطنية التي وافقت عليه. ونحن اليوم نجهز لإعداد القوائم لهذا التحالف الذي سندخل فيه الانتخابات. وكان من طموحنا وما زال أن يكون هذه الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والمجلس الوطني بوابة لتركيز وتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كوحدة سياسية وجغرافية. هذا ما كنا نريده. أما الآن الحديث عن التأجيل وعدم التأجيل، نحن نقول بعيدا عن التأجيل وعدم، نحن جاهزون بالمناسبة بالائتلاف التحالف الوطني بشكل كامل، وهذا التحالف مفتوح لكل القوى، بل احنا طرحنا أكثر من ذلك. نحن طرحنا ائتلاف وطني لكل الفصائل، حماس وفتح والجهاد والشعب وكل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، والشخصيات الوطنية والفعاليات الوطنية قائمة واحدة، ونذهب لاستفتاء للشعب الفلسطيني عليها بلا استثناء. لكن يعني بعض القوى والفصائل الفلسطينية لا ترى ذلك. ومن هنا أنا أقول اليوم ومن عبر تلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن من موقعه، يا أخ أبو مازن أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة لوضع أسس لبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية نواجه فيها التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. يعقب ذلك مباشرة أن نجلس كل الفصائل الفلسطينية والأمناء العامون لوضع الترتيبات الكاملة لإعادة بناء المنظومة الوطنية والمؤسسات الوطنية ومنظومة البرنامج الوطني المتكامل الذي يعني يفي بحقوق شعبنا الفلسطيني. هذه دعوة الأخ أبو مازن ودعوة لكل الفصائل، هذا ما ينتظره شعبنا منا. الآن نحن نعيش في أجواء لنا شهور ذاهبون لهذا الأمر، نحن نريد أن نصل لترتيب بيتنا الفلسطيني، تؤجل لا تؤجل نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات، لكن إذا لم تؤجل فنحن ذاهبون ونمد أيدينا لكل المكونات الفلسطينية، والتحالف الذي اتفقنا عليه مفتوح للجميع. إذا أجلت الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون تأجيلها مدخلا واضحا لترتيب البيت الفلسطيني من الغد، وليس فقط أشغلنا حالنا سنة شهور ثم تؤجل لسبب أو لآخر وتنتهي الحالة الفلسطينية إلى ما هي عليه. شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآلام ويعاني حالة من هدر وإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني والاستيطان الذي يعصف بالقضية بالضفة ومحاولة تهجيره اللي بدأ في غزة والشتات، هذا الشعب يريد قيادة واضحة تحمله وتواجه التحديات.
1: لو تأجلت، ما مصير هذا الائتلاف وإلى أي مدى هو شكل من أشكال إعادة الترتيب قائمة حتى لو تأجلت الانتخابات؟
0: يعني إحنا نسعى بداية قبل الانتخابات إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتجسيد حالة وطنية لمواجهة التحديات حتى لو أجلت الانتخابات. نحن متفقون في هذا التحالف الانتخابي إلى الذهاب إلى آخر مدى ومفتوح للجميع. حتى لو أجلت هذه الانتخابات التحالف سيبقى ومفتوح للجميع حتى نشكل حالة وطنية ناهضة بالحالة الوطنية الفلسطينية. وأنا أقول ليس هذا التحالف فحسب، بل الحالة الوطنية والحركة الوطنية مدعوة لهذا الواقع.
1: في إجابتك الأولى أشرت إلى مسألة التحديات الإقليمية والتطورات التي جرت، كيف تنظرون لما يحدث في هذه اللحظة؟
0: بلا شك أنه التحديات كبيرة، وأنا أشرت لها مسبقا، سواء التحديات في كل المشهد الفلسطيني والقضية الفلسطينية حتى يصل البرلمان الصهيوني أنه بشبه إجماع يرفض وجود دولة فلسطينية. وللأسف الشديد المنظومة الدولية القائمة أصبحت هكذا يبدو عاجزة عن إلزام المتمردين عن الإرادة الدولية، والاحتلال الإسرائيلي هو أكبر متمرد اليوم، وهو الذي يعلن بشكل واضح أنه أنا أريد أن أضم إلى الكيان الصهيوني أراضي من 7 دول عربية وإسلامية محيطة به. هذا التهديد بلا شك هو أول ما يهدد الشعب الفلسطيني وقضيته، ويهدد المنطقة، ثم آلام الشعب الفلسطيني والضفة الغربية والشتات. لذلك هذه التحديات أول ما سأعمل عليها، واتفقت مع إخواني في قيادة الحركة، وهي ليس سراً أن نقوله، نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سراً وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوباً كبيراً من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل جهد. لكن للأسف الشديد الذي يعق الاحتلال، الدول العربية والإسلامية والمنظمات الشعبية جاهزة لإغاثة شعب الفلسطيني، الاحتلال هو الذي يعيق وهو بوابة السماح والمنع، لكن لن نستسلم لذلك. نحن نقوم بجهود كبيرة من أجل ذلك. لتوضيح الصورة، احنا ارسلنا 10 رسائل لأغلب دول العالم نتحدث فيها عن خروقات الاحتلال في غزة، وأرسلت رسائل متعددة لعديد من الدول العربية والإسلامية التي شاركت في جامعة في الأمم المتحدة، تحدثنا فيها عن الواقع وما هو المطلوب. وأنا أقدر هذه الدول عاليا، وأقدر المواقف التي استمعنا من هذه الدول وهي تجسد الواقع وتحقق بشكل واضح، وأفرزت حالة واضحة تقول الاحتلال هو المعطل في كل الشأن الفلسطيني والمهدد للمنطقة. أيضا نحن نريد استنهاض أمتنا والعمل معها لمد يد العون، وأن تكون هذه القضية التي عاش عليها الأجيال ومدت الأمة يدها لها، وليس الأمة العربية والإسلامية بل العالم. هذا العالم الذي تضامن معنا في كل الأصقاع هو مدعو اليوم لأن يكون معنا لمواجهة هذه التحديات. لذلك هذه يعني قضايا نذهب بها ونعمل عليها، وعملت عليها مباشرة إن كان في رسائل أو في مقابلات أو في لقاءات أو في مراسلات أو اتصالات، وآمل إن شاء الله تعالى أن ننجح في ذلك. أيضا من التحديات التي نعيشها في المنطقة هذه الخلافات وهذه الحروب. للحق نحن كفلسطينيين، ومن موقعي في هذا الموقع أنا أقول أن كل الحروب التي في المنطقة والخلافات والآلام والدماء التي تسيل إنما يستفيد منها أعداؤنا، إنما يستفيد منها قوى أخرى خارج المنطقة، وبالتالي الحرب في الخليج وهنا وهناك من الذي يستفيد؟ هم يعلنون اليوم، من الذي يستفيد من وقف الإمداد العالم بالطاقة والبترول من دول الخليج؟ الذي يستفيد من يكسب ويربح ويتحرك؟ لذلك اليوم بكل صدق وبكل إنسانية وبكل مسؤولية أنادي إخواننا وأشقائنا العرب والمسلمون، إن قضيتنا ومنطقتنا تتعرض لمحاولة التصفية ومحاولة تذويب المنطقة وذهاب ريحها وعدم قدرتها على الفعل. لذلك ما نناشده من موقعنا كفلسطينيين ومن موقعنا كأبناء لهذه الأمة العمل بشكل مباشر وحثيث للم الجراح وتضميدها ولم الشمل والجلوس على طاولة واحدة. الأعداء يجلسون، أنتم لستم أعداء، أنتم إخوة، أنتم أشقاء. لماذا لا نضع مقدرة يعني مصالحنا كدول ومصالحنا كشعوب لننهض بهذه الحالة؟ الذي يستفيد هو خصومكم، هم أعداؤكم، نحن مطالبون اليوم أن نزيل هذه الأشياء. وأنا لا أقول ذلك اليوم أمام الإعلام، إنما قمت به فعلا، وذهبنا إلى أبعد من مدى، ذهبنا حتى للوساطة في هذه الحروب المشتعلة، حتى لا يعني قلت حتى فيما يحدث في اليمن اليوم.
1: كيف قمتم بذلك؟
0: احنا نقوم اليوم وعرضنا الوساطة بين المتنازعين والمتصارعين في اليمن، وآمل انه ان تجد قبولا في ذلك. حماس وفية للأمة، حماس وفية لهذه الشعوب التي هي حاضنتنا، ومن موقعي هذا أيضا أنا وفي لهذه الأمة، أنا وفي لهذه الشعوب، أنا وفي للأمة التي أنتمي إليها، الأمة العربية والإسلامية حتى والإنسانية. نحن يزعجنا كما يقتل أبناؤنا أن يقتل إخواننا في هنا وهناك بسلاحنا وبدمنا. فهي رسالتنا اليوم يا أمة العرب والإسلام، أنتم مدعوون لتضميد الجراح والوحدة لما يحقق مصالحنا العربية والإسلامية، لننهض لنكون جسدا واحدا فيما نملك من مقدرات وما نملك من قدرات وما نملك من مكانة في كل القدرات. وآمل إن شاء الله تعالى أن يسمع هذا الصوت وأن يتجد وساطتنا يعني قبولا. نحن لا نبحث عن دور، إنما نبحث عن نتيجة.
1: هذا كيف يسير؟ كيف يسير دور الوساطة هذا حتى هذه اللحظة؟
0: يعني لندع العمل في خلف الكواليس يثمر، أما نحن أقول نحن ما زلنا حتى هذه الأثناء نبذل جهد مع مجموعة من الدول لتقوم بدور الوساطة، ونحن أيضا بهذا الأمر، وإن شاء الله تعالى تجد هذه الأمر تجد قبولا. لذلك نحن معنيون بأن نحافظ على مقدراتنا في الأمة، نحافظ على مقدرات الشعوب، محافظ على الهدوء في منطقة الخليج، في منطقة البحر الأحمر، في منطقة الشرق الأوسط، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في هذه منطقتنا، هذه أمتنا التي ننتمي إليها. نحن مدعوون، مأمورون، بل نسعد ونريد هذا الأمر. لذلك هذه التحديات التي أمامنا كشعب فلسطيني إنما نواجهها بوحدة الشعب ووحدة الأمة والحفاظ على مقدراتها والوقوف أمام التحديات. وغزة الجريحة نريد أن نضمن جراحها، ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لاستنهاض ما تستطيعه الدول والكيانات والمؤسسات، ونحن نقول اذهبوا إلى غزة وانقذوها، واذهبوا هنا وهناك أيضا. ونحن نجدي كل التقدير لحركة التضامن الدولية، هؤلاء الذين يذهبوا كرسميين وغير رسميين إلى الضفة الغربية ليشاهدوا ما تعانيه الضفة الغربية من عدوان المستوطنين، من عدوان القطعان المستوطنين الذين يحرقون البيوت ويدمرون المنازل والمقدرات. هؤلاء مقدرون. نحن كما قلنا تعالوا ليتحول هذا الفعل التضامني إلى فعل حقيقي بإذن الله.
1: أعود مرة أخرى إلى التركيز على مسألة ما طرحته. الحركة تقوم الآن بدور وساطة في التطورات الخاصة بملف اليمن وفيما يخص حرية الملاحة. إلى أي مدى ينسحب ذلك أيضا على علاقاتكم بسوريا ولبنان والبلدان اللذان شهدان تطورات وتغييرات خلال الفترة الماضية؟
0: إحنا علاقات الحركة السياسية هي يعني علاقات متوازنة، حرصون على تطويرها، حرصون على اتساعها، وحرصون ولكن الحرص على اتساع والتطور بما يخدم قضيتنا الفلسطينية، ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأهل دول. إن لم نكن مساعدين ونحن نحرص أن نكون مساعدين وإيجابيين، لذلك علاقاتنا ما زالت قائمة مع هذه الدول، مع لبنان. نتمنى لسوريا الاستقرار والتطور والازدهار طورا بعد طور. سوريا تعنينا ولبنان تعنينا والأردن يعنينا والخليج يعنينا واليمن والسعودية تعنينا وكل والعراق وكل منطقتنا العربية، هذه منطقتنا العربية. لذلك ما نفعله وما نتمناه في علاقاتنا أن تعود بالنفع على القضية الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني بشكل عام، ونحن متواصلون إن كان في الاتصالات أو المراسلات أو اللقاءات المباشرة، كل ذلك ينصب لمصلحة شعبنا بشكل عام في غزة والقدس والضفة الغربية والشتات، لأننا أصحاب قضية واحدة هي قضية شعب تحت الاحتلال يريد أن ينعتق من الاحتلال ويحقق طموحه ويحقق أهدافه. لذلك هذه العلاقات التي تتطور واللقاءات المتعددة مع العديد من الدول الرسمية وغير الرسمية والشعبية والنخبوية كلها تصب في هذا الهدف الكبير، ونحن على يقين أن بمواصلة هذا العمل مع هذه الدول ومع الآخرين، لأننا للحق يعني كلما التقينا مع فريق أو مع ممثلين لدولة ما إن كانت عربية أو إسلامية أو دولية نجد حضور القضية الفلسطينية وتفهم الحالة الوطنية، بل كمان ثناء كبير في الموقف الذي أخذته الحركة وفي الموقف الذي قمنا به في مسلسل المفاوضات على مدار الثلاث سنوات متكاملة. لذلك اليوم احنا في موقع مهم في ظل ظروف صعبة، ولكن بالإصرار والعزيمة واليقين بأننا هذا الشعب كباقي الشعوب سيحقق أهداف وطموح إن شاء الله تعالى، نسعى لتطوير هذه العلاقات على قاعدة التوازن وعلى قاعدة الاستقرار وعلى قاعدة القضية الفلسطينية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
1: كل هذا متأثر بما يحدث في الانتخابات الإسرائيلية، كيف تراقبونها؟
0: الانتخابات الإسرائيلية متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عن ما يحقق حقوقه، وإحنا بالمناسبة يعني إن جاء فلان أو جاء الله أو جاء هذا الحزب أو جاء غيره، شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ والعشرات السنين، وكله كما يقال تآجر في دمنا، ونحن لا نقبل بحال من الأحوال أن يكون الشعب الفلسطيني دمه وآلامه هو قود الانتخابات الإسرائيلية. للأسف الشديد هم يختلفون، ومطلوب أنه إحنا كشعب فلسطيني دمنا وآلامنا وقضيتنا تكون وقود هذه الانتخابات. نحن ما نريده وما نعنيه وما يعنينا أن شعبنا الفلسطيني يصل إلى أهدافه وإلى مبتغاه ويصل إلى حقوقه المشروعة. أما هذه الانتخابات بلا شك كما يراقبها الجميع، هؤلاء جميعا ولغوا في دمائنا وولغوا في تضحياتنا، ولا نقبل بحال من الأحوال، وهذه رسالة للعالم، لا نقبل، نقول لكل العالم لا نقبل أبدا أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية. وأنت ترى أن الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما هي وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، يتصارعون من يهضم ومن يقضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان.
1: أشكرك دكتور خليل الحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على هذه المقابلة الخاصة على شاشة التلفزيون العربي والأولى لك منذ توليك هذه المهمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: وشكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة لهذا اللقاء الخاص، وإلى اللقاء.

0: كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة أخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، عراقجي يقول إن طهران تنتظر الرد النهائي من الوسطاء، والجيش الإيراني يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إب. مصابون جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، شهيدان في استهدافات للاحتلال على مخيم صيرات ومواصي رفح، ومستشفى ناصر في خان يونس يحذر من كارثة وشيكة جراء نقص الإمكانيات.

0: نبدأ من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث قال إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي. وأضاف عراقجي أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، مشيرا إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، كما أفاد أن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، مؤكدا أنه في حال اختيار طريق آخر سيقف الجيش الإيراني ضدهم بحزم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.